0: العائلة، وأن ما يجري هنا مسرحية بحسب وصف هذه العائلة. ينضم إلينا الآن سيف أبو ريدة للتعليق على هذا المشهد من خلفه في محيط منزل عائلته المحاصرة.
1: يعني بالرغم من مرور اليوم الثاني لإعلان جيش الاحتلال، قرية كسرى منطقة عسكرية مغلقة، والدفع بكميات وعدد كبير من الجنود لطرد المستوطنين وإزالة البؤرة الاستيطانية، لليوم الثاني لا يزال جيش الاحتلال عاجز عن طرد المستوطنين وعن إزالة البؤرة الاستيطانية. لا يزال المستوطنين يتجولون حول المنزل أخي، بداخله أخي محاصر منذ 6 أيام لا نستطيع الوصول إليه، قلقنا عليه وعلى ابنه، لم يزل، لازلنا لا نستطيع إيصال الخدمات، الأطعمة، الأغذية، الأدوية، إلا ما تم توصيله بالتنسيق قبل أيام. جيش الاحتلال لم يستطع إزالة المستوطنين، لا زال المستوطنين يتجولون ويستفزون من بداخل المنزل. وطبعا كعائلة عملنا كل اللي علينا منذ أشهر، نتناوب في الفيلا في البيت، موجودين في البيت، ما تركناه ليوم واحد
0: شكرا جزيلا سيف أبو ريدة. إذن نتحدث عن استمرار لاقتحام جيش الاحتلال وحتى المستوطنين. تم إعادة نصب هذه الخيمة الاستيطانية هنا في محيط منزل عائلة أبو ريدة، وأكد رئيس بلدية قصرى للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال تواصل طرد عائلة فلسطينية وتحويل منزلها إلى ثكنة عسكرية. هذا الاقتحام لم ينتهي بعد ولا نتائج أصلا ملموسة، رغم مرور يومين على وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في قصرى بزعم إخلاء المستوطنين، وهو أمر لم يحدث على أرض الواقع. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، قصرى، جنوبي نابلس.
2: أفاد رئيس مجلس قرية كفر صور جنوبية طول كرم للتلفزيون العربي بتسليم قوات الاحتلال أوامر هدم لمبنى وثلاثة منازل في مناطق مصنفة باء الواقعة تحت الإدارة المدنية الفلسطينية. وأكد رئيس المجلس أن المنازل المخطرة بالهدم مقامة في مناطق مصنفة باء وجميعها مرخصة، مشيرا إلى أن أكثر من 80 فلسطينيا يقطنون بها. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل ما سماها صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إيتمار بن غفير. في المقابل نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار كاتس، وحذرتا من أنه يمهد لفرض الضم الفعلي للضفة الغربية.
3: تتسارع في الضفة الغربية خطوات الاحتلال الهادفة إلى إعادة رسم شكل السيطرة على الأرض. آخر التوجهات الإسرائيلية تمثلت بإيعاز وزير الأمن أي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة. وبينما قدم كاتس الخطوة على أنها إجراء للتعامل مع المستوطنين وإتاحة المجال للجيش للتفرغ لمهامه الأمنية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن القرار لا يتعلق بنقل صلاحيات الجيش إلى الشرطة، بل يعنى بتعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود في الضفة بهدف مساعدة الجيش. سياسيون إسرائيليون ووسائل إعلام قدموا تفسيرات عدة للخطوة، إذ رأى فيها كثيرون مؤشرا إضافيا إلى دفع الضفة نحو الضم عبر التعامل مع المستوطنين وفق منظومة إنفاذ القانون المطبقة داخل إسرائيل. ذلك ما أشارت إليه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، التي قالت إن التوجه الإسرائيلي يسعى إلى جعل إنفاذ القانون على المستوطنين وظيفة مدنية إسرائيلية كما هو الحال داخل إسرائيل، في وقت يبقى فيه الفلسطينيون خاضعين للحكم والقانون العسكريين. الهيئة حذرت كذلك من أن الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف الاستجابة الميدانية للاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية. في الأثناء توالت ردود الفعل المنددة بتعليمات كاتس، فقد حذر حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني من أن الخطوة الإسرائيلية محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. كما حذرت حركة حماس من خطورة الخطوة، وقالت إنها تهدف لفرض الضم الفعلي للضفة وتكريس سيطرة الاحتلال. لم يكن إعلان كاتس في واقع الأمر مفاجئاً في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الضفة الغربية والقدس، من تكثيف عمليات الدهم والاعتقال والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فضلاً عن توسيع النشاط الاستيطاني وقدم مزيد من الأراضي بهدف قتل فكرة الدولة الفلسطينية.
2: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية مناطق شرق خان يونس، وأظهرت صور آثار القصف وتصاعد الدخان من المنطقة جنوبية قطاع غزة. قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي كثف الاستهدافات الجوية وإطلاق النار على خيام النازحين في غزة، ووثق باحثو المركز خلال الأسبوع الماضي تصاعدا في حوادث إطلاق النار من قوات الاحتلال باتجاه المدنيين الموجودين غرب ما يسمى الخط الأصفر وفي مخيمات النزوح، بالتزامن مع توغلات وتجريف الأراضي وإقامة السواتر الترابية، فضلا عن استمرار الاستهدافات الجوية التي استهدفت مواطنين في مناطق مختلفة من القطاع. يواجه سائقو النقل الخاص في غزة تحديات كبيرة جراء نقص قطع الغيار وزيوت الشاحنات الخاصة بنقل المساعدات الإنسانية، ما يهدد بنقص المساعدات التي تصل إلى القطاع.
4: خارجة من الخدمة، هذا هو حال شاحنات نقل المساعدات الإنسانية. فلم تفلح الجهود التي يبذلها هؤلاء من أجل إصلاحها، فأزمة نقص الزيوت وقطع الغيار ألقت بظلالها الكبيرة على منظومة عملهم لتضعهم جميعاً أمام تحديات كبيرة.
5: فش مش متوفر لا قطع غيار ولا زيوت ولا كاوشوك ولا بطاريات، فبالطبيعة حيأثر لأن السيارات شوي شوي بتقف وما فش بديل إلها، أو ما فش اللي هي النواقل استعدتها اللي هي القطع الغيار. هلا نقول فش مش متوفر حاليا.
4: يعد قطاع النقل الخاص أحد القطاعات الحيوية داخل القطاع، إذ ازداد الطلب عليه خلال الحرب. أما اليوم فانخفاض عدد الشاحنات المخصصة لنقل المساعدات يعني نقصا في كميات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع.
6: فإحنا في هم كبير وفي مصيبة كبيرة، وملاحظة مخش رفح احنا حاسين حالنا انه احنا بنشتغل في المستحيل، لكن المستحيل هذا احنا مش قادرين نوقفه لانه عارفين انه هذا الشريان الوحيد لبلدنا، ونقدرش احنا نخزل شعبنا حتى لو كان على حساب صحتنا.
4: يوجد نحو 400 شاحنة لنقل المساعدات الإنسانية، توقفت 120 منها بصورة كاملة عن العمل في تجل لإحدى الأزمات في غزة التي يمعن الاحتلال في اختلاقها.
7: رغم الحديث المتواصل عن تقدم في المسار السياسي، تتواصل معاناة الفلسطينيين، فاستمرار القيود الإسرائيلية على المعابر يهدد قطاع النقل الخاص، أحد أبرز شرايين الحياة المتبقية داخل القطاع. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: تتسارع التحركات المرتبطة باتفاق الإطار في لبنان مع لقاءات يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري الأمريكية مع القيادات اللبنانية، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق الجنوب. في المقابل شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على الحكومة اللبنانية، واتهم الفريق اللبناني في المفاوضات بالخضوع للإملاءات الأمريكية، مجددا رفض الحزب المسار التفاوضي.
8: مهمة أمريكية جديدة في بيروت للبحث في نقل اتفاق الإطار من التفاوض إلى التنفيذ. رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد التقى في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. سلام طلب بوقف عمليات التدمير وتوسيع المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي. أما بري فوضع وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب إلى الحدود الدولية بوصفهما مفتاح الاستقرار. في المقابل يربط السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بتسليم سلاح حزب الله، ويعتبر أن الأولوية حاليا هي تحديد آلية عمل المنطقة الأولى قبل الانتقال إلى مراحل جديدة. لكن المسار التفاوضي نفسه يواجه رفضا من حزب الله، فالأمين العام للحزب نعيم قاسم هاجم مجددا اتفاق الإطار واعتبر أنه يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية.
9: الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية، الخطأ الذي يعطي علامات استفهام حول ما يفعل هؤلاء المسؤولون وما هي الالتزامات التي قدموها لأمريكا وبالتالي تأخذها إسرائيل.
8: وعلى الأرض تزامنت هذه التحركات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب من تفجيرات وأعمال تدمير وتحركات عسكرية، وهي عمليات تقول اليونيفل إنها تمثل خرقا لاتفاق الإطار.
10: نحن هنا لدعم الأمن والاستقرار والسلام، ولكن تبقى الحلول الدبلوماسية السبيل الوحيد لنهاء المأساة. الوضع الآن مختلف جذريا عما كان عليه قبل عام، واليونيفيل تراقب خروقات الاتفاق الإطاري وتدمير المباني، وستواصل عمل دعم السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق.
8: أما عودة التنفيذ بالنسبة لبيروت فتبقى في آلية التحقق من سحب سلاح حزب الله والجهة الدولية التي ستتولى الإشراف عليها، فتركيبتها لم تحسم بعد، بينما يستمر النقاش حول مشاركة دول بينها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا. لكن التفاوض على ترتيبات ما بعد الاتفاق يجري بينما تسعى إسرائيل إلى تثبيت السيطرة على مواقع استراتيجية وفي مقدمتها مرتفعات علي الطاهر. وهنا تبدو حدود المهمة الأمريكية أكثر وضوحا، فواشنطن تبحث آلية تنفيذ الاتفاق وترتيباته الأمنية، بينما تواصل إسرائيل تعزيز سيطرتها على الجنوب، وهو ما أكده وزير أمنها إسرائيل كاتس بأنها لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها قبل نزع سلاح حزب الله. ويبقى السؤال عما إذا كانت المفاوضات ستقود فعلا إلى استعادة لبنان أرضه وسيادته، أم تتحول الوقائع التي تفرضها إسرائيل بالقوة إلى نقطة انطلاق لأي تسوية مقبلة.
2: تعمل المؤسسة اللبنانية على تأمين وحدات سكنية جاهزة بديلا للمنازل المدمرة في بلدة زوطر الغربية إلى حين إعادة الإعمار. كاميرا التلفزيون العربي عاينت هذه المنازل المؤقتة والتحذيرات لتوزيعها على المواطنين المتضررين.
11: عشرات التفجيرات ينفذها الاحتلال الإسرائيلي يوميا، يغير معالم القرى والبلدات المحتلة، يضرب كل مقومات الحياة، لكن إرادة أبناء الجنوب بالعودة إلى القرى المدمرة وإلى منازلهم المدمرة تبقى قوية. ومن أجل دعم هذه الإرادة بالعودة إلى زوطر الغربية، إلى فرون، إلى صريفة، إلى كل هذه البلدات في المنطقة التجريبية وفي مناطق أخرى، هناك وسيلة يعمل عليها من قبل المؤسسات الرسمية. هذه الوسيلة هي المنازل الجاهزة. هنا في قاقعية الجسر نشاهد عشرات المنازل الجاهزة موجودة في هذه الساحة من أجل توزيعها فيما بعد، خصوصا إلى أبناء زوطر الغربية. هذه المنازل عندما تحين الظروف الملائمة سوف توزع على المواطنين. نشاهد هذه المنازل الجاهزة الموجودة هنا في قاقعية الجسر، وهي منازل سوف تنقل إلى داخل القرى. رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين هو موجود هنا لتفقد هذه المنازل الجاهزة. رئيس خبرنا لمين هيدي المنازل؟ أي مدى رح تبلش تتوزع؟
12: هيدي المنازل مبدئيا للناس اللي دمرت بيوتها بزوطة الغربية، فهيدا طبعا منزل مؤقت. هلأ كل بيت دمر إن شاء الله بده يتأمن بيت جاهز بديله، وبنرجع بنقول هيدا مؤقت لحتى الناس تقدر ترجع على زوطة الغربية وتبلش نعيد الحركة مثل ما لازم.
11: ده عدد المنازل
12: الموجودة بعد ما عنا عدد كافي، المفروض كل البيوت اللي تدمرت يتأمن بديلها. العدد بدك تقول من 200 ونزول تقريبا، فإن شاء الله قريبا بس نرفع الأنقاض عن البيوت المدمرة بزوطة الغربية راح نبلش نحن نشتغل على هذا الموضوع، لأنه كمان هذا بده تجهيزات فوق. يعني هذا البيت ما بينساكن فيه بالوضع الحالي، طبعا بده صبيط بطون، بده قاعدة، بده شغل، طبعا بده مفروض تركب له طاقة، مفروض مكيف، ما بينساكن فيه بهذا الطقس ولا ممكن. هلأ إن شاء الله شوي شوي بنرجع من يسر أمور الناس مثل ما لازم.
11: في عدد كبير من المواطنين بدهم يرجعوا على زوطر وبحاجة لهيدي المنازل.
12: كل الناس بدها ترجع للحقيقة، كل الناس بدهم يرجعوا على بيوتهم وعلى ضيعتهم ويستقروا لبين ما حصل إن شاء الله إعادة الأعمار، ومثل ما قلنا بالقريب العاجل المفروض يحصل إعادة أعمار لزوطة الغربية بالشكل المطلوب. كل الناس بدها تقعد، كل الناس مناوي ترجع، ولكن هلأ شوية تدريجيا الناس اللي عندها بيت خارج ترميم عم ترمموا قدر المستطاع لتقدر تقوي حالها وتقعد، وإن شاء الله بقية الناس ممكن أمنا له نحن المكان المزبوط.
11: شكرا رئيس بلدية زوطة الغربية. كما نشاهد هذه المنازل الجاهزة هي عبارة عن غرفتين إضافة إلى حمام صغير وإلى مطبخ، وهي تؤمن الحاجات الأساسية للمواطنين خصوصا الذين ليس لديهم منزل أو دمرت منازلهم في هذه الحرب. ومعلومات التلفزيون العربي من مصادر رسمية متابعة بأنه يجري العمل على إعداد وتصنيع المزيد من هذه المنازل الجاهزة من أجل نقلها إلى الجنوب اللبناني. من قعقعيات الجسر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: قتل 6 أشخاص منهم 2 من عناصر الأمن في هجوم حوثي استهدف مدينة المخا غرب تعز. وأعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية المشتركة سقوط قتلى مدنيين جراء الهجوم على محيط ميناء المخا، وأضاف أن الهجمات الحوثية على الموانئ تمثل محاولة لحصار وتجويع الشعب اليمني. وقال مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ الحمولة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما. كما أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ سلاح الطيران المسير ضربات استهدفت تجمعات لقوات جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي جنوب وغرب محافظة مأرب. ونشر المركز مشاهد وصفها بالنوعية توثق عملية الاستهداف الجوي التي طاولت تلك التجمعات في القطاعين المذكورين. أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة اليمنية توجه ضربات لجماعة الحوثي في جبهات عدة في ظل تصاعد المواجهات الميدانية بين الجانبين.
13: من خلال التصعيد الذي نشاهده من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في على صعيد الملاحة الدولية والسيداف في السفن التجارية وزعزعات أمن واستقرار المياه الإقليمية، أعتقد بأن الموقف الدولي اليوم أصبح أكثر نضوجا وأكثر وضوحا من خطر هذه الميليشيات التي أصبحت تعد خطر إقليمي وخطر دولي، بعد أن كانت الدول الفاعلة وأيضا المجتمع الدولي يعدها خطرا في الجغرافيا اليمنية. اليوم من خلال التصريحات والتنديدات الواضحة والبيانات الصحفية الصادرة عن مجلس الأمن بالإجماع بأن هذه الجماعة يجب أن تتوقف بشكل كلي عن هذا الصلف وعن هذا الإرهاب، وأن يذهب إلى عملية سياسية حقيقية تعمل على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأن تكون السلاح بشكل واضح تحت قبضة الحكومة المعترف بها دوليا.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على المضيق.
14: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
2: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لن يقف في وجه إرادة القيادة العليا للبلاد، محذرا من أن خطة العدو لم تعد تقتصر على العمل العسكري، وإنما تهدف إلى إضعاف إيران وتدميرها داخليا. وخلال اجتماع له مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية في إيران، أضاف بازشكيان أن الإيرانيين قد يسهمون بوعي منهم أو بدون وعي في إضعاف الداخل عبر خلافاتهم الشخصية.
15: قلتها أكثر من مرة، لن أقف مقابل المرشد الأعلى. الوحدة أهم شيء حاليا، فإن ضاعت ضاع كل شيء. سنحارب على أي حال ولن نستسلم للعدو. خطة الأعداء لتدمير إيران الآن لم تعد تقتصر على العمل العسكري. هم يتحدثون علنا عن إضعافنا داخليا، يراهنون على ذلك ويعلمون مدى خلافاتنا، وبعضنا بوعي منه أو بعدمه قد يسهم في ذلك عبر إشعال الخلافات.
2: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وأكدت أدنوك تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية التي أضافت أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات. قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أم عردة في ولاية شمال كردفان بالسودان، وفق مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية. وقالت المجموعة إن قوات الدعم السريع هاجمت المنطقة، ما أسفر أيضا عن موجة نزوح للمدنيين. في المقابل قال مصدر في الجيش السوداني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش صد هجومين على منطقتي أم عردة وجبل الهشابة، وكبد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع جنوب غربي الأبيض وسط البلاد. وأوضح الجيش أنه صد هجوم الدعم السريع على مناطق في الأبيض عاصمة إقليم كردفان. وظهرت مشاهد مصورة احتفال عناصر من الجيش السوداني من تلك المناطق بعد تراجع الدعم السريع.
16: الله أكبر، التحية لشعبي الصامت والتحية لقوات الشعب المسلح في عيد.
2: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا غير ممكن الآن، مشددا على أن إعلان الهدنة ينبغي أن يأتي بعد التوصل إلى تسوية طويلة الأمد. وأضاف لافروف أن موسكو ستكثف جهودها لتدمير ما وصفه كل ما يغذي آلة الحرب في كييف من جانب الغرب، في إشارة إلى الدعم الغربي العسكري لأوكرانيا. ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس في شرقي إندونيسيا في وقت مبكر اليوم، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وأدى الزلزال إلى دمار واسع في العديد من المباني، كما اضطر الآلاف للبقاء في الشوارع خشية الهزات الارتدادية. وأعقب الزلزال هزتين ارتداديتين في المنطقة نفسها بقوة تناهز 6 درجات، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية من احتمال أن يتسبب الزلزال بأمواج مد تسونامي. تتواصل في كولومبيا أعمال الإنقاذ والبحث في المدن والقرى المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف أكثر من 280 قتيلا. وعاد الرئيس بيلاردو دي لاسبيريا إلى زيارة عدد من الأقاليم المنكوبة ومنها إقليم التشوكو ومدينة بيريرا، في وقت قالت فيه الرئيسة المكسيكية إن فرق الإنقاذ التابعة لبلدها تواجه التضييق على الرغم من دخولها البلاد بعد قرار سابق بعدم السماح لفريق إنقاذ الجيش المكسيكي بدخول البلاد. أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن قوة من هيئة النزاهة العراقية اعتقلت خالد غزاي عطية وكيل وزارة الكهرباء. من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وإن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. وقال الزيدي خلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية إن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع وتقتل أبناء الشعب العراقي، ولن يكون هناك تساهل مع مرتكبيها. أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير افتتاح محطة المعالجة المركزية للغاز في حقل الفيحاء النفطي بمحافظة البصرة بطاقة 130 مليون قدم مكعب يوميا، فيما تبلغ الطاقة النفطية للحقل 100,000 برميل يوميا. وبشأن الصادرات أشار الوزير إلى وجود 4 ناقلات نفطية تحمل الخام العراقي، مؤكدا أن الصادرات منذ بداية الشهر الجاري بلغت معدل 2 مليون برميل يوميا، فيما وصلت صادرات شهر يوليو الماضي إلى نحو 49 مليون برميل. تظاهر مئات المواطنين في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على أزمة الكهرباء وتفاقم انقطاع التيار بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وطالب المحتجون مجلس النواب والحكومة العراقية بعقد جلسة طارئة وعاجلة لوضع حلول جذرية وفورية للأزمة التي باتت تؤرق حياة السكان اليومية. والآن إلى برنامج تواصل.
17: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. جي دي فانس: الحرب على إيران من أجل بنزين رخيص للأمريكيين. حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن: هل هي عنوان خسائر أمريكا في حربها على إيران؟ هالاند يتصدر كارتيل مخدرات في الإكوادور. والتفاصيل

بعد قرابة 6 أشهر من حرب أمريكا على إيران، ولغاية اليوم ما زلنا نتساءل ما الهدف الحقيقي لهذه الحرب؟ بالنسبة لترامب الأهداف كثيرة، أعلن على سبيل المثال مساندة إسرائيل، منع السلاح النووي، تدمير الصواريخ البالستية، إسقاط النظام، فتح مضيق هرمز، وكل كم أسبوع يطلع بهدف جديد على الساحة. آخر هذه الأهداف المعلنة كان على لسان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والذي أعلن أن الهدف من هذه الحرب البنزين أولاً والنووي ثانياً. هل هي تصريحات جديدة تكشف أطماع أمريكا بالنفط الإيراني على المكشوف؟ أم ربما مناورة سياسية للاستهلاك المحلي؟ مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية كانت كفيلة بوضع فانس بقلب الجدل، بعد أن قال ردا على سؤال القناة: هذا هو الهدف الأول، الهدف الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأمريكيين في جميع أنحاء بلادنا، وبعد ذلك من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي. تصريح يتناقض مع ما كرره الرئيس ترامب منذ بداية الحرب، حين قال إن الهدف الأساسي من الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. طبعا لاحقا تغيرت أهداف ترامب المعلنة أكثر من مرة، شملت الأهداف تدمير الصواريخ الإيرانية، القضاء على الأسطول البحري، إضعاف القدرات العسكرية والأمنية، إسقاط الحكومة الإيرانية. طبعا هذه عينة من الأهداف التي أعلنها ترامب خلال الحرب. فانس أوضح أن أسعار النفط انخفضت عن المستويات المرتفعة التي سجلت في الأيام الأولى للحرب، ولم ينفي الأهداف العسكرية، بل أكد أن واشنطن تركز أحياناً على الطاقة وأحياناً على الجانب العسكري. ولكن فانس غفل ربما عن الضغوط المرتبطة بالنقص المستمر لمخزونات بعض الصواريخ والطائرات المساوية، يعني الحرب اللي تقول واشنطن إنها لحماية الأمريكيين من الخطر النووي أصبحت كلفة أو كلفة استمرارها عبء ومشكلة بالنسبة للأمريكيين. مشاهدينا، تصريحات فانس جاءت في وقت تحولت فيه أزمة مضيق هرمز إلى محور أساسي في الحرب والمفاوضات، مع استمرار تعطل حركة التجارة وارتفاع المخاوف من تأثير المواجهة على إمدادات النفط العالمية. وهنا تحديدا تظهر أهمية الاقتصاد الأمريكي وتأثره بالحرب. ارتفاع أسعار النفط يعني ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس مباشرة على المواطن الأمريكي. التناقض والتقلب في التصاريح لم يكن فقط مشاهدين في أهداف الحرب، بل حتى في مدة الحرب التي لم تكن ثابتة. يعني لو تتذكروا ترامب تحدث في بداية الحرب إنها قد تستمر 4 أو 5 أسابيع، ثم قال إنها قد تستمر أطول من ذلك، بينما أكد لاحقا وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أنه لا يوجد إطار زمني للحرب. ثم عاد ترامب ليقول أن الحرب اكتملت إلى حد كبير، قبل أن يعود ويقول أن الانتصارات لم تكن كافية وإن عليهم إنهاء المهمة. مشاهدينا، الحديث عن الأطماع الاقتصادية للحرب ليس جديدا. الحصول على النفط الإيراني كان محفزا للأمريكيين الذين أسهبوا في الحديث عن جزيرة خارك التي تضم منشآت رئيسية لتصدير النفط الإيراني وأهميتها الاستراتيجية للولايات المتحدة، التي لوحت أكثر من مرة باستهدافها أو السيطرة عليها. إلى تفاعلات منصات التواصل الاجتماعي. من على منصة إكس، أماندا كتبت: كيف له أن يقول أبقي أسعار الغاز منخفضة للأمريكيين؟ لم تكن رخيصة أصلاً قبل بدء الصراع الذي لم تكن له أهداف واضحة. أكدت الاستخبارات الأمريكية باستمرار أن إيران لم تكن تعمل بنشاط على بناء سلاح نووي، ونتنياهو وحده هو من ادعى ذلك. ننتقل لبوكي هنا: يجب إبلاغ نائب الرئيس، لم يحقق أي من الأمرين، ارتفعت أسعار الوقود والسلع، حرب لا داعي لها، وفيات لا داعي لها، وجرحى لا داعي لهم، لقد تسببوا في تراجع مكانة أمريكا في العالم وتسببوا في نفور الحلفاء. أما توني هنا كتب: هل يعلم فانس أن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي قد نفد تقريبا؟ بلغ سعر البنزين العادي في تاكوما واشنطن اليوم 5.19 دولار للجالون
بعد أن كان متوسط البنزين 3.10 دولار للجالون تقريبا قبل الحرب. إلى كارا التي كتبت: هل تدرك أن الناس يعرفون أسعار الوقود في محطات البنزين؟ أنا من جيل إكس ولم أسمع قط أن إيران تمتلك سلاحا نوويا حتى عهد ترامب، وقد تولى الجمهوريون السلطة أكثر من الديمقراطيين خلال فترة حكمي، لذلك فهذه مشكلة تخص ترامب وترامب فقط. نختم مع تشارلز قال: لا شيء من هذا يحدث، لا يزال الوضع مزريا والفواتير تتزايد. أما عبارة نحقق كلا الأمرين فهي محض هراء، والناس العاديين هم من يدفعون ثمن ذلك يوميا. الخطابات لا تتوقف والفواتير تثبت خطأها.

ما الذي يحدث على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن؟ أوضاع نفسية ومعيشية متدهورة لبحارة الجيش الأمريكي ووصول الحال عند بعضهم إلى محاولة القفز في الماء. هذا ما ورد في تقارير صادمة من صحف أمريكية في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة منخرطة عسكرياً في مواجهة مع إيران من دون أن تتمكن حتى الآن من تحقيق نصر حاسم أو التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. الأزمة مشاهدين تصاعدت في أمريكا بعد اجتماع حضره 100 فرد من أسر البحارة مع قادة البحرية الأمريكية. خلال الاجتماع عبروا عن مخاوفهم بشأن الصحة النفسية وظروف السلامة على متن حاملة الطائرات مع طول مدة الانتشار بعد تلقيهم عدة رسائل مقلقة من ذويهم. إحدى الزوجات قالت إن زوجها أرسل لها رسالة قال فيها إنه يتمنى ألا يستيقظ غدا، وأخرى قالت إن زوجها حاول القفز في البحر بعدما جرى تمديد فترة الانتشار قبل أن يتدخل أحد زملائه ويمنعه. الأزمة مشاهدينا لا تتعلق بالحالة النفسية وحدها. عضو الكونغرس الديمقراطي مايك ليفين وصف الأوضاع في منشور على موقع إكس على متن أبراهام لينكولن هكذا: حمامات مليئة بالعفن ومراحيض معطلة وتعطل خدمات الغسيل لأسابيع. وأضاف أن هناك فترات طويلة من دون مياه ساخنة، ووجبة الطعام تقلصت إلى نصف كوب من الأرز وقطعتي تورتيلا، ولا يوجد صابون أو مزيل عرق أو معجون أسنان. إلى جانب مايك، أعضاء آخرون بالكونغرس طالبوا بإرسال وفد إلى أبراهام لينكولن للتحقيق في هذه الأوضاع. والسؤال: كيف تدهورت الأمور إلى أن وصلت إلى هذا الحد؟ حاملة الطائرات أبراهام لينكولن غادرت مشاهدين ميناءها الرئيسي في سان دييغو في شهر نوفمبر الماضي، وعلى متنها أكثر من 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية الأمريكية. أولاً كانت في مهمة إلى بحر الصين الجنوبي قبل إعادة توجيهها إلى الشرق الأوسط قبيل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، والذي بدأ في 28 من فبراير الماضي. منذ ذلك الحين أمضت أكثر من 260 يوماً في عرض البحر، منها أكثر من 200 يوماً دون أن ترسو في أي ميناء، مسجلة بذلك رقماً قياسياً حديثاً في عدد الأيام المتتالية في البحر. وطبعاً طوال هذه الفترة لم يتغير طاقمها، بل أحياناً يضطرون إلى مناوبات طويلة بسبب الضغوط العملياتية. وفقاً للقيادة، قيادة الوسطى للجيش الأمريكي، تم تنفيذ أكثر من 10,000 طلعة جوية من على ظهر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن منذ بدء الحرب على إيران، واستخدم خلال ذلك نحو 1,500,000 رطل من الذخائر. متخيلين مشاهدين الأرقام وما تمثله من الحرب على إيران وحجم الدمار اللي ممكن أنها تحدثه. بعد الجدل الكبير الذي أثير حول هذه القصة، الناس طالب التوضيحات، والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي ترد وأصدرت بياناً نفت فيه تدهور الأوضاع على متن حاملة الطائرات، وأكدت أن الطاقم يحافظ على صموده وعزيمته خلال المهمة القتالية، واعتبرت أن الإدعاءات تسيء إلى الأفراد في الخدمة العسكرية. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث انتقد أيضاً هذه التقارير ووصفها بأنها تقدم صورة مغلوطة، وأضاف في تصريحات للصحفيين: أكون احتراماً للبحارة، ما يقومون به في أعالي البحار في ظل الظروف القاسية أمر لا يصدق مع قلة التوقف في الموانئ. رغم هذا النفي من الجيش ووزير الحرب، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين مطلعين أن البنتاغون يستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن ضمن خطة مقررة سلفاً لاستبدال حاملات الطائرات المنتشرة في المنطقة. ولكن هذه الخطوة مشاهدينا تبين شيء مهم جداً، أن واشنطن تستعد لمواصلة انتشار قواتها البحرية في المنطقة مع استمرار التوتر والحصار على إيران.
تغيير الحاملة لا يعني بالضرورة انتهاء المهمة الأمريكية في الشرق الأوسط، بل يعني أن واشنطن تستبدل الطاقم والسفينة بينما تستمر المهمة نفسها. فمتى ينتهي كل ذلك؟ نتمنى أن يكون قريباً وتهدأ الأمور هنا في المنطقة. إلى تعليقات منصات التواصل. حكيم هنا كتب على إكس: الظروف على متن أبراهام لينكولن مخزية، ويتعين على الجمهوريين إنهاء حربهم المتهورة اللي اختاروا خوضها ضد إيران وفوراً. ننتقل لإد، كتب: ترامب يعامل الجنود الأمريكيين على متن أبراهام لينكولن بشكل سيء لدرجة أنهم يحاولون القفز من السفينة. انظروا إلى الرسائل المؤلمة القادمة من هناك، ويجب أن يتوقف ذلك. أما روبن كتب أو يقول: هيكسيث يزعم أن ما نراه بخصوص أبراهام لينكولن هو محض افتراء. أتحدث مع زوجة أحد العسكريين التي تنقل إلي الرسائل. هؤلاء يدفعون رجالنا ونساءنا في الخدمة العسكرية إلى أقصى حدود التحمل. نختم مع جيمس يقول: لا يفقه هيكسيث شيئا على الإطلاق في أمور الإمداد وإعادة الإمداد، فالمشكلة تكمن في مهمة انتشار طويلة. لدينا العديد من حاملات الطائرات، فلترسلوا واحدة أخرى.

قصتنا هذه من عالم الكارتيل. الشرطة الإكوادورية مشاهدين ضبطت شاحنة قرب الحدود مع كولومبيا. الشاحنة كان مخبأ في داخلها تجويف سري أو قاع مزدوج في أرضيتها تحمل عبوات صورة لاعب كرة قدم كلنا نعرفه، اللاعب النرويجي لاعب مانشستر إيرلينغ هالاند، ومن منا لا يعرف الأسطورة هالاند. شرطة الإكوادور كانت تطارد شاحنات هالاند في الإكوادور صورته. لماذا وماذا تحتوي هذه العبوات الملصق عليها صورة هالاند؟ وما دخل هالاند في كل هذه العبوات؟ إليكم قصتنا مشاهدينا. صورة هالاند على طرود الكوكايين، طرود مخدرات، إنها المخدرات. الشاحنة كانت تحمل نحو 470 كيلوغراماً من الكوكايين أخفيت داخل تجويف سري في أرضية الشاحنة، 370 عبوة وكل عبوة عليها صورة هالاند. هالاند على عبوات وطرود فيها كوكايين ومخدرات. لنشاهد المقطع المصور الذي نشرته السلطات بعد اكتشاف طرود الكوكايين واعتقال سائقة الشاحنة الكولومبية ومصادرة الشحنة.

متخيلين عدد هالطرود؟ السلطات الإكوادورية قدرت قيمة الشحنة $11 مليون حال وصولها إلى الولايات المتحدة. ولكن سؤالنا والغريب، لماذا صورة هالاند؟ يعني إيش تعمل صورة هالاند على المخدرات؟ فهمونا. الجواب أعزائي المشاهدين، يقول إن وضع صور أو أسماء مشاهير ونجوم رياضيين على شحنات المخدرات يعد أسلوباً معروفاً لدى الكارتيل وشبكات التهريب. الهدف هو تمييز من هم الكارتيل ومن هي الشبكة الإجرامية التي تقف وراء الشحنة، أو حتى تمييز المنتج نفسه. يعني اللاعب هالاند مثل البراند، والأكيد أنه براند هالاند نوع فاخر نظراً إلى مستوى اللاعب وشهرته. هالاند مشاهدينا في هذه الحالة لم يكن استثناءً. إليكم بعض الأمثلة الأخرى. ميسي أيضاً لم يمنع من استغلال التجار لاسمه وصورته، وكان علامة لشحنة كوكايين. ففي مارس 2017 صادرت شرطة مكافحة المخدرات في بيرو شحنة مخدرات تحمل اسم وصورة ليونيل ميسي. الشرطة البيروفية قدمت تفسيراً. التفسير هو العلامات الموجودة على طرود الكوكايين هدفها تعريفي داخل سلسلة التهريب، تساعد على معرفة مصدر الشحنة أو الجهة التي تخصها، كما تستخدم أحياناً للدلالة على جودة المنتج ومنع الوسطاء من العبث بالطرود. وهكذا تصير صورة اللاعب كود وليس مجرد محاولة لاستغلال شهرته. نيمار أيضاً لم يسلم، وكان نجم ولكن ليس فقط في الملاعب وإنما على عبوات المخدرات. في البرازيل وعام 2013 ألقت الشرطة القبض على تاجر مخدرات في ساو فيسنتي، وعثرت معه على 31 عبوة كوكايين تحمل صورة نيمار. ولمصر قصتها أيضاً مع نجومها، فالفنان محمد رمضان رد على خبر متداول عن ضبط شحنة مخدرات تحمل اسم مسلسله الأسطورة، وكتب: صحيت لقيت اسمي عنوان في صفحة الحوادث، وأنا كل علاقتي بالموضوع أنه الصنف اللي تمسك مع التاجر اسمه الأسطورة، وتقال أنه أعلى سعر وجودة في الوطن العربي. من المهم مشاهدينا الإشارة بأنه هالاند وميسي وكلهم ليس لهم علاقة بهذه الشحنات، لا من قريب ولا من بعيد. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مبارك قال: تجيك التهم وانت نايم، أو تجيك التهايم وانت نايم. أما كامل يوسف قال: ما يمكن، طبعا هنا ذكر مشجعي المنتخب البرازيلي بهدفي هالاند اللذين أطحا بمنتخب برازيل من كأس العالم، وكتب: ما يمكن البضاعة

الـ AI وكيف قلب حياتنا. مشاهدينا، خلال السنوات الماضية اعتدنا أن نرى الذكاء الاصطناعي يكتب النصوص، يولد الصور، يحل مسائل، أو حتى يجري عمليات جراحية. ولكن هل خطر ببالكم أن الذكاء الاصطناعي قد يقتحم عالم الفيروسات؟ صحيح، الفكرة مرعبة حقا، فهي تشبه سلاحا ذا حدين، لأن هذه التقنية كما يمكن أن تستخدم في إيجاد علاجات لأمراض خطيرة، يمكن أيضا أن تخلق فيروسات مدمرة للبشرية. طيب، ما الخبر الجديد اليوم؟ علماء استخدموا نموذجاً للذكاء الاصطناعي لتصميم آلاف الجينومات الفيروسية من الصفر، يعني بشكل مبسط تصميم شفرات جينية للفيروسات، وتمكنوا في المختبر من تحويل بعضها إلى فيروسات حقيقية وقابلة للحياة. أخبار مشاهدينا مرعبة، ولكن قبل أن تقلقوا لابد من التوضيح أن هذه الفيروسات تستهدف البكتيريا ولا تستطيع إصابة الإنسان حتى الآن، لا نعرف مستقبلا كيف سيكون الأمر. البداية كانت مع برنامج للذكاء الاصطناعي وهذا اسمه إيفو. جرى تدريبه على ملايين التسلسلات الجينية، أي التعليمات التي تحدد طريقة بناء الكائنات الحية وطبيعة عملها. يعني كما يتعلم الذكاء الاصطناعي من كميات ضخمة من النصوص ليتمكن من توقع الكلمات، تعلم هذا النموذج من المعلومات الجينية أنماطا وقواعد موجودة في الطبيعة، ثم بدأ باستخدامها لاقتراح تركيبات جديدة لم يرها العلماء من قبل. إلى هنا تمام. طيب، كيف كانت أو كيف تمت التجربة؟ الباحثون ركزوا على نوع من الفيروسات ويسمى بالعاثيات. هي فيروسات لا تهاجم الإنسان وإنما تهاجم البكتيريا. العلماء مشاهدين استهدفوا بكتيريا تعرف باسم الإشريكية القولونية، وهي بكتيريا تعيش بشكل طبيعي في أمعاء الإنسان والحيوانات. بعض أنواعها غير ضارة، بينما يمكن لأنواع أخرى أن تسبب أمراضاً ومشكلات صحية. الذكاء الاصطناعي أنتج آلاف التصاميم الجينية، ولكن العلماء لم يكتفوا بما يقوله الكمبيوتر، واختاروا نحو 300 تصميم وصنعوا منها فيروسات داخل المختبر لاختباري ما إذا كانت ستعمل فعلاً، والنتيجة أن 16 منها تمكنت من التكاثر ومهاجمة البكتيريا المستهدفة، وهو ما يعني أن الذكاء الاصطناعي لم يكن يتخيل تركيبات عشوائية، بل استطاع تصميم فيروسات قادرة على العمل في عالمنا الحقيقي. طيب، السؤال الأهم، كيف ستنعكس هذه التجربة على صحتنا، صحة البشر؟ مشاهدينا، العالم اليوم يعاني من مشكلة متزايدة وهي مقاومة المضادات الحيوية، يعني أن بعض البكتيريا أصبحت قادرة على مقاومة الأدوية التي كانت تقضي عليها سابقا، يعني المضادات ما عادش تتجاوب معهم. طيب، ما حل هذه المشكلة؟ القائمون على التجربة وجدوا أن بعض الفيروسات التي صممها الذكاء الاصطناعي تمكنت من مهاجمة سلالات من الإشريكية القولونية والتي لا تستجيب بسهولة للمضادات الحيوية. هذا التطور يفتح الباب أمام تصنيع علاجات تستخدم الفيروسات لمهاجمة البكتيريا بدلاً من الاعتماد على المضادات الحيوية وحدها. إلى الآن ذكرنا ما يتعلق بالجانب الإيجابي من التجربة. الآن الجانب المخيف والمرعب والمقلق للبشر. إذا كان الذكاء الاصطناعي مشاهدينا قادراً على تصميم فيروسات جديدة تستهدف البكتيريا، فالسؤال الذي يطرحه العلماء، ماذا لو استخدمت القدرات نفسها مستقبلاً لتصميم عوامل يمكنها أن تصيب البشر أو الحيوانات أو النباتات؟ يعني أشبه بالحروب البيولوجية والتي يقودها ويولدها الذكاء الاصطناعي. هذا بالضبط ما يحذر منه خبراء الأمن البيولوجي. طبعاً هذه التجربة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. البعض حذر من مخاطر التقنية في المستقبل، البعض رأى في التجربة ثورة علمية يمكن أن تساعد البشرية، لكن شرط ألا تقع إلا في أيادي أمينة. ولكن في عالم أصبح فيه الذكاء الاصطناعي متمكن في كل المجالات، كل شيء صار متوقع

والله يلطف فينا إلى منصات التواصل الاجتماعي. على منصة إكس ديفيد كتب: نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى جعل مجتمعنا أكثر قدرة على الصمود في وجه الفيروسات الجديدة، وخاصة تلك التي تنتقل عبر الهواء وتنتشر بسرعة كبيرة. نستطيع تحقيق ذلك، فقد فعلناها من قبل فيما يتعلق بالغذاء والماء. أما كايوس هنا كتب: إذا أرادت شركات الأدوية جني أموال طائلة فسوف تقوم بتصنيع فيروسات ضارة وأسلحة بيولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم تبدأ ببيع مضادات الفيروسات. إيت يو دو كتب: العلم في هذا المجال استثنائي، وستحدد الحوكمة ما إذا كان هذا سيصبح أعظم أداة طبية للبشرية أم أكبر تحدٍ للأمن البيولوجي. أما إلي هنا كتبت: قفزة تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم الأحياء، تحمل في طياتها إمكانات هائلة لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. يجب إدارة المخاطر بنفس القدر من الحرص. نختم مع براين. قال براين: بدأت تقنية الذكاء الاصطناعي تخرج عن السيطرة. أخشى أن أرى كيف ستكون الحياة بعد 20 عاماً. هذا بالطبع إن لم تبدأ الأسلحة النووية بالتحليق أولاً.

تخيلوا مشاهدينا في يوم مشمس وصاف وأنت تسير في أحد الشوارع العصرية والمزاج عالي، فجأة تظهر كرة شعر ضخمة يفوق ارتفاعها 3 أمتار تتدحرج مسرعة من خلفك. كيف ستكون ردة فعلك؟ هل ستهرب أم ستقترب لتكتشف ما هذا؟ بالتأكيد سيكون الأمر لافتا ومثيرا للفضول كما حصل مع سكان مدينة نيويورك. شارع بليكر في منهاتن كان شاهدا على إحدى المفاجآت والمشاهد الغريبة في مدينة المفاجآت. كتلة شعر هاربة اجتاحت الشوارع وهي تتحرك وتلفت الأنظار وسط دهشة المارة الذين سارع بعضهم إلى توثيق المشهد بهواتفهم والتساؤلات بشأن حقيقتها. اتضح مشاهدين لاحقا أن كتلة الشعر هذا هي مجسم دعائي أطلقته شركة للعناية بالشعر ضمن حملة ترويج لسيروم جديد يحاكي كمية كبيرة من الشعر المتساقط ضمن فكرة الحملة التي حولت موضوعا مرتبطا بالعناية بالشعر إلى مجسم ضخم ظهر في شوارع المدينة. ماركتينج، لنشاهد. بوزيزي كما يطلق عليه القطريين ظهر في قطر. هذا مشاهدين الكائن البحري الجميل حصان البحر رصدته إدارة الحماية البحرية وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية داخل نطاق محمية خور العديد بشاطئ سيلين. هذا الخبر سار، فحصان البحر والمعروف محليا باسم بوزيزي هو من الأسماك البحرية النادرة ذات الأهمية البيئية، وهو أيضا يعد من المؤشرات الحيوية الدالة على سلامة النظام البيئي البحري. لنشاهد فيديو لظهور هذا الكائن الجميل.

بهذا تنتهي حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي، فانتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقالات في عدة بلدات بالضفة الغربية، وكاتس يعز بنقل صلاحية تنفيذية في الضفة من الجيش إلى شرطة الاحتلال. الأمين العام لحزب الله يتهم فريق التفاوض اللبناني بتنفيذ إملاءات واشنطن وإسرائيل، والسفير الأمريكي في بيروت يقول إن الأولوية لتحديد آلية عمل المنطقة التجريبية الأولى قبل الانتقال إلى مراحل جديدة. قتلى في هجوم للحوثيين بالصواريخ على ميناء المخا، والقوات الحكومية تقصف مواقع للجماعة في مأرب بالطائرات المسيرة. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب قبالة سواحل إندونيسيا. السلطات تحث على إخلاء مناطق ساحلية وسط تحذير من أمواج مد تسونامي.

0: أهلا بكم، ونبدأ من الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات استهدفت عدة مناطق في الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات وإطلاق قنابل غاز ورصاص حي، وشملت الاقتحامات السلفيت وتقوع ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة سكن الجامعة الأمريكية في جنين، واعتقلت حلال بيضاوي شقيقة المطارد قيس البيضاوي. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة، كما اقتحمت مخيم قلنديا. وفي قلقيلية داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحامها حي النقار بالمدينة، فيما أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي خلال اقتحامه المدينة. أصيب فتى فلسطيني بالرصاص الحي بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوبية بيت لحم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الفتى أصيب برصاصة في القدم، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز خلال الاقتحام الذي بات يتكرر بشكل شبه يومي للبلدة. أصيب فلسطينيان أيضا برصاص مستوطنين في هجوم على منطقة العديسة من بلدة سعير شمالي الخليل. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح في الظهر والرأس، وتم نقلهما لتلقي العلاج إلى المستشفى. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين انطلقوا من بؤرة أقاموها قبل أيام على أراضي سعير، حيث نفذوا هجوما بالرصاص الحي باتجاه المنازل في المنطقة الشمالية الشرقية، ما أسفر عن جرحى. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأفاد مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن حالات اختناق سجلت جراء إطلاق قنابل الغاز بكثافة، مشيرا إلى محاولة مستوطنين اقتحام محيط أحد المنازل في الجهة الشمالية الغربية للقرية. فشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخراج المستوطنين من محيط المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوبية نابلس رغم مرور يومين على اقتحامها المتواصل. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المنطقة، حيث وصفت عائلة أبو ريدة المحاصرة وصفت عمليات الجيش لإبعاد المستوطنين بالمسرحية.
1: مسافة قريبة جدا تفصل بين قوات الاحتلال والمستوطنين الآن في محيط منزل عائلة أبو ريدة هنا في بلدة قصرى جنوبي نابلس. يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه للبلدة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحجة وبزعم أنه يريد إخلاء المستوطنين، لكن الذي نراه على الأرض بأن المستوطنين موجودين وأن قوات الاحتلال موجودة ولا تفعل أي شيء من أجل بالفعل إخراج المستوطنين من هذه المناطق المصنفة باء، والتي يفترض أنها تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية إداريا. العائلة المحاصرة هنا وصفت أن ما يجري هو فشل بإخلاء بضعة مستوطنين من محيط منزل العائلة، وأن ما يجري هنا مسرحية بحسب وصف هذه العائلة. ينضم إلينا الآن سيف أبو ريدة للتعليق على هذا المشهد من خلفه في محيط منزل عائلته المحاصرة.
2: يعني بالرغم من مرور اليوم الثاني لإعلان جيش الاحتلال، قرية قصرى منطقة عسكرية مغلقة، والدفع بكميات وعدد كبير من الجنود لطرد المستوطنين وإزالة البؤرة الاستيطانية، لليوم الثاني لا يزال جيش الاحتلال عاجز عن طرد المستوطنين وعن إزالة البؤرة الاستيطانية. لا يزال المستوطنين يتجولون حول المنزل أخي، بداخله أخي محاصر منذ 6 أيام لا نستطيع الوصول إليه، قلقنا عليه وعلى ابنه لم يزل، لازلنا لا نستطيع إيصال الخدمات الأطعمة الأغذية الأدوية إلا ما تم توصيله بالتنسيق قبل أيام. جيش الاحتلال لم يستطع إزالة المستوطنين، لا زال المستوطنين يتجولون ويستفزون من بداخل المنزل. وطبعا كعائلة عملنا كل اللي علينا منذ أشهر، نتناوب في الفيلا في البيت، موجودين في البيت، ما تركناه ليوم واحد فقط، ليوم واحد.
1: شكرا جزيلا سيف أبو ريدة. إذا نتحدث عن استمرار لاقتحام جيش الاحتلال وحتى المستوطنين، تم إعادة نصب هذه الخيمة الاستيطانية هنا في محيط منزل عائلة أبو ريدة، وأكد رئيس بلدية قصرى للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال تواصل طرد عائلة فلسطينية وتحويل منزلها إلى ثكنة عسكرية. هذا الاقتحام لم ينتهي بعد ولا نتائج أصلا ملموسة رغم مرور يومين على وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في قصرى بزعم إخلاء المستوطنين، وهو أمر لم يحدث على أرض الواقع. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، قصرى، جنوب نابلس.
0: أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل ما سماها صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومية التي يتولاها إتمار بن غفير. في المقابل نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار كاتس وحذرتا من أنه يمهد لفرض الضم الفعلي للضفة الغربية.
3: تتسارع في الضفة الغربية خطوات الاحتلال الهادفة إلى إعادة رسم شكل السيطرة على الأرض. آخر التوجهات الإسرائيلية تمثلت بإعاز وزير الأمن أي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة. وبينما قدم كاتس الخطوة على أنها إجراء للتعامل مع المستوطنين وإتاحة المجال للجيش للتفرغ لمهامه الأمنية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن القرار لا يتعلق بنقل صلاحيات الجيش إلى الشرطة، بل يعنى بتعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود في الضفة بهدف مساعدة الجيش. سياسيون إسرائيليون ووسائل إعلام قدموا تفسيرات عدة للخطوة، إذ رأى فيها كثيرون مؤشرا إضافيا إلى دفع الضفة نحو الضم عبر التعامل مع المستوطنين وفق منظومة إنفاذ القانون المطبقة داخل إسرائيل. ذلك ما أشارت إليه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية التي قالت إن التوجه الإسرائيلي يسعى إلى جعل إنفاذ القانون على المستوطنين وظيفة مدنية إسرائيلية كما هو الحال داخل إسرائيل، في وقت يبقى فيه الفلسطينيون خاضعين للحكم والقانون العسكريين. الهيئة حذرت كذلك من أن الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف الاستجابة الميدانية للاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية. في الأثناء توالت ردود الفعل المنددة بتعليمات كاتس، فقد حذر حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني من أن الخطوة الإسرائيلية محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. كما حذرت حركة حماس من خطورة الخطوة، وقالت إنها تهدف لفرض الضم الفعلي للضفة وتكريس سيطرة الاحتلال. لم يكن إعلان كاتس في واقع الأمر مفاجئاً في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الضفة الغربية والقدس، من تكثيف عمليات الدهم والاعتقال والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فضلاً عن توسيع النشاط الاستيطاني وقدم مزيد من الأراضي بهدف قتل فكرة الدولة الفلسطينية.
0: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية مناطق شرق خان يونس، وأظهرت صور آثار القصف وتصاعد الدخان من المنطقة جنوبية قطاع غزة. قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي كثف الاستهدافات الجوية وإطلاق النار على خيام النازحين في غزة. ووثق باحثو المركز خلال الأسبوع الماضي تصاعدا في حوادث إطلاق النار من قوات الاحتلال باتجاه المدنيين الموجودين غرب ما يسمى الخط الأصفر وفي مخيمات النزوح، بالتزامن مع توغلات وتجريف الأراضي وإقامة السواتر الترابية، فضلا عن استمرار الاستهدافات الجوية التي استهدفت مواطنين في مناطق مختلفة من القطاع. يواجه سائقو النقل الخاص في غزة تحديات كبيرة جراء نقص قطع الغيار وزيوت الشاحنات الخاصة بنقل المساعدات الإنسانية، ما يهدد بنقص المساعدات التي تصل إلى القطاع.
4: خارجة من الخدمة، هذا هو حال شاحنات نقل المساعدات الإنسانية. فلم تفلح الجهود التي يبذلها هؤلاء من أجل إصلاحها، فأزمة نقص الزيوت وقطع الغيار ألقت بظلالها الكبيرة على منظومة عملهم لتضعهم جميعاً أمام تحديات كبيرة.
5: فش مش متوفر لا قطع غيار ولا زيوت ولا كاوتشوك ولا بطاريات، فبالطبيعة هيأثر لأن السيارات شوي شوي بتقف وما فش بديل إلها، أو ما فش اللي هي النواقص تاعتها اللي هي القطع الغيار. هلا نقول فش مش متوفر حاليا.
4: يعد قطاع النقل الخاص احد القطاعات الحيوية داخل القطاع، اذ ازداد الطلب عليه خلال الحرب. اما اليوم فانخفاض عدد الشاحنات المخصصة لنقل المساعدات يعني نقصا في كميات المساعدات الإنسانية الواردة الى القطاع.
6: فاحنا في هم كبير وفي مصيبة كبيرة، وملاحظة مخش رفح احنا حاسين حالنا انه احنا بنشتغل في المستحيل، لكن المستحيل هذا احنا مش قادرين نوقفه لانه عارفين انه هذا الشريان الوحيد لبلدنا، ونقدرش احنا نخزل شعبنا حتى لو كان على حساب صحتنا.
4: يوجد نحو 400 شاحنة لنقل المساعدات الإنسانية، توقفت 120 منها بصورة كاملة عن العمل في تجل لإحدى الأزمات في غزة التي يمعن الاحتلال في اختلاقها.
7: رغم الحديث المتواصل عن تقدم في المسار السياسي، تتواصل معاناة الفلسطينيين، فاستمرار القيود الإسرائيلية على المعابر يهدد قطاع النقل الخاص، أحد أبرز شرايين الحياة المتبقية داخل القطاع. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: تتسارع التحركات المرتبطة باتفاق الإطار في لبنان مع لقاءات يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري الأمريكية مع القيادات اللبنانية بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق الجنوب. وفي المقابل شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على الحكومة اللبنانية، واتهم الفريق اللبناني في المفاوضات بالخضوع للإملاءات الأمريكية، مجددا رفض الحزب المسار التفاوضي.
8: مهمة أمريكية جديدة في بيروت للبحث في نقل اتفاق الإطار من التفاوض إلى التنفيذ. رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد التقى في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. سلام طلب بوقف عمليات التدمير وتوسيع المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي. أما بري فوضع وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب إلى الحدود الدولية بوصفهما مفتاح الاستقرار. في المقابل يربط السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بتسليم سلاح حزب الله، ويعتبر أن الأولوية حاليا هي تحديد آلية عمل المنطقة الأولى قبل الانتقال إلى مراحل جديدة. لكن المسار التفاوضي نفسه يواجه رفضا من حزب الله، فالأمين العام للحزب نعيم قاسم هاجم مجددا اتفاق الإطار واعتبر أنه يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية.
9: الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية، الخطأ الذي يعطي علامات استفهام حول ما يفعل هؤلاء المسؤولون وما هي الالتزامات التي قدموها لأمريكا وبالتالي تأخذها إسرائيل.
8: وعلى الأرض تزامنت هذه التحركات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب من تفجيرات وأعمال تدمير وتحركات عسكرية، وهي عمليات تقول اليونيفيل إنها تمثل خرقا لاتفاق الإطار.
10: نحن هنا لدعم الأمن والاستقرار والسلام، ولكن تبقى الحلول الدبلوماسية السبيل الوحيد لنهاء المأساة. الوضع الآن مختلف جذريا عما كان عليه قبل عام، واليونيفيل تراقب خروقات الاتفاق الإطاري وتدمير المباني، وستواصل عمل دعم السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق.
8: أما عقدة التنفيذ بالنسبة لبيروت فتبقى في آلية التحقق من سحب سلاح حزب الله والجهة الدولية التي ستتولى الإشراف عليها، فتركيبتها لم تحسم بعد، بينما يستمر النقاش حول مشاركة دول بينها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا. لكن التفاوض على ترتيبات ما بعد الاتفاق يجري بينما تسعى إسرائيل إلى تثبيت السيطرة على مواقع استراتيجية وفي مقدمتها مرتفعات علي الطاهر. وهنا تبدو حدود المهمة الأمريكية أكثر وضوحا، فواشنطن تبحث آلية تنفيذ الاتفاق وترتيباته الأمنية، بينما تواصل إسرائيل تعزيز سيطرتها على الجنوب، وهو ما أكده وزير أمنها إسرائيل كاتس بأنها لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها قبل نزع سلاح حزب الله. ويبقى السؤال عما إذا كانت المفاوضات ستقود فعلا إلى استعادة لبنان أرضه وسيادته، أم تتحول الوقائع التي تفرضها إسرائيل بالقوة إلى نقطة انطلاق لأي تسوية مقبلة.
0: حلقت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض فوق بلدة نبطية جنوبية لبنان، وأطلقت المقاتلات الإسرائيلية قنابل ضوئية وبالونات حرارية فوق المدينة. هذا وشنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي غارات على جنوبي لبنان، واستهدفت الغارات أطراف النبطية الفوق جنوبي البلاد.

0: تعمل المؤسسات اللبنانية على تأمين وحدات سكنية جاهزة بديلا للمنازل المدمرة في بلدة زوطر الغربية إلى حين إعادة الإعمار. كاميرا تلفزيون عربي عاينت هذه المنازل المؤقتة والتحضيرات لتوزيعها على المواطنين المتضررين.
1: عشرات التفجيرات ينفذها الاحتلال الإسرائيلي يوميا، يغير معالم القرى والبلدات المحتلة، يضرب كل مقومات الحياة، لكن إرادة أبناء الجنوب بالعودة إلى القرى المدمرة وإلى منازلهم المدمرة تبقى قوية. ومن أجل دعم هذه الإرادة بالعودة إلى زوطة الغربية، إلى فرون، إلى صريفة، إلى كل هذه البلدات في المنطقة التجريبية وفي مناطق أخرى، هناك وسيلة يعمل عليها من قبل المؤسسات الرسمية. هذه الوسيلة هي المنازل الجاهزة. هنا في قاقعية الجسر نشاهد عشرات المنازل الجاهزة موجودة في هذه الساحة من أجل توزيعها فيما بعد، خصوصا إلى أبناء زوطر الغربية. هذه المنازل عندما تحين الظروف الملائمة سوف توزع على المواطنين. نشاهد هذه المنازل الجاهزة الموجودة هنا في قاقعية الجسر، وهي منازل سوف تنقل إلى داخل القرى. رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين هو موجود هنا لتفقد هذه المنازل الجاهزة. رئيس، خبرنا لمين هيدي المنازل؟ أي متى رح تبلش تتوزع؟
2: هيدي المنازل مبدئيا للناس اللي دمرت بيوتها بزوطر الغربية، فهذا طبعا منزل مؤقت. هلا كل بيت دمر ان شاء الله بده يتأمن بيت جاهز بديله، وبنرجع بنقول هذا مؤقت لحتى الناس تقدر ترجع على زوطة الغربية وتبلش لنعيد الحركة مثل ما لازم.
1: ده عدد المنازل
2: الموجودة بعد ما عنا عدد كافي، المفروض كل البيوت اللي تدمرت يتأمن بديله. العدد بدك تقول من 200 ونزول تقريبا، فإن شاء الله قريبا بس نرفع الأنقاض عن البيوت المدمرة بزوطة الغربية راح نبلش نحن نشتغل على هذا الموضوع، لأنه كمان هذا بده تجهيزات فوق. يعني هذا البيت ما بينساكن فيه بالوضع الحالي، طبعا بده صبيط بطون، بده قاعدة، بده شغل، طبعا بده مفروض تركب له طاقة، مفروض مكيف، ما بينساكن فيه بهذا الطقس ولا ممكن. هلأ إن شاء الله شوي شوي بنرجع من يسر أمور الناس مثل ما لازم.
1: في عدد كبير من المواطنين بدهم يرجعوا على زوطر وبحاجة لهذه المنازل.
2: كل الناس بدها ترجع للحقيقة، كل الناس بدهم يرجعوا على بيوتهم على ضيعتهم ويستقروا لبين ما حصل إن شاء الله إعادة الأعمار، ومثل ما قلنا بالقريب العاجل المفروض يحصل إعادة أعمار لزوطر الغربية بالشكل المطلوب. كل الناس بدها تقعد، كل الناس مناوي ترجع، ولكن هلأ شوية تدريجيا يعني الناس اللي عندها بيت خارج ترميم عم ترممه قدر المستطاع لتقدر تقوي حالها وتقعد، وإن شاء الله بقية الناس ممكن أمننا له نحن المكان المزبوط.
1: شكرا رئيس بلدية زوطة الغربية. كما نشاهد هذه المنازل الجاهزة هي عبارة عن غرفتين إضافة إلى حمام صغير وإلى مطبخ، وهي تؤمن الحاجات الأساسية للمواطنين، خصوصا الذين ليس لديهم منزل أو دمرت منازلهم في هذه الحرب. ومعلومات التلفزيون العربي من مصادر رسمية متابعة بأنه يجري العمل على إعداد وتصنيع المزيد من هذه المنازل الجاهزة من أجل نقلها إلى الجنوب اللبناني. من قاقعية الجسر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قتل 6 أشخاص منهم 2 من عناصر الأمن في هجوم حوثي استهدف مدينة المخا غرب تعز. وأعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية المشتركة سقوط قتلى مدنيين جراء الهجوم على محيط ميناء المخا، وأضاف أن الهجمات الحوثية على الموانئ تمثل محاولة لحصار وتجويع الشعب اليمني. وقال مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ الحمولة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها. كما أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ سلاح الطيران المسير ضربات استهدفت تجمعات لقوات جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي جنوب وغرب محافظة مأرب. ونشر المركز مشاهد وصفها بالنوعية توثق عملية الاستهداف الجوي التي طاولت تلك التجمعات في القطاعين المذكورين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على المضيق.
3: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول وصفته بالكبير في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لبحث إعلان مضيق هرمز أراضي أمريكية بعد انتهاء الحرب. وأفادت الصحيفة نقلا عن المسؤول بأن الرئيس ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح خلال خطابه اليوم في نيويورك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لن يقف في وجه إرادة القيادة العليا للبلاد، محذرا من أن خطة العدو لم تعد تقتصر على العمل العسكري وإنما تهدف إلى إضعاف إيران وتدميرها داخليا. وخلال اجتماع له مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية في إيران، أضاف بازشكيان أن الإيرانيين قد يسهمون بوعي منهم أو بدون وعي في إضعاف الداخل عبر خلافاتهم الشخصية.
4: قلتها أكثر من مرة، لن أقف مقابل المرشد الأعلى. الوحدة أهم شيء حاليا، فإن ضاعت ضاع كل شيء. سنحارب على أي حال ولن نستسلم للعدو. خطة الأعداء لتدمير إيران الآن لم تعد تقتصر على العمل العسكري. هم يتحدثون علنا عن إضعافنا داخليا، يراهنون على ذلك ويعلمون مدى خلافاتنا، وبعضنا بوعي منه أو بعدمه قد يسهم في ذلك عبر إشعال الخلافات.
0: قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أم عرضة في ولاية شمال كردفان بالسودان وفق مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية. وقالت المجموعة إن قوات الدعم السريع هاجمت المنطقة، ما أسفر أيضا عن موجة نزوح للمدنيين. في المقابل قال مصدر في الجيش السوداني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش صد هجومين على منطقتي أم عرضة وجبل الهشابة، وكبد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع جنوب غربي الأبيض وسط البلاد. وأوضح الجيش أنه صد هجوم الدعم السريع على مناطق في الأبيض عاصمة إقليم كردفان. وأظهرت مشاهد مصورة احتفال عناصر من الجيش السوداني من تلك المناطق بعد تراجع الدعم السريع. ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس في شرق إندونيسيا في وقت مبكر اليوم وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وأدى الزلزال إلى دمار واسع في العديد من المباني، كما اضطر الآلاف للبقاء في الشوارع خشية الهزات الارتدادية. وأعقب الزلزال هزتان ارتداديتان في نفس المنطقة أو في المنطقة نفسها بقوة تناهز 6 درجات. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية من احتمال أن يتسبب الزلزال بأمواج مد تسونامي. وتتواصل في كولومبيا أعمال الإنقاذ والبحث في المدن والقرى المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف أكثر من 280 قتيلاً. وعاد الرئيس أبيلاردو ديلا أسبيريا إلى زيارة عدد من الأقاليم المنكوبة ومنها إقليم تشوكو ومدينة بيريرا في وقت قالت فيه الرئيسة المكسيكية إن فرق الإنقاذ التابعة لبلدها تواجه التضييق على الرغم من دخولها البلاد بعد قرار سابق بعدم السماح لفريق إنقاذ الجيش المكسيكي بدخول البلاد. أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير افتتاح محطة المعالجة المركزية للغاز في حقل الفيحاء النفطي بمحافظة البصرة بطاقة 130 مليون قدم مكعب يوميا، فيما تبلغ الطاقة النفطية للحقل 100,000 برميل يوميا. وبشأن الصادرات أشار الوزير إلى وجود 4 ناقلات نفطية تحمل الخام العراقي مؤكدا أن الصادرات منذ بداية الشهر الجاري بلغت معدل 2 مليون برميل يوميا، فيما وصلت الصادرات أو صادرات شهر يوليو الماضي إلى نحو 49 مليون برميل.
5: اليوم نطمئنكم، اليوم موجودة 4 ناقلات نفطية تحمل النفط الخام. احنا من بداية الشهر لحد الآن بمعدل 2 مليون برميل تصدير، وهذا لأول مرة يحصل منذ بداية الأزمة لحد الآن. الشهر السابع صدرنا بحدود 49 مليون برميل شهريا، وهذا إنجاز كبير.
0: تظاهر مئات المواطنين في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على أزمة الكهرباء وتفاقم انقطاع التيار بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وطالب المحتجون مجلس النواب والحكومة العراقية بعقد جلسة طارئة وعاجلة لوضع حلول جذرية وفورية للأزمة التي باتت تؤرق حياة السكان اليومية.
6: ما يصير نعيش بذلة وجوع، بلدنا بلد خار، بلدنا العايشة بالهم والغام، اتعبت الناس، تأذت الناس.
0: والآن إلى برنامج مهمة صحفية.

0: إلى مجلس الأمن مجدداً في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي تتكشف تباعاً في الفاشر.
1: ما حدث في مدينة الفاشر هو جريمة مكتملة الأركان.
0: روسيا أيضاً أشارت إلى ازدياد أعداد المقاتلين الأجانب والتدخلات الخارجية في النزاع السوداني.
2: ميليشيا الدعم السريع هي ميليشيا متفلتة، هي عبارة عن عصابات.
3: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً بشأن وضع حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها.

0: الاسم ياسمين يحيى موسى من ولاية شمال دارفور الفاشر. أنا كنت بقول له وكل مرة أقول لأبوي إنه إحنا لازم نطلع، إحنا ما عندنا زينب، ما عندنا مشكلة بالحرب ده. استشهد وهو في هو ميكانيكي في الورشة حقته في سوق المواشي، هو التدوين وقعت ليه مدانا في الورشة حقته لحد آخر كلامه إنه هو يشهوت وماشي على المستشفى، يقول لهم إنه خدر الله ما شاء فعل، وكان بيصبر بيقول لنا إنه أنا طيب أنا كويس. حدث ما وصل لها حالته الصحية كانت دهورت، وهو ذو سكري نزف كثير، الدانة دقته انبتر رجله، رجل واحد انبتر والرجل الثاني وفيها كانت دجة. حالته الصحية كانت يعني مع المجاعة الحاصلة في البلد حالته اتدهورت، إلى أن تقبل الله إنه يكون من الشهداء كده يا رب.
1: هنا في السودان وتحديدا في ولاية شمال دارفور كل الطرق تؤدي إلى الفاشر، الموت، الإبادة، الانتهاكات، التعذيب والحصار والجوع والأمراض ودمار البنية التحتية. ومع سقوط الفاشر في قبضة قوات الدعم السريع في 26 من أكتوبر من عام 2025، فر عشرات الآلاف من المدنيين وبقي مثلهم تحت الحصار، وانطلق فريقنا في مهمة صحفية جديدة لرصد الحقيقة من داخل الفاشر نفسها.
2: أنا بجد الوضع كان أسوأ، في مناظر بشعة جداً والله، يعني الدعم السريع دي عملوا عمايل كعبة، التدوين باستمرار، المدافع الثقيلة بجميع أنواعها، يعني كان الضرب ضرب ضرب خيالي، والناس دي كلها بس فرت جارية، كان يوم يفر المرء من أخيه، بس ما بتعرف زول ذاته تلم جناك كيف ذاته، ما بتقدر تلم جناك إلا لو هناك. هو على فضل الله كده واصطلعنا.
1: مهمتنا لم تكن سهلة أبداً في الفاشر. الدخول إلى المدينة المحاصرة ومقابلة الضيوف والتحرك بالكاميرات مخاطرة كبرى، لكن لم يكن من ذلك بد. كان علينا توثيق ما يحدث داخل الفاشر لنصبح أول وسيلة إعلامية تخترق الحصار والصمت العالمي في الفاشر، وتصبح صوتها في مواجهة الإبادة الممنهجة التي تتعرض لها المدينة.
3: احنا كنا في الفاشر الثورة جنوب، وكان تدوين بقتلينا كثيرة، وزوجي برضو كان طوفة ربنا يتقبله، ونزحنا مشينا إلى الريف، ومن الريف الناس دي جونا بغادي تعاملهم تعامل سيء، وكانت بجلدوا والناس ما فحمين والناس جحلين شديد، وبلفوا فينا زي ده بس يدقوا الشاب يدقوا الشايب يدقوا البنات عنه يسوقوهم كده. أنا شفتوا الأمور ده ما ماشي كويسة.
1: ظل فريق التحقيق يصور خلسة، وكان الضحايا يجدون فينا بادرة أمل لإيصال صوتهم، بيد أن سيدة استوقفتنا لتحكي لنا على عجالة ما حدث معها قبل أن تغادرنا مسرعة.
4: بعد يومين خشينا الفاشر من مسافة معسكر زمزم للفاشر، خشينا بيومين برضو في الدانات، في دانات أن إحنا طلعنا لحتة اسمها قرني، برضو لقيناهم هناك شرطوا المستندات اللي عندنا، الجلد دقونا وجلدونا وحانونا، انزحبنا تاني على كورما، من كورما جينا طويلة من طويلة مشينا حتة اسمها منواشي، من منواشي جينا لخزان جديد، من خزان جديد يا هو سنة الدبة هنا.
1: لماذا الفاشر؟ لماذا كل هذا الدمار والانتهاكات؟ لماذا على طول الطريق نرى الموت؟ أسئلة ألحت علينا. التقينا بالفريق مصطفى نصر الدين تنبور زعيم فصيل حركة تحرير السودان، الذي يقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية في مواجهة قوات الدعم السريع. وكان السؤال الذي يلح علينا، لماذا الفاشر؟
5: لأنه مدينة الفاشر ابتداء تمثل حاضرة لإقليم دارفور، وأيضا عاصمة لولاية شمال دارفور الاستراتيجية، وقبل ذلك كله هي الميليشيا إصرارة على مدينة الفاشر، لأنها تعتقد أن مدينة الفاشر هي أكثر استراتيجية من أي مدينة أخرى، ومنها تستطيع أن تدير عملياتها في استهداف الشمال واستهداف كردفان واستهداف الوسط، وتستطيع أن تربط نفسها بالدول التي تمدها بكل أسباب البقاء.
1: الخوف هو السائد هنا في الفاشر، الصمت يخيم على المكان، لا أحد يحاول أن يتحدث، أو يخرج هاتفه ليوثق الجرائم المروعة. جثث ملقاة في الشوارع بالكاد استطاع ذووها دفنها في الطرقات والأزقة.
0: مع الخسف المدينة أصبحت يعني شبه تحس بأنه كأنها هي منطقة مهجورة، لا مواطنين لا حركة طبيعية زي زمان. يعني الحال كانت حالة يعني حتى الشوارع بيوريك أنه مدى هزنة من يعني أنت مجرد ما تجي مار بأي شارع من شوارع المدينة ما في مواطنين، ما في يعني الشوارع ذاتها بقت مهجورة، المدينة كلها فقدت أملها يعني في أنه دي ما مدينة الفاشرة الزمان. شوارع بقت فاضية، حركة ما في، مواطنين ما في، الناس كلها بقت في حالة خوف دائم.
2: طلعنا حوالي الساعة 6 صباحا نفس يوم الاشتباك، وطلعت أنا شخصيا مع أولادي بس 20 جارين كده بس طلعنا، والشارع كانت كعب والله ياهو الدعم ده بيكتلوا في الناس. يعني شاهدنا مناظر بشعة، جسس مجدعة يضربوا بلاحقوا الناس بالعربات، يعني تكون التجاري كده وفجأة بيهو تلقى الكروزلات قدامك بتاعت الدعم يوقفوا 6-7 نفر يصفون يضربون ياهو بلاحقوا الناس كده فغايد، والشارع طويلة من الفاشر الخايد قرنا حوالي 10 ساعات.
0: أخوي ده استشهد ونحن موجودين في البيت، يعني طلع مننا يوم الجمعة، وكان عندهم توك. التوك ده المعيشة بقت صعبة، هون ما في التوك كان خسران وداه للوالد على أساس إنه يصلحوا له التوك، صلحوا له التوك جه عشان إنه يلقط لنا في المعيشة. سبحان الله بيركب في اللاستيك حاجة توك هذا اللي أنا وقعت فيه، والحمد لله بقى في رحمة الله.
1: في 15 أبريل عام 2023 اندلعت شرارة الحرب في السودان، حيث تحول الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مواجهة مفتوحة بالسلاح، لتنقلب البلاد في ساعات قليلة إلى ساحة حرب لا تعرف خطوطا حمراء. وامتد أتون الحرب إلى الفاشر، المدينة التي كانت تعد آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور. لكن في الفاشر لم تعد المعركة بين جيش نظامي وقوة متمردة فقط.
5: الميليشيا جمعت في معركة الفاشر كل قاداتها، في مقدمتهم النور القبة وهو مجرم معروف، وكذلك المجرم أبشوك هو قائد عصابة نهب مسلح منذ عهد بعيد جدا جدا، هو شخصية معروفة لأهل المنطقة بجرائمها بتجاوزاتها، وكذلك الأجانب الذين قاتلوا بجانب هذه الميليشيا، في مقدمتهم الكولومبيين، الليبيين، تشاديين.
1: لأشهر طويلة فرض على مدينة الفاشر حصار عسكري، أغلقت كل المنافذ المؤدية إليها. ووفقا للأمم المتحدة شيدت قوات الدعم السريع سواتر ترابية لتطويق المدينة، امتدت تلك السواتر على مساحة تقدر ب68 كيلومترا. وأكد تقرير لفريق بحثي من جامعة ييل الأمريكية أن السواتر الترابية استهدفت تقسيم الفاشر، حيث امتد أحدهم غربا ليتقاطع مع الطريق الشمالي المؤدي للخروج من الفاشر، بينما امتد ساتر آخر شمالا ليحكم السيطرة على المدخل الشمالي الغربي للمدينة، بينما أحكم ساتر ثالث التحكم في المدخل الشرقي للمدينة. وبالتالي قطعت الطرق التجارية، ونجم عن ذلك قطع كل إمدادات الغذاء ووصول الوقود والدواء، وكل من يحاول العبور يصبح في مرمى نيران قوات الدعم السريع.
0: والله يا أخي بفضل ربنا إنه في آبار شغالة، الآبار بيكون شغالة، يعني في جزء من الآبار اتضررت وفي جزء يعني شغالة. الحمد لله نحن الحتة اللي كنا قاعدين فيها في بير شغال، مو بنطلع الناس بتطلع إلا بالليل، تجاسف تمشي بالليل تجيب موية، لكن خير بعد الشمس يغيب الناس بتقدر تجيب الموية، لكن خير الزمن ده ما في. يعني انت كما طلعت بالليل جبت موية معناته تصبح انه ما في موية، لانه التدوين مين ما نصبح بيكون في تدوين مكثف. والله نحن الاكل هو في البداية كان الزول البيوت اللي بيكون عندها حياة، يعني انت قدرت ادخرت زي مثل العيش بتاعت الدخن بنبلة بس بموية الناس بتاكل.
5: منذ أن أحكمت هذه الميليشيا الحصار على مدينة الفاشر حياة الناس كانت مهددة، معدل الوفيات يرتفع بشكل يومي، الأدوية المنقذة للحياة منعدمة تماما في مدينة الفاشر، حتى مصادر المياه جففتها هذه الميليشيا بضربة لشلال جولو الذي يمت مدينة الفاشر بالمياه الصالحة للشرب.
3: تدوين تدوين تدوين مبالغة، يعني الناس دي بيموتوا زي ده قدامك تلقاهم بتقطعوا، ما في زول بسترهم، ما في زول برفعهم، قاعدين اشتباكات يومي من 6 لـ 6.
6: قطعا مع هذه الأزمة في المياه والأكل والغذاء التي امتدت لأكثر من 600 يوم أثرت على صحة الإنسان وخاصة المجموعات الضعيفة، الأطفال، سوء التغذية الحاد، وكذلك وسط النساء الحوامل، وسط النساء وكبار السن، حالات موثقة كثيرة جدا.
1: عمل فريق التحقيق في كل الاتجاهات، سواء في الفاشر من على أرض الواقع أو من خلال المصادر المفتوحة المتاحة. كان البحث عن أرقام وإحصائيات تصف حجم المأساة صعباً، لكن توصل فريقنا إلى تقرير أعدته المنظمة الدولية للهجرة، أكدت فيه أنه في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر وأول أسبوعين من نوفمبر من عام 2025، فر حوالي 90,000 شخص من الفاشر تزامناً مع سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، بينما بقي عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين داخل المدينة وسط مستقبل مجهول. على نفس الصعيد رصدت كاميراتنا تحول مدينة الفاشر إلى ركام، حيث صارت مسرحاً للجثث المجهولة والبيوت المنهوبة ودمرت البنية التحتية. والأكثر قسوة هو الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في حق المدنيين من اعتقالات وإعدامات ميدانية واغتصابات ممنهجة.
0: احنا طلعنا من بيتنا في السلام وفي الاتجاه الجنوبي للاتجاه الغربي، بعد طلعنا من منزلنا، المنزل حقنا تم شفشفته بالكامل، يعني ما فضلوا لنا ولا حاجة فيه. وتاني حاجة يعني في الشارع ونحن جايين الحاجات اللي احنا عندنا كلها يعني اتشال، يعني ما عندنا ولا حاجة خير نملك الملابس اللي احنا كنا بنرتديها، وبالإضافة للسبح وحاجة الوحيدة دي بس اللي احنا جينا بها، والجرائم دي كلها حصلت يعني والناس بتشفشف.
5: نحن نعلم جيدا أن ميليشيا الدعم السريع منذ أن تمردت في يوم 15 عقيدتها القتالية هي إبادة الناس، استهداف المدنيين، اغتصاب النساء، تدمير البنية التحتية.
2: الشارع يعني معاناة شديدة صعبة، جري وضرب، مناظر بشعة، جثث مجدعة وضرب بكثافة. يعني الدعم بلهجوا الناس زي ما حكيت لك، وتلك بالعربات بلهجوك بضربوا، والشارع طويل يعني مع الأطفال صعبة شديد، ما في موية ما في أكل.
6: بعض الصور التي لم تبث في كثير من الوسائط الاجتماعية لعدد من حالات الاغتصاب الجماعي التي تمارس لعدد من الفتيات القصر أقل من عمر 13-14 سنة، فتيات قصر، ومن ثم تصفيتهن أمام بعد هذا الاعتداءات الجنسية الموثقة يتم تصفيتهن. المناظر المؤثرة كثيرة جدا، ولعلنا الآن في فترة قد لا نستطيع تجميع كل هذه الحالات، ولكن إن شاء الله اتحاد أطباء السودان مع المنظمات الدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان سوف يوثق لكل هذه الانتهاكات.
7: طلبت الكلمة مجددا للرد على ما ورد في مداخلة السيد مندوب دولة الإمارات، لأنها مفارقة للأصول، وأنه يصف الحرب التي أشعلتها الأمارات في السودان للاحتلال أرضه ومنجزاته ومقدراته وثرواته بدعم الدعم السريع، وهذا أثبته تقريره.
1: في مارس من عام 2025 تقدمت الحكومة السودانية بدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية عبر تسليح وتمويل قوات الدعم السريع خلال الحرب الدائرة. الإمارات بدورها رفضت هذه الاتهامات بشكل قاطع، ووصفت الخطوة بأنها حيلة دعائية ساخرة لا تستند إلى أي أساس. وفي مايو من العام نفسه أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها برفض الدعوى، مؤكدة أنها لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية، لتغلق بذلك واحداً من أكثر الملفات القانونية جدلاً في سياق حرب السودان.
5: دولة الإمارات العربية المتحدة هي الوكيل الشرعي لميليشيا الدعم السريع والمشرف على تنفيذ مخطط اختطاف السودان وتغيير التركيبة السكانية لكل مناطق الدولة السودانية. هي تدفع الأموال، هي توفر الطائرات المسيرة، هي توفر السلاح، هي توفر الصواريخ الحديثة التي تضرب بتركيز عالي جدا جدا، كل هذا بإشراف مباشر من دولة الإمارات، وهي متورطة بنسبة 100% فيما يحدث الآن في بلادنا.
8: يعود ملف دارفور إلى مجلس الأمن مجددا في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي تتكشف تباعا في الفاشر.
1: في نوفمبر من عام 2025 حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونسف من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في الفاشر، وأظهرت بيانات الفحص أن معدلات سوء التغذية الحاد العالمي مرتفعة بشكل مقلق في الفاشر، حيث تتراوح بين 38% و75%. السؤال الذي بحثنا عنه طوال رحلة التحقيق: كيف عاش الناس في الفاشر قبل وبعد سقوطها؟ هنا في المدينة المحاصرة اجتمع الناس حول ما يعرف بالتكية، مطبخ شعبي يعد الطعام ويوزعه على الجميع، نساء يطبخن العدس والماء أحياناً بلا ملح، وأطفال يصطفون في انتظار وجبة واحدة قد تسد جوع يوم كامل وربما أكثر.
0: نحن أكلنا اللمباس، التكاية موجودة هي شغالة، لكن بعض مرات يعني نسبة بيكون في تدوين أساسي، إنك تتصل محل التكية صعبة شوية، بيكون في تدوين، حنضطر حنكون داخل يعني لما أثناء التدوين ما في زول بيقدر يطلع، عشان إنك تطلع تمشي للتكية بتعرض نفسك للخطر. هو بنصبر على كده بس، يعني الناس بتجيب اللمباس وبتاكل وبتشرب موية الحمد لله.
3: بيجينا نعوس كسرة، نجيب كورة نطحنها بعسل كسرة ودوها بنتهي، بيجينا يتحسننا نشدوا باكومبا على العيش، وبيجينا حسننا نشدوا رز، بطلع راس المال بيجينا نعمله مدة حلبة بتلحس اللي بتيها قاعدة برد، أخوتي الثاني الكبير بيشتغل لها، بحافظ على راس المال بيجيب لنا الفدل، يجيب لنا منه نص كورة دقيق، نص كيلو دقيق نخلطوها ونفطروا منها يقضوا أيامنا.
2: الحياة في الفاشر أسماء الحصار كانت حياة صعبة جدا بالنسبة للزول اللي هو عنده أسرة، ما شاء الله يعني صعبة شديد، الأكل صعب، المواد التومينية صعبة شديد، الكيلو بتاع الرز بيه 500، كيلو العدس بيه 500، اللبن بيه 500، يعني ما من الحياة صعبة، الزول ما شغال ما بيقدر بيأكل إلا هو قاعدين ناكل الألف بتاعت الحيوانات اللي هي أمباس

0: لايا ومخيمات النازحين في المناطق المحيطة. وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من منشأة صحية في الفاشر لا تعمل، وهناك نقص حاد في الموظفين الطبيين والأدوية الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة. خلال رحلتنا داخل الفاشر لمسنا هذا الانهيار عن قرب. القصف والحصار لم يدمر البنية التحتية الصحية فحسب، بل طال المستشفيات وغرف العمليات وسيارات الإسعاف وحتى المخازن الطبية. الأطباء والكوادر الطبية وجدوا أنفسهم بلا حماية، بعضهم اعتقل وبعضهم أعدم ميدانياً بعد سقوط المدينة في قبضة الدعم السريع.
1: هو هذه المؤسسات التي تأثرت، المستشفى السعودي الذي كان يضم أكثر من 500 من المرضى ومرافقيهم، وقد تم التوثيق لذلك من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. تم تصفية هؤلاء المرضى ومرافقيهم بدم بارد، وكان يضم عدد كبير من الجرحى والمرضى داخل هذا المستشفى. كذلك تم التوثيق لعدد أكثر من 150 حالة اغتصاب جرت لعدد من النساء والفتيات في مراكز تقدم خدماتها الصحية والنفسية في بعض المراكز المناطق الطرفية.
2: احنا وصلنا مرحلة بتاعت مرحلة اليأس، في يعني ما اقول لك، لكن اصعب من انه صحيح طول ما انت عندك اطفال، في كبار سن، في مواطنين ديالهم ما يعني ما بيدهم حاجة، انك انت لازم تأمن لهم محل آمن، والوضع بقى اصعب من مما نتخيل، انه يعني انت بتفقد ليك زول قدام عيونك سواء كان عن طريق القصف او عن طريق المرض، وزول بيكون مريض وما بتلقى لك علاج، حاجه صعبه.
3: الشارع اللي احنا دلان عشان نجو طويله، والله في جثث منفوخه، في جثث يداب، في جثث سلب عديل، وده الا ما خشينا طويله. الشوارع كلها جثث، في ناس تشوف مسارينهم ده يدام ويد مسارينهم معرض. عملية حزينة شديد وعملية معسفة، كون البشر بيبقى فتيس صعبة شديد، والكلاب باكله البشر ده، تشوف الكلب ده بجر فوق وباكل بنات أولاد، بنات ده 12 ده رصينهم كده عايزون نعالجهم، يعني كله بكون عندهم يومين بس من كتلوهم. وده بكون من الناس اللي بجاس وبخامره بيجوبوا لأحلو برضه هاو كتلهم في الشارع. ده
4: استهداف موظفي الهلال الأحمر في مدينة الفاشر، وهنالك فيديوهات وثقتها الميليشيا نفسها وقامت بنشرها في منصاتها المختلفة. الآن في أي تلفون يحمل إنسان سوداني توثق هذه الجريمة، هم تعرضوا للضرب حتى يتم استجوابهم وضربهم ثم استجوابهم وضربهم، كل هذا يؤكد أن هذه الميليشيا ترتكب التجاوزات بحق الكوادر الصحية، بحق موظفي المنظمات، وبحق المعلمين.
5: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بشأن وضع حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها في سياق النزاع بالسودان. إذا كان هذا هو الخبر العاجل الذي أوردناه قبل.
0: في 14 من نوفمبر من عام 2025 برز اسم الفاشر كملف طارئ على طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عقدت جلسة خاصة على عجل وقرار مر دون حتى التصويت. فتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي ارتكبت في المدينة وما حولها، وقال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان إن ما يحدث في الفاشر لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا وكان يمكن منعه. وأكد تورك أنه منذ سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة حدثت عمليات قتل جماعي للمدنيين وعمليات إعدام مستهدفة عرقيا وعنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وعمليات اختطاف مقابل فدية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق.
6: الآن أنا مطلوب مني 2 مليار.
0: وهجمات على المرافق الصحية والطاقم الطبي والعاملين في المجال الإنساني، قائمة طويلة تختصر في كلمة واحدة: جرائم مروعة.
4: أنا لا أعفي الأمم المتحدة من مسؤولية الذي حدث في مدينة الفاشر. الأمم المتحدة هي مؤسسة قادرة أن تفرض على هذه الميليشيا أن تسمح للقوافل الإغاثية أن تصل إلى داخل مدينة الفاشر، لأن المدنيين في أي مكان محميين بالقانون.

0: الدولي وهنالك نصوص واضحة.
1: مدينة الفاشر كانت تضم أكثر من 1.5 مليون نسمة، الآن عدد السكان الموجودين حوالي 260 ألف، جل أو 50% من هؤلاء السكان حوالي 130 ألف هما من الأطفال، وبالتالي هذا يوضح بجلاء المعاناة الكبيرة التي يعيش هذا السكان وبالضرورة معالجة هذا الأمر.
2: المشهد الإنساني في الفاشر ليس مجرد أرقام، بل حياة تتآكل يوما بعد يوم.
3: هل يا ترى إن الناس بتشوف إنه سهب حق المواطن وقتله واللي هنا يدحب؟ وين حقوق الإنسان؟ الناس اللي بيتكلموا عن حقوق الإنسان يعني؟
2: كل من بقي في المدينة يعيش على أمل ضئيل ألا يكون الغد أسوأ من اليوم.
0: هذا السودان يجب أن يكون موحدا، وجميعا شاركنا في صناعة تاريخ السودان، وعلينا أن نحافظ على الوحدة الوطنية لهذه الدولة السودانية، وأن يتجاوزوا جميعا خطاب التقسيم، خطاب العنصرية البغيضة.
2: أما المستقبل فما زال مجهولا، بلا عنوان ولا ضمانات ولا خارطة طريق توقف النزيف.
1: أن نناشد العالم الخارجي في مواصلة الدعم للخدمات الصحية والنظام الصحي في السودان.
2: سيبقى صوت الفاشر حيا ولو همسا، يروي للعالم حكاية مدينة تركت وحدها للموت البطيء.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: تغطية مستمرة.
3: تغيير النظام في إيران مهمة مستحيلة.
1: لحظة بلحظة تطورات متسارعة.
4: إدانة هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
1: العدوان على إيران.
5: ما يخيف إسرائيل لم تستخدمه إيران حتى الآن.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي والتي تأتيكم من دمشق. إذن أصدر القضاء السوري أول أحكام الإعدام بحق رأس النظام السابق ومسؤولين أمنيين وعسكريين مرتبطين به في قضية تتعلق بجرائم قتل وتعذيب واعتقال وضعتها محكمة الجنايات في العاصمة دمشق في خانة الجرائم ضد الإنسانية. حكم يفتح ملف العدالة بأبعاده القانونية والسياسية والحقوقية ويضعها أمام أسئلة كبرى حول المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام واستقلال القضاء وضمانات الدفاع وكيفية بناء المسار الشامل للعدالة الانتقالية في البلاد. فهل تشكل هذه الأحكام بداية بمحاسبة قضائية واسعة تطاول مختلف مستويات المسؤولية عن الانتهاكات؟ وهل تستطيع سوريا أن تحقق العدالة للضحايا وفق معايير قانونية راسخة بحيث تصبح المحاسبة أساساً لبناء الدولة الجديدة؟ حوارات العربي من دمشق، معي أنا عمر الشيخ إبراهيم، أهلاً بكم.

0: لنقاش هذه المحاور ينضم إلينا هنا في الاستوديو رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ياسر العيتي رئيس تيار سوريا الجديدة، ومحمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ رديف، سأبدأ معك هذا الحوار. هل يمثل الحكم الذي صدر أو مجموعة الأحكام التي صدرت مؤخرا بحق بشار الأسد وعدد من رموزه نظامه الأمنيين وكذلك بحق عاطف نجيب، هل يمثل حقيقة الانتقال من مرحلة التوثيق والمطالبات بالمحاكمة إلى مرحلة المساءلة القضائية؟
1: مساء الخير أستاذ عمر، تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهديك. في الحقيقة يعني صدور هذا الحكم هو يعني هو حدث ربما يعني منعطف تاريخي في تاريخ سوريا الجديدة، ليس على مستوى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والمستوى المحاكم، على مستوى سوريا برمتها. هذا المسار بدأ منذ زمن بالفعل، يعني عندما نصل إلى محكمة الجنايات الرابعة في إصدار الحكم، هذا الحكم يعني يكتسب بعد رمزي وبعد سياسي وبعد قانوني. أنت قد تكون يعني مررت بعدة مراحل، سواء من بدءا من ضابط العدلية وتوقيف هؤلاء، ومرورا بالنيابة العامة، ومن ثم قاضي التحقيق، ومن ثم قاضي الإحالة، وصولا لمحاكم الجنايات.
0: هناك التفصيل وفق مسار العدالة الانتقالية أو وفق نعم قانون الوطني؟ نعم نعم،
1: سأوضح هذا الموضوع بالتفصيل، هذا يحتاج إلى شيء من تفصيل، لأن المحكمة بالتعاون مع الهيئة ووزارة العدل اعتمدت مسار هجين في موضوع التوصيف القانوني أو توصيف الجرم، سواء لجهة المعايير الدولية أو القانون السوري، القانون الوطني السوري الذي صدر في عام 1949. لذلك اعتمد بشكل مؤقت هذا المسار الهجين إلى حين صدور قانون العدالة الانتقالية وإقراره من المجلس التشريعي السوري.
0: بالتالي ماذا سيكون مصير الأحكام، مصير هؤلاء الذين حكموا في حال اعتمدنا تشريع خاص بالعدالة الانتقالية؟
1: هو
0: سيرسخ الأحكام
1: أو؟ دعني أتحدث. عندما نتحدث عن في ملف عاطف نجيب مثلا، كونه أول حكم، نحن نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية، هناك اتفاقية منهاة التعذيب التي انضمت إلى سوريا في عام 2004، وبعد شهر تصبح مصادقة. لدينا إعلان دستوري جديد يتحدث بأن سوريا ملزمة بكل الاتفاقيات التي صادقت عليها سوريا الجديدة، وبالتالي هذا مستند قانوني. المستند الآخر هو المرسوم الذي شكلت فيه الهيئة وتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
0: نعم.
1: أيضا لدينا هذه الاتفاقية في العرف التشريعي السوري أو في كل العالم تعتبر الاتفاقيات الدولية هي أعلى شأنا من القانون الوطني.
0: نعم.
1: وبالتالي في هذا المجال اعتمد بشكل أساسي على الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب. فيما يخص جرائم الحرب، هناك قواعد عرفية في القانون العرفي الدولي، هي قواعد ملزمة لكل الدول.
0: نعم.
1: مثلا أي شخص يرتكب جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، هذا الشخص مهما كان صفته، حتى لو كان رئيس مثل المخلوع بشار الأسد المجرم الفار، هو يجب أن يحاسب. وبالتالي اعتمدت المحكمة. يجب الملاحظة هنا، القانون الدولي الإنساني بشكل عام والاتفاقيات الدولية تتحدث عن توصيف الجرمي بشكل أساسي، لكن تترك العقوبات دائما للقانون الوطني. نحن هنا في حالة، سواء في حالة بشار الأسد أو في حالة عاطف نجيب، التوصيف جرى وفق معايير دولية، لكن العقوبات هي وفق القانون الوطني السوري. إذن جريمة القتل العمد، جريمة القتل القصد، جريمة يعني هناك بعض جرائم موجودة بالقانون، هناك بعض جرائم غير موجودة، مثلا الاضطهاد الجماعي إلى ما هنالك، أو مسؤولية القيادة. هناك جريمة اغتصاب واعتداء جنسي حدثت في أثناء الفرق. بالقانون التقليدي ربما يعني المسؤولية تكون ضعيفة أو تقصيرية، لكن هنا المسؤولية أساسية بموجب المعايير الدولية، وبالتالي ليس هناك مشكلة كبيرة. يعني هناك تحديات إلى حين صدور التشريع، لكن الآن الأمور بموجب هذا المسار القانوني الهجين هي لا تؤثر على
0: طيب موضوع الحكم. على ما تحدثت عن التحديات وعن المسار الهجين، دكتور ياسر، كيف قرأت أنت كشخصية سياسية متابع لهذا الشأن، كيف قرأت هذه الأحكام، وخاصة الأحكام الغيابية؟
2: لا شك أنه لهذه الأحكام يعني قيمة وأهمية كبيرة، أنه يعني لها رمزية أنه تحاكم معتقلين من رؤوس النظام السابق وبأحكام الإعدام وأيضا الأحكام الغيابية، فلا يمكن أن نغفل رمزية وأهمية وقيمة هذه الأحكام. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، يعني هناك اختزال قد يكون غير مقصود، ولكن اختزال لمسار العدالة الانتقالية الشامل في مسار فقط الأحكام الجنائية ومحاكمة المجرمين. كثير من السوريين عندما نقول العدالة الانتقالية يعني لا يعرفون ماذا نعني بالعدالة الانتقالية وما هي الغاية من العدالة الانتقالية. فاليوم نحن مسار العدالة الانتقالية كما يعلم يعني الأستاذ رديف مسار شامل فيه له عدة فروع. واحد من الأحكام يعني محاكمة المتهمين، هناك تخليد الذكرى، هناك جبر الضرر، هناك العزل السياسي، هناك إصلاح الأجهزة القضائية والأمنية حتى لا تتكرر الجرائم، هناك مسار السلم الأهلي. وهذه المسارات بدها تمشي نفس الأهمية، كلها بنفس الأهمية، بدها تمشي بشكل متوازي. والغاية من العدالة الانتقالية في نهاية المطاف هي تحقيق السلم الأهلي. يعني بعض الكلام اللي صار أنه التساهل في بعض الأمور بالعدالة الانتقالية من أجل حماية السلم الأهلي، هذا حقيقة مغالطة. اليوم ما في شيء بيحقق السلم الأهلي في سوريا الجديدة أكثر من أنه يؤخذ مسار وموضوع العدالة الانتقالية بكل مساراته التي ذكرتها قبل قليل وبشكل جدي وبشكل متوازي، فهذا ما يعني يضمن أن تنتقل سوريا فعلا إلى وضع جديد يؤسس لسلم أهلي ولسوريين يتعايشون فيما بينهم ويطمون صفحة الماضي بناء على العدالة وبناء على المسارات التي تحدثنا عنها.
0: أستاذ محمد، دكتور ياسر والأستاذ رديف اتفقا على رمزية الأحكام التي تم إطلاقها على المتهمين سواء غيابيا أو حضوريا، هل من ملاحظات على هذه الأحكام من وجهة نظرك؟
3: لا أحد ينكر رمزيتها وأهميتها السياسية وأهميتها في وجدان السوريين سواء كان حاليا ومستقبلا، حيث أنه سيخلد التاريخ بأنه تم محاسبة مجرم حتى لو كانت غيابيا، أو من يعني سولت له أن يقوم بجريمة تاريخية بحق السوريين تم محاسبته بمحاكمة علنية، ولكنها تبقى في إطار ربما نأتي يعني خلنا نتكلم بوضوح وصراحة أننا نحن نتكلم عن مسار حقيقي ومسار يتكلم عن مسار عدالة انتقالية.
0: بالتالي ما قيمة الرمزية هنا في المسار القضائي والقانوني؟
3: الرمزية نعم هناك في وجدان السوريين لها أثر إيجابي، ولكنها في التطبيقات العملية
0: هذا ما نريد.
3: نحن ما نبحث عنه هو تطبيق عملي من خلال مسار عملي للعدالة الانتقالية.
0: نعم.
3: أستاذ رديف ذكر بأننا نحن هناك كانت حلول مؤقتة حتى لبين ما يأتي التشريع الرسمي لقانون العدالة الانتقالية الذي تتضح فيه الخطوات بشكل واضح وصريح.
0: نعم.
3: نحن نتكلم نعم هناك محكم أحاكم حصلت هنا وهناك، ولكن هذه المحاكم ماذا بعدها؟ يعني حتى إذا تكلمنا يعني
0: ماذا بعدها
3: وكثير من
0: وما تأثيرات الأحكام على المتهم،
3: وكثير من زملائنا القانونيين أو المختصين في العدالة الانتقالية والحقوقيين يذكرون أنه مسألة محاسبة أو تسليم بشار الأسد أصبحت يكاد تكون أصعب بكثير أو المجرمين الذين هم فارون بسبب أنه حصلت بحقهم أحكام غيابية بالإعدام، فبالتالي تسليمهم أصبح من ناحية قانونية وسياسية أصعب. ما يريده السوريين هو محاكمتهم الحقيقية ومحاكمة كل من تلطخت أيديه بدماء السوريين. نحن نتكلم عن مسار حقيقي مبني على الأساس العدالة، والعدالة بشقيها القانوني والعام وبشقيها وبالعدالة الانتقالية.
0: نعم.
3: ما نبحث عنه وضوح الرؤية، ما زال لدينا غموض واضح في مسار العدالة الانتقالية. نعم نحن نتكلم هناك وزارة العدل، سيد وزير العدل، زملائنا في الهيئة العدالة الانتقالية، كثير من المسؤولين في الدولة يتكلمون عن مسار عدالة انتقالية، ولكن ما هو شكل المسار؟ ما هي نتائجه المتوقعة؟ ما هي خارطة الطريق فيه؟ كيف يمكن لنا أن له أن يتحقق؟ لا نريد فقط أن يكون هناك حديث، أو ربما ونحن أتكلم الآن كما ذكرت بشوي من الصراحة، لا نريد أن يكون فقط من أجل أن نظهر لدى الشارع السوري بأننا نقوم بإجراءات، هذه الإجراءات ربما تخفف عن وطأة
0: تغازل وجدان الشارع،
3: ولكن إذا ما تكلمنا عن تطبيقات عملية سنجد أن هناك خطوات مبهومة.
0: طيب أنا سأتي على كل هذا، لكن أستاذ رديف ذكر الأستاذ محمد الآن بعد هذه الأحكام وخاصة الأحكام الغيابية هناك اتفاقية وقعت بين سوريا واسمها اتفاقية بطرسبورغ وروسيا في عام 22 حول تبادل تسليم المجرمين. أحد بنود هذه الاتفاقية ينص على أنه لن يتم تسليم متهم محكوم بالإعدام للدولة الطالبة. الآن بهذا الحكم الغيابي، ألم يتم كما تحدث الأستاذ محمد تعقيد هذا المشهد؟ إضافة إلى أن المنظمات الحقوقية كما تعلم انتقدت هذه الأحكام، وهي يفترض كانت تكون يعني إحدى أدوات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أدوات العهد الجديد للضغط على الحكومات التي تأوي هؤلاء المجرمون الفارون لتسليمهم.
1: يعني دعني أوضح شيئا قبل أن أجيب على هذا السؤال. العدالة الانتقالية في سوريا هي لديها استراتيجية شاملة، استراتيجية وطنية واضحة، ونحن قمنا بإنجازها وسيتم يعني نشرها على الملأ. لكن أحد التحديات التي لازلنا نواجهها هو موضوع إصدار القانون، ومن ثم لأنك قد تطر إلى تعديلات بالاستراتيجية أو باللائحة التنظيمية بناء على كيف سيقر مجلس الشعب هذا القانون. وبالتالي نحن نتحدث عن 6 مسارات. التجربة السورية تجربة فريدة وله خصوصيات الوطنية وتختلف عن كل تجارب العالم.
0: نعم.
1: بالإضافة أنه لأول مرة ربما في العالم هناك فصل بين إنشاء هيئة وطنية للمفقودين إلى جانب هيئة وطنية للعدالة، لأن حجم المفقودين في سوريا مرعب هائل جدا. 6 مسارات. نحن في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لدينا 6 مسارات: كشف الحقيقة، المحاسبة والمساءلة، جبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، وتخليد الذكرى، ومن ثم السلم الأهلي. هذه المسارات بدأنا العمل عليها بشكل فعلي.
0: نعم.
1: بالتوازي والتتالي، يعني نحن لكن لدينا مبدأ أساسي. هذا المبدأ هو استراتيجية شاملة للدولة السورية. أنا لا أتحدث فقط عن الهيئة، أنه العدالة هي التي تؤدي للسلام، وليس السلام هو مفتاح العدالة في سوريا. إذا نحن أمام مرحلة كشف حقيقة أولا بشكل شامل، ومن ثم محاسبة ومساءلة، ومن ثم الانتقال إلى هذا لا يعني وقف المسارات الأخرى. العمل في العمل جاري، مثلا العمل جاري في إطار السلم الأهلي، أنه هذه العدالة ليست انتقامية. نحن نحاسب المجرمين بغض النظر عن طائفتهم، عن انتمائهم العرقي أو الديني أو المذهبي. هؤلاء سيحاسبون كونهم مجرمين أو كونهم كانوا أداة
0: من أداة. دعني أعود للسؤال.
1: هذا لا يشمل. نعم.
0: دعني أعود للسؤال. نعم. ألم يكن من الأجدى المطالبة أو بناء ملف جنائي للمطالبة ببشار قبل؟ وأنت قلت منذ قليل أن الاتفاقيات هي أعلى من القانون الوطني.
1: نعم نعم نعم. دعني أوضح هذا الموضوع. أولا موضوع عقوبة الإعدام، المنظمات لها ملاحظات على موضوع عقوبة الإعدام، وهذا الموضوع مختلف عليه. يوجد لدينا الآن جزء من المجتمع الدولي رسمي في مؤسسات الأمم المتحدة، أكثر من 54 دولة لا زالت تعمل في عقوبة الإعدام، وقسم منها الولايات المتحدة الأمريكية. وموضوع عقوبة الإعدام سواء إلغاها أو تجميدها أو وقف العمل بها، هي ليس مختص وزارة العدل أو من مختص المحاكم.
0: لا نتحدث عن عقوبة الإعدام.
1: نعم.
0: دعني أؤطر الموضوع. الآن هناك اتفاقية. نعم. هناك اتفاقية اسمها اتفاقية سان بطرسبورغ في عام 22 وقعت بين سوريا وروسيا، تنص على عدم تسليم كل مطلوب محكوم بالإعدام. ألم يكن هذا الحكم
1: سأجيب
0: يعرقل طيب تفضل ادخل بالهاي الجزئية.
1: نعم ادخل. روسيا من السوريين يعلمون ذلك بكل تعبيراتهم وكل المنظمات الدولية، بأن أكثر دولة لا تحترم الاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني هي روسيا. دعنا نتحدث بوضوح صراحة كما تحدث هو. وحدثت هناك مطالبات ببشار الأسد قبل صدور هذا الحكم، لكن روسيا رفضت هذا الموضوع إطلاقا. بالنسبة لن نستطيع تغيير المسار القانوني أو الوصف الجرمي. أو أنت نائب عام، أتى شخص
0: صحفي معنا.
1: نعم نعم. أنا أفترض للحظة أو أحد الزملاء هنا، أتى شخص وادعى على بشار الأسد وقال أنا ارتكب بحقي جرائم، أنت لا تستطيع تقول له هذا فار، دعك منه، لن أحرك الدعوة. النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعوة. نحن نطبق إجراءات قانونية، نحن نسعى ونعمل ليل نهار.
0: بالتالي المسار منفصل عن أي حسابات سياسية.
1: نعم. من أجل أن نكون دولة قانون. وهذه الحسابات السياسية بالنهاية، أنا أعلم وأنت تعلم والجميع يعلم بأن روسيا تخضع لحسابات سياسية،
0: طيب
1: ليس الموضوع القانون والتزام باتفاقات.
0: طيب خليني اسمع الاستاذ ياسر، عندك تعقيب على هذا الحديث وهي السرديه اللي برر فيها الاستاذ رديف الحكم اللي صدر غيابيا على الاقل في ظل وجود اتفاقيه قانونيه تنص بين روسيا وسوريا في عام 22 على عدم تسليم اي مطلوب محكوم بالاعدام؟
2: يعني مطروح هذا الامر حقيقه، يعني كان في خيارين، ممكن تاجيل هذا الموضوع او التعامل معه بطريقه ثانيه. مطروح يعني من قبل الحقوقيين والقانونيين انه يعني ألم يكن بالإمكان أن نسلك مسارا آخر؟ يعني هذا موضوع لا أستطيع أن أفتي فيه من الناحية
0: توسيع الأدوات الضغط على الأقل
2: القانونية، فكان ممكن فعلا أن يكون هناك مسار آخر أعتقد.
0: وأنت تعتقد أنه تم التفريط الآن في إمكانية على الأقل يعني جلب هؤلاء الفارين؟
2: لا يعني هو اجتهاد يعني والأمر حصل يعني، لكن هذا الموضوع مسار يعني عم ينحكى فيه.
0: طيب أستاذ محمد تعليقك؟
3: يعني أنا أرى أنا كمتضرر وكل السوريين المتضررين معنيين بالنتائج، ليس معنيين فقط في القرار. يعني فكرة أن محاكمة بشار الأسد كما ذكرت لها رمزية خاصة عنا، ولكن الأهم من ذلك هو تطبيق الحق القانون عليه وجلبه ومحاكمته محاكمة حقيقية، وأن يأخذ جزاؤه المستحق حتى لو كان الإعدام بداخل الأراضي السورية. أما بقاه فاراً وهو كل العالم أجمع، والثورة عندما حصلت هي حصلت بسبب إجرامه، ثم بعد ذلك إسقاطه تم بقرار دولي وبإرادة الشعب السوري أجمع من أجل إسقاطه لأنه مجرم وهو لابد من محاسبته. لكن أنا معني أيضاً، وهي القضية ليست فقط مرتبطة ببشار الأسد، لأن هناك كثير
0: رموز نظام لا
3: هناك ربما آلاف.
0: نعم نعم.
3: ما هو المسار الذي نمضي فيه قدماً؟ هناك نعم استراتيجية، ولكن السوريين ما زالوا يجهلون هذه الاستراتيجية. لم حالة الغموض وعدم الوضوح وحالة عدم الشفافية في ملفات حساسة في مصير السوريين.
0: أعطيني مثال.
3: يعني غياب المشروع الواضح، أنا اليوم إذا أتكلم أن هناك المتضررين في المسارات الستة التي ذكر عنها، أين جبر الضرر؟ وأين المساءلة؟ وهل هناك تقديم لقضية المساءلة عن المحاسبة؟
0: أولويات يعني.
3: ما هي الأولويات؟ ما زالت الأولويات غير واضحة بالنسبة للسوق.
0: عندك رد سريع أستاذ رجل؟
1: نعم نعم فضل. بكل تأكيد لدينا استراتيجية واضحة في موضوع تحديد الأولويات، غير أنه أحيانا عم نعمل تحت ضغط الاستجابة، في مجرم تم توقيفه فنضطر نفتح الملف مشان ما نخرق القانون في التوقيفات الاحترازية الطويلة. لكن لدينا استراتيجية نبدأ بجرائم الأكثر خطورة، بجرائم اللي فيها عدد كبير من ضحايا. لدينا تقدم في ملف الغوطة الكيماوي، لدينا تقدم جدا في ملف مهين، الآن نعمل على مجازر في الحولة في تنسيم في جديدة الفضل.
0: معايير الأولويات مثل ما سأل.
1: المعايير الأولويات هي واضحة بالنسبة لنا، الجرائم الكبرى جرائم الأكثر خطورة وبتدرج، هذا لا يعني إلغاء. يعني أنا مثلا بالغوطة لا أستطيع أن أعمل على جريمة قتل شخص أو شخصين ولدي مجزرة الكيماوي بحالها. نبدأ بالجرائم الأكثر خطورة وبناء ملفات وكشف الحقيقة ومن ثم إحالتهم. مثلا الآن 70% من الطيارين الذين قصفوا الشعب السوري أصبحوا خفين، فهؤلاء لا يستطيع. أنا مثلا بموضوع عاطف نجيب، انظروا كيف تم تحديد الأولوية، لماذا عاطف نجيب أول شخص تم إحالته للمحاكمة، ولماذا عاطف نجيب أول حكم صدر به؟ هذه السياسة.
3: لماذا؟
1: هذه السياسة، هذه استراتيجية.
3: ما هي الاستراتيجية؟
0: برمزية درعا.
1: نعم، لأن رمزية درعا ورمزية عاطف نجيب وكونه ابن خالة بشار الأسد وكونه الرجل الأوسع نفوذا في سوريا وكان يتلقى التعليمات مباشرة من بشار الأسد.
0: اسمح لي أستاذ رديف، يعني عندما هيئة وطنية
3: فادي صقر مثلا الذي هو الآن حرا يطلق وهو موثق أنه قام بمجازر مثبتة، يعني أنا
1: لا أحد فوق القانون،
3: أكيد
1: لا
3: ما في أحد فوق القانون. فوق القانون، ولكن إشكاليتنا أستاذنا نحن نتكلم إن إذا كان نتكلم عن الأولويات، إذا كانت هذه الأولويات هي حصر عند الحكومة أو عند الهيئات الحكومية وهي غايبة عن الشعب، فهي مشكلة صراحة.
1: لا لا هي ليش
3: ما يحتاجه السوريون هو وضوح الرؤية،
1: يعني نحن
3: وضوح الخارطة، هذه الاستراتيجية الكبيرة وهي مهمة وضرورية وموجودة.
1: فقط نوضح شيء، يعني هذا الجهد توعية الناس بالعدالة الانتقالية في سوريا وهي تجربة جديدة، ووضع البلد لا زال قسم منه حتى خارج سيطرة الدولة، هذه ليست مسؤولية هيئة فقط أو مسؤولية حكومة، هي مسؤولية كل المجتمع السوري والمنظمات والإعلام. توعيه الناس،
0: مسؤوليه الهيئه التواصل
1: نعم
0: مع كل هذه
1: نعم نعم نعم نعم نعم. لدينا مشكله حتى بالنقابات، حتى بالنسبه للقضاة هم لا يعرفون ماذا هي ماذا تعني الاداء الانتقالي. هذا ليس عيب، هذه تجربه جديده في سوريا تحتاج الى طيب. الى وقت، الى زمن لاستيعابها. لماذا يختلف القضاء العادي عن القضاء هذا بغض النظر عن كل التحديات التي نواجهها؟ ستحدث عنها بالتفصيل اذا سال الاستاذ.
0: طيب استاذ رضيف، خليني اخذ من الدكتور ياسر. دكتور ياسر، انت بقناعتك تعتقد انه هذه الاحكام هي احكام قضائيه بحته ام انها تتعلق ايضا بجوانب سياسيه، خاصه في موضوع العلاقه بين سوريا وروسيا، بين العهد الجديد في سوريا وروسيا؟
2: لا شك يعني اختيار هؤلاء الاشخاص واختيار هذه الاحكام، يعني حكوا الاخوه، يعني هذا الكلام ليس خافيا، في عامل سياسي في الموضوع اللي هو ارضاء الضمير السوري المتعطش الى العداله والى الكذا. فواحد مثل بشار ان يقال له والله حكم عليك بالاعدام، الانسان السوري العادي حينبسط بهذا.
0: بس ذكر الاستاذ محمد انه ما قيمه الرمزيه امام التطبيق العملي، ما لم يصل النتيجه.
2: هذا ما يعني يجب ان اؤكد عليه. يعني استاذ رديف اليوم عم يقول في استراتيجيه لكن لم تعلن بعد. انا باعتقادي استاذ رديف يعني ربما تاخرتم قليلا، لانه انا لما يعني اثناء التحضير لهذه الحلقه سالت كثير من الناس حتى قانونيين وحقوقيين ومنهم ضحايا ومن كذا، تقريبا في يعني تواتر الجميع انه اين هي الاستراتيجيه الشامله. نحن لا نرى الا محاكمات وكذا ولبعض الاشخاص. فاليوم فعلا بحاجه، يعني اذا في استراتيجيه وفي مسارات فعلا وفي وضوح بهذه المسارات السته وفي مؤشرات على كل مسار من المسارات انه الى اين سنمضي وماذا قطعنا وكذا، لانه هذا الذي يرضي الناس بالاخير وهذا الذي يشعرهم ان هناك تقدم في المسار.
0: نعم.
2: ما تفضل به الاستاذ محمد، موضوع الضبابيه وموضوع الغموض وموضوع كذا، يعني هذا بعتقد موجود وكل العالم عم تحكي فيه. فنحن اليوم يعني بهالبرنامج وبطرح يعني هذا الموضوع فعلا نطالب الاخوه في الهيئه العداله وجهودهم مشكوره، انه هذا الموضوع يعني يجب ان يعطى اولويه اكثر، يبذل عليه جهد اكثر، ربما الموارد تكون يعني ربما السلطه بحاجه ان توفر لهم موارد اكثر. يعني في شعور حقيقه انه موضوع العداله الانتقاليه عند السلطه ما عم ياخذ حقه الكافي. وهذا عم ينعكس مشاكل عند، يعني قبل شهرين اخي عمر صار في اضطرابات امنيه صحيح. كبيره. طب شو سببها؟
0: هذا مرتبط بشكل وثيق بالسلم الاهلي والاستقرار.
2: ليس سببها هو التقصير في يعني اعطاء هذا الموضوع حقه بعد سنه ونص من سقوط النظام. فهي كلها مؤشرات المفروض انه يتم التقاطها حتى يبنى عليها تغيير.
0: عندك رد سريع استاذ رديف؟
1: نعم. هلا اولا عمر الهيئه لسه ما اكتمل سنه، عمر الهيئه الفعلي نحن تعيننا باشرنا بالعمل 11 شهر. الشيء الثاني انا عم حابب اوضح شغله، انه مو الموضوع تاخير وابطاء ودوله، هذا موضوع اخر. نحن موضوع اعلان استراتيجيه واعتمادها بشكل اساسي هي واضحه بكل التفاصيل في مسار السته، لكن متعلقه بالقانون. اذا مجلس التشريع تاخر مجلس الشعب فانا عم اتاخر حكما، لكن مع ذلك نحن كاستجابه بدانا بهالمسار. كل التفاصيل اللي عم تحدث في في في محكمه الجنايات الرابعه اللي هي محكمه متخصصه بالعداله الانتقاليه وهي حكمت بالقضيه رقم واحد، والنيابه متخصصه وقاضي تحقيق متخصص والقاضي الاحاله، وحتى تم انشاء غرف قضائيه في كل المحافظات مختصه بالعداله الانتقاليه، علما انه نحن بالقانون طالبين 5 دوائر قضائيه كامله في كل المحافظات السورية. هذا بدا حتى قبل اصدار التشريع، وهذا ملزم، يعني ملزم بالنسبه، وهذا يفترض انه يوضح. لكن موضوع المسارات كمان بدي رد عليها، انه نحن فرطنا مسار، نحن جربنا هذا المسار ولكن لم يعطي نتيجه. في وجهه نظر اخرى غايبه عن السوريين، انه المجتمع الدولي في الدول الاخرى يقول بان الاحكام القضائيه هي اكبر قوه بالنسبه لهم، اكبر ورقه للضغط على الدول التي تأوي السوريين من اجل تسليمها.
0: طيب انا بدي سؤال ثاني معاش استاذ رديف.
1: أيضا بس
0: احتفظ لي فيها الله يخليك. ما الادوات التي تملكها سوريا اليوم للضغط على روسيا لتسليم بشار وباقي الرموز التي تم حكمها غيابيا؟
1: مع الاسف فيها ادوات سياسيه غير قانونيه، انا اعرف ذلك، لكن المجتمع الدولي لديه اوراق.
0: استاذ رديف لو سمحت، انت كهيئه وطنيه للعداله الانتقاليه، ما قيمه هذه الاحكام فعليا كما تحدث الاستاذ محمد على ارض الواقع لتسليم هؤلاء؟ ما قيمتها إذا كانت الأدوات سياسية؟
1: قيمتها القانونية كبيرة جدا بالنسبة للمجتمع الدولي، ليس بالنسبة لروسيا. روسيا لا تحت
0: حتى المجتمع الدولي، المنظمات الحقوقية المعنية أصدرت
1: المنظمات الحقوقية الدولية لم تصدر الانتقاد على الحكم الغيابي، أصدرت على حكم الإعدام. دعنا نفصل، كل الدول تتعامل بالأحكام الغيابية. أنت في ألمانيا، أنت في في في في أي بقعة، في سويسرا، شخص ارتكب جريمة حقك، جريمة عادية ليس جريمة ضد الإنسانية، وفر، هل تذهب إلى النيابة العامة يقول لك انتظر لن أقبل الشكوى إلى حين عود الشخص؟ لا، الدعوة تتحرك ويتم ملاحقة
0: في فرق السياقات. نحاول ننقل كل الأسئلة والهواجس.
1: إذن دعنا نميز، نفرق. المجتمع الدولي ينتقد عقوبة الإعدام، وهؤلاء ليسوا موجودين أصلا بأوروبا، لأنه الدول الأوروبية تحاكم المجرمين الفارين بموجب ولاية قضائية دولية.
0: صحيح.
1: إذن هم موجودين في الدول المارقة. هنا المجتمع الدولي يستطيع استخدام الأحكام القضائية باستثناء موضوع الإعدام بين قوسين، هم يستخدمون كورقة ضغط، هي أقوى ورقة ضغط الحكم القضائي بالنسبة للدول المتحضرة، لأنه الأكثر موثوقية.
0: طيب خليني يعني احنا حكينا أنه الآن العهد الجديد يا أستاذ محمد بحسب ما يتكلم أيضا الأستاذ رديف لا يملك سوى الأدوات السياسية للضغط على روسيا. هل كان بالإمكان قبل هذه الأحكام أن تستثمر هذه الأدوات السياسية
3: يعني
0: للضغط على روسيا؟
3: نحن منذ 15 عاما وهناك ربما مئات من اللقاءات والورشات والدورات والبرامج التي تكلمت عن العدالة الانتقالية وآلية تطبيقها. أستاذ رديف وكثير من زملائنا في الهيئة العدالة الانتقالية واللي موجودين أيضا في السلطة، بالإضافة لكثير من المنظمات الحقوقية والمنظمات التي تعنى في العدالة الانتقالية، كان بالإمكان أن يكون هناك برنامج وطني واضح منذ اليوم الأول. لا أتكلم، نحن أكيد الزملاء في الهيئة العدالة الانتقالية ونحن وكلهم بالنسبة لنا ثقات ووطنيين، ولكن هناك تقصير واضح في أنه لا يوجد رؤية واضحة. نحن لدينا إرث كبير، لم يكن العدالة الانتقالية تبدأ منذ تحرير النظام، من تحرير سوريا وسقوط النظام. كان عندنا إرث كبير ممكن أن نبني عليه، وبرامج وخطوات وأفكار، وهناك كثير من منظمات المجتمع المدني التي عنيت في العدالة الانتقالية كان يستطيع الاعتماد عليها لأن تكون مساهمة في الإسراع في خطوات واضحة. إن لم يكن هناك وضوح، وهذه نقطة غاية في الأهمية، إن لم يكن يعرف السوريين أن لديهم خارطة طريق واضحة فيما يتعلق في العدالة الانتقالية، فنحن نتكلم عن أزمة ثقة. هذه الأزمة الثقة التي تنشأ بين المواطن والحكومة التي هو الأساس مبني على الثقة فيها. نحن نريد عدالة انتقالية، نحن نريد عدالة بمفهومها الواسع، نحن نريد مسار واضح في كل الإجراءات التي ترتبط في العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية ليست فقط في موضوع فقط محاسبة المجرمين وهي مهمة وضرورية، ولكن في كل النقاط الستة الأخرى. أين جبر الضرر؟ أين
0: ما زال هم في بداية العمل، الرجل لسه ما في تشريع ينظم
1: جبر الضرر، يحتاج إلى إنشاء صندوق.
3: بالضبط، لدينا صندوق سيادي. نحن لا نتكلم يعني هذا بالنسبة لنا، لدينا إشكالية أساسية عند السوريين عموما، وأنا أتكلم ونحن نقوم بعديد من الدراسات ونلتقي بكثير من منظمات المجتمع ومؤسسات المجتمع وكتل المجتمعية عندما لا تكون وضوح الرؤية. إذا نتكلم نحن عندنا عجز مالي وعندنا صندوق سيادي ملياري، طيب هذا الصندوق السيادي أليس من الأولى أن يخصص لجبر الضرر ولا لمصارف أخرى لا يعرفها السوريون حتى هذه اللحظة ونحن على الهواء؟ هل هناك بنود صرف واضحة لهذه الصناديق السيادية التي هدفها الأساسي؟
0: ماذا تريد أن تقول في هذا؟
3: أنا أريد أن أقول أن هناك كثير من الأدوات، إذا ما كان هناك تضافر الجهود الحكومية مع القوى المجتمعية وكذلك مع القوى السياسية الموجودة في سوريا، تستطيع أن تضع حلولا واضحة يستطيع السوريين أن يلمسوا فيها أثرا واضحا ومباشرا. نحن نتكلم عن سنة ونص أو سنة، والآن قاربنا على سنتين. صح هي في عمر المراحل الانتقالية ليست كثير، ولكن لدينا أيضا إرث عمره 15
0: لم يتم البناء عليه.
3: لم يتم البناء.
0: طيب أستاذ ياسر، توافق الأستاذ محمد رؤيته أنه إحنا لم نستفيد من كل الإرث السابق طوال إرهاصات الثورة السورية وأيضا تأكيد كل ما تعلق بها؟ طيب ماذا تملك الآن الهيئة أو العهد الجديد في سوريا من أجل تفعيل هذا المسار الضخم والكبير؟
2: نحن بحاجة إلى القانون الآن، يعني قانون العدالة الانتقالية أنا بعتقد يجب أن يكون من أولويات مجلس الشعب. ثم هذه الدراسات وهذه، حتى أستاذ رديف أنت عندما تقول أنه جبر الضرر يحتاج إلى مال، هذا يجب أن يعلن على الملأ على الهيئة ويجب أن نطالب بالمال، وكله يجب أن نطالب بالمال. وأنا مع الأخ محمد، اليوم لما بيجي واحد من أعمدة النظام الاقتصادي وتبرأ ساحته من خلال تسويات معينة، طب هذا المال الذي جناه من دماء السوريين مو أول شيء أن يروح إلى
3: صحيح.
2: جبر ضررهم او لا شيء. فهناك
0: تم اعلان تسويات. نعم. تم اعلان تسويات لصالح الدوله،
2: ولكن اين ذهب المال؟ مال التسويه اين ذهب؟ يعني انا عم احكي عن رجل اخذ ماله
0: بغض النظر عن الاسماء من
2: ما حقيت ما ذكرت اسماء، بس عم جيب هذا المثال، ماله من دماء السوريين. أي شو الأولوية؟ يذهب المال إلى أين؟ يذهب إلى يعني بناء مشفى ولا كذا، ولا يذهب إلى جبر ضرر الذين قتلوا بسببه وبسبب يعني كونه أحد أعمدة النظام الاقتصادي؟ ففي أمور يعني أنا بشوف إيه لا تنطرح على العالم، تنطرح تحت الضوء وتنطرح بجرأة، لأنه في وجع عند السوريين وفي خيبة، في خيبة عند أهل الثورة من طريقة تعاطي السلطة مع ملف العدالة الانتقالية. ما زال الناس تثق بالسلطة وما زالت تريد هذا العهد أن ينجح وتريد للمرحلة.
0: خليني أتبنى وجهة نظر. نعم. الحكومة يعني كونها. نعم. مش موجودة. يعني أستاذ رديف هيئة وطنية مستقلة بين قوسين. طبعا العهد الجديد يقول بأنه دخل هذا الدخول السلمي إلى دمشق بدون دماء نتيجة تعهدات واتفاقات تمت مع هؤلاء، سواء أذرع النظام المادية أو حتى العسكرية في من ذكرهم أيضا أستاذ محمد. وبالتالي أنتم كسوريون تتغنون بهذا الدخول السلمي ثم تطالبون بمحاكمة من يعني أنجح أو تفادى بحيرة الدم. كيف ممكن الرد على هذا؟
2: أولا حقنا أن نطالب. يعني إذا كانت السلطة في مرحلة معينة اضطرت لأنه تعمل تسويات معينة،
0: بس في تعهدات التزامات يعني،
2: لكن في النهاية
0: تم تقديمها
2: كمان ياسر. وفي دماء وفي حقوق لا أحد يستطيع أن يتجاوزها، حتى الذين قادوا معركة رد العدوان. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الملاحظ ليس فقط أن هناك أشخاصا يعني كانوا خارج القضاء أو تم خلينا نقول ما بدي أقول مسامحتهم غض النظر عنهم، أن هؤلاء الأشخاص عم يرجعوا يتصدروا المشهد، عم يتصدروا المشهد الاقتصادي، عم يتصدروا المشهد العشائري في بعض الحالات، عم يتصدروا المشهد الأمني. يعني أقل شيء أنه يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما يعني شاف حمزة ما بده يعمل له شيء، بس قال له يعني غيب وجهك عني. الاضطرابات اللي صارت الأمنية من شهرين أو أكثر سببها أنه هدول الأشخاص يعني آمنا وصدقنا منه هلأ بغض النظر عنهم، بس عم يرجعوا يستفزوا العالم.
0: على كل حال
2: يتصدقوا المشهد.
0: الرسول قال للوحش مو لعمو حمزة يعني.
2: عفوا أيوه،
0: بس خليني أرجع للأستاذ رديف. أستاذ رديف كان عندك رد على موضوع صندوق جبر الضرر.
1: أولا يعني نحن مو ضبابية وعظم وضوح، هي تقصير إعلامي ربما منا أو من المحيط اللي فينا، هو في شيء واضح، في استراتيجية واضحة حقيقة،
0: بس عندنا مسؤول في سوريا يقرب التقصير. نعم. يعني شغلة جيدة
1: في تقصير إعلامي ربما. كمان موضوع الصندوق السيادي وصندوق جبر الضرر، بالهيئة في عنا شيء اسمه صندوق جبر الضرر، وهلأ كل شيء جاهز، لكن كمان متعلق بالقانون. أنا ما فيني أنشأ صندوق جبر، وهذا الصندوق بيضم كل أهم نص فيه أنه هاي أموال الضحايا، وحتى غير مسموح للهيئة أن تتصرف بقرش واحد. يعني هي مو أموال هيئة، هي أموال خاصة للضحايا. وأيضا نحن ندعم وجهة نظر اللي عم تحكوا فيها، يا أريد كل الناس تحكي أنه أموال المصادرة هاي مثل أموال رفعت شركة لافارج وقص على ذلك، هاي الأموال لازم كلياتنا نتفق، وهذا مطلبنا نحن بالهيئة، أنه هاي الأموال لازم تدخل في إطار صندوق جبر الضرر، وهي الأموال لازم تكون لتعويض الضحايا. أيضاً خلينا ما نحصر بس موضوع جبر الضرر. نعم. بأنه هو بس مادي. كمان نحن عم نطالب المجتمع الدولي، عم نطالب المجتمع الدولي من خلال لقاءاتنا المتكررة، بأنه هذا الصندوق بيحتاج إلى دعم مباشر وليس حتى عن طريق منظمات. كمان في قصة أخرى، أنه الحكومة ملزمة عن طريق صندوق سيادي او عن طريق لدعم صندوق جبر الضرر، اما صندوق جبر الضرر هو صندوق منفصل. طيب. عن صندوق سياسي، هذا صندوق حكومي. كمان بخصوص موضوع المنظمات، هذا الحكي اللي عم نحكى احيانا بدون، نحن ملتقين لحد الان مع اكثر من 100 منظمه سوريه وفي نقاشات وحوار، وبدانا بتوقيع مذكرات تعاون وتنسيق مع اغلب المنظمات بموضوع مناقشه القانون. ناقشنا أكثر من 70 منظمة سورية وفي مقر الهيئة وخارج ذلك، كل النقابات اطلعت على اسمه، كل الجامعات أرسلنا مشروع القانون، نحن أكثر جهة، خليني أحكي هون وما بعرف مين بده يسأل، يعني أكثر جهة الآن في سوريا تلتقي مع الضحايا وتعمل وفق مبدأ مركزية الضحايا. الهيئة الوطنية رغم الإمكانيات الشبه المعدومة سواء على مستوى الحكومي أو المستوى الغير حكومي منظمات وإنما هنالك. أمس أنا كنت في مهين في أكبر المجازر التي تحدث في رئيس حمص، لا يوجد لا منظمات ولا حتى جهات حكومية زارتهم، لكن المجرمين كلهم موقوفين، حتى المخبرين موقوفين في هذا الملف.
0: طيب
1: لكن نحن مشان إجراء مشاركة الضحايا ذهبنا نحن والمؤسسة القضائية وسمعنا يعني خلال عدد
0: لمرة واحدة فقط، لم تتكرر هذه
1: لا لا لا تتكرر يوميا، تتكرر
0: المحافظات.
1: نعم نعم نعم، نحن نذهب بشكل يومي، فرقنا بحماة تعمل على تخليد الذكرى يعني بناء الذاكرة، ذاكرة المدن، ذاكرة المعتقل، هذه البرامج
0: بدأت كل هذه المسارات تعمل.
1: نعم نعم.
0: طيب لعود إلى
1: في دير الزور في حماة في حمص في درعا،
0: لعود إلى السياق الذي نتحدث فيه وانطلقنا منه وهو الأحكام الغيابية على الأقل بحق بشار الأسد وباقي رموز النظام. ماذا تملك اليوم الحكومة السورية من أدوات سياسية قانونية اقتصادية ربما للضغط على روسيا التي تأوي هؤلاء من أجل استردادهم، على الأقل فعل ما يتوجب عليها فعله؟
3: يعني كما نعرف أن العهد الجديد لديه ميزة كبيرة فيما يتعلق في إعادة العلاقات الدولية مع كل الأطراف وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، لابد أن يكون هناك مسار واضح في أنه هناك نريد ضغطا سياسيا سواء كان على روسيا أو حتى على، إحنا في بعض المجرمين موجودين في دول الجوار،
0: دول الجوار.
3: والآن أيضا بالأمس يعني مثلا هناك كان وفد جاءنا من العراق، هل تم الحديث عن تسليم المطلوبين من قوى الأمن أو من فلول النظام، أم إحنا نتكلم عن ملفات أخرى؟ وكان جاء يعني رأس القضاء في العراق. أيضا عندنا لبنان والتعاون مع لبنان، هناك كثير من القضايا تستطيع الحكومة بسبب العلاقات السياسية والخارجية أن تكون ضمن أجندتها فيما يتعلق كيف يمكن لنا أن نسلم هؤلاء. أنا لا أقول أنه مسار قصير، أنه يتم ربما يتم بين ليلة وضحاها، ولكن مرة أخرى الوضوح هو العنوان الأساسي في هذه المرحلة التي يحتاج فيها دائما الشفافية والوضوح في الجهود الجبارة التي ذكرها الأستاذ رديف. يعني أنا أذكر أن الأستاذ رديف من الشخصيات التي نعرفها منذ 15 سنة، وهو صاحب نضال حقوقي حتى ما قبل الثورة، فنحن نعرف أنه نحن في أيدي أو الهيئة في أيدي أمينة، ولكن هذا الجهد الذي يقدم إذا لم يخرج إلى العلن ويسمع به السوريين ويعرفوا أن هناك فعلا مسارا واضحا.
0: بالتالي ما المطلوب من العهد الجديد يا أستاذ؟
3: مطلوب من العهد الجديد الوضوح، الشفافية، أن تكون هناك فيما يتعلق في القرارات والمراسيم، هناك مراسيم قد صدرت من السيد الرئيس فلتصدر قرار العدالة الانتقالية، يعني إذا كان هو جزء من أولويات المرحلة العهد الجديد
0: كان بالإمكان يصدر،
3: كان بالإمكان يصدر من بمرسوم رئاسي
0: بدون انتظار المجلس التشريعي، بدون
3: كما حصل بعدم انتظار في كثير من المراسيم نظرا لأولويات الحكومة.
0: بالتالي تعتقد أن هناك أمورا ربما تكون يعني غير قابلة للنشر من قبل العهد الجديد، يعني سواء كاستراتيجية أو رؤية؟
3: ليست قضية نشر، مرة تانية أنا أقول أن هناك ربما يكون هناك جهد ضخم، وأنا متأكد أن هناك جهد ضخم يبذل على كل المستويات ماشي، لكن عدم وضوحه يجعل أزمة الثقة التي هي في ذهن السوريين تجاه السلطة موجودة وحاضرة. نحن منذ التحرير هناك سلطة في ثقة كبيرة وواضحة من قبل السوريين أعطيت شرعيتها للحكومة الحالية، ثم بعد ذلك هذه تكرار هذه الأخطاء، تكرار هذه عدم وضوح الرؤية تجعل أن أزمة الثقة تزيد. أزمة الثقة إذا زادت لدينا مشكلة، يصبح تأثيراتها وأثرها على الشارع السوري. نحن لا نتكلم فقط على أحاديث بين النخب، هناك يبدأ السوريين يتساءلون وتصبح حالة من الضغط. نحن ما نبحث إليه أننا نريد استقرارا، والاستقرار ملامحه واضحة على الشأن السياسي، أن يكون هناك مسار العدالة الانتقالية واضحة كما حصلت بناء المؤسسات، ثم المضي قدما الآن الحمد لله صار فيه مؤسسة تشريعية تستطيع المضي قدما في كثير من التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي. ثم على مستوى الأمني أن يكون أيضا، إذا ما تكلمنا عن الأمن حديث يعني
0: ترسيخ بيئة أمنية على الأقل يعني تضبط
3: بالضبط. على المستوى الاقتصادي هناك أيضا لدينا تحديات كبيرة تحتاج أن يكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة، بين المجتمع المدني، بين القطاع الخاص، المسؤولية جمعية وليست.
0: طيب أنا يعني أعود إلى سياق الحلقة دكتور ياسر، فيما يخص سلم الأهلي وتحدثت عنه وتحدثت عن بعض الاحتجاجات الجماعية التي حدثت في عدة مناطق، كيف يمكن للعدالة الانتقالية أن تكون مدخل إلى الاستقرار المجتمعي وإلى الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخه؟
2: يعني أنا لما بحكي مع الأستاذ رديف يعني دائما بشعر أنه فعلا هيئة العدالة الانتقالية بحاجة إلى مزيد من الموارد، بحاجة الحكومة السلطة أن تمدها بالمزيد من الموارد وأن تجعلها أولوية. يعني اليوم لما بنحكي نحن عن إعادة الإعمار وعن الاستثمار وعن الوضع الاقتصادي، هذا كله إذا إذا إذا ما في حالة من يعني السلم الأهلي ما بيصير استثمار، ما حيجوا للمستثمرين وما حيتحقق الاقتصاد. فيعني أن يتم النظر إلى موضوع يعني أن تعطى أولوية في عقلية السلطة، أن يعطى موضوع العدالة الانتقالية أن يعطى الأولوية، نحن هذا ما نحتاج إليه. وأن يدركوا إنه هذا الموضوع لا يقل أهمية عن موضوع الاستثمار وجلب المستثمرين وما
0: ربما يكون مدخل لكل هذا،
2: لأنه فعلا لأنه كل ذلك يمكن أن يطاح به. نحن شفنا بين عشية وضحاها كيف انفلتت الأمور. فلذلك يعني أنا أشعر إنه ما في هذا الإدراك حقيقة لأولوية هذا الملف ولمركزيته في التخطيط لمستقبل سوريا.
0: على ماذا تبني هذا الشعور يا دكتور ياسر؟
2: على المشاهدات، على عدم الجدية في التعامل مع الكثير من الملفات،
1: زيران
2: ضعف الموارد. يعني هيئة العدالة الانتقالية نحن مكتبنا قريب منهم، هيك مبنى صغير، يعني بتنظر هيك بتلاقي بس طابق، يعني
0: تعاطف معاكم
2: يعني
0: يجرح ويداوي دكتور ياسر.
2: يعني يعني يعني مجزرة بشعة نزلت بالسوريين مو على مدى 15 سنة، على مدى 60 عام. أنا أعتقد تحتاج إلى معالجتها بهيئة عدالة انتقالية، تحتاج إلى موارد أكثر.
0: أستاذ رديف، تحتاج إلى ردك على كل هذه
1: هو مرد. يعني هاي واحدة من التحديات، أنه البنى التحتية ضعيفة عنا وعنا في نقص بالموارد، وهذا بنحكي أعلن سواء مع الحكومة أو مع سوما. لكن أنا بفهم، أنا بعاتب المجتمع الدولي أكثر بصراحة. المجتمع الدولي يعرف حجم يعرف تجارب العدالة الانتقالية وعمل عليها بشكل جيد، بينما الحكومة السورية يعني لديها
0: أسبقك الأستاذ محمد،
1: نعم
0: أنتم جميعا عملتوا عليها من 15 سنة،
1: نعم
0: ما أنكم بادئين من الصفر.
1: لكن السلطة لم تعمل عليها، نحن عملنا عليها
0: كهيئة مستقلة عن السلطة.
1: نعم نحن هيئة مستقلة، نحن بحاجة إلى موارد، بحاجة إلى بنى تحتية. عندما يقول المبنى صغير، يعني أنا أشعر بالحزن، نحن نحتاج إلى مباني في كل المحافظات السورية وليس في وحتى في الأرياف. نحن نحتاج إلى كادر.
0: هل عندك شعور بأن العهد الجديد لا يولي أولوية قصوى لهذا؟
1: ليس الموضوع هكذا بالضبط. دعني أقول يعني أحيانا نحتاج إلى وقت لمعرفة حجم الأعباء وحجم التحديات وحجم المتطلبات. يعني الاستجابة لا تكون سريعة، الموارد الاقتصادية ضعيفة جدا عند الحكومة أساسا، ولذلك أحيانا هم لا يشعرون بحجم الموارد. أيضا ماذا جرى بالنسبة لنا نعمل هيئة وطنية؟ هناك وزارات جاهزة، أتى الوزير والوزارة وجلسوا في نفس الأمكنة. نحن مثل الشخص الذي كان لديه ولدين، أحد الأولاد قال له يا ابني هذه شقة جاهزة وتفضل المفتاح وذهب ومفروشة وكذا، وولد آخر جنبه 100 متر مساحة أرض قال اذهب وابني الأساسات وعمر. هذا ما جرى مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. هي هيئة جديدة، هي لم إلى الآن، هي أحد أبرز التحديات، ولكن هذه مسؤولية المجتمع الدولي بشكل أساسي، لأنه موضوع العدالة الانتقالية وفق البرامج الموضوعة والتي استشرنا فيها حتى الجهات الدولية نقولها علنا ونحن نتبع هذا بتحتاج إلى دعم دولي، لأن سوريا هي عامل استقرار في الشرق الأوسط، وأي العمليات التي كانت يقوم بها النظام السوري كنا نقول بأنها تهدد الأمن والسلم الدولي، وبالتالي هذه مسؤولية المجتمع الدولي أيضا إلى جانب المسؤولية
0: الحكومية. أنت رميت المسؤولية الكبيرة على المجتمع الدولي أستاذ محمد، تتفق مع هذا؟
1: حتى مسؤولية المجتمع المدني والمجتمع المحلي السوري، هذه التجربة تحتاج.
0: لكن هذه مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى.
1: نعم أنا أقول مسؤولية وطنية، هي مسؤولية الكل، لكن نحن أساسا نعمل وفق مبدأ مركزية الضحايا، ونحن ننتمي إليهم ونعمل لأجلهم وخدمتهم.
0: طيب سلام.
1: وبالتالي نحن بحاجة لمساعدة الآخرين حتى جهات السياسة.
3: خبرنا المجتمع الدولي منذ 15 عاما، ونعرف تماما حجم الخذلان الذي يعني تعرضنا عليه من قبل المجتمع الدولي.
0: بالتالي كيف يمكن جلب المجتمع الدولي لدعم هذا المسار؟ على
3: الضغط على المجتمع الدولي هو ضروري ومهم. اليوم كما ذكرت لدينا وزارة خارجية نشطة تستطيع أن تمارس هذا الدور بكل فعالية، بأنه في ضمن أولوياتها في كل الزيارات وفي كل اللقاءات الخارجية أن تضع العدالة الانتقالية ودعم مسار العدالة الانتقالية في الأولويات. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، الكلام الذي يذكره الآن أستاذ رديف هو مؤلم جدا فيما نتكلم عن أن هناك نعم هيئة ناشئة جديدة ليست لديها مؤسسات تاريخية راسخة في الدولة السورية، يتم التعامل معها بهذا، ما بدي أقول تهميش، بس بدي أقول أنه تعامل بسيط بموارد محدودة وإمكانيات ضعيفة، في حين أن هناك هيئات أخرى ناشئة ومستحدثة جديدة توفر لها كل الإمكانيات التي تذهل البلد. معروفة معروفة اليوم الهيئات التي كل أبنيتها معبية كل البلد ماشي، وهي لديها حجم من الموارد وإمكانيات كبيرة ضخمة، في حين أنه هيئة مثل
0: بالتالي ما التفسير اللي تملكه؟
3: التفسير الذي أقوله مرة ثانية الأولويات. إذا هناك الأولوية، هل الأولوية الآن للعدالة الانتقالية؟ إذا نعم فبالتالي لابد أن توفر لها الإمكانيات والموارد المتاحة المتاحة. يعني لا أتكلم أنه نريد شيء فوق طاقة الحكومة أو فوق طاقة المجتمع السوري أو فوق طاقة سوريا، لكن اليوم لا يخفى على أحد، وعندما تتنقل في شوارع دمشق أو في شوارع مدن سوريا، كيف أن هناك في تفرقة، لا يوجد أولويات واضحة. هذه غياب الأولويات تشعرنا بأن بدأت ناقوس الخطر فيما يتعلق في الأزمات الكبرى. العدالة الانتقالية ليست قضية هامشية في حياة السوريين.
0: طيب دكتور ياسر، توافق مع محمد أنه ليس هناك تقدير موقف حقيقي من قبل العهد الجديد لأهمية مسار العدالة الانتقالية وأهمية الجروح لدى هذه الفئات التي تضررت بهذه الثورة من بطش النظام على سبيل؟
2: نعم، أنا أطالب أن يرتفع موضوع العدالة الانتقالية على سلم الأولويات عند السلطة إلى مرتبة أعلى، يعني باختصار أنه هذا لمصلحة نجاح العهد، لمصلحة الاستقرار، وحتى نحمي البلد لا سمح الله من أي نكسة أو أي مشاكل أمنية قادمة.
0: بس فيما يخص، أعود إلى الأحكام الغيابية وخاصة على بشار وماهر والرموز الكبيرة التي يعني تقريبا كلهم موجودون الآن في موسكو. تربط بين،
1: ليس كلهم،
0: لا تقريبا ليس كلهم، العيسمي موجود في السويداء، هذا أيضا قصة أخرى، السويداء خارج سيطرة الحكومة السورية، كيف يمكن أيضا جلب هذا على الأقل بداخل الوطن السوري لكنه خارج سيطرة الدولة؟ الأدوات اللي تملكها الحكومة، هل باعتقادك كسياسي تتابع هذا الشأن، هناك حسابات سياسية في هذا الجانب تدخلت في هذا الحكم الذي اتفقتم ثلاثتكم على أنه حكم رمزي، بالتالي أنتم متفقون على أنه يعني كأنه فاقدين الأمل بجلب بشار الأسد؟
2: نعم،
1: أنا لم أقل رمزي بمعنى أنه يعني ليس هناك،
3: ليس بسيط،
1: أنا قلت له رمزيته تاريخية وله قيمته وهو حكم فعلي، أنا لا أقول أنه ليس فعلي،
0: حكم فعلي. بس محمد أيضا حكى أنه إحنا بدنا النتيجة العملية، هل هذا الحكم يساهم يسرع يساعد على جلب بشار؟
1: أنا بالنسبة لي أقول للسوريين علنا لا يختلف الوضع أبدا، قبل صدور الحكم بعد، قبل صدور الحكم طالبنا روسيا لم تسلمه، وبعد الحكم لم يتغير شيء، وعندما تقرر روسيا تسليمه لن تهبى بأي اتفاقية. أنا هاي وجهة نظري.
0: أنا دخلت الحسابات يعني السياسية في قرارك القانوني.
2: إلك أستاذ رديف، يعني ما اقتنعت بهذا الكلام حقيقة. يعني نحن عطينا الآن روسيا، عطينا المجتمع الدولي مبرر جديد، يعني بالأصل في معيقات، فعطيناهم الآن يعني مبرر جديد ومسكناهم أداة جديدة.
0: في اتفاقية قانونية.
2: ما بدنا نسلم.
1: أنا بتمنى.
2: ما بدنا نسلم.
1: بتمنى دكتور ياسر. إيه. تقترحوا لي شو الاقتراح البديل؟ يعني نحن نعطل القانون؟
2: لا. ألم يكن بالإمكان
1: لا لا لا
2: تأجيل إصدار الحكم؟
1: نعم، لا مستحيل
2: أبدا
1: أبدا، لأنه في حدا إجا ادعى عليه.
2: نعم،
1: كيف بدي يقول له لا تدعي لأنه لا. بشار مو هون
2: يدعي يدعي، ولكن إصدار الحكم يعني ادعاء شيء وإصدار الحكم شيء آخر،
1: هذا مرتبط ملف مرتبط ببعضه، ونحن عم نحكي عن موضوع تسلسل القيادة ومسؤولية القيادة. إذا بدي برأ بشار الأسد أو بدي كذا، أنا ارتكبت كارثة.
0: ليس تبرأ،
1: كارثة.

0: الحكم فيه إعدام، أما إذا حكمناه مؤبد كان ماذا اختلف؟ لم
1: وماذا لو
0: يختلف.
1: قلنا ان اجراءات المحاكمه ما زالت مستمره ولم يصدر الحكم بعد؟ في شيء
2: بالتالي
1: قانوني
2: انت تترك
1: يمنع؟
2: مجال،
0: مستحيل في حدا موقوف.
1: نعم
0: يعني ما فيني انا اترك عاطف نجيب الى ابد الابدي.
2: طيب خليني نروح لمحمد حتى انا ما
1: نعم.
2: اتدخل بالحوار. استاذ رديف، استاذ محمد، هل كان بالامكان ممارسه ضغوطات سياسيه، استخدام ادوات سياسيه، مصالح روسيه في سوريا من اجل الضغط بهذا الاتجاه من قبل العهد الجديد قبيل اطلاق الحكم الغيابي؟
3: يعني اليوم العهد الجديد يتكلم عن أنه هناك علاقات مع روسيا وهناك مصالح بدأت في تبادل مصالح وحصلت زيارات، هناك زيارات مستمرة،
2: اتفاقيه الموانئ واتفاقيه القواعد العسكرية،
3: وبالتالي إذن في علاقات وفي مصالح مشتركة، وهذا يحسب لصالح الحكومة الجديدة بأنها قادرة ولديها براغماتية في التعامل.
0: وفي
3: حتى
0: مطالبات
3: ماشي. الآن في موضوع المطالبات هل حصل أم لا؟ ما في معلومة. ربع الأساد رديف عم بيقول في حصلت مطالبة، ولكن
2: حصل بشكل رسمي
3: ماشي،
0: وهي تحصل مستمرة من قبل الحكومة السورية.
3: فإذا كان هذه المطالبات حصلت فما هي مسارها؟ يعني ما هو مسار المطالبات؟ كيف يمكن الضغط؟ وإذا ما احنا نتكلم عن لغة المصالح،
2: استخدام المصالح،
3: يعني كان بإمكان أن يكون هناك، تعال الآن بما أنه نحن عم نتكلم مصالح روسيا على الطاولة،
2: قاعدة
3: فيما
2: يتعلق
3: بقاعدة
2: طرطوس،
3: ميناء طرطوس والمصالح،
2: السلاح السوري،
3: كثير من الملفات
2: يمكن كانت أن تستخدم في هذا.
3: بالتالي نحن نريد أن نتكلم عن تسليم بشار الأسد والذين يحتفلون في موسكو. يعني ليس بشار فقط لوحده، هناك الآن كثير من مسؤولين النظام السابق موجودين وهم بدأوا يظهروا للعلن
2: بعد هذه الأحكام.
3: بعد الأحكام بشار جعفر يحتفل وظهرت فيديوهاته في وسط موسكو. إذن نحن نتكلم في وسط السياسة، وأنا أتكلم برغماتية مطلقة، في وسط السياسة تستطيع أن تكسب أوراق ضغط من أجل تحقيق مكاسب إذا كان جزء من أولوياتك.
2: دكتور ياسر، كيف يمكن الحفاظ على السلم الأهلي من خلال المدخل إلى عدالة انتقالية ترسخ الاستقرار المجتمعي؟ وهل تعتقد هذا المسار الذي تحدث عنه الأستاذ رديف الآن وكل المسار الذي يعني نشوء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يسير في هذا الجانب؟
1: تحقيق السلم الأهلي يكون بتفعيل مسارات الستة حقيقة اللي حكى عنها الأستاذ رديف، يعني هي يعني كما فهمنا منه الآن أنه في استراتيجية لكن لم تعلن على الملأ بعد ولم تنفذ يعني بكل طاقتها بعد بسبب ضعف الموارد.
2: نعم.
1: فنحن بحاجة إلى إعلان استراتيجية وبحاجة إلى أن توضع موارد بين أيدي الهيئة العدالة الانتقالية من أجل أن تنفذ المسارات الستة في كل المحافظات. الجرائم ارتكبت على امتداد بقعة الجغرافيا السورية، فالموضوع بحاجة إلى موارد، بحاجة إلى أولوية، بحاجة إلى اهتمام. يعني هذا ما نستطيع أن نقوله.
2: وما أدوات العهد الجديد أو الهيئة الوطنية على الأقل لجلب هذا الدعم الدولي الذي يتحدث عنه الأستاذ رديف؟
1: يعني خلينا نشوف اللي احنا الأمور اللي بين أيدينا، يعني قبل ما نطلب الدعم الدولي، يعني هل يمكن تخصيص مزيد من الموارد مما هو موجود في لدى السوريين بالموارد اللي حكينا عنها، إن كان صندوق سياسي سيادي أو غيره؟ هل يمكن تخصيص مزيد من الموارد من هذه يعني الصناديق من أجل ملف العدالة الانتقالية؟ هذا يحتاج مثل ما قلنا إلى يعني تغيير في قناعة السلطة، في عقليتها، في تفكيرها تجاه موضوع العدالة الانتقالية. أنا شايف لسه هذا الموضوع ما أخذ الأهمية التي يجب أن يأخذها كل صراحة.
2: أستاذ رديف، لأي مدى هناك استقلالية بين عمل الهيئة وبين تدخل السلطة السياسية فيها؟ بالشفافية، احنا متعودين على شفافيتك.
0: نعم، هناك استقلالية كاملة. نحن أحيانا نعاني من قلة الاهتمام ليس استقلالية زائدة، يعني ليس بمعنى
2: هذه معنى سلبي، قلة الاهتمام. انت اتفقت مع الزملاء بالحلقة،
0: قلت هناك تحديات، منها موضوع غياب القانون والتشريع، ومنها موضوع ضعف البنى التحتية، منها نقص الموارد، وبالتالي لكن لا يوجد تدخل بصراحة. هناك تعاون تنسيق بيننا وبين وزارة العدل، بين وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، يوجد. والتعاون الأكبر هو بالنسبة لنا بين وبين مؤسسة القضائية المختصة بالعدالة الانتقالية، ونحن أصلا جهة الموجودة في الهيئة، الإدارة التي أعمل فيها وأديرها هي مختصة ببناء ملفات قضائية كاملة لتحويلها إلى محاكم العدالة
2: بشفافية وصراحة. وأنا أعرف أنت بموقع مسؤول الآن، لكن أنت في هيئة وطنية مستقلة، شعوركم من خلال هذا التواصل مع العهد الجديد، مع السلطة السياسية، الحكومة، هل تشعر أن تولي اهتمام الذي ترغبون به وهو يعني محق
3: للمسار. لا لا لا.

0: أنا أقول بصراحة هو دون سقف الطموح.
1: دون سقف الطموح.
0: نحن يوميا نقول أرجو أن تفهمونا، هذا الموضوع يحتاج إلى إلى إلى إلى حاجات أكبر، إلى متطلبات أكبر، إلى إلى إلى إلى مباني ومقرات، إلى محاكم أوسع وأكبر. يعني نحن الآن لدينا فرع في دير الزور، استأجرنا مبنى فيلا في حمص الآن قيد، في محافظات طلبنا زيارة إليها لم نستطيع.
1: ما هو الجواب في كل هذه الطلبات؟
0: الجواب يعني هو نوع من أنواع، دعني أقول إيجابي، لكن يعني بالمعنى
1: تأجيلي مثلا؟
0: إيه نعم.
1: إلى حين توفر؟
0: نعم نعم، يعني لكن بالنسبة لنا بصراحة هذا غير مقنع. يعني أنا لا أعتقد بأن محافظة حما أو محافظة الرقة هي غير قادرة على تأمين مبنى للعدالة. أحد المحافظات يعني دعني أتحدث بصراحة، أرادوا علينا غرفة وغرفتين، يعني كان هذا مضحك جدا. يعني حقيقة أنا أقول أحيانا يعني السلطات الجديدة أقسم منها، دعك من المحلية، هم لا يعرفون ماذا تعني العدالة التقالية، ما حجم التحديات والمتطلبات، وهذا يحتاج إلى وقت ربما.
1: أستاذ محمد، كيف يمكن توسيع مساحة الضغط على السلطة السياسية من أجل الاهتمام، أو الحكومة الاهتمام بهذا المسار وجعله أولوية كما اتفقتم ثلاثة؟
2: يعني ما ذكر الأستاذ رديف كلام مؤلم حقيقة فيما يتعلق في كيف هذه الهيئة الوطنية يتم التعامل معها، في حين يعني أرجع أكرر أنه واضح أن هنا غياب أولويات لدى الحكومة في هذا الإطار.
1: غياب أولويات أو حضور أولويات؟
2: غياب أولويات.
1: لا، جزء عندهم أولويات
2: ماشي، غياب أولويات فيما يتعلق في المشروع الوطني.
1: مشروع الوطن
2: العدالة. إذا نتكلم عن العدالة الانتقالية، هل أليست هي من أولويات السوريين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في سوريا؟ في مرحلة انتقالية خرجنا فيها من مرحلة صراع مع في حقبة سوداء مرت على سوريا عمرها 50-60 سنة، أليست هي جزء من أولوياتنا التي نطمح إليها بأن نحقق العدالة الانتقالية التي هي مقدمة لعدالة، تحقيق العدالة المجتمعية التي نبحث عنها؟ أليست هي مطلب السوريين؟ عندما خرجت الثورة إلى سوريا، هل هي كانت بالنسبة لنا عبارة عن فقط نريد كنا أن تغيير النظام لأنه ما كان عاجبنا مثلا؟ ولا كان نريد تحقيق العدالة بمفهومها الواسع؟ أليست العدالة الانتقالية
1: والاهتمام؟ هناك غياب موارد بالنسبة للدولة السورية.
2: لا لا، في موضوع العدالة وين الموارد الذي نسعى عنها؟ نحن نتكلم عن العدالة لأن العدالة الانتقالية هي مقدمة للعدالة الأكبر التي نشعر بأن هناك غياب فيها أصلا. نحن نتكلم عن العدالة بمفهوم الأوسع الذي لابد أن يشعر بها المواطن السوري. السوري يريد أن العدالة التي تحقق له كرامته، أنه يشعر أنه مواطن في سوريا. العدالة الانتقالية التي فيها، نحن لا نتكلم عن عشرات المتضررين في سوريا، نحن نتكلم عن ملايين المتضررين في سوريا.
1: نعم.
2: لا يوجد بيت في سوريا إلا فيه متضرر، وبالتالي العدالة الانتقالية تمسنا واحد واحد وبيت بيت.
1: أنت انفعلت في آخر الحلقة. الأستاذ محمد سرميني، مدير مركز جسور للدراسات، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للأستاذ رضيف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والشكر أيضا للدكتور ياسر العيتي، رئيس تيار سوريا الجديدة، والشكر لكم أعزائي المشاهدين على متابعة هذا الحوار الذي أتاكم اليوم من دمشق. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات إسرائيلية على النبطي الفوق وتلت علي الطاهر جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله يتهم فريق التفاوض اللبناني بتنفيذ إملاءات واشنطن وإسرائيل. اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقالات في عدة بلدات بالضفة الغربية، وكاتس يوعز بنقل صلاحيات تنفيذية في الضفة من الجيش إلى شرطة الاحتلال. قتلى في هجوم للحوثيين بالصواريخ على ميناء المخا، والقوات الحكومية تقصف مواقع للجماعة في مأرب بالطائرات المسيرة. زلزال بقوة 7.7 يضرب إندونيسيا، وحركة نزوح بعد إنذار السلطات بإخلاء مناطق ساحلية.

0: شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإيطالي غارات على جنوب لبنان، واستهدفت الغارات أطراف النبطي الفوق، فيما تواصل مروحيات الاحتلال إطلاق النيران بكثافة نحو تلة علي الطاهر جنوب لبنان. هذا وحلقت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض فوق بلدة النبطي جنوبي لبنان، وأطلقت المقاتلات الإسرائيلية قنابل ضوئية وبالونات حرارية فوق المدينة. تتسارع التحركات المرتبطة باتفاق الإطار في لبنان مع لقاءات يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري الأمريكية مع القيادات اللبنانية بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق الجنوب. وفي المقابل شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على الحكومة اللبنانية، واتهم الفريق اللبناني في المفاوضات بالخضوع للإملاءات الأمريكية، مجددا رفض الحزب المسار التفاوضي.
1: مهمة أمريكية جديدة في بيروت للبحث في نقل اتفاق الإطار من التفاوض إلى التنفيذ. رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد التقى في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. سلام طلب بوقف عمليات التدمير وتوسيع المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي. أما بري فوضع وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب إلى الحدود الدولية بوصفهما مفتاح الاستقرار. في المقابل يربط السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بتسليم سلاح حزب الله، ويعتبر أن الأولوية حاليا هي تحديد آلية عمل المنطقة الأولى قبل الانتقال إلى مراحل جديدة. لكن المسار التفاوضي نفسه يواجه رفضا من حزب الله، فالأمين العام للحزب نعيم قاسم هاجم مجددا اتفاق الإطار واعتبر أنه يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية.
2: الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية، الخطأ الذي يعطي علامات استفهام حول ما يفعل هؤلاء المسؤولون وما هي الالتزامات التي قدموها لأمريكا وبالتالي تأخذها إسرائيل.
1: وعلى الأرض تزامنت هذه التحركات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب من تفجيرات وأعمال تدمير وتحركات عسكرية، وهي عمليات تقول اليونيفيل إنها تمثل خرقا لاتفاق الإطار.
3: نحن هنا لدعم الأمن والاستقرار والسلام، ولكن تبقى الحلول الدبلوماسية السبيل الوحيد لنهاء المأساة. الوضع الآن مختلف جذريا عما كان عليه قبل عام، واليونيفيل تراقب خروقات الاتفاق الإطاري وتدمير المباني، وستواصل العمل لدعم السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق.
1: أما عودة التنفيذ بالنسبة لبيروت فتبقى في آلية التحقق من سحب سلاح حزب الله والجهة الدولية التي ستتولى الإشراف عليها، فتركيبتها لم تحسم بعد، بينما يستمر النقاش حول مشاركة دول بينها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا. لكن التفاوض على ترتيبات ما بعد الاتفاق يجري بينما تسعى إسرائيل إلى تثبيت السيطرة على مواقع استراتيجية وفي مقدمتها مرتفعات علي الطاهر. وهنا تبدو حدود المهمة الأمريكية أكثر وضوحا، فواشنطن تبحث آلية تنفيذ الاتفاق وترتيباته الأمنية، بينما تواصل إسرائيل تعزيز سيطرتها على الجنوب، وهو ما أكده وزير أمنها إسرائيل كاتس بأنها لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها قبل نزع سلاح حزب الله. ويبقى السؤال عما إذا كانت المفاوضات ستقود فعلا إلى استعادة لبنان أرضه وسيادته، أم تتحول الوقائع التي تفرضها إسرائيل بالقوة إلى نقطة انطلاق لأي تسوية مقبلة.
0: تعمل المؤسسات اللبنانية على تأمين وحدات سكنية جاهزة بديلا للمنازل المدمرة في بلدة زوطر الغربية إلى حين إعادة الإعمار. كاميرا التلفزيون العربي عاينت هذه المنازل المؤقتة والتحضيرات لتوزيعها على المواطنين المتضررين.
4: عشرات التفجيرات ينفذها الاحتلال الإسرائيلي يوميا، يغير معالم القرى والبلدات المحتلة، يضرب كل مقومات الحياة، لكن إرادة أبناء الجنوب بالعودة إلى القرى المدمرة وإلى منازلهم المدمرة تبقى قوية. ومن أجل دعم هذه الإرادة بالعودة إلى زوطة الغربية، إلى فرون، إلى صريفة، إلى كل هذه البلدات في المنطقة التجريبية وفي مناطق أخرى، هناك وسيلة يعمل عليها من قبل المؤسسات الرسمية. هذه الوسيلة هي المنازل الجاهزة. هنا في قعقعية الجسر نشاهد عشرات المنازل الجاهزة موجودة في هذه الساحة من أجل توزيعها فيما بعد، خصوصا إلى أبناء زوطر الغربية. هذه المنازل عندما تحين الظروف الملائمة سوف توزع على المواطنين. نشاهد هذه المنازل الجاهزة الموجودة هنا في قعقعية الجسر، وهي منازل سوف تنقل إلى داخل القرى. رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين هو موجود هنا لتفقد هذه المنازل الجاهزة. رئيس، خبرنا لمين هيدي المنازل؟ أي مدى رح تبلش تتوزع؟
5: هيدي المنازل مبدئيا للناس اللي دمرت بيوتها بزوطة الغربية، فهيدا طبعا منزل مؤقت. هلأ كل بيت دمر إن شاء الله بده يتأمن بيت جاهز بديله، وبنرجع بنقول هيدا مؤقت لا حتى الناس تقدر ترجع على زوطة الغربية وتبلش لنعيد الحركة مثل ما لازم.
4: ده عدد المنازل
5: الموجودة بعد ما عنا عدد كافي، المفروض كل البيوت اللي اتدمرت يتأمن بديله. العدد بدك تقول من 200 ونزول تقريبا، فإن شاء الله قريبا بس نرفع الأنقاض عن البيوت المدمرة بزوطة الغربية راح نبلش نحن نشتغل على هذا الموضوع، لأنه كمان هيدا بده تجهيزات فوق. يعني هذا البيت ما بينساكن فيه بالوضع الحالي، طبعا بده صبية بطون، بده قاعدة، بده شغل، طبعا بده مفروض تركب له طاقة، مفروض مكيف، ما بينساكن فيه بهذا الطقس ولا ممكن. هلا ان شاء الله شوي شوي بنرجع من يسر امور الناس مثل ما لازم.
4: في عدد كبير من المواطنين بدهم يرجعوا على زوطر وبحاجة لهيدي المنازل.
5: كل الناس بدها ترجع للحقيقة، كل الناس بدهم يرجعوا على بيوتهم وعلى ضيعتهم ويستقروا لبين ما حصل إن شاء الله إعادة الأعمار، ومثل ما قلنا بالقريب العاجل المفروض يحصل إعادة أعمار لزوطة الغربية بالشكل المطلوب. كل الناس بدها تقعد، كل الناس مناوي ترجع، ولكن هلأ شوية تدريجيا يعني الناس اللي عندها بيت خارج ترميم عم ترمموا قدر المستطاع لتقدر تقوي حالها وتقعد، وإن شاء الله بقية الناس ممكن أمنا له نحن المكان المزبوط.
4: شكرا رئيس بلدية زوطة الغربية. كما نشاهد هذه المنازل الجاهزة هي عبارة عن غرفتين إضافة إلى حمام صغير وإلى مطبخ، وهي تؤمن الحاجات الأساسية للمواطنين خصوصا الذين ليس لديهم منزل أو دمرت منازلهم في هذه الحرب. ومعلومات التلفزيون العربي من مصادر رسمية متابعة بأنه يجري العمل على إعداد وتصنيع المزيد من هذه المنازل الجاهزة من أجل نقلها إلى الجنوب اللبناني. من قعقعية الجسر، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى ضرورة الإبقاء على قوات حفظ السلام اليونيفيل جنوبية لبنان في ظل استمرار الانتهاكات، محذرة من أن وجود فراغ أمني في الجنوب سيؤدي إلى ترك ملايين اللبنانيين في مواجهة مصير مجهول وكارثي وفق تعبيره. دعوات المنظمة الحقوقية تأتي في ظل استمرار النقاشات بشأن مرحلة ما بعد اليونيفيل، وذلك بعد أن صوت مجلس الأمن لإنهاء تفويضها نهاية العام الجاري بضغط أمريكي وإسرائيلي.
6: أشهر قليلة تبقت على انتهاء ولاية قوات حفظ السلام اليونيفيل جنوبية لبنان. مجلس الأمن صوت لصالح عدم التمديد لها بضغط أمريكي وإسرائيلي. في لبنان ترقب وقلق من فراغ أمني، لسيما في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية جنوبا. في هذا الإطار منظمة هيومن رايتس ووتش دعت الأمم المتحدة لضرورة الإبقاء على اليونيفيل جنوبا. المنظمة الحقوقية حذرت من الفراغ الأمني ما بعد اليونيفيل، وقالت إن ذلك سيترك ملايين اللبنانيين في مواجهة مصير مجهول كارثي وفق تعبيرها. وبينما لا تزال النقاشات قائمة بشأن ما بعد اليونيفيل، تقول المنظمة إن بقاء القوة الدولية البالغ تعدادها 7500 فرد يشكل رادعا حاسما للهجمات على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان. أفراد اليونيفيل موجودون في لبنان منذ عام 78، عززت قدراتهم وصلاحياتهم بعد حرب 2006 بموجب القرار الأممي 1701. دعوة المنظمة الحقوقية ومخاوفها ليست الأولى، فقد سبق أن تبنى هذا الطرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقدم غوتيريش ثلاثة خيارات في يونيو الماضي تشمل تقليص أعداد القوات لتصبح بين 2,000 و5,500 فرد. بالتزامن، دول مثل فرنسا وإيطاليا قدمت طرحا بإمكانية تشكيل تحالف لما بعد اليونيفيل يعمل على تعزيز سيادة لبنان. محليا اللبنانيون يطالبون ببقاء اليونيفيل، والرئيس جوزيف عون يدعو إلى ضرورة وجود قوة بديلة في حال تعذر تمديد مهام القوة الدولية، وذلك لمساعدة الجيش وإزالة المواد غير المنفجرة وتطبيق الاتفاق الإطاري.
0: إلى الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال الإيطالي سلسلة اقتحامات استهدفت عدة مناطق في الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات وإطلاق قنابل غاز ورصاص حي، وشملت الاقتحامات سلفيت وتقوع ونابلس وقلقيلية. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة سكن الجامعة الأمريكية في جنين، واعتقلت حلا البيطاوي شقيقة المطارد قيس البيطاوي. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي المدينة، كما اقتحمت مخيم قلنديا. وفي قلقيلية داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحامها حي النقار بالمدينة، فيما أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي خلال اقتحامه المدينة. أصيب فتى فلسطيني بالرصاص الحي بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوبية بيت لحم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الفتى أصيب برصاصة في القدم، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز خلال الاقتحام الذي بات يتكرر بشكل شبه يومي للبلدة. وفي وقت سابق أصيب فلسطينيان برصاص مستوطنين في هجوم على منطقة العديسة من بلدة السعير شمالي الخليل. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيين أصيبا بجروح في الظهر والرأس وتم نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأفاد مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن حالات اختناق سجلت جراء إطلاق قنابل الغاز بكثافة، مشيرا إلى محاولة مستوطنين اقتحام محيط أحد المنازل في الجهة الشمالية الغربية للقرية. فشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخراج المستوطنين من محيط المنازل المحاصرة في بلدة قصرة جنوبية نابلس رغم مرور يومين على اقتحامها المتواصل. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المنطقة، حيث وصفت عائلة أبو ريدة المحاصرة، وصفت عمليات الجيش لإبعاد المستوطنين بالمسرحية.
7: مسافة قريبة جدا تفصل بين قوات الاحتلال والمستوطنين، الآن في محيط منزل عائلة أبو ريدة هنا في بلدة قصرى جنوبي نابلس. يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحامه للبلدة لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحجة وبزعم أنه يريد إخلاء المستوطنين، لكن الذي نراه على الأرض بأن المستوطنين موجودين وأن قوات الاحتلال موجودة ولا تفعل أي شيء من أجل بالفعل إخراج المستوطنين من هذه المناطق المصنفة باء والتي يفترض أنها تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية إداريا. العائلة المحاصرة هنا وصفت أن ما يجري هو فشل بإخلاء بضعة مستوطنين من محيط منزل العائلة، وأن ما يجري هنا مسرحية بحسب وصف هذه العائلة. ينضم إلينا الآن سيف أبو ريدة للتعليق على هذا المشهد من خلفه في محيط منزل عائلته المحاصرة.
8: يعني بالرغم من مرور اليوم الثاني لإعلان جيش الاحتلال، قرية قصرة منطقة عسكرية مغلقة، والدفع بكميات وعدد كبير من الجنود لطرد المستوطنين وإزالة البؤرة الاستيطانية، لليوم الثاني لا يزال جيش الاحتلال عاجز عن طرد المستوطنين وعن إزالة البؤرة الاستيطانية. لا يزال المستوطنين يتجولون حول المنزل أخي، بداخله أخي محاصر منذ 6 أيام لا نستطيع الوصول إليه، قلقنا عليه وعلى ابنه، لم يزل، لازلنا لا نستطيع إيصال الخدمات، الأطعمة، الأغذية، الأدوية، إلا ما تم توصيله بالتنسيق قبل أيام. جيش الاحتلال لم يستطع إزالة المستوطنين، لا زال المستوطنين يتجولون ويستفزون من بداخل المنزل. وطبعا كعائلة عملنا كل اللي علينا منذ أشهر، نتناوب في الفيلا بالبيت، موجودين في البيت، ما تركناه ليوم واحد
7: شكرا جزيلا سيف أبو ريدة. إذن نتحدث عن استمرار لاقتحام جيش الاحتلال وحتى المستوطنين. تم إعادة نصب هذه الخيمة الاستيطانية هنا في محيط منزل عائلة أبو ريدة، وأكد رئيس بلدية قصرى للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال تواصل طرد عائلة فلسطينية وتحويل منزلها إلى ثكنة عسكرية. هذا الاقتحام لم ينتهي بعد ولا نتائج أصلا ملموسة رغم مرور يومين على وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في قصرى بزعم إخلاء المستوطنين، وهو أمر لم يحدث على أرض الواقع. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، قصرى، جنوبي نابلس.
0: أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل ما سماها صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إثمار بن غفير. في المقابل نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار كاتس وحذرتا من أنه يمهد لفرض الضم الفعلي للضفة الغربية.
9: تتسارع في الضفة الغربية خطوات الاحتلال الهادفة إلى إعادة رسم شكل السيطرة على الأرض. آخر التوجهات الإسرائيلية تمثلت بإيعاز وزير الأمن أي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة. وبينما قدم كاتس الخطوة على أنها إجراء للتعامل مع المستوطنين وإتاحة المجال للجيش للتفرغ لمهامه الأمنية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن القرار لا يتعلق بنقل صلاحيات الجيش إلى الشرطة، بل يعنى بتعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود في الضفة بهدف مساعدة الجيش. سياسيون إسرائيليون ووسائل إعلام قدموا تفسيرات عدة للخطوة، إذ رأى فيها كثيرون مؤشرا إضافيا إلى دفع الضفة نحو الضم عبر التعامل مع المستوطنين وفق منظومة إنفاذ القانون المطبقة داخل إسرائيل. ذلك ما أشارت إليه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية التي قالت إن التوجه الإسرائيلي يسعى إلى جعل إنفاذ القانون على المستوطنين وظيفة مدنية إسرائيلية كما هو الحال داخل إسرائيل، في وقت يبقى فيه الفلسطينيون خاضعين للحكم والقانون العسكريين. الهيئة حذرت كذلك من أن الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف الاستجابة الميدانية للاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية. في الأثناء توالت ردود الفعل المنددة بتعليمات كاتس، فقد حذر حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني من أن الخطوة الإسرائيلية محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. كما حذرت حركة حماس من خطورة الخطوة وقالت إنها تهدف لفرض الضم الفعلي للضفة وتكريس سيطرة الاحتلال. لم يكن إعلان كاتس في واقع الأمر مفاجئاً في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الضفة الغربية والقدس من تكثيف عمليات الدهم والاعتقال والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فضلاً عن توسيع النشاط الاستيطاني وقدم مزيد من الأراضي بهدف قتل فكرة الدولة الفلسطينية.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية باستمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية مناطق شرق خان يونس، وأظهرت صور آثار القصف وتصاعد الدخان من المنطقة جنوبية قطاع غزة. نتابع هذه التطورات في قطاع غزة مع مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، معنا من مدينة غزة. أهلا بك إسلام. إذن القصف المدفعي ما زال متواصلا حتى الآن؟
10: صباح الخير ريما. في الحقيقة القصف المدفعي هو حديث الصباح والمساء دون توقف، تحديدا انطلاقا من المواقع العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في داخل قطاع غزة باتجاه طبعا المحيط الخط الأصفر، والمناطق المحيطة أو القريبة تتضرر بشكل أساسي من هذا القصف المدفعي. سجل القصف المدفعي بشكل أساسي الليلة مثلا في منطقتي رفح وجباليا، وأيضا مدينة غزة شمالية ووسط وجنوب قطاع غزة. وبالتالي عمليا الجيش الإسرائيلي يستمر فيما يفعله كل ليلة من إطلاق مدفعي، وأيضا عمليات نسف. يوم أمس شهدت عمليات نسف متواصلة في مناطق جنوبي قطاع غزة بشكل خاص. عمليا عمليات النسف الإسرائيلية تطاول جميع المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في حدود قطاع غزة حوالي 70%، ولكن التركيز الإسرائيلي على شرق خان يونس ملحوظ خلال الفترة الماضية. المشهد الميداني هو مشهد معقد في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي فرض هذا التعقيد من خلال السيطرة واستمرار
0: فقدنا التواصل إذن مع إسلام بدر. وكما قال، القصف المدفعي أصبح حديث المواطنين الفلسطينيين نظرا لاستمراره وتواصله في مناطق عدة في القطاع في الجنوب في خان يونس وكذلك في مدينة غزة. قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي كثف الاستهدافات الجوية وإطلاق النار على خيام النازحين في غزة. ووثق باحثو المركز خلال الأسبوع الماضي تصاعدا في حوادث إطلاق النار من قوات الاحتلال باتجاه المدنيين الموجودين غرب ما يسمى الخط الأصفر وفي مخيمات النزوح، بالتزامن مع توغلات وتجريف الأراضي وإقامة السواتر الترابية، فضلا عن استمرار الاستهدافات الجوية التي طالت مواطنين في مناطق مختلفة من القطاع. حذرت بلدية خان يونس من أزمة مياه خانقة، مؤكدة أن تدمير خطوط المياه وشبكات التوزيع ومعظم الآبار والخزانات أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة المائية في المدينة. وقالت البلدية إن طواقمها تواصل إصلاح الشبكات وتوزيع المياه بالصهاريج وتشغيل عشرات الغواطس يوميا، مشيرة إلى حفر وإنشاء 83 من غواطس المياه والمضخات الجديدة في أحياء مختلفة. وناشدت البلدية المجتمع الدولي والدول العربية التدخل العاجل لتوفير قطع الغيار والمضخات والوقود والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل منظومة المياه. يزور جارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره إسرائيل الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يزور كوشنر وميلادينوف الممثل الأعلى لشؤون غزة فيما يسمى مجلس السلام الذي أنشأه ترامب لتنفيذ الاتفاق، كلا من إسرائيل ومصر الوسيط الرئيس في الملف. تأتي زيارة بعدما رفض نتنياهو علنا خطة من 15 نقطة أعلنها ميلادينوف، وافقت بموجبها حركة حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة. يواجه سائقون النقل الخاص في غزة تحديات كبيرة جراء نقص قطع الغيار وزيوت الشاحنات الخاصة بنقل المساعدات الإنسانية، ما يهدد بنقص المساعدات التي تصل إلى القطاع.
11: خارجة من الخدمة، هذا هو حال شاحنات نقل المساعدات الإنسانية. فلم تفلح الجهود التي يبذلها هؤلاء من أجل إصلاحها، فأزمة نقص الزيوت وقطع الغيار ألقت بظلالها الكبيرة على منظومة عملهم لتضعهم جميعاً أمام تحديات كبيرة.
12: فش مش متوفر لا قطع غيار ولا زيوت ولا كاوشوك ولا بطاريات، فبالطبيعة هيأثر لأن السيارات شوي شوي بتقف وما فش بديل إلها، أو ما فش اللي هي النواقص استعدتها اللي هي القطع الغيار. هلا نقول فش مش متوفر حاليا.
11: يعد قطاع النقل الخاص أحد القطاعات الحيوية داخل القطاع، إذا ازداد الطلب عليه خلال الحرب. أما اليوم فانخفاض عدد الشاحنات المخصصة لنقل المساعدات يعني نقصا في كميات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع.
13: إحنا في هم كبير وفي مصيبة كبيرة، وملاحظة مخش رفح احنا حاسين حالنا انه احنا بنشتغل في المستحيل، لكن المستحيل هذا احنا مش قادرين نوقفه لانه عارفين انه هذا الشريان الوحيد لبلدنا، ونقدرش احنا نخزل شعبنا حتى لو كان على حساب صحتنا.
11: يوجد نحو 400 شاحنة لنقل المساعدات الإنسانية، توقفت 120 منها بصورة كاملة عن العمل في تجل لإحدى الأزمات في غزة التي يمعن الاحتلال في اختلاقها.
14: رغم الحديث المتواصل عن تقدم في المسار السياسي تتواصل معاناة الفلسطينيين، فاستمرار القيود الإسرائيلية على المعابر يهدد قطاع النقل الخاص، أحد أبرز شرايين الحياة المتبقية داخل القطاع. عبد الله مقداد.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية 92.7
0: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل، وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على المضيق.
1: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
0: في الأثناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول وصفته بالكبير في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لبحث إعلان مضيق هرمز أراضي أمريكية بعد انتهاء الحرب. وأفادت الصحيفة نقلا عن المسؤول بأن الرئيس ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح خلال خطابه اليوم في نيويورك. من جهته، رفض نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أباد ادعاء ترامب أنه سيسيطر على مضيق هرمز، وقال على موقع إكس أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بإصدار أمر ولا بخطاب انتخابي. وأضاف على الولايات المتحدة أن تتقبل أنها تعرضت لهزيمة استراتيجية وقاسية، مؤكدا أن مضيق هرمز كان إيرانيا وهو إيراني وسيظل إيرانيا، وأنه سيغلق ويعاد فتحه بأوامر إيرانية فقط. ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلا عن وزير الخارجية عباس عرقجي أن طهران لم تقرر بعد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال عرقجي إن الوسيطتين قطر وباكستان على تواصل مع إيران وتتبادلان معها رسائل، لكن هذا لا يعتبر مفاوضات. أقرت لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني 7 مواد من أصل 14 مادة ضمن مشروع تأمين مضيق هرمز، وتقضي هذه المواد بمنع مرور المعدات المملوكة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول المعادية في الممر البحري. فيما جدد عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تأكيده أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد قبول واشنطن بشروط طهران ورفع حصارها البحري وإنهاء تهديداتها. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لن يقف في وجه إرادة القيادة العليا للبلاد، محذرا من أن خطة العدو لم تعد تقتصر على العمل العسكري وإنما تهدف إلى إضعاف إيران وتدميرها داخليا. وخلال اجتماع له مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية في إيران، أضاف بازشكيان أن الإيرانيين قد يسهمون بوعي منهم أو بدون وعي في إضعاف الداخل عبر خلافاتهم الشخصية.
2: قلتها أكثر من مرة، لن أقف مقابل المرشد الأعلى. الوحدة أهم شيء حاليا، فإن ضاعت ضاع كل شيء. سنحارب على أي حال ولن نستسلم للعدو. خطة الأعداء لتدمير إيران الآن لم تعد تقتصر على العمل العسكري. هم يتحدثون علنا عن إضعافنا داخليا، يراهنون على ذلك ويعلمون مدى خلافاتنا، وبعضنا بوعي منه أو بعدمه قد يسهم في ذلك عبر إشعال الخلافات.
0: ونرحب بضيفنا من نيويورك الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية سيد محمد سطوحي. أهلا بك سيد محمد. كيف سينتهي هذا السجال الأمريكي الإيراني حول مضيق هرمز؟
3: هو مأزق استراتيجي بدون شك بالنسبة للولايات المتحدة الآن. الرئيس الأمريكي يريد أن ينهي هذا الوضع، يريد أن يخرج من المستنقع الإيراني، يريد أن يستطيع أن يعود إلى الشعب الأمريكي ويقول نحن حققنا الانتصار. لكن إيران لا تريد أن تعطي هذه الورقة، حتى لو كانت انتصارا كاذبا، حتى لو كانت مجرد إعلان، لأنه إيران ما وجدت أن لديها تلك الورقة الاستراتيجية المهمة المرتبطة بمضيق هرمز. وهم كما يبدو من سلوكهم الحالي، هم لا يريدون أنه تتم تسوية الأزمة في المستقبل القريب، يريدون مدها ربما لمرحلة حتى ما بعد دونالد ترامب، كما يقول الكثيرون أنه يريدون أن تكون هناك تسوية مع شخص آخر، مع رئيس آخر. بالتأكيد الجانب الإيراني لا ينسى أنه ترامب هو الذي هاجم إيران في يونيو من العام الماضي، ثم عاد وشارك إسرائيل في الحرب الأخيرة، وبالتالي هم لديهم الكثير من المشاكل المرتبطة بالعلاقة مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي يكون هذا مفهوما أنهم لا يريدون أن تكون هناك اتفاقات أو تفاهمات معه، خصوصا أنه لا توجد ثقة في أنه سوف يلتزم بها. لكن في النهاية الاستمرار في هذا الوضع على ما هو عليه يمثل ضغوطا على الجانب الإيراني على الأقل من الناحية الاقتصادية، يمثل ضغوطا هائلة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي. هذا قد يجر واشنطن مرة أخرى والرئيس الأمريكي إلى العودة إلى العمليات العسكرية، حتى لو لم يكن هناك أي هدف استراتيجي لها، لكن في النهاية هناك مأزق يحاول الرئيس الأمريكي التخلص منه، مرة بالعقوبات، مرة بفرض الحصار على المضيق، مرة بالهجمات العسكرية، ولكن في النهاية لا يوجد مخرج واضح لهذه الأزمة.
0: نعم، طيب سيد محمد، وفق ما تقول يبدو أن الاستراتيجية المتبعة الآن التصعيد السياسي بالتزامن مع الحديث عن أو تلويح واشنطن بمزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران قد لا تؤدي إلى نتيجة، وبالتالي هل ربما تبحث الإدارة الأمريكية عن استراتيجية أخرى، العودة إلى القتال مثلا، العودة إلى العمليات العسكرية، أم أن هذا الأمر مستبعد؟
3: الواضح أنه واشنطن تفكر الآن في التصعيد الاقتصادي بمزيد من العقوبات، بمزيد من الضغوط السياسية، بحشد دعم أكبر على المستوى الدولي للضغط على إيران، مع إحكام الإغلاق لمضيق هورمز، بحيث أنه إيران تتعرض أيضا لمشاكل تجعلها تعاني وربما تضطر في النهاية إلى تقديم تنازلات. هل هذا سينجح؟ أنا أشك في ذلك، لأنه التجربة أثبتت أنه إيران لديها استعداد أكبر لتحمل الألم، لديها استعداد أكبر أنها تواصل، لأنها بالفعل تعرضوا لعقوبات على مدى ما يقرب من 5 عقود، وبالتالي لديهم الاستعداد الطبيعي في مواجهة ما يمكن أن يكون بالنسبة لهم حربا وجودية. الجانب الأمريكي هذه بالنسبة لهم حرب اختيارية ليس لها شعبية من الأساس، أغلب المواطنين الأمريكيين يرفضون هذه الحرب، وبالتالي حتى لو كان الثمن هو ارتفاع سعر البنزين من $3 إلى $4، هذا ثمن باهظ بالنسبة لكثير من الأمريكيين، هم ليسوا على استعداد لأن يدفعوا هذا الثمن، لأنه ببساطة هذه حرب لم تكن هناك ضرورة لها من الأساس.
0: نعم، وزير الخارجية الإيراني كنا نتابع قبل قليل هذه العواجل على الشاشة، في تعليقه على مضيق هرمز يقول إن المحادثات مع سلطنة عمان منفصلة وتركز على مسار بحري عبر المضيق، بالتالي حتى قال قبل ذلك أن الرسائل عبر قطر وباكستان لا تعني استئناف المفاوضات مع الإدارة الأمريكية. كل هذه الرسائل الإيرانية كيف تقرأ من الجانب الأمريكي؟
3: هي تقرأ على أنه أولا الرئيس الأمريكي دعك مما يقوله أنه إيران تتحدث معنا ثم تخرج وتكذب وتقول أنه لا توجد مفاوضات، هذا ما يقوله ترامب، ولكن في النهاية بشكل عام هناك إدراك أنه إيران ليست في عجلة من أمرها، وأنها تريد أن تمد الفترة الزمنية إلى أقصى درجة ممكنة، على الأقل إلى مرحلة الانتخابات، حتى يكون هناك ثمن باهظ على الرئيس الأمريكي والجمهوريين نتيجة هذه الحرب، لأنها ستضر بالاقتصاد الأمريكي وبالتالي تجعل الموقف أصعب للجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر. هذا يمثل قراءة للموقف الإيراني، ولكن هناك من يرون أنه إيران بالفعل لا تريد حلا وأنها تريد التصعيد مع الولايات المتحدة. أنا شخصيا لا أعتقد أنه إيران تريد العودة للحرب بالمفهوم الذي كانت عليه، ربما ليس لديهم مانع من أن يتقبلوا بعض الخسائر.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: المصراوي عالم من التسالي
1: أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية التي أضافت أن هذا الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات. قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة أم عردة في ولاية شمال كردفان بالسودان، وفق مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية. وقالت المجموعة إن قوات الدعم السريع هاجمت المنطقة، ما أسفر عن موجة نزوح للمدنيين. في المقابل قال مصدر في الجيش السوداني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش صد هجومين على منطقتي أم عردة وجبل الهشابة، وكبد الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع جنوب غربي الأبيض وسط البلاد. وأوضح الجيش أنه صد هجوم الدعم السريع على مناطق في الأبيض عاصمة إقليم كردفان. وأظهرت مشاهد مصورة احتفال عناصر من الجيش السوداني من تلك المناطق بعد تراجع الدعم السريع. شنت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على مدينة سمارة، وأطلقت أوكرانيا الصواريخ من طراز فلامينغو بعيد المدى صوب مدينة سمارة الروسية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: من جديد نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين، ضمن هذه التغطية أيضا المستمرة برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. كنا قد تابعنا أخبارا من العالم وأخبارا محلية أخرى من خلال الشراكة مع التلفزيون العربي، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية دوليا ومحليا وعالميا. قصرى تحت الحصار، ضغط أمريكي على نتنياهو وقرار إسرائيلي يعزز قبضته. في حرب إيران وكذلك أمريكا، في اليوم 59 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 168 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. قالت صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية إن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد

0: خاوفة بشأن أوضاع العسكريين على متن حاملة الطائرات USS إبراهيم لينكولن المنتشرة في مواجهة إيران وصحتهم النفسية، ولفت إلى أن السفينة ستغادر قريبا إلى منطقة العمليات. ونفى ترامب صحة تقارير تحدثت عن قلق أسر البحارة بشأن أوضاعهم على متن السفينة، وقال كلا ليسوا قلقين، رافضا الانتقادات الموجهة إلى طول فترة وجودهم أو وجود حاملة الطائرات في البحر والتي بلغت 9 أشهر، معتبرا أن المدة غير كافية. فيما يتعلق بملف يعني الأخبار أيضا المختلفة هنا، فيما يتعلق بموعد انتهاء هدنة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ومع اقترابها أكد مسؤولون في البلدين عدم وجود تطورات بشأن استئناف المفاوضات، بينما ردت الخارجية الأمريكية أو العفو الإيرانية على عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، بالتأكيد على أن المضيق إيراني وسيبقى كذلك. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ما نصت عليه مذكرة التفاهم تفاهم إسلام أباد هو إنهاء الحرب نافيا وجود اتفاق لوقف إطلاق النار يستدعي تمديده. ونقلت وكالة إيستا عن عراق جي قوله إن المهلة المحددة ب60 يوما على في مذكرة التفاهم خصصت للتفاوض ولم تكن فترة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن قطر وباكستان تتبادلان الرسائل بين الأطراف لكن ذلك لا يعني وجود مفاوضات. وأكد الوزير أنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. باتريوت في مواجهة البديل الرخيص، أمريكا تعيد تصميم صواريخها. ترامب يقلل من الأزمة، كواليس 266 يوما على متن لينكولن. أسعار الطاقة أمن نووي، تضارب في واشنطن بشأن أولويات الحرب. رويترز حفتر يساعد في إطلاق رهين أمريكي لدى تنظيم الدولة. أندونيسيا تلغي تحذير تسونامي بعد زلزال قبالة جزيرة فلوريس. ربع قرن للعدالة والتنمية، أردوغان يستعرض منجزات حزبه وملامح المرحلة القادمة. كلفتها $50 مليون مسيرات الريبر الأمريكية التي التهمتها حرب إيران. ترامب يعد بإعلان أو يعد هنا بإعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، وإيران تؤكد جاهزيتها العسكرية. روسيا تهدد باستهداف سفن أوروبية وترفض هدنة في البحر الأسود. الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لأرامكو في نجران. وردع في سماء لاتفيا، هل اختار الناتو مواجهة مباشرة مع موسكو؟ الصحة العالمية تتحدث عن أكثر من ثلث المرافق الصحية في السودان خارج الخدمة. ونعيم قاسم يقول الاتفاق الإطاري في لبنان تحت الوصاية الأمريكية. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تبعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، مع نهار يوم جديد نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا بإذن الله تعالى. وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة أو على البدري مساحة حرة، بعد قليل بإذن الله تعالى تتابع معكم آخر التطورات الميدانية والإخبارية. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. بعد الفاصل أعود إن شاء الله لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة، فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقايق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقايق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو السبت 15 من الشهر الثامن شهر آب أغسطس من سنة 2026، هو اليوم الثاني من الشهر الثالث شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكم جميعا، نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية حتى الثامنة ببرنامج مساحة حرة، والذي يقدم لكم بشكل يومي عبر أثيرنا 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لشركة الجنيدي، صباح الخير للعاملين في هذه الشركة الوطنية الفلسطينية الرائعة والرائدة، صباح الخير لكل المنضمين لنا بهذا الصباح، والذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. حياكم الله دائما وأبدا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا، البداية هذا الصباح من منطقة يطا والشرق زيف لبويب سالكيني من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خليت المي البادية كرمة بني نعيم إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الوسط فرش الهوى سالك راس الجورة سالك بتعنون مغلق إشارات 35 سالك البلوطة سالك الفحص وادي السمن قلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. أما إلى تقليل الخليل منطقة الجنوب الفوار مغلق دور الرئيسية مغلق عبد الترابية سالك السموع السيمية البوابة مغلق بجانب البوابة سالك السموع المرمل سالك الظاهرية أبو العسج البوابة مغلق سالك بجانب البوابة الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر. ومنطقة شويكة الترابية أيضا سالك في هذا الصباح.

0: إلى منطقة الخليل الشمال جسر حلحول هذا الصباح، حسكة والزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير، وادي الشرق جميعهم سالكين، سعير العديس، سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية، العروب فوق جسر بيت أمر، العروب العجوري مغلقات، العروب أبو شمعة سالك، تقوم يا المصانع مغلق بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال هذا الصباح، مراح رباح سالك، المنشية مغلق، دوار تقوع سالك، مسلمونة سالك، جورة الشمعة، بيت البركة سالكين، عصيون سالك المتجه جنوبا، حاجز للمتجه شمالا، دوار إفراد، حركة سير شبه متوقفة، حادث سير في المكان، كثافة مرور عالية، النشاش، حاجز للخارج، كثافة مرور داخل أو سالك للداخل، كثافة مرور للخارج بهذا الصباح. منطقة عقبة حسنة وبيت جالة، الدي سي او عش غراب وبيت سحور سالكين، الكونتينر العزرية معالي ودوميم أيضا سالك بهذا الصباح. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يا الطوائي، إذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة، فلهذا اليوم السبت بإذن الله تعالى راح تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة، راح يكون الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار وغير مستقر، بحيث تظهر الغيوم وقد تترافق بهطول أمطار رعدية في بعض الأجزاء غير المنتظمة خاصة الشرقية، مع تحذيرات من سيول طفيفة ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل. إلى أحد راح يكون الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار مع ظهور السحب المتفرقة، يحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العامة. يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، مع نشاط الرياح وظهور السحب المنخفضة أما الثلاثاء فتستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة. يستمر الطقس صيفيا عاديا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، مع نشاط للرياح أحيانا وظهور لسحب متفرقة. بالأمس كان في هناك مجموعة من البلدان العربية وكذلك البلدات أيضا في البلدان العربية منها في جمهورية سوريا العربية، كان في هناك يعني مناطق فيها سيول جارفة نتيجة الأمطار التي سقطت يوم أمس، وكان بذكر زمان معقولة تشتي بئاب، هي شتت بئاب وممكن شوي كمان تعمل فيضانات أكبر من هيك. على كل حال اليوم العظمى تسجل بالخليل 30 درجة تنخفض ل 20 الصغرى، غدا 30-20، الاثنين 28-19، الثلاثاء 28-17، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. طبعا نحيطكم علما أنه مع نهاية الأسبوع أو نهاية ربما منتصف الأسبوع الحالي و دخولنا بالنصف الآخر من يوم الثلاثاء نهايته، يوم الأربعاء والخميس والجمعة سترتفع درجات الحرارة بشكل يعني ملحوظ، قد تصل العظمى بالخليل ل 33 أو 34 درجة مئوية، هذا والله تعالى طبعا دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب مرحبا بكم من جديد وحياكم الله على الهواء مباشرة. هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العام 92.7 من الخليل في فلسطين. أكيد صباح الخير والمحبة لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. تمكنت مؤخرا طواقم إطفائية بلدية الخليل من السيطرة على حريق كبير اندلع داخل مشطب للميكروبات في حارة أبو سنين بمدينة الخليل ومنع امتداد النيران إلى المنازل والمباني المجاورة، وذلك بعد جهود متواصلة استمرت لساعات طوال منذ صباح يوم أمس الجمعة. وكان عضو المجلس البلدي الأستاذ محمد إسماعيل أبو تركي حاضرا في الميدان متابعا لجهود طواقم الإطفائية في التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، فيما شكر الأستاذ أبو تركي أصحاب صهريج المياه على جهودهم ومساندتهم لطواقم الإطفائية ودعمهم لها في السيطرة على الحريق، مثمنا تعاونهم واستجابتهم الميدانية. لنا تعليق في هذا الموضوع من ناحية يعني ربما الوازع الأخلاقي وكذلك القيمة التي يقدمها الإعلام والنصائح التي يقدمها الإعلام. مرات كثيرة جدا تحدثنا عن هذه المشاطب تحديدا وغيرها طبعا من المشاطب الخاصة بالسيارات أو محلات قطع السيارات بشكل عام، تحدثنا عن هذا الملف تحديدا وقلنا بأن أكبر خطر يداهم أي عائلة تملك مشاطب سيارات هو قرب السيارات تلك من منازلها، أو ربما ليس فقط القرب بل الالتصاق بتلك المنازل. يوم أمس طبقات سيارات، يعني كان في سيارة موجودة على سطوح أحد المنازل، يعني على السطح، من كثر ما في طبقات سيارات كانت موجودة على السطح. هذه المشاطب لم تأكل فقط يعني السيارات الموجودة، بل أكلت جزءا من المنازل، جزءا من البنية التحتية الخاصة طبعا بتلك المنطقة. أحد الأعمدة من شدة النيران التي كانت موجودة يوم أمس، يعني واضح أنه كان قد يعني مال ميلة قوية، يعني أنه مش ميلة عادية، يعني هو سجد من شدة الحر، هكذا كانت التعليقات طبعا على هذا العمود. هذا يعني يعطينا حقيقة، يعطينا شيء له علاقة بأنه موضوع المشاطب السيارات أو قطع السيارات وإطارات الكاوتشوك تحديدا هو من المواضيع المهمة والهامة جدا التي ينبغي علينا جميعا أن نتوقف من إذاء أنفسنا من أجل مصالحنا الدنيوية. هذا الموضوع يجب أن يتم حله بأي طريقة بأي شكل من الأشكال، خصوصا فيما يتعلق بوجود واقتراب هذه يعني المشاطب بالقرب من منازلنا. فبنتمنى دائما السلام إن شاء الله للجميع والخير لكل أهلنا وأحبابنا في كل مكان، وبنتمنى أنه نتعلم الدروس من هذه الحرائق التي تندلع بشكل دوري خصوصا في فصل الصيف. صباح الخير لكل الناس اللي عم بتابعنا بهذه اللحظات، وصباح الخير لكل الناس اللي عم بتتابع النصائح أيضا وتسعى للعمل من أجل هذه النصائح.

0: طيب من جديد صباح الخير لكل المتابعين في هذا الصباح. بالأمس كان في عنا حديث عن مسار الخليل الرياضي، كان حياة فلسطين في أحراش ومناطق ترقوم. يا عشرات الفلسطينيين أو عشرات الأهالي من الخليل يوم أمس ذهبوا إلى ترقوم يا من أجل المشاركة في هذا طبعا المسار، وكان مسار حقيقة رائع مميز. فبنتمنى دائما يكون في هناك مسارات رياضية تشجع الناس دائما على المسير والعمل الرياضي المختلف والاكتشاف، استكشاف المناطق التي نعيش نحن وأنتم بها لكن لا نعرفها جيدا. صباح الخير للمنظمين وصباح الخير أيضا للمشاركين. نروح لنصيحة اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخطأ الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة. صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير،
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين مع بداية صباح يوم جديد؟
1: اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن السيارات المشطوبة أو نعم. المركبات اللي نكون فيها وسائل
0: نعم.
1: أو متى هي رخصتها أو السائق اللي مفيش معها رخصة، يعني كلها يعني البسوء من غير وراء أو سيارة من غير وراء.
0: نعم.
1: هذا اللي سمح الله أي واحد قام بعملية حادث سياسي في الطريق، قام عن عملية دفع مواطن أو طرق مركبة مركبة أخرى، يعرف حاجة واحدة إنه هذا التأمين ما بيغطي هذا السائق ولو بأي حال من الأحوال، بين أن من هي رخصة شخصية أو من هي رخصة المركبة أو إني أنا بسوق سيارة شخصية، ما في حدا بيقدر يغطيني إلا غير نفسي أنا نفسي. فعساس هكذا يعني يكون مثل حد سير يؤدي إلى وفاة أو إلى إصابات كبيرة بالأرواح، تؤدي مثلاً عدد أشخاص مثلاً يجلس شهر شهرين في المستشفى. هذا السائق يعني هو اللي يتحمل المسؤولية، هو وأهله بده يتحمل المسؤولية. عساس هكذا يعني بناشد كل واحد بقود هذه المركبات إنه ما يقود الغير مركبة تكون تارث الترخيص ويكون معها رخصة شخصية. كمان الأهل لهم دور كبير في هذا الأمر. أنا لما ألاقي ابني أو ألاقي أخي أو ألاقي صديقي أو ألاقي البمون عليه إنه يسوق مركبة ما فيها وراء، الأفضل إنه أقوم بعملية تثبيته أنصحه. كمان بنفس الوقت أنا ما أطلع معي في نفس هذه المركبة، ما يمكن يصير معي ضرر وأنا أتضرر برضه بنفس الوقت.
0: نعم صحيح.
1: عساس هيك يا ريت كل واحد يعني بإيد الأمر إنه يعمل كل جهده على منع هذه الظاهرة، عساس لأنها بتضر بالشخص وبتضر بالمجتمع بشكل عام.
0: نعم صحيح.
1: صحيح. إن شاء الله السلام إلى كل جميع.
0: إن شاء الله، أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخطأ الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب الجولة مستمرة معكم على الهواء مباشرة. رح نحكي بموضوع مهم جدا يتعلق بموضوع تخزين المياه، تخزين المواد يعني الغذائية بالعبوات البلاستيكية وتعرض تلك العبوات لأشعة الشمس، أضرارها وكيف نكافح هذا الملف تحديدا الذي بات يهددنا بشكل واضح. هل هناك فعلا دراسات أثبتت أن المواد هذه يعني تتفاعل ربما تؤدي إلى وجود مواد مسرطنة؟ سنتابع ونتناول هذا الموضوع إن شاء الله بعد فاصل قصير من الإعلان التجارية. نتابع بعده ما تبقى من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، فابقوا ويانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب من جديد أهلا وسهلا في كل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة والذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. ننوه إلى أن خبرا عاجلا وصلنا من لبنان، الدفاع المدني في جنوب لبنان يتحدث عن 6 شهداء في إحصائية غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة أنصار. إذن 6 شهداء أو 6 شهداء في إحصائية غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة أنصار، هذا ما تحدث به الدفاع المدني في جنوب لبنان مع صباحية هذا اليوم. نسأل الله الخير طبعا دائما للجميع بلا استثناء، وعودة إلى البرنامج لمتابعة فقراته المختلفة. مؤخرا ازداد الحديث والمطالبات من الجهات الرسمية وغير الرسمية والأهلية والجهات التي تهتم وتختص بشؤون الصحة العامة. مؤخرا شاهدنا وتابعنا بأن يعني الكثير من المحال التجارية والمولات تقوم بعمليات لها علاقة تخزين العبوات البلاستيكية أو المياه الموجود داخلها أو موجودة داخل العبوات البلاستيكية، تقوم بتخزينها بطريقة غير صحيحة وغير صحية. هذه الطريقة يعني التي يتم تخزين بعض المنتجات من المياه والسوائل العصائر المشروبات الغازية، يتم تصديرها إلى المستهلك بطريقة غير صحيحة وغير منطقية. الناس كثير بيقولك والله طعم المي شوي مختلف، طعم المي مختلف مش من العين أو مش من النبعة أو مش من المورد، هي طعم المي اختلف لأنه موجود داخل أو بطريقة تخزين غير صحيحة بأجواء غير صحيحة. هذه المواد البلاستيكية هي تتفاعل بشكل واضح مع الشمس، ما تعطي طعما مختلفا رائحة مختلفة لطبعا تلك المنتجات المخزنة بداخلها. والكثير منا طبعا مؤخرا بيقول انه والله يا عمي تشكينا على المول الفلاني وشكينا عن السوبر ماركت الفلاني، لم يتم الاخذ بعين الاعتبار لوقف هذه الظاهرة. طبعا احنا رجانا دائما للجميع انه يعني ياريت اي حدا بلا استثناء ما ياخذ مي موجودة بالشارع، ما ياخذ عصائر موجودة اصلا بالشارع. يعني صاحبك وجارك وقريبك الموجود عنده سوبر ماركت او مول، ياريت تنبهه تقول له أنه أنا شخصيا وعائلتي ما رح نأخذ من هذه المنتجات الموجودة عندك داخل المول لأنها موجودة كانت أصلا بالشارع وانت دخلتها ومش عارف إيش. فياريت يكون في عنا تحذير من الأهالي لأنه حياتنا أهم من شيء له علاقة بترف وبزخ وغنى وبيع ومشتريات هذا المول. خلينا نحكي عن تفاصيل وخطورة يعني تخزين المياه وال يعني أي شيء له علاقة باستخدامنا البشري للتناول بالعبوات البلاستيكية وضعها داخل عبوات بلاستيكية تتعرض لأشعة الشمس. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المهندس نافذ الشعراوي خبير الصحة والسلامة المهنية. صباح الخير باش مهندس، يعطيك العافية.
1: صباح الخير أخي رادي، صباح الخير لحضرتك الكريمة عفوا، صباح الخير لجميع العاملين عبر هذا الأثير الطيب، صباح الخير لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أهلا بكم جميعا.
0: يسعد صباحك. تكرر الحديث ومن خلال هذا المنبر أيضا عدة مرات على موضوع حفظ المواد التي يتناولها الإنسان سواء من مشروبات أو مأكولات وداخل عبوات بلاستيكية وتعريضها لأشعة الشمس لأيام، ما الخطر؟
1: هذا موضوع كتير مهم جدا. المقدمة التي حضرتك تحدثت فيها أشارت، بتعرف هناك مجموعة من التقارير والأبحاث العلمية حقيقة على مستوى العالم تحذر استخدام العبوات البلاستيكية أو سوء استخدام العبوات البلاستيكية خاصة في عملية المشروبات أو المأكولات. بتعرف العبوات البلاستيكية مصنوعة من مادة بترولية،
0: نعم،
1: وخاصة مادة البولي إيثيلين، وهذه المادة حقيقة إذا ما تم وضعها في بطريقة غير آمنة بيتم تحولها من مادة آمنة للاستخدام إلى مادة خطرة مثل ما أشرت حضرتك.
0: نعم.
1: وإحنا بنركز على موضوع مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود أو انتشار وضع العبوات البلاستيكية تحت أشعة الشمس، إن كان عند المستورد المباشر أو عند أصحابي السوبر ماركت أو عند البقالات أو أي مكان بيتم وضع هذه العبوات إن كانت فيها مشروبات غازية أو مياه بيتم وضعها تحت أشعة الشمس لفترات زمنية طويلة. وركزت الأبحاث العلمية حقيقة على خطورة استخدام هذه العبوات اللي بتكون تحت أشعة الشمس لفترات زمنية طويلة. طبعاً عن أثناء وجودها تحت أشعة الشمس لفترات زمنية طويلة حقيقة بيتم تحلل المادة البولي إيثيلين، وبصبح هناك مثل ما أشرت إلى جزيئات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، وهذه الجزيئات بتؤدي إلى تغير في سيكولوجية المياه أو المشروب الموجود في داخله. مثل ما أشرت بكون هناك تغير في الطعم وأيضا تغير في اللون،
0: نعم.
1: وبالتالي يؤدي إلى انتقال هذه المادة الكيميائية التي تحللت أثناء تعرضها لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة.
0: نعم.
1: وهذا نؤكد عليه بأن جميع الأبحاث أكدت بأن هناك خطورة عالية جدا أثناء عملية تحلل المواد البلاستيكية مع المادة الموجودة بداخلها في حالة تعرضها لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة، مما تؤدي إلى وجود الكثير من الأمراض. يعني هذه الجسيميات الصغيرة لا ترى بالعين المجردة، وهي فعلا بتكون عددها كبير جدا. يعني إذا وضعنا المياه تحت المجهر نلاحظ بأن هناك جسيمات صغيرة جدا قد
0: نعم.
1: تحللت نتيجة التعرض لأشعة الشمس، وأيضا تنتقل بعد ذلك من الإنسان من العبوة إلى الإنسان وتؤدي إلى الكثير من الأمراض. وأكثر هذه الأمراض ممكن أن يكون الأمراض المعوية، وحتى ممكن أن تصل في خطورتها إلى أمراض سرطانية محدقة نتيجة الاستخدام المتكرر لهذه العبوات الغير آمنة.
0: نعم، عملية التخزين هي الكارثة التي يعاني منها الكثير من المحال التجارية، هي تبقى داخل تلك العبوات في الشارع، في يعني الممرات، تتعرض لأشعة الشمس لأيام طويلة حتى يتم بيعها. واعتبر بعض الناس يعني للأسف الشديد أن الشارع هو المكان الأفضل لتخزين تلك العبوات. إيش الإجراء القانوني وكذلك الإجراء الشخصي الذي يمكن اتباعه من أجل وقف عملية تخزين هكذا منتجات بهكذا طريقة؟
1: حقيقة موضوع كتير مهم جدا. عملية التخزين يعني هي لها محورين أساسيين، إما التخزين الغير آمن، يعني عملية وضعها لعبوات. يعني أنا بشوف على واجهات المحلات أو في المستودعات وفي الأراضي في الأماكن كثيرة أنه تم وضعها لساعات طويلة أو لأيام،
0: نعم.
1: وهذه تشكل خطورة حقيقية جدا، وبالتالي عملية التخزين من جهة تؤدي إلى خطورة عالية جدا، وأيضا سوء استخدام هذه العبوات. ونتحدث عن سوء الاستخدام لعملية التخزين،
0: نعم.
1: هذا بيتطلب مراقبة، بيتطلب وعي، بيتطلب من الجميع، يعني هو المسؤولية مشتركة.
0: نعم نعم نعم
1: أصحاب المحلات مسؤولين بحيث أنه عملية وضعها لا يزيد عن ساعات قليلة جدا،
0: طيب
1: وضعها لحين تخزينها بطريقة
0: خلينا
1: آمنة.
0: ناخذ تفاصيل أكثر بهذا الموضوع، لكن دعنا ننتقل إلى دقات الساعة بعد، رح نحكي بتفاصيل أكثر عن موضوع التخزين، مدته والمكان المتاح يعني طبعا لتخزين تلك العبوات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب رجعنا لك باشمهندس مرة تانية للحديث عن ملف هام جدا مرة أخرى، هو ما المدة القانونية التي يسمح صحيا فيها باستخدام يعني الشمس أو استخدام تلك المخزونات تحت أشعة الشمس؟ هل هناك مدة معينة فقط عملية نقل، فقط عملية تخزين؟ يعني إيش التفاصيل في هذا الملف تحديدا؟
1: نعم حقيقة أخي راضي، موضوع استخدام العبوات البلاستيكية بحاجة إلى وعي وثقافة وبحاجة إلى اهتمام من قبل كافة شرائح المجتمع، إن كان التاجر أو المواطن أو الأهالي، ووعيهم في طريقة الاستخدام. طبعا لا يوجد فترة زمنية محددة، وإنما هي مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. يعني عدم وضع أي عبوة، بتعرف البلاستيك مثل ما أشرنا هي عبارة عن مادة كيماوية تتحلل، خاصة مادة البوليإثيلين تتحلل بوجود ارتفاع واضح في درجات الحرارة، وهذا التحلل يؤدي إلى تكسر بعض الجسيمات الصغيرة جدا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بالسائل أو بالمادة المشروب الموجود بداخلها، إن كانت عصائر أو مياه، وهذا تشكل خطورة، وبالتالي يجب عدم وضعها تحت أشعة الشمس لفترة زمنية طويلة. يعني هي مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وممكن أنه يحطها لحين نقلها من أمام المكان لحين تخزينها في مكان آمن. ولكن للأسف الشديد لوحظ في الفترات الأخيرة عملية عرض كافة المشروبات أمام المحلات التجارية، ويتم عرضها لأيام طويلة جدا، يعني ممكن ساعة ساعتين ثلاثة بتم عملية إزالتها وحفظها في مكان آمن. هذه طريقة آمنة، ولكن من الواضح بأنه عملية وضعها لفترات زمنية طويلة تتجاوز الأيام وتحت أشعة الشمس فعلا أنها تشكل إلى خطورة جدا. وهذا دور المواطن الفلسطيني بعدم شراء أي عبوات بلاستيكية بتم وضعها تحت أشعة الشمس. وبالتالي الخطورة البلاستيك تكمن في محورين رئيسيين: عملية حفظ العبوات البلاستيكية تحت أشعة الشمس. النقطة الثانية، هناك تصنيف أخي راضي للعبوات البلاستيكية. التصنيف يكمن ب كيفية استخدام العبوات. التصنيف هو عبارة عن مثلث موجود في أسفل أي عبوة من رقم 1 لرقم 5 تقريبا، وهذا التصنيف بحدد نوعية البلولات الأسكية. يعني تصنيف المشروبات على سبيل المثال هو مثلث وفي داخله رقم 1، وهذا يرجع إلى المواطن الفلسطيني أنه هذه العبوة تم إعطائها داتا شيت اللي هي ورقة التعليمات الخاصة بكيفية الاستخدام، أنه عدم تعرضها لأشعة الشمس، تستخدم لمرة واحدة، يتم تدويرها على سبيل المثال. وبالتالي الكثير من ربات البيوت بتم عملية استخدام العبوات البلاستيكية مثل اللب الرايب والمشروبات الغازية وعبوات المياه لأكثر من مرة، وبتم تنقلها وإنبعاجها، وعملية الإنبعاج بتم عملية تكسر لجزيئات صغيرة جدا أو حفظ بعض الزيتون والمخللات ووضع بعض المواد الكيماوية، مما يؤدي إلى تحلل هذه المواد المصنعة منها المواد البلاستيكية إلى الأطعمة، وبالتالي تشكل خطورة. فعشان هيك أنا بؤكد على وجود مجموعة كبيرة من الأبحاث بالطرق الآمنة للاستخدام للمواد البلاستيكية، خاصة أول شيء حفظها بطريقة آمنة، استخدامها بطريقة آمنة، ووعي المواطن بالداتا شيت للعبوات البلاستيكية وعدم استخدامها لمرات. وبتعرف هناك الكثير، يعني لو دخلنا إلى المطبخ الفلسطيني نلاحظ هناك المخللات والزيتون والأجبان محفوظة في داخل العبوات البلاستيكية، وهي غير مخصصة أصلا لهذا النوع من عملية الحفظ. يعني في هناك بعض العبوات، يعني يمكن المواطن يقول طب إيش أعمل، هناك بعض العبوات البلاستيكية صنعت خصيصا لعملية حفظ المواد الكيميائية المواد الغذائية، وبيتم شرائها من المحلات المختصة في عملية البيع، وبتكون لو حطيناها وحطينا بعض المخللات بكون لا شيء بها. ولكن العبوات التي صنعت للمشروبات والألبان وما شابه ذلك، هذه صنعت فقط لأن تستخدم لمرة واحدة فقط، وأن تستخدم فقط لحين الانتهاء من أكل أو شرب المشروب الموجود بداخلها، وبعد ذلك بتم عملية التخلص منها. عشان هيك هذا موضوع كتير مهم جدا، الوعي المواطن إدراكه بمعرفة خصائص المواد الكيماوية، خطورة المواد البلاستيكية وطرق التعامل الآمن معها، هو يعتبر لب القصيد في التخفيف في نسبة الإصابات والحوادث التي تواجه المواطن.
0: أشكرك على كل هذه المعلومات، ونتمنى كمان من الجهات الرسمية متابعة هذا الملف تحديدا خصوصا في فترة الصيف. أجل المهندس نافذ الشعراوي الخبير في الصحة والسلامة المهنية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. يسعد صباحك، يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك. هيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، ومن خلال موجتنا العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين انتهينا من هذا البرنامج برعاية شركة الجنيدي، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله مع بداية يوم جديد وإطلالة جديدة. لكم منا كل الحب والتقدير. ربح برموز يعطيه العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في التقديم راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم

0: الجنادي إنا كنا.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية.

0: والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل، ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال، بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: ونبدأ من تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على بلدات في جنوب لبنان، إذ يفيد مصدر طبي للتلفزيون العربي بأن شهداء وجرحى سجلوا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة أنصار جنوبية لبنان. مصدر طبي يفيد للتلفزيون العربي بتسجيل وصول شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة أنصار جنوبية لبنان. وشنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات جنوبية لبنان، وتحدثت مصادر طبية عن سقوط شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة أنصار. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية أطراف مدينة نبطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. ومن بلدة أنصار جنوبي لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا ومرحبا بك إدمون، ما تفاصيل هذا الاستهداف الأحدث والصورة لديك في بلدة أنصار؟
1: نعم، من بلدة أنصار ومن مكان الاستهداف الذي حصل عند ساعات الفجر الأولى، نحن نتواجد مع الزميل سامر ناصر. نحن في واحدة من نقطتين تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أنصار. نحن في أحدى الشاليهات السياحية في البلدة، إضافة إلى منزل أيضا تم استهدافه. بالتالي ما تم استهدافه ببلدة أنصار هو منزل مؤلف من طابقين، إضافة إلى شاليه سياحية ونحن نتواجد فيها. نشاهد يعني الأضرار التي خلفتها الغارة والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء، لن نعطي رقما حتى هذه اللحظة، ولكن ما يؤكده العاملون في فرق الإسعاف على الأرض الذين لا زالوا حتى هذه اللحظة يبحثون عن أشلاء، هم يؤكدون بأن الحصيلة كبيرة من الشهداء. البعض تحدث عن 6 شهداء ولكنها تبقى حصيلة أولية نتيجة استمرار البحث. نحن هنا في بلدة أنصار، المنزل الذي تم استهدافه أيضا يقع على مقربة من هذه الشاليه. الاستهداف حصل بالطائرات الحربية عند ساعات الفجر الأولى، اهتزت أنصار البلدة، عاد إليها أهلها وبدأت تشهد بعض الحركة حتى السياحية نتيجة تواجد هذه الشاليهات وبعض البلدة صدموا نتيجة هذه الغارات العنيفة. لأول مرة بلدة أنصار تستهدف منذ وقف إطلاق النار. كانت النبطية الفوق التي استهدفت تستهدف بين الحين والآخر. صاحب الشاليه هنا إلى جانبي خبرنا شو كان في هون حتى استهدف.
2: أول إشي قدام عيونكم مثل ما شايفين منطقة سياحية ومسبح وحديقة للأطفال. أنا بتمنى بس بكل احترام وبكل تواضع أنه يسمعني هالمرة كلمة فخامة الرئيس الجمهوري. يا فخامة الرئيس، أنت من الجنوب وأنت بتعرف أنه ما تفكر 1% إلا نحن اتكال الله وعليك. طب هي منطقة سياحية، لا يصيبنا هيدا اللي صابنا هلأ؟ لا، بس قلي لا، ناطرينه مثل هالشهرين اللي نستفيد فيهم اللي جينا من بعد الحرب لحتى الله يرزقنا. يعني عامل مسبح وعامل قعدة
1: تسباحة وهيدي،
2: بتمنى انك تتفرج. هي حديقة اطفال يا فخامة الرئيس، هي حديقة اطفال. بتمنى يا فخامة الرئيس بس انت تشوف بكل تواضع، اسمعني لاول مرة، اسمعني من بعد امرك. هي المطرحة، هل باعتقادك يا فخامة الرئيس انه فيها شيء؟ هيا الصحفية تفضلوا اول اشي وشافوا كل شيء موجود، مسبح سياح ورزقة الله ورزقتنا عليه. طب تدمر كله بهي اللحظات، بتمنى منك أنا بس دين هذا الموقف بس هالمرة. أنتوا فخامة رئيس الحكومة يتتفضلوا بس دينوا هالموقف لنحس أنه نحن ورانا حدا.
1: قد صاركم نشطين هذا العمل؟
2: صارنا شهر وعشرة أيام بالضبط. بتمنى أنا بس وصل كلمة إيدين اللي صار وبتكون فضلت على راسنا أنتوا فخامة رئيس الحكومة، وبتمنى دول العربية تشاهد كل اللي صار انه هان منطقة سياحية ونحن ما خصنا لا بأحزاب ولا خصنا بهالأمور كلها. نحن منسترزق الله بهالمسبح ومطعم جوا وشوية ألعاب للأولاد.
1: المنزل لألك؟
2: مستثمره أني
1: المنزل اللي تم تدميره
2: لفاق مش لألي. طب نحن بس بنتمنى يا فخامة الرئيس والدول العربية الموجودة، تفضل
1: رح نعمل نظرة نحن وياك على على المنزل.
2: ما بقبل إلا تصور كل شيء لتشوف إنه نحن 1% ما خصنا بهالأمور. بس منتمنى منك يا فخامة الرئيس، إذا أنت بتعد حالك إنه نحن أولادك، منتمنى منك بس تطلع بإيدينا للدول العربية تسمعها بس.
1: إذن نحن نشاهد الأضرار التي خلفتها الغارة على الشاليه. هناك غارة على منزل من طابقين، وغارة أيضا على هذه النقطة التي يعني تعتبر كشاليه سياحي، وكان يوجد فيها عائلة، وطبعا كانت هناك عائلتان في منزل آخر. لذلك حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن حصيلة نهائية، إلا أنها أكبر الحصيلة منذ وقف إطلاق النار. نشاهد الأضرار داخل هذه النقطة، وبعد ساعة تقريبا ربما عندما تنتهي أعمال البحث عن الأشلاء في المسرح الأكبر من مكان الاستهداف سوف نعطي صورة أوضح. والآن نشاهد مع الزميل سامر ناصر الأضرار التي لحقت في المكان، وبعض الأضرار سوف نحاول الخروج إلى يعني من خارج هذه النقطة لنعطي المشهد الأوسع للضرر الذي لحق في المنطقة. هناك سلسلة غارات أحمد حصلت فجر هذا اليوم، كان ليلا عنيفا على النبطية. الآن نشاهد مشهدا أوسع من الدمار. كان هناك سلسلة غارات على النبطية الفوق، كان هناك غارات على مرتفع علي الطاهر، وليلا كانت هناك غارات على المنصوري أيضا. كان هناك بعض التفجيرات، ولكن هذه الليلة كانت الأعنف على أبناء مدينة النبطية وأبناء قضاء النبطية وأنصار هي في قضاء النبطية. الاستهداف الآخر يعني حتى الآن سوف نعطي صورة بسيطة فقط عن استهداف الآخر اتجاهه، لكن لن نذهب بعيدا لأن فرق الإسعاف لا تزال تعمل، فقط نصور الدمار والأضرار الكبيرة. طبعا الطيران الحربي هو الذي أغار على هذه النقطة، وهو ما سبب يعني ضرر كبير، قاذفت الحجارة على مسافات كبيرة وحتى الأشلاء. للأسف هو كلام صعب جدا، ولكن ونحن في طريقنا إلى هنا كانت فرق الإسعاف تبحث في نطاق واسع جدا عن المكان الذي نتواجد فيه والمكان الذي استهدفته الطائرات الحربية. هذه حديقة الأطفال التابعة للمنشأة السياحية الموجودة هنا. إذن في خلاصة ما جرى صباح فجر هذا اليوم، نتحدث عن سلسلة غارات استهدفت نقطتين في أنصار في قضاء النبطية، شاليه وأحد المنازل. فرق الإسعاف لا تزال تعمل. الحديث الأول عن 6 شهداء، وربما تكون الحصيلة أكبر بحسب ما أفادني مصادر ميدانية وطبية تعمل على الأرض. كانت هناك غارات على النبطية الفوق القريبة من مرتفع علي الطاهر، وأيضا كانت هناك سلسلة غارات واستهدافات لمرتفع علي الطاهر، الهدف الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليه منذ ما قبل وقف إطلاق النار. ونحن يعني طبعا لازلنا نتابع صور الأضرار والدمار. يعني هذا هو المنزل عن بعد ولو للقطة واحدة فقط. الآن يعني حتى الآن يعني يطلب منا عدم تصوير النقطة الثانية التي تم استهدافها نتيجة عمل فرق الإسعاف في داخلها، ويعني البحث عن أشلاء متواجدة. أحمد،
0: صور حية لأثار الاستهداف والدمار في أحد المنزلين اللذين قصفهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أنصار جنوبية لبنان، ورسالة من صاحب المنزل. شكرا لك ابن وللزميل سامر على هذه الصور والمتابعة لهذا الاستهداف الإسرائيلي الأحدث في جنوب لبنان. تتسارع التحركات المرتبطة باتفاق الإطار في لبنان مع لقاءات يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري الأمريكية مع القيادة اللبنانية بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق الجنوب. في المقابل شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على الحكومة، واتهم الفريق المفاوض بالخضوع لما وصفها بالإملاءات الأمريكية.
3: مهمة أمريكية جديدة في بيروت للبحث في نقل اتفاق الإطار من التفاوض إلى التنفيذ. رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد التقى في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. سلام طلب بوقف عمليات التدمير وتوسيع المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي. أما بري فوضع وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب إلى الحدود الدولية بوصفهما مفتاح الاستقرار. في المقابل يربط السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بتسليم سلاح حزب الله، ويعتبر أن الأولوية حاليا هي تحديد آلية عمل المنطقة الأولى قبل الانتقال إلى مراحل جديدة. لكن المسار التفاوضي نفسه يواجه رفضا من حزب الله، فالأمين العام للحزب نعيم قاسم هاجم مجددا اتفاق الإطار واعتبر أنه يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية.
4: الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية، الخطأ الذي يعطي علامات استفهام حول ما يفعل هؤلاء المسؤولون وما هي الالتزامات التي قدموها لأمريكا وبالتالي تأخذها إسرائيل.
3: وعلى الأرض تزامنت هذه التحركات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب من تفجيرات وأعمال تدمير وتحركات عسكرية، وهي عمليات تقول اليونيفل إنها تمثل خرقا لاتفاق الإطار.
5: نحن هنا لدعم الأمن والاستقرار والسلام، ولكن تبقى الحلول الدبلوماسية السبيل الوحيد لنهاء المأساة. الوضع الآن مختلف جذرياً عما كان عليه قبل عام، واليونيفل تراقب خروقات الاتفاق الإطاري وتدمير المباني وستواصل العمل لدعم السلام.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. إعادة لبنان أرضه وسيادته، أم تتحول الوقائع التي تفرضها إسرائيل بالقوة إلى نقطة انطلاق لأي تسوية مقبلة؟

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوسيطين قطر وباكستان على تواصل مع بلاده ويجري تبادل للرسائل، لكن هذا لا يعد مفاوضات. وأوضح عراقجي أن طهران لم تقرر استئناف المفاوضات مع واشنطن وأن عليها استيفاء شروط استئناف الشحن عبر مضيق هرمز. كما شدد عراقجي على أن المحادثات مع سلطنة عمان منفصلة وتركز على مسار بحري عبر المضيق. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لبحث إعلان مضيق هرمز أراضي أمريكية بعد انتهاء الحرب. وأفادت الصحيفة أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح خلال خطاب في نيويورك. وقبلها كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل، وادعى أن البحرية التابعة لبلاده تفرض حصارا كاملا على المضيق.
1: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
0: رفض نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي ادعاء ترامب أنه يسيطر على مضيق هرمز، وقال عبر حسابه على منصة أكس أنه لا يمكن الاستيلاء على المضيق بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بإصدار أمر ولا بخطاب انتخابي. وأضاف أبادي أن على الولايات المتحدة أن تقبل تعرضها لهزيمة استراتيجية، مؤكدا أن المضيق كان إيرانيا وسيظل كذلك وسيعاد فتحه بأوامر إيرانية فقط وفق قوله. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لن يقف في وجه إرادة القيادة العليا للبلاد، محذرا من أن خطة العدو لم تعد تقتصر على العمل العسكري، إنما تهدف إلى إضعاف بلاده وتدميرها داخليا.
2: قلتها أكثر من مرة، لن أقف مقابل المرشد الأعلى. الوحدة أهم شيء حاليا، فإن ضاعت ضاع كل شيء. سنحارب على أي حال ولن نستسلم للعدو. خطة الأعداء لتدمير إيران الآن لم تعد تقتصر على العمل العسكري. هم يتحدثون علنا عن إضعافنا داخليا، يراهنون على ذلك ويعلمون مدى خلافاتنا، وبعضنا بوعي منه أو بعدمه قد يسهم في ذلك عبر إشعال الخلافات.
0: قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تقارير تحدثت عن سوء أوضاع العسكريين على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن. وقال ترامب إن عائلات البحارة ليسوا قلقين بشأن أبنائهم وصحتهم النفسية، موضحا أن حاملة الطائرات ستغادر منطقة العمليات قريبا. أعلنت شركة بترول أبو ظبي عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز، وأكدت تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها المضيق مساء أمس، مضيفة أنه لم يسفر عن أي إصابات. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات استهدفت مناطق عدة في الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجامعة الأمريكية في جنين واعتقلت شابة. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكري الجديد، كما اقتحمت مخيم قلندية. وفي قلقيلية دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وسط إطلاق للرصاص الحي. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد الاعتداء عليه في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل ما سماها صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إيتمار بن كفير. في المقابل نددت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار كاتس، وحذرتا من أنه يمهد لفرض الضم الفعلي للضفة الغربية.
3: تتسارع في الضفة الغربية خطوات الاحتلال الهادفة إلى إعادة رسم شكل السيطرة على الأرض. آخر التوجهات الإسرائيلية تمثلت بإيعاز وزير الأمن أي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة. وبينما قدم كاتس الخطوة على أنها إجراء للتعامل مع المستوطنين وإتاحة المجال للجيش للتفرغ لمهامه الأمنية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن القرار لا يتعلق بنقل صلاحيات الجيش إلى الشرطة، بل يعنى بتعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود في الضفة بهدف مساعدة الجيش. سياسيون إسرائيليون ووسائل إعلام قدموا تفسيرات عدة للخطوة، إذ رأى فيها كثيرون مؤشراً إضافياً إلى دفع الضفة نحو الضم عبر التعامل مع المستوطنين وفق منظومة إنفاذ القانون المطبقة داخل إسرائيل. ذلك ما أشارت إليه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية التي قالت إن التوجه الإسرائيلي يسعى إلى جعل إنفاذ القانون على المستوطنين وظيفة مدنية إسرائيلية كما هو الحال داخل إسرائيل، في وقت يبقى فيه الفلسطينيون خاضعين للحكم والقانون العسكريين. الهيئة حذرت كذلك من أن الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف الاستجابة الميدانية للاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية. في الأثناء توالت ردود الفعل المنددة بتعليمات كاتس، فقد حذر حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني من أن الخطوة الإسرائيلية محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. كما حذرت حركة حماس من خطورة الخطوة وقالت إنها تهدف لفرض الضم الفعلي للضفة وتكريس سيطرة الاحتلال. لم يكن إعلان كاتس في واقع الأمر مفاجئاً في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الضفة الغربية والقدس، من تكثيف عمليات الدهم والاعتقال والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فضلاً عن توسيع النشاط الاستيطاني وقدم مزيد من الأراضي بهدف قتل فكرة الدولة الفلسطينية.
0: من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بك عبد القادر، كيف يتم التعامل مع هذا التصريح من كاتس وهذه التطورات المتسارعة؟
4: أحمد، منذ أن أعلن كاتس في بيانه عن الإعاز عمليا للجيش الإسرائيلي بنقل صلاحيات للشرطة الإسرائيلية تتعلق بالمستوطنين في الضفة الغربية، وتتتالى التصريحات لاسيما من داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تارة من الشرطة، هناك من وصفه بأنه غير مدرك وغير مطلع في الساعات الأولى، وبيانات علنية أخرى كبيان كان صدر عن الجيش الإسرائيلي تحدث عن إعادة الدراسة بهدف توزيع الصلاحيات المتعلقة بالأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة الغربية، أي أجهزة الاحتلال ما بين الجيش وما بين حرس الحدود والوحدات التابعة للشرطة التي تعمل لشرطة الاحتلال التي تعمل في الضفة الغربية. هناك من أعطى تفسيرات أخرى، حاول أن يقلل من وقع تصريح وزير الأمن الإسرائيلي ونوايا هذا التصريح الذي عمليا إن طبق بحذافير ما جاء فيه فهو يحول مستوطنات الضفة الغربية إلى امتداد للبلدات الموجودة داخل حدود 67، امتداد لتل أبيب، امتداد لنتانيا، امتداد لحيفا ولأي من البلدات الأخرى، بمعنى أن تعامل تماما كما يعامل الإسرائيليون في تلك البلدات. هكذا على الأقل كان تصريح كاتس العلني، لكن تفسيرات هذا التصريح ابتعدت قليلا عن ذلك وتحدثت مثلا عبر مصادر أمنية عن أن ما يعنيه هذا التصريح هو تعزيز حضور شرطة الاحتلال الاحتلال، تعزيز حضور الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وليس إقصاء للجيش الإسرائيلي أو لصلاحيات الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، إنما مساعدة الجيش الإسرائيلي عبر صلاحيات إضافية تضاف إلى الشرطة وعبر تعزيز القوات الشرطية في تلك المناطق. بالتالي ما بين تصريحات علنية بلهجة دبلوماسية وما بين تصريحات صادرة عن مصادر أمنية استبعدت تماما إمكانية تطبيق ما يريده وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في هذا الإطار، ورجحت أن يكون في إطار سياسي أو في إطار التصريحات والمناكفات السياسية، إما أنه بهدف إرضاء جمهور المستوطنين أولا، وكان ذلك واضحا حين انعكس مثلا على تصريح رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية الذي رحب بالتصريح وقال إن هذا الإجراء كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة، لأن الضفة أو مستوطنات الضفة هي امتداد لتل أبيب ولغيرها من البلدات وفق تصريحه، امتداد طبيعي، أو أنها في إطار مناكفات مع قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش أيضا، وهو من كان قد انتقده وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة علنية، بل ودعا إلى إقالته وهو مسؤول عن ملف الضفة الغربية. بالتالي ما بين الحديث السياسي أو الأهداف السياسية التي توكل إلى هذا التصريح وما بين التقليل من شأنه، تنوعت ردود الفعل الإسرائيلية من مصادر سياسية وأمنية منذ يوم أمس. طبعا هذا باستمرار عمل جيش الاحتلال في قصرى وفي بلدات فلسطينية عدة، يدعي فيها جيش الاحتلال أنه غير قادر على التعامل مع بضعة مستوطنين، ويتطلب الأمر أياما من العمليات في تلك القرية وفي محيط القرية بهدف منع بضعة مستوطنين لا يتعدون عدد محدود جدا، لا نتحدث عن مئات ولا حتى ربما عن عشرات المستوطنين، إنما عن أعداد محدودة جدا من المستوطنين الذين يقيمون خيمة هنا وخيمة هناك في محيط قرية قصرى أو في محيط البيت المحاصر في قرية قصرى. والحقيقة أن الجيش ربما ما أثبته سابقا هو أنه ليس غير قادر على التعامل، إنما لا يرغب بالتعامل ولا يريد استعمال الأدوات المتاحة له للتعامل بهدف فض مثل هذه التجمعات. أحمد،
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر على هذه المعلومات. وقبل نقاش هذه المعلومات نشير إلى هذا الخبر العاجل. في خبر عاجل، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بتسجيل 7 شهداء وثلاثة جرحى في غارة إسرائيلية على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوبية لبنان. حصيلة رسمية من الوكالة الوطنية للإعلام تفيد ب7 شهداء وثلاثة جرحى في غارة إسرائيلية على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوبية لبنان. تابعنا قبل قليل صورا حية ومقابلات من موقع هذا الاستهداف في بلدة أنصار، وسنتابع هذه التفاصيل لاحقا في ساعتنا الإخبارية من التلفزيون العربي. لكن بالعودة لنقاش ما يحدث في الضفة الغربية، ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي جهاد حرب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد جهاد. نبدأ أولا بالسؤال على رد الفعل على ما يحدث من هذه الخطوات الإسرائيلية وهذه التصريحات من وزير الأمن إسرائيل كاتس، كيف ترى؟
5: هناك نوعين من ردود الفعل. أولا على المستوى الفلسطيني هناك استنكار واسع وكبير من قبل الفلسطينيين وخاصة الجهات الرسمية والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الفصائل الفلسطينية لهذا القرار الذي يعني عمليا ضما فعليا وتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية وليس من خلال الجيش. وعندما نتحدث أن تطبيق القانون الإسرائيلي من خلال الجيش أو بأوامر عسكرية، بمعنى آخر أن إسرائيل ما زالت تعترف أن هذه الأراضي هي أراضي محتلة بعد عام 67. أما ما يريده اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل هو تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية باعتبارها جزءا من إسرائيل، وهذا ما قاله قادة المستوطنين. لكن على المستوى الفعلي لا يوجد ردة فعل فلسطينية على الأرض في مواجهة هذه القرارات الإسرائيلية، وإنما الاستنكار وأحيانا التوجه إلى المجتمع الدولي، وهذا بظني لن يكون له فائدة كبيرة على المستوى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته وقراراته المتمثلة على الأرض في الضفة الغربية. أما في إسرائيل فهناك مسارين، أو دعني أقول اتجاهين. الاتجاه الأول والذي يمثل المستوطنين ووزير الجيش الإسرائيلي، وهنا أفتح قوسين فيما يتعلق بوزير الجيش الإسرائيلي الذي يرى بنفسه منافساً لنتنياهو بعد الانتخابات القادمة في حال فشله بالحصول على أغلبية داخل الكنيست، وبالتالي يخاطب جهات اليمين واليمين المتطرف داخل الليكود ويحاول تعزيز مكانته بين المستوطنين. لذلك القرارات التي اتخذها على مدار الأشهر الماضية تشير بوضوح بأنه يتساوق فعلياً مع غلاة اليمين من المستوطنين في الضفة الغربية تحديداً. الأمر الثاني وهو فيما يتعلق بالاتجاه الثاني داخل إسرائيل.
6: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: يمكنكم السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: عن وزارة الصحة، اللغط يحصل هنا لأن هناك كثير من الأشلاء للأسف متناثرة على بعد عشرات الأمتار من النقطة المستهدفة، ولكننا يعني فقط إذا شاهدنا الدمار وعرفنا أن هناك عددا من الأشخاص وعائلتين كانتا يسكنان في هذا المنزل نعرف لماذا هي الحصيلة الشهداء كبيرة جدا في هذا المكان. إذن للتذكير، فإن الأنصار هي للمرة الأولى التي تستهدف بهذا العمق الجغرافي. اعتاد الاحتلال الإسرائيلي أن يستهدف النبطي الفوق القريبة المرتفع للطاهر ونقاط انتشاره، ولكن عندما نتحدث عن أنصار نتحدث عن مكان بعيد جغرافيا، نتحدث عن عمق كبير لم تصله الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية سابقا، حتى مدينة النبطية يعني أطرافها هي التي استهدفت سابقا، أما هنا نتحدث عن أنصار التي هي في قضاء النبطي، ونشاهد الدمار عن قرب ونشاهد الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا المكان مع تدمير المبنى في بلدة أنصار. إذن المرة الأولى تستهدف أنصار، والمرة الأولى التي يصل فيها الاحتلال الإسرائيلي إذا هذا العمق، وكانت هناك أضرار لحقت بالمكان بشكل واسع جدا. أحمد،
8: نبقى معك المستسين في هذه المتابعة لآثار هذا الاستهداف الدمار في منزل آخر بعد قصف من الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في بلدة أنصار جنوبية لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تحدثت عن تسجيل 7 شهداء و3 جرحى في هذه الغارة الإسرائيلية على المنزلين في أطراف بلدة أنصار جنوبية لبنان. نتابع هذه الصور لآثار هذا الدمار في واحد من هذه المنازل. قبلها تابعنا مع مراسلة تلفزيون العربية المستسين آثار الدمار في المنزل الآخر، ورسالة من صاحب هذا المنزل يؤكد فيها أنه مكان سياحي يستقبل العائلات في هذه المنطقة. الوكالة الوطنية للإعلام تؤكد تسجيل 7 شهداء و3 جرحى في هذه الغارة الإسرائيلية على منزلين في أطراف بلدة أنصار. دمار واسع كما نرى في هذه الصور الواردة من بلدة أنصار في جنوب لبنان. تصعيد إسرائيلي مستمر واستهدافات لبلدات مختلفة. قبلها كان هناك استهدافات في النبطية الفوقى، وكذلك لم تتوقف الاستهدافات وتفجير المنازل في مناطق مختلفة أبرزها المنصوري. لكن في هذه الصور الخاصة لتلفزيون العربي نتابع أثار دمار واسع في منزلين. أحد هذه المنازل هو ما يتواجد فيه الزميل إدمون ساسي مراسل التلفزيون العربي، وأنقل لنا كذلك هذه الصور. إدمون، الذي يقول أيضا أنت تابعت مع السكان والموجودين في المنطقة عن طبيعة هذا الاستهداف الذي جرى فجر اليوم، نترك لك الصورة والحديث.
5: وسمعنا الصوت، عندنا اتصالاتنا مع الجيران كذا، قال والله غارب هون منطقة سكنية، هي مثل ما شايف على عينك، يعني شايف الأمور كلها سوا. بس إلي التمني
7: قريبينك الموجودين هون؟
5: لا لا لا، بس العالم كله بتقربني، أي مدني بيقربني، أي ابن جنوب بيقربني، أي لبناني شو ما كان جنسيته وطائفته بيقربني.
7: عم تمشي بين الدمار هون
5: والرب. إيه عم طلع هون إنه عم شوف أنا وين في منشأة عسكرية، يعني بأي حق وبأي شريعة وأي دين وأي أخلاق. بس بتمني خاص منكم أنا إنه ما تنقلوا الخبر مباشرة هلأ، عشان ما ينزعجوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، خلوهم نايمين بالعسل.
7: شو كنت عم تفرجي هلأ؟
5: يعني إنه هذه فرشة يا أخي، هي فرشة، فرشة أطفال، هذه هي فرشة عسكرية، يعني هام هذه للطفل، هذه وهون لهي الحرمات وهولي. طلع فيهم أنتوا، شوفوا يا أخي شوفوا، في مش عسكرية شيء.
7: نزح عالم الأنصار صباح،
5: يعني بعد ما شفتش أنا كتير، يعني في ناس بس بعد ما يعني سألت كذا، بعد ما مش مبين الظاهر إنه كتير، يعني في ناس ما بتلم بتخاب ما بتلم، يعني عنده أطفال وكذا ما بتتحمل ما بيلم.
7: شكرا شكرا. طبعا أحمد، يعني المواطنون هنا
5: صوت الحقيقة عم توصلوا، أنتوا الصوت الحقيقة ومتكلين عليكم وعلى الله وعليكم، توصلوا الحقيقة والمشهد اللي هم شايفينه.
7: وصل الصوت. طبعا يعني أحمد،
5: مهم شغلة بس رسالة لكم عربي، انه انتم قناة لبنانية بتحكوا عربي، عطف قنوات لبنانية بتحكي عبري، وللأسف افهموا حالهم، قناة عربية انتم العربي بتحكوا عربي، في قنوات لبنانية بيحكوا عبري وللأسف.
7: شكرا، مع احترام لجميع الزميلات والزملاء والقنوات. نتابع الدمار الموجود هنا في بلدة أنصار في قضاء النبطي. لا ما فينا نصور، يعني إذا أشلاء ما منطلعون، أشلاء ما منطلع، يا أستاذ أشلاء ما منطلع على الهواء. إذا بدك موهن شوي، موهن موهن.
8: أين المنشأة العسكرية؟ يسأل أحد الأهالي مستنكرا بين الحطام وما تبقى من هذا المنزل المدني الذي استهدف بالغارة الإسرائيلية الأحداث على بلدة أنصار. نتابع هذه الصور لأثار الدمار وما جرى من هذا الاستهداف لمنزلين. هذا واحد من المنازل يتواجد فيه زميل إدمون ساسين، وزميل سامر ينقل لنا بالكاميرا أثار هذا الدمار. كان مصدر طبي والوكالة الوطنية للأعلام تحدث عن 7 شهداء. نتابع.
6: وهيدي أشلاء الأطفال أنا لميتهم بإيدي.
7: شكرا شكرا.
9: شباب ساعدونا شوي، تعمل معروف شباب الأخان ساعدونا. تفضل هون بس شوي صغير، عمل معروف نطلع فيه.
8: 7 شهداء و3 جرحى. تنقل الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان عن أثر هذه الغارة الإسرائيلية على منزلين في أطراف بلدة أنصار جنوبي لبنان.
10: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
12: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
10: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
8: إليك إدمون.
7: نعم أحمد، إذن كما نشاهد عناصر من الهيئة الصحية في الدفاع المدني يستمرون بعمليات البحث هنا عن أشلاء. طبعا عنف الغارة هنا في هذا المكان وتواجد عائلتين على الأقل في هذا المكان طبعا يفرض على فرق الإسعاف باستمرار عمليات البحث. طبعا الغارة العنيفة هي أتت من ضمن الاعتداءات، ولكنها أتت بخارج سياق الأحداث خلال الأيام الماضية. كان التصعيد الإسرائيلي واضحا، ولكن الحدث الأساس كان التفجيرات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، عشرات التفجيرات التي كان يقوم بها، إضافة إلى بعض الغارات على نقاط تماس قريبة من نقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي كما في المنصوري في النبطية الفوقة. التفجيرات كان يعتمد عليها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تغيير معالم القرى وتدمير مقومات الحياة في تلك القرى، لكن الغارة على بلدة أنصار في قضاء النبطية أتت خارج سياق أشكال الاعتداءات الأخيرة. الغارة كانت من طائرات حربية وهي في عمق يصل إلى عدة كيلومترات بعيدا عن الحدود، وأيضا هناك عدة بلدات أصلا هي يعني ضمن الأراضي اللبنانية وتحت السيطرة اللبنانية والسيادة اللبنانية للوصول إلى البلدات المحتلة، كما نشاهد مع الزميل سامر ناصر بين الركام. عناصر الهيئة الصحية يستمرون بعمليات البحث، هم كانوا يتواجدون هنا منذ الساعة 3:30 تقريبا عند وقوع الغارة، وكما ذكرنا الغارات كانت عنيفة ليس فقط على أنصار إنما أيضا على النبطية الفوقة، ولكن الفارق بالنبطية الفوقة على الرغم من عدد الغارات الكبير إلا أن المنطقة هناك هي مخلات. الجيش اللبناني يمنع المواطنين حرصا على سلامتهم من الوصول للنبطية الفوقة، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي لطالما استهدف أي محاولة وصول إلى النبطية الفوقة. ومرة كانت هناك عائلة وكانت هناك مديرة مدرسة استهدفها الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف النبطية الفوقة، ومؤخرا كان هناك استهداف لدراجة نارية. لذلك فإن البلدة هناك مخلات، وبالتالي عنف الغارات هناك لم يؤدي إلى سقوط إصابات على عكس أنصار. أنصار هي من البلدات التي عاد إليها أهلها منذ أسابيع وعادوا تنشيط الحركة التجارية والسياحية، أرادوا أن يعيدوا مقومات الحياة إلى بلدتهم، وبالتالي كان هناك عدد كبير من أبناء البلدة متواجدين داخل البلدة، وكانوا نيام إلى أن جاءت هذه الغارة الحربية الكبيرة التي استهدفت المنزل هنا، وكان هناك استهداف أيضا لهذا الشاليه البادي أمامنا، ونشاهد الدمار على رقعة عشرات الأمتار. لم يبقى شيء إلا أجزاء قليلة فقط من المبنى، ولكنها متضررة بشكل كبير. أما الدمار البادي أمامنا فهو نتيجة عصف هذه الغارة القوية. المسيرات الإسرائيلية كانت غارت عدة مرات على نقاط قريبة من نقاط انتشار الاحتلال، وأيضا حتى مثلا بكفرة كانت هي نقطة عميقة بعض الشيء، ولكن لم يؤدي ذلك إلى سقوط شهداء وجرحى. أما ما جرى اليوم فهو يذكر بأيام الحرب ما قبل وقف إطلاق النار، غارات حربية بعمق جغرافي أدى ذلك إلى حال هلع بين عدد من المواطنين. لم نشاهد في طريقنا من صور إلى أنصار عدد كبير من المواطنين الذين ينزحون، ولكن كان هناك حديث عند ساعات الفجر الأولى عن خروج بعض العائلات من بلدة أنصار، ولكن ليس بالنزوح الذي كنا نشاهده سابقا عندما كانت تجري غارات وتحصل غارات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مناطق فيها الكثير من المواطنين، كانت حركات النزوح تكون أكبر. لماذا النبطي دائما هو في دائرة التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية؟ طبعا الاحتلال الإسرائيلي له هدف أساس وهو مرتفع علي الطاهر، ومرتفع علي الطاهر متواجد في قضاء النبطي، هو فعليا يتواجد عقاريا في النبطي الفوق وقريب من كفر تبنيت، وهو منذ اليوم الأول اتفاق وقف إطلاق النار الاحتلال يحاول السيطرة على مرتفع علي الطاهر. استهدافات النبطي فوق لأنها قريبة من مرتفع علي الطاهر، ويزعم الاحتلال الإسرائيلي بوجود عناصر
10: راديو الحرية.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة، نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن، زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا

0: توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت
2: وسط البلد.
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا الصباح، صباح السبت 15 من شهر آب أغسطس للعام 2026. عزيزي المستمع، ما أجمل أن يبدأ صباحك وأنت على يقين بأن الله يدبر لك ما هو أجمل مما تتمنى، فلا تحمل هم الغد ولا تكثر التفكير فيما لم يحدث بعد، واتركها على الله تعالى، فالله أرحم بقلبك من كل شيء. اللهم صباحا يفيض بالرضا، يزهر بالفرح، وتفتح فيه أبواب الخير والبركة، تجبر فيه قلوب المكسورين والمكلومين جميعا. صباح الخير لكم من برنامج وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية من الخليل، من قلب فلسطين أو من جنوبها، من جوار حرم جد الأنبياء إبراهيم وذريته من الأنبياء والصالحين. برنامج وسط البلد برعاية حصرية لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، الشركة الأم الرائدة والأكبر في عالم الاتصالات الخلوية في كل فلسطين. نرحب بهم وبإدارتهم بالعاملين في جوال، يعطيكم ألف مليون تريليون عافية. لمتابعينا في كل مكان، أهلا بكم عبر إذاعتنا من برنا وصوت الحرية، صوت من لا صوت له، صوت كل الناس. صباح الخير لكل الغلابة، لكل المقهورين، لكل الشعب الفلسطيني من أقصى فلسطين إلى أقصاها، من رفح جنوبا حتى الناقورة شمالا، ومن المتوسط شرقا، عفوا، من الأردن شرقا حتى المتوسط غربا. أهلنا في كل مكان. نبدأ معكم لقاء هذا الصباح، وأمنياتنا أن يكون لقاء خير، بداية أسبوع طيبة جميلة على الجميع. نذكركم بإمكانية التواصل مع البرنامج دائما، والاتصال بنا على الهواء مباشرة عبر الرقم سلم 3546. يستقبل اتصالاتكم من الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي ربحي أبو رموز. صباح الخير يا ربحي، يعطيك العافية. صباح الخير لكم جميعا بلا استثناء، أينما كنتم، مهما كانت أسماءكم، أينما كان مكان تواجدكم، نلقي عليكم بتحية الصباح المملوءة والمغموسة بالأمل دائما بالله تعالى. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طبعا اليوم السبت بداية أسبوع، بنتمنى على رب العالمين أن تكون بداية أسبوع طيبة كمان على كل الناس، على كل متابعينا والأصدقاء وين ما كانوا. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا في كل الأماكن، وإن شاء الله يومكم بيكون يوم رزق وعافية. اليوم طبعا من المتوقع والمحتمل واللي دائما احنا بنتمنى يزيد زيارة الإخوة من الداخل المحتل لمحافظة الخليل والمحافظات الشمالية كلها، محافظات الضفة الغربية. أولا نتمنى أن تكون زيارة طيبة، ونتمنى لهم طيب الإقامة في البلد. نتمنى على أهل البلد حسن استقبال وضيافة هؤلاء الزوار، يعني سواء كانوا تجار أطباء. بالعلم يعني في إخوة من الداخل بيجوا لعنا خصوصي لأطباء معينين، في ناس بيجوا خصوصي لصالح أو لمحلات تجارية معينة، في ناس بيجوا زيارات كمان مجتمعية، أقارب وأهل وأحبة، في صلات تجارة بين بعض الناس وبعض الناس. فبنتمنى كل هذا يزيد ويزيد كل ما مر الوقت. صباح الخير لكل الناس، كل الناس وخاصة الوافدين إلى خليل الرحمن هذا الصباح، يعني لكلهم بنقول أهلا وسهلا فيكم وشرفتوا ونورتوا البلد، يعطيكم العافية. بالنسبة لمداخل البلد اليوم، يعني مدخل راس الجرة فاتح على مصراعيه، وأعتقد كمان فرش الهواء مفتوح، برضو فرش الهواء مفتوح، الفحص فاتحة وسالكة، وبوابة دورة كمان حسب ما وصلنا من بعض الإخوة هناك. ففي عدة يعني أماكن، عدة مداخل، وأبرزها مدخل راس الجورة اللي يعني من بداية الحرب عجبوا علينا فيه باختصار، يعني عجبوا علينا هو يفتح ويسكر، وفي النهاية أغلقوا لفترة طويلة جداً بضغط كبير من بلدية الخليل أولا ومن جهات أخرى. اليوم يعني ها وكأنهم بيجربوا إنهم يفتحوا رأس الجورة لفترات، إن شاء الله بتضل مفتوحة على طول. تحياتي لكل زوار البلد وكل أهلها اليوم، رجالها ونسائها وأطفالها وشيوخها، ويعطيكم العافية. وبدأت الاستعدادات أسبوعين تقريبا على بداية العام الدراسي الجديد. بدي أصبح صباح خاص على أخونا الحبيب الغالي صلاح الخطيب، يعني الرائد صلاح الخطيب ومجموعة الإخوة العاملين معه في البلدة القديمة على حفظ الأمن والنظام والترتيب أو ضمن الإمكانيات اللي موجودة. يعني بيقول لي أسعدني وأطربني بصوتك وحضورك، لأن أنا اللي بسعد دائما بحضوركم وتواجدكم معنا. صلاح أنت من الإخوة الأعزاء اللي أنا بحترم فيهم الانتماء، المحبة والصدق والجرأة، فتحياتي لك تحية كبيرة لأخونا صلاح الخطيب. كمان الحاج بسام العملي صباح الخير، رنا أحمد، لأبو يسري العسيلي، لتامر الشيخ درة، رشدي فريحة صباح الخير، والحاج فريد طه صباح الخير إلك ولكل اللي عندك. حاج فريد أنت والعائلة الكريمة يعطيكوا ألف عافية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: طيب معناته أبو يعقوب الجبالي، مدام سمعنا ست الحبايب معناته لأبو يعقوب الجبالي بيهديها لكل الآباء والأمهات، وخاصة الأمهات اللي غادرونا والأمهات كبار السن، الله يا ربي يطول بعمرهم، والمريضات منهم الله يشفيهم يا الله. صباح الخير كمان لهمام، همام حسوني تحياتي لك، يسعد صباحك يا عزيزي. خلص تمام يا همام، يعني وصلت الرسالة، ويعطيك ألف مليون عافية، وصباحك من الله خير وعافية وصحة وسلامة يا الله. تحياتي همام، صباح الفل. أما صلاح الخطيب فنرجع لأخونا صلاح ونصبح عليه كمان صباح خاص، ونقول له يعطيك ألف مليون عافية. ومثل ما ذكرت من شوي، للأمانة يعني أخونا صلاح ومن معه من الإخوة العاملين على حفظ النظام والترتيب والقانون، تطبيقه في مناطق البلد القديمة والمناطق المجاورة لها، وخاصة يعني في الظروف الاستثنائية اللي كلنا عارفين إيش هي، من منغصات للاحتلال وجيش الاحتلال، ومن وجود لعدد كبير من الخارجين على القانون، ومحاولات العبث بأمن البلد واستقرارها، واعتداءات المستوطنين، يعني بيقوموا بعمل استثنائي خاص في ظروف خاصة. الله يعطيهم ألف مليون تريليون عافية، والكل بيشهد لهم. وصلاح من الناس اللي أنا مثل ما ذكرت من شوي بعيد، وأقول من الناس اللي أنا بحبهم لصراحته جرأته وكمان بشاشة وجهه وصدقه، صاحب صاحبه. صباحك خير يا صلاح، تحياتي.
1: زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري.
0: رسالة وصلت من أخونا أبو علي من شوي، بيقول أبو رامي الله يسعد صباحك، يا ريت يعني يا ريت إنك بس تنوه لموضوع الزفات اللي صايرة بالشاحنات والزمامير، يعني بتطلع بطريقة مزعجة بطريقة لا يتخيلها العقل. يعني شو الفائدة من إنهم يعلقوا زمور الهواء بكل البلد بس للدوشة؟ يعني يا ريت إنك تنوه لهذا الموضوع، يعمر بيتك يا رب، وخليها من مواطن. أكيد ما أنت مواطن، ومن حقك يا أبو علي إنك تحكي. صباح الخير لأبو علي ولكل الناس اللي معه. ويعني بصراحة شو الفايدة فعلا؟ أبو علي سأل سؤال منطقي، أبو علي بيسأل سؤال منطقي جدا وطالب عليه إجابة. شو الفائدة أو شو الإنجاز من هاي الزفات اللي صار يتخللها شغلات يعني خارجة حتى عن نطاق المقبول، عن نطاق المنطق، عن نطاق المعقول، وما فيها أي مظهر من مظاهر الفرح؟ باختصار، العرس أو الزواج هو إحنا بنسميه فرح لأنه فيه فرح، الفرح في القلب، الفرح يعبر عنه بطرق أخرى كتيرة غير هاي الطرق اللي صرنا بنشوفها اليوم، وبصراحة ملهاش علاقة بالفرح الحقيقي اللي من القلوب، هي للتباهي والتظاهر فقط، مظاهرات لإبداء القوة، لإبداء الإمكانيات، لإبداء الغنى، لإبداء غيره، لكن ملهاش علاقة بالفرح بمعنى كلمة فرح. رح نوقف عند هذا الموضوع يا أبو علي، صدقني صباحك خير. معنا اتصال تليفوني كمان. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
2: صباحك.
0: صباحك يا ربي يا أبو يعقوب.
2: صباح ربحي أبو محمد جماعري وربيك وعلى الحبايب كلها.
0: أكيد الكل بيصبح. كمان أخونا وليد زماعري أبو محمد بعت من شوي برسالة بقول فيها يسعد صباحك أبرامي، صباح جميع المستمعين مني ومن غزل، وصباح الخير لكل أصدقائنا المعروفين وأبو يعقوب كمان. وتنساش يا أبرامي التشحيط والتفحيط في الزفات والأعراس، شو الفايدة منه؟ والله يا أبو محمد يعني حكينا، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا. تفضل يا أبو يعقوب.
2: من بارك لأيمن أبو نشار أبو كلمان بالزفاف ابنه لإخوانه لحبايبه كلهم.
0: نعم.
2: ومنصب على بهيج أبو نشار وعلى الحاج جميل أبو نشار وعلى أبو خليل في عمان وعلى حبايب كلهم،
0: على كل الأحباب والأصدقاء جميعا بنقولهم صباح الورد يعني.
2: وانت صباحك كمان.
0: وصباحك خير يا أبو يعقوب. كيف أنت والشوب؟ كيف أنت والشوب اليوم؟
2: والله الحمد لله من الله خير يا أبو عبورة، ما أنت عارف هذا يعني صيف ما بدوش هون.
0: وآب على رأيك، آب اللهاب.
2: آب اللهاب بيقطع الأطفال كاب.
0: نعم صحيح.
2: والسنة وانت سأل امرأة جسان إقارة
0: يا
2: ما طلعت ما مضى يا أبو رام.
0: نص شهر 8 إحنا في نص شهر آب أغسطس،
2: الحمد لله
0: باقي أربع شهور ونص. أربع شهور ونص على نهاية السنة فعلا، يعني طارت السنة. بين الله يا أبو يعقوب.
2: يسعد صباحك.
0: صباحك خير من الله. الله يسعد صباح كل الناس اللي بيسمعونا كمان.
3: يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك.
0: صباح الخير لنوال شحاتيت، لمين كمان، كل الأصدقاء اللي براسلونا واللي بيتابعونا واللي بيتابعوا البرنامج، بنقول لهم دائما وأبدا صباح الورد صباح الخير. من أصدقاء البرنامج الدائمين أبو العود صباح الخير، محمد الراعي، أبو حسن كمان صباح النور، أم يزن، أبو عيشة، سهيل النجار، أبو نسيم، رائد نوفل، الله يسعد صباحك، بصب على كل المتابعين، عبد الجبار العزة كمان، آمنة صبارنة صباح الخير، فواز النتشة، ولاء عمر، هيفا مسودي طبعا من القدس، وبدر صلاح هو من القدس لكن متواجد حاليا أعتقد خارج البلاد، الله يسعد صباحه. صلاح الخطيب صباحك خير كمان مرة وألف مرة وكل مرة، صباح الخير للحاج بسام العملي كمان، وصباح النور لحسني وزوز من قلب الخليل، صباح الفل لأم يوسف ولأم محمد الديرية، لفادي صباح الخير يا فادي، فادي إيش مش عارف، أم سيف الشعراوي صباح الخير إليك، محمد المصري بقول إيش، لا يا محمد، محمد المصري من الناس اللي كانت دائما حاضرة معنا في موضوع العمال، وكان دائما يعني بيقاتل وبيحكي في مواضيع العمال، لكن مش عارف وكأنه وصل إلى مرحلة أنا ما بتمنى حدا يصل إليها. محمد المصري ما بدنا نقول لا هجرة ولا بلد واقعة من طيارة، محمد بيقول هيك باختصار، صباح الخير، البلد صارت واقعة من طيارة يا أبو رامي، اللهم هجرة لا رجعة أبدا لهذا البلد. والله يا محمد إنك غلطان، يعني مهما ساءت الظروف في بلدنا ومهما كانت الظروف صعبة إلا إنه بضل بلدنا هو بلدنا بالمختصر، إشي يعني عايش فينا غصب عنا وبنحبه غصب عنا ورح نضل نحبه وما رح نلاقي أحسن منه وين ما رحنا في الدنيا. كل المهجرين في العالم دائما تواقين إلى بلدهم، فهذه فطرة إنسانية، يعني هذه مش مقتصرة على فلسطين. ابن ألمانيا اللي بيهاجر يدرس في تركيا أو بيطلع يدرس عفوا في أمريكا بيضل قلبه معلق بألمانيا بيستنى يرجع لها، وابن البرازيل نفس الإشي، وابن الأردن لما بيطلع على قطر أو السعودية برضو بيضل نفسه يرجع على بلده، فهذه فطرة إنسانية مجبولين عليها إحنا كبشر، ونتمنى إنه يعني ما تتغيرش فينا بسبب الظروف. يا رجل احنا يعني دائما الانسان ادم عليه السلام ابونا ادم ابو البشريه هبط من الجنه فاصبحت كل قلوب البشر تتواقى للجنه، لانه الناس كلها نفسها ترجع على الجنه، لانه دائما الموطن الاصلي للبشريه هكذا جبلها الله تعالى، الموطن الاصلي للانسان دائما في له معزه ومكانه في قلب كل انسان. محمد المصري بقول لك أنا بعرف إنه الظروف صعبة، وأنا بعرف قديش صارت صعبة على غيرها، على بعض الناس غير عن كتير من الناس، في عنا يعني ما لا يقل عن 40%، تخيلوا 40% من أهل هذا البلد فلسطين بشكل عام عايشين تحت خط الفقر وبظروف إنسانية صعبة جدا جدا، ناهيك عن غزة وما يحدث فيها، لكن هذا لا يمنع ولن يمنع حب البلد في قلوب الناس. هاي موضوع الهجرة اطلعها من راسك سيبك والله، وأقول لك من وين أصلا، في وين عوين بدك تروح، اللي ما أنجزته هون شو بدك تنجزه برا، يعني صدقني اللي ما فلح في أرضه ما رح يفلح في أراضي الناس، اللي طلعوا فلحوا ناس ما كان هدفهم الهجرة من البلد، كان هدفهم إشي تاني. أما محمد الجنيدي الله يسعد صباحك، تحياتي لك. وليد الراعي وتامر الشيخ درة الله يصبحكم بالخير، أم همام الدميري وأم محمد الجنيدي كمان مرة، أبو نهاد قفيشة وأم رمزي الخطيب، كلكم يسعد صباحكم وتحياتي.

امبارح بالليل كان الجو لطيف نوعا ما، والليل راح يكون نفس الشيء، لكن في ساعات النهار يعني احنا في درجات حرارة أعلى من معدلها السنوي، فبتكون تتحملوا يعني اليوم أعلى من المعدل بدرجتين. كمان في عنا كمان فرصة، ديروا بالكم، بقول لك معقول تشتي في آب، معقولة، لأنه في عنا فرصة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار مصحوبة ببعض العواصف، ممكن الرعدية أحيانا بسبب شدة الحر. يعني هذا مش مطر البرد ومطر الشتاء، لا هذا مطر ممكن يكون، وحصلت قبل هالمرة وأعتقد كتير منكم عايشها، أنه هذا المطر بيكون بسبب شدة الحر اللي موجودة في الجو وطبقات الجو، فبينزل مطر معين في أماكن معينة. اللهم رحمة منك أيا كان يا سادة. كمان بدنا نروح لمحمد الرواشدي ونصبح عليه، وإم خضر أبو داود، كمان على إم طارق البشيتي، خالد الدميري بيقول صباح الخير يا أبو رمز، صباح الخير لربحي أبو رموز. بعد إذنك بدي أبعت تهنية للحج مشهور أبو خلف بمناسبة تخصص الدكتور صفوان من الأردن في المسالك البولية والكلى، وألف ألف ألف مبروك. يعني أكيد أخونا أبو صفوان بيستاهل أنه نبارك له، ونبارك للدكتور صفوان، وإن شاء الله ربنا بينفع فيه، بينفع فيه الناس والأمة. أبو صفوان من الناس اللي أنا على الصعيد الشخصي أحترمهم، رجل مفكر ذو عقلية رائعة، عقلية إدارية ممتازة رائعة، وزلمة منيح مع كل الناس، الله يعطيه العافية ويسعد صباحه. ألف مبارك للدكتور صفوان التخصص، وإن شاء الله ربنا هيك بيشفي على إيده كتير من الناس، و إن شاء الله أجره وثوابه بدعوات الناس اللي بيشفيهم يا الله.

0: الأخبار، تشحيط والتفحيط والزمامير. يعني أنا مش هي أكتر إشي فاجأني في موضوع الأعراس بصراحة، أكتر إشي فاجأني موضوع الحفلات. الحفلات اللي فيش عرس صار يمر بدون حفلة وبدون مطربين من يعني أماكن متفرقة من البلد، وبإعلانات مش عارف مهرجان كذا ومهرجان كذا، مهرجان العريس الفلاني ومهرجان الفلافل على رأي ربحي. أنا عارف يعني شو اللي بصير. الفرح يا جماعة كمان لما أي إشي في الدنيا بزيد عن حده بينقلب ضده، هيك كانوا الختيارية يحكوا وما زلنا على نهجهم بنقول نفس الشيء. أي إشي حتى الدواء، الدواء اللي بيعطيك يا دكتور ليش فيك، إذا أخذت جرعة زائدة ممكن للأسف يصير سم ويتحول لعكس الهدف المرجو منه. فنفس الشيء بالنسبة للأفراح والمناسبات، يعني ما بعرف زودناها كأنه زودناها، هل كأنه زودناها، خلينا نسأل هيك، يعني كأنه فعلا زودناها في موضوع المباهاة. هي كلها للتباهي، بحكي لكم بصراحة، يعني هذا كله اللي بيحصل اليوم كله مباهاة وتنافس في شيء. يعني ما بعرف شو الفائدة من التنافس في هذا الاشي، بس هو للتنافس والتباهي. وفلان عمل عزومة لألف، أنا بدي أعمل لألفين، وفلان جاب المطرب الفلاني، أنا بدي أجيب ربحي أو رموزي يغني، رغم أنه ربحي يعني أسعاره غالية بس بدي أجيب، وشكر في فلان، وفلان شرط البدلة من المحل الفلاني أنا بدي أخذها من المحل. كله للتباهي، ولا يزيد على الفرح فرحا ولا يزيد على سعادة الإنسان أي سعادة. السعادة هي بإتمام هذا العرس بما تعودنا عليه من احتفاليات بسيطة للأهل للأحبة للأصدقاء. اليوم أحكي لكم شغلة وإنتوا عشتوها وأنا عشتها وزوجاتنا عاشوها وبناتنا وأخواتنا والكل عاش. بتعرفوا إن بروحوا على الأعراس بيكونوا مش عارفين يعني أهل العرس مين، بيكونوا فعلا بتروح الوحدة معزومة لأنه زوجها معزوم، بتروح مش عارفة لا أم العريس ولا أم العروس. أحمد وريدات بقول لك خلي الناس تفرح، ومين قال لك إنه إحنا ما بدنا الناس تفرح؟ إحنا أكتر ناس ندعو للفرح واستمراريتها يا أحمد، لكن هل الفرح ما بيصير إلا بزمور الهوى؟ الفرح ما بيصير إلا بهاي الحفلات الصاخبة اللي تصرف عليها مئات آلاف الشواكل في الوقت اللي فيه ناس مش لاقية تاكل؟ أحمد وريدات إذا أنت مش مصدق، يعني إذا صار عندك فرح الفترة الأخيرة قديش صرفته فيه؟ تعال أقول لك إنه في ناس حواليك وأقرب قريبين جدا منك أحيانا بتمر عليهم بيومين وثلاثة بدون أكل. فأنا بقول يعني نوازن، التوازن حلو، الوسطية حلوة، إنه يكون الواحد افرح افرح، ما حدا بقول لك ما تفرح، بس خلي الفرح ضمن المنطق والمعقول. مش معقول يعني شاحنات وزمامير هواء، شو عملنا يعني، شو عملنا، بس شو أضفنا لهذا الفرح؟ لما احنا ماشيين بالشارع وبنزمر وفاتحين زمور الهواء على الآخر في شوارع المدن الرئيسية وكل الناس بتسب علينا، وين الإنجاز؟ وين الفرح يا أحمد وريدات؟ الله يسعد صباحك يا ربي، الله يهدينا جميعا للأحسن. أخونا زاهر الأطرش صباح الفل، أمجد الطروي كمان، سناء المحتسب وبشير الدربيع. هون بدنا نوقف مع فاصل، استراحة صغيرة، وبعد الاستراحة بنرجع بنذكر كمان مرة بأرقام التواصل مع البرنامج مباشرة. رقمنا هو سلم 35 46، سلم 35 46.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
7: لويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح،
9: يا عيني على النظافة،
8: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
12: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: صباح الخير كمان مرة لكل الناس. للأسف يعني عندنا خبر مزعج ومزعج جدا حول إصابة الممرض محمد المطور الذي أصيب برصاص المستوطنين عندما كان يعمل في أرضه يوم أمس في منطقة سعير. هذا الشاب كان يعمل برفقة أطفاله في ترتيب أرضه و ترتيب شجره، فهاجمه المستوطنون وهاجموا عائلته وأصابوه بالرصاص. للأسف الشديد اليوم بقدر أقول لكم بعد أن تأكد ذلك، الرصاصة أصابت الحبل الشوكي لهذا الشاب وأدت إلى قطع كامل في الحبل الشوكي، مما أدى إلى إصابته بشلل كامل، شلل دائم سيلازمه طوال حياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اللي بقدر أقول لكم إياه. يعني للأسف الشديد أن هذا الممرض هذا الشاب الذي كان يعمل في أرضه على حراثة الأرض وترتيبها بشكل مفاجئ هاجمه المستوطنون الذين لا حق لهم وأصابوه برصاصة أصابت الحبل الشوكي أدت إلى قطع كامل وإصابته بالشلل الذي سيبقى معه حتى نهاية عمره. الله يا ربي يفرج عليه وعلى الجميع.

0: وهينا مكملين معنا اتصال تليفوني. الو،
1: صباح الخير يا اخ ابو رامي.
0: يا صباح النور. هلا،
1: الله يخليك يا ربي. محمد ادريس بتحكي.
0: تفضلي يا ام محمد.
1: الله يخليك يا رب. انا يوم الخميس رنيت وقدمت شكر لك ولا بليك خليل.
0: نعم.
1: اللي رفضوا واستجابوا وضخوا لنا الميه.
0: نعم.
1: هايت نخوها ساعتين يا اخ ابو رامي.
0: نعم.
1: ساعتين بس وقطعوها. طب انا والله العظيم يا اخ ابو رامي يمين بحري، طب هالساعتين ما سوينا، يعني شو سوينا بالساعتين؟ لا خزنات انتل، لا نظفنا بيت، لا غسلنا، لا نظفنا على معاقين، يعني ساعتين بس وأكثر من ساعتين والله وقطعت المية.
0: نعم.
1: فأنا إلى أكثر من شهر بدون مية.
0: طيب أم محمد، أم محمد
1: بس ساعتين
0: بس، معلش عشان نوقف عند موضوعك. صح، يعني موضوعك مش ساعتين، انت نزلت المية على المنطقة مدة كافية. انت عندك وعند جيرانك اللي ما عندكوش للأسف يعني لا خزانات كفاية، ولا عندكم ماتور ضخ، ولا عندكم بير. البلدية ضخت لكم كمية مضاعفة من المية عشان توصل للخزانات لمدة ساعتين. هلأ كمان يعني هذا استثناء لكم انتوا بس، مش لحدة تاني بسبب ظروفكم والمعاقين اللي عندكم وغيره. لكن البلدية ما بتقدر توصل للمية لسطوح كل بيت في البلد، ما بتقدر تضخ كميات ضخمة من المية على كل حارة عشان تطلع المية على السطوح. البلدية هدفها توصيل المية للبيوت. هلأ لازم يكون في عندك خزانات أكثر، لازم يكون عندك ماتور ضخ أو بير، وحاليا عم بتم تأهيل آبار في البلدة القديمة عشان هاي المشكلة تحديدا.
1: أنا بير ما فيش عندي، أنا بحكي على الهواء، بير ما فيش.
0: صحيح.
1: وأنا أقسم بالله العلي العظيم إنه دخونا يا يوم الخميس ساعتين. المشكلة مش بس عندي، المشكلة عندي أي كل الجيران يجوا البلدية يكروا على كل الحارة عندنا، كلنا من عيني نفس المشكلة. ماتور عندي أنا يوم الخميس حكيت إنه في عندي ماتور وشغلت الماتور. والله العظيم يا أخ أبو رامي الساعة 7 تقريبا بدأ ضخ المي عندنا، يعني يمكن صارت الساعة 10 إلا المي والله قطعت يا أخ أبو رامي. عندي وكل عندي الجيران، مش بس عندي أنا، جيراتي صار يتصل علي يقولي لي نزل عندك المي، قلت لهم لا قطعت، صار يقولي له إحنا نفس الإشي والله قطعت. يعني ولا 20 جارة رنوا علي
0: يا أم محمد،
1: يعني أنا يكون الخلل عند 20 بيت.
0: طيب أم محمد،
1: يعني الخلل مشكلة عامة. أم
0: محمد أنا ما أنا عارف، ما أنا
1: قاعدة جنبي وهي بتعاني برضه من نفس المشكلة.
0: يا خيتي الله يرضى عليك، أنا بعرف إنه مشكلتكم أنتوا يعني في المنطقة. قلت
1: والله
0: لك
1: يا أخي
0: يا خلي عمي خليني أحكي. طب خليني،
1: ما قضيتش على تنكاتنا من برا ساعتين نزلوها يوم الخميس يما والله.
0: معلش تخلوني احكي،
1: وقطعت يا اخي.
0: معلش احكي هلا انتم
1: والله العظيم تعشوا بحالتنا، يعني والله بحالتنا بتبكي. تنك بدخلش عنا، يعني لو الحرق بدورنا بقدرش تنك يفوتي يسعفنا. بير فيش عنا، ولا عندما بيردوش يعطونا كاسه مي منهم، بردوش يعطونا عده مي.
0: طيب يا خيتي الله يرضى عليك، ولا احنا
1: يعني
0: احنا حاولنا
1: يا خي يا برام والله
0: احنا حاولنا نساعدكم باللي بنقدر عليه، وهذا اللي بنقدر عليه. هلا انتوا عندكم مشكله تستوجب حل دائم، بتعملوا كتاب بتوقعوا عليه وبتطلعوا على البلديه او على قسم المياه وبتقدموا للاخوه هناك، بتطالبوا بتغيير الخطوط، بتزويدكم بتنكات، روحوا على الاخ مهند الجعبري يقولوا له احنا المنطقه عندنا فيش فيها ولا بير، احنا بحاجه بير. لازم يكون في حل دائم، احنا اللي بنقدر عليه ساعدناكم في يوم الخميس بعد ما اختنا ام محمد اجتنا يوم الاربعاء، يعني حكينا مع الاخوه في البلديه ونزلوا لكم اياها ساعتين بضخ استثنائي قوي. غير هيك يعني ما بيطلع بايدنا احنا الا تروحوا على البلديه وتقدموا كتاب تطالبوا فيه بتغيير المنظومه بشكل عام.
1: مشكور انت يا اخ ابو رامي، يعني احنا الحمد رب العالمين قاعدين صابرين وصامدين. يعني انا مستوطن في عمارات، مستوطنين قبال شباك غرفتي، في نقاط قبال شباك غرفتي، يعني المعاق اذا بقعد على الشباك بيصيحوا عليه، ما نزلش عن الشباك بضربوكم بلاد صوت، وبنقول بهمش قاعدين مستورين الحمد لله رب العالمين ولا طول الاجر. يعني انا قبالي مستوطنين، انا قبالي نقاط جيش قبال مش بعيدين عني يمكن 20 متر، وبقول بهمش.
0: الله يكون بعونكم، احنا عارفين والله انكم
1: طب كمان المية يا اخ ابرم
0: يا عمي ما
1: بحط المية يا اخ ابرم اطلع خطيط ولاد المعطي من رقبتي. انا ام يا اخ ابرم والله العظيم يشهد رب علي ربي وي ربي شاهد ما انا قادرة اقرب عليهم والله من رحتهم يا ابرم. انا عيب احكي بنت الحكاية على الهواء يعني في اشياء كمان والله العظيم ما بتنحكى على الهواء. طب انا الله
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: طب أنا والله يا أبرام إما
0: طب أنا شو بقدر أساعدك يا أم محمد؟
1: بين هذا واحد 23 سنة واحد 13.
0: طب أم محمد
1: 24 ساعة هذول.
0: معلش أنا شو بقدر أساعدك؟
1: أنا مش قادر أحكي.
0: طب
1: أنا مش قادر
0: أحكي. أنا شو بقدر
1: تقدر تفرق أولادها؟ أنت بس أنت
0: يا أم محمد أم محمد أم محمد عفوا منك بس احكي لي انا شو بقدر اساعد.
1: مستحيلات لان اليهود حطوا بوابه باب البلديه حتى لو تنكي صغير مستحيل يفوت.
0: هلا انا سؤالي لك شو بقدر اساعدك؟
1: اشتري كروزات ميه ما فيش معي اشتري حتى الجروز شو بدي اعمل ولا العشر جروزات ولا المية جروز شو بدهم يسوي؟ انا شدك وانا انا بناشد رئيس البلديه بناشد العاملين في البلديه بناشد العاملين بقسم المي يدخل مي بس انا يدخل لي ساعتين. انا لي شهرين شهر اكثر من شهر بدون مي انا ما سويت شيء بالساعتين. انا الحكي يا اخ ابرامي مش زي الشو. انا بدي اعمل المسؤولين وعمال رئيس البلديه كلهم مش على البيت خليها تصيبهم صدمه لما يخش على البيت شوف الوضع البيت وضع الاولاد. انا اختار هيك يا برامي يعني انا خلص
0: ما انا يا اجوا قبل هيك اجوا قبل هيك يا ام محمد اجوا وفحصوا اجوا وفحصوا وشافوا مشكلتكم داخليه مشكلتكم في خطوط المي الداخليه وفي عدم وجود بير يكفيكم لفتره يعني لو ضخوها 10 ساعات كم خزان عندك انت؟
1: انا تقريبا هدول عندي خزانين حديد الامور ركب خزان هذا
0: بلاستيك. طيب عندك ثلاث خزانات قديش بدهم يكفوك يعني؟ ما بيكفوا لإشي. انتم بدكم حل يعني؟
1: طب انا شو حل
0: له علاقه بالاب ما فيش حل يعني. ما هو كمان البلديه ما بتقدر تضخ المي على هاي المنطقه 24 ساعه بنفعش يعني على مدار الاسبوع. لا هلا في استثناء للبلد القديم يعني احنا هاي اقول لك احنا في المنطقه اللي انا فيها رغم انه بيقولوا شهر احنا صار لنا 50 يوم ما وصلتش المي 50 يوم بالضبط وبنقول بهمش بدنا نتحمل زينا زي اهل البلد. انتو كل 10 ايام كل 12 يوم بنزلوا لكم اياها يعني استثناء غير عن كل البلد. اكثر من هيك البلديه شو بدها تعمل؟ هلا موضوع انه فيش بيار وفيش مية كفاية وفيش خزانات كفاية هذا مش مشكلة البلدية. انه فيش مية كمان تطلع على السطوح ما يعني بتصور مش البلدية مش هي المكلفة بهذا الموضوع. اما انا بوعدك برضو ارجع احكي مع اخونا الباشمهندس يوسف رئيس البلدية ومع اخونا مهند الجعبري حاليا لجنة الاعمار بتأهل ابار خاصة في البلدة القديمة اذا موضوع بينفع انه يسرعوا تأهيل بير اذا في حواليك بير في المنطقة وناويين يعني اهله ومتأجل بنخليهم يسرعوا اذا امكن اللي بنقدر عليه رح نعمل.
1: والله يا اخ ابو رومي بمش تحملوني وفرت والله احرم حالي لقمة الاكل وفرت جبت مطور ركب لي جار لمغسر سرقوا لي إجا الله يجزيك الخير مدير الاستعمار رجع لي نفس المطور نفسه عودت رجعت ركبت رجعوا سرقوه. طب أنا شو أعمل؟ عودت عجت مطور ركبت عندي جوا في قلب الدور أنا كنت حطيت طرف رئيسي اللي انسرق عودت ركبت جوا عندي في البيت عشان ما تعرضش للسرقة يعني أنا شو أعمل؟
0: طب هذا شو؟
1: مطور وفرت حقه والله حرام
0: يا أمي محمد أمي محمد أمي محمد
1: ام
0: محمد الله يرضى عليك ام محمد ام محمد
1: انا خير انت انا صابر يعني
0: اختي الكريمه
1: انا محرم حالي وبدي ناكل
0: الله يرضى عليك
1: رشيد ما تركبه بعدين رشيد
0: ام محمد ام محمد معلش عشان طولنا كثير اختنا الكريمه الله يرضى عليك انت جيتي عندي قبل سنتين وساعدناك قديش بنقدر، ووفرنا لك كل اللي بتحتاجيه في هذيك الفترة، وأمننا لك ناس كمان تتابع معاكي كل شهر. كل شهر هلا موضوع انه يوم الاربعاء لما جيتي كمان احنا حكينا مع البلدية وضخولك المية بشكل استثنائي، اكتر من هيك يعني انا ما بقدر، يعني ما بيطلعش بايدي انا اعطي اوامر بحفر ابار خاصة الكو، ولا بيطلع بايدي انا احمي الماتور من السرقة ولا غيره. هذا موضوع اذا انتو عندكم مشكلة عامة في الحي، انا بقول لك انا راح احكي مع الاخ مهند، إذا في بير قريب منكو ممكن إعادة تأهيله قريب كمان رح نحاول، إذا البلدية عندها أي طريقة تأمن لكو كمية مية إضافية برضو رح نحاول، لكن ما بوعدك بإشي لأنه كل اللي بنقدر عليه في موضوعكو عملناه. هلأ أنتو عندكم مشكلة خاصة، إذا لقينا حلول جانبية من عيني التنتين، أما أكثر من هيك ما بقدر أوعدك ولا بأي إشي. أشكرك وعذرينا يعني أم محمد، لأنه إحنا مطلعين. أنا قبل سنتين أو أكثر شوي أم محمد كانت

0: آخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد، مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: يلا نرجع ونكمل ونروح لبعض التعليقات. سفيان الطروي، عبد السلام غلمي، يسعد صباحكو. ام غسان البربراوي، رائد سعيد بقول والله كلامك صحيح، في عيال كتير مستورة، الله يكون بالعون ويفرجها على الجميع. ام محمود المتهون بتقول صباح الخير، كلامك مزبوط، بس الناس لحياتها اللي من تنادي ما حدا برد. الشباب بتعمل اللي براسها بالزفات وبالعراس، ما هي هذه كارثة أكبر. هذه يا ام محمود كارثة أكبر، إنه زمان كان كلمة كبير العيلة أو صاحب المناسبة أو المختار بتمشي على الكبير والصغير، ما حدا بيخالف. اليوم ما حدا بيسمع من حدا وتاركينها. هو مش ما حدا بيسمع من حدا، ما حداش بيحكي أصلا. أنا متأكد لو صاحب المناسبة شد على إنه أنا مناسبتي أنا ما بدي فيها لا تشحيط ولا تفحيط، وأنا صارت عندي أنا بأكد لك، أنا زوجت ابني وكان اشتراطي ممنوع لا إطلاق النار ولا المفرقعات ولا التشحيط ولا التفحيط ولا كل البهرجة الزايدة هاي، ومشت الأمور وكل الشباب التزمت لأنه صاحب المناسبة بيقدر. لما صاحب المناسبة بحكيش معناته هو معطي أوكي، يعني لما كبير العيلة بحكيش هو معطي أوكي، ما هو السكوت علامة الرضا. هلا الشباب بيردوا، الشباب صدقيني بيردوا على الكبار لما يكون الاشي في المصلحة العامة. لكن انا بسأل الشباب نفسهم والكبار شو الانجاز العظيم في زفة شاحنات مثلا. يعني انا اليوم اجاني اكثر من رسالة بتحكي على زفة الشاحنات. طيب انت بتشتغل في مجال الشاحنات مثلا وعندك زفة، الله يا ربي يفرحك، بس مش ضروري الشاحنات تشارك. انا يعني انا كل اشي بده الواحد يعمله. هلا ليش الواحد بياكل عشان يعيش؟ ليش الواحد بيتداوى بروح على الدكتور عشان يشفى من مرض؟ ليش الواحد بيعمل كذا عشان كذا؟ كل إشي في الدنيا له سبب يعني ونتيجة. هلأ أعطوني السبب والنتيجة لهذا الموضوع، موضوع الشاحنات والزمامير والتشحيط والتفحيط. أعطوني السبب، شو السبب؟ زيادة فرحة ملوش علاقة بالفرحة. طيب النتيجة شو؟ يعني هذا العريس مثلا اللي زفته بتكون بزمامير الهواء والشاحنات وإغلاق الشارع وكذا، مثلا بيخلف خلال 4 أشهر بدل 9 مثلا، أو بينزل عليه وحي من السماء، ما فيش شيء بيتغير الموضوع. بس اللهم إنه الشغل الوحيد اللي بتزيد هو المسبات واللعنات والدعوات اللي بتوصله من الناس ومن المرضى ومن الناس اللي قاعدة بترتاح يوم الجمعة. الناس بدها ترتاح في بيوتها، بدها تقعد مع أهلها قاعدين بهدوء وسلام، فجأة بتلاقيك بي بي بي بي. مش منطق، يعني مش منطق. أعطوني إنجاز واحد لهذا الموضوع، أنا جاهز أتماشى معك فيه. إذا في إشي إيجابي واحد، إيجابية واحدة لهذا الموضوع، أنا رح أعمله أول واحد إذا قدرت. إيمان نصر الدين، الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. إسلام النتشي، صباح النور. أبو المعتصم بقول الله يرزقك طولة البال ويجعله في ميزان حسناتك، يعني الله يطول بالنا وبالك يا أبو المعتصم. أخونا أبو عبد نصار، صباح الخير. وسامر عبدين، يا عبدين أحمد وردات، صباح الخير. المنجد وإسلام النتشي، كلكم. سفيان الطروي كمان، صباح الفل والورد والخير والياسمين وكل شيء حلو.

0: كثير ناس عنا لها ارتباطات مباشرة مع باقي محافظات الضفة الغربية، وفي ناس يوم بتسافر على هاي المحافظات الشمالية وبترجع. سؤال صغير بدي أسأله لكل هاي الناس، كيف بتشوفوا الحركة التجارية في المناطق هاي، وليش عندهم في حركة والأسواق مليانة ناس؟ شوف الموظفين نفس الموظفين اللي عنا عندهم كلهم بياخذوا 50% راتب، العمال نفس الشيء، كل العمال قعدت ولا شغله ولا عمله. ليش هناك في حركه تجاريه والاسواق مكتظه؟ وروح على وسط البلد في رام الله، وسط البلد القديمه اللي هي بتشبه باب الزاويه، يعني دوار المناره ودوار الساعه اللي هي المفروض زي دوار الساعه عندنا وباب الزاويه ودوار الصحه والمناره. شوف قديش في اكتظاظ، قديش في ازمه، قديش في ناس في الشوارع وفي المحلات، قديش في حركة تجارية، وفعلا في حركة تجارية والناس بتبيع وبتشتري. ليش عنا الوضع مختلف والشوارع فاضية وفيش حركة تجارية؟ أنا بصراحة من الأمور اللي أنا حللتها، وهذا اجتهاد شخصي ويمكن يكون اجتهاد خاطئة احتمال كبير، قلت لهم للأسف الخليل في، يعني أنا كنت مع ناس فبيسألوني أنه هلأ هون في معهم مصاري أكثر من الخلايلة، يعني طب ما هدول معهم مصاري والخلايلة معهم مصاري، ليش هون في حركة والخليل شوارعها فاضية؟ قلت لهم باختصار لأنه الخلايلة بيصرفوا مصاريهم برا الخليل، الخلايلة بيجوا بيصرفوا مصاريهم هون. سألوني شو السبب، هاي حقيقة، هذا اشي يعني عشنا. شو السبب طيب، ليش الخلايلة بيجوا يصرفوا مصاريهم هون؟ قلت لهم لأنه في بعض الأحيان الأسعار عندنا مبالغ فيها، الأسعار عندنا بتكون أعلى من المنطق والمعتاد، لأنه مش معقولة طقم ستاتي مثلا يكون سعره اليوم 500 شيكل وبعد أسبوع بعد ما التاجر ياخد غرضه من الربح ينزل سعره لـ200 شيكل، معناته كان في 300 شيكل فرق هون، هاي 300 شيكل فيها مشكلة. ففي مناطق تانية في تنزيلات وتخفيضات وأسعار أقل من عنا بكتير، معاملة كمان، يعني أنا بقولكوش إنه إحنا سيئين، بس المعاملة هناك مش تجارية بحتة، يعني بتخش على المحل بتلاقيه بده يصاحبك عشان تصير زبون عنده. الكلمة الحلوة، وفعليا هذه حقيقة، الكلمة الحلوة والابتسامة وطريقة التعامل لطيفة جدا، بتخليه غصب عنك بدك تصاحبه للزلمة، بدك تصير زبونه. هذا اللي بيشتغلوا عليه. ما بعرف إذا حدا عنده رأي تاني ممكن كمان يشاركنا، رقم تليفوننا كمان مرة للمشاركة هو 3546. فاصل صغير وبعد الفاصل بنكمل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: وعشر دقايق بعد الساعة 10 وبرنامجنا وسط البلد متواصل معكم لسه على الهواء من قلب مدينة الخليل. من شوي نقابة التمريض أعلنت عن الخبر اللي حكينا فيه ألا وهو إصابة زميلهم الممرض محمد نبيل المطور برصاص مستوطنين أدت إلى قطع كامل في الحبل الشوكي وإصابته بشلل للأسف شلل دائم سيلازمه طوال حياته. كان الله في عونه. ضريبة ضريبة كبيرة للصمود على الأرض والتمسك بها. هذا الإنسان كان بيشتغل في أرضه وفجأة هاجمه المستوطنون في منطقة سعير وجرى ما جرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا نقول إلا ما يرضي رب العالمين. كارثة حلت على هذه الأسرة بشكل مفاجئ نتيجة أعمال المستوطنين. رشاد سكافي بولي سعد صباحك عم مغرام. بالنسبة لي عادي خلي الناس تفرح وتزمر يعني يوم في الأسبوع. احنا بس بدنا شغلة على بعض. أخ يا رشاد رشاد تعرف يعني أحيانا بستغرب من بعض تعليقاتك. أخي احنا ما قلنا الناس ما تفرح. مين قالك منه ما تفرح؟ بعدين هو الفرح بس بالزمامير بالشوارع؟ يعني انت لما بتعدي من باب بيتك زفة فيها زمامير هواء أمانة الله بتكون فرحان معاهم مبسوط. بس بدي تحكي بجرأة وتحكي الصحيح ودينك وضميرك. انت لو باب بيتك عدت زفة يوم الجمعة على رأيك يوم في الأسبوع يوم الجمعة ومشغلين زمامير الهواء مش سيارة وتنتين ومش لمدة دقيقة وتنتين انت بتحكي على نص ساعة الزمامير شغالة أمانة الله بدي جرأة منك وتكون صادق في حديثك. لما هذا الحكي بيصير بتكون فرحان معاهم؟ بتقول خلي الناس تفرح؟ هل هذا فرحة لما سيارة بتقعد تشحت وتفحت وتطلع دخان أسود بنتشر على البيوت اللي جنبها؟ شو الفرحة؟ طب ما الزفة العادية وقبلانين الزمامير اللي فيها وبنقول ماشي خلي الناس تفرح. بس الزيادات هذه الدراجات اللي بيبقى مشغل لك مضخم الصوت أمانة الله. أنا بدي بس تكون جريء في الإجابة وتكون صريح وتحكي بضمير. أنت بتكون مبسوط عليها؟ إذا أنت مبسوط عليها أنا مش راح أعترض. بس أنا بالنسبة لي لا ما بكونش مبسوط. خليك جريء واحكي لي الصحيح. طيب تامر الجعبة بيحكي في موضوع يعني يمكن له صلة بس مش نفس التفاصيل. صباح الخير. هيك بيقول تامر الجعبة. امبارح صار كارثة بعرس في كفر عقب. اللي صار امبارح بعرس العريس اشي مؤسف جدا. الشباب زينوا غرفة نومه وفرحوا فيها وبالاخير تنحرق الغرفة بسبب الشمع. غرفة النوم إلها خصوصية ومش أي مكان الواحد بفوت عليه حتى لو كانوا أقاربه أو أصحابه. المفروض نحافظ على خصوصية وممتلكات الناس والفرحة ما تكون على حساب بيت أو غرفة أو تعب صاحبها. الشغلة لازم تكون درس للجميع خصوصا استخدام الشموع والزينة داخل غرف النوم. طيب هذا أكيد يعني كتير منكم قرأ الخبر وشاف الصورة عن بيت عريس للأسف احترق نتيجة تزيين الشباب أصدقائه زينوا له غرفة النوم وزينوا له البيت احتفالا فيه بعرسه وفجأة اندلع حريق في هذا البيت وأدى إلى كارثة وانقلب العرس من إلى يعني من النقيض إلى النقيض. طيب هذه كمان ظاهرة يعني سيئة جدا. وكتب فيها الشيخ يسري عيدة أعتقد اليوم الشيخ يسري عيدة كان كاتب أرجو تعميم الأمر على جميع أهلنا وشبابنا وبناتنا. إعطاء مفتاح شقة أو منزل العريس ليلة زفافه أو قبلها بيوم وإعطاء مفتاح غرفة النوم كذلك لأصحابه بدعوة تزيين غرفة النوم له ولعروسه أمر مرفوض شرعا وذوقا وأدى ولا زال إلى حصول عدة تجاوزات وتعديات ظاهرة ومخفية. مع احترامنا لنية مع احترامنا للنية الطيبة لأصحاب العريس بقول الشيخ يسري لكن دخول غرفة النوم أمر مرفوض لأصدقاء العريس بل وللأهل من طرف الزوج والزوجة، فغرفة نوم الزوجين لها خصوصية تامة مطلقة. وكم من أعمال سحر تمت خلال دخولهم، وبعض النفوس المريضة وضعت كاميرات مراقبة، والبعض تجرأ ومد يده على الملابس الداخلية للعروس وغيرها، والبعض وضع شموعا من ضمن الزينة مما أدى لإحراقها إلى آخره. الشيخ يسري بيقول الأبناء مطلوب منهم الاستئذان، فما بالك بإدخال غرباء. مع إحسان الظن بأصدقاء وأهل العريس والعروس، أرجو من جميع الصفحات ومن جميع الأهل التنبيه إلى ضرورة منع هذه الظاهرة، وإن كان ولا بد من تزيين غرفة النوم فيكون من نفس العريس وعروسه لو قبل بليلة من الزواج، وإن كان لابد من وقفة وفرحة وفزعة من أصدقاء العريس فيمكنكم تغطيته ماديا بما تيسر أو بعض متطلبات البيت أو نحو ذلك من صور الفزعة والنخوة فيما يكون خارج غرفة النوم، والله الهادي إلى سواء السبيل. والتوقيع طبعا لنائب مفتي الخليل الشيخ يسري عيدة. أنا مع كلام الشيخ يسري عيدة، وأضيف عليه أنه لو تنازلنا عن هذه العادة الدخيلة، العادة الدخيلة كمان هاي من العادات الدخيلة على مجتمعنا، لأنه ما كانت ما سمعنا فيها إلا من كم سنة وجاي صارت قصة تزيين غرفة العريس والعروس. أي تزيين هذا؟ ومن أمتى في ناس غرب بدخلوا؟ واللي حكاه الشيخ يسري فعلا حصل، في ناس حطت سحر، في ناس حطت كاميرات، في ناس سرقت ملابس، في ناس سرقت عطور، في ناس عملت شغلات كتير. فأرجو أرجو فعلا أن يؤخذ بكلام الشيخ يسري وأن يمنع أي شخص من دخول بيت العريس قبل دخوله هو وعروسه إليه. واللي صار مبارح لازم يكون درس فعلا إلنا كلنا. يلا مكملين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا.
1: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

شفت بصراحة رشاد السكافي فاجأني برده، فاجأني بقول لي والله عادي يا عم أبو رامي، أهم شيء ما في إطلاق نار. شفته يعني الزلمة مع الزمامير ومع التشحيط والتفحيط ومع كل هاي الشغلات، الله يهديك. أنا بقول لك لا، أنا مش مع، وناس كتير مش مع، وغلط اللي بيصير ومش صحيح. وأعطيني أقول لك، أعطيني فائدة واحدة يا رشاد، ما أنا قلت لك أنا بدي يعني فائدة واحدة بنستفيدها من التشحيط، من التفحيط، من إطلاق الزمامير، من كل هاي الشغلات. يعني غير إنك بتهرك وشوك السيارة، وغير إنك بتزعج الناس، وغير إنه في ناس بتسب عليك، يعني شو الفائدة اللي ممكن يعني تستفيده؟ أخونا نبيل أبو حديد بقول لي يعني من وضع الشموع في غرفة النوم يتحمل المسؤولية. شوف إحنا يعني بدناش نقول مين يتحمل المسؤولية، لأنه كل من شارك سواء سمح أو شارك أو وافق على هذا الحكي بيتحمل المسؤولية، لأنه يعني أنا بدي أبعد عن سوء الظن على رأي الشيخ يسري في هذا الموضوع، وبديش أقول إنه والله حرقوها عمدا، لا هم ما حرقوها عمدا، بس للأسف إنه النتيجة يعني كانت سيئة، النتيجة جدا سيئة في هذا الموضوع. غانم الله يسعد صباحك يا غانم، بالنسبة للجماعة اللي بتسأل عنهم بعد البرنامج إن شاء الله راح يتم التواصل معهم بإذن الله تعالى بعد برنامجنا هذا مباشرة. الله يسعد صباحك وتحياتي لك. وراح يجوا، راح يجوا على الدكتور هون عندنا بوسط الخليل بإذن الله تعالى.

0: فرش الهواء أغلق يا ربحي؟ على ما يبدو أغلق شارع فرش الهواء من قبل الاحتلال. هيك وصلنا من شوي إنه البوابة كأنها مسكرة، بس بدنا نتأكد إنه فعلا مغلقة. رأس الجورة فاتحة للي طالعين داخلين على الخليل منها وإليها، رأس الجورة مفتوحة. صباح الخير الحاج حسني حماد لرانيا رباح، وكمان مرة تذكير بإمكانية التواصل مع البرنامج والمشاركة، المشاركة في أي موضوع على الرقم سلم 3546، سلم 3546. اليوم هيك حاب أفتح موضوع الإخوة عرب الداخل وزوار الخليل، وإذا في الإمكان يعني رقمنا موجود عندهم بإمكانهم كمان التواصل معنا، نفسي أسمع آرائهم بما أو عن زيارتهم للخليل ومحلاتها وشوارعها وأسواقها ومعالمها الأثرية، التقارب العائلي، التقارب الاجتماعي، التقارب الاقتصادي كمان، والشراكة التجارية بين بعض الناس وبعض الناس. حلو نعزز هاي الشغلات، حلو يكون في محبة ومودة ألفة بين الناس. كمان بدي أصبح على تجارنا وعلى حبايبنا وأسأل نفس السؤال اللي سألته من شوي. في رام الله بتروح على دوار المنارة، دوار الساعة، شارع ركب، شارع الإرسال، الناس فوق بعضها فعليا. هل تعداد سكان محافظة رام الله والبيرة أكبر من عنا؟ لا. طب هل الحالة الاقتصادية أو الوضع المادي في رام الله أفضل من عنا؟ نفس الإشي بتصور. رأس المال عنا ممكن أكتر من عندهم، ممكن، أنا بقول ممكن، بديش أقول أكيد زي ما دايما بنقول إحنا قلعت الاقتصاد وعنا مش، لا إحنا بنقول ممكن، بس العامل نفس العامل والتاجر نفس التاجر والموظف نفس الموظف ونفس نسبة الراتب. طب ليش عندهم في حركة وفي أزمة والمحلات ممتلئة؟ وعلى فكرة يعني برغم كل الظروف إحنا الحياة مستمرة، الحياة مستمرة والبيوت مش ناقصة إشي إلا بعض الناس، يعني بعض العائلات المستورة اللي لا تتجاوز. يعني أنا على سبيل المثال بقول إحنا في الخليل 946 ألف نسمة، قربنا على المليون أو أكثر شوي، 964 ألف نسمة. طيب السنة فيها 350 يوم أو 365 يوم. أنا بقول عن نفسي لو كل يوم كان في خمس حالات إنسانية فقيرة في البلد أو عشرة مش قصة، يعني لو كانوا عشرة 3650 حالة من أصل مليون أنا بقول مش كتير. هذا اللي أنا بدي أوصل له، إنه إحنا الوضع قريب من بعضه في رام الله وفي الخليل. طيب شو بالنسبة للحركة التجارية؟ وليش عندهم الحركة التجارية عالية جدا وفي حركة والأسواق والمحلات مكتظة وعندنا لا؟ عندنا فيش، الشوارع فاضية فاضية نهائيا. وربحي يعني بحب يكملها طبعا علينا وبقولك ارتفاع على أسعار البندورة، حيث تم بيع صندوق البوكسة يعني اليوم ب 110 شيكل. الله يطمنك ويريح بالك يا ربحي. البندورة البوكسة ب 110 شيكل. تعالوا ناخد اتصال. ألو.
1: ألو صباح الخير أبو رامي.
0: صباح النور والخير.
1: صباح الخير لك ولربحي.
0: هلا يا أبو الفهد
1: ولأبو محمد الزماري ولأبو يعقوب الجبالي لسعد الطويل والحج سليمان الطويل كمان، الحج سعدي والحج سليمان. صباح الخير للناس الطيبة، للناس السهراني على راحة المواطن وأمنه ودلاله. فاكر المنظورة قلت لي
0: والله ربحي صبح اسم بدن، بعت لي رسالة إنه أو فيديو ل كأنه مزاد على بوكسة بندورة. خليك لحظة يا أبو الفهد لحظة، والله تخليك
1: لحظة.
0: شو قصة سعر البندورة هاي؟ عشرين بوكسة بندورة يا أبو الفهد موجودين، 14 بوكسة منهم انباعوا ب110 شيكل.
1: هذا تسجيل عجيب ويكون مش ممكن يا راجل.
0: ربحي هذا قديم ولا جديد؟
1: احلى كرتونة منظورة بلدية.
0: هاي ربحي بقول لك جديد.
1: 25 شيكل 30 شيكل.
0: من امتى ربحي هذا التسجيل؟ هذا قبل شوي، قبل 5 دقائق هذا الفيديو انعرض في واحدة من أسواق الخضار عندنا بالضفة الغربية، بوكسة البندورة ب110 شيكل. هاي أخونا نبيل بقول لك مبارح أخذت كرتوني ب45 شيكل. هذا نبيل
1: من إبراهيم أحمر. مع إبراهيم أحمر
0: شوف للأمانة البندورة المعروضة البندورة
1: عنده،
0: البندورة المعروضة في هذا الفيديو يعني زي الإزاز وعناقيد كلها ما شاء الله عنها، يعني كمنظر من بعيد والله أحلى من التفاح بكتير. هلأ قديش سعرها حسب الفيديو المنتشر؟ 110 شيكل. لا مش قصة، يعني احنا بدناش نوقف عند هاي القصة رغم انه كتير عالي سعرها هيك باللي بيحكوه، بس شو نعمل اذا كان فعلا هذه حقيقة يعني.
1: طيب يا اخي هذه حقيقة. طيب وبدنا نشتري بندورة.
0: طيب تشتريش يعني. بوكسة يا عمي احنا تشتريش اليوم بوكسة، انا وياك بنشتريش بوكسة، بنشتري 2 كيلو
1: يا اخي. بدي اشتري نص كيلو ومعيش حق نص كيلو، شو اسوي
0: هلا؟ ما هو قال له الجمل
1: المالية شو اسوي
0: هلا. اسمعني ابو الفهد، انت بتعرف المثل اللي بقول قال له الجمل بليرة، متذكر هاي القصة؟
1: لا والله ما فهمت. عيد
0: واحد يعني هي عباره، هي عبره او مقوله عن سلفنا الصالح، انه واحد بقول لابنه او ابن بقول لابوه جيب لنا جمل، الجمل بليره، ليره مش دينار، ليره. قال له غالي كثير. بعد فتره الاب قال للولد روح جيب لنا جمل، قال له يا ابو ما هو الجمل بليره، قال له عادي روح جيب لنا جمل، لانه اول لما قال له الجمل بليره ما كانش في ليره، فكان غالي كثير بالنسبة للأب عشان ما فيش ليرة، بس لما صار معاه مصاري صار الجمل الرخيص كتير بليرة.
1: نعم نعم نعم نعم. واحنا شو نسوي يا عم؟
0: احنا فيش ليرة.
1: ما هو معناش ليرة؟
0: فيش 110 شيكل حق بوكسة بندورة يعني.
1: طيب معناش يا عم لمين نتوجه، لمين نقول، لمين نحكي؟ حيصار نص الشهر يا عمي وفيش عدول عن الرواتب.
0: شوف أبو الفهد بدي أحكي لك شغلة، أنا بس بدي أحكي لإخواننا
1: تفضل.
0: في الحكومة بشكل عام مش بس وزارة الصحة، عشان إحنا دايما أنا وإنت بنحكي على الأدوية، فأخونا فواز البربراوي بعت بولي سعد صباحك أبو رامي وصباح المتابعين لراديو الحرية، بدي أطرح موضوع عدم توفر أدوية مرضى السرطان في مستشفى الحسين بيت جالة، لأني ذهبت يوم الخميس 13/8 للمستشفى وسجلت ورحت للدكتور المناوب في العيادة بيحكي لي مش موجود الدواء، رجعت على حلحول بدون حبة دواء واحدة لزوجتي المريضة أم صالح، والدواء اسمه بيركوسيت أعتقد بيركوسيت، فما دور وزارة الصحة في هذا الموضوع الذي يعاني منه مرضى السرطان؟ فبدي أقول لك هيك
1: يا زلمه، أنا نعم. عاد شهر أستنى الجرعة تبعتي، كل ما أتصل له ما أجتش ما أجتش ما أجتش.
0: شوف أنا بس
1: شهر
0: أنا شهر بس بدي أحكي للناس وللحكومة، مش لوزير الصحة، للحكومة بشكل عام، وأي وزير في الحكومة بيسمعنا ياريت يوصل هاي الرسالة لطاولة مجلس الوزراء بعد بكرة يوم الاثنين عندهم جلسة. أنا الأسبوع الماضي من هيك من عند رب العالمين وأهل الخير الله بعت لي بإبرتين هيوميرا، هاي الإبرة طبعا يفترض إنه وزارة الصحة تأمنها للمرضى، لأنه هاي لهشاشة العظام والناس اللي بتعاني من مشاكل في المفاصل وفي العظام وفي كذا، وبدونها بعض المرضى بيقدرش يوقفها نهائي.
1: نعم.
0: الله بعت بإبرتين، هم كانوا 3 إبر، لأنه كان في حدا طالب منا إبرة للوجه الله تعالى لسيدة عجوز، طلبنا إبرة إجانا 3 إبر، فأعلنت إنه في إبرتين خلال 3 دقائق، كانوا الإبرتين حدا جاي وطالبهم ماخدهم خلال 3 دقائق. يوم الأربعاء الماضي الله بعت لنا كم من باكيت من البروغراف دواء مرضى الكلى او اللي زارعين كلى وزارعين اعضاء، وكم وحوالي 10 باكيتات من الادوية المساندة اللي هي نسيت شو اسمه الثاني، خلال 3 دقائق برضو والله بعد ما نشرت عنهم انه موجود، خلال 3 دقائق كانوا رايحين. هذا دلالة على ايش؟ وفي ناس طبعا اتصلوا انه بدنا وياريت من شان الله، وطبعا ما تأمن لهم. يوم الخميس في ناس نزلت على مستشفى عالية تجيب ابر لهيوميرا، اجا كمية طبعا من ابر لهيوميرا يوم الخميس على المستشفى. يوم الخميس الساعة 10 ما كانش فيه ولا ابرة ولا ابرة، كل اللي اجا على طول راح. ليش؟ لانه الناس كلها بحاجة هاي الادوية والادوية مش موجودة. ولما انت بتعلن عن دواء وخلال دقيقتين بيكون رايح، اعرف انه وضع الناس صعب جدا، لانه احنا كنا كاتبين انه هذا الدواء عبارة عن مال زكاة للمستحقين فقط للي معهمش يشتروا. تعرف كم واحد اتصل بده هذا الدواء؟ هذا دلالة على انه وضع الناس تحت تحت تحت الصفر، يعني لا في ليرة ولا في نص ليرة.
1: مظبوط يا عم. طب يعني شو يسوي الناس؟ شو يعمل المريض؟ منين يروح يجيب يعني؟
0: شو يسوي؟ مش انا اللي لازم اجاوبه، اللي المفروض يجاوبه هو الحكومة ووزير الصحة. انا عن نفسي
1: يطلع لنا الناطق بوصف الحكومة يقول لنا شو نسوي شو نعمل.
0: انا عن نفسي
1: جمعيات يعني للأدوية،
0: انا عن نفسي رح اوصل الرسالة واضل انادي فيها واحكي فيها. لكن هاي تفضل يعني، هاي ابراهيم احمر وطلبت رايه يا اخي. طلب لا ما طلبناش احسن. هاي بقول لي 110 فعلا. ايوه من ابراهيم. والله من ابراهيم احمر وبعت لي هلا ارتفاع جنوني على اسعار الخضار والفواكه وارتفاع صاروخي على اسعار البندورة، حيث تم بيع البوكسة ب 110 شيكل.
1: الله
0: شايف؟
1: خلص اسمع اسمع، بشتري انا وياك 100 غرام.
0: لا لا اللاية سيبك، بلا اللاية ولا صاجية كمان من اوغاد، انسى. خلينا
1: يا ابو رامي، ليش ليش بلا يا عمي؟ يعني الـ الـ الـ الوزراء والحكومة ياكلوا زي ما قال الامام شويه لحم اللي قال عنها، ولا السمك اللي قال عنه بعرف شو اسمه انا، واحنا ما واحنا ممنوع ناكل اللاية يعني.
0: هلا انا بقول لك يعني فيش ليره، فيش ليره،
1: فيش ليره. فيش ليره،
0: فيش ليره. طيب ابو الفهد، عشان بدنا نطلع لفاصل، في اعلان مهم مهم عن شاب في المستشفى الاهلي، مستشفى الميزان عفوا. الشاب بهاء شباني بحاجه ماسه وسريعه وضروريه جدا لدم، مطلوب 5 وحدات دم بي زائد في مستشفى الميزان. اللي بيقدر يا شباب ما يقصر، رجاء اللي بيقدر ما يقصر. الشاب بهاء شبانه موجود في مستشفى الميزان بحاجه لخمس وحدات دم بي زائد بسرعه وللضروره القصوى، فرجاء من اي حدا بيمتلك هاي الزمره من الدم ما يقصر مع هذا الشاب، وان شاء الله بنكون يعني ادينا الرساله وربنا يشافيه ويعافيه ويشافي كل المرضى. ضروري جدا.
1: شكرا ابو رامي.
0: ابو الفهد بعين الله، 110 شيكل كيلو او بوكسة البندورة اليوم يا جماعة الخير. هذا اخونا لا ابو يوسف اللي هو رائد صلاح، بقول لك اتوجه لاخي توجه لاخي ابراهيم يا ابو الفهد، وحياك الله ويسعد صباح الجميع. والله ما بتأثر يا ابو يوسف، بس يعني كمان الموضوع مش موضوع ابو الفهد وابو رامي، الموضوع بشكل عام اخواننا يعني الفقراء المساكين. والله ابراهيم بعت لي رساله قبل يومين وقرات عليكم انه في ناس بيبعتوا له 5 شيكل. بدنا نروح لفاصل بس خليني احكي هالكلمه، بيبعتوا له 5 شيكل ورقه مكتوب عليها حبتين بندوره، 3 حبات بطاطا، حبتين بصل، اشي زي هيك. تخيل لحد وين الناس وصلت امورها. قبل ما نروح للفاصل بدي اصبي على اخونا ايمن ناصر الدين وطاقم اطفائية بلدية الخليل كله. ابو يوسف الله يعطيكم العافية، مش بس على امبارح، على كل عمل بتقوموا فيه امبارح يعني في اطفاء الحريق في المنطقة الجنوبية كان لكم دور رائع وبارع، وشكرا لكم ويعطيكم الف عافية والف سلامة عليكم دائما وابدا، وشكرا على ارشاداتكم الدائمة للمواطنين بضرورة اتباع الارشادات واجراءات السلامة للحفاظ على حياة الناس. شكرا اطفائية بلدية الخليل واخونا مدير اطفائية بلدية الخليل ايمن ناصر الدين ابو يوسف وكل العاملين في الاطفائية. فاصل بعده نعود بقوة.
2: وسط البلد عينك على كل.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

لسه لقائنا معك لليوم ما انتهى. يسعد صباح الجميع مرة تانية. إبراهيم الدغامين، إم عبد الله، أبو عيشة، وأيمن عسيلة، الله يسعد صباحكم. كمان مرة بس بدي أرجع أعيد المناشدة اللي وصلتنا. مطلوب للضرورة جدا جدا وبأسرع وقت ممكن للشاب بهاء شباني في مستشفى الميزان 5 وحدات دم بزائد، يعني هي أجر وثواب، وإن شاء الله فيها ثواب عظيم عند الله تعالى. هذه إنقاذ حياة. الشاب يخضع لعملية جراحية صعبة فيها بتر كمان لطرف من أطرافه، فهو بحاجة ماسة ل5 وحدات دم بزائد في مستشفى الميزان بالخليل. اللي بيقدر ما يقصر يا جماعة لوجه الله تعالى، وكله يعني كله في سبيل إنقاذ حياة إنسان وتطبيق تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم للمسلم كالبنيان، ويعني يشد بعضه بعضا. فيعني هاي هون بتبين الشهامة والنخوة عند أولاد البلد. رجاء اللي بيقدر من الشباب ما يقصر التوجه إلى مستشفى الميزان والتبرع لهذا الشاب.

ولا حدا جاوب على السؤال اللي أنا سألته، ولا أنا حتى مش ملاقي إجابة على سؤال إنه ليش أسواق شمال الضفة الغربية مكتظة وفي حركة تجارية والناس في المحلات، في ناس بتبيع وبتشتري وكذا، بينما شوارع ومحلات الخليل فاضية. يعني بتطلع هلأ لو طلعت على كاميرا يعني الخليل، الشوارع فاضية فاضية فعلا، فيش أزمة، فيش اكتظاظ، رغم أنه اليوم السبت دائما يوم السبت بتكون الشوارع مكتظة. يعني بتطلع على دوار شارع الملك فيصل فاضي فاضي نهائيا، دوار المنارة فاضي، شارع وداد ناصر الدين فيش حدا، يعني تقريبا الحركة ضعيفة جدا جدا. طب شو السبب؟ شو السبب؟ هلا في هذا الوقت روح على رام الله بتلاقي الناس فوق بعضها. طب شو يعني بتصور في عندنا إشي؟ يعني أخونا نبيل أبو حديد بقول لك لا تعليق. ليش يعني لا تعليق؟

0: خلاص وقف معقول خلاص وقف البرنامج بس ما لحقنا يا زلمة. الله يكفيك على جمع خلوه. المأمير وصلت رسالتك وإن شاء الله خير. خليني أشوف يعني ما بقدر أوعد حدا بإشي يعني حتى لو ظروفك زي ما أنت بتحكي وما فيش مي بالمرة ولو 50 شيكل تعبي مي يعني خليني أشوف إن شاء الله خير إن شاء الله إنه ربنا بيقدرنا وبنساعد اللي بنقدر عليه من الناس المحتاجين. وقت البرنامج تقريبا خلص حسب ما بقول لي ربحي يعني مبسوط بيضحك. الله يبسطك دائما. تحياتي لك ولا أشرف كمان أشرف يعني أشرف اليوم منور عن جد منور. وهو حتى بيسألني بيقول لي كيف وجهي قلت له والله منور اليوم. على خير خلينا نروح لنهاية البرنامج ونقولكم بنتمنى لكم نهاية أو بداية يوم سعيدة. خليها بداية يوم سعيدة رغم أنه ديروا بالكم في عنا إعلان كمان عن قطع التيار الكهربائي ما تم الإعلان عنه. منطقة بير الخروف ما بين مفرق الحرس ومفرق أضواء المدينة هاي المنطقة مقطوعة عنها الكهرباء حاليا ورح تضل مقطوعة لغاية الساعة 1:30. في أعمال تطوير على الشبكة في هاي المنطقة ويعني منطقتنا منطقة البيت عندي بير أو أبر الخروف اللي هي ما بين مفرق الحرس ومفرق أضواء المدينة كل هاي المنطقة مقطوعة عنها المي الكهرباء ورح تضل مقطوعة لغاية الساعة 1:30 بعد الظهر. فبدكم تتحملوا يعني لأنه في أعمال تطوير في المنطقة. انتهى وقتنا لليوم. شكرا لشركة جوال راعي البرنامج. شكرا لكل من تابعنا من الإخوة المشاركين ولا المستمعين ولا المعلقين. ورح نلتقي بكرة بنفس الموعد بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين تحياتي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا الموقع.

اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات.

0: الاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع 0568-232-631.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار. شاليه هنا نجت عائلة بعجوبة كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة انصار، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
7: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من زوطرة الغربية جنوبية لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك إدموس، زرت موقع هذا الاستهداف الإسرائيلي صباح اليوم، كيف كانت الصورة وما رأيته يناقض ما يقوله الجيش الإسرائيلي في بيان؟
6: نعم أحمد، إذا كانت أخطر نتائج الغارات قد تجلت في بلدة أنصار نتيجة سقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى والدمار الكبير والعمق الجغرافي الأول الذي وصله الاحتلال الإسرائيلي منذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الحدث الذي انطلق منه التصعيد الإسرائيلي كان تماما مرتفع علي الطاهر. مع الزميل سامر ناصر نشاهد هذا المرتفع والنبطي الفوق. ما الذي جرى بحسب مصدر العسكري تحدثنا إليه قبل قليل يقول بأن الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعة 11 قبيل منتصف الليل بدأ بعملية قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر، بدأ بقصف فوسفوري على مرتفعات علي الطاهر، وعند الساعة 3 بدأت الغارات الوهمية، وبعدها بدأت الغارات على النبطية الفوق التي تأتي تماما في حضن مرتفع علي الطاهر. أكثر من 8 غارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مرتفع علي الطاهر وعلى النبطية الفوق، إضافة إلى تدخل المروحيات وعمليات التمشيط التي توحي أحيانا بحدوث عملية، ولكن حتى المصادر العسكرية لم تحسم إذا كان الاحتلال قد أراد التقدم إلى مرتفع علي الطاهر. حتى أن مصدرا في حزب الله تحدثت إليه قبل قليل يقول بأن ليس هناك اشتباك حصل في مرتفع علي الطاهر مع حزب الله، وأن حزب الله لم يطلق النار ولم يرد على الاعتداءات الإسرائيلية. بعدها بدأت تتوسع عملية نطاق الغارات الإسرائيلية من النبطية فوق مرتفع علي الطاهر وصولا إلى بلدة انصار، حيث كنا نشاهد الدمار الكبير وسقوط الحصيلة الكبيرة من الشهداء. إذن الحدث بدأ من هنا من مرتفع علي الطاهر، هذه النقطة الاستراتيجية التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها منذ ما قبل وقف إطلاق النار. وبالتالي المنطقة هنا كما أخبرتني المصادر العسكرية وأيضا بعض المواطنين الذين يسكنون في هذه المنطقة، نحن في زوتر الغربية المشرفة على مرتفع علي الطاهر وعلى زوتر الشرقية والنبطية الفوق، يقولون بأنه كان ليلا عنيفا جدا بسبب القصف المدفعي، الغارات على النبطية الفوق، كان هناك دمار كبير أيضا في النبطية الفوق، ولكن لا يمكن الدخول إلى تلك البلدة لأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أي حركة في تلك البلدة، والجيش اللبناني أيضا حرصا على سلامة المواطنين يمنع من دخول النبطية الفوق. إذن الاحتلال الإسرائيلي يقول ردا على استهداف قواته في مرتفع علي الطاهر، علما أن مرتفع علي الطاهر ليست من ضمن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، هو يحاول أحيانا التقدم أو الاعتداءات المستمرة عليها، إلا أن مصادر في حزب الله تؤكد بأن ليس هناك من اشتباك حصل في مرتفع علي الطاهر مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن ما يقوله الاحتلال الإسرائيلي هو تبرير فقط للجرائم التي حصلت وللاعتداءات وتوسيع رقعة الاعتداءات وصولا إلى بلدة انصار. المحلقات والمسيرات الإسرائيلية لا تفارق هذه المنطقة، تحلق بشكل كثيف، وحتى يعني حتى عندما بدأنا هذه الرسالة كانت هناك درون صغيرة قد أتت على مقربة منا فقط للتصوير. وبالتالي هي منطقة عسكرية بامتياز، كان هناك قصف مدفع على مرتفع علي الطاهر قبل ساعة ونصف تقريبا، ولكنه كان قصفا متقطعا، والآن الهدوء يسود في هذه المنطقة مع ظهور بعض الدخان في من بعض المنازل في زوتر الشرقية، وتقول لي بعض المصادر الميدانية بأنها نتاج عملية حرق منازل في تلك البلدة. ونشاهد هذه الصور وهذه المنطقة التي هي شهدت الحدث بالأمس وعمليات القصف والغارات مع الزميل سامر الناصر. أحمد،
7: شكرا جزيلا لك يا مؤسسين من زوتر الغربية على هذه المعلومات والصورة لمرتفعات علي الطاهر. ونذهب إلى عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، ما الذي يقوله بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما جرى خلال الساعات الماضية؟
8: أحمد، بيان جيش الاحتلال لم يتطرق أبدا للغارات الإسرائيلية التي أو لمن قتلتهم الغارات الإسرائيلية في بلدة أنصار، إنما اكتفى بالحديث عن ادعاء توجيه ضربات نحو ما وصفها بأنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدتي أنصار والنبطية جنوبية لبنان، وإشارة إلى أن هذه الهجمات وفق الادعاء الإسرائيلي تأتي ردا على هجوم تعرض له جيش الاحتلال في مرتفعات علي الطاهر. كما أوضح إدمون، لا تواجد إسرائيلي حقيقي في مرتفعات علي الطاهر. عادة حين يشار إلى مرتفعات علي الطاهر فهذا يعني أيضا المنطقة المحيطة بتلك التلال، وجيش الاحتلال يدعي أنه يسيطر أو يحيط بها وعمليا يحاصرها ويحاصر من تبقى فيها من مقاتلي حزب الله. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام فقط تحدث عن عمليات إسرائيلية هجومية، قال إنه لن يفصل فيها كثيرا، لكن هناك عمليات تحدث في لبنان وهناك هجمات قوية في لبنان بما في ذلك في تلة علي الطاهر، لكنه قال إنه لن يفصل كثيرا، وكأنه يقول نعمل بصمت في تلك المنطقة. اليوم يأتي بيان جيش الاحتلال ليتحدث عن عملية لحزب الله دون أن يوضح هل نتج عن هذه العملية أي إصابات، ما هي هذه العملية، هل أصيبت آلية هندسية، هل استهدفت قوة إسرائيلية في محيط تلك المنطقة، ونتائج هذا الاستهداف، كل ذلك غفل عنه هذا البيان وانتقل فورا للحديث عن خرق لحزب الله في تلك المنطقة وفق ما جاء فيه وعن هجمات إسرائيلية جنوبية لبنان أدت كما تحدث الزملاء في الجانب اللبناني هذه الغارات أدت لقتل 7 أشخاص وإصابة عدة أشخاص آخرين نتيجة الغارات الإسرائيلية دون تطرق في بيان الجيش إلى أي اغتيالات تذكر، ما قد يشير إلى أن هذه العمليات التي استهدفت ربما هذه المنازل كانت قصفا عشوائيا أدت إلى استشهاد مدنيين.
7: من القدس مراسل التلفزيون العربية عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر على هذه المتابعة والمعلومات. وتتسارع التحركات المرتبطة باتفاق الإطار في لبنان مع لقاءات يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري الأمريكية مع القيادة اللبنانية بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق الجنوب. في المقابل شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على الحكومة واتهم الفريق المفاوض بالخضوع للإملاءات الأمريكية على حد وصفه.
9: مهمة أمريكية جديدة في بيروت للبحث في نقل اتفاق الإطار من التفاوض إلى التنفيذ. رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد التقى في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. سلام طلب بوقف عمليات التدمير وتوسيع المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي. أما بري فوضع وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب إلى الحدود الدولية بوصفهما مفتاح الاستقرار. في المقابل يربط السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بتسليم سلاح حزب الله، ويعتبر أن الأولوية حاليا هي تحديد آلية عمل المنطقة الأولى قبل الانتقال إلى مراحل جديدة. لكن المسار التفاوضي نفسه يواجه رفضا من حزب الله، فالأمين العام للحزب نعيم قاسم هاجم مجددا اتفاق الإطار واعتبر أنه يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية.
10: الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية، الخطأ الذي يعطي علامات استفهام حول ما يفعل هؤلاء المسؤولون وما هي الالتزامات التي قدموها لأمريكا وبالتالي تأخذها إسرائيل.
9: وعلى الأرض تزامنت هذه التحركات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب من تفجيرات وأعمال تدمير وتحركات عسكرية، وهي عمليات تقول اليونيفل إنها تمثل خرقا لاتفاق الإطار.
11: نحن هنا لدعم الأمن والاستقرار والسلام، ولكن تبقى الحلول الدبلوماسية السبيل الوحيد لنهاء المأساة. الوضع الآن مختلف جذريا عما كان عليه قبل عام، واليونيفيل تراقب خروقات الاتفاق الإطاري وتدمير المباني وستواصل عمل دعم السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق.
9: أما عودة التنفيذ بالنسبة لبيروت فتبقى في آلية التحقق من سحب سلاح حزب الله والجهة الدولية التي ستتولى الإشراف عليها، فتركيبتها لم تحسم بعد، بينما يستمر النقاش حول مشاركة دول بينها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا. لكن التفاوض على ترتيبات ما بعد الاتفاق يجري بينما تسعى إسرائيل إلى تثبيت السيطرة على مواقع استراتيجية وفي مقدمتها مرتفعات علي الطاهر، وهنا تبدو حدود المهمة الأمريكية أكثر وضوحاً، فواشنطن تبحث آلية تنفيذ الاتفاق وترتيباته الأمنية بينما تواصل إسرائيل تعزيز سيطرتها على الجنوب، وهو ما أكده وزير أمنها إسرائيل كاتس بأنها لن تنسحب من المنطقة التي تحتلها قبل نزع سلاح حزب الله. ويبقى السؤال عما إذا كانت المفاوضات ستقود فعلا إلى استعادة لبنان أرضه وسيادته، أم تتحول الوقائع التي تفرضها إسرائيل بالقوة إلى نقطة انطلاق لأي تسوية مقبلة.
7: قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن الوسيطين قطر وباكستان على تواصل مع طهران ويجري تبادل للرسائل، لكن هذا لا يعد مفاوضات. وأوضح عراقجي أن طهران لم تقرر استئناف المفاوضات مع واشنطن وأن عليها استيفاء شروط استئناف الشحن عبر مضيق هرمز، كما شدد على أن المحادثات مع سلطنة عمان منفصلة وتركز على مسار بحري عبر مضيق هرمز. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يجتمع مع مستشاريه لبحث إعلان مضيق هرمز أراضي أمريكية بعد انتهاء الحرب. وفادت الصحيفة أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح خلال خطابه في نيويورك. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل، وادعى أن البحرية التابعة لبلاده تفرض حصارا كاملا.
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM البلاد محذرا من أن خطة العدو لم تعد تقتصر على العمل العسكري، وإنما تهدف إلى إضعاف إيران وتدميرها داخليا.
3: قلتها أكثر من مرة، لن أقف مقابل المرشد الأعلى. الوحدة أهم شيء حاليا، فإن ضاعت ضاع كل شيء. سنحارب على أي حال ولن نستسلم للعدو. خطة الأعداء لتدمير إيران الآن لم تعد تقتصر على العمل العسكري. هم يتحدثون علنا عن إضعافنا داخليا، يراهنون على ذلك ويعلمون مدى خلافاتنا، وبعضنا بوعي منه أو بعدمه قد يسهم في ذلك عبر إشعال الخلافات.
2: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بك ياسر. الكثير من التصريحات، ما أبرز ما جاء فيها خصوصا ما يتعلق بالتفاوض أو مصير مضيق هرمز؟
4: الأبرز من بينها أحمد هي تلك التي جاءت على لسان وزير الخارجية عباس عراقشي ردا على سؤال إلى أين وصلت المفاوضات مع الجانب العماني، وهنا كان الرد الإيراني بأن المفاوضات لا تزال جارية وتحديدا على صعيد فني. وأضاف عراقشي بأن المسار أو النقاط الفنية التي يجري مناقشتها الآن للقوات المسلحة الإيرانية أيضا كلمة، وهي حاضرة على هذا الجانب على اعتبار أنها وفقا لتعبيره بأنها إحدى أهم الأطراف المعنية أساسا بتحديد المسارات في مضيق هرمز، وهي التي حمت مضيق هرمز طوال الفترة السابقة. وبالتالي نتحدث أحمد عن مسار تفاوضي يناقش الجانب الفني بحضور إيراني على أكثر من صعيد، بالإضافة إلى الجانب السياسي والجانب القانوني أيضا هناك حضور عسكري، وكان هذا متوقعا بالطبع، ولكن الآن نسمعه بوضوح من قبل وزير الخارجية عباس عراقشي. وهذا يمكن القول بأنه يزيد فترة التوصل إلى اللمسات الأخيرة وحسم هذه النقاط، على اعتبار أن هناك زوايا أخرى ينظر لها خاصة فيما يتعلق بتحديد المسارات الجديدة. وهو يضيف عباس عراقشي بأن المسارات السابقة لم تعد صالحة، والكلام الآن يدور أو محاولات التوصل إلى المسارات الجديدة، بالإضافة إلى أن هناك مرحلتان، الأولى هي مرحلة مؤقتة والثانية هي مرحلة دائمة. هذا من جانب، والجانب الآخر وهي هنا الرد في المساحة السياسية لإيران يأتي على الولايات المتحدة الأمريكية بأن التوصل إلى اتفاق مع الجانب العماني لا يعني عودة فتح مضيق هرمز. يجدد عباس عراقشي الموقف الإيراني على هذا بهذا الشأن، ويؤكد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت فتح مضيق هرمز فعليها العودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم، وأيضا ترميم ما انتهكته من في مساعيها أيضا على صعيد مذكرة التفاهم، وأيضا فيما يتعلق بكل البنود التي وردت فيها تحديدا مواصلتها للعدوان على الأراضي الإيرانية. وأيضا ترى طهران أحمد بأن أي تدخلات أو محاولات للضغط أمريكية في محاولة منها لفتح مضيق هرمز أو تحديد مسارات أو حتى فيما يتعلق بالخطاب الذي يجري ونسمعه من هناك بالإشارة إلى أن مضيق هرمز مفتوح وتحت إدارة القوات المركزية الأمريكية في المنطقة، هذا يعتبر إيرانيا بأنه معرقل للمسار التفاوضي مع الجانب العماني. نائب وزير الخارجية غريب آبادي رد على الكلام الذي وصف، وإن وصف بمساحة المسحة الأمريكية، بأن مضيق هرمز ربما يكون مستقبلا أمريكيا، رد بأن سيبقى مضيق هرمز إيرانيا ولن يتحكم بفتحه وإغلاقه إلا بحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وهنا يجري التأكيد أيضا بأن هذا المسار لن يكون ولن يتم مع الجانب الأمريكي من دون أن يكون هناك عودة للولايات المتحدة الأمريكية للالتزام بشروطها.
2: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران على هذه المتابعة للتصريحات. نشير إلى هذا الخبر العاجل، مصدر في حزب الله ينفي للتلفزيون العربي وقوع اشتباك مع جيش الاحتلال في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. مصدر في حزب الله يقول إن الاحتلال نفذ غارات وقصفا مدفعيا على النبطية الفوق وأنصار، ما أسفر عن شهداء. في خبر عاجل مصدر في حزب الله ينفي للتلفزيون العربي وقوع اشتباك مع جيش الاحتلال في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. ويؤكد المصدر في حزب الله للتلفزيون العربي أن الاحتلال نفذ غارات وقصفا مدفعيا على نبطية الفوقة وأنصار ما أسفر عن شهداء. وكان جيش الإسرائيلي زعم أن حزب الله نفذ عملية أمس في تلة علي الطاهر. عن ذلك نعود إلى مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إدمون، ما تفاصيل هذه التصريحات وبهذا التصريح كيف يكون سير الأحداث خلال الساعات الماضية؟
1: نعم، نبدأ بالتطورات الميدانية الأخيرة. قبل قليل ونحن نتواجد هنا أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر. شاهدنا سحب الدخان تتصاعد من نقطة من مرتفع علي الطاهر في ظل تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية. وطبعا اليوم ليس الاستهداف الأول خلال ساعات النهار، سبق ذلك استهدافات بالمدفعية الإسرائيلية. وكما ذكر كان مرتفع علي الطاهر هو انطلاقة عمليات التصعيد الإسرائيلية عند فجر هذا اليوم مع الغارات العنيفة التي نفذت والقصف المدفعي، إضافة للنبطية الفوقة التي تبدو منازلها مباشرة من هذا المكان الذي نقف فيه مع الزميل سامر ناصر، وامتدت إلى بلدة أنصار حيث كان الاعتداء الأكبر وسقوط 7 شهداء بينهم أطفال ونساء، كما تؤكد الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية. إذن الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية تؤكد وقوع 7 شهداء في بلدة أنصار نتيجة الاعتداء الإسرائيلي، بينهم أطفال ونساء طبعا من عائلتين كانتا تتواجدان في تلك النقطة. عندما تحدثنا إلى مصدر في حزب الله لنسأل ما إذا كان هناك اشتباك وقع هنا في مرتفع علي الطاهر، يقول المصدر ليس هناك من اشتباك، إنما اعتداءات متكررة، غارات وهمية، ومن بعدها كانت هناك غارات متتالية على النبطية الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر، وربما لتبرير الجريمة التي وقعت في بلدة أنصار يقول الاحتلال الإسرائيلي بأن اشتباكا كان يحصل مع عناصر حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، كما يؤكد مصدر في حزب الله. أيضا المصادر العسكرية والميدانية تقول بأن الاحتلال كان قد بدأ أصلا منذ الساعة 11 قبيل منتصف الليل عمليات التمشيط والقصف المدفعي، وتدخلت المروحيات إضافة إلى الطائرات الحربية والغارات العنيفة سواء على أنصار، لكن الغارات الأكبر عددا كانت على النبطية الفوقة، نتحدث عن 8 غارات إضافة إلى القصف الذي طاول مرتفعات علي الطاهر الذي حتى هذه اللحظة لا يزال عرضة للاستهداف الإسرائيلي سواء من مسيرة أو قبل ذلك بقصف مدفعي.
2: من زلطرة الغربية مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك إدمون على هذه المعلومات. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات الأكسجين استنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. وقالت وزارة الصحة في القطاع أن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد، ويصعب معها تلبية احتياج المرفق الصحي ومقدم الخدمة من الأكسجين. وأضافت الوزارة أن 4 أجهزة لتعبئة الاسطوانات من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية عن إتمام تدخلات الصيانة الطارئة. أعلنت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف آبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاد زيوت المولدات. ووجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. وأكدت البلدية أن استمرار تشغيل الآبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وأن نفاذ الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها. يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والعضو التنفيذي توني بلير إلى إسرائيل غدا قبل التوجه إلى القاهرة. وبحسب صحيفة معرف فإن هدف زيارة بحث الخلافات بين إسرائيل والدفع بخطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة.

0: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله، وأظهرت مشاهد اقتحام مستوطنين للقرية بحماية قوات الاحتلال واعتداءهم على الفلسطينيين. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجامعة الأمريكية في جنين واعتقلت شابة، وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكري الجديد ومخيم قلنديا، وفي قلقيليا دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وسط إطلاقها الرصاص الحي. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل ما سماها صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي بقيادة إيتمار بن كفير.
1: تتسارع في الضفة الغربية خطوات الاحتلال الهادفة إلى إعادة رسم شكل السيطرة على الأرض. آخر التوجهات الإسرائيلية تمثلت بإعاز وزير الأمن أي إسرائيل كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة. وبينما قدم كاتس الخطوة على أنها إجراء للتعامل مع المستوطنين وإتاحة المجال للجيش للتفرغ لمهامه الأمنية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن القرار لا يتعلق بنقل صلاحيات الجيش إلى الشرطة، بل يعنى بتعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود في الضفة بهدف مساعدة الجيش. سياسيون إسرائيليون ووسائل إعلام قدموا تفسيرات عدة للخطوة، إذ رأى فيها كثيرون مؤشراً إضافياً إلى دفع الضفة نحو الضم عبر التعامل مع المستوطنين وفق منظومة إنفاذ القانون المطبقة داخل إسرائيل. ذلك ما أشارت إليه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية التي قالت إن التوجه الإسرائيلي يسعى إلى جعل إنفاذ القانون على المستوطنين وظيفة مدنية إسرائيلية كما هو الحال داخل إسرائيل، في وقت يبقى فيه الفلسطينيون خاضعين للحكم والقانون العسكريين. الهيئة حذرت كذلك من أن الخطوة قد تؤدي إلى إضعاف الاستجابة الميدانية للاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية. في الأثناء توالت ردود الفعل المنددة بتعليمات كاتس، فقد حذر حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني من أن الخطوة الإسرائيلية محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. كما حذرت حركة حماس من خطورة الخطوة، وقالت إنها تهدف لفرض الضم الفعلي للضفة وتكريس سيطرة الاحتلال. لم يكن إعلان كاتس في واقع الأمر مفاجئاً في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الضفة الغربية والقدس من تكثيف عمليات الدهم والاعتقال والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فضلاً عن توسيع النشاط الاستيطاني وقدم مزيد من الأراضي بهدف قتل فكرة الدولة الفلسطينية.
0: في اليمن أعلن ناطق باسم القوات المسلحة الحكومية مقتل أحد أفراد أمن ميناء المخا جراء هجوم حوثي بستة صواريخ باليستية، وأوضح أن الهجوم أدى إلى فقدان بحرين وإصابة 8 مدنيين، مشيرا إلى أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية يكشف نية الحوثيين فرض حصار على الشعب اليمني وتدمير مقدراته. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في عدن عن أحدث التطورات الميدانية والاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة.
2: في محور البرح غربي مدينة تعز تجددت المواجهات فجر اليوم عقب هجوم عنيف لجماعة الحوثيين على هذا المحور من على هذه المنطقة من محاور عدة. الخسائر الحوثية الأولى أحمد وفقا لإعلام عسكري حكومي تقدر بأكثر من 50 قتيلا وجريحا ومفقودا، بالإضافة إلى عدد أو بالإضافة إلى تدمير وإعطاب عدد من الآليات العسكرية للحوثيين، فيما بلغت خسائر القوات الحكومية إلى 10 أشخاص بين قتيل وجريح، ولم يحقق الهجوم أهدافه بحسب مصادر عسكرية ميدانية. إذن لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن سيطرة أو تقدم للطرفين في تلك المنطقة، لكن إنما هناك تعزيزات عسكرية متواصلة للطرفين. الرواية الحكومية وفقا لبيان وزارة الدفاع نفت ما ذكره متحدث الحوثيين من صنعاء بشأن استهداف ميناء المخا. جاء في البيان القوات أو جماعة الحوثيين استهدفت منشأة مدنية ومرفقا اقتصاديا حيويا وليست زوارق حربية. القوات الحكومية هناك أيضا قال بأن الهجوم الحوثي أسفر عن مقتل أحد أفراد أمن الميناء وفقدان بحارين، إضافة إلى إصابة ثمانية مدنيين بينهم اثنان من أفراد أمن الميناء، وتدمير وإحراق عدد من قوارب الصيد المدنية وفقا لمصادر عسكرية ووفقا كذلك للرواية الرسمية الذي جاء في بيان لوزارة الدفاع اليمنية صباح اليوم. على الشق الميداني الآخر أحمد، شنت القوات الحكومية قصفا عنيفا بأسلحة المدفعية على تعزيزات أو استهدفت تعزيزات للحوثيين في قرية الدار بالقرب من جبل هان الاستراتيجي غربي مدينة تعز، وكانت بالفعل تعزيزات حوثية وصلت إلى المنطقة قبل فجر اليوم، فتم استهدافها من قبل القوات الحكومية بالأسلحة المدفعية.
0: وبالعودة لما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بشأن استنزاف الطاقة التشغيلية لمحطة الأكسجين وعملها بطاقتها القصوى، ينضم إلينا من غزة
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM. لا سمح الله أي توقف لهذه المحطات وحكم بإعدام المرضى.
3: كيف كانت الاستجابة لنداءاتكم ونداءات السابقة بشأن الحاجة لتقديم هذه الموارد الحيوية والمهمة في هذا القطاع الصحي؟
2: يعني وجهنا نداءات متكررة، يمكن هذا النداء الثالث أو الرابع بما يخص محطات الأكسجين، لحتى الآن لا يوجد أي استجابة، رغم أن الأمر كارثي. يعني إحنا نتحدث عن شريان حياة، نحن نتحدث عن حياة المرضى. أي توقف لأي من هذه المحطات هو يعني حكما بالموت على المرضى. مريض العناية المركزة إن تم إيقاف الأكسجين عنه فسحتما حياته مهددة بالخطر. الطفل الرضيع الذي يعني يستخدم الأكسجين بشكل أساسي في عناية حديثي الأطفال معرض للموت نتيجة توقف الأكسجين. نحن نشدد مطالبتنا بعمل اللازم من كل المؤسسات الدولية بضرورة الضغط بشكل كبير لتوفير هذه القطع الغيار، لتوفير مواد الصيانة، لإدخال محطات جديدة. هذا دورهم يعني الذي ينبغي أن يقوموا به في ظل الأزمات وفي ظل الكوارث وفي ظل الحروب
3: والظروف المناخية، سواء الحر الشديد الآن أو في الشتاء في فصل الشتاء البرد الشديد مع الوجود في هذه الخيام، كيف يؤثر على المشافي وحاجاتها في هذه الأيام؟
2: صحيح، نحن يعني نعاني من ظروف صعبة واحتياجات متكررة. التحديات أمام القطاع الصحي تحديات كبيرة جدا. يعني منذ وقف إطلاق النار الهش وحتى الآن كنا نتوقع أن يتم وندخل في مرحلة الاستجابة والتعافي، لكن لازلنا نحن الآن في مرحلة الطوارئ، لازلنا يعني لم يتحسن شيء. نعاني من تحديات كبيرة في توفير الخدمات الصحية، في إمداد الخدمات الرعاية الصحية لتصل لكافة السكان، إعادة تأهيل وترميم المراكز الصحية والمستشفيات. كل ذلك لم يتم. نقوم بخطى حثيثة بجهود محلية بما هو متاح في السوق المحلي وما هو متاح في داخل قطاع غزة لتقديم الخدمات بالحد الأدنى لمواطنينا، بالحد الأدنى لمرضانا. المطالب كبيرة جدا، لكن الاستجابة هي ضعيفة جدا جدا.
3: أشكرك دكتور غازي، دكتور زاهر الوحيدي، مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بقطاع غزة، عن هذه المعلومات والصورة بشأن ما يواجهه القطاع الطبي من حاجة لمحطة الأكسجين في القطاع. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة قوات الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة القوى الوطنية. ودعا البرهان إلى حوار مفتوح، مؤكدا توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
4: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات، بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
3: وفي مداخلة سابقة شرح مراسل التلفزيون العربي في أم درمان التطورات السياسية في البلاد والتي أعقبت خطاب قائد الجيش ودعوته للحوار.
5: تحدث عن حوار سياسي، قال أن الحكومة والجيش بصدد توفير بيئة مناسبة لهذا الحوار، وبحسب خطاب البرهان أن هنالك مجموعة من السياسيين الذين تنادوا وطرحوا هذه المبادرة السياسية من أجل حوار سياسي سوداني يكون داخل السودان، وأن الجيش والحكومة سوف توفران له البيئة المناسبة دون تدخل في أجندة هذا الحوار أو اشتراطاته أو حتى مخرجاته، وأن هنالك حصانة إجرائية وقانونية لجميع المشاركين في هذا الحوار السوداني سوداني داخل السودان.
3: ضرب زلزال بقوة 7.7 قبالة جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وتسبب الزلزال بمصرع 20 شخصا وانهيار مبان، كما أعقبه هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها. وأكدت السلطات ألا علامات على حدوث موجات تسونامي، إذ لم يظهر الرصد أي تغيرات في مستوى سطح البحر. وظهرت مشاهد نزوح السكان والسياح إلى مناطق آمنة في الجزيرة، كما عمدت مستشفيات إلى إجلاء المرضى احترازيا إلى مراكز علاج مؤقتة. وكان مركز الزلزال شمال غرب مدينة تاندي في مقاطعة نصرة جارة الشرقية.

0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يفيد بغارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. مراسل التلفزيون العربي يفيد بغارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان ضمن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلدات الجنوب اللبناني. سنتابع تفاصيل هذا الخبر في ساعات إخبارية لاحقة من التلفزيون العربي، لكن هذه مشاهد وردت قبل قليل لأثار هذه الغارة الإسرائيلية الأحدث على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. غارة إسرائيلية تركت دمارا واسعا على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان بعد غارات في بلدة أنصار وفي النبطية الفوقة، وقبلها كذلك كان هناك استهدافات في المنصور.
1: حد البيت شباب، الله أكبر الله أكبر. هذه الغارة حد بيتي هون، بس مش عارفة بالضبط. حد البيت شباب، الله أكبر الله أكبر. هذه الغارة حد بيتي هون، بس مش عارفة بالضبط. حد البيت شباب، الله
0: أكبر. صور أخرى لأثار هذه الغارة الإسرائيلية الأحدث على بلدة دير زهراني جنوبية لبنان. دمار في المنطقة التي استهدفت بهذه الغارة الإسرائيلية، كما تظهر المشاهد التي وردت قبل قليل لدير الزهراني بعد هذا القصف الإسرائيلي الأحدث للبلدة. نذكر مشاهدينا أن هذا الاستهداف الأحدث ضمن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة، أبرزها ما جرى في بلدة أنصار جنوبية لبنان، وقبلها كذلك ما ورد بشأن استهداف في النبطية الفوقة، إلى جانب ما استهدفت به بلدة المنصور من تفجير للمنازل وقصف مدفعي واستهدافات على مدار الأيام الماضية. غارة إسرائيلية جديدة على بلدة دير الزهراني تظهر الصور حجم الدمار الذي خلفته هذه الغارة ضمن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلدات الجنوب اللبناني. نذكر مشاهدينا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قبل ذلك منزلين في بلدة أنصار جنوبية لبنان، وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن وصول شهداء وجرحى جراء هذه الغارة الإسرائيلية. والآن غارة إسرائيلية جديدة تظهر آثارها في هذه الصور التي وردت قبل قليل لما بعد هذا الاستهداف الإسرائيلي لبلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. في صباح اليوم كان هناك استهداف إسرائيلي لمنزلين في بلدة أنصار جنوبية لبنان، تحدث مراسل التلفزيون العربي لصاحب المنزل الذي أكد أنه مكان مدني استهدف بهذه الغارة، بينما تحدثت المصادر الطبية للتلفزيون العربي عن وصول شهداء وجرحى جراء هذا الاستهداف الذي جرى في بلدة أنصار. غارة جديدة في دير الزهراني بعدما جرى في بلدة أنصار. في بلدة أنصار كان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أن حزب الله نفذ عملية أمس في تلة علي الطاهر، بينما نفى مصدر في حزب الله لتلفزيون العربي وقوع أي اشتباك مع جيش الاحتلال في مرتفعات علي الطاهر. الآن اعتداء جديد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل. أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
0: 97.7 FM. في مرتفعات علي الطاهر، بعدما زعم الجيش الإسرائيلي أن الحزب نفذ عملية أمس في مرتفعات علي الطاهر. كاميرا التلفزيون العربي نقلت صباح اليوم أثار الدمار بعد الاستهداف لمنزلين في بلدة أنصار جنوبية لبنان. والآن غارة أحدث على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. لم تتوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، بينما لم يحسم كذلك موعد الجولة المقبلة للمفاوضات بشأن الاتفاق الإطاري ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. بينما تستمر اللقاءات والزيارات إلى لبنان، في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن آليات التحقق ومسألة المناطق التجريبية، لكن الجيش الإسرائيلي يرد بغارات. هذه هي أحدثها، غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. قبل ذلك قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أوعز لجيش الاحتلال بالبقاء في الأماكن التي يوجد بها، وهي المنطقة الأمنية بحسب رأيه، بينما هي مناطق محتلة في الداخل اللبناني. يعطل الجيش الإسرائيلي كذلك عودة المواطنين اللبنانيين النازحين إلى أماكنهم، ويستهدف بالتفجيرات والاعتداءات مناطق عدة، أبرزها ما جرى في المنصورية التي استهدفت بغارات وبقصف مدفعي وبتفجير للمنازل. ثم استهدفت بلدة أنصار بغارة أدت إلى دمار كبير، والآن هذه غارة إسرائيلية جديدة على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. عن ذلك نضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا ومرحبا بك إدمون، ما المعلومات بشأن ما نراه من أثار هذه الغارة الإسرائيلية الأحدث على بلدة دير الزهران؟
3: نعم، قبل ربع ساعة تقريبا سمعنا أصوات الطائرات الحربية تحلق بكثافة في سماء الجنوب اللبناني، وبعدها حصلت هذه الغارة على دير الزهراني. كان البعض يعتقد بأن ما جرى فجر اليوم قد انتهى من غارات بعمق جغرافي كبير وصل إلى بلدة أنصار، إضافة الغارات على النبطية الفوق، قد انتهى مع انتهاء عمليات الاستهداف التي كانت تجري على مرتفع علي الطاهر. ولكن يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بعمليات الاعتداء داخل عمق كبير. الآن يعني يتحدث عن دير الزهران، هي عمق أكبر من بلدة أنصار، هي أبعد من مدينة النبطية، حتى المبنى المستهدف قريب من الطريق العام الرئيسي، ونحن الآن في منتصف النهار في توقيت بيروت، وبالتالي هناك طريق حيوية تمر عليها الكثير من السيارات. الطائرات الحربية إذن أغارت على بلدة دير الزهراني، وبعد قليل سوف نكون بصورة مباشرة من المكان المستهدف. ولكن هذه الغارة لا يمكن قراءتها بشكل منعزل، لأنها تأتي من ضمن مسار يشير إلى تطور الأحداث وتصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان. لم نكن نشهد مثل هذه الغارات في الأسابيع الماضية، كان اكتفاء الغارات المسيرة أو الحربية على خطوط التماس مع نقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي. أما اليوم فإن الغارات الحربية تصل إلى العمق، تستهدف مبانٍ، قتلت في أنصار 7 شهداء بينهم نساء وأطفال. كان هناك غارات وتدمير كبير في النبطية الفوق، والآن وصلنا إلى عمق أبعد من مدينة النبطية وبالتحديد إلى دير الزهراني، وبالتالي الأمور تتخذ منحا تصعيديا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علما أن حزب الله لم يرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وهو يؤكد بأن حتى اشتباك في مرتفعات علي الطاهر لم يحصل أبدا.
0: نحن نتابع هذه الصور التي وردت قبل قليل لدير الزهراني، إلى أي مدى كان هناك بيان رسمي أو رد فعل على ما جرى في أنصار صباح اليوم وما يحدث الآن في دير الزهراني؟
3: حتى الآن هناك ردود فعل محلية، كان هناك بيان لبلدية أنصار أدانت واستنكرت ورفضت ما اعتبرته طبعا جريمة بحق مباني سكنية مدنية، وطبعا نحن كنا قد عاينا تلك النقاط، كان هناك شاليه تسكنه عائلة يعني أتت من أجل السياحة في تلك النقطة، وكان هناك أيضا عائلتان في مبنى هو المستهدف بشكل أساسي وقد تم تدميره. هناك ردود فعل استنكار مباشرة من يعني السلطات المحلية في المنطقة، لم يظهر بعد موقف رسمي لبناني سواء عن رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو رئاسة المجلس النيابي والجيش اللبناني. عادة في الأيام الأخيرة كان الجيش اللبناني حتى عند الخروقات الكبيرة على مستوى التفجيرات، تفجيرات المدارس والمدارس

0: سعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. هذا البيان والموقف من رئيس الحكومة اللبنانية يأتي بعد ما شهدته بلدة أنصار وما سجل من هذه الغارة الإسرائيلية الأحدث على دير الزهراني، غارة إسرائيلية على دير الزهراني وقبلها استهداف لمنزلين في بلدة أنصار تابعهما مراسل التلفزيون العربي المنصسين الذي يبقى معنا هاتفيا متابعا لهذه التطورات. موقف إذن من رئيس الحكومة اللبنانية حتى الآن إدمون، وأنت تابعت المواقف المحلية وما قاله لك سكان هذه المناطق تحديدا ما سجلته في أنصار.
1: نعم، يعني نحن في طريقنا الآن إلى دير الزهراني نشاهد سيارات الإسعاف على الطريق المؤدية إلى نقطة الاستهداف في دير الزهراني، وطبعا يعني كانت المواقف المحلية من مواطنين من رؤساء بلديات يرفضون الاعتداءات على المدنيين، خصوصا أن هذه البلدات شهدت عودة ملحوظة وهي بعيدة نسبيا لكيلومترات عدة عن نقاط الاعتداءات ونقاط انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن ما يسمى بالخط الأصفر المحتل أو المنطقة الأمنية المحتلة. وبالتالي هذا التصعيد الذي أدانه ورفضه وأشار فيه رئيس الحكومة إلى تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو يؤشر فعليا على الأرض إلى تطور خطير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه ليس هناك من رادع الذي كان موجودا خلال الأسابيع الماضية الذي كان يمنع الاحتلال بالتوسع أكثر بعملياته العسكرية وبغاراته وباعتداءاته في الجنوب اللبناني.
0: ابقى معي إدمون ونحن نعود لهذا البيان الذي صدر عن رئيس الحكومة اللبنانية الذي يقول فيه أن التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده البلاد منذ فجر اليوم تحديدا في مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقوى المجاورة وما رافقه من غارات وقصف كثيف وترهيب للأهالي في منازلهم هو أمر بالغ الخطورة ويقود مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. يقول رئيس الحكومة اللبنانية إن شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار السبعة ليسوا بنى تحتية عسكرية، أن الأطفال والنساء الذين قتلوا ليسوا أهدافا عسكرية. كما يضيف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال جيشها ومؤسساتها الشرعية، ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. يوجه رئيس الحكومة اللبنانية الحديث لإسرائيل وأن عليها وقف هذا التصعيد، أن أمن الأهالي وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. بيان من رئيس الحكومة اللبنانية بعد ما جرى في دير الزهراني وقبلها في بلدة أنصار وفي النبطية من استهدافات، يصف ما جرى بأنه أمر بالغ الخطورة ويقود مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، بينما يستمر الاعتداء الإسرائيلي على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. أحدثه ما نرى من هذه الصور الواردة من بلدة دير الزهراني للاستهداف الإسرائيلي الأحدث وقبله الاستهداف لبلدة أنصار والنبطية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يعلق على ما جرى بأنه أمر بالغ الخطورة يقود مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. يصف رئيس الحكومة اللبنانية ما جرى بأنه تعريض لأمن الأهالي وحقهم في الحياة على أرضهم وأنهما ليس
2: حرية.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 12 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 422 45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: آية والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا، خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: استهدفت في الفترة الماضية.
7: صحيح سونيا، وليس فقط غابت التحذيرات الإسرائيلية، إنما عادة كان يهيأ مثلا لموجة غارات إسرائيلية حتى وإن غابت التحذيرات. كان يذكر مثلا أن حزب الله قام باستهداف آلية هندسية إسرائيلية، هذا حصل قبل فترة، وكانت توعدت مصادر سياسية أو كان توعد مسؤولون سياسيون إسرائيليون في حينه بالرد على استهداف آلية هندسية من مسيرة تابعة لحزب الله جنوبية لبنان. ثم بعد ذلك بعدة ساعات حدثت غارات دون تنبيهات مسبقة أو دون أوامر إخلاء مسبقة، لكنها كانت متوقعة في إطار ما كان من سياق تصريحات إسرائيلية يتوعد بالرد على عملية معينة. هذه المرة الأمر كان مفاجئا تماما، لم يتم الحديث لا حتى عبر تسريبات ولا عبر مصادر ولا حتى عبر مجموعات التليجرام أو مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي. عادة ما تتناقل مثل هذه التفاصيل إن حدثت جنوبية لبنان بشكل يسبق الرقابة العسكرية، لم تتحدث أبدا عن أي هجمات جنوبية لبنان تعرضت لها القوات الإسرائيلية. فجأة كنا أمام غارات إسرائيلية في النبطية، غارات إسرائيلية في أنصار أدت إلى استشهاد 7 لبنانيين بينهم 3 أطفال وإصابة عدد آخر. ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات الجيش الإسرائيلي ببيان يتحدث فيه عن أن هذه الهجمات تأتي ردا على عملية لحزب الله استهدفت قواته في منطقة تلة علي الطاهر. بالتالي الهجمات سبقت الحديث عن ما تصفه إسرائيل بخرق من قبل حزب الله، وهذا لا يشبه مرات سابقة، ربما تكرر سابقا، ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، لكن في عدة مرات سابقة أيضا كانت المصادر الإسرائيلية تشير أولا إلى عمليات حزب الله، تهيئ قليلا، تتوعد، تهدد قليلا، ثم تنفذ هذه التهديدات على أرض الواقع من خلال الغارات الإسرائيلية. لكن أيضا سونيا أريد أن أذكر بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل نحو أسبوع في مستهل الجلسة الحكومية قبل الأحد الماضي تحديدا، كان تحدث حين تطرق إلى كافة الملفات، إلى لبنان، غزة، وإيران وغيرها من الملفات، كان في الموضوع اللبناني تحدث عن عمليات إسرائيلية تجري في منطقة تلة علي الطاهر، وتحدث عن رفضه التفصيل في هذه المسألة، وكأنه يقول هناك عمليات سرية لكننا نريد أن نبقي الأمر طي الكتمان أو على الأقل دون كثير من الحديث عن هذه العمليات. تحدث عن مهاجمة من يقول إنهم مسلحون يتبعون لحزب الله في تلك المنطقة. تحدثت مصادر إسرائيلية أيضا طيلة الفترة الماضية عن قتل الجيش الإسرائيلي لعدد من هؤلاء المسلحين، كل ذلك دون كثير من التفصيل. ثم فجأة حين حتى إن صدقت، حتى إن افترضنا أن الرواية الإسرائيلية كانت مثلا صحيحة، هناك مصدر في حزب الله نفى بالمناسبة أن تكون هناك اشتباكات حصلت في تلة علي الطاهر، لكن إن افترضنا أن اشتباكا ما أو حدثا ما حصل في تلة علي الطاهر فهذا أيضا مدفوع، ويرافقه ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا عن عمليات في تلك المنطقة، أي أن هناك نشاط عسكري معين لا يتم الحديث عنه بكثرة لكنه تحت التنفيذ من قبل القوات الإسرائيلية، قوات جيش الاحتلال في منطقة تلة علي الطاهر. بالتالي نتنياهو بنفسه أقر بهذا الأمر سابقا. الهجمات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من ما يسمى بالمنطقة الأمنية كذلك لم تتوقف، عمليات نسف كبيرة جدا جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية باستخدام مئات الأطنان من المتفجرات، في إحداها مثلا في منطقة قلعة شقيف استخدمت 700 طن من المواد المتفجرة في عملية تفجير واحدة استمرت لعدة دقائق. قبل يومين كان أيضا الاحتلال قد فجر عددا من المنازل والمدارس والبنى التحتية في إحدى القرى اللبنانية داخل نطاق مناطق سيطرة جيش الاحتلال. وبالتالي لم تتوقف العمليات الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية، اختلفت في شكلها، اختلفت في نطاقها الجغرافي، اليوم تخطت إلى منطقة جديدة دون أي تحذير مسبق، لكنها أيضا لم تكن قد توقفت تماما في الفترة الماضية سونيا.
6: وسنعود معك عليا المتابعة عبد القادر عبد الحليم، إن كانت هناك تصريحات إسرائيلية جديدة تبرر فيها هذه الاستهدافات والانتهاكات لاتفاق وقف أطلاق النار في جنوب لبنان. ننتقل الآن إلى دير الزهراني جنوب لبنان، وقبل ذلك قبل أن نتابع مع إدمون ساسين هذه التطورات، استقبل من جنوب لبنان الأستاذ محمد حمية الباحث في الشؤون الأقليمية والدولية، أهلا بك معنا. يعني كيف تعلق على هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تصر فيها إسرائيل على استباحة السيادة والأراضي اللبنانية في الوقت الذي يتم فيه الحديث أمريكيا عن أن المسار السياسي ما زال يسير في كنف الإيجابية؟
4: منذ أشهر والجنوب يتعرض لأعنف الغارات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي من عمليات تدمير وقتل ونسف، لكن اللافت في اليوم هو توسيع قواعد الاشتباك، أكان على مستوى الشهداء الذين سقطوا في الغارة على الأنصارية على منطقة أنصار، سقط حوالي 7 شهداء وعدد من الجرحى، هي كان منزل مدني لا يمت بصلة إلى أي مركز عسكري. الأمر الثاني توسيع قواعد الاشتباك باتجاه منطقة الزهراني، وهو للمرة الأولى تقصف منطقة الزهراني منذ يعني توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وأيضا اللافت هو استخدام الطيران الحربي، عادة كان يتم القصف عبر المسيرات، أما اليوم فهي الغارة من أكثر من غارة من طيران الحربي، وهذا إشارة واضحة. أولا نحن اليوم يعني انتهينا من موعد انتهاء مهلة 60 يوما التي يعني خرجت من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. اليوم إسرائيل تعتبر أنها بحل من أمرها، وهي يعني أفلتت من القيود الأمريكية الإيرانية، وبالتالي أصبحت تستطيع أن توسع قواعد الاشتباك وتضرب الأهداف التي كانت أمريكا تقيدها أو مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. فبالتالي اليوم هذا أو أيضا هذا مرتبط بالرد على كلام الشيخ نعيم قاسم أمس الذي رفض الاستسلام والتنازل، وقال أننا مستمرون في الصد للعدوان والاعتداءات ولم نتنازل، وهو يقصد يعني المحور الممتد من علي الطاهر باتجاه منطقة إقليم التفاح والبقاع الغربي التي تطلب إسرائيل أكان عبر المفاوضات أو عبر الضغط العسكري لاستسلام هذا المحور. وأمس بوفق معلوماتي أن كليرفيلد يعني الضابط الأمريكي طلب يعني من المسؤولين في الدولة اللبنانية أن يقوم حزب الله بتسليم هذا المحور إلى الجيش اللبناني، لكن وفق معلوماتي أن حزب الله رفض هذا الأمر وطالب بأن تبدأ الانسحاب الإسرائيلي من منطقة يعني جنوب الليطاني ثم البحث في منطقة شمال الليطاني في مرحلة لاحقة، لكن على الإسرائيلي أن ينفذ التزاماته في منطقة جنوب الليطاني. وبالتالي هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم أيضا مرتبط به الوضع الانتخابي الإسرائيلي. أمس كان هناك استطلاع للرأي هام نشرته معريف أظهر تراجع شعبية حزب الليكود والائتلاف الحاكم في إسرائيل، وأيضا شعبية نتنياهو لمصلحة أيزنكوت على رئاسة الحكومة. طيب. وبالتالي اليوم تحول جنوب لبنان وعلي الطاهر إلى ورقة انتخابية إسرائيلية يستخدمها نتنياهو لرفع شعبيته في الانتخابات الإسرائيلية.
6: طيب سيد حمية، يعني بناء على المعطيات الميدانية والمعطيات السياسية أيضا، ما الذي تريده إسرائيل في جنوب لبنان، وما الذي هي قادرة فعلا على تحقيقه والقيام به؟
4: أولا اليوم حكومة نتنياهو شخصيا بحاجة إلى إنجاز عسكري كبير لكي يرفع شعبيته في الانتخابات، وبالتالي اليوم أمامه محور علي الطاهر الذي يعتبره هو قلعة حصينة.
8: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: FM من شمال فلسطين المحتلة، وبالتالي لا يستطيع أن يقول لهم نتنياهو في الانتخابات بخطاب الانتخابي أنني استعدت وأمن الشمال وسأعيد المستوطنون إلى الشمال من دون أن يحقق إنجاز عسكري كبير. يمكن القول أنه وجه ضربة افتراضية كبيرة قاسمة لحزب الله، لكنه في الوقت هو يحتاج إلى هذه المعركة، وبنفس الوقت هو يخشى أن تتحول من نعمة إلى نقمة إليه في الانتخابات المقبلة ويدفع كلفة كبيرة على المجتمع.
4: برأيك كيف سيرد حزب الله على هذا التصعيد في جنوب لبنان، وإلى أين ممكن أن تنزلق الأمور ميدانيا؟
3: طبعا حزب الله حسب يعني قراءتي كانت استراتيجيته هو يعني كان يحتاج إلى هدنة ما، أولا لإعادة ترميم نفسه ولم شهره، وإضافة إلى أن الألاف أو مئات الألاف من الجنوبيين عادوا من مراكز النزوح إلى قراهم في الجنوب، وبالتالي كان يعني يعطي مساحة ومتسع من الوقت لكي يعني تنفس المنطقة، وأيضا هو كان ملتزم باتفاق الأمريكي الإيراني بوقف إطلاق النار، وأيضا لا يريد أن يتهم بأنه هو من أسقط اتفاق واشنطن واتفاق الإطار والمفاوضات التي هي أصلا ساقطة وولدت ميتة، وبالتالي لا يريد أن يتحمل المسؤولية. أما وأن الإسرائيلي يوسع قواعد الاستباد مستغلا التزام حزب الله في هذا الأمر وانشغال الأمريكيين أيضا في انتخابات مقبلة واستغلال العامل الأساسي وهو نهاية مهلة 60 يوما، فبالتالي اليوم قد نتحول إلى معادلة أخرى، وقد يدفع حزب الله بمكان ما إلى بلاد بالحد الأدنى على الاعتداءات الإسرائيلية أو محاولة الدخول إلى برليا إلى علي الطاهر. وأنا معلوماتي أن هناك محاولات إسرائيلية للتوغل سرلا بوفق عمليات خاصة باتجاه بعض المحاور التي تؤدي إلى منطقة علي الطاهر، ربما يكون حزب الله يتصدى لهذه المحاولات، وبالتالي هذه.
4: طيب أستاذ حمية، يعني أشرت إلى معلومات عديدة تتعلق بحزب الله، من بينها أنه كان يحتاج إلى هذه الهدنة لإعادة ترتيب صفوفه، وكذلك فيما يتعلق بالتزامه بالاتفاق الأمريكي الإيراني، والآن وقد توقفت يعني هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تقول إنه ما زال ملتزما بها دون أن يلقي بالا للمفاوضات الأمريكية والإسرائيلية اللبنانية. يعني كيف نفهم وضع الحزب الآن وسط كل هذه المعطيات، إن كانت العسكرية وكذلك السياسية المتعلقة به؟
3: نعم، واضح حتى لنكون واضحين أن يعني الحزب اليوم موقفه يعني ما بين الرد على الاعتداءات الإسرائيلية ويعني لجم التوغل وتوسيع الإسرائيلي للمعادلة وقواعد الاشتباك، الخروج من كليا من المظلة أو بجزء كبير من المظلة الأمريكية الإيرانية، وبين أيضا أن يقوم الحزب بأي رد، فأيضا يؤدي إلى توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية ويؤدي إلى نزوح كبير من الجنوب، وأيضا توسيع إسرائيل جغرافيا القواعد الاشتباك باتجاه ربما مناطق أخرى في الجنوب أو في البقاع أو في الضاحية، خاصة وأن اليوم الإسرائيلي قد يستغل نهاية المهلة 60 يوم، ولا يبدو حتى الآن أي مفاوضات أو تواصل أمريكي إيراني للتجديد لهذه الهدنة، وهذا أيضا يدخل المنطقة كلها بخطر، كون أن الضابط كان هو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أما وأن اليوم لا مذكرة، وبالتالي أصبح اليوم هناك فراغ في هذا الأمر قد تستغله إسرائيل في هذا الأمر. حزب الله لا يزال يحتوي هذه الضربات ويطلب من السلطة اللبنانية كما قال الشيخ قاسم أمس بأنها عليها أن تتخذ خطوة جريئة باتجاه وقف المفاوضات للضغط على الأمريكي وبالتالي على الإسرائيلي، وبالتالي أيضا هو يراهن ويرسمل على موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية بهذه المعادلة التي تظلل المنطقة برمتها، وخاصة الموضوع اللبناني الإسرائيلي، أن يضغط الأمريكي على الإسرائيلي لكي لا يوسع قواعد الاشتباك ويستهدف المدنيين في مناطق لم يكن يستهدفها أمس. أعتقد أن الموضوع اليوم دخل في مرحلة جديدة، هناك حذر كبير، معلوماتي أن هناك بعض يعني العائلات بدأت تنزح من الجنوب. الإسرائيلي يعني يهدد على لسان مسؤوليه بأنه سيوسع المعركة وسيبقي قواته في الخط الأصفر إلى أمد طويل، هذا ما قاله كاتس، واللافت أن السلطة اللبنانية لم تقم بأي خطوة وهي لا تزال تراهن على مسار المفاوضات، والإسرائيلي هو الذي نسف كل هذا المسار، والسلطة اللبنانية لا تزال تعلق أملا عليه.
4: سنتابع طبعا هذه التطورات وما سيرافقها من مواقف سياسية. أشكرك بداية أستاذ محمد حمية الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، كنت معنا من الزهراني في جنوب لبنان. وأشير لهذا الخبر العاجل، الآن وزارة الصحة اللبنانية تتحدث عن سقوط شهيدين وتسعة مصابين في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. الحديث إذن عن شهيدين وتسعة مصابين في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان، قبلها كان الحديث عن سبعة شهداء وعدد من المصابين في أنصار، النبطية الفوق أيضا تم استهدافها والعديد من المناطق جنوب لبنان. نتابع هذه التفاصيل مع إدمون ساسين من دير الزهراني. إدمون أهلا بك، وصلت إلى دير الزهراني المنطقة المستهدفة إسرائيليا، قبلها كنت في النبطية وكذلك كنت في أنصار وأنت تنتقل بين هذه المناطق المستهدفة، ضعنا في تفاصيل هذا المشهد والحصيلة حصيلة هذه الاستهدافات، وكذلك أن كان هناك فعليا عودة إلى حركة النزوح.
1: نعم، شهيدان وعدد من الجرحى حتى هذه اللحظة بحسب الحصيلة الرسمية الأولية، ولكن عمليات البحث عن الشهداء وعن المصابين وعن ناجين محتملين تحت الأنقاض لا تزال مستمرة. هذا هو موقع الاستهداف في دير الزهراني، غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ساعة تقريبا استهدفت هذا المبنى هنا تماما على الطريق العام. نشاهد فرق الدفاع المدني لا تزال في النقطة، ربما يشتبهون بوجود ناج محتمل أو جثة في المكان، وطبعا هناك آليات كبيرة تعمل، جرافات تعمل على رفع الركام وعلى رفع الأنقاض نتيجة هذه الغارة الحربية الضخمة التي استهدفت منطقة دير الزهراني. نتحدث عن دير الزهراني فهي منطقة أعمق من النبطية، يعني باتجاه الزهراني تماما. كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى تم انتشالهم، ولا تزال فرق الإسعاف كما نشاهد وفرق الدفاع المدني والجيش اللبناني وآليات ضخمة في المكان تعمل على البحث عن ناجين محتملين أو عن جثث بين الأنقاض. خطورة هذه العملية وهذا الاستهداف وهذا الاعتداء الإسرائيلي هو أنه يأتي تماما على الطريق العام. نشاهد الطريق العام الذي يربط ما بين النبطية وبين الزهراني وبين صيدا، نشاهد كم هو هذا الخط حيوي، نشاهد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالسيارات التي كانت موجودة على طرف الطريق وبعض السيارات التي كانت مركونة أيضا أمام المباني التي تحيط بالمبنى المستهدف. هذه المنطقة كانت تعتقد نفسها بأنها آمنة لأنها بعيدة عن خطوط الاشتباك وخطوط انتشار الاحتلال الإسرائيلي. الدمار كبير في هذا المكان كما نشاهد مع الزميل سامر ناصر، وطبعا عمليات البحث لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. سوف نحاول تجنب الاقتراب بسبب طبعا عملية الاستمرار البحث، ولكن الصورة من هنا يعني هي صورة واضحة عن حجم الضرر الذي لحق بالمنطقة، إضافة إلى الاستهداف الذي حصل للمبنى الذي تم تدميره بشكل كبير في منطقة دير الزهراني. طبعا هذه الغارة هي تأتي من ضمن مسار من الاعتداءات بدأت عند فجر هذا اليوم على بلدة الأنصار والنبطية الفوقة. في أنصار نتحدث عن سبعة شهداء وثلاثة جرحى، وبين الشهداء وهي هناك يعني جريح بحال متوسطة ينقل الآن من نقطة أخرى. طبعا كما ذكرنا الأضرار كبيرة في المحيط، كان ربما سيارات تمر في المكان، هناك مواطنون يمرون في المكان، هناك بعض المحلات التجارية هي تفتح أبوابها على هذا الطريق الحيوي، وبالتالي من هنا خطورة هذه الغارة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي. وهذه الغارة كما ذكرت تأتي من ضمن مسار رفع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية منذ فجر هذا اليوم، بدأت من بلدة أنصار النبطية الفوقة، وقبلها كان هناك قصف مدفعي وفوسفوري على مرتفعات علي الطاهر، تدخلت مروحيات طائرات حربية، ومن بعدها بدأ هذا المسار يأخذ منحا تصعيديا على مستوى الغارات التي تستهدف مبان سكنية، على مستوى حصيلة الشهداء التي هي تسجل اليوم الرقم الأعلى، وعلى مستوى العمق الجغرافي الذي وصلته هذه الغارات. ولازلنا نتابع عمليات البحث هنا من قبل فرق الدفاع المدني، الهيئة الصحية، الجيش اللبناني. هناك تحضير لبعض المعدات التي يستخدمها عادة فرق الإسعاف من أجل يعني انتشال جثمان شهيد أو جريح أو وناج محتمل. هناك أضرار لحقت بالمباني المحيطة كما نشاهد أيضا، حيث يتجمع المواطنون في هذه المنطقة في دير الزهراني. طبعا هناك تخوف كبير سونيا من أن تكون هذه الغارات المتتالية مؤشر إلى انكسار الهدوء الحذر الذي كان ينعم به معظم الجنوب اللبناني باستثناءات محددة كما المنصوري وكما منطقة نبطي الفوقة. هنا أعني البلدات القريبة من الخط الأصفر المحتل حيث ينتشر الاحتلال الإسرائيلي.
4: وهذا السؤال يعني هنا جمو، يعني كنا في صباح اليوم في مداخلات سابقة معك تحدثنا عن أن أنصار بحكم بعدها عن الخط الأصفر وكانت بعيدة أيضا عن الحسابات والاستهدافات الإسرائيلية، تفاجأ اليوم باستهدافات وقصف إسرائيلي وسبعة شهداء ثلاثة جرحى. ما طبيعة منطقة دير الزهراني؟ هل هي يعني مدى قربها من الخط الأصفر حتى يعرف المشاهدون من خارج لبنان ومن خارج جنوب لبنان لماذا يتم استهداف هذه المناطق رغم بعدها وخروجها عن الحسابات الإسرائيلية؟ وهل أيضا يعني عاد السكان إليها؟ هي مأهولة؟ كل التفاصيل فيما يتعلق بهذه المنطقة.
1: نعم، بلدة دير الزهراني هي تقع بخطوط خلفية، يعني ربما الخط الثالث والرابع، هي تقع على الطريق بين النبطي والزهراني وصيدا، وبالتالي هي حتى بالجغرافيا تبعد أكثر من بلدة أنصار عن الحدود اللبنانية الجنوبية ونقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي يعني يمكن القول بأن دير الزهراني هي أبعد نقطة استهدفها الاحتلال الإسرائيلي منذ مدة طويلة. كنا نقول صباح بأن أنصار هي البلدة يعني الأولى التي يستهدفها بهذا العمق الجغرافي مع حصيلة كبيرة من الشهداء. هنا أيضا هناك حصيلة كبيرة من الشهداء، ولكن دير الزهراني هي منطقة بعيدة كما نشاهد. الخط هو خط حيوي سونيا بشكل كبير، المواطنون يتنقلون بين بلدات عادوا إليها سواء في النبطي أو كل الخط الفاصل ما بين النبطي والزهراني. وهنا عندما أتحدث من النبطي زهراني صيدا أتحدث باتجاه غرب اتجاه الشمال، وبالتالي نحن نبتعد أكثر فأكثر هنا عن الخط الأصفر المحتل، وبدليل هذه السيارات المدنية التي تجوب هذا الطريق يوميا والمحلات التجارية تفتح أبوابها وأبناء هذه المنازل الذين عادوا إلى هذه النقطة، حجم الكبير من المواطنين الذين يتواجدون هنا، كلها تؤشر إلى أن بلدة دير الزهراني كانت تعتقد لوهلة بأنها بعيدة جدا حتى هذه اللحظة عن أنصار وعن الخط الأصفر المحتل وعن إمكانية يعني غارات إسرائيلية. الآن الدفاع المدني ينتشل جثة شهيد جديد في هذه الأثناء مع الزميل سامر ناصر. تم تغطية يعني جثمان الشهيد ينقله عناصر الدفاع المدني، هي النقطة التي كنا نتابعها قبل قليل وكانت تعمل فيها الجرافات والآليات التابعة للدفاع المدني وللجيش اللبناني وللهيئة الصحية. الآن إذن شهيد جديد، نتحدث إذن عن عدد من الشهداء، على الأقل هناك ثلاثة شهداء، هناك عدد من الجرحى، وعمليات البحث لا تزال مستمرة سواء بالآليات الضخمة، الجرافات الكبيرة، وأيضا العناصر الذين يعملون بأيديهم وبمعدات يدوية. المشهد من هنا يعطي يعني حجم المساحة المستهدفة، المبنى، وحجم الضرر الذي لحق بهذه النقطة على بعد كبير. هناك استمرار إذن بعمليات البحث، هناك انتشال جثمان شهيد قبل قليل، وهناك جرحى. الجيش اللبناني يضرب طبعا انتشارا أمنيا حول المكان، وعناصره يشاركون أيضا مع الدفاع المدني بعمليات البحث. إذا اقتربنا أكثر يعني لنعطي زاوية أخرى ربما خلف هذه الجرافة يمكن نعطي مشهدا آخر لعمليات التدمير التي حصلت هنا نتيجة الغارة على دير الزهراني. كان هناك حديث عن غارة مسيرة أخرى ولكن يعني بحسب المعطيات الأولية حتى الآن لم تتأكد تلك الغارة، ولكن ما هو مؤكد حجم الدمار الذي يتبدى أكثر فأكثر من هذا المكان مع تغيير الزاوية قليلا. هذا منزل آخر وهناك أيضا على ما يبدو يعني شبهة عن ناج محتمل أو عن شهيد تحت الأنقاض. الآن تتحرك فرق الدفاع المدني باتجاه تلك النقطة هنا بين الركام، يعملون على إزالة الحجارة من نقطة معينة قريبة من النقطة التي انتشلوا منها جثمان شهيد قبل قليل. ولكن يمكن أن نتابع في هذا الوقت بانتظار النتائج من فرق الإسعاف، يمكن نتابع حجم الأضرار التي لحقت حتى بالمنازل المحيطة. هذا منزل قريب من المبنى المدمر وهذه سيارات قريبة من زاوية أخرى وهي طبعا يعني كلها مدمرة، كل الأجزاء المتصلة بالمبنى المستهدف تم تدميرها. طبعا هناك نقطة حيوية أساسية للمواطنين هنا وهذا ما أدى طبعا إلى سقوط الجرحى وسقوط عدد من الشهداء في المبنى وفي محيطه حتى الآن.
4: طيب ونحن نتابع هذه الصور إدمو وكما ذكرت في انتظار يعني تحديث الحصيلة، بما أن عملية البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة وعملية انتشال جثامين الشهداء ما زالت مستمرة أيضا في هذا المكان المستهدف وهذا المبنى الذي دمر بشكل كلي، وتأثرت أيضا المباني والمنازل المجاورة بشكل كبير. هذا كله يعني يحدثنا عن حجم هذا القصف وهذا الاستهداف الإسرائيلي. في الأثناء إدمو يعني كان ضيفي منذ قليل من الزهراني يتحدث عن معلومات تتحدث عن عودة النزوح مرة أخرى من مناطق في جنوب لبنان نتيجة هذه الاستهدافات، وكذلك خوفا كما ذكرت إدمو من أن تطاول الاستهدافات مناطق أخرى. هل من معلومات جديدة حول حركة النزوح إن كانت قد عادت بالفعل بعد عودة هؤلاء السكان إلى قراهم ومنازلهم؟
1: الآن سونيا هناك انتشال جثمان شهيد وجثة شهيد، وبالتالي هناك ارتفاع في عدد المصابين بين شهداء وبين جرحى. نتابع يعني في هذه الأثناء عملية انتشال المصابين والشهداء والجرحى من تحت الأنقاض ومن تحت الركام. هذا المبنى المؤلف من طابقين، حتى الآن نتحدث عن 4 شهداء انتشلوا من تحت الركام. نحن وثقنا انتشال جثماني شهيدين، وكانت وزارة الصحة تحدثت عن شهيدين وعدد من الجرحى قبل الوصول إلى هذا المكان، علما أن الفرق هنا لا تزال تعمل في المكان والجرافات تعمل وتبحث في هذا المكان. بالنسبة لحركة النزوح لا نستطيع أن نجزم ما إذا كان يعني المواطنون الذين نشاهدهم الآن بسياراتهم على الطريق الرئيسي بين النبطي والزهراني، ما إذا كانوا فعليا هم يعني عبارة عن حركة نزوح. نشاهد بعض يحمل بعض الحقائب وبعض يعني الأغراض، ولكن لا نستطيع أن نجزم إذا كانت حركة نزوح أو أنها نتيجة عن حركة مواطنين كانوا يمرون أصلا، ولكن بسبب الدمار وزحمة السير أدى ذلك إلى هذه الزحمة. هذه مسألة يجب أن نتأكد منها. عند الصباح عندما حصلت الغارة على أنصار كان هناك بعض الحركة حركة النزوح ولكنها بقيت محدودة، لكن مع دير الزهراني لا نستطيع حتى الآن أن نتأكد من أي حركة جديدة للنزوح، علما أن هناك ضغط قوي للسير باتجاه منطقة الزهراني، علما أنه طريق حيوي كما ذكرنا سابقا، وبانتظار أن تنجلي الصورة من مكان الاستهداف الآن يمكن أن نحاول رصد الطريق تماما عند الزهراني لمعرفة ما إذا كنا نشهد حركة نزوح عكسية من الجنوب باتجاه شمال الليطاني. أصلا هنا نحن هنا شمال الليطاني، شمال الزهراني حتى، لأن النبط الديمقراطية هي هنا حيث نقف هي الشمال الليطاني وتبعد كثيرا حتى عن الخط الأصفر وعن الحدود. غيرنا موقعنا استجابة لطلب المسعفين بضرورة إبقاء بعض الزوايا من دون تصوير مباشر.
4: واضح. طيب إدمو، نتركك قليلا ثم سنعود لك مرة أخرى لمتابعة هذه التطورات وللحديث عن الحصيلة إن كان هناك أي تحديث من وزارة الصحة اللبنانية. سنعود لك ونحن مستمرون في هذه التغطية لما يجري في جنوب لبنان، وأستقبل من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي ناجي ملاعب. أهلا بك معنا سيد ناجي. يعني بداية، ما الذي نفهمه، ما الذي يقوله كل هذا التصعيد جنوب لبنان بداية يعني من مناطق قريبة من الخط الأصفر باتجاه مناطق أبعد كثير عن هذه المنطقة،

0: سيد ناجي ملاعب الخبير العسكري الاستراتيجي، سنعود لك، صوتك لا يصلنا نجل الحديث عن هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أسبابه ويعني تفاصيل هذا التصعيد، إمكانية رد حزب الله، المقدرات العسكرية للحزب، كل هذا سنناقشه معك الخبير العسكري الاستراتيجي ناجي ملاعب في حال يعني عدت معنا. الآن نبدأ معك بالحديث عن هذا التصعيد العسكري سيد ناجي ملاعب الخبير العسكري الاستراتيجي، يعني ما الذي نفهمه، ماذا يقوله كل هذا التصعيد بشكل مفاجئ وليس تدريجي في يعني ساعات قليلة، تستهدف العديد من المناطق وسقوط عدد كبير من الشهداء في جنوب لبنان؟
1: نعم، أولا يعني الإسرائيلي أولا رد على كلام الشيخ نعيم قاسم بالأمس بأن المقاومة باقية وما حدا يفكر أنه في استسلام للمقاومة، هذا رد مباشر. يعني ما فعله لبنان حتى الآن أوقف هذا الهجوم الإسرائيلي، هذا التوغل الإسرائيلي عند حد معين. عندما جلس الوفد اللبناني إلى طاولة واشنطن تعهدت إسرائيل بالبقاء في الأماكن التي احتلتها، ويبدو أن اتفاقية الإطار التي وقعت تسمح لإسرائيل يعني التعاطي مع التهديدات في هذه المنطقة بشكل يعني سمح أطلق يدها التعاطي مع التهديدات. طبعا كل ما هو مبنى مدرسة جامعة كل هذا تعتبره إسرائيل تهديد، لذلك هي تسود في هذه المنطقة وتقوم بما تقوم به يبدو من ضمن موافقة أمريكية. لكن أن تتخطى هذا المكان بهذه الطريقة، أولا رد على كما قلنا على كلام الشيخ نعيم قاسم بالأمس أولا. ثانيا يجب أن نعرف ماذا يجري في المنطقة. في المنطقة هناك تشدد، المتشددون الإيرانيون من جماعة الحرس الثوري هم من تسلموا السلطة حاليا، وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي يلي بيرأس كل الصلاحيات العسكرية بقرر المستقبل، واللي يرفض فتح مضيق هرمز إلا بشروط، 6 شروط من أقصى أنواع الشروط لن تطبق. والولايات المتحدة الأمريكية يعني بمرحلة يعني لم تقدم إلى عمل عسكري ضخم في هذه المنطقة. أنا أعتقد أن إسرائيل تحاول عبر فتح هذه الجبهة لرد حزب الله، استدراج حزب الله على الرد، حتى يعني تفتح جبهة كبيرة في المنطقة، ممكن أن يعني لا يعني تعيد تدخل الأمريكي العسكري مجددا، أو السماح لإسرائيل بالتدخل العسكري في إيران، لأنه الجبهة بهذه الطريقة لا تقبل إسرائيل ببقاء إيران وهيمنتها في هذه المنطقة. ونحن نرى أن إيران انتقلت من الدفاع إلى مرحلة هجوم، يعني اليوم أن تستخدم الحوثي بهذه الطريقة وكذلك
0: سيد ناجي ملاعب، يعني حتى لا نبتعد أكثر عن يعني صلب موضوعنا الآن، نحن نتحدث عن استهدافات في مناطق لبنانية، ربما ربطت ذلك بمحاولة استفزاز أو جلب حزب الله مرة أخرى إلى التصعيد من أجل استدراج إيران، ولكن إن بقينا في الداخل اللبناني الآن في جنوب لبنان مع هذه الاستهدافات، أي رد متوقع ممكن من حزب الله برأيك؟
1: نعم، حزب الله التزم وما زال يلتزم بالاتفاقية التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة ب 17 أيار الماضي، والتي في مبدأها في بندها الأول يقول وقف إطلاق نار وكامل على كل الجبهات ومنها لبنان. يعني هذا ما يلتزم به حزب الله حتى الآن. يعني حادث واحد بسيط مرة حصل بدير سريان، مواطن يعني كان بمنزله وأطلق النار على دورية ليس أكثر، ولكن حزب الله ما زال ملتزم، ويبدو أنه ما تبقى من حزب الله لا يمكنه من ضمن هذه السيطرة القوية وتوازن القوى لصالح إسرائيل، لا يمكنه دخول معركة بهذا الحجم ضمن احتلال قد يتطور إلى أبعد. يعني اليوم إذا كان حزب الله سيتصرف عقلانيا وفق ما بقي لديه من أسلحة يعني لن يدخل المعركة مجددا، لكن الهدف هو يعني
0: في حال يعني لم يدخل المعركة مجددا سيد ناجي ملاعب، يعني في حال عدم الرد من حزب الله، والآن نحن نتابع يعني تصعيد في الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب، يعني كيف سيكون الوضع جنوبا في هذه المناطق ستستفرد بها إسرائيل يعني بهذه المناطق؟
1: نعم، الاعتماد فقط على الدبلوماسية اللبنانية والتي يعني يرعاها السفير الأمريكي في لبنان بشكل يعني هو والضابط المعين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن يحجم كل التطورات بمكان فقط مكان الاحتلال، يعني حرية الحركة تعاد إلى المنطقة التي تحتلها إسرائيل ولا تخرج خارج هذه المنطقة. الاعتماد على الضغط الأمريكي هذا ما ممكن أن يحصل عليه لبنان.
0: ما أهمية هذا المحور بالنسبة لإسرائيل؟
1: هذا المحور إسرائيل ممكن أن تكون استهدفت في أنصار مبنى، هناك هدف معين من عناصر حزب الله، لأنه يعني المراقبة اللصيقة الجوية في كامل مناطق لبنانية ينتشر فيها حزب الله.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. لا تطرح وجهة نظر بديلة حقيقية تحديدا في المسار الفلسطيني وأيضا في المسار اللبناني، بما معناه يقول لهم نتنياهو: لو كنتم أنتم في سدة الحكم، هل ستذهبون إلى انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية أو من باتخاذ أي خطوات قد تخدم حزب الله؟ بالتالي يريد أن يحرج المعارضة ليقول لهم أيضا لا صوت لكم أمام ما أعرضوا الآن في الميدان وكذلك في المسار السياسي.
7: طيب، يعني مع كل هذه التطورات والمعطيات الميدانية وإصرار إسرائيل وحديثه دائما عن وجود عسكري بلا سقف زمني في جنوب لبنان، يعني هل يمكن القول أن إسرائيل الآن ذاهبة باتجاه هدف محدد في لبنان لن تتراجع إلا بتحقيقه، بغض النظر عما يجري من مسارات سياسية دبلوماسية تفاوضية إن كان على المستوى الأمريكي الإيراني أو كذلك الرسمي اللبناني الإسرائيلي؟
6: أولا، الهدف المباشر والأساسي الآن هو التواجد في الأراضي اللبنانية على الأقل حتى موعد الانتخابات، بمعنى لن يكون أي انسحاب إسرائيلي حتى لو سميت بعض المناطق مناطق تجريبية، ولكن الحدود الشمالية الآن بالقراءة الأمريكية وعسكرية الإسرائيلية وقد تكون السياسية في مرحلة ما هو الخط الأصفر، ومن يتوقع انسحاب إسرائيلي حتى موعد الانتخابات في نهاية أكتوبر أعتقد هو واهم في هذه المرحلة، حتى لو شكلت ضغوط يعني إسرائيل لبنانية وأمريكية وعربية، وأنا أشك في ذلك. بما معناه هذه الخطوة الأولى، لا انسحاب وتواجد إسرائيلي في عمق الجنوب وسيطر على مساحة قد تصل إلى 600 كيلومتر حتى موعد الانتخابات. بعد الانتخابات الأمر مرهون بالموقف السياسي للحكومة التي ستشكل، هل ستكون حكومة يمين متطرف كما هو الحال الآن وبرئاسة نتنياهو أم ستكون حكومة جديدة؟ هذه الحكومة الجديدة حتى تبلور خطة عمل واضحة تجاه المشهد في لبنان هذا بحاجة إلى وقت طويل. بين هذا وذاك كما تعلمين هنالك انتخابات نصف المدة الأمريكية، مخرجات هذه الانتخابات قد يكون لها أيضا انعكاس على المشهد السياسي العام في الشرق الأوسط وتحديدا ما بين إيران إسرائيل الولايات المتحدة وكذلك الملف اللبناني، ولكن عندما تتبلور خطة واضحة المعالم هذا قد يأخذنا إلى أشهر طويلة وقد يحتاج الأمر حتى لسنة كاملة. السؤال إلى أي مدى الإدارة الأمريكية الحالية تريد أن تتقدم في هذا المسار بشكل عملي وليس بسرعة السلحفاة، ودائما هنالك

0: النزوح من النبطية.
1: نعم، يمكن الحديث عن حركة نزوح باتت لافتة على الطرقات من النبطية باتجاه الزهراني وصيدا. أكثر من مصدر يؤكد أن هناك حركة لافتة للنزوح والعودة العكسية من مناطق النبطية وبعض مناطق يعني جنوب الليطاني باتجاه
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: لك وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك. انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث

أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، لتقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيد الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أطياف الوطن. نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع في هذا المساء ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، تطورات الأحداث في 15 من شهر آب الجاري، الأحداث المتمثلة بالتصعيد الميداني بداية ما يجري في منطقة جنوب لبنان وفي الضفة الغربية في الجانب الاقتصادي، والحالة الجوية المتوقع أن تشهد تغييرات مفاجئة خلال هذا اليوم، وهذا يضاف إلى سلسلة من التطورات المختلفة في عدة مناطق. أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل برعاية من سرايا هوم للسيراميك. على هندسة صوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات طيبة مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نرحب بكم متابعينا الكرام، نتابع ما يجري من تطورات في مختلف المناطق. بداية ما يتعلق بجنوب لبنان هذه المرة، الذي عادت الأنظار لتذهب إلى هناك مع التصعيد الميداني الجديد. إجمالا أعداد 9 شهداء حتى اللحظة وإصابات، هذا مع اتساع التصعيد في المنطقة. وفق المعلومات الواردة فهنالك استهدافات وغارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

منذ الساعة الثالثة من فجر هذا اليوم بدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية، وأغارت مرتين على محيط دار المعلمين والمعلمات والنادي الحسيني في البلدة. استهدفت غارة أخرى الوادي الواقع بين بلدتي أنصار والزرابية في أول هجوم يتجاوز إلى هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين، أفادت المعلومات باستهداف منزل في المنطقة وتدميره. تزامنت الغارات مع قصف بقذائف فسفورية طاول حرج مرتفع علي الطاهر. كذلك شن الطيران الحربي صباح اليوم غارة على بلدة دير الزهراني في منطقة النبطية. أيضا الغارات استمرت في بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة. بالمقابل زعم الجيش الإسرائيلي بأن الغارات التي شنها الليلة الماضية استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان، هذا ردا على ما وصفه بعملية استهدفت القوات الإسرائيلية في منطقة الحزام الأمني. قال الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن العملية نفذت ضد قواته في محيط مرتفعات علي الطاهر التي قال بأنها تقع داخل الحزام الأمني الذي تنشط فيه القوات الإسرائيلية، وأضاف أنه لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل أو بقواته، وأنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات وفق البيان. المعلومات التي نشرت في وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة لثلاثة إسرائيليين بجراح خطيرة.

0: نتابع وإياكم ما يجري في مناطق الضفة الغربية، التطورات الجارية في قصرة وفي محافظات الضفة من الخليل إلى نابلس وجنين، لكن بتفاصيل أكثر بعد دقة الساعة الواحدة والربع.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. بداية، كان الجيش الإسرائيلي حذر من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة انفجار بسبب تصاعد جرائم المستوطنين وتدهور الوضع الاقتصادي، هذا في ظل تراجع قدرة السلطة الفلسطينية على الصمود. بالمقابل، جهاز الشباك الإسرائيلي وفق صحيفة دعوة حرانوت التي نشرت هذه الأخبار يتمسك بخطة الأكسجين الذي يضمن استمرار السلطة الفلسطينية باعتبار استمرار بقائها يخدم مصلحة أمنية إسرائيلية. لكن الصادم في قلب هذا التباين بين الجيش والشباك برز ملف البنوك الفلسطينية وعلاقتها بالنظام المصرفي الإسرائيلي، والذي تحول إلى ورقة ضغط بيد وزير المالية سموتريتش. بدلا من التعامل مع آليات المقاصة باعتبارها ضرورة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الفلسطيني ومنع انهيار السلطة، استخدم سموتريتش الملف للحصول على تنازلات سياسية تحديدا في مجال الاستيطان. تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 20 مليار شيكل، فيما يعتمد النظام المصرفي الفلسطيني على بنكين إسرائيليين هما هابو عليم وديسكونت لإجراء عمليات المقاصة وتحويل الأموال بين الطرفين. لسنوات أصدرت الحكومة الإسرائيلية للبنكين ما يعرف بخطابات التعويض لضمان حمايتهما من الدعاوى القضائية في حال تبين أن بنوكا فلسطينية تحتفظ بحسابات مرتبطة بجهات إرهابية، وبموجب هذه الآلية تتحمل الدولة الإسرائيلية الأضرار المالية المترتبة على مثل هذه الدعاوى. بحسب المعطيات، وافق سموتريتش في بداية توليه منصبه على استمرار هذه الترتيبات قبل أن يدرك حجم النفوذ الذي تمنحه له. ومنذ ذلك الوقت، تقول الصحيفة، بدأ باستخدام خطابات التعويض كورقة ضغط، قلص مدد التمديد في بعض الحالات إلى 3 أشهر فقط، بالتزامن مع إثارة ملف مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في البنوك الفلسطينية. أدى ذلك إلى تصاعد القلق داخل الجهاز المصرفي الإسرائيلي الذي يخشى تعرض البنوك لدعاوى بمليارات الدولارات، ولا سيما من مواطنين أمريكيين متضررين من هجمات إرهابية قد تكون أموالها مرت عبر حسابات في بنوك فلسطينية. في ذات الوقت، سموتريتش عرقل ترتيبات لإنشاء آلية بديلة كانت إسرائيل قد أعدتها لتوفير الحماية القانونية للبنوك الإسرائيلية وضمان استمرار عمليات التقاص، الأمر الذي جعل مصير القناة المصرفية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مرتبطا بموافقته. مع تصاعد الضغوط الدولية للحفاظ على هذه القناة المالية، وجد سموتريتش نفسه أمام مسؤولين أمريكيين وأوروبيين ودوليين يسعون إلى منع انهيارها، لكنه استغل موقعه للحصول على ثمن سياسي مقابل استمرار العلاقة، مستخدما الملف المصرفي كورقة تفاوض لانتزاع تنازلات تتعلق بتوسيع المستوطنات وإقامة تجمعات جديدة والتغاضي عن البؤر والمزارع الاستيطانية. هكذا وفق التقرير، تحولت آلية مالية يفترض أن تضمن استمرار الاقتصاد الفلسطيني ومنع انهيار السلطة إلى أداة سياسية بيد سموتريتش. هو الآن يملك القدرة على الضغط على شريان الأكسجين الذي يربط الاقتصاد الفلسطيني بالنظام المصرفي الإسرائيلي ومن ثم إلى النظام العالمي، بينما يرى الشباك بأن الحفاظ على هذا الشريان هو ضرورة أمنية إسرائيلية لمنع انهيار السلطة وما قد يترتب عليه من فراغ وفوضى وتصعيد في الضفة الغربية. قبل حوالي شهرين، حذر الشباك الحكومة الإسرائيلية من أن وقف تحويل الأموال إلى بنوك السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى انهيارها. تفاقمت الأزمة الاقتصادية وستدفع الفلسطينيين إلى التعامل نقدا وبالعملات الأجنبية، بما
يصعب على الأجهزة الأمنية تتبع حركة الأموال. رغم ذلك قررت الحكومة بما فيها وزير المالية سموتريتش منح البنوك الإسرائيلية خطابات تعويض حتى نهاية 2026 مقابل استمرار تعاملها مع بنوك السلطة. وحدة إيتمار بن غفير إيتمار بن غفير هو من عارض القرار. اتهم سموتريتش في حينها بالتخلي عن مبادئه مقابل مكاسب استيطانية. بالأيام الأخيرة تحقق انفراج بإقناع بنك إسرائيلي واحد على الأقل بالعودة إلى العمل كآلية مقاصة فيما سترحل الأزمة إلى الحكومة المقبلة. خلاصة القول تقول الصحيفة الإسرائيلية، هذا كلام الإسرائيليين، شو بيقولوا؟ بيقولوا بأن الوضع كارثي، السلطة الفلسطينية ضعيفة ووجودها يخدم مصالح إسرائيلية واضحة، وبدونها يجب إعادة الاحتلال الكامل لمليوني فلسطيني بما في ذلك حتى جمع القمامة من الضفة الغربية وتمويل المدارس وتعيين محافظين في الخليل ونابلس. هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تبقى الأزمة الاقتصادية قائمة ومستمرة دون تطورات جديدة. الجميع الآن ينتظر ما قد يحدث خلال الفترة القادمة مع اقتراب موعد للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. لكن التغييرات ليس فقط هنا، التغييرات هي أيضا على مستوى الشرق الأوسط. ولكن قبل الذهاب إلى تفاصيل الشرق الأوسط، هنا نشير إلى أن العلاقة المصرفية ما بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية وفق هذا التقرير ستستمر حتى نهاية أو يعني حتى اختيار الحكومة الإسرائيلية المقبلة على الأقل، وبالتالي لا انقطاع مع انتهاء الفترة الممددة سابقا. هذا جانب. وما يتعلق بأموال المقاصة الفلسطينية، حتى اللحظة لا حديث ولا معلومة جديدة في هذا السياق، ولا حتى عن رواتب الموظفين المنقوصة، والانتظار هو سيد الموقف. التغييرات هي أيضا على مستوى الشرق الأوسط. إسرائيل تريد شرق أوسط جديد، وهنالك اتفاقية سميت باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. الأهمية الأساسية لهذه الاتفاقية لا تكمن في التزاماتها العسكرية بقدر ما تكمن في دلالاتها على تحول أوسع في الشرق الأوسط تسعى خلاله قوى إقليمية إلى بناء ترتيبات أمنية وسياسية تتيح لها دورا أكبر في تحديد مسار المنطقة بعيدا عن القيادة الأمريكية التي استمرت نحو 5 عقود. هذه الخلاصة طرحها ستيفن كوك، هو الخبير في شؤون الشرق الأوسط وتركيا في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في تحليل نشره المجلس ونقلته وكالة الأنباء الألمانية تناول فيه الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث مؤخرا من دون نشر نص رسمي لها حتى الآن. بحسب تقارير تناولت الاتفاقية قالت بأن الاتفاقية في جوهرها تتضمن التزاما شبيها بالمادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي الناتو، يقوم على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الثلاث يعتبر هجوما عليها جميعا. يرى بأن هذا النوع من الضمانات يعني من الناحية النظرية التزام السعودية وتركيا بالدفاع عن باكستان إذا اندلعت حربا في جنوب آسيا، كما يفترض مشاركة قوات سعودية وباكستانية إذا وقع صدام بين تركيا وإسرائيل في سوريا أو شرق البحر المتوسط. لكن الاتفاقية واجهت اختبارا عمليا بعد 48 ساعة فقط من توقيعها، عندما شن الحوثيون هجوما على مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في جازان جنوب غرب المملكة من دون أن تطلب الرياض مساعدة شريكيها الجديدين. يشير هذا الباحث إلى احتمال أن يكون السعوديون قد اعتبروا التهديد الحوثي غير خطير،
بالقدر الذي يستدعي تفعيل الاتفاقية، لكنه يرجح كذلك أن الرياض لم تكن تتوقع استعداد أنقرة وإسلام أباد للانخراط في قتال داخل شبه الجزيرة العربية، ولا يرى في ذلك ما يقلل من أهمية الاتفاقية، إذ يعتبر أن قيمتها الأساسية تكمن في كونها مؤشرا إلى تحول في النظام الإقليمي نفسه، وليس بالضرورة في اختبار قدرتها الفورية على دفع الدول الثلاث إلى القتال دفاعا عن بعضها. هذا التحول يضع هذا التحول في سياق تراجع تدريجي للنظام الذي عملت الولايات المتحدة على بنائه وقيادته في الشرق الأوسط منذ سبعينات القرن الماضي. كان ذلك النظام حسب الباحث يهدف إلى حماية مجموعة من المصالح الأمريكية الأساسية، في مقدمتها ضمان استمرار تدفق النفط والمساهمة في ضمان أمن إسرائيل، ومنع ظهور دولة أو مجموعة دول قادرة على تحدي الهيمنة الأمريكية في المنطقة. رغم انتكاسات بارزة بينها حظر النفط العربي بال73 والثورة الإيرانية بال79، نجحت واشنطن عموما في حماية هذه المصالح. يرى الباحث بأن النظام الإقليمي الذي تقوده أمريكا ربما بلغ ذروة القوة تحديدا عندما نجحت واشنطن في تشكيل تحالف دولي للدفاع عن السعودية واستعادة سيادة الكويت عقب الغزو العراقي في العام 90.

0: قال الباحث بأن هنالك عاملا آخر أسهم في إضعاف ثقة حلفاء واشنطن، يتمثل في التقلب المتزايد للسياسة الأمريكية بين إدارة وأخرى. يستشهد بالاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس باراك أوباما عام 2015 قبل أن ينسحب منه ترامب بعد 3 سنوات، وكذلك بالتغييرات المتكررة في السياسة الأمريكية تجاه دعم الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. لكن لفت الباحث إلى أن فرصا ظهرت خلال السنوات الماضية لإعادة بناء النظام الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفي مقدمتها ما يعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية. هذه الاتفاقيات أدت لاحقا إلى ظهور ترتيبات تعاون ضمت الولايات المتحدة والهند وإسرائيل والإمارات، أسهمت في طرح مشروع ممر الهند الشرق الأوسط أوروبا الاقتصادي، بالتزامن مع محاولات لم تكتمل لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. لكن هجوم حماس على إسرائيل والخلافات السعودية الإماراتية بشأن ملفات إسرائيل والسودان واليمن، إضافة إلى الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، أسهمت وفق الباحث في تعميق الانقسامات الإقليمية. بهذا السياق يقرأ توجه السعودية نحو اتفاقية مكة للدفاع المشترك باعتباره بحثا عن خيارات أمنية إضافية في ظل تزايد القلق بشأن مدى موثوقية الولايات المتحدة، ويرى أن السعودية إلى جانب شريكيها الجديدين تركيا وباكستان تسعى إلى بناء نظام إقليمي يمنح الدول الثلاث بدلا من واشنطن قدرة أكبر على رسم ملامح المنطقة وتحديد مسارها. لا تقتصر دوافع الاتفاقية بحسب التحليل على السعودية، فهي تمنح باكستان وتركيا فرصة لتعزيز النفوذ في منطقة الخليج على حساب خصميهما الهند وإسرائيل على الترتيب. يربط الباحث كذلك انخراط رئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاتفاقية باهتمام إسلامي تركي قديم بفكرة إقامة إطار دفاعي يشبه ناتو إسلاميا، يشير إلى أن الرياض وأنقرة ذهبتا أبعد من التعاون العسكري، إذ طرح تصورا لتغيير مسار خط السكك الحديدية المرتبط بممر الهند الشرق الأوسط أوروبا الاقتصادي، وبدلا من مرور الخط من الأردن إلى إسرائيل ثم ارتباطه بأوروبا عبر قبرص واليونان، يقوم التصور بحسب الباحث على تجاوز إسرائيل ونقل البضائع من السعودية عبر الأردن إلى سوريا ثم تركيا ومنها إلى الأسواق الأوروبية. يرى هذا المسار طبعا هو رؤية للتنافس بصورة مباشرة للنظام الإقليمي الذي حاولت الاتفاقيات الإبراهيمية ترسيخه، ويخلص إلى أن ما تفعله السعودية وتركيا وباكستان الآن يتجاوز إقامة تحالف دفاعي جديد يعكس تحولا كبيرا في بنية الشرق الأوسط، معتبرا أنه بعد 5 عقود لم يعد ممكنا الحديث عن نظام إقليمي تقوده الولايات المتحدة في ظل الأحداث الحالية. إلى فاصل واستراحة قصيرة، بعد الفاصل لنعود لمواصلة المشوار.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح،
8: يا عيني على النظافة،
7: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة. ثلاث إصابات سجلت، إحداها جراح خطيرة في استهداف كان لدراجة نارية في منطقة دير البلح بقطاع غزة.

طبعا فيما يتعلق بالأحداث الجارية إجمالا في مناطق الضفة الغربية، فمنطقة قصرة ورأس العين لازال الحصار الإسرائيلي هناك يتواصل. وكما ذكرنا في التقرير السابق، للأسف كانت تمديد العلاقات المصرفية ما بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية لسموتريتش بناء على تنازل كان من الجانب السياسي الإسرائيلي لصالح الاستيطان وتوسعه.

أما بالنسبة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية فوفق آخر تصريحات عراقجي وزير الخارجية الإيراني فقد قال بأن طهران لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن المحادثات الجارية مع سلطنة عمان منفصلة تماما تركز على مسار فني يتعلق بتحديد خطوة بحرية أو خطوط بحرية جديدة لعبور السفن في المضيق.

0: طبعا المضيق لا زال مغلق. قبل شوي الخارجية الإماراتية أدانت بأشد العبارات، بقول لك استهداف سفينة تابعة لأدنوك خلال عبورها المضيق. بعد ضغطات الساعة الثانية إلا ربع نتابع الحالة الجوية التي قد تشهد تساقطا للأمطار.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: ثلاثين درجة مئوية الحرارة حاليا في الخليل، بالليل حتنخفض لعشرين، بكرة كمان انخفاض حتوصل 29 بنهار، ويوم الاثنين حتوصل لسبعة وعشرين. بغزة ارتفاع درجة أو تنتين عادة عن أجواء الخليل. شو التقديرات؟ التقديرات بتقول إنه اليوم أجواء حارة إجمالا بالمناطق الجبلية مثل الخليل، شديد الحرارة في باقي المناطق زي إذنة وأريحة والأغوار وغزة كمان ضيفها. ارتفاع اليوم طفيف على درجات الحرارة، لكن اليوم في فرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. هاي الأمطار ممكن تكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. الرياح اليوم هي غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بتنشط في بعض الأحيان. المساء الليل جو لطيف في المناطق الجبلية مثل الخليل، فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. بيرجحوا أن الأمطار ممكن تكون للمناطق الشرقية من البلاد. بكرة الأحد جو إجمالا غائم جزئي إلى صافن، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، رح تبقى أعلى من المعدل السنوي، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. هذا لا يعني بأن الأمطار هي شاملة، لا يعني أنها حتوصل كل المناطق، احتمالية، ولكنه هاي حالة جوية نادرة من عدم الاستقرار الجوي. شهر آب يعتبر من أكثر أشهر العام جفافا وارتفاعا في درجات الحرارة. أقول لك الأفضلية هي رايحة للمناطق الشرقية ومنطقة النقب. هل الخليل وغزة ممكن يتأثروا؟ الله أعلم. طيب لوين رايح الأجواء يعني بالأيام القادمة؟ هذا الأسبوع قلنا ليوم الاثنين في انخفاض، يوم الثلاثة حتبلش درجات الحرارة ترتفع من جديد. يعني الثلاثة في ارتفاع بسيط، الأربعة ارتفاع آخر، الخميس كمان ارتفاع طفيف، والجمعة ستثبت الحرارة. يعني إذا وصلت يوم التنين مثلا بالخليل ل 27 رح ترجع مع نهاية الأسبوع لقريب 30. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. سرايا هوم للسيراميك بيستنوكم دائما في شارع السلام ليقدموا لكم كل شيء بيحتاجه البيت، من البلاط، السيراميك، أطقم الحمامات، الأرضيات. وجه تحياتنا لأخونا عماد القواسمة وكل الموجودين في سرايا هوم.

0: وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، ونجدد بكم اللقاء غدا بمشيئته تعالى في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. نذكركم أن عروض مطعم مستر فود مستمرة حتى يوم الاثنين بمناسبة مرور عام على انطلاقة المطعم. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الفعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: تحسين الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ترجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الإسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة، تحذير.

0: كل هذه الأحداث نتابعها بتفاصيلها من الميدان مع شبكة مراسلية تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من دير الزهراني جنوب لبنان، مع نائد مؤسسين من القدس عبد القادر عبد الحليم، من قصرة في نابلس معنا فادي العصا، من خان يونس جنوب قطاع غزة أحمد البطة، من طهران ياسر مسعود معنا، من صنعاء خليل القاهري، من عدن عمر المجرمي، ومن واشنطن محمد بدين. أهلا بكم جميعا معنا ومشاهدينا. سنبدأ بالتطورات الميدانية في جنوب لبنان بعد هذه الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة على مناطق مختلفة من الجنوب وسقوط عدد من الشهداء والجرحى. معك إدمون ساسين، حول هذه التطورات ما آخر ما ترصد لنا، وهل من تحديث لهذه الحصيلة؟
1: منذ ساعات الفجر الأولى ارتفع منسوب التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، لم نكن نشاهد غارات إسرائيلية حربية بهذا العمق في الأيام القليلة والأسابيع الماضية، لكن عند ساعات الفجر الأولى بالتحديد بدأت غارات إسرائيلية عنيفة، انطلقت أولا من النبطي الفوق ومن ثم باتجاه بلدة أنصار. بحسب مصادر عسكرية وميدانية، كيف بدأ التصعيد في هذا اليوم؟ قبيل منتصف الليل بدأ القصف المدفعي على مرتفع علي الطاهر والقصف الفوسفوري. عند الساعة الثالثة فجرا كانت هناك غارات وهمية، بعدها بدأت الغارات على النبطي الفوقة ومن ثم على أنصار. أما أنصار هي العمق الجغرافي الأكبر، عند ساعات الفجر كان قد وصله الاحتلال الإسرائيلي. أدت الغارة هناك إلى 7 شهداء وإلى عدد من الجرحى، وبين الشهداء طبعا أطفال ونساء كما بات معلوما. دمار كبير في مبنى مدني وأضرار كبيرة في منشآت حتى السياحية في محيط ذاك المبنى. البعض اعتقد أن الأمور قد انتهت حتى هذه اللحظة، ولكن عند دير الزهراني تجدد الاعتداءات الإسرائيلية، ونحن الآن نجول على ركام مبنى مؤلف من طابقين مع الزميل سامر ناصر، تحول إلى كومة ركام وتحول إلى هذا الردم الكبير. هنا أيضا سقط 4 شهداء لترتفع الحصيلة إلى 11 شهيدا في هذا اليوم، وهي الحصيلة الأكبر التي سقطت في الجنوب اللبناني منذ وقف إطلاق النار في يوم واحد. العمق الأكبر نحن نقف عليه الآن هو دير الزهراني، هذا المبنى الذي كان مؤلفا من طابقين، ونشاهد كيف تحول هذا المبنى وكيف تحول يعني محيط هذا المبنى هنا، هذا الركام الكبير. وطبعا المبنى هنا كان قريبا من الطريق العام الرئيسي، لذلك سقط أيضا شهيد في هذا المكان، وبالتالي كان الخطر كبيرا على كل المواطنين الذين كانوا موجودين في هذا المكان. إذن التصعيد الكبير الإسرائيلي توقف عند دير الزهراني، ولكن هناك تخوف من عمليات جديدة للاحتلال الإسرائيلي تستمر مع المسار التصعيدي الذي بدأ فجرا. ونشاهد أيضا حركة النزوح الكبيرة التي حصرت في الجنوب اللبناني، وهذا الخط هو عبارة عن خط نزوح من النبطي باتجاه الزهراني. والآن يعني أفادني بعض الأشخاص وبعض المصادر المحلية بأن هناك زحمة كبيرة على الطريق الغازي صيدا، الطريق المؤدي من النبطي زهراني وصولا إلى مدينة صيدا، وبالتالي حركة نزوح كبيرة بدأت محدودة وغجولة عند ساعات الفجر الأولى، ولكن مع غارة دير الزهراني مع ارتفاع حصيلة الشهداء ارتفع منسوب وحركة النزوح من الجنوب اللبناني. طبعا الرؤساء الثلاثة أدانوا هذه الاعتداءات وأكدوا على أن المنشأة المستهدفة ليست منشآت عسكرية، وإذا كانت منشآت عسكرية فمن واجب الدولة اللبنانية أن تقوم بعمليات المعالجة. تحدثوا عن شهداء من عائلة واحدة من مدنيين، من عائلات ونساء، ورئيس الجمهورية قال بأن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد رسالة للجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق الإطار. وبالتالي يعني كانت هناك رسالة واضحة من رئيس الجمهورية بأن ما يحصل هنا هي ضرب للجهود الأمريكية وأيضا للاتفاق الإطار ولتثبيت وقف أطلاق النار، علما أن الجانب اللبناني قبل جولة المفاوضات المقبلة كان يتريث بتحديد موعدها، لأنه كان يريد أن يصل إلى ضمانات تتعلق بتطبيق وقف أطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار وعدم الاعتداء على البنى المدنية وأيضا توسعة المناطق التجريبية، لكن المسار اليوم يسير عكس ما تطلبه السلطات اللبنانية والرئاسة اللبنانية وما أسمعته لجوزيف كليرفيلد عندما زار الرؤساء الثلاثة وزار مسؤولين عسكريين بينهم قائد الجيش من أجل متابعة نتائج جولة المفاوضات السابعة في روما ومتابعة بعض الإجراءات العسكرية وبعض المسائل المتعلقة بالأسرى وبالمناطق التجريبية وبوقف إطلاق النار وبالحدود. لكن مع انتهاء زيارة كليرفيلد ومطالب لبنان بموضوع توسعة المناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار، جاء هذا المسار التصعيدي منذ أكثر من 10 ساعات تقريبا في الجنوب اللبناني.
0: وسنتابع معك في حال كانت هناك أي تطورات أخرى. إدموس ساسين من دير الزهران جنوب لبنان، أشكرك حتى هذه اللحظة. أنتقل إلى القدس الآن. عبد القادر، ماذا تقول إسرائيل عن هذا التصعيد، عن هذه الاستهدافات جنوب لبنان؟
2: سونيا، ما تقوله إسرائيل في هذا التصعيد لا يختلف في سياقه عن كثير من عمليات التصعيد الإسرائيلية التي كانت خلال الفترة الماضية. صحيح أننا أمام هدوء نسبي أو انخفاض معين في نسق الهجمات الإسرائيلية. كانت إسرائيل في الأيام الماضية تكتفي تقريبا بعمليات النسف والتفجير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ثم فجأة اليوم، فجر هذا اليوم، شنت غارات إسرائيلية على بلدة أنصار والنبطية. تحدث بيان للجيش الإسرائيلي عن هذه الغارات بوصفها تقع في إطار ما يصفه بأنه رد على خروقات من قبل حزب الله، وهي ذات الذريعة التي عادة ما يستخدمها جيش الاحتلال في بياناته. يدعي أن حزب الله شن هجوما نحو قواته في منطقة تلة علي الطاهر، الذي كان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أقر بنفسه في مستهل جلسة الحكومة الأحد الماضي، أقر بنفسه أن الجيش الإسرائيلي يعمل في تلك المنطقة ويعمل ولا يريد أن يذكر كثيرا من التفصيل، وتحدث عن قتل عدد من مسلحي حزب الله في تلك المنطقة. المصادر الإسرائيلية تحدثت سابقا عن عمليات إسرائيلية وقصف إسرائيلي في ذات المنطقة بعلم مسبق بوجود مقاتلين لحزب الله فيها، وهذا يعيدنا إلى ما حدث في وقف إطلاق النار في قطاع غزة في منطقة رفح عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. بالتالي إسرائيل عملت في تلك المنطقة بعلمها المسبق أن مقاتلين من حزب الله يتحصنون داخل بنى، تقول إسرائيل أنها بنى تحت أرضية موجودة وتتبع لحزب الله في تلة علي الطاهر، ثم اليوم بهذا البيان يتحدث عن هجوم تعرضت له القوات الإسرائيلية في ذات المنطقة التي يعمل فيها جيش الاحتلال، وعن رد إسرائيلي طاول بلدة أنصار. وفق المصادر اللبنانية تحدثت عن 7 شهداء بينهم أطفال. إسرائيل لم تتطرق في البيان بأي شكل من الأشكال إلى هوية هؤلاء، اكتفت بالحديث عن بنى تحتية تابعة لحزب الله، وبالتالي هذا يؤشر أن الهدف لم يكن تنفيذ اغتيالات، وبالتالي طاولت هذه الهجمات أهداف مدنية. حين نتحدث عن أطفال وعن عائلة بأكملها كانت قضت في هذا الهجوم من قبل جيش الاحتلال في بلدة أنصار. بعد ذلك شن جيش الاحتلال عقب هذا البيان وعقب هذه الجريمة كان شن هجوما آخر في دير الزهراني، ولم يتطرق في بيان لاحق إلى هذا الهجوم. لكن حتى إن تطرق لا يتوقع أن يبتعد هذا التطرق عن السياق الذي ذكر فيه الأمر سابقا، وهو أن العمليات الإسرائيلية تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله وفق ما تدعيه إسرائيل، وتأتي ردا على ما تقول إنها عملية استهدفت القوات الإسرائيلية في منطقة تلة علي الطاهر. في البيانات الرسمية الإسرائيلية أيضا غاب ذكر ماهية هذه العملية، ما الذي استهدف، كيف استهدف، وما آلت إليه من خسائر في وقت تحدثت فيه بعض المنصات الإسرائيلية على تيليجرام، وهي بكل تأكيد غير موثوقة ما لم تصدر بيانات رسمية، تحدثت عن وجود إصابات في صفوف جيش الاحتلال.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي من القدس. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله. وأظهرت مشاهد اقتحام مستوطنين للقرية بحماية قوات الاحتلال واعتداءهم على الفلسطينيين. وقال رئيس بلدية قصر بنابلس عبد العظيم الوادي إن جيش الاحتلال أحضر جرافة وأغلق بسواتر ترابية كل الطرق إلى جبل رأس العين في البلدة. وأكد الوادي للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال أبقى المستوطنين في المكان ويواصل حصار مواطنين في 3 منازل، وأضاف أن الاحتلال حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. ونتابع إذن على هذه الصور المباشرة هذا المنزل المحاصر من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتحول إلى ثكنة عسكرية. كان أصحاب هذا المنزل قد أطلقوا مناشدات، وبحسب لقاءات سابقة لمراسلية التلفزيون العربي كانت كريستين ريناوي قد أجرت لقاءات مع أقارب أصحاب هذا المنزل، قالوا إن صاحب المنزل يحمل الجنسية الأمريكية وقد تواصل مع أعضاء في الكونغرس وتواصل مع السفير الأمريكي من أجل يعني فض هذا الحصار الذي كان يطوق المنزل، ولكن دون جدوى حتى أصبح هذا المنزل ثكنة عسكرية وحوله الاحتلال الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية. جيش الاحتلال كان قد قال في وقت سابق أنه لم يستطع منع المستوطنين من الوصول إلى منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. على كل متابعة هذه التفاصيل ينضم إلينا من قصرى في نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي، أهلا بك معنا، وسؤال بكل بساطة، ماذا يجري في الضفة؟
3: محاصرة لهذا المنزل، وهي مجموعة منازل، 3 منازل مسكونة، وهناك منازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل، جبل رأس العين هنا في بلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. سونيا، هذه الصورة التي سنقربها الآن هي لهذه المنطقة المصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو، أي أنها تحت السيطرة المدنية الفلسطينية. هناك أوراق ثبوتية لأصحاب هذه المنازل يستطيعوا العمل في هذه المنطقة، وأقاموا هذه البنايات منذ سنوات طويلة، وكذلك أيضا هناك أوراق ثبوتية لملكيتها لهم وفق الأوامر الفلسطينية في هذا السياق. نحن نتحدث عن منذ الأحد الماضي، الحدث بدأ عندما أقدم المستوطنون على محاصرة 3 منازل ومحاولة السيطرة عليها، وأقدموا أيضا على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين في هذا المكان، إضافة إلى محاولتهم السيطرة على منازل قيد الإنشاء في هذا الموقع. قبل عدة أيام تدخل جيش الاحتلال، كان من المفترض أن ينفذ أوامر متعلقة بسحب المستوطنين، لكن تفاجأ الناس عندما سيطر الجيش على أحد المنازل واستمر بمحاصرة المواطنين الفلسطينيين هناك. سونيا، سنتحدث هنا مع قصي أبو ريدة، وهو داخل المنزل أو أحد المنازل المحاصرة، وهم 10 أفراد عبر الخط الهاتفي. قصي، يعطيك العافية، أنت على التليفون على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي، تسمعني قصي؟ كيف تعيشون منذ هذه الأيام قصي؟ تفضل.
4: والله لحد الآن احنا بنعيش في حصار حقيقي، مقطوعين لحد الآن من الماء والكهرباء والغذاء. يعني امبارح اجانا شوية غذاء، بس هذا الاشي لا يكفي. يعني احنا عندنا نداء عاجل من العائلات المحاصرة في منازلنا، نحن عائلة نعيش ومنازلنا من يوم الأحد ونحن محاصرون من قبل الجيش والمستوطنين المتواجدين بالقرب من منازلنا. تم إغلاق الطريق المؤدي إلى منازلنا، ولم يعد بإمكاننا التحرك بحرية أو إدخال الاحتياجات الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والماء والكهرباء. نحن لا نطالب سوى في حقنا الطبيعي في الأمان والعيش في منازلنا بدون تهديد. وبناشد وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية والجهات المعنية أن تلقي صوتنا وتتدخل بشكل عاجل لحمايتنا وتأمين وصول الغذاء والدواء والكهرباء إلينا.
3: قصي، يعني احنا بنحكي عن تقريبا حوالين 8 أيام أنتم محاصرون وبشكل مباغت، كم هجوم تعرضتم له من قبل المستوطنين؟ المية مقطوعة عنكم والكهرباء، كيف بتعيشوا في هاي الأيام خاصة لا يسمح لأحد بالوصول إليكم؟
4: والله الوضع صعب جدا. يعني احنا يعني العيش اللي بنعيشها احنا يعني بدنا نصبر ونتحمل عشان نظلنا صامدين وصابرين في ارضنا وفي بيوتنا. وانا حكيتها مش راح ننزل من هان الا اذا بننزل من هان بس شهداء.
5: راديو الحرية
6: 92.7
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. نساء وأطفال، يعني كيف بتعيشوا في هاي الأجواء المحاصرة بهاي الطريقة منذ أيام طويلة؟
2: والله الوضع صعب أخي، والله الوضع صعب، يعني الواحد صعب إنه يشرح كيف إحنا عايشين، يعني عايشين تحت الموت، الوضع نهائي صعب جدا جدا.
1: الحمد لله على سلامتكم قصي، شكرا لكم. إذن سونيا استمعنا على هذا الخط المباشر، هذا الاتصال مع قصي وهو داخل هذا المنزل وهو واحد من 10 أفراد. قصي شكرا لك، طبعا كان معنا على الخط الهاتفي واستمعنا إلى هذه المناشدات كيف يعيشون وشاهدنا كيف يقوم المستوطنون. نذكر هنا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه قرارات بإخراج المستوطنين، حتى قرارات حكومية، لأن المنطقة باكما وصفناها، وبالتالي الجيش لا يستطيع حتى هذه اللحظة أن ينفذ هذه القرارات. نحن نتحدث عن أن الجيش استطاع أن يرحل أكثر من 40,000 فلسطيني في مخيمات 3، نلاحظ أنه دخل في جنوب لبنان واقتحم واحتل العديد من القرى، لكن هنا على بأم أعيننا نراهم لا يستطيعون إخراج بعض مستوطنين في محيط هذا المنزل المحاصر منذ أيام، واستمعنا إلى هذا الرجل. هذه التطور الذي حدث في الضفة الغربية هو واحد من تطورات أخرى. تقول الأمم المتحدة وتحديدا أوتشا المكتب الأممي للشؤون الإنسانية في تقرير لها اليوم أيضا أن هناك مساعدات إنسانية لا تستطيع هذه المؤسسة أن توصلها للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية بفعل وجود نحو 900 حاجز عسكري في أرجاء الضفة الغربية ومحاصرة المواطنين الفلسطينيين، وهذا شكل من أشكال الحصار في هذا السياق. وأيضا تتحدث الإحصائيات الرسمية الفلسطينية عن أكثر من 2200 اعتداء نفذت خلال الشهر الماضي، منها ما يقارب 800 اعتداء من قبل المستوطنين، وأيضا سونيا هذا إحداها كما شاهدناه على الهواء مباشرة هنا في قصرى جنوب شرق نابلس.
3: شكرا جزيلا لك فادي العصا من بلدة قصرى في نابلس. نبقى دائما في الاعتداءات الإسرائيلية من لبنان إلى الضفة والآن إلى غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول 3 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف لمسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين استنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. وقالت الوزارة إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد، ويصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين. وأضافت الوزارة أن 4 أجهزة لتعبئة اسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية إتمام تدخلات الصيانة الطارئة. أعلنت بلدية بيت لاهية شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف آبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاد زيوت المولدات. ووجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. وأكدت البلدية أن استمرار تشغيل الآبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وأن نفاد الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها.

0: للمزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد أهلا بك معنا، نتابع معك الاستهدافات الإسرائيلية والحصيلة وكذلك الوضع الإنساني. يعني أزمة المياه في بيت لاهية، ولكن ليس فقط في بيت لاهية بل في عموم القطاع، كذلك أزمة أكسجين تحدث عنها في قطاع غزة، نتابع معك كل هذه التفاصيل.
1: سونيا، عدنا إلى النسق الإسرائيلي في الاستهدافات على قطاع غزة كما كان يحدث قبل أقل من أسبوعين، وخلال هذين الأسبوعين شهد القطاع هدوءا نسبيا، عاد بمجازر إسرائيلية استهدفت المدنيين خلال اليومين الماضيين. آخر هذه الاستهدافات كانت بمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على شارع صلاح الدين قرب مدخل مدينة دير البلح، أصيب مواطن بحالة حرجة، كما أصيب اثنين من الأطفال حيث كانت الغارة بالقرب من طابور لنازحين يريدون تعبئة المياه من إحدى محطات المياه في تلك المنطقة. اثنين من الأطفال نقلوا مصابين بحالة متوسطة، الثالث المستهدف كان قد أصيب بحالة حرجة، وهكذا هو الحال على الفلسطينيين الذين يعيشون أمام هذه الاستهدافات والخروقات المتواصلة للتفاقم في إطلاق النار، وأيضا أمام الواقع الإنساني الذي يتفاقم سواء إنسانيا صحيا غذائيا في كل المناحي. نحن نتحدث عن سيطرة إسرائيلية للمشهد وإدارة لهذا المشهد بشكل سيء، ومحاولة مفاقمة الواقع المعيشي على الفلسطينيين. وزارة الصحة تتحدث عن محطات الأكسجين التي لم يعد يعمل منها إلا عدد محدود جدا في ظل الأعطال التي لحقت بالمولدات الكهربائية، عدم إدخال الزيوت، عدم إدخال المعدات اللازمة للصيانة. وهذه النداءات والاستغاثات كانت منذ الأسبوع الأول لحرب الإبادة وما بعد ذلك، وحتى حينما كانت الهدنة الأولى في يناير 25 أو حتى الاتفاق الأخير، لم ينفذ جيش الاحتلال البروتوكول الإنساني بإدخال المساعدات الإنسانية الخاصة بوزارة الصحة. الحال ذاته على ما يتعلق بواقع الناس المعيشي، واقع أزمة المياه في بيت لاهية، في جباليا، في مدينة غزة، وسط القطاع والجنوب أيضا محطات المياه مثلها مثل محطات الأكسجين في وزارة الصحة تحتاج لمولدات كهربائية لتشغيلها. هذه المولدات إما تعطلت أو تهالكت لأن الاحتلال يمنع إدخال الجديد منها منذ حرب الإبادة وبدء هذه الحرب، ويمنع أيضا إدخال معدات الصيانة، ويمنع أيضا إدخال الزيوت الخاصة بها أو حتى الوقود الذي يباع بأسعار مرتفعة جدا. بالتالي أزمات متتالية على الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام النزوح منذ نحو ثلاثة أعوام حتى هذه اللحظة، يعيشون في واقع معيشي صعب وتحت نار الشمس الحارقة، انتشار الأوبئة، الأمراض، انتشار الصرف الصحي في ظل أيضا عدم إدخال هذه الزيوت. هذا الأمر أثر على عملية يعني تنظيم أو على الأقل عملية شفط مياه الصرف الصحي من برك كانت قد انتشرت في مناطق خيام النازحين، وكل هذه التفاصيل تؤثر بشكل وثيق على عمل المؤسسات الإنسانية، عمل المؤسسات الخدمية التي أيضا استهدفت خلال حرب الإبادة وتستهدف الآن كما هو الحال بالمستشفيات أو البلديات بمنع إدخال قطع الصيانة أو الإمدادات الخاصة بالمراحل الأولية لتحسين الواقع الإنساني.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي من خان يونس. مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران، ما يزال مسار المفاوضات غامضا ومتعثرا بين الطرفين، وسط تأكيد إيراني على وجود رسائل متبادلة بشأن التفاوض مع قطر وباكستان. في السياق، تتواصل المباحثات الإيرانية العمانية على تحديد مسار بحري مؤقت في المضيق على أن يتحول لاحقا إلى مسار نهائي.
2: بين واشنطن وطهران لا حرب تفاوضية مكتملة ولا مفاوضات معلنة ولا قطيعة يمكن وصفها بالنهائية مع اقتراب نهاية هدنة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم.
3: تتبادل قطر وباكستان الرسائل وتتواصلان معنا، لكن هذا لا يعني بدء المفاوضات. أود التأكيد أن المفاوضات وفتح مضيق هرمز مسألتان منفصلتان، وعلى واشنطن استيفاء شروط فتح المضيق حتى تستأنف الملاحة فيه.
2: مضيق والآخر يقف عالقاً وسط سجالات لا تنتهي بين الطرفين، وبينما تترقب الأسواق تطورات المشهد وتقفز أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف أو تراجعها، لا يفوت الرئيس الأمريكي وكعادته أي فرصة لإضافة جرعته المعتادة من المفاجآت.
4: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً أن مضيق هرمز أصبح أرضاً تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
2: تصريح سرعان ما أشعل موجة من الجدل، وبينما كان العالم يحاول أن يفهم ما إذا كان الكلام إعلاناً سياسياً أم تهديداً حقيقياً، رواية تتبنها وول ستريت جورنال مفادها لا داعي للقلق وأن تصريحات ترامب مجرد مزحة. مزاح ترامب بحسب الصحيفة قابله رد سريع من طهران، أكد فيه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات أو حتى بخطاب انتخابي. وبعيدا عن مزاح الرئيس الأمريكي، مسار إيراني عماني يتقدم في ملف المضيق وتفاهم مع السلطنة بشأن مسارات بحرية مؤقتة على أن تتحول لاحقاً إلى مسار نهائي. حالياً بين واشنطن وطهران مواقف أمريكية تصعد إلى أقصى الحدود ثم تعود أحياناً تحت عنوان المزاح، لكن المحصلة هرمز يتصدر التباحث مقابل طاولة تفاوض تقف عالقة في خانة الانتظار.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسلنا محمد بدين. أهلا بكم في هذه المتابعة لموقف الطرفين فيما يتعلق بالمفاوضات. ياسر، طهران ماذا تقول عن المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، تبادل الرسائل مع الوسطاء، وعن مسار طهران عمان، طهران مسقط؟
5: سونيا، فيما يتعلق بالجانب الأمريكي لا يوجد هناك أي حديث بشأن استئناف أي
6: راديو الحرية.
7: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الجانب الإيراني، وهذا لافت لأن ترامب عادة يقول يستميتون في الوصول إلى اتفاق نووي ونحن على وشك أن نصل أو قريبا سنصل إلى اتفاق نووي، ثم إنكاره أو محاولة المكابرة في نقطة أن الجنود الأمريكيين بعضهم خاصة الموجودون على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي استدعيت وتستبدلها حاملة الطائرات جديدة هي جورج واشنطن، بات الجدل حولهم يتركز أكثر فأكثر. هذه حاملة الطائرات انتشرت لمدة أكثر من 240 يوما أو 250 يوما تقريبا، هذا أكثر من المدة القصوى الموصى بها. CNN أشارت يوم أمس إلى أن جنديا آخر من الجنود كان قد قفز من حاملة الطائرات في البحر في الربيع الماضي وفق مسؤول أمريكي ومصادر CNN، ومن بين هذه المصادر بحار موجود على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وبأن جنديا ثانيا كان في أغسطس الجاري كان قد سقط من حاملة الطائرات أو قفز من حاملة الطائرات تم إنقاذه. وتقول بعض المصادر CNN بأنه ربما يكون يعاني من بعض المشكلات النفسية، لكن ما يقوله الديمقراطيون هو أكبر من ذلك وأشد قتامة. يقولون بأن الظروف مزرية على حاملة الطائرات هذه، خاصة ظروف الجنود والظروف النفسية، إضافة إلى بعض النقص في اللوازم اللوجستية الأساسية، وبأن ذلك لا ينطبق فقط على حاملة الطائرات هذه وإنما أيضا على مواقع أخرى توجد فيها القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بعد فترة الضغط المتواصلة في حرب توقفت ثم لا حرب ولا سلم ثم حالات الاعتراض والاستهداف الذي قامت به إيران لمواقع وقواعد فيها جنود أمريكيون. وحتى الآن ترامب يقول في الواقع هذه الحاملة لم يتم نشرها طويلا بما فيه الكفاية، وإنما هي تستدعى أبكر من الوقت الذي يمكن أن تمضيه في أعالي البحار، وهذا سيخسره صوتا آخر يتعلق بالجنود المحاربين القدامى. ترامب سوق نفسه خاصة في الأغلبية المحافظة وفي مناطق الأرياف الأمريكية التي يتركز فيها أو تتركز فيها عصارة الحزب الجمهوري على أنه الرئيس الذي لن يرسل أبنائهم إلى خارج الحدود ليلقوا حتفهم، لن يرسلهم إلى حروب خارجية طويلة الأجل أو عبثية، وهي نفس الحجة التي كان يسوقها جي دي فانس. بينما في حالة لا مخرج الحالية من الحرب مع إيران تبدو الأمور لا تمضي أو لا تتحرك بالطريقة التي ربما يتمناها ترامب.
4: شكرا لك محمد بدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. في اليمن أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الحكومية مقتل أحد أفراد أمن ميناء المخا جراء هجوم حوثي بستة صواريخ باليستية، وأوضح أن الهجوم أدى إلى فقدان بحرين وإصابة 8 مدنيين، مشيرا إلى أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية يكشف نية الحوثيين في فرض حصار على الشعب اليمني وتدمير مقدراته. من جهة ثانية أعلنت وسائل أعلام تابعة للحوثيين عن استهداف سعودي بالمدفعية على مواقع في مديرية الظاهر وبني صياح بمديرية رازح بمحافظة صعدة شمالية البلاد. ألا نستقبل من عدن مراسلة تلفزيون عربي عمر المجرمي وكذلك من صنعاء مراسلنا خليل القاهري، أهلا بكم معنا. نبدأ معك عمر، وبيانات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ماذا تقول عن هذا التصعيد؟
2: نعم سونيا، القوات الحكومية في بيان لها صباح اليوم قالت إنها لن تسمح للحوثيين بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة، مؤكدة أن هذه الهجمات لن تمر دون عقاب. ووفقا لمعلومات عسكرية حصلنا عليها من وزارة الدفاع اليمنية، فإن استهداف الحوثيين لمدينة المخا بهذه الكثافة الصاروخية متعلق برغبتهم الشديدة في السيطرة على باب المندب ضمن خطة إيرانية، وإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة للحوثيين بشكل متواصل إلى منطقتي مقبنة والبرح، الهدف منها تأمين المنطقة الخلفية للمخا بشكل كامل. ثم إن مساعي الحوثيين بالسيطرة على مفرق البرح ومن ثم الكدحة، الهدف منها الفصل بين مدينة تعز وساحلها الغربي وقطع أي مدد عسكري قد يصل خلال الأيام القادمة إلى مدينة المخا. الإعلام العسكري الحكومي قدر خسارة الحوثيين خلال المواجهات منذ مساء أمس الجمعة وحتى فجر اليوم بأكثر من 50 قتيلا وجريحا ومفقودا، وتدمير عدد من آلياته العسكرية، وخسارة القوات الحكومية بلغت 10 أشخاص بين قتيل وجريح. أما بيان وزارة الدفاع اليمنية صباح اليوم فقد نفى ما جاء على لسان المتحدث باسم جماعة الحوثيين بصنعاء، وقال إن الحوثيين استهدفوا منشأة مدنية ومرفقا اقتصاديا حيويا وليست زوارق حربية. وبحسب بيان وزارة الدفاع فإن هجوم الحوثيين أسفر عن مقتل أحد أفراد أمن الميناء وفقد بحارين، بالإضافة إلى إصابة 6 أشخاص بينهم اثنان من أفراد أمن الميناء بالمخا غربي مدينة تعز. وبالتالي المواجهات لا تزال هناك، يعني اشتباكات لا تزال تدور حتى هذه اللحظة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، وبالتالي من يحدث هناك تقدما في هذه المنطقة في منطقة البرح قد يحدث تحول نوعي في هذه المنطقة لصالحه. أما إذا انتقلنا على الشق الآخر غربي مدينة تعز وبالتحديد في جبهة الضباب، فإن القوات الحكومية كررت أو جددت قصفها لاستهداف الحوثيين في قرية الدار القريبة من جبل هان الاستراتيجي، ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على هذه المنطقة، وفي حال تمكن الحوثيون فعلا بالسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية جبل هان، فإنه سيمكنه من السيطرة النارية على خط الضباب الرئيس، وبالتالي بعد ذلك سيقود هذا المشهد إلى خنق المدينة وإطباق الحصار مجددا على مدينة تعز. وبالتالي هناك ترجح معلومات عسكرية بأن في قادم الساعات القليلة القادمة ستكون هنا أو ستحدث مواجهات شرسة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في عند المنفذ الغربي لمدينة تعز، وأما في مدينة مأرب شرقية اليمن فهناك مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين تدور حتى هذه اللحظة في مواقع متفرقة من المدينة، وكذلك إلى جوارها محافظة الجوف شمال شرقي اليمن المواجهات بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية. هذه آخر التطورات في اليمن بشأن التصعيد العسكري.
4: هذا فيما يتعلق ببيانات القوات الحكومية. شكرا جزيلا لك عمر المجرمي من عدن. من صنعاء نتابع معك خليل القاهري، ماذا يقول الحوثيون؟
5: يعني القوات التابعة لحكومة صنعاء هنا تقول بأن ما يحدث من استهدافات للمخا هي تأتي أو تمثل استهدافات لتحشيدات يقوم بها طرف الحكومة المعترف بها بدعم سعودي، وتعزيزات عسكرية أيضا، واستهداف عتاد عسكري متمثلا بالزوارق أو غيره من العتاد العسكري كما جاء في بيانات المتحدث العسكري هنا في صنعاء أو في البيانات الصادرة بشكل دائم. وبالتالي تقول بأنها تستهدف أهدافا عسكرية مشروعة احتواء أو إفشالا لهذه التحشيدات العسكرية وهذه الاستعدادات أيضا العسكرية التي تدعمها السعودية، وتمثل هذه الهجمات التي تنفذها القوات التابعة لحكومة صنعاء كما جاء في البيانات المتكررة تمثل ردا استباقيا ومشروعا إفشالا لتلك المخططات العسكرية التي يعتزم الطرف الآخر تنفيذها. وتقول بأن هذه الهجمات ستستمر بشكل أو بآخر طالما لوحظت ورصدت هناك تحشيدات عسكرية أو استعدادات أو أيضا عتاد عسكري في إطار الإعداد على ما يبدو لخطط عسكرية يعتزم الطرف الآخر تنفيذها سواء في المخا أو في غيرها، كما كان الحال خلال الأيام الماضية بالإعلان عن استهدافات متكررة في المخا أو أيضا في مأرب ومناطق بين حضرموت ومأرب أو حتى في الجوف ومناطق أخرى. ولكن أيضا كان ملاحظ أيضا بروز الإعلان عن أن هناك استهداف سعودي في مناطق متعددة في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية. خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن أكثر من استهداف طال مديريات متعددة في محافظة صعدة، وبالتالي تقول القوات التابعة لحكومة صنعاء هنا بأن هذه الاعتداءات بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على مناطق حجة وفي صعدة أو الخروقات التي يقوم بها الجانب السعودي كما تقول البيانات هنا، يعني نتيجة لهذه الخروقات وهذه الاعتداءات والهجمات تأتي العمليات الهجومية التي تنفذ من هنا من صنعاء أو تعلنها القوات التابعة لحكومة صنعاء، وحكومة صنعاء تعلنها بشكل رسمي والمتحدث العسكري بما في ذلك الإعلان عن مزيد من الهجمات في الداخل السعودي، ومنها الهجمات خلال اليومين الماضيين ما تم إعلانه من هجمات استهدفت منشآت تابعة لأرامكو في كل من نجران وجيزان. هذه هي الصورة باختصار سونيا حتى الآن.
4: شكرا جزيلا لك خليل القاهري من صنعاء. الآن إلى تطورات المشهد في السودان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالية ولاية كردفان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سياسيا أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
6: الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
4: تابع تطورات مع وائل محمد الحسن مراسل التلفزيون العربي من أمدرمان. وائل أهلا بك، نتابع معك الأوضاع الميدانية وتطوراتها وكذلك كيف تتفاعل دعوة البرهان إلى حوار وطني شامل مع تقديم حماية مؤقتة للمشاركين.
7: نعم سونيا، نبدأ بالواقع العملياتي. الجيش استطاع سريعا استعادة السيطرة على أم عردة وعلى جبل الهشابة يوم أمس بعد أن كانت قوات الدعم السريع قد شنت هجوم صباح أمس واستطاعت الوصول إلى المنطقتين. أم عردة تبعد قرابة 20 كيلومتر عن عاصمة ولاية شمال كردفان مدينة الأبيض، ولكن الجيش بهجوم مضاد استطاع استعادة السيطرة على هذه المنطقة القريبة من الأبيض وأيضا على منطقة جبل الهشابة الاستراتيجية. العمليات في محور جبرة الشيخ وبارة لم تتوقف، خصوصا العمليات من خلال المسيرات الانتحارية والاستراتيجية بين الجيش وبين قوات الدعم السريع هذا اليوم. وبحسب مصادر للتلفزيون العربي استطاع الجيش إسقاط مسيرة استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع كانت تحلق في سماء مدينة جبرة الشيخ شمالي ولاية شمال كردفان، وبالتالي ربما العمليات أصبحت الآن في هذا المحور بالذات هي عمليات كر وفر. قوات الدعم السريع تحاول تحشيد قواتها للهجوم بعد أن فشل هجومها يوم أول أمس، وبالتالي جبرة الشيخ لموقعها الاستراتيجي وما تمثله لقوات الدعم السريع من الواضح أنها تريد استعادة السيطرة عليها ومن ثم التقدم إلى مدينة بارا، ولكن القوات المتواجدة في هذه المنطقة التابعة للجيش والتابعة للقوى المشتركة متماسكة جدا وقادرة على صد هجمات قوات الدعم السريع المتلاحقة. سياسيا بالنسبة لخطاب الفريق أول البرهان يوم أمس في أعياد الجيش 72 طرح مبادرة قال أنها تمت من خلال عدة مكونات سياسية هي التي قامت بهذه المبادرة وهي مبادرة سورية.
1: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
4: أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وتسبب زلزال بمصرع نحو 38 شخصاً وانهيار مبان، كما عقبه هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها. وأكدت السلطات ألا علامات على حدوث موجات تسونامي، إذ لم يظهر الرصد أي تغيرات في مستوى سطح البحر. أظهرت مشاهد نزوح السكان والسياح إلى مناطق آمنة في جزيرة فلوريس، كما عمدت مستشفيات إلى أجلاء المرضى احترازيا إلى مراكز علاج مؤقتة. وكان مركز الزلزال شمال غرب مدينة إندي في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية. ينضم إلينا الآن من جاكرتا الأستاذ محمد أنس، رئيس تحرير موقع أندونيسيا اليوم. أهلا بك معنا أستاذ محمد أنس. بداية، هل هناك تحديث لحصيلة هذا الزلزال والخسائر في المناطق التي ضربها الزلزال في أندونيسيا؟
10: أهلا بك وشكرا على هذه الاستضافة. نعم، نتحدث عن جزيرة فلوريس، وهي جزيرة أو عبارة عن جزيرة ساحلية، سهول ساحلية ضيقة محصورة بين البحر والجبال. وكما نعم، وتشغل وأفادت الحياة لإدارة الكوارث في أندونيسيا بأن عدد الضحايا وصلت إلى 38 شخص وأكثر من 2000 شخص نزوين.
4: طيب، فيما يخص الخسائر في المباني، كذلك عمليات الإنقاذ، هل ما زالت مستمرة؟ وهل هناك حديث عن إمكانية وجود أحياء تحت الأنقاض؟ ما الذي يقال تحديدا فيما يتعلق بهذه المعلومات؟
10: نعم، عدد الضحايا مرشح للارتفاع في ظل استمرار
1: عزيزي المستمع. راديو الحرية
8: 92.7 FM.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع. وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: والشهرية. افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، والحديث فيها سيكون حول آخر الأخبار التي تتعلق بكرة السلة في البداية، وتحديدا فيما يتعلق بأكاديمية الخليل لكرة السلة وعدم مشاركتها في الدوري المنتظر. كان في شوية خلال الساعات والأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الشد والجذب ما بين بعض الأطراف بسبب استبعاد أكاديمية الخليل. احنا صراحة رحنا لكل الأطراف وسمعنا من أكثر من جهة، وبنهاية المطاف حكينا مع الكابتن وسيم مسك مدرب أكاديمية الخليل، سمعنا منه حكى كل اللي عنده، وبعد هيك رحنا اتصلنا بالأخ إبراهيم حبش هو رئيس اتحاد كرة السلة، وسمعنا منه كمان كثير في في في هذا الموضوع. على هيك اليوم بده يكون معنا أولا الكابتن وسيم مسك مدرب أكاديمية الخليل يحكي اللي عنده، بعدها مباشرة بنروح للكابتن إبراهيم حبش هو رئيس اتحاد كرة السلة وهو يعني المظلة العليا لرياضة كرة السلة بفلسطين، وفي الفقرة الأخيرة في البرنامج ستكون مع الزميل محمد عراقي وجولة حول آخر الأخبار التي تتعلق بمحترفينا بالخارج. هي الأخبار تقريبا الموجودة معنا، إن بقي معنا وقت وما أعتقدش في نهاية البرنامج بنروح لبعض الأخبار الأوروبية. بالهندسة الإذاعية كالعادة
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: أبي النكشي يسعد مليون مساء، وربح ورموز بالمتابعة يسعد مساكو، وتقبلوا تحياتي حتى الرابعة عمار بدوريا، ميت مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: طيب الموضوع الأول مثل ما حكينا خلونا نبلش فيه ونحكي أكثر عن استبعاد أكاديمية الخليل من الدور المنتظر أو النشاط الرياضي لكرة السلة المنتظر. الكل بيعرف أنه الفترة اللي فاتت فترة الحرب توقفت كل الأنشطة الرياضية. اتحاد كرة السلة من أوائل الاتحادات اللي بلش يشتغل على إعادة تنشيط اللعبة، وشفنا أكثر من بطولة، شفنا أكثر من فعالية رياضية لكرة السلة، ووصلنا يعني في هذا المطاف إلى جانب معين يسمح لنا بإقامة المسابقات الرسمية، وهنا يعني بدأت المشكلة. شفنا فريق أكاديمية الخليل في البطولة التنشيطية لعب بشكل عادي، لكن لما جينا للرسمي الإخوان في الاتحاد قالوا قانونا لا يجوز هذا الشيء. إحنا بدنا نحاول نسمع عشان أنا ما أفتيش أكثر من اللازم في هذا الموضوع، بدنا نسمع من كل الأطراف. خلونا نسمع من الكابتن وسيم مسك وهو مدرب أكاديمية الخليل في نسمع منه في هذا الجانب، وبعد هيك بنروح للإخوان في الاتحاد. كابتن وسيم مساء الخير.
1: مساء النور خمار،
0: طمنا عنك شو الأخبار؟
1: والله نشكر الله الحمد لله، فضل من الله دائما وأبدا.
0: يا سيدي احنا بنتمنى لك التوفيق وبنتمنى لكل الإخوان في أكاديمية الخليل وكل حد بيحب رياضة كرة السلة كمان نتمنى له التوفيق.
1: والله الحمد لله ومشكور أخ عمار كثير على متابعتك الموضوع، ويعني دائما في بتكون في أهم الأخبار.
0: يا سيدي احنا ما بنعملش اشي الا واجبنا. هلا هو الصراحة انا لو بس عندي كمان 3-4 سنتي زيادة كان ممكن شفتني في كرة السلة، بس يعني ربنا حرمنا هاي النعمة
1: عشان تقدر تشارك في الدوري.
0: طيب احنا يعني فحوى المشاركة والحديث تاعنا كله يتمحور حول المشاركة من عدمها في الدوري، وهون احنا خلينا ندخل الموضوع بما انك انت اخترت هاي الكلمة تبلش فيها، خلينا ندخل في الموضوع وبصلب الموضوع بشكل سريع. ايش المشكلة، ايش الاشكالية اللي صايرة مع اكاديمية الخليل؟
1: هلا اخ عمار احنا في اكاديمية الخليل تابعين اصالة بلدية الخليل، يعني لبلدية الخليل هي المتبنية لنا وهي حاضنتنا. طبعا احنا اكاديمية جديدة بلشنا بال 2024 مع الحرب. هلا السنة الماضية الاتحاد الفلسطيني مشكور عمل بطولة تنشيطية، فحكينا معهم بدنا نشارك في البطولة، بسمى أكاديمية الخليل وصارت بلدية الخليل. الاتحاد بالبداية كان يعني بقول لك بيقدروش تلعبوا، بعدين حكينا مع المجلس الأعلى ومع الأخت ماهرة الجمل مسؤولة الأندية في المجلس الأعلى إنه نقدر نشارك، ما كانش عندهم أي مشكلة. فالاتحاد خلانا نشارك وشاركنا طبيعي، وكان في أول دورة تنشيطية بلعب في فريق رسمي من الخليل. هلا السنه الهاي بلش النشاط الرسمي، السنه الماضيه كان نشاط تنشيطي، السنه في نشاط رسمي اللي هو الاتحاد اعلن عن اقامه بطوله الدرجه الاولى والدرجه الثانيه للانديه الفلسطينيه لكره السله. هلا التسجيل بلش بشهر 5، لما سجلنا احنا بشهر 5، هلا كاكاديميات احنا مسموح لنا نشارك فئات عمريه تحت 18، فوق ال 18 لازم تكون نادي رسمي. لما سجلت اللاعبين الرجال فوق ال 18 بلغت الاتحاد انه اذا في اي مشكله قانونيه انا نقدر نشارك في اسم اكاديميه صاله بلديه الخليل خبروني عشان انا اقدر اعمل حلول بديله. فارس عواد اللي هو الامين العام الاخ فارس عواد بلغني ان شاء الله تمام، كله تمام انا ببلغ شو بصير. فاحنا سجلنا في شهر 5 باسم الاكاديميه. هلا الاسبوع الماضي الاتحاد اعلن عن بطوله، حكينا مع الاتحاد بلغونا انه انتم ممنوع تشاركوا في فريق الرجال. ليش؟ لانه انتم مش نادي قانوني ومش مستوفي الشروط القانونيه. فاحنا حكينا اكثر من مره معهم من هون ومن هون، فصارت انه نقدر نحكي مع المجلس الاعلى باسم البلديه ومع الاتحاد، بعثنا لهم كتب رسميه انه نقدر نشارك. فالاتحاد برضه ما كانش فينا معنا الا يومين خاطب المجلس الاعلى وهيك، فاللي تعرف الامور الرسميه بدها اكثر منه في فتره. فهيق يعني شفويا ما كانش عندهم مشكله المجلس الاعلى،
0: يعني ما كانش في رفض في البدايه، ما كانش في رفض
1: بس كتب رسميه بدها اكثر من يوم يومين ثلاثه اللي ممكن معنا. فانا حكيت لرئيس الاتحاد الاخ ابراهيم حبش انه احنا نشارك، فهو بيقول لي قانونيا انا ما بقدرش اخذكم تشاركوا لان انتوا اكاديميه ومن هون ومن هون، يعني كلام انه اوكي اقتنع، بس لما جينا على ارض الواقع وقت القرعه ما حطش اسمنا في القرعه. انا حكيت
0: طب ايش ايش ايش المصوغ وسيم اذا سمعني، ايش المصوغ القانوني اللي خلى الكابتن ابراهيم يرفض مشاركه اكاديميه الخليل؟ احنا عشان برضه نحط النقاط على حروف،
1: ما بتقدر اكاديميات تشارك فريق الرجال، لازم تكون نادي معتمد.
0: يعني هذا قانون معتمد لدى الاتحاد، الاكاديميات ممنوع تشارك.
1: صحيح، بس كل فرق صالة بلدية الخليل بتشارك في كل الاتحادات، والمجلس الأعلى عنده علم، من فريق كرة اليد لفريق تنس الطاولة للكيك بوكس. الكيك بوكس كان عنده بطولة رسمية الأسبوع الماضي للاتحاد شارك. فصالة بلدية الخليل دائما عندها تعامل مع المجلس الأعلى، والمجلس الأعلى بسمح لها تشارك.
0: طب ليش ما جبت كتاب من المجلس الأعلى؟
1: إيش؟
0: ليش ما جبتش كتاب من المجلس الأعلى يسمح لهم بالمشاركة؟
1: جبنا كتاب السنة الماضية. السنة
0: لا لا، أنا بقول لك على السنة، يعني إنه السنة
1: خميس كان بدهم الكتاب والقرعة الجمعة. انت مستحيل تقدر تطلع كتاب بيوم.
0: يعني هم بلغوك بس قبل بيوم انه ممنوع؟
1: لما وقت ما اعلنوا البطولة اعلنوها يوم الثلاثة، اتواصلنا مع الاتحاد الاربعة، الخميس الاتحاد بحكينا انك تجيب الكتاب الخميس.
0: وما لحقت تجيبوا الكتاب الرسمي؟
1: ما بتلحق، مستحيل تقدر تلحق.
0: طب ايش ايش رد المجلس الاعلى يعني بعد اللي صار على
1: المجلس الاعلى؟ شفويا مش عنده مشكله، بس بدك تجيب ورقه من القنوات الرسميه المجلس الاعلى تقدر تخاطبهم. وانت عارف يعني لما تيجي تخاطب شيء رسمي اللي بيكون مجاز على وضع الدوام في البلد عندنا اللي بيكونش موجود، فانت يعني تدخل ليخه الى اول ما لهاش اخر. بس الاتحاد المجلس الاعلى سمح لفرقه صارت بلديه الخليل، الاخ مدير صارت بلديه الخليل الاخ بلال الجعبري تكلم مع المجلس الاعلى قبل شهرين في الموضوع هذا، ان نكون مركز مرخص ونادي مرخص نقدر نشارك، وما كانش عنده اي مشكله، وسمح لفريق الكيك بوكسنج في صارت بلديه الخليل انه يشارك في الدوري في البطوله الرسميه اللي عملها الاتحاد. في هاي النقطه انه صارت بلديه الخليل محكي مع المجلس الاعلى ومسامح لهم المجلس الاعلى انهم يشاركوا بالانشطه. طيب ان ايه موضوع صارت بلديه الخليل هو موضوع الاكاديميه، انا حكيت لرئيس الاتحاد الاخ ابراهيم حباش انه اذا ما بدكم اياه نشارك باسم البلديه او ما بدكم اياه نشارك باسم الاكاديميه، بنشارك تحت اسم اي نادي من انديه الخليل، انا ما عندي مشكله، المهم انه مش الشباب بضلوا يلعبوا. شو رد كان جوابه؟ رد انه فتره التسجيل انتهت وانتم مسجلين باسم الاكاديميه. طب ليش تخلينا نسجل فريق الرجال باسم الاكاديميه اذا انت اوريدي ما بدك اياه العب معهم؟ يعني ليش ما خليتنا نروح لنادي من انديه الخليل؟ يعني انا قلت لهم بديش العب باسم الاكاديميه، بدي اخلي الشباب يلعبوا تحت اسم اي نادي من انديه الخليل، ما عندي اي مشكله انا. فهو قال لي فتره التسجيل انتهت، يعني انا جربت احط حلين ثلاثه اربعه ما قدرت الاقي ولا حل اللي اخلي فريق الرجال يلعب في البطوله. طبعا القرعه اللي عملوها كانت قرعه درجه اولى ودرجه ثانيه، الاتحاد دمج الدرجه الاولى مع الدرجه الثانيه لعدم وجود انديه كافيه للدرجتين.
0: حلو.
1: انت ما عندك انديه كافيه للدرجتين، فريق محافظه الخليل ما فيها ولا نادي. تقدر تعمل اي استثناء قانوني، انت اتحاد رسمي تقدر تعمل اي استثناء قانوني تقدر تخليني العب. بقدر اجيب لك انا ورقه انتساب من اي نادي من انديه الخليل، من اي جمعيه رسميه من جمعيات الخليل اني اقدر اشارك، بس هو ما قدر يخلص النقطه هاي. هي المشكله الرئيسيه، انه انا ما بديك تلعبني باسم الاكاديميه، تلعبنيش تقدر تلعبني باسم صاله بلديه الخليل اللي هي صاله رسميه عندها ادارتها وعندها كل شيء ومسمح لها من المجلس الاعلى انها تشارك، بدك تلعبني تمام. انا بقدر اجيب لك انتساب من اي نادي من انديه الخليل، نادي رسمي، من نادي شباب الخليل، من نادي اخر، بقدر اجيب لك اي كتاب رسمي اني العب باسمهم. بس انت ما قدرت تساعدني، يعني انت ما ساعدتني في الموضوع هذا، هي النقطه الرئيسيه.
0: طيب يعني اعتقد انه الموضوع صار واضح امام الراي العام، انه حكيت اللي صار معكم كاكاديميه الخليل، والان ننتظر الرد الرسمي من قبل الاتحاد في برنامجي. يعني انا بقول في برنامجي انا اذا كان رد عليك رسميا هو خلال مخاطبتك له اوكي. احنا عشان نوضح الصوره للناس وامام الناس، وهذا اللقاء يعني مسجل، اي حد بيقدر يحضره ويدخل على الموقع يحضر اللقاء. احنا سمعنا معك منا كابتن وسيم، الا اذا انت كنت حابب تضيف شيء ثاني قبل نروح للكابتن ابراهيم.
1: لا لا، هيك المفروض انه كله تمام. بالنهايه انا هدفي من وجود اكاديميه في الخليل لكره السله نشر كره السله في محافظه الخليل، يعني انا لما اشارك في موضوع الرجال تحت اسمي الخاص تحت اسم البلديه الخاص موضوع كتير متعب بالنسبه لي وبالنسبه للقائمين على الموضوع، بس احنا بنحاول نعمل شيء للمحافظه، بنحاول نخلي الشباب والرجال يلعبوا رياضه مفقوده في محافظه الخليل، رياضه بس صارت معينه في منطقه رام الله القدس
0: بيت لحم.
1: اندثرت في الشمال في جنين وطول كرم واندثرت في الخليل، والاتحاد ما بيساعد عماله يقدر يعمل انديه، بيحط لهم عقوبات. هي النقطه الرئيسيه.
0: اوكي، انا بدي اشكرك كابتن وسيم، ويا ريت تحاول تسمع كمان الكابتن ابراهيم حبش باي وسيله انت حاببها من خلال مواقع التواصل او من خلال بث الراديو. شكرا جزيلا لك، واعتقد انه هيك سمعنا من الكابتن وسيم مسك اللي صار معهم في أكاديمية الخليل لكرة السلة. عشان نسمع من الكابتن إبراهيم حبش، خلونا نسمع دقات الساعة وبعد ذلك نرحب فيه.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حياتنا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: نبدأ وإياكم من جديد متابعينا الكرام بعد الفاصل. والآن صار بإمكاننا نحكي مع الأخ إبراهيم حبش, هو رئيس اتحاد كرة السلة, ونسمع رد الاتحاد على ما تحدث فيه أولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في برنامجنا وفي كثير من الأماكن الرسمية. الكابتن وسيم مسك حول رفض الاتحاد الفلسطيني مشاركة أكاديمية الخليل. ما المصوغ القانوني اللي رفض من خلاله الاتحاد الفلسطيني مشاركة الأكاديمية, وما الذي حدث قبل أثناء وبعد القرعة؟ نسمع أكثر من الكابتن إبراهيم حبش اللي صار معنا على خط التليفون. كابتن يسعد مليون مساك.
3: يسعد مساك أخوي عمار, ويسعد مساك جمهور جميع أهلنا بالخليل خاصة.
2: يسعد مساك ومسا كل الناس اللي محترمة واللي بتحب الخليل والخليل بيحبوها بكل تأكيد, وانت واحد منهم كابتن إبراهيم خصوصا. أكيد. العلاقة الطيبة اللي بتجمعنا مش بس في الكابتن إبراهيم, بأهل الخليل كلها كمان. نتمنى انه تثمر عن اشي يعني الفترة القادمة.
3: اوكي, خلينا نوضح امور شوية. صار في لغط كبير, في خطأ كبير من الأخ وسيم, والطريقة اللي تم تعاملها حتى هلأ في مصيغات العمالة بتطلعها هذا إشي ما حدا بيقبله لأكثر من سبب. خلينا نمشي عمار في أكثر من قضية. إحنا أول ناس, إحنا كاتحاد السلة, إحنا اللي بادرنا بترتيب لقاء مع أهل الخليل, نادي أهل الخليل. وبشرنا في بداية المشروع انه احنا ننشر اللعبة مع وجود الاخ وسيم موجود معنا, كان واللقاء الموجود وزيارتنا الخاصة كانت قبل 3 سنوات او 2 أو 3 مع نادي اهل الخليل. مشكورين كانوا هن اصحاب الفكرة واصحاب الشراكة كانوا معنا انه احنا ننشر لعبة كرة السلة في الخليل. كانت هذه المبادرة منا وقدرنا نجتمع فيها وقدرنا نمشي في الخطوات العملية اللي هي سويناها. سوينا أوراق تدريبية للمدرسين في منطقة الخليل لنشر اللعبة, وكان أخونا وسيم موجود معهم. سوينا على مدار أكثر من خلال هذه 3 سنوات دورات تدريبية حكام ومدربين عشان نقدر إحنا نقوي النشاط والكادر الموجود بالخليل. وكمان كان أخونا وسيم موجود وهو شريك لنا, وهو
2: طبعا هذا هذا هذا كان كله ضمن الاجتماع اللي صار في النادي الأهلي.
3: نعم,
2: وكمل اللقاء كمل بيناتكم وانتهى يعني على يعني طلع بشيء رسمي شيء جدي ولا
3: طلع مزبوط رسمي, وسوينا خطة عمل كيف احنا ننشر اللعبة وكيف نمشي في المصيغات, وكنا على دراية انه احنا في شيء قانوني. بقولنا كلنا الأخ وسيم يعني اضطر انه انا بالفكرة انه هو ماشي كتير منيح انه الاندية تشارك في الخليل وتكون هي مبادرة, بس هو كان يفضل كمان انه يكون اكاديمية خاصة لصالة الخليل هو يشرف عليها, واحنا ما وقفنا طريقه زي ما وقفناش طريق كل لاعبين منتخبات الفلسطينية اللي هن باشروا في تشكيل اكاديمياتهم اكاديميات خلال تابعة للاندية. فاحنا اعطيناه هذه الفرصه واحنا هذا الفكر.
2: طيب خطه العمل اللي وضعتوها
3: ترتيب العمل
2: كابتن, خطه العمل اللي وضعتوها ورسمتوها تم تطبيقها؟ تم التعامل مع نتاج ما حدث او ما يعني ما ما ما, ما صدر عنها؟
3: تم تطبيقها من خلال التربيه والتعليم الفلسطينيه من خلال النشاطات اللي سويناها في المدارس والجامعات, كيف الدورات اللي أخذناها عن دورات المدربين والتحكيم, ومن خلال أخونا وسيم إنه إحنا ندعم فكرة إنشاء أكاديمية خاصة لصالة الخليل, وأعطناهم الموافقة وإنه يمشوا بالإشي القانوني والمصيغ القانوني كأكاديمية. هون إحنا مشينا بالخطى الصح وضلينا ماشيين. حتى في السنة اللي فاتت لما بلشنا بنشاط رجعت النشاط الرياضي بالبطولات التنشيطية اللي هي لجميع الفئات ولجميع حتى الدرجات، انطلب منا من صرف خليل انه يشاركوا، ونسمح لهم بعد استوفاء انه اخذوا موافقه انه المشاركه في هذا القضيه التنشيطي، واعطيناهم الفرصه وشاركوا جميعهم.
2: شاركوا في الشيء التنشيطي
3: الموجوده. احنا السنه هذه ودينا جميع كتب ومراسلات لجميع الانديه انه احنا في بطوله رسميه، بطولات دوري رسمي.
2: طيب.
3: البطولات الدوري الرسمية
2: كابتن خلينا نوقف بس والله، خلينا نوقف عند نقطة
3: بطولات الرجال غير عن بطولات الناشئين والفئات. الفئات مسموح الأكاديميات تشارك ضمن قانون موجود يحكمنا كهيئة عامة من ضمن النظام والقانون الموجود.
2: طيب انا ضمن يعني في هاي النقطه تحديدا، وفي ظل الظروف اللي احنا بنعيشها من حرب ومن اغلاقات، وبتعرف يعني احنا اولاد بلد كنا وعارفين ايش اللي بيصير، ليش الاتحاد او خلينا نقول المجلس الاعلى شباب الرياضه بعد مخاطبه الاتحاد له مثلا ما راح باتجاه حل معين خلال الفترة اللي فاتت، أنا بحكيش الفترة الحالية، إنه يسمح للأكاديميات إنه تتسجل تحت إنه
3: هلا.
2: بس خليني أكمل لك وجهة نظري، بس عفوا أكمل سؤالي، إنه يسمح لهم يسجلوا يعني كأنه نادي، وليش ما بيتيحش الاتحاد للأكاديميات إنه تحصل على عضوية أو ترخيص مستقل، إنه أنا كأكاديمية أخذ رخصة مستقلة وأبلش أنا أشتغل تحت راية الاتحاد دون مرتبط بنادي.
3: احترام على الفكرة، بالعكس هذه الفكرة إحنا بتخدمنا كلنا كأكاديميات. أوكي هلا، بس في قضية، هذا الحكي مش إحنا كاتحاد فلسطيني اللي بعطي القرار في موضوع الأكاديمية يتحول من أكاديمية لنادي. هذا ضمن قرار من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في أنظمة وقوانين تحكم الجميع.
2: حلو.
3: النادي له آليته وتسجيله بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والأكاديميات لها نظامها وقوانينها.
2: بمعنى إنه كابتن، بمعنى إنه عندما رفض الاتحاد مشاركة الأكاديمية كان الرفض مبني على لائحة مكتوبة ومعتمدة مسبقا على من قرار يعني بالمجلس الأعلى، مش من دائرة المسابقات أو مجلس إدارة الاتحاد.
3: إحنا كنا واضحين مع الجميع ومع وسيم ومع أكاديمية صرت الخليل، وعفوا كثير إخوان أعزاء علينا اتدخلوا في القضية وتم يعني إعطائهم الفكرة القانونية وتحترموها. وكان في محاولة لإخراج هذا الموضوع بس بتوافق إشي قانوني، مش إحنا بتحكمنا في قضية إنه أنا مسموح لي كرئيس اتحاد ولا كاتحاد أخذ القرار بقضية إنه أنا أعطي استثناء. هلا موضوع الاستثناء مش إحنا كاتحاد فلسطيني، وهذا اللي حكيناه وكنا واضحين، ما حدا يغالط ولا حدا يحكي إنه إحنا استبعدنا. احنا ما استبعدنا نادي موجود ومسجل قانونيا اوكي وبعدم مشاركته. احنا طلبنا من تصويب اوضاع اي مشارك، وهذا حق قانوني، هذا بيحترمه جميع الهيئة العامة الموجودة. انت لو سمحنا لأكاديمية صالة الخليل بالمشاركة باسم أكاديمية، في عنا 8-9 أكاديميات موجودة في الوطن، فهذا إعطاء حقهم الطبيعي، طالبوا زيهم زي باقي صالة الخليل.
2: بمعنى ومعنى كلامك
3: اللي بتحكمنا كلنا قانونية. طيب. قانونية، تسجيل قانوني تابع من المجلس الأعلى والشباب والرياضة، وأنا وجهته وتم متواصل معنا، وإحنا قلنا لهم جيب كتاب رسمي من المجلس الأعلى والشباب والرياضة ويتم تسجيلكم قبل القرعة. وإحنا جاهزين ندخل.
2: طيب في هاي النقطة، في هاي النقطة تحديدا كابتن،
3: وانا من موجودين كتير ناس وشخصيات في الخليل رياضيه ويحترمونه.
2: مهم خبرني وسيم كابتن،
3: حتى تسجل الموضوع انه تفضلوا تعالوا على القرعه واطرح دلوك قدام الهيئه العامه المشاركين بالدرجه التحليليه الاولى، وحط بند شوف التخريجه.
2: ما هو انت في هاي النقطه، في هاي النقطه كابتن ابراهيم، يا ريت بس تسمعني.
3: احنا دخلونا في القرعه
2: يا كابتن،
3: بنجيب القانون بنجيب
2: لما تم اخبارهم،
3: اذا احنا التحقنا في القانون
2: لما تم اخبارهم. والكلام كان لوسيم من شوي، لما تم اخبارهم انهم يلعبوا باسم نادي رسمي في الخليل كان فتره التسجيل انتهت او قاربت او شرفت على الانتهاء.
3: عفوا كانت مش موضوع تسجيل، موضوع انه انت وصلت الخليل، هي كانت مسجل نادي صلت الخليل من أول يوم ما انحكت عن أكاديمية. احنا الاكاديميه كنا واضحين معه وسيم اكثر مما يمكن. ما يغالطنا في الحكي. ايوه موجود وهي الناس اللي كانت معنا موجوده. الموضوع اخذ اخذ الموضوع طابع كبير. الاهداف عفوا المعلنه غير عن الاهداف المبطنه. الموضوع اذا في عندك حق في عندك شيء اي حتى الاخوان انا ما بتعامل بس فقط مع وسيم، احنا بنتعامل مع مؤسسه، اذا هو موضوع مع شخص بيختلف العلاقه بيختلف كل موضوع. في صالة الخليل، في إدارة صالة الخليل، في إدارة لأكاديمية الخليل، إذا هو إحنا مش موضوع شخص، موضوع إنه أنت ولا بقنا شخص، أنت بتتعامل في مهنية، انبعت رسالة رسمية قانونية، حتى الأمين العام تم التواصل معه، الأمين العام هي موجود كل الكتب اللي إحنا وديناها وقلنا لهم وهي موجودة ومثبتة، وحتى الإخوان وسيم وصالة الخليل واصلوا مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وهذا اللي احنا قلنا لهم وجهناهم كيف يشتغلوا قانونيا واعطيناهم فرصة أزود مما نقدر. بعدنا
2: احنا والله نشوف يعني انا يا كابتن
3: عدم وجودهم
2: كابتن
3: كمان في حقوق للهيئة العامة او للأندية اللي بدها تشارك بالقرعة، انه ما بقدر ازيد القرعة ولا ازيد.
2: طيب
3: برضو في نفس الوقت كان مفتوح باب اذا انتوا عدلتوا اموركم القانونية اتفضلوا اهلا وسهلا بتشاركوا. وبعدها كل اللي صار قلنا لهم ما في اي مشكله، هذه هالثلاث اشهر هالبطوله بطوله بدها تخلص، احنا بشهر 10 شهر 11 بدها تبلش البطوله كمان بطوله رسميه بدوري رسمي. قلنا لهم عدلوا اوراقهم وجهزوا اوراقهم بالشكل القانوني.
2: والله بتعرف شغله يا كابتن، يعني عشان احنا كابتن اسمعني يا ريت،
3: مزيه عمار ولا مزيه وسيم.
2: طيب كابتن انا عشان الوقت
3: اللي مش عاجبه موضوع القانون في عنده هو مشكلة حقيقية.
2: أنا كل قضيتي أنا القانون على راسي من فوق، وأي شيء ما بيحكموش قانون فمش رح ينجح. لكن أنا الهدف أني أنا طرحت اليوم الفكرة في البرنامج أو قدرت أسمع منكم من أخونا وسيم، أنه بما أنه لعبة كرة السلة مش منتشرة بالخليل كمنطقة الخليل، وخليني يعني مش تقول لأني من الخليل بحكي هيك، لا لأنه مش منتشرة بالخليل، كان ساعدنا انه ننشر اللعبه في محافظه تعتبر هي اكبر محافظه في الوطن، انه ننشر لعبه كره السله. مضبوط. نقدر نستثني القانون من قبل المجلس الاعلى يعني استثنائيا في هذا في هذه الاوضاع،
3: بس بالشيء بالقانوني.
2: ما بقولك انا بنقدر كان يعني نخاطب المجلس الاعلى ونستثني يعني يعني يعني خلينا نقول بقى في ظل الاوضاع الصعبه اللي احنا بنعيشها انه هالموسم نستثني هاي الامور. يعني شفنا في اتحادات عربيه لكره القدم عملت استثناءات للاعبين الفلسطينيين في ظل الاوضاع هاي الصعبه.
3: مش عندنا صلاحيه احنا كاتحاد ناخذ استثناء.
2: لا انا بقولك كان خطبنا المجلس الاعلى كاتحاد،
3: الصلاحيه الوحيده لاستثناء زي هذا هو المجلس على الشباب الرياضة، هو اللي بياخذ القرار في قضية تسجيل الأندية والأكاديمية.
2: أنا معك وأنا بقول لك كان كاتحاد خطبته المجلس الأعلى،
3: بس أصحاب تنفيذ اللعبة. يعني إذا أنت بدك بعد تخليصك من المجلس على الشباب الرياضة أنت بتنتسب للاتحاد وهذه موجودة.
2: طيب
3: ومش أخير. مش عمالنا إحنا منصعب ولا منسوي أثرات من حد مثلا. طيب. ما نحاول ننشر اللعبة بجنين بريحة بالخليل بكل المراكز اللي بنقدر عليه.
2: طيب كابتن
3: إذا عطينا استثناء واللي بيطالبوا استثناء بكرة لو أخذنا الاستثناء شوف أنت الأندية الموجودة في الهيئة العامة شو بدها تطالب.
2: طيب آخر سؤال بعشر ثواني، يعني يا ريت بعشر ثواني إنه تعدينا الوقت الفاصل، إنه بتقبلوا باقتراح إنشاء نظام يسمح للأكاديميات المستقلة بالحصول على ترخيص فريق رسمي في المستقبل؟ يعني أنا بحكيش اليوم، أنا مستقبلا، أنتوا بتقبلوا هذا الإشي؟
3: اجتماع رسمي لهيئة عامة بنطرح وأنا بوعدك أنا أطرح البند هذا.
2: كل الاحترام
3: عشان تأخذ موافقة من الهيئة العامة وانت تتنفذ ما بعدها على طول مباشرة، وهذه بتحل الأمر ما في عنا أي مشكلة.
2: كل الاحترام كل الشكر لك كابتن إبراهيم، وأنا سعيد أنك اليوم كنت معي، وبعرف أنه الموضوع شوي حساس لكن أنا كل ثقة في أخوي الكابتن إبراهيم، دائما بحب يطلع ويوضح الحقائق للناس. كل الشكر لرئيس اتحاد كرة السلة الأخ إبراهيم حبش، ومنه بدنا نوقف لفاصل، يعني فكرة كانت كثير مضغوطة في الموضوع، نوقف فاصل نريح شوي ونرجع نكمل.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية. وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
5: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: دقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
2: معقول تشتي بقاب وتتلج عالدنيا كلها والشمس بلحظة الغياب توقف جمعة.
3: يعني بلشنا الجزء الثاني بصوت وائل كفوري معقول تشتي في قاب. صراحة انه شتت جو غريب، يمكن من سنوات طويلة ما بذكرش انه شتت بشهر 8 ربعي، شهر 8 يعني شهر 7 و 8 عز الحم. تخيلوا انها عائلة الشباب بيبعتولي كابسة شتاء، فيعني ان شاء الله سقي رحمة لا سقي عذاب، ان شاء الله ما بتختلف الدنيا اكتر من هيك. يعني احنا يوم عن يوم الدنيا بتدخل معنا شمال في يمين. طيب احنا بعد لقاء الاخوان في اتحاد كرة السلة واخونا وسيم مسك مدرب اكاديمية الخليل، احنا طرحنا وجهة نظرنا وحبينا نطرح الموضوع ونسمع من الطرفين. هلا عشان احنا نختم هذا الموضوع قبل ما نروح نرحب باخونا محمد عراقي، بوجه رساله للمجلس الاعلى للشباب والرياضه، اتمنى من الاخوان في المجلس الاعلى انه استثناء في ظل هاي الظروف اللي بديش اقول سيئه، لانه كلمه سيئه ما بتعطيهاش حقها وحجمها، في ظل هاي الظروف اللي احنا عايشينها بالمختصر كان المفروض انه يكون في عندنا بعض الاستثناءات او في بعض القوانين اللي يتم التعامل معها وفقا للحاله اللي احنا عايشينها. يعني كيف مثلا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عشان نتعايش مع الوضع ونعمل اي بطولة رسمية راح عمل انه شمال وسط جنوب، كان يا سيدي انتو في ظل هاي الظروف الصعبة والحرب وال وال وال وال قدرنا نسمح للأكاديميات انه تشارك المجلس الاعلى للشباب والرياضة. احنا عشان برضو ننشر اللعبة كمان تنسوش انه حتى اللعبة لو كانت منتشرة قبل الحرب مع التوقف اللي صار الواحد مش متذكر من شو اسماء اولاده، فياريت يعني انه بس هاي النقطة انا حبيت اختم فيها. صار معنا ابو حاتم. ابو حاتم يسعد مساك.
4: مساء الخير عمار، تحياتي للجميع.
3: طمني شو الاخبار؟
4: ان شاء الله. معقول ما نلحق الفقرة؟
3: لا بتلحق يا سلمة، بتلحق يا زلمة.
4: يعني ان شاء الله هي معقول تشتي بقى والله معقول ما نلحق؟ ما هون هون هون السؤال يعني.
3: انا هاي وانت حسدنا وانت حسدنا على نقطتين هالشتاء عشان انا فيش فت الكرم شتاء يعني.
4: يا اخ عمار والله الفكرة انه بتعب عليها فلازم تيجي مرتبة بالوقت.
3: لا تكلكش يا زلمة تكلكش
4: ان شاء الله.
3: يلا خلينا نبلش حديثنا ابو حاتم بشكل سريع على قولتك عشان نلحق نحكي عن كل اللاعبين، ونبلش اخبار محترفينا بالخارج، ونبلش من النجم عدي خروب اللي كنت اول حد انا يعني نشرت خبر حصري انه وقع مع نادي البقعة.
4: نعم يعني عدي خروب، بنبدأ بأخبار اللاعبين المحترفين. يعني هذا الأسبوع جمعنا مجموعة من الأخبار المميزة. عدي خروب رسميا انضم لنادي البقعة الأردني اللي يعني بيبني فريق جديد من اللاعبين المحليين والتعزيز من أجل أنه يخوض موسم أفضل من المواسم السابقة في الدوري الأردني. ولا شك أنه انضمام عدي يشكل يعني خلينا نقول ثقل مهم لنادي البقعة، لأنه عدي لاعب خبرة في خط الوسط، لاعب دولي، لاعب يعني لديه عشرات المباريات الدولية مع منتخب فلسطين، وبالتالي سنرى إن شاء الله كيف يتأقلم عدي خروب ويقود البقعة الأردني في الموسم المقبل، بعد أن كان طبعا في الدوري الماليزي من شهر يناير لحد نهاية الموسم.
3: طيب نروح للاعب اللي بعد عدي خروب عشان كمان نكون سريعين. أنا شايفك لأنك سريع أبو حاتم في الحديث. بعد عدي عند مين وصلنا يا عمار؟ انا راحت من عندي هيها عدي خروب، نروح عند محمد حبوس اللي يعني كان عامل إشكالية بعدم انضمامه للمنتخب، اعتقد انه انتقل لنادي صاعد حديثا.
4: صحيح محمد حبوس يعني لاعب موهوب وتعلقت فيه الجماهير الفلسطينية رغم انه يعني ما لعبش الا دقائق قليلة مع المنتخب، اعتذر اكثر من مرة، نتمنى نراه في المعسكرات والمباريات المقبلة لأنه لا مجال يعني زي ما حكى الكابتن إيهاب المعسكرات المقبلة وتوقف الدولة المقبل شهر 9 أعتقد اللي بيقدر راح يكون وضعه صعب بالنسبة لأمم آسيا، وإحنا بدنا محمد حبوس هذا الموهوب اللي طبعا منذكر أنه توج مع الأنصار بلقب الدوري اللبناني في الموسم اللي انتهى مؤخرا، ومحمد حبوس حاز على جائزة أفضل لاعب في الدوري اللبناني للمرة الثانية على التوالي. هذا يعني يدل على حجم موهبة هذا اللاعب اللي بالمناسبة تلقى عروض احتراف أخ عمار من أندية عربية وخليجية ومصرية، لكن مفاجأة كانت هي أنه ما طلع برا لبنان، أنه انتقل لنادي جوية مش جوية، في ناس بالفطوها جوية، نادي جوية هو من جنوب لبنان، هو نادي صعد حديثا للدوري الممتاز في لبنان في 2025. نادي غني يمتلكه مجموعة من رجال الأعمال، بحاول يعني خلينا نقول يجيب صفقات نوعية من أجل ينافس على البطولات اللبنانية ويحرزها على سبيل الإعارة لموسمين متتاليين من نادي الأنصار، وبالتالي تجربة جديدة لحبوس اللي بقي بالدوري اللبناني بعد أن كان يعني الجميع يتمنى يروح لنادي دوري عربي قوي، لكن هذا كان يعني اختياره. كل التوفيق لمحمد حبوس لمواصلة التألق مع النادي، وإن شاء الله نشوفه في المنتخب قريبا.
3: طيب نسمع دقات الساعة ونرجع نكمل معكم.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: يلا نكمل مع أبو حاتم. وصلنا عند بشار الشوبكي. أبو حاتم،
4: نعم، بشار الشوبكي هذا المدافع المميز، مدافع الواعد، لاعب منتخب الأولمبي السابق، نجم مؤسسة البيري اللي شفناه في دور المحترفين يتألق. طبعا بشار الشوبكي في الموسم الماضي لعب مع نادي الترسانة في الدوري الليبي، أدى بشكل جيد، وهو انتقل رسميا إلى نادي أبو قير للأسمدة، وهو الصاعد حديثا للدوري الممتاز في مصر، أي أنه سيواجه الأهلي والزمالك وبيراميدز. نتمنى كل التوفيق لبشار الشوبكي اللي هو من المدافعين المميزين الواعدين كان في دورينا، والآن يخوض تجربته الاحترافية الثانية بعد ليبيا. نتمنى أنه إن شاء الله يأخذ وقت لعب طويل ومميز مع نادي أبو قير للأسمدة في الدوري المصري، ورح نتابع تطور بشار الشوبكي أكيد.
3: طيب بعد بشار روح لرشيد شواهني.
4: رشيد شواهني لاعبنا الواعد، لاعبنا اللي تألق محليا سواء في أهلي كالكيلي ثم في هلال القدس، وذكرنا في الموسم الماضي انه تألقه مع نادي السرحان انه توقعنا. خمار هنا معك في حديثنا في الفقرة اللي كانت أسبوعية عن لاعبين المحترفين، انه انتقاله لأحد الأندية أنا نقول اللي أكبر في الأردن من نادي السرحان، لأنه بصراحة قدم موسم مميز مع نادي السرحان في الموسم الماضي. وبالفعل رشيد شواهني انتقل لنادي الجزيرة في الدوري الأردني. نادي الجزيرة نادي عريق ونادي محترم، غالبا يعني هو نادي وسط لائحة لكن مستقر إداريا وماليا. إن شاء الله نتمنى التوفيق للاعبنا الواعد رشيد شواهني في الدوري الأردني مع نادي الجزيرة.
3: طيب بعد بشار أنا فكرة بضلها
4: محمد خليل.
3: لا محمد خليل، يلا أيوة محمد خليل.
4: محمد خليل مدافعنا الدولي السابق اللي كان لحد قبل سنة في منتخب فلسطين، لعب العديد من المباريات مع المنتخب الأولمبي ومع المنتخب الأول، كان في الدوري الليبي لحد ما أنهى في الموسم الماضي مع نادي الأخضر الليبي، بعدها يعني بشهر واحد ما تعاقد مع أي نادي، جهز حاله بصورة فردية، أجته بعض العروض من الدوري الأردني حسب معلوماتي، كانت يعني عروض مش مغرية، يعني عروض باهتة خلينا نقول، ففضل أنه يتأنى للصيف، وبالفعل الآن انتقل لنادي الرمثة الأردني اللي كمان نادي الرمثة بإدارة جديدة بيحاول أنه يجيب لاعبين تعزيز ويظهر بشكل مميز ويغير جلده الفني، وبالتالي محمد خليل كمان سنشاهده في الدوري الأردني مع نادي الرمثة، وسنتابع كيف بتأقلم مع الرمثة، لأنه محمد خليل لاعب مميز سواء كظهير أيسر أو كقلب دفاع أيسر. إن شاء الله كل التوفيق لمحمد خليل.
3: طيب نروح للمهدي عيسى.
4: المهدي عيسى زي ما حكينا عن بشار الشوبكي بنحكي عن المهدي عيسى. مهدي عيسى من المدافعين المميزين اللي طور حاله واشتغل على حاله من أول ما لعب في دوري المحترفين قادما من نادي الخضر، كان درجة ثالثة، شوي شوي مستوى بلش يطلع حاله لحد ما تألق محليا مع المكبر. ثم في فترة الحرب لعب في ليبيا، كان في الموسم الماضي لعب مع نادي البروك للسنة الثانية على التوالي، سنتين مع نادي البروك الليبي. البروك هبط من الدوري الممتاز، كان المهدي عيسى أساسي، مدافع قوي، مدافع مميز، انضم إلى نادي البقعة الأردني رسميا، سيزامل عدي خروب، السنين سيكونوا في البقعة، سنتابع أكيد مباراة البقعة. أعتقد أن المهدي عيسى مع بشار الشوبكي من المدافعين المميزين اللي حاليا ممكن الجهاز الفني للمنتخب ينظر لهم إذا كان بحاجة لمدافعين أعمارهم بين 24 و26، مدافعين مميزين كمان محترفين وكانوا متألقين في الملاعب المحلية. كل التوفيق للمهدي عيسى مع البقعة. معي خمار.
3: معك.
4: محمد باسم.
3: يلا لمحمد باسم.
4: محمد باسم بيواصل التألق بعمر 30 بلس مع نادي إيست بنغال الهندي اللي جدد تعاقده معاه للموسم الثاني على التوالي. وقبل أيام كانت مباراة مهمة بين إيست بنغال والعرب الكويتي في دوري أبطال آسيا 2. طبعا زيد القنبر لعب أساسي مع العرب الكويتي في هذه المباراة، لكن من صنع الفارق هو محمد باسم اللي صنع هدف من ضربة ثابتة رفعها بصورة ممتازة لولبية على رأس زميله، وسجل هدف رائع جدا على الطائر في الزاوية البعيدة، وبالتالي قاد إيست بنغال للفوز على العرب الكويتي 4-1 ليواصل إيست بنغال مشواره في دوري أبطال آسيا 2 ويهبط العرب الكويتي لكأس التحدي الآسيوية. ولسه عند كولي وعند نظرتي أنه محمد باسم يحتاج المنتخب والمنتخب يحتاج لمحمد باسم.
3: طيب
4: بعدها معك.
3: مش سامع شو حكيت؟
4: معك بعدها معك.
3: يلا بعد محمد باسم نروح لخالد النبريس.
4: خالد النبريس أخ عمار، بنذكر قبل أسبوعين أو ثلاث أسابيع كان لنا يعني آخر وقفة مع اللاعبين المحترفين، وحكينا في الأخبار إذا بتتذكر أنه خالد النبريس انتقل لنادي سيراميكا كيلوباترا المصري. اليوم بنجيب الصور الرسمية بعد الإعلان أمس من نادي سيراميكا كيلوباترا عن انتقال خالد النبريس. يعني احنا حكينا الخبر من اسبوعين او اكثر، الاعلان الرسمي جاء بالامس. هاي الصور قدامنا اكيد معروضة، صور خالد النبريس بقميص سيراميكا كيلوباترا بعد ان لعب مع الاسماعيلي موسم كان مخيب متذبذب بسبب وضع الاسماعيلي الفني والمالي وبعض اصابات اللاعب. نتمنى تكون بداية جديدة. نادي سيراميكا كيلوباترا نادي قوي في الدوري المصري، كان رابع الدوري المصري اخ عمار في الموسم الماضي، يضم العديد من النجوم ويدربه علي ماهر نجم الأهلي السابق، أحد أفضل مدربين في مصر. طموحه كبير نادي سيراميكا كيلوباترا، وبالتالي تحدي قوي لخالد النبريس إنه يضغط على حاله ويشد على حاله ويظهر بالمستوى المأمول. كل نتمنى أكيد له التوفيق.
3: حمادة الجعبري.
4: حمادة الجعبري نجم شباب الخليل كان على بعد خطوات من الانضمام لنادي الرمثة الأردني، ولعب معهم مباراة ودية مع نادي درجة ثانية، انتهت 2-2 وهو جاب الهدفين، وللأسف الشديد يعني المفاوضات ما وصلت لمرحلة النجاح، فشلت. وأنا عندي تفاصيل ما بدي أحكيها، الأمور تتعلق في نادي الرمثة مش في حمادة، وبالتالي حمادة لم ينضم لنادي الرمثة الأردني وحاليا ينتظر عروض من الأردن أو من سوريا. نتمنى له إن شاء الله التوفيق. أكيد لاعب مميز، منذكر أنه لعب مع نادي الوثبة السوري في نهاية الدوري السوري في الموسم الماضي قبل حوالي شهر ونص شهرين، لعب آخر 6 مباريات. وبالتالي انتقال حمادة الجعبري للرمثة لم يتم، ننتظر لنشاهد أين الوجهة الاحترافية المستقبلية لحمادة الجعبري، أكيد اللاعب المميز والخلوق.
3: طيب إلى نجمنا ونجم الدوري المصري وأفضل لاعب في الدوري المصري الموسم اللي فات، عدي الدباغ.
4: عدي الدباغ في لقاء الزمالك الودي مع نادي البلاستيك ضمن استعداداته للموسم الجديد سجل هدف بعد تمريرة آدم كايد. إن شاء الله بداية تكون مميزة لعدي الدباغ رغم ظروف الزمالك الصعبة، بنعرف كيدو موقوف عليه شكاوى كتير من اللاعبين، في لاعبين ما انضموش، المدير الرياضي استقال، في مشاكل إدارية وفنية بالزمالك، لكن يعني كل هاي الأمور حقيقة أكيد راح تأثر، لكن نتمنى إن شاء الله أن عدي وآدم كايد يكونوا مركزين ويقدموا مستوى مميز مع بداية الموسم اللي هي قربت جدا في الدوري المصري.
3: طيب بعد عدي الدباغ نروح لأسد حملاوي، واعتقد انه اخر لاعب
4: اسد صحيح آخر لاعب. أسد الحملاوي في المباراة المهمة لنادي كرايوفا الروماني بتصفيات الدوري الأوروبي مع نادي بالوسيور الفنلندي دخل بديلا في دقيقة 62 وصنع الهدف الثاني بتمريرة جيدة لزميله، انتهت 2-1 لكرايوفا اللي ضلوا في البطولة، انتقل للدور المقبل. أسد الحملاوي يواصل يعني الموسم الثاني على التوالي مع كرايوفا الروماني، منذكر انه قاد فريقه برقابي الدوري والكأس 16 هدف في جميع المسابقات في الموسم الماضي، لكن بداية الموسم الحالي انا شايفها صعبة شوي لأسد لانه مش دائما اساسي، يعني بنزل بالدقيقة 60 احيانا، وبالتالي برضو في تحدي لأسد لانه في مهاجم افريقي سيمبا بتنافس هوية على المقعد الاساسي لقيادة هجوم كرايوفا. نتمنى ان شاء الله التوفيق لأسد الحملاوي، العين عليه، الحمل عليه ان شاء الله مع المنتخب في غياب وسام ابو علي، وان شاء الله يكون موسم ناجح له مع كرايوفا على غرار الموسم الماضي. هيك اعتقد 11 اسم 11 خبر جديد مع صور مع بعض الفيديوهات، حاولنا نشمل اخ عمار اليوم.
3: الله يعطيك الف عافيه يا ابو حاتم، الله يعطيك الف عافيه، ومشكور جدا على هاي الفقره اللي اعتقد مهمه جدا ومتعبه، فانا بقول لك الله يعطيك الف عافيه، ولنا لقاء اخر ان شاء الله في قادم المواعيد. شكرا ابو حاتم، شكرا ربحي، شكرا ايهاب. نطلع نستمتع لنا شوي في هالمطر لانه هاي فرصه تاريخيه انه في شهر 8 شتاء. انا مباشره على الشباك من جوه الاستوديو بدي اروح اطلع على الشتاء. الى اللقاء.
5: تابعونا الآن برنامج ثلاث خشبات.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: الساعة الآن 4 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
11: كما أفاد الدفاع المدني اللبناني للتلفزيون العربي بسقوط 4 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان.

0: كما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاحتلال نفذ غارات على أطراف مدينة النبطية الفوقة بالتزامن مع قصف بقذائف فسفورية على مرتفعات علي طاهر. وأفادت مصادر محلية عن قصف مدفعي وإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار، مؤكدا أن استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار يمثل خرقا للقوانين الدولية. أضاف عون أن هذه الاعتداءات تشكل رسالة إلى المسار التفاوضي والجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيق الاتفاق الإطاري، محذرا من تداعيات استمرار الخروقات على مسار التهدئة. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أمر بالغ الخطورة ويقوض المساعي لتثبيت الاستقرار. وأكد سلام أن الشهداء 7 بالغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافا عسكرية، وشدد على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش والمؤسسات الشرعية، مضيفا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة، ولا يحق لإسرائيل استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان والمجزرة التي ارتكبها في بلدة أنصار هما استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. وأضاف بري أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين وجهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة، وتابع أن العدوان الإسرائيلي دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين جميعا لمقاربة العدوان الإسرائيلي وتداعياته وأبعاده، مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبي. الآن ينضم إلينا من صور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، وينضم إلينا من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم، ومعنا أيضا من بعد قليل سنتابع كذلك تطورات من بيروت. الآن مع إدمون وأحمد الدراوشة نتابع التطورات والتصريحات. إدمون نتابع معك ما جرى، نعود على تفاصيل ما جرى في أنصار في دير الزهراني وباقي المناطق المستهدفة صباحا، وإن كانت هناك أي تحديثات للحصيلة.
1: نعم، يعني بعد مرور أكثر من 13 ساعة تقريبا على التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ كما بقت معلوما من بلدة أنصار مع 7 شهداء وعدد من الجرحى من بينهم نساء وأطفال، وانتقل عبر حجم كبير وعدد كبير من الغارات على النبطية الفوقى ومرتفعات علي الطاهر أيضا، ثم انتقل عند منتصف النهار إلى دير الزهراني حيث كان هناك أيضا 4 شهداء، لترتفع الحصيلة إلى 11 شهيدا في يوم واحد بين أنصار ودير الزهراني، إضافة إلى 19 جريحا بحسب الحصيلة الأخيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة. وبالتالي كان هذا المسار هو الأخطر والأعنف منذ أسابيع عدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مستوى حصيلة الشهداء وعلى مستوى العمق الجغرافي الذي وصله الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته على بلدات وقرى كانت قد شهدت عودة النازحين، واليوم شهدنا عودة عكسية لعدد كبير من القرى خصوصا في النطاق الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي وأدى إلى سقوط الشهداء. حزب الله قبل قليل أصدر بيانا، هذا البيان حمل رسائل باتجاهات مختلفة وحمل عناوين أساسية. أول الرسائل وأول العناوين هو أن حزب الله وضع التصعيد الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي والجرائم وتوسعت دائرة الاستهداف في إطار إرادة رئيس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعزيز موقعه السياسي الداخلي ورسائل داخلية إلى اليمين المتطرف في إسرائيل، وحمل الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لإسرائيل مسؤولية مع الاحتلال الإسرائيلي لهذا التصعيد ولهذه الانتهاكات. وأيضا كانت هناك رسالة باتجاه السلطة اللبنانية إذ دعاها إلى التخلي عن المفاوضات وعن ذل هذه المفاوضات كما أسماها بيان حزب الله، والبحث عن طريقة من أجل وقف الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته على لبنان وعدم الرهان على الضمانة الأمريكية والمفاوضات الأمريكية، مستشهدا بتصريح أخير للسفير الأمريكي في لبنان حين دعا إلى تجريد حزب الله من سلاحه. وقال بيان حزب الله بدل أن يدعو إلى تجريد السلاح عليه أن يدعو إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وهو ما يظهر الولايات المتحدة الأمريكية طرف بحسب بيان حزب الله. وهذا البيان كان تعليقا كما ذكرنا على التصعيد الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى وحتى منتصف هذا النهار مع موجة نزوح كبيرة تسببت بها الانتهاكات والغارات الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك موسى سين وراسل التلفزيون العربي من سور. أحمد دراوشة من القدس، ماذا تقول إسرائيل عن تصعيدها في جنوب لبنان؟
2: بيان واحد يتم صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح الأولى يحاول تبرير المجزرة التي ارتكبتها قواتها فجر هذا اليوم في مناطق في الجنوب اللبناني. ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله نفذ عملية انطلاقا من تلة علي الطاهر في الليلة الماضية. تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي توحي وكأن هناك قتلى أو مصابين في صفوفه. حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد وقوع قتلى أو مصابين في صفوف جيش الاحتلال، لكن بعض منصات التليجرام الإسرائيلية تحدثت عن أعداد متفاوتة من الجنود الإسرائيليين المصابين بجراح متفاوتة بينها بالغة الخطورة، بانتظار طبعا أن يصدر بيان عن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة المقبلة. قضية تلة علي الطاهر لا تزال واحدة من القضايا المركزية العالقة منذ اتفاق وقف إطلاق النار. كان من المفترض أن يخرج مقاتلو حزب الله المحاصرون داخل هذه التلة أو في أنفاق موجودة تحت هذه التلة، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يتيح هذا الأمر، والتقديرات أن مقاتلي حزب الله العالقين في تلك التلة سيحاولون في مرحلة ما إن نفذ الطعام والمياه الخروج من تلك التلة، ما قد يؤدي إلى اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ليس واضحا بعد ما الذي حدث الليلة الماضية من قبل حزب الله، لأن بيانات حزب الله لم تتطرق إلى عملية خلال الساعة الماضية، لكن الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر ولا يوجد حتى الآن أي رد فعل من قبل الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. لا ردود أفعال أيضا من المستوى السياسي الإسرائيلي. سونيا، قبل الختام أشير إلى عاصفة تضرب مدينة القدس الآن في منتصف آب وهي ظاهرة المدينة.
0: وهذا ما يظهر من خلفك على الشاشة. شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي من القدس. والآن أستقبل ضيفي من بيروت الأستاذ منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدونة. أستاذ منير أهلا بك معنا. يعني نبدأ من التصريحات بعد إدانة الرئاسات الثلاث لهذا التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان وكذلك بيان حزب الله، ربما نبدأ من تصريحات عون الذي قال بأن هذا التصعيد يرسل رسالة إلى المسار التفاوضي. ما هي هذه الرسالة؟ كيف يتلقاها لبنان الرسمي وبالتالي كيف يجيب عليها؟
3: نعم، بالتأكيد مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب هي مواقف متكاملة ضد هذه التصعيد، هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وإشارة واضحة للأمريكيين بأن الإسرائيليين يريدون ضرب المسار التفاوضي. عندما لجأ لبنان إلى التلويح بمقاطعة التفاوض، لجأ الأمريكيون إلى محاولة إقناعه بضرورة استكمال هذا المسار وأن البديل عن هذا المسار سيكون التصعيد الإسرائيلي. اليوم وبعدما اقتنع لبنان استكمال مسار التفاوض وبعد اللقاءات التي عقدها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد جاء التصعيد الإسرائيلي، فأكد المسؤولون اللبنانيون بأنه على الرغم من استمرار المفاوضات هذا التصعيد مستمر، ولذلك وضعها رئيس الجمهورية في إطار أنها رسالة واضحة لمسار المفاوضات. لبنان أصبح على قناعة بأن إسرائيل لا تريد هذا المسار التفاوضي، لا تريد أن تحقق منه أي نتائج، تريد كسب الوقت، تريد أن تعتبر أنها تتفاهم مع الدولة اللبنانية على أجندة معينة، بينما تفصل المسار التفاوضي مع الدولة اللبنانية عن المسار الميداني الذي تواصل التصعيد فيه في الجنوب، سواء في علي الطاهر أم في مناطق أخرى من خلال الغارات المكثفة التي نفذتها اليوم والمجازر التي ارتكبتها. وهنا لابد من التعليق بثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى، إسرائيل تعمل ميدانيا على توسيع الخط الأصفر وهي قد تجاوزته، وبدأت تعمل على إنشاء حزام أمني للخط الأصفر خارج هذا الخط أولا. ثانيا، تواصل العمليات في علي الطاهر وهي تستعد لخوض هذه المعركة، وهناك مهلة يمنحها الإسرائيليون والأمريكيون للدولة اللبنانية لتدخل وتتسلم علي الطاهر، وبحال لم يوافق حزب الله على التسليم فإن إسرائيل ستلجأ إلى تنفيذ العملية العسكرية. ربما المهلة هي لبضعة أيام، أي حتى منتصف الأسبوع المقبل، هذا أولا. ثانيا، القاعدة التي تريد إسرائيل تكريسها هي أن في ظل عدم تحقيق أي تقدم بمسار علي الطاهر وخروج حزب الله منها وتسليمها للجيش اللبناني، فهي تعتبر أنها قادرة على استهداف مناطق مختلفة في الجنوب لا علاقة لها بالنطاق الجغرافي لعملية علي الطاهر، وبالتالي هذا نوع من قواعد الاشتباك الجديدة التي تريد إسرائيل العمل على تكريسها. ثالثا، في حال عمل الإسرائيليون على تنفيذ عملية علي الطاهر أو نجحوا بفرض مسألة خروج حزب الله منها، وهذا غير وارد بالنسبة إلى الحزب إلى الآن، ولكن لابد من التعاطي مع هذا الطرح بما أنه قائم، في حال نجحوا بذلك فإن التقديرات لدى الحزب ولدى الدولة اللبنانية أن إسرائيل ستطالب بمناطق ومنشآت عسكرية جديدة. هذه المنشآت والعسكرية الجديدة هي التي تقع في إقليم التفاح وجبل الريحان، وقد تبلغ اللبنانيون بشكل أو بآخر خلال إحدى جلسات التفاوض بأن إسرائيل تركز على هذه المناطق لأن فيها منشآت عسكرية أساسية.
0: عن هذه المنشآت إن وجدت، يقول نواف سلام، على الأراضي اللبنانية فإن التعامل معها هي مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها. كيف يمكن للحكومة اللبنانية أن تكرس هذا فعليا؟
3: مع الأسف أنه من الواضح أن الدولة اللبنانية ككل غير قادرة على امتلاك أي ورقة طالما أنها دخلت في هذا المسار، وهذا المسار غير معزز لا بأوراق قوة لا بالتفاهم مع حزب الله ولا وجود لأي موقف دولي حقيقي داعم للبنان وقادر على انتشاله من هذا المأزق. وهذا ما يستند إليه الإسرائيليون في مواصلة عملياتهم ومواصلة التصعيد. وقد ازداد هذا الدعم الأمريكي للرؤية الإسرائيلية للبنان بكلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى من عين التيني، وهناك رمزية للموقع أو للمكان الذي أطلق منه هذا التصريح، بأنه على اللبنانيين أن يقنعوا حزب الله بتسليم سلاحه وعندها ينتهي كل شيء. وبالتالي اختصر المعادلة كلها بالقول إن أمريكا تدعم إسرائيل في خيار تفكيك الحزب وسحب سلاحه بالكامل.
0: بالأمس يعني خلال اللقاءات، يعني كليرفيلد وميشيل عيسى في اللقاءات، تم التأكيد على أن المسار التفاوضي مازال مستمر ويسير بإيجابية، يعني دون تحديد موعد للجولة القادمة. الآن وبعد هذا التصعيد صباح اليوم، سقوط شهداء وجرحى ودمار في جنوب لبنان، هل ستستمر لبنان الرسمي سيستمر في هذا المسار التفاوضي أم أن هذا التصعيد قد وضع حداً فعلياً للمشاركة اللبنانية؟
3: حتى الآن بحسب كل المعلومات لدى رئيس الجمهورية بأنه لا خيار إلا التفاوض، وهو يتمسك بهذا الخيار، لا يزال يراهن على مساعدة أمريكية من هنا أو من هناك، ويعتبر أن الخروج من مسار التفاوض يعني المزيد من التصعيد الإسرائيلي. لا مؤشرات حتى الآن على رفض الذهاب إلى المفاوضات. صحيح أنه لم يتم تحديد الموعد التفصيلي لهذه الجولة الثامنة، ولكن لبنان أعطى موافقة مبدئية للأمريكيين بعد تدخلهم إثر التلويح بمقاطعة المفاوضات. لا بد من انتظار ما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة. هل أن الإسرائيليين سيصممون على تنفيذ عملية علي الطاهر، وهل يمكن لهذه العملية أن تدفع حزب الله إلى تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة من خارج النطاق الجغرافي لعملية علي الطاهر؟ في حال أقدم الحزب على ذلك، عندها قد تسقط كل قواعد الاشتباك ونعود إلى سقوط وقف إطلاق النار واشتعال الجبهة ككل، خصوصا أن الحزب لديه مواقع عسكرية أساسية مشرفة على علي الطاهر. وفي الأيام الأخيرة ما قبل وقف إطلاق النار، عندما حاول الإسرائيليون التقدم باتجاه علي الطاهر، أطلق حزب الله مئات الصواريخ على القوات الإسرائيلية المتقدمة باتجاهها لمنعها من السيطرة على تلك التلال. لا يزال موقف الحزب برفض كامل لإسقاط علي الطاهر، وبالتالي هل سيعيد الكرة باستهداف القوات الإسرائيلية من مناطق مختلفة؟ هذا قد يؤدي إلى تصعيد إسرائيلي بتوسيع نطاق الغارات.
0: هذا أيضا تصعيد الذي تقوم به إسرائيل الآن. عندما تتحدث أستاذ مدير عن إمكانية أو مخاوف من إعادة اشتعال الجبهة ككل، في ماذا يختلف هذا لدى اللبناني عن الاستهدافات المستمرة، عن سقوط شهداء هنا وهناك في بلدات جنوب لبنان، عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعدم انسحابها ومحاولات توسيعها للخط الأصفر والتصرف بكل أريحية في المناطق التي تستطيع التصرف فيها على الأرض، وكذلك الاستهدافات في مناطق أخرى؟
3: نعم، طوال الفترة الماضية كان هناك نوع من الضوابط على الإسرائيليين بمنع تنفيذ عمليات الاغتيال ومنع تنفيذ الغارات. اليوم بدأت إسرائيل تخرج من هذه القواعد. واحد. اثنان، المشكلة التي بحث بها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد في بيروت هي تحديد الخرائط العملانية لأين يتحرك الجيش الإسرائيلي وأين يتحرك الجيش اللبناني. هذا إذا ما عطفناه على العمليات التي تمارسها إسرائيل إما برا وإما جوا، يعني وكأنه سيكون هناك محاولة تكريس السيطرة الإسرائيلية على الخط الأصفر. بمعنى عندما اعترض لبنان على التهديد أو التحذير الإسرائيلي لبلدة المنصوري والتحركات الإسرائيلية في المنصوري، اعتبر لبنان أن المنصوري خارج الخط الأصفر، فرد الإسرائيليون بأن المنصوري هي ضمن المنطقة الأمنية التي يعملون عليها. فلنتصور اليوم أن ما يعمل عليه كليرفيلد والجولة المقبلة من المفاوضات ستكون مخصصة للبحث بهذه الخرائط العملانية، أي أين يتحرك الإسرائيليون وأين يتحرك الجيش اللبناني. اليوم حصلت اتصالات دبلوماسية مع المسؤولين اللبنانيين لسؤال عن إذا فعلا حزب الله أقدم على تنفيذ عملية ضد القوات الإسرائيلية في علي الطاهر فاجرا، فكان الاستغراب اللبناني أو كان السؤال الدبلوماسي هل فعلا أن حزب الله نفذ عملية داخل الخط الأصفر، على قاعدة أن الدبلوماسيين يعتبرون وكأن الخط الأصفر أصبح منطقة إسرائيلية، فكان الرد بأن هذه المناطق مناطق لبنانية وأن إسرائيل هي التي تتقدم باتجاهها. فهل يعقل أن تتقدم إسرائيل للسيطرة على موقع للحزب وأن لا يقدم الحزب على تنفيذ الرد؟ نحن أصبحنا في هذا المأزق في كل هذه التفاصيل والتي ستناقش على الخرائط، بمعنى أنها خرائط تحدد نطاق عمل الجيش الإسرائيلي ونطاق انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب العنوان الأساسي الإسرائيلي بمنع حزب الله من تنفيذ أي عملية حتى لو أقدم الإسرائيليون على اقتحام علي الطاهر.
0: طيب، بالتأكيد الحزب أستاذ منير يرفض كل هذا النقاش، يرفض أي مسار تفاوضي مع الجانب الإسرائيلي، ويدعو الحكومة اللبنانية اليوم بعد التصعيد الإسرائيلي إلى البحث في مسارات أخرى. ما هي برأيك هذه المسارات المتاحة أمام لبنان الرسمي؟
3: أمام لبنان الرسمي لم يعد هناك أي خيارات. الخيار الوحيد المتاح كان يفترض أن يكون بعد مذكرة التفاهم بين إيران وباكستان أن يجري المسؤولون اللبنانيون جولة على باكستان، على إيران، على السعودية، على تركيا، على دول مختلفة وعلى دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لأجل انتزاع موقف إقليمي ودولي يوفر مظلة للبنان. أما بالذهاب بهذا المسار، عملت إسرائيل على الاستفراد بالدولة اللبنانية وبالموقف اللبناني، واستدرجت لبنان إلى اتفاق الإطار والذي تعتبره أنه اتفاق يسب في مصلحتها، وهي تستغله لتواصل عملياتها العسكرية. الإسرائيليون، وسأفشي سرا هنا، الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان كان في زيارة إلى إسرائيل قبل فترة بعد تسلمه لمهامه، وهناك ناقش مع الإسرائيليين في الاعتداءات. كان الجواب الإسرائيلي واضحا: نحن بمذكرة التفاهم نتفاهم على تفكيك سلاح حزب الله، ونحن نريد استكمال هذه العمليات بما تقتضيه مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار عفوا. وبالتالي الإسرائيليون لديهم تفسيرهم لهذا الاتفاق، وهم يواصلون العمليات بناء على ذلك.
0: شكرا جزيلا لك منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، كنت معنا من بيروت. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات شملت مناطق واسعة من الجنوب اللبناني بذريعة الرد على هجوم لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، وأدت إلى استشهاد وإصابة عدة أشخاص بينهم أطفال ونساء.
4: تصعيد إسرائيلي واسع في الجنوب اللبناني، شهداء وجرحى بغارات مكثفة شملت مرتفعات علي الطاهر وبلدة أنصار والنبطي الفوقة ودير الزهران وميس الجبل. بين الشهداء والجرحى مدنيون ونساء وأطفال. جيش الاحتلال يدعي مهاجمة بنى تحتية لحزب الله ردا على استهداف قواته في مرتفعات علي الطاهر. الحزب كذب إسرائيل. مصادر من الحزب نفت للتلفزيون العربي حصول أي اشتباك بين عناصر الحزب وجيش الاحتلال في علي الطاهر، وأكدت المصادر أن الاحتلال بدأ قصفا مدفعيا وغارات وهمية تلتها الغارات الأخيرة العنيفة. الحكومة اللبنانية استنكرت التصعيد الإسرائيلي، لا سيما أنه يأتي في وقت يشهد فيه المسار الدبلوماسي عراقيل عدة ومحاولات للحلحلة. رئيس الوزراء نواف سلام قال أن التصعيد بالغ الخطورة ويقوض تلك المساعي والاستقرار في الجنوب. وأضاف سلام في بيان أن وجود إسرائيل في الجنوب لا يعطيها الحق باستباحة الأراضي اللبنانية وتعريض المدنيين للخطر، وأكد أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة حصرا من خلال الجيش والمؤسسات الشرعية. الأمور ازدادت تعقيدا هنا، الوضع أصبح على شفا الانفجار والتوتر وصل ذروته على الجبهة اللبنانية. الضغط الأمريكي للتهدئة ما عاد يفلح، وما سرب من أروقة الأحاديث الداخلية بشأن المساعي الأمريكية لإقناع إسرائيل بعدم تنفيذ عملية عسكرية لاقتحام تلات علي الطاهر يزيد قلق اللبنانيين. تلك المرتفعات أصبحت فتيلا يمكن أن يفجر الوضع كاملا هنا، فلا حزب الله يوافق على التسليم ولا إسرائيل تريد التنازل، والخيار وفق ما يدور في الإعلام بين عملية إسرائيلية أو تسليم المرتفعات للجيش اللبناني واحتمال اندلاع مواجهة مباشرة بين الجيش والحزب، وهو ما يرفض داخل لبنان بشكل قاطع.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول ثلاث إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أعلنت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف آبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاد زيوت المولدات، ووجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. وأكدت البلدية أن استمرار تشغيل الآبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وأن نفاد الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين استنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. وقالت الوزارة أن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد، ويصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين. أضافت الوزارة أن 4 أجهزة لتعبئة اسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية إتمام تدخلات الصيانة الطارئة. مراسل التلفزيون العربي في غزة أحمد البطة تحدث في مداخلة سابقة عن الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي في غزة.
5: هذا الحديث لم يبدأ الآن فحسب، بدأ منذ اليوم الأول لحرب الإبادة، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد حاصر قطاع غزة على مدار سنوات طويلة قبل هذه الحرب، واشتد هذا الحصار خنقا وتشديدا على كل مناحي الحياة منذ اللحظة الأولى لبدئها، وبطبيعة الحال نداءات وزارة الصحة تحذيراتها ومناشداتها لم تتوقف منذ ذلك الحين. الزيوت، قطع الغيار، محطات الأكسجين، أقسام العناية المكثفة، أقسام الجراحة وكل الأقسام المتخصصة داخل المستشفيات هي مهددة بالتوقف، ليس فقط في مجمع ناصر الطبي، ليس فقط في شهداء الأقصى، ولا حتى مجمع الشفاء، بل حتى في المراكز الخاصة، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال زيوت المولدات، يمنع إدخال معدات الصيانة أيضا لمحطات الأكسجين، وكل هذه الأزمات مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق.
0: أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله، وأظهرت مشاهد اقتحام مستوطنين للقرية بحماية قوات الاحتلال واعتداءهم على الفلسطينيين. قال رئيس بلدية قصر بنابلس عبد العظيم الوادي إن جيش الاحتلال أحضر جرافة وأغلق بسواتر ترابية كل الطرق إلى جبل رأس العين في البلدة، وأكد الوادي للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال أبقى المستوطنين في المكان ويواصل حصار مواطنين في 3 منازل، وأضاف أن الاحتلال حول 1 المنازل إلى ثكنة عسكرية. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالية ولاية كردفان. سياسيا، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
6: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات، بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
0: مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران، ما يزال مسار المفاوضات غامضا ومتعثرا بين الطرفين، وسط تأكيد إيراني على وجود رسائل متبادلة.
7: راديو الحرية.
8: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: من مدينة فنيدق ينضم إلينا مراسلنا يوسف البقالي. أهلا بك معنا يوسف، كيف يبدو الوضع الآن بعد الانتشار الأمني وإحباط هذه المحاولة للعبور الجماعي إلى سبتة؟
1: بشكل عام سونيا، الأوضاع هادئة هنا في مدينة الفنيدق، استنفار أمني كبير وحضور أمني كبير جدا لمختلف قوى الأمن، سواء من الشرطة، من قوات المساعدة، من الدرك، وأيضا من قوات مكافحة الشغب. كما أشرت، هذا الصباح تابعنا محاولة تسلل جماعية لأزيد من 300 مهاجر، أغلبهم ينحدرون من دول جنوب إفريقيا، جنوب الصحراء. ثم بحسب مصدر أمني توقيف 111 من المحاولين، اثنان فقط منهم مغاربة، وطبعا تمت السيطرة على الوضع. ما دون ذلك، ما دون هذه المحاولة المعزولة، لا توجد أو لم تسجل أي محاولات أخرى. السلطات الأمنية تفرض طوقا أمنيا واسعا ومكثفا على محيط مدينة الفنيدق، داخل المدينة أيضا، وهنا خلفي في المعبر الحدودي باب سبتة، حيث لا تسمح السلطات بالعبور بعد هذا المدار لا للسيارات ولا للأشخاص باستثناء المسافرين القانونيين المتوجهين نحو إسبانيا والذين اختاروا استعمال هذا المعبر. أيضا الطوق الأمني تجاوز ويبتعد عن مدينة الفنيدق ويمتد حتى مدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة، حيث تقوم القوات الأمن بحملات مكثفة لمنع أي عمليات تسلل جماعية لمهاجرين، سواء من الشباب أو المراهقين، والتأكد طبعا من عدم وجود أي قاصرين غير مرفوقين ويتم إرجاعهم. ما دون ذلك، كما أشرت، الوضع هنا هادئ تماما، قوات الأمن تسيطر على الأوضاع، المدينة تعيش روتينها العادي، المحلات عكس ما طبعا ما كان عليه الوضع قبل أسبوعين من الآن. وطبعا الرهان سونيا، وأن تتجاوز السلطات هذه الأزمة بأقل الخسائر وضمان عدم تكرار ما حدث قبل أسبوعين، طبعا ومع كل ما خلفه من تداعيات مكلفة، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو إنسانيا، طبعا بالنظر إلى العدد الكبير للضحايا الذي خلفته موجة العبور التي شهدتها هذه المنطقة في 30 من يوليو الماضي. طبعا عشرات الآلاف اقتحموا هذا المعبر، سواء من البر أو من البحر، وطبعا عدد الضحايا كما أشرت كان كبير.
0: شكرا لك يوسف البقالي، مراسل التلفزيون العربي من مدينة الفنيدق. في العاصمة العراقية بغداد تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع نمو السكان، فيما يواجه القطاع الطبي تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير الأدوية وتحديث الأجهزة، تحديات تجعل بعض المرضى يبحثون عن العلاج خارج المنظومة الحكومية، ومن بينهم زيد. نتابع قصته.
2: بعد تجارب متكررة في مستشفيات بغداد الحكومية، قرر زيد السفر خارج العراق بحثاً عن العلاج رغم كلفة الرحلة. نقص بعض الخدمات والأجهزة إلى جانب طول فترات الانتظار دفعه إلى اتخاذ القرار. عاد زيد بنتيجة علاجية إيجابية، لكن تجربته تفتح سؤالاً أوسع، إلى أي مدى تلبي الخدمات الصحية في العراق احتياجات السكان؟
3: ما عندنا أي شك بالطب العراقي والأطباء العراقيين، لكن قلة خدماتنا وقلة الأجهزة الحديثة اللي عندنا، اضطريت أنه أنا أشوف صحتي خارج العراق بكلفة أقل وأحسن وأفضل. هذا اللي خلاني أسافر خارج العراق.
2: قصة زيد تعكس جانباً من تحديات القطاع الصحي في العراق مع تزايد الحاجة إلى المستشفيات والأسرات والأجهزة والمستلزمات الطبية. ولا تقتصر المشكلة على البنية التحتية، بل تشمل أيضاً توفر الأدوية والمختبرات والكوادر الطبية وقدرة كليات الطب على تلبية احتياجات السكان. وفي ظل محدودية الموارد، يبقى تمويل التوسع والتأهيل وتوفير المستلزمات تحدياً مستمر.
4: نحن نعمل بالإمكانات المتاحة المادية والبشرية، وفي نفس الوقت نطالب ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكثر بقطاع الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في القطاع الصحي. ووزارة الصحة بملاكاتها مرت بها مثل هذه الظروف، والحمد لله هناك نوع من البدائل، نعمل يعني البدائل المالية وغيرها من ناحية الجباية، وبالتواصل مع الجهات المعنية موافقات من مجلس الوزراء.
2: وبين ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص ونفقات السفر للعلاج خارج البلاد، يبقى المواطن الأكثر تأثراً بأي نقص في الخدمات. وتطوير القطاع الصحي لا يتعلق ببناء مستشفيات جديدة فقط، بل بقدرة منظومة بأكملها على توفير الدواء والأجهزة والكوادر والأسرة والخدمات الطبية بما يتناسب مع احتياجات السكان.
0: بات العلاج في حاجة إلى علاج، ففي ظل نقص الأدوية وتهالك في المستشفيات وغياب بعض الكوادر، يبقى المواطن العراقي أمام خيارين: أما العلاج خارج البلاد لمن استطاع إليه سبيلا، أو الانتظار في المستشفيات الحكومية. ويبقى السؤال: متى تبدأ المعالجات الحقيقية لإنقاذ القطاع الصحي؟ من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
5: بعد 5 سنوات على عودة الطالبان إلى الحكم، تمكنت الحركة من تثبيت سيطرتها على معظم أنحاء أفغانستان وأنهاء سنوات من الحرب المفتوحة مع تحسن نسبي في الاستقرار، كما سجل الاقتصاد نمواً بنحو 5% في 2025 وفق البنك الدولي، لكن ذلك لم ينعكس بشكل كاف على مستوى معيشة السكان. سياسيا، نجح الطالبان في بناء سلطة مركزية وإدارة مؤسسات الدولة، ووسعت علاقاتها مع بعض الدول في المنطقة، لكن نظام الحكم لا يزال يفتقر إلى مشاركة سياسية واسعة، في حين يمثل غياب نظام دستوري توافقي وحوكمة شاملة أحد أبرز الانتقادات الدولية. أمنيا، تراجعت حدة المعارك مقارنة بما قبل 2021، لكن التحديات لم تختفي، ولا يزال تنظيم الدولة خراسان يمثل تهديدا إلى جانب نشاط جماعات مسلحة يثير مخاوف دول الجوار، خصوصا نتحدث هنا عن باكستان، وهذا وفقا لتقارير أممية. في ملف حقوق المرأة، تبقى القيود على التعليم والعمل أبرز نقاط الخلاف مع المجتمع الدولي. اليونيسف تقول إن أكثر من 2.5 مليون فتاة حرمنا من التعليم الثانوي منذ عودة طالبان، في حين لا تزال أفغانستان الدولة الوحيدة التي تحرم فيها الفتيات فعليا من التعليم الثانوي والعالي. هذه القيود تترك آثارا اقتصادية واجتماعية أيضا. تقدر اليونيسف خسائر الاقتصاد بنحو 84 مليون دولار سنويا بسبب القيود على تعليم الفتيات وعمل النساء، بينما يحذر البنك الدولي من استمرار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وضعف الاستثمار. دوليا، انتقل الطالبان من العزلة شبه الكاملة إلى انفتاح دبلوماسي تدريجيا مع علاقات متنامية مع دول عدة، وصولا إلى اعتراف روسي رسمي بحكومتها. لكن هذا الانفتاح لم يتحول إلى اعتراف دولي واسع، ولا تزال قضايا حقوق الإنسان والحكم الشامل ومكافحة الإرهاب عقبات رئيسية. اقتصاديا، لا تزال البلاد تواجه تداعيات تراجع المساعدات وكذلك الاستثمار والعزلة المالية بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من الأفغان من دول الجوار. يرى البنك الدولي أن هذا النمو الحالي لا يزال غير كاف لتحسين مستويات المعيشة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. وبعد 5 سنوات، تقف طالبان أمام معادلة معقدة: سلطة أكثر رسوخا وأمن أفضل نسبيا مقابل قيود واسعة على النساء والفتيات وعزلة دولية وتحديات اقتصادية وأمنية. ويبقى مستقبل البلاد مرتبطا بقدرتها على تحويل الاستقرار إلى دولة أكثر شمولا وانفتاحا على العالم.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما.
8: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.

0: نقيم 5 سنوات من حكم طالبان، ملفي الأمن والاقتصاد هم الملفي الذي يعني أكثر إنجازا لحكومة طالبان في السنوات الخمسة الماضية. ملف السياسة الداخلية والعلاقات الخارجية ملف فيها إخفاقات وفيها إنجازات بالنسبة لحكومة طالبان، والملف الأخير الأكثر إحباطا بالنسبة للشعب الأفغاني وأكثر فشلا بالنسبة لحكومة طالبان هو ملف المرأة وتعليم المرأة وحقوق المرأة في أفغانستان. فبالنسبة للأمن والاستقرار لم تشاهد أفغانستان طوال 5 أو 4 عقود الماضية أكثر أمنا واستقرارا من 5 سنوات من حكم طالبان، فلأول مرة تخضع جميع أراضي أفغانية لحكومة مركزية مسيطرة على، رغم وجود تهديدات أمنية من تنظيم الدولة ومن بعض الحركات المناهضة للحكومة المركزية، لكن تبقى هذه مناوشات صغيرة وكبيرة جدا على بعض الأطراف لا تؤثر على الأمن العام. بالنسبة للاقتصاد كنا نتوقع سقوط حر وانهيار كامل للاقتصاد بعد انسحاب الغرب من أفغانستان، فاقتصاد أفغانستان سابقا كان مبنيا على المساعدات الأجنبية التي انقطعت، ومن جانب آخر فرضت قيود اقتصادية وعقوبات اقتصادية على هذه الحكومة الجديدة، لكن استطاعت طالبان أن تدير هذا الملف أيضا، الحكومة استطاعت أن تدير الملف أيضا بشيء من النجاح، يعني نرى أن الحكومة تستطيع أن توفر ميزانيتها، وهناك مشاريع تنموية أيضا نراها في مختلف الولايات من البلد.
1: طيب.
0: بالنسبة للحكومة للملف السياسي أخفق الطالبان في إيجاد حكومة توافقية، وأيضا كانت هناك فرصة بانشغال الدول القوات الكبرى العالمية بملفات ساخنة أخرى، وكان هناك فرصة لحكومة طالبان أن تتعامل مع العالم بشكل أكبر وأكثر، لكن ما استطاعت أن تنتزع الاعتراف إلا من دولة واحدة وهي روسيا، لكن كثير من دول المنطقة ودول العالم تتعامل معها بأمر واقع
1: حتى تنتزع اعترافات أكثر.
0: تعليم المرأة
1: أستاذ حكيم، يعني ملف تعليم المرأة يحتاج سؤال خاص به بعد ذلك سنسأل عنه، ولكن فيما يتعلق بالاعترافات يتحدث عن أن أفغانستان أو حكومة طالبان على الأقل استطاعت أن تنزع الاعتراف فقط من روسيا، حتى تستطيع أن تنزع اعترافات دولية أكثر وتحقق انفتاح أوسع، هل تنظر الحكومة الأفغانية في إمكانية تحريك الملفات التي تعرقل هذا الانفتاح؟ نتحدث هنا عن شمولية الحكم، عن حقوق الإنسان، وكذلك ملف الإرهاب.
0: أعتقد أنا سأبدأ من ملف الإرهاب. أن حكومة طالبان حققت الشروط التي يعني طبقا للقوانين الدولية، هي تسيطر على جميع أنحاء البلد وتمنع أي تحرك إرهابي داخل البلد، وعلى هذا تتعامل معها دول المنطقة، يعني الانفتاح التي تتعامل معها دول المنطقة على هذا الأساس. لكن قضية الاعتراف أنا أعتقد أن هناك شروط أخرى غير الشروط التي تطرح على الإعلام وغير ذلك، من شروط ربما استخباراتية وأمنية، شروط أخرى لا تطرح في العلن لهذه الدول حتى تعترف بحكومة طالبان. وطالبان كما نعرف أنها ما زالت لها يعني الفترة التي تنتقل طالبان من عقلية الحركة مسلحة مناهضة إلى عقلية الدولة، فهذا تحتاج إلى أعتقد إلى فترة أكبر وأكثر حتى تتعامل بعقلية الدولة مع هذه الدول وتؤمن كل مخاوف دول الجوار أولا والمنطقة ثانيا، وتتعامل مع دول كبرى في العالم بشكل أكثر إيجابية. أعتقد أن هناك يعني مسيرة أطول بقيت أمام حكومة طالبان في هذا الملف.
1: الملف الأكثر إثارة للجدل في دقيقة واحدة لو سمحت أستاذ حكيمي هو ملف المرأة والتعامل مع حقوق المرأة على جميع المستويات في أفغانستان. كيف تقيم يعني أداء أو سياسة حكومة طالبان في السنوات الخمس الماضية؟
0: بتقييمي السياسيون المنفتحين أو المتنورين في داخل حركة طالبان ما استطاعت أن تؤثر وتغير من نمط التفكير من القادة العسكريين الأكثر تشددا الذين يناهضون حضور المرأة في المجتمع سواء في مجال التعليم، مجال الاقتصاد والعمل وغير ذلك. فهذه القيادات العسكرية الأكثر تشددا ما زالت تسيطر على مراكز القوى داخل الحركة، وإذا أرادت القوى السياسية أو القيادات السياسية الأكثر انفتاحا الضغط أكثر في هذا المجال، فهناك تخوفات من انشقاق داخلي أو تصادم داخلي داخل حركة طالبان. لذلك أعتقد أنه أمامنا يعني ما زال على الشعب الأفغاني أن ينتظر أكثر فأكثر حتى تنضج بعض من القيادات الجديدة وتبرز القيادات الجديدة داخل حركة طالبان الذين يستطيعون أن يفرضوا آرائهم المنفتحة على سائر القيادات المتشددة داخل الحركة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور حمزة مؤمن حكيمي، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة السلام، كنت معنا من كابل. ضرب زلزال بقوة 7.7 قبالة جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، وتسبب زلزال بمصرع نحو 38 شخصا وانهيار مبان، كما أعقبه هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها. وأكدت السلطات اللا علامات على حدوث موجة تسونامي، إذ لم يظهر الرصد أي تغيرات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: 4-22-40 مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: الساعة الآن 5 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: فاضل وقود. وزارة الصحة تحذر من نقص حاد في الأكسجين. جماعة أنصار الله الحوثيين تهاجم من جديد ميناء المخا بصواريخ باليستية. مدير الميناء يعلن مقتل 7 أشخاص. وسائل أعلام حوثية تعلن عن استهداف سعودي لمحافظة صعد شمال البلاد. مصرع 38 شخصا في زلزالين ضربا إندونيسيا وإجلاء آلاف السكان.

نبدأ من تطورات التصعيد في جنوب لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد 11 لبنانيا. وقالت الوزارة إن غارة أسفرت عن 7 شهداء منهم 3 أطفال. قالت إن هذه الغارة أسفرت عن 7 شهداء إذن و3 أطفال وسيدتان، بالإضافة إلى 3 مصابين في هذا القصف الإسرائيلي على بلدة إنصار في الجنوب اللبناني. أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أيضا أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على منزل ما أدى إلى تدميره كليا. كما أفاد الدفاع المدني اللبناني للتلفزيون العربي بسقوط 4 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهران جنوب لبنان. الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أيضا أن الاحتلال نفذ غارات على أطراف مدينة النبطية الفوقى بالتزامن مع قصف بقذائف فوسفورية على مرتفعات علي الطاهر. أفادت مصادر محلية عن قصف مدفعي وإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على بلدة موسى الجبل. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية

0: بعت لحزب الله في أنصار والنبطية رداً على استهداف قواته في مرتفعات علي الطاهر، بينما نفى حزب الله وقوع أي اشتباك في المنطقة.
1: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار في قضاء النبطية. لأول مرة تستهدف البلدة ولأول مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار. المستهدف هذا المبنى الذي كان عبارة عن طابقين تسكن فيه عائلتان، عند الفجر استهدفته الطائرات الحربية، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه قد اختفت تماما وبقيت بعض الأنقاض لهذا المبنى. الأشلاء تطايرت إلى مسافات بعيدة والحجارة أيضا وصلت إلى عشرات الأمتار من هذه البقعة. في هذا الشاليه هنا نجت عائلة بعجوبة، كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة أنصار، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
0: إلى مراسلنا أحمد الدراوش، ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة. نتابع معك التصريحات والبيانات الإسرائيلية بخصوص هذا التصعيد في مرتفعات علي الطاهر. أحمد، وأيضا حزب الله يحمل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانا واحدا فقط في ساعات صباح هذا اليوم، زعم فيها أن حزب الله نفذ عملية الليلة الماضية في تلة علي الطاهر ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. البيان الرسمي لم يتحدث عن قتلى أو مصابين في صفوف جيش الاحتلال. بعض منصات التليجرام تتحدث عن أعداد متفاوتة من المصابين، بعضها يتحدث عن 3 مصابين والبعض الآخر يتحدث عن 7 مصابين إسرائيليين جراء استهدافات حزب الله الليلة الماضية، جراء الاستهدافات المزعومة من قبل حزب الله الليلة الماضية لأن حزب الله لم يتبناها بصورة رسمية. أيضا شهدنا قبل أسبوعين عندما جن جنود الاحتلال الإسرائيلي وأعلن عن مقتل عدد من جنوده في الجنوب اللبناني في لغم لحزب الله، واتضح لاحقا بحسب الشبهات الإسرائيلية أن الحديث عن نيران صديقة، عن قنبلة انفجرت بجنود الاحتلال الإسرائيلي وهي قنبلة إسرائيلية بحسب واحدة من وسائل الإعلام الإسرائيلية. فبالتالي قد يتكرر أو قد تكون تكرر بالأمس ما حدث قبل أسبوعين في الجنوب اللبناني، لكن إسرائيل هي إسرائيل، تقتل أولا ثم تنتظر نتائج لجان التحقيق. ارتكبت مجزرة الليلة الماضية 11 شهيدا لبنانيا بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين جراء الاستهدافات الإسرائيلية، وإسرائيل لا تكلف خاطرها حتى في أن تصدر بيانات توضح ما الذي حدث. بعد نحو 3 ساعات من الآن يخرج يوم السبت بحسب الديانة اليهودية، فربما تصدر بيانات جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل المستويات السياسية، لأنه ليس فقط الجيش الإسرائيلي صامت إنما كذلك المستوى السياسي، وليس إسرائيل فقط، كذلك الولايات المتحدة والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار لم يصدر عنها أي تصريح بعد في وجه هذه المجزرة.
0: أحمد الدراوشة من القدس، شكرا جزيلا لك أحمد. هذا، واتهم حزب الله اتهم إسرائيل بارتكاب مجزرة وحشية بحق المدنيين في الجنوب إثر استهداف منزل في أطراف أنصار ومبنى في دير الزهراني، ما أدى وفق بيان الحزب إلى استشهاد شخص أو عدد من الأشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة 12 آخرين. وقال الحزب إن التصعيد الإسرائيلي وتوسيع دائرة الاستهداف يعكسان رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصعيد الحرب، محملا الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة مسؤولية العدوان. ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى مراجعة مسار المفاوضات المباشرة، منتقدا التعويل على الوساطة الأمريكية ومعتبرا أن الرهان عليها خاسر. حذر الحزب من أن الاعتداءات ومحاولات فرض أمر واقع على لبنان ستقابل بما يناسبها وفق البيان. وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار، مؤكدا أن استشهاد عائلة كاملة في بلدة ينصار يمثل خرقا للقوانين الدولية. أضاف عون أن هذه الاعتداءات تشكل رسالة إلى المسار التفاوضي والجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيق الاتفاق الإطاري، محذرا من تداعيات استمرار الخروقات على مسار التهدئة. كما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أمر بالغ الخطورة ويقوض المساعي لتثبيت الاستقرار. وأكد سلام أن شهداء 7 بالغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافا عسكرية، وشدد على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش والمؤسسات الشرعية، مضيفا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة، ولا يحق لإسرائيل استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. أيضا قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان والمجزرة التي ارتكبها في بلدة أنصار هما استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. أضاف بري أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين وجهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة. تابع أن العدوان الإسرائيلي دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين جميعا لمقاربة العدوان الإسرائيلي وتداعياته وأبعاده مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل منطقي أو مناطقي أو طائفي أو حزبي. نذهب إلى قطاع غزة حيث يستمر العدوان الإسرائيلي أيضا، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول 3 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف دراجة نارية في مدينة دير البلح وسط القطاع. إلى ذلك أعلنت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف آبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاد زيوت المولدات. وجهت البلدية رداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. وأكدت البلدية أن استمرار تشغيل الآبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وإن نفاد الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات الأكسجين استنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. وقالت الوزارة إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد، ويصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين. أضافت الوزارة أن 4 أجهزة لتعبئة اسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية إتمام تدخلات الصيانة الطارئة.

0: ونذهب إلى مراسلنا أحمد البطة، ينضم إلينا الآن من خان يونس، نرصد معه هذه التطورات الميدانية. أولا، مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية، المزيد من الشهداء والجرحى، ووضع إنساني كما تابعنا في الخبر، وضع إنساني معقد، ولا سيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمصابين. أحمد، نتحدث خصوصا على تقديم الأكسجين اللازم ربما للكثير من المرضى يحتاجونه في العلاج. هذه أيضا خدمة أخرى تتأثر بالحصار الإسرائيلي ومنع دخول المستلزمات اللازمة.
1: بالفعل جمال، الأكسجين يحتاجه المرضى في كل مكان، في أقسام الطوارئ، في أقسام الجراحة، في أقسام أيضا غسيل الكلى، وفي أقسام العناية المكثفة، وحتى هناك جرحى ومرضى في خيامهم يحتاجون لأنابيب الأكسجين الذي يصنع في محطات الأكسجين الخاصة بالمستشفيات. لكن هذه المحطات مهددة بالتوقف في ظل الواقع الذي يفرض جيش الاحتلال من خلال منع إدخال قطع الصيانة، ومعدات ومستلزمات خاصة بهذه المحطات تعطلت وتهالكت لأنها تعمل منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون أي بديل ودون أي تحسين وصيانة. في ظل هذا الواقع أيضا يفرض إسرائيليا منع إدخال الزيوت كما هو الحال بالوقود، لكن الزيوت الممنوعة من الدخول التي تحتاجها مولدات كهربائية للمستشفيات، تحتاجها أيضا مركبات نزح وشفط المياه العادمة والصرف الصحي الخاصة بالبلديات، وأيضا تحتاجها البلديات في تشغيل آبار المياه الخاصة بالنازحين والمناطق المأهولة بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف من الفلسطينيين في مناطق النزوح. كل هذه التفاصيل المتشابكة تعقد الأزمة وتزيد من تركيباتها على الفلسطينيين مفاقمة. وأيضا الواقع الميداني ليس أفضل حالا، جيش الاحتلال يوميا الخروقات بالقصف الذي يستهدف الفلسطينيين لا يتوقف. صحيح أننا نتحدث عن وتيرة أقل مما كانت عليه الأمور قبل أسبوع ونصف.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: أغلق بسواتر ترابية كل الطرق إلى جبل رأس العين في البلدة. وأكد الوادي لتلفزيون العربية أن جيش الاحتلال أبقى المستوطنين في المكان ويواصل حصار مواطنين في 3 منازل. أضاف أن الاحتلال حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية.
1: هؤلاء المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي حصار عائلات فلسطينية في 3 منازل هنا في جبل رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. منذ الأحد الماضي شرع المستوطنون باقتحام المنطقة ومحاصرة المنازل 3، قرابة 10 مواطنين بأطفال ونساء ومواطنين آخرين يعيشون في المنازل 3 المبنية هنا منذ سنوات عديدة. أقدم المستوطنون على وضع خيمة وحاولوا عدة مرات اقتحام المنازل 3 لاحتلالها، أسوة بما فعلوه في قرية جالود المجاورة جنوب نابلس بعد حصار عائلة طوباسي 3 أشهر والاستيلاء على منزل العائلة. هنا 3 منازل ومنازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل الذي يقع على مساحة تقترب من 7000 دونم، منطقة مرتفعة تطل على مساحة شاسعة من أراضي المواطنين. تصنف هذه المنطقة على أنها باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية إداريا وتحت سيطرة الاحتلال عسكريا. بعد عدة أيام تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على إبعاد المستوطنين لكنه احتل أحد المنازل وحوله إلى ثكنة عسكرية. كان يسعى المواطنون الفلسطينيون من خلال الاتصالات الدولية التي أجرتها الجهات الرسمية الفلسطينية أن يتم إقامة العديد من النقاط حتى يصل الفلسطينيون إلى منازلهم وأن لا يكون هناك تواجد للمستوطنين ولا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تحول المشهد من حصار من قبل المستوطنين لحصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. ما زلنا نلاحظ بالرغم من مرور عدة أيام أن المستوطنين يصلون إلى هذه المنطقة ولا يستطيع جيش الاحتلال أن يردعهم. المواطنون الفلسطينيون منذ الأحد الماضي وهم يعانون من انقطاع بالتواصل مع المواطنين الآخرين، وكذلك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي والماء. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المصادر المحلية على إغلاق عدة طرق ترابية تؤدي إلى هذا الجبل لقطع تواصل المواطنين الفلسطينيين وأي جهات دولية لنجدة الفلسطينيين المحاصرين منذ أيام في هذه المنازل في بلدة قصرى. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
0: دانت دولة قطر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وأعمال العنف الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي بيان أكدت الخارجية القطرية أن الجرائم الوحشية لإسرائيل تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب مزيد من الاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة. إلى السودان، أفاد مراسل تلفزيون العربي أن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالية ولاية كردفان. سياسيا، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
2: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
0: مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران، لا يزال مسار المفاوضات غامضا ومتعثرا بين الطرفين وسط تأكيد إيراني على وجود رسائل متبادلة بشأن التفاوض مع قطر وباكستان. في السياق، تتواصل المباحثات الإيرانية العمانية على تحديد مسار بحري مؤقت في المضيق على أن يتحول لاحقا إلى مسار نهائي.
3: بين واشنطن وطهران لا حرب تفاوضية مكتملة ولا مفاوضات معلنة ولا قطيعة يمكن وصفها بالنهائية مع اقتراب نهاية هدة الستين يوما التي حددتها مذكرة التفاهم.
4: تتبادل قطر وباكستان الرسائل وتتواصلان معنا، لكن هذا لا يعني بدء المفاوضات. أود التأكيد أن المفاوضات وفتح مضيق هرمز مسألتان منفصلتان، وعلى واشنطن استيفاء شروط فتح المضيق حتى تستأنف الملاحة فيه.
3: مضيق والآخر يقف عالقا وسط سجالات لا تنتهي بين الطرفين، وبينما تترقب الأسواق تطورات المشهد وتقفز أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف أو تراجعها، لا يفوت الرئيس الأمريكي وكعادته أي فرصة لإضافة جرعته المعتادة من المفاجآت.
5: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
3: تصريح سرعان ما أشعل موجة من الجدل، وبينما كان العالم يحاول أن يفهم ما إذا كان الكلام إعلانا سياسيا أم تهديدا حقيقيا، رواية تتبناها وول ستريت جورنال مفادها لا داعي للقلق وأن تصريحات ترامب مجرد مزحة. مزاح ترامب بحسب الصحيفة قابله رد سريع من طهران، أكد فيه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات أو حتى بخطاب انتخابي. وبعيدا عن مزاح الرئيس الأمريكي، مسار إيراني عماني يتقدم في ملف المضيق وتفاهم مع السلطنة بشأن مسارات بحرية مؤقتة على أن تتحول لاحقا إلى مسار نهائي. حاليا بين واشنطن وطهران مواقف أمريكية تصعد إلى أقصى الحدود ثم تعود أحيانا تحت عنوان المزاح، لكن المحصلة هرمز يتصدر التباحث مقابل طاولة تفاوض تقف عالقة في خانة الانتظار.
0: أعلنت شركة بترول أبوظبي أدنوك عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز، وأكدت أدنوك تعرض سفينة لهجوم أثناء عبورها المضيق مساء أمس، مضيفة أنه لم يسفر عن أي إصابات. ودانت الإمارات الهجوم الذي استهدف سفينة تتبع لشركة بترول أبوظبي الوطنية إذن أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، والذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. قال مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي في مؤتمر صحفي إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء خلال الأيام الماضية أسفر عن مقتل 7 من العاملين في الميناء. وذكر الشرعبي أن الميناء الموجود جنوب غربي اليمن تعرض للقصف بأكثر من 25 صاروخا، ما تسبب بأضرار واسعة بمنشآت الميناء ومعداته وتسبب في توقف نشاطه، واضحا أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الاستهدافات تقدر بنحو 16 مليون دولار. أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصدر أمني مغربي بأن القوات العمومية أحبطت محاولة عبور جماعي نحو سبتة بعد تجمع نحو 300 مهاجر غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة. أوضح المصدر أن السلطات أوقفت أغلب المهاجرين ومنعت الباقين من الاقتراب من الحدود دون تسجيل مواجهات عنيفة أو خسائر مادية. في العاصمة العراقية بغداد تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع نمو السكان، فيما يواجه القطاع الطبي تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير الأدوية وتحديات أو تحديث الأجهزة.
6: بعد تجارب متكررة في مستشفيات بغداد الحكومية، قرر زيد السفر خارج العراق بحثاً عن العلاج رغم كلفة الرحلة. نقص بعض الخدمات والأجهزة إلى جانب طول فترات الانتظار دفعه إلى اتخاذ القرار. عاد زيد بنتيجة علاجية إيجابية، لكن تجربته تفتح سؤالاً أوسع: إلى أي مدى تلبي الخدمات الصحية في العراق احتياجات السكان؟
7: ما عندنا أي شك بالطب العراقي والأطباء العراقيين، لكن قلة خدماتنا وقلة الأجهزة الحديثة اللي عندنا اضطريت أنه أني أشوف صحتي خارج العراق بكلفة أقل وأحسن وأفضل. هذا اللي خلاني أسافر خارج العراق.
6: قصة زيد تعكس جانباً من تحديات القطاع الصحي في العراق مع تزايد الحاجة إلى المستشفيات والأسرات والأجهزة والمستلزمات الطبية. ولا تقتصر المشكلة على البنية التحتية، بل تشمل أيضاً توفر الأدوية والمختبرات والكوادر الطبية وقدرة كليات الطب على تلبية احتياجات السكان. وفي ظل محدودية الموارد، يبقى تمويل التوسع والتأهيل وتوفير المستلزمات تحدياً مستمر.
8: نحن نعمل بالإمكانات المتاحة المادية والبشرية، وفي نفس الوقت نطالب ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكثر بقطاع الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في القطاع الصحي. ووزارة الصحة بملاكاتها مرت بها مثل هذه الظروف، والحمد لله هناك نوع من البدائل، نعمل يعني البدائل المالية وغيرها من ناحية الجباية، وبالتواصل مع الجهات المعنية موافقات من مجلس الوزراء.
6: وبين ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص ونفقات السفر للعلاج خارج البلاد، يبقى المواطن الأكثر تأثراً بأي نقص في الخدمات. وتطوير القطاع الصحي لا يتعلق ببناء مستشفيات جديدة فقط، بل بقدرة منظومة بأكملها على توفير الدواء والأجهزة والكوادر والأسرة والخدمات الطبية بما يتناسب مع احتياجات السكان.
9: بات العلاج في حاجة إلى علاج، ففي ظل نقص الأدوية وتهالك في المستشفيات وغياب بعض الكوادر، يبقى المواطن العراقي أمام خيارين: أما العلاج خارج البلاد لمن استطاع إليه سبيلا، أو الانتظار في المستشفيات الحكومية. ويبقى السؤال: متى تبدأ المعالجات الحقيقية لإنقاذ القطاع الصحي؟ من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
0: ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وتسبب الزلزال بمصرع نحو 38 شخصا وانهيار مبان، كما عقبته هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها. وأكدت السلطات ألا علامات على حدوث موجات تسونامي، إذ لم يظهر الرصد أي تغيرات في مستوى سطح البحر. الآن إلى برنامج تواصل مع أماني جحا.
10: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يتعهد بإعلان مضيق هرمز منطقة أمريكية. ماكرون يلعب على الشاطئ والوسط.
11: راديو الحرية
12: 92.7
13: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: عليها على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي أكد في تغريدة على منصة إكس قوله: مضيق هرمز أرض إيرانية وستبقى إيرانية، ولن يفتح هذا الممر أو يغلق إلا بأمر من إيران. يعني بدأت الحرب الكلامية تشتعل، الله يستر، وكانت على أشدها خلال الساعات الأخيرة بين واشنطن وطهران. بس استنوا مشاهدينا، فليس هذا كل شيء. بين هذه السجالات التي تصدرت عناوين وسائل الإعلام الإيرانية والأمريكية، فجأة سربت معلومات بتفيد أن الرئيس الأمريكي كان عم يمزح. بتقولوا لي شو عم يمزح؟ نعم مشاهدينا، يبدو أن الرئيس الأمريكي كان مزاجه عالي ومزحه، مزح له بكم كلمة هيك هو عم يلقي الخطاب يعني، بس مزح تقيل شوي. طبعا هيدا مش كلامي، هيدي معلومات سربها الصحفي الأمريكي براين شوارتز الذي يعمل مراسلا اقتصاديا في البيت الأبيض. نشر تغريدة على صفحته الرسمية بمنصة إكس قال فيها: أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لم يجتمع مع مستشاريه بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد الحرب، وكان يمزح خلال خطابه اليوم في نيويورك. وأضاف أيضا الصحفي: لاحظت أثناء مشاهدتي للخطاب أنه ضحك ضحكة خفيفة بعد قوله ذلك، هو يبدو أنك أنت الوحيد يلي شفته. هذا الموضوع تصدر مشاهدينا حديث المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، يعني طبيعي، في الساعات الأخيرة، وتناولوه من وجهات نظر مختلفة. هنا مثلا عنا لورا كتبت: ترامب إنسان غريب، اليوم بيقول شيء ثم يعود غدا ويقول شيء آخر مختلف تماما. كنت أظن أن بايدن كان سيئا في سنه، لكن في الحقيقة لا يمكننا تحمل ترامب لسنتين أخريين. عبد العزيز باه بيقول: هكذا تعرف أنه رئيس العالم الحر لا يتمتع بكامل قواه العقلية. من المحزن سماع هذه التصريحات من ترامب. نقرأ أيضا التغريدة لحسين قطيب اللي بيوجه حديثه لترامب وبيقول: سيد ترامب، مضيق هرمز ليس عقارا في منهاتن، وإيران ليست مستعمرة مهزومة، أراضي إيران وجزرها ومياهها السيادية ليست للبيع أو خاضعة لأهواء رئيس أمريكي. وبتغريدة مارتن نختم هذه القصة يلي كتب: أرجوكم لا تروجوا لأوهام ترامب الأنانية، فهذا لا يبشر بخير لرئاستكم المستقبلية. لقد كنتم على حق عندما أخبرتمونا أن إيران لم تكن بصدد إنتاج أسلحة نووية. الرئيس ترامب اختار ألا يستمع إليكم.

سيد الرئيس على البحر يا جماعة، سيد الرئيس عم يستجم على البحر وتلتقط له الصور وهو يركب الجيت سكي مبتسماً بسعادة، صور لطيفة جداً طبعاً لإيمانويل ماكرون، كتير كيوت إنه نشوف الرئيس بلا مظاهر رسمية مملة، لكن في نزة على مين من هيدي الصور؟ مش لأنه النكديين لا سمح الله، لكن لأنه الرئيس يستجم بينما فرنسا تشتعل، وهذا ليس تعبيراً مجازياً يا عزيزي، فرنسا فعلاً تحترق. تعال نحكي لك كيف عم بيقضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقتاً ممتعاً بينما الكثير في فرنسا لا يفعلون. ماكرون على البحر وفرنسا تشتعل، هذا لسان حال كثير من الفرنسيين، وذلك بعد انتشار صور للرئيس على البحر. تعرض الرئيس ماكرون لسلسلة انتقادات لاذعة من قبل معارضين ونواب فرنسيين اعتبروا أن الرئيس يستعرض بينما البلاد تشتعل وتعاني من حرائق وارتفاع في موجات الحرارة. متفاخر، هذا ما قيل عن ماكرون بعد ظهوره على دراجة مائية في صور نشرتها مجلة باريس ماتش لعطلة الرئيس الصيفية. المجلة نشرت صوراً أخرى للرئيس على لوح مائي طائر وأخرى له وهو يضحك أثناء قيادته زورقاً سريعاً يقل أفراد حراسته. كذلك أيضاً أظهرت صورة أخرى زوجته بريجيت ماكرون وهي ترتدي قبعة بيسبول ونظارات شمسية. المعارضة قالت إن الصور استفزازية في وقت لا تزال فيه حرائق الغابات تواصل اجتياح فرنسا. أما السناتور بيير أوزولياس فيقول سلوك ماكرون غير لائق، كنت أفضل أن أراه في شاحنة إطفاء يساعد رجال الإطفاء على إخماد النيران، هذا هو المكان الذي كان ينبغي أن يكون فيه الآن. الغضب الفرنسي له مبرراته، فوفقاً للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، الحرائق أتت على نحو 100,000 هكتار من الأراضي، كما دمر حريق قرب مدينة بوردو جنوب غربي فرنسا بيوليو الماضي أكثر من 200 منزل، وأجبر نحو 220,000 شخص على الإجلاء. السلطات الفرنسية أجلت أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غربي البلاد. وتتجاوز مشاهدين المساحة التي التهمتها الحرائق حتى الآن تلك التي سجلت بين 2022، لكن هناك وجه آخر للقصة أيضا. صحيفة ديلي تيليغراف أوضحت أن ماكرون اضطر إلى تأجيل بدء عطلته الصيفية إلى شهر أغسطس إلى حين احتواء حريق بوردو الضخم الذي دمر أكثر من 200 منزل، وأنه واصل العمل خلال عطلته بما فيها أيضاً إجراء اتصالات مع قادة دول آخرين. صور ماكرون وهو يضحك أثناء قيادته زورقاً سريعاً أثارت الغضب، فكيف يمكن للقادة أن يظهروا تعاطفهم في الأزمات دون أن يفقدوا أيضاً مساحتهم الشخصية وبشكل لا يثير موجة غضب عالمية؟ دعونا الآن ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي نشوف كيف تفاعلوا مع هذه الصور. عنا مزمير بيقول هذا انفصال عن الواقع، يريدون أن يفعلوا ما يريدون ولا يهتمون بنا. صوفي بتقول صور غير لائقة للذين لا يستطيعون أخذ إجازة بسبب الحرائق. رشيد كتب يتزلجون، وباريس مشتعلة، والأسوأ أنهم يرون أن كل شيء على ما يرام. أما مايك فيقول يوما ما سيفقد حصانته الرئاسية صبراً.

0: بعتقد هيدي القصة بتهمنا جميعاً. مونجارو وأوزمبيك وغيرهما أسماء كثيرة الآن نسمعها أكثر مما نسمع اسم الأسبرين، إلا أنه تلاقي حدا من قرايبك، من عيلتك، من أسرتك، زميلك بالشغل، زميلك بالجيم، حولك وين ما كان بياخد أو مونجارو أو أوزمبيك أو إبرة بتشبههم. كثير منهم يرون فيها حلاً سحرياً لإنقاص الوزن وعلاج للسكري، لكن الأكثر شهرة هو استخدامها لإنقاص الوزن. هلأ الأكثر عم يستخدموها لينزلوا من وزنهم، ولأن عمر استخدام هذا النوع من الأدوية ليس طويلاً، لذلك تجد المختصون دائماً يؤكدون على أن الآثار الجانبية على المدى الطويل لم تعرف بعد، ومع ذلك فهي على المدى القصير أيضاً لا تخلو من أعراض جانبية مثل أي دواء. لكن هذه القصة فيها عرض خطير. هيدي الطالبة اللي حنشوفها هلأ بالصورة هي طالبة مصرية اسمها جوزيفين نصر. عمر هيدي الصبية 19 سنة، كانت تعيش في أمريكا مع أسرتها، انتقلت قبل عامين إلى بريطانيا لدراسة القانون في جامعة إيست لندن، وخلال يوم جامعي عادي شعرت بوعكة صحية، تواصلت مع أهلها، أخبرتهم أنه هي عم تشعر بالإعياء، وأخبرتهم أيضاً بعودتها إلى السكن الجامعي. اللي صار طبيعي هلأ، لحد بعد ساعتين حاولت الأسرة التواصل مع جوزيفين من جديد، لم ترد عليهم. بدأ القلق يتسرب للأسرة. شقيقة جوزيفين تواصلت مع إدارة السكن الجامعي، طلبت منهم الإطمئنان عليها وإمدادها بالمحاليل الطبية لتعويض السوائل التي فقدها جسمها إثر القيء. اصطحبت أمن الجامعة ممرضة، اتجهوا لغرفة جوزيفين، طرقوا الباب، لم ترد أيضاً، اقتحموا الغرفة ليجدوا المفاجأة. جوزيفين ملقاة على أرضية الحمام، لا تتحرك، لا تستجيب لمحاولة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
0: بدون إشراف طبي، خصوصاً أن نتائج فحص إضافي للجثمان كشفت أنها تعرضت لحدوث انخفاض في مستوى السكر واختلال في توازن الأملاح داخل الجسم نتيجة القيء المستمر، وهي عوامل أثرت بالتأكيد على انتظام ضربات القلب، مع تأكيد الأطباء في شهادتهم أمام القضاء أن الرابط بين الدواء والوفاة ليس مباشراً 100%، ويرجح أن يكون لخصوصية الحالة القلبية لدى جوزيفين التي لم تكن مكتشفة سابقاً. طبعاً مشاهدين الهيئات الصحية المحلية تختلف في إقرارها لحالات استخدام مونجارو وأوزمبيك وغيرهم، فمثلاً هيئة الصحة البريطانية تقر استخدامها في حالات السمنة المفرطة، ولكن مع وجود أعراض صحية أخرى تتعلق بالسكري وضغط الدم وغيرها، بينما لا تزال حكومات أخرى تتحفظ على إتاحتها، لكن المشترك بينها جميعاً هو التشديد على عدم تناول الدواء بمعزل عن الإشراف الطبي الدقيق. خلونا نشوف كيف تفاعل الناس مع قصة جوزيفين. ريان كتب: هذا لا يعني تذكير مؤلم بأن الآثار الجانبية الخطيرة لهذه الأدوية لا ينبغي تجاهلها أبدا. هذا لا يعني أن دواء مونجارو أو غيره من أدوية GLP-1 قاتلة بطبيعتها، كما أن التقارير عن الوفيات التي تحدثت لدى الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية لا تعني بالضرورة أن الدواء هو السبب المباشر. نقرأ أيضاً لرانيا التي كتبت: أدوية GLP-1 عملت طفرة في المساعدة في علاج حالات كثيرة، ولكن كأي دواء له أثار جانبية ولا بد من اختيار الحالة اللي بيناسبها هذا النوع من الأدوية وأخذها تحت إشراف طبي ومتابعة مستمرة. والحقيقة أن من أخطر الأمور هو الاستخدام غير العلمي وعدم وضع قيود على صرفها من الصيدليات، بالإضافة لبدء العلاج بجرعات عالية أو مثلا رفع الجرعات بشكل سريع للحصول على نقص سريع في الوزن، من أكبر الأخطاء الشائعة سواء من المرضى أو من بعض الزملاء. الأدوية مفيدة لكن لابد من اتباع قواعد سليمة في إعطائها. وأخيرا لان ماري بتقول الهرمونات شديدة التأثير في هذه الحالات، لا يمكن التنبؤ بكيفية استجابة كل فرد لها، فليس هناك حل واحد يناسب الجميع.

0: منقول إنه التعليم بالصغر مثل النقش على الحجر. كم مرة سمعنا هذه المقولة ومرت علينا دون أن نسأل عن مدى واقعيتها؟ وهل تتخيل أن هذا الصغر الوارد في المقولة قد يكون تحت 3 سنين؟ إذا كنت ممن يعتقدون أنها مقولة كليشيه يعني، شاهد معنا هذه القصة. في يوم عادي جدا تلقت شرطية في مدينة دونكاستر التي تقع في مقاطعة جنوب يوركشاير بإنجلترا أغرب مكالمة هاتفية قد تمر عليها. طفل يبدو من صوته أنه بعد ما صار عمره 5 سنين يتصل بالشرطة ليقول لهم أمي نائمة لا ترد. ستقول لي الآن ما المشكلة في ذلك؟ طفل يلعب بالهاتف، صادف أن اتصل بالشرطة، ما الغريب في هذا الكلام؟ الغريب في الأمر أنه لم يتصل مصادفة وأن أمه لم تكن نائمة. هذا الطفل الصغير اسمه جيمس، عمره بس 3 سنين، كان في منزله يلعب مع أمه يلي اسمها جورجيا وأخته الرضيعة إيلودي. وبينما كانت جورجيا تهيئ ابنتها البالغة من العمر 5 أشهر للنوم، فقدت وعيها فجأة وصار الطفلان بمفردهما. بدأ جيمس يتساءل ما الذي يحدث؟ لماذا لا تتحدث أمي؟ شو بدي أعمل؟ دغري مسك التليفون وضغط 3 أرقام، هي 999، رقم الشرطة. يعني الطفل قدر بعقله أنه أنه هيدي حالة طوارئ وأنه لازم يطلب المساعدة لأهله. الشرطية غيرت نبرتها فورا أن سمعت صوت الطفل وبدأت بسؤاله عن أمه طبعا، وللعجب فقد أخذ يرد على أسئلتها بهدوء وثبات مبهرين، حتى أفاقت الأم في نهاية المكالمة وردت هي حتى وحكيت معه. خلونا نستمع للقصة ونكفي.
1: What's your name?
2: James.
1: James, where's mummy? Is she awake?
2: No.
1: Is she asleep?
2: Yeah.
1: Can you wake her up? Is she waking up?
2: No.
1: Can you shake, mummy? Can you shake her to try and wake her up? Is she not waking up?
2: No.
1: Can you try and tickle mummy, see whether you can wake her up? And mummy's eyes closed? Are her eyes closed?
2: Wait.
1: But what's going on, my love? It's the police. Your child's phoned police.
2: I think I've passed out.
1: It's okay. I'm going to get some help.
0: قديه الوعي اللي عنده انه يتصل، شجاعة وقوة جيمس التي التقت مع ذكاء الشرطية وحسن إدارتها للموقف ساهما في إنقاذ الأم. فالإسعاف حضر ومعه ضابطان من الشرطة وقاما بتشتيت انتباه جيمس حتى تم فحص جورجيا وقد شخصت حالتها بانخفاض ضغط الدم الوضعي بالإضافة إلى الجفاف. ضباط الشرطة الذين حضروا إلى المنزل، منزل العائلة، عادوا لاحقاً لتقديم طائرة هليكوبتر أعطوه طائرة هليكوبتر لجيمس تقديراً لقراره الصائب. طيب كيف عرف جيمس رقم الشرطة؟ في الحقيقة والدات جيمس علما ابنهما كيفية الاتصال برقم الطوارئ بعد ما زاروا المتحف الوطني لخدمات الطوارئ بشفلد. في المتحف يعتبر محطة مشتركة للشرطة والإسعاف والإطفاء بإنجلترا، حيث يقدم تجارب تتيح للزوار التعرف على طواقم الطوارئ. دعونا الآن نرى كيف تفاعل رواد المنصات مع قصة جيمس. جون بيقول له يا له من طفل ذكي. دعونا نشيد أيضا بموظف مركز الاتصال لطرحه أسئلة يفهمها الطفل بالثالثة من عمره، مثل مثلا دغدغ ماما لنشوف إذا عم بتفيق معك. تقول جولي رائع يا جيمس، بطل خارق، أعتقد أنه من الرائع تعليم الأطفال كيفية استخدام الهاتف أو وضع جهاز مزود بتسجيل صوتي لعنوانك بجانب الهاتف وتعليمهم كيفية استخدامه. ريبيكا أيضا كتبت وقالت حاولت أمي أن تعلمني كيفية القيام بذلك وأنا صغيرة، ويبدو أنني رفعت سماعة الهاتف واتصلت برقم الطوارئ 999 رغم أنها لم تكن حالة طارئة، فوبخها موظف الاستقبال. ونختم مع لورين التي قالت حاولت أمي أن تعلمني هذه لريبيكا حاولت أمي أن تعلمني كيفية القيام بذلك وأنا صغيرة، ويبدو أنني رفعت سماعة الهاتف وكما قلنا اتصلت بالرقم ولكن يبدو أنه وبخوها.

0: والآن إلى مصر. رقم تليفونك يا عزيزي ويا عزيزتي موجود ومع صورتك بقرطاس طعمية أو فلافل. صورة بطاقتك ومعها كل بياناتك توزع مع الساندويتش. أنت تسلم بياناتك إلى شركة المحمول لشراء شريحة تليفون، وهي تسلمها لبائعي الطعمية والبطاطس. هذه هي الشكوى الآن في مصر. تعالوا لنخبركم شو صاير. بيانات المصريين في خطر. عماد حمدي صاحب مطعم فول وفلافل بمنطقة المرج بالقاهرة اشترى بعض الأوراق المستخدمة لا يستخدمها ككراطيس لتعبئة الفلافل، وبغض النظر عن مدى سلامة هذا الإجراء، هون مش عم نحكي عن مدى سلامة الإجراء من الناحية الصحية، لكنه اكتشف مفاجأة أخطر. الأوراق يلي اشتراها ليست أوراق عادية ولا فارغة، بل تحتوي على عقود وصور بطاقات رقم قومي وبيانات دقيقة وتفصيلية لمواطنين مصريين تشمل الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد والرقم القومي وصور البطاقات الشخصية. من وين تسربت هيدي الصور؟ تعالوا نشوف.
1: بروح أجيب الورق ده وش ووش، اسمه وش ووش، بتوع المطعم عارفينه، بشتغل بيه، بعمله قراطيس، بعمله قراطيس أبيعه في طعمية، ورقة مكتوبة من برة ونضيفة من جوه، أبيعه في طعمية، بعمل قراطيس وجئت لقيت صور بطائق كتير بتقابلني، صور بطائق كتير بتقابلني، كل ورقة فيها صورة بطاقة، فلفت نظري. أول حاجة بصيت فيها
2: التاريخ. راديو الحرية 92.7 FM.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: تراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: كما أفاد الدفاع المدني اللبناني للتلفزيون العربي بسقوط 4 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أيضا أن الاحتلال نفذ غارات على أطراف مدينة النبطية الفوقة بالتزامن مع قصف بقذائف فسفورية على مرتفعات

0: علي الطاهر. وأفادت مصادر محلية عن قصف مدفعي وإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل. ونشير إلى هذا الخبر العاجل، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول اغتلنا مسؤولا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في الهجوم على أنصار جنوبي لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يقول اغتلنا مسؤولا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في الهجوم على أنصار جنوبي لبنان. وطبعا من المعروف أن قوة الرضوان هي قوة النخبة في حزب الله. رئاسة الوزراء الإسرائيلية تؤكد إصابة 3 جنود بجروح خطرة جراء عملية لحزب الله في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان. إذن مرة أخرى رئاسة الوزراء الإسرائيلية تؤكد إصابة 3 جنود بجراح خطرة جراء عملية لحزب الله في تلة علي الطاهر جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهدينا الكرام يزعم مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنصار والنبطية ردا على استهداف قواته في مرتفعات علي الطاهر، بينما نفى حزب الله وقوع أي اشتباك في المنطقة.
1: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار في قضاء النبطية. لأول مرة تستهدف البلدة ولأول مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار. المستهدف هذا المبنى الذي كان عبارة عن طابقين تسكن فيه عائلتان. عند الفجر استهدفته الطائرات الحربية، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه قد اختفت تماما وبقيت بعض الأنقاض لهذا المبنى. الأشلاء تطايرت إلى مسافات بعيدة والحجارة أيضا وصلت إلى عشرات الأمتار من هذه البقعة. في هذا الشاليه هنا نجت عائلة بأعجوبة، كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة أنصار، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
0: وكما أشرنا الخبر العاجل قبل قليل، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء ما قال إنها عملية لحزب الله اللبناني في تلة علي الطاهر. وفي تعليق على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم، اتهم بيان صادر عن مكتب نتنياهو اتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في ما سماه المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات الإسرائيلية، ما استجوب ردا من الجيش الإسرائيلي وفق تعبيره. وزعم البيان أن الجيش لم يعلم إلا لاحقا بأن حزب الله تعمد وضع مدنيين داخل ما قال إنه مجمع عسكري. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. مرحبا بك أحمد. يعني كل ما خرج في بيان نتنياهو حقيقة غريب، يعني بيان نتنياهو يتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار هذا اعتدنا عليه، لكن يتهمه بانتهاك وقف إطلاق النار لأنه هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودين داخل الأراضي اللبنانية، ويقول أن الجيش لم يعلم إلا لاحقا بأن حزب الله تعمد وضع مدنيين داخل ما وصفه بالمجمع العسكري. نريد أن نعرف أولا لماذا تركيز إسرائيل على علي الطاهر، وما هي التفاصيل التي توفرت عن ما تدعي إسرائيل أنها اشتباكات في هذه المنطقة؟
2: أكثر من ذلك خالد، الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بأنه وضع عن قصد مدنيين في موقع عسكري، حتى يتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يقتل المدنيين في الجنوب اللبناني. هذا ما تقوله رئاسة الوزراء الإسرائيلية، والبيان صدر فقط باللغة الإنجليزية، لم يصدر باللغة العبرية، وأقرت طبعا بإصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة. حتى الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتحدث بعد عن مصابين في صفوفه، ولا تزال الرقابة العسكرية الإسرائيلية تحظر نشر هذا الأمر على الرغم من أن نتنياهو نشره باللغة الإنجليزية. فيما يتعلق بتلة علي الطاهر، منذ أسابيع منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإسرائيل تتوعد بعملية عسكرية في تلك المنطقة، وهناك من قال في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن إسرائيل كانت على وشك أن تبدأ عملية عسكرية في تلك المنطقة قبل أسبوعين عشية زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الأمر لم يحدث. تزعم إسرائيل أن هناك غرفة عمليات تصفها بالاستراتيجية لحزب الله ضمن شبكة أنفاق مزعومة أسفل تلة علي الطاهر. تدعي إسرائيل أن حزب الله يدير عمليات الجبهة سواء في الفترة الحالية أو أدار الحرب خلال الأعوام الماضية من غرفة العمليات هذه التي تزعم إسرائيل أنها موجودة في تلة علي الطاهر، بالإضافة إلى حصارها بحسب تقديرات إسرائيلية لعشرات مقاتلي حزب الله داخل غرفة العمليات هذه. فبالتالي غرفة علي الطاهر أو غرفة عمليات تلة علي الطاهر هي محور تحريض إسرائيلي واسع منذ الأسابيع الأخيرة للحرب على لبنان قبل اتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك إلى هذا الحين. صدر أيضا بيان آخر من جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول فيه أنه اغتال قائدا في قوات الرضوان في حزب الله. اسم هذا القائد بحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي علي سمير الحاج حسن، ويزعم جيش الاحتلال أن المدنيين الذين استشهدوا نتيجة لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي هم عائلة علي الحسن، ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهم لم يكونوا هدفا لهذا العدوان الإسرائيلي لكنهم قتلوا أثناء استهداف القائد. وهذا هي للدعاءات طبعا تكررها إسرائيل سواء في قطاع غزة أو في غيرها من الجبهات القتال، تقتل عائلات كاملة وتدعي أن المدنيين ليسوا هدفا للاغتيال أو للقتل، إنما من تزعم أنهم مسؤولين سواء في حزب الله أو كذلك طبعا في حماس في قطاع غزة هم الهدف. لا تقصد إسرائيل قتل المدنيين لكنهم يقتلون نتيجة لغاراتها، هذا الأمر تكرره إسرائيل منذ عشرات العقود حتى الآن. طبعا بانتظار رد فعل حزب الله خلال الساعات المقبلة، بانتظار رد الفعل الإيراني أيضا خلال الساعات المقبلة، وبانتظار ردود الأفعال. واضح من البيان من بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية الذي صدر باللغة الإنجليزية أن إسرائيل تخاطب الولايات المتحدة وترسل رسائل أنها لا تنوي التصعيد في لبنان، وأنها فقط ردت على ما تقول إنه هجوم مزعوم طبعا لحزب الله في تلة علي الطاهر.
0: مع العلم أن حزب الله هو نفى أن يكون هناك أي اشتباك قد وقع في المنطقة، ومن المهم الالتفات على التفاصيل لأن التفاصيل تكشف الكثير. فكرة أن يكون هذا البيان صادر باللغة الإنجليزية لإسرائيل واضح أنها لا تهتم برد فعل عربي أو طبعا إسرائيلي، المهم هو الولايات المتحدة، وهي رسالة للجانب الأمريكي للتوضيح بأن كما يقول كما يدعي لكي يكون أكثر دقة الإسرائيليون أنهم لم يعلموا إلا لاحقا بأن حزب الله كما يقول الإسرائيليون تعمد وضع مدني. لكن هل يمكن أن نصدق ذلك؟ يعني تعودنا أن نسمع هذه الحجة من قبل إسرائيل أثناء حرب الإبادة في غزة بأن حماس تتخذ من المدنيين دروع بشرية، واليوم يكرر الإسرائيليون نفس الفكرة، مع العلم طبعا أن إسرائيل تملك من الإمكانيات التقنية ما يجعلها تكشف كل دبة نملة، كل صغيرة وكبيرة تجري على الأرض، وتستطيع أن تحدد الهدف بدقة الذي تستهدفه.
2: بطبيعة الحال أيضا إسرائيل تدعي أن الموقع المستهدف هو غرفة عمليات لحزب الله، والسؤال أيضا ما هو المقصود بغرفة عمليات؟ هل كل مكان يجلس فيه قيادي في حزب الله إن كان برفقة عائلته تحول بالضرورة إلى غرفة عمليات تدار منها الحرب؟ ربما يكون لقاء عاديا بين قيادي في حزب الله إن صح أن هناك قياديا في حزب الله مستهرفا بطبيعة الحال، لكن هذه لقاءات تحدث خصوصا في فترة وقف إطلاق النار. يلاحظ أن إسرائيل تتعامل مع قيادات المقاومة بشكل عام سواء في لبنان أو في قطاع غزة بأن المكان الذي يتواجدون فيه هو غرفة عمليات، هذا مصطلح تستخدمه إسرائيل، وكأن الحديث عن موقع تدار منه جبهة، وكأن الحديث عن واحدة من القواعد العسكرية الإسرائيلية الضخمة والكبيرة والمجهزة. تزعم إسرائيل أن المكان المستهدف هو غرفة عمليات، ليس بالضرورة أن يكون كذلك، ربما شقة لجأ إليها هذا القيادي في حزب الله ليرى عائلته مع زوجته، ربما مع أطفاله، مع أبنائه، الصورة ليست واضحة، لكن إسرائيل تزعم أن لقاء من هذا النوع، وهو قد يكون لقاء عائليا، تزعم أنه غرفة عمليات، وأنها لم تكن تعرف أن حزب الله وضع مدنيين على حد زعم بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية في هذا الموقع. على العموم هذا ما حدث. طبعا هذا يذكر بشيء حدث في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، صباح 7 أكتوبر هناك ضابط إسرائيلي أسر في قطاع غزة وقتل خلال عملية الأسر، اسمه أساف حمامي، وهو الضابط الأعلى رتبة الأسير في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. ابنه كان معه وهو طفل في القاعدة العسكرية الإسرائيلية في قاعدة رعيم صباح 7 أكتوبر، وهنا الحديث عن قواعد عسكرية إسرائيلية، فكيف الحال ربما عن لقاء عائلي أو أي شيء بين قيادي في حزب الله وعائلته، ومع ذلك استهرفت إسرائيل هذا اللقاء أو هذا المكان، ما أدى إلى المجزرة التي وقعت في أنصار.
0: يعني إن كان الجيش الإسرائيلي يقول اغتلنا مسؤولا في قوة الرضوان، يعني هو قادر على تحديد وجود وهوية هذا المسؤول ليقوم بعملية الاغتيال، لكنه لم يكن قادر على تحديد ولم يكن يعلم كما يدعي وجود مدنيين في أنصار عندما قام بعمليات القصف. أشكرك دراوشة، أحمد دراوشة، كنت معنا من القدس المحتلة، سنكون معك لاحقا لمتابعة الوضع. ينضم إلينا من الخليل مشاهدينا الكرام السيد عادل شديد الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، مرحبا بك سيد عادل. مرة أخرى نسمع حجة إسرائيلية اعتدنا أن نسمعها، أن حزب الله يستخدم المدنيين دروع بشرية، كما كانت حماس دائما وفق الادعاء الإسرائيلي تستخدم المدنيين دروع بشرية. في المهم النهاية النتيجة بالنسبة لإسرائيل، يجب اغتيال شخص تقوم باغتياله، عمليات قصف تقتل المدنيين، لكن سياسيا واضح أن هناك رغبة إسرائيلية في التصعيد في لبنان الآن، سبب لماذا في تقديرك؟
3: تحياتي لك أستاذ خالد ولمشاهديكم الكرام. بتقديري أنه هنالك مجموعة من الأسباب والمتغيرات التي تجعل من احتمالية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM FM FM.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM عن قاسي، سواء من الحكومة اللبنانية بمركبات رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة، وعلى ما يبدو أن هنالك اتصالات أمريكية إسرائيلية واتصالات أخرى، وبالتالي بنيامين نتنياهو أراد أن يدير المعركة بنفسه. البيان هذا بيان مش طبيعي، يعني بيان غير عادي أن يصدر هذا البيان حتى قبل نهاية السبت من عن مكتب رئيس الحكومة، وأن يأتي البيان العسكري عن الاغتيال بعد بيان رئيس الحكومة. ولكن بالقراءة العامة بنيامين نتنياهو يواجه الآن أزمتين داخليتين: أزمة الأولى المتصلة بالانتخابات الداخلية لحزب الليكود واختيار مرشحي الحزب للانتخابات القادمة التي يفترض أن تجري يوم الاثنين، أي بعد غد، وهنالك أزمة جدية يواجهها بنيامين نتنياهو في مسألة فرض مجموعة من المرشحين الذين يريد فرضهم ضمن القائمة، وهنالك معارضة شبه قوية ويعني شبه تمرد داخل حزب الليكود، وهذا تطور هام جدا، وبتقديري هنالك تفكير جدي لدى بنيامين نتنياهو بالهروب إلى الأمام والتصعيد. ثم الانتخابات العامة، انتخابات الكنيسة التي يفترض أن تجري يعني بعد أقل من شهرين ونصف، بعد أن فشل بنيامين نتنياهو حتى اللحظة من تأجيلها أو إلغائها بسبب يعني تراجع حدة الاشتباك على الساحات الثلاث: الإيراني واللبناني وقطاع غزة. بمعنى أنه هنالك حاجة لبنيامين نتنياهو بإعادة فرض الخطاب الأمني والتهديد وعلى النقاش العام في إسرائيل لتحقيق هدفين: الأول تغييب النقاش والخطاب المتصل بالقضايا التي يلاحق عليها بنيامين نتنياهو، الفساد والرشوة وخيانة الأمان، والأهم من ذلك ما يسمى بإسرائيل عار 7 أكتوبر الذي لحق بنيامين نتنياهو، ويرفض حتى لحظة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بما حدث بالسابع من أكتوبر لأنها ستحقق معه. ثم المسألة الأخرى التي يريد بنيامين نتنياهو تحقيقها هي أنه حين يظهر أمام الإسرائيليين أنه يرفض الضغط الأمريكي باتجاه وقف إطلاق النار بغزة بلبنان، يريد إعادة تصويب مكانته وموقعه أمام الرأي العام الإسرائيلي، بعكس الانطباع الحالي أنه أصبح دمية بين يدي الرئيس الأمريكي، وإسرائيل تراجعت مكانتها كثيرا وأصبحت يعني تحت وصاية وحماية الأمريكي. بالتالي يريد إعادة أنه نتنياهو الوحيد القادر على أن يقول لا لرئيس الولايات المتحدة، بغض النظر إن كان ديمقراطيا أو كان جمهوريا.
2: يعني سيد عادل نتنياهو، هذا معناه أننا سنشهد طوال الفترة المقبلة وحتى يتم إجراء الانتخابات الإسرائيلية المزيد من التصعيد لكي يكون ثمن أي تقدم لنتنياهو في استطلاعات الرأي هو دماء اللبنانيين ودماء الفلسطينيين.
1: طب خالد، الذي يفهم إسرائيل جيدا ويفهم بنيامين نتنياهو ودرس بنيامين نتنياهو يصل إلى قناعة أنه إن لم يضبط من قبل الأمريكي، إن لم يشعر الأمريكي أنه ممكن في لحظة ما قد يقدم عليه نتنياهو بالفترة القادمة، من الممكن أن يؤثر سلبا على مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة. بدون ذلك أعتقد أنه كل السيناريوهات واردة في غزة، في في في في الضفة، في لبنان، حتى في إيران. يعني من يعتقد أنه بالشهرين ونصف القادمتين نتنياهو بحاجة إذن الأمريكي في كل صغيرة وكبيرة؟ أعتقد أنه يجهل ماذا تعني هذه الانتخابات بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لشركائه وحلفائه بالائتلاف الحاكم بالوقت الحالي. لذلك أظن أنه أننا في مرحلة يعني حساسة جدا، كل الاحتمالات واردة. أفضل الحلول بالنسبة لبنيامين نتنياهو التصعيد الأمني والعسكري حتى بكل الجبهات، حتى وإن كانت قناعة بنيامين نتنياهو أنه سيخسر عسكريا ولن يكن بمقدوره أن يسجل إنجازا وانتصارا في ساحة واحدة، ولكن عودة الخطاب الأمني والتهديد يصب في مصلحة نتنياهو، يعيد تعريف
2: نتنياهو. لكن هذا يتعارض مع مصالح الأمريكيين، يتعارض مع مصالح ترامب الذي يريد أن يدعي أن هناك إنجاز من خلال المفاوضات الجارية مع اللبنانيين أيضا.
1: يعني هذا إلى حد ما صحيح. يعني ترامب والإدارة الأمريكية واضح أنهم معنيون بتخفيف حدة ووتيرة التصعيد، لكنهم لا يتحدثون نهائيا عن مسألة أي انسحاب إسرائيلي لا من سوريا ولا من لبنان ولا من قطاع غزة ولا من أي بقعة كانت. ولكن الآن نتنياهو طالما ضمن أنه لا حديث عن أي انسحاب بهذه المناطق، يريد رفع مستوى التصعيد لإعادة فرض جدول الأعمال الذي يصب في مصلحة بنيامين نتنياهو، سواء بالنقاش الأمريكي الإسرائيلي أو بالنقاش اللبناني الإسرائيلي اللي من الممكن أن تكون بعد أسبوعين جولة ثامنة للمفاوضات في روما أو في أي مكان آخر. بالتالي اليوم في إسرائيل الشهرين ونصف القادمتين سيكون البعد الانتخابي والبعد الشخصي لبنيامين نتنياهو والبعد السياسي الداخلي هو الناظم والمحدد لمعظم السياسات. يعني يعيدنا إلى الماضي أكثر من نصف قرن،
2: نعم،
1: حين وصفت إسرائيل من قبل كيسنجر بدولة لا سياسة خارجية لها، كل سياساتها الخارجية انعكاس لوضع داخلي تمر به إسرائيل. اليوم إلى حد ما الأمور شبيهة، ولكن على رأس الحكومة شخص لن يتردد بالذهاب باتجاه أي مسار من الممكن أن ينقذه. هدف نتنياهو الأول إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، هذا يعني أنه بحاجة لتصعيد أكبر بكثير مما شاهدناه بالعام الأخير لكي يقنع الإسرائيليين بضرورة تأجيل الانتخابات، أو أن يطالب الإسرائيليون بإلغاء الانتخابات في واقع معقد أمنيا وهنالك آلاف الصواريخ التي تضرب على إسرائيل. وفي حال فشل نتنياهو بهذا السيناريو سيذهب باتجاه تصعيد من أجل أن يخربط الأمور وأن يعيد بنيامين نتنياهو لما يسمى مارها بتحون، يعني سيد الأمن في إسرائيل، وأنه إسرائيل بدون بنيامين نتنياهو لا تساوي شيء، وبالتالي من الممكن أن يحدث تغيير بتوجهات الرأي العام. اليوم الرأي العام في إسرائيل أغلبيته ترى أنه إسرائيل أخفقت بتحقيق أي من أهدافها، أغلبيته تحمل بنيامين نتنياهو مسؤولية، ولكن أغلبيته لا زالت تدعم التصعيد وتدعم الحروب سواء في غزة
2: وضحت
1: في
2: لبنان
1: وحتى مع إيران.
2: أشكرك سيد عادل شديد الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل.
1: شكرا.
2: إلى قطاع غزة المحتل، هناك أصيب 3 مواطنين من بينهم طفلان جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة. نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في المدينة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي.
3: هنا على شارع صلاح الدين غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى إصابة قائدها. يتم الآن العمل على انتشال هذا المصاب، يبدو أن إصابته خطيرة حتى هذه اللحظة. المكان هو شارع صلاح الدين على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة، ورغم مرور عدة دقائق إلا أن سيارة الإسعاف بالكاد وصلت الآن. محاولات للأهالي لانتشاله لسيارة الإسعاف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة رغم وجود تفاهمات لتقليل وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الغارات متواصلة والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. هذه غارة جديدة تضاف إلى قائمة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل عادت للقصف داخل قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، دير البلح.
2: أعلنت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف أبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاذ زيوت المولدات. ووجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. البلدية أكدت أن استمرار تشغيل الأبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وأن نفاذ الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات الأكسجين استنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. الوزارة قالت إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد، ويصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين. وأضافت الوزارة أن 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية إتمام تدخلات الصيانة اللازمة. مراسل التلفزيون العربي في غزة أحمد البطة سبق وتحدث في مداخلة سابقة عن الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي في غزة.
3: الأكسجين يحتاجه المرضى في كل مكان، في أقسام الطوارئ، في أقسام الجراحة، في أقسام أيضا غسيل الكلى، وفي أقسام العناية المكثفة، وحتى هناك جرحى ومرضى في خيامهم يحتاجون لأنابيب الأكسجين الذي يصنع في محطات الأكسجين الخاصة بالمستشفيات. لكن هذه المحطات مهددة بالتوقف في ظل الواقع الذي يفرض جيش الاحتلال من خلال منع إدخال قطع الصيانة، ومعدات ومستلزمات خاصة بهذه المحطات تعطلت وتهالكت لأنها تعمل منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون أي بديل ودون أي تحسين وصيانة. في ظل هذا الواقع أيضا يفرض إسرائيليا منع إدخال الزيوت كما هو الحال بالوقود، لكن الزيوت الممنوعة من الدخول التي تحتاجها مولدات كهربائية للمستشفيات، تحتاجها أيضا مركبات نزح وشفط المياه العادمة والصرف الصحي الخاصة بالبلديات، وأيضا تحتاجها البلديات في تشغيل آبار المياه الخاصة بالنازحين والمناطق المأهولة بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف من الفلسطينيين في مناطق النزوح. كل هذه التفاصيل المتشابكة تعقد الأزمة وتزيد من تركيباتها على الفلسطينيين مفاقمة. وأيضا الواقع الميداني ليس أفضل حالا، جيش الاحتلال يوميا الخروقات بالقصف الذي يستهدف الفلسطينيين لا يتوقف. صحيح أننا نتحدث عن وتيرة أقل مما كانت عليه الأمور قبل أسبوع ونصف، لكن عاد النسق كما كان ولربما يتصاعد في قادم الأيام في ظل رفض إسرائيلي للمسار الجديد الذي وافقت عليه الفصائل الفلسطينية وقدمت استحقاقا جديدا لم يفي به الجانب الإسرائيلي كما في كل الاتفاقات الماضية وفي كل التفاوضات والمفاوضات السابقة والمباحثات. كل ذلك يلقي بظلاله على الفلسطينيين معيشيا وإنسانيا وميدانيا أيضا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية بأشكالها المختلفة.

0: في الضفة الغربية المحتلة أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق المؤدية لجبل رأس العين في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس بالسواتر الترابية، مع استمرار تحويل الجنود أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومحاصرة نحو 10 فلسطينيين داخل منزلين آخرين في الجبل. المستوطنون حاصروا المنازل الثلاثة عدة أيام قبل أن يتدخل جيش الاحتلال ويحول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، مع استمرار حصار المواطنين هناك ومنع أحد من الدخول إليهم.
1: يواصل هؤلاء المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي حصار عائلات فلسطينية في ثلاثة منازل هنا في جبل رأس العين ببلدة قصرى في المنطقة الجنوبية الشرقية.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشارع حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربايعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: مؤتمر صحفي مدير البناء عبد الملك الشرعبي بأنها يعني أصابت أضرار، يعني نال الميناء أضرار كبيرة جراء هذه الهجمات التي نفذتها القوات التابعة لحكومة صنعاء، أدت إلى تعطله بشكل كبير، وأدت أيضا إلى أضرار كبيرة في مرافق الميناء، بالإضافة إلى خسائر بطبيعة الحال في كثير من المنشآت التابعة للميناء، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة، وأيضا عمليات الاحتراق لكثير من المنشآت كما قال في المؤتمر الصحفي، وكما يعني لوحظ في الصور التي نشرها الإعلام الموالي للحكومة المعترف بها. ولكن يعني هنا في صنعاء تقول حكومة صنعاء والمتحدث العسكري باسم القوات التابعة لحكومة صنعاء إن ما حدث ويحدث في المخا هو استهداف أو هو هجمات استباقية لأهداف عسكرية وتحشيدات تدعمها السعودية، وأيضا استهداف لعتاد عسكري للطرف الآخر المدعوم من السعودية، وهي هجمات استباقية مشروعة تهدف إلى إفشال ذلك المخطط الذي يعني يعتزم تنفيذه طرف الحكومة المعترف به المدعومة من السعودية. وبالتالي فإنها تقول بأنها استفدت تحشيدات عسكرية في كل الهجمات السابقة، سواء هجمات الأمس أو الهجمات التي سبقت ذلك بأيام، تقول بأنها استهدفت هذه التحشيدات، بل وتقول بأن هذه التحشيدات هذه الهجمات ستستمر طالما لوحظ ورصد مثل يعني مزيد من هذه التحشيدات، سواء في المخا أو في الساحل الغربي عموما أو في مأرب أو غيرها من المناطق التي شهدت عمليات نفذتها القوات التابعة لحكومة صنعاء، وتقول بأنها هجمات استباقية. هذا ما تقوله الحكومة صنعاء معلنة أيضا. نعم. أن هذا يأتي في إطار تحقيق معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وتقول أيضا بأنها لديها المزيد من العمليات التي يمكن أن تنفذ طالما رصدت مثل هذه التحشيدات العسكرية في أكثر من موقع. يتزامن هذا طبعا مع الإعلان عن مزيد من الهجمات التي تقول للحكومة هنا في صنعاء بأن الجانب السعودي نفذها في مواقع في عدد من المديريات التابعة لمحافظة صعدة، وبالتالي تأتي أيضا الرد على هذه الهجمات وهذا الاختراق بتنفيذ مزيد من العمليات العسكرية في الداخل السعودي، كما حدث في الإعلان عن تنفيذ عمليات مستهدفة منشآت تابعة لشركة أرامكو في كل من نجران وجيزان خلال اليومين الماضيين.
6: طيب، يعني إذن ما يحاول أن يفعله الحوثيون بما أنه هناك حصار على مطار صنعاء، يريدون أيضا فرض من قبلهم، يريدون أن يفرضوا حصار على ميناء المخا وأوقفوا فعلا العمل به، وبالتالي يعملون بمبدأ الحصار مقابل الحصار. لكن وسائل الإعلام حوثية تحدثت أيضا عن استهداف سعودي لصعدة شمالية اليمن، هل هناك تفاصيل؟
5: يعني خلال الأيام الماضية تقريبا تم الإعلان عن مثل هذه الهجمات خالد في محافظة صعدة في أكثر من مديرية، بينها الظاهر ورازح ومديريات أخرى، وكان يتم الإعلان حتى يعني ما قبل ساعات. يعني أوردت وسائل الإعلام هنا في صنعاء أن السعودية عاودت مهاجمة مناطق ومواقع في محافظة صعدة في أكثر من اتجاه. وخلال الأيام الماضية أيضا كان الإعلان عن أن السعودية أيضا اخترقت الأجواء في محافظة صعدة وفي حجة، وبالتالي إن القوات التابعة لحكومة صنعاء هنا يعني أعلنت في وقت سابق عن أن هجماتها في الداخل السعودي تأتي مقابل أيضا تحقيق مسألة التصعيد بالتصعيد، وذلك في إشارة إلى تصعيد أيضا مثل ما هذا التصعيد يعني مقابل أو ضد القوات الحكومية المعترف بها المدعومة من السعودية، هو أيضا تصعيد مماثل ضد الجانب السعودي بشكل مباشر من خلال تنفيذ عمليات في الداخل السعودي.
6: أشكرك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران، ما يزال مسار المفاوضات غامضا ومتعثرا بين الطرفين، وسط تأكيد إيراني على وجود رسائل متبادلة بشأن التفاوض مع قطر وباكستان. في السياق تتواصل المباحثات الإيرانية العمانية على تحديد مسار بحري مؤقت في المضيق على أن يتحول لاحقا إلى مسار نهائي.
3: بين واشنطن وطهران لا حرب تفاوضية مكتملة ولا مفاوضات معلنة ولا قطيعة يمكن وصفها بالنهائية مع اقتراب نهاية هدة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم.
7: تتبادل قطر وباكستان الرسائل وتتواصلان معنا، لكن هذا لا يعني بدء المفاوضات. أود التأكيد أن المفاوضات وفتح مضيق هرمز مسألتان منفصلتان، وعلى واشنطن استيفاء شروط فتح المضيق حتى تستأنف الملاحة فيه.
3: مضيق والآخر يقف عالقا وسط سجالات لا تنتهي بين الطرفين، وبينما تترقب الأسواق تطورات المشهد وتقفز أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف أو تراجعها، لا يفوت الرئيس الأمريكي وكعادته أي فرصة لإضافة جرعته المعتادة من المفاجآت.
8: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
3: تصريح سرعان ما أشعل موجة من الجدل، وبينما كان العالم يحاول أن يفهم ما إذا كان الكلام إعلانا سياسيا أم تهديدا حقيقيا، رواية تتبنها وول ستريت جورنال مفادها لا داعي للقلق وأن تصريحات ترامب مجرد مزحة. مزاح ترامب بحسب الصحيفة قابله رد سريع من طهران، أكد فيه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات أو حتى بخطاب انتخابي. وبعيدا عن مزاح الرئيس الأمريكي، مسار إيراني عماني يتقدم في ملف المضيق وتفاهم مع السلطنة بشأن مسارات بحرية مؤقتة على أن تتحول لاحقا إلى مسار نهائي. حاليا بين واشنطن وطهران مواقف أمريكية تصعد إلى أقصى الحدود ثم تعود أحيانا تحت عنوان المزاح، لكن المحصلة هرمز يتصدر التباحث مقابل طاولة تفاوض تقف عالقة في خانة الانتظار.
6: جددت إيران التأكيد على أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي، وأشارت إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة للملاحة البحرية في المضيق. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن المحادثات مع مسقط بشأن الممر المائي الحيوي تتقدم في مسار إيجابي. بقايا أضاف أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في إشارة إلى ممر أوسط مؤقت مخصص لمرور السفن، مؤكدا أن التقدم المحرز جاء ثمرة تعاون جماعي بين مختلف الأجهزة في إيران وفق تعبيره. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. مرحبا بك ياسر. طبعا الحديث من إيران عن قرب التوصل أو تقريبا تم التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان نسمعه منذ أيام عديدة حقيقة. المهم الآن، لماذا لم يعلن على هذا الاتفاق حتى الآن، وماذا توفر من معلومات عن هذا الاتفاق، ما هو مضمونه؟
9: خالد، يبدو أن هناك لا تزال مسائل عالقة، وفقا أيضا لما أكده إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية في حوار اليوم له مع بريس، مع دفاع بريس الإيرانية، أكد بأن بالرغم مما أحرزته هذه الجولة أو الجولات من المحادثات مع الجانب العماني إلى تقدم وبإيجابية، وهي تسير بخطى ثابتة على حد تعبيره، ولكن لا تزال هناك نقاط عالقة. وهو أكد بالطبع بأن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن خريطة الملاحة البحرية كما قال. وأيضا في ذات الوقت بالطبع اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سعت ولا تزال وربما ستكون حاضرة أيضا بعرقلة هذا المسار للإعلان عن التوصل إلى النتائج النهائية. لم يتحدث بقائي عن تلك النقاط العالقة حتى الآن، ولكن شبه المؤكد عندما يجري الحديث خالد عن تم الاتفاق عن خريطة هذا الاتفاق وعن عن المسارات التي جرى تحديدها تحديدا فيما يتعلق بدخول هذه السفن والناقلات وأيضا مغادرتها من مضيق هرمز، هذا يعني أن الاتفاق بشأن المسارات المؤقتة والدائمة يمكن القول بأنه حسم. ربما قد تكون هناك نقاط عالقة كما سمعنا في خلال الأيام الماضية عبر مصادر بأنها تلك المتعلقة بالتفاصيل بشأن الخدمات التي يجري الحديث عنها وأن تدرج في هذا الاتفاق وعلى أن تقدم من منظمة الملاحة إن كانت الإيرانية أو نظيرتها العمانية للسفن والناقلات من أجل استحصال رسوم. لا أحد.
10: راديو الحرية.
11: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
10: راديو الحرية.
9: العمانية، وهذا ما كانت قد رفضته طهران لأكثر من مرة سمعناه من الخارجية وتحديدا من قبل نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، وكان ضمن المقترح العماني، وأيضا سمعناه من المسؤولين وحتى من القيادة العسكرية القيادة الجيش الأمريكي في المنطقة الوسطى أيضا، وكل هذا رفض إيرانيا، والآن يجري التأكيد على أن خريطة الملاحة البحرية جرى الاتفاق عليها.
6: خريطة الملاحة البحرية جرى الاتفاق عليها، لن يكون هناك مساران، مسار يدخل عن طريق إيران ليدخل إلى المضيق، ومسار يخرج من المضيق عن طريق عمان، هذا كان مرفوض إيرانيا، لكن هل من الواضح المسار الذي سيتم اعتماده؟ هل هو مسار الوسط فعلا؟ هل تأكدت هذه المعلومة بشكل رسمي؟
9: خالد، ما يجري الحديث عنه هو أن المسار الأوسط سيتم الاتفاق عليه أو هو حاضر في الاتفاق، ولكن الاتفاق الدائم للمسارات المحددة بشكل دائم، وهذا بالطبع يتطلب رفع كامل وإزالة للألغام في هذه المنطقة. يبدو ووفقا أيضا لما سمعناه في وقت سابق تحديدا من قبل كاظم غريب آبادي بأن مسار دخول السفن سيتم بشكل مؤقت عبر الجانب الشمالي القريب من السواحل الإيرانية، وخروج هذه ومغادرة هذه السفن يتم ما بين المسار الأوسط والمسار الجنوبي، وهو سيتم بالتنسيق ما بين مسقط وطهران. ولكن لم يحدد حتى اللحظة بشكل واضح ورسمي على اعتبار أن المفاوضات كانت لا تزال جارية. الآن عندما يجري عن التوصل إلى خريطة نهائية من الممكن ربما خلال ساعات أو حتى الغد تتكشف جزء كبير من هذه المسارات ويتم تحديدها بشكل رسمي.
6: نعم، مسارات مؤقتة ومسارات دائمة، ننتظر الخريطة النهائية لنعرف ما الذي تم الاتفاق عليه بدقة. أشكرك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. تكثف سلطنة عمان من جهودها للحد من أثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة من خلال أعمال تنظيف ورصد وتقييم مستمر للوضع البيئي الناتج عن حادثة جنوح سفينة قبالة جزر الحلنيات في محافظة ظفار. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن التلوث أثر على نحو 12 كيلو مترا من الشواطئ عند منطقة رأس مدركة، بينما لم تتأثر سواحل جزيرة مصيرة. وبدأ وصول النفط إلى سواحل عمان الأربعاء الماضي بعد تسربه لأسابيع. وقالت هيئة البيئة العمانية إن عمليات الرصد والاستجابة جارية، وإن البقعة الزيتية في البحر تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحار. ينضم إلينا من باريس الدكتور حسان تليلي الخبير البيئي المختص في التنمية والسياسات البيئية. مرحبا بك دكتور حسان. دكتور حسان، نريد أن نعرف هذه البقعة الزيتية التي يعني امتدت على نحو 12 كيلومتر، ما نوعية الخطر وحجمه التي تتسبب فيه هذا التلوث؟
12: في البداية تحية لمشاهدات التلفزيون العربي ومشاهديه في كل مكان. شكرا لك دكتور خالد، شكرا جزيلا الشكر، شكرا لكل طاقم العمل معك. فعلا بقع الزيت الجانح التي تسربت من ناقلة النفط هذه اليوم لا تزال أسئلة كثيرة تحوم حولها. لحد الآن لا تشكل خطرا جسيما على الشواطئ والسواحل وعلى المواء الطبيعية أو البيئة أو النظم البيئية، ومع ذلك فإن كل قطرة زيت نفطية تشكل خطرا، لأنه من الصعب جدا حتى وإن تم احتواء هذا التلوث الذي يبدو حتى الآن محدودا، فإن المضار التلوث الزيتي كثيرة على البيئة البحرية وعلى الموائل البحرية، لا سيما وأن هذه السفينة جنحت قبالة سواحل ظفار وقبالة سواحل جزر حلانيات التي أدرجتها السلطات العمانية قبل سنة في إطار محمية طبيعية بحرية، باعتبار أن النظم البيئية فيها حساسة وهشة جدا. هناك عدد من السلاحف مثلا النادرة جدا في هذه الأماكن، يعني أيضا الشعب المرجانية تتأثر كثيرا بالتلوث الزيتي، كما تتأثر بشكل عام بيئة البحار في مياه الخليج، سواء في بحر العرب ومضيق هرمز أو في البحر الأحمر، لأنهما بحران شبه مغلقين حتى الآن، وبالتالي هناك ضرورة ملحة اليوم قبل الغد.
10: راديو الحرية.
11: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
14: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
13: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديب حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: نبدأ من تطورات التصعيد في جنوب لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة باستشهاد 11 لبنانيا. وقالت الوزارة إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أنصار أسفرت عن 7 شهداء، منهم 3 أطفال وسيدتان، وأدت أيضا إلى سقوط 3 مصابين في بلدة أنصار بجنوب لبنان. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على منزل ما أدى إلى تدميره كليا. كما أفاد الدفاع المدني اللبناني للتلفزيون العربي بسقوط 4 شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاحتلال نفذ غارات على أطراف مدينة النبطية الفوقة بالتزامن مع قصف بقذائف فسفورية على مرتفعات علي الطاهر. وأفادت مصادر محلية عن قصف مدفعي وإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل. هذا وتشهد مناطق جنوب لبنان موجة نزوح كثيفة باتجاه شمال البلاد بسبب الهجمات الإسرائيلية على المنطقة، حيث غادرت مئات العائلات مدن وبلدات الجنوب وسط طوابير طويلة من المركبات على الطرق الرئيسية ونقاط العبور.

0: اتهم حزب الله إسرائيل بارتكاب مجزرة وحشية بحق المدنيين في الجنوب إثر غارتي أنصار ودير الزهراني. وقال الحزب إن التصعيد الإسرائيلي وتوسيع دائرة الاستهداف يعكسان رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصعيد الحرب، محملا الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة مسؤولية العدوان. ودعا الحزب السلطة اللبنانية إلى مراجعة مسار المفاوضات المباشرة، منتقدا التعويل على الوساطة الأمريكية ومعتبرا أن الرهان عليها خاسر، وحذر من أن الاعتداءات ومحاولة فرض أمر واقع على لبنان ستقابل بما يناسبها وفق التعبير. من جانبه أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار، مؤكدا أن استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار يمثل خرقا للقوانين الدولية. وأضاف عون أن هذه الادعاءات تشكل رسالة إلى المسار التفاوضي والجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيق الاتفاق الإطاري، محذرا من تداعيات استمرار الخروقات الإسرائيلية على مسار التهدئة. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أمر بالغ الخطورة ويقوض المساعي لتثبيت الاستقرار. وأكد سلام أن الشهداء 7 بالغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا ليسوا أهدافا عسكرية، وشدد على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش والمؤسسات الشرعية، مضيفا بأن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة، ولا يحق لإسرائيل استباحة الأراضي اللبنانية أو تعويض المدنيين للخطر. بدوره قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان والمجزرة التي ارتكبها في بلدة أنصار هما استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. أضاف بري أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين وجهود إنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة، وتابع بأن العدوان الإسرائيلي دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين جميعا لمقاربة العدوان الإسرائيلي وتداعياته وأبعاده مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبي. في المقابل أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح خطيرة جراء ما قال إنها عملية لحزب الله في تلة علي الطاهر. وفي تعليق على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم، اتهم بيان صادر عن مكتب نتنياهو حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بمهاجمة جنود إسرائيليين فيما سماه المنطقة الأمنية التي تحمل المستوطنات الإسرائيلية، ما استجوب ردا من الجيش الإسرائيلي وفق تعبيره. وزعم البيان أن الجيش لم يعلم إلا لاحقا بأن حزب الله تعمد وضع مدنيين داخل ما قال إنه مجمع عسكري. من القدس ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد. لازالت البيانات الإسرائيلية متتالية وتتهم حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، والجيش الإسرائيلي يقول أنه استهدف مقر قيادة في منطقة أنصار وكذلك تمكن من اغتيال أحد قادة قوة الرضوان التابعة لحزب الله وفق بيان الجيش الإسرائيلي. نتابع معك آخر ما جاء في البيانات الإسرائيلية حول التوترات والتطورات في جنوب لبنان.
1: تفاصيل جديدة وردتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عما حدث الليلة الماضية في محيط تلة علي الطاهر. بحسب المزاعم الإسرائيلية، أطلق حزب الله طائرة مسيرة انتحارية أصابت جنودا إسرائيليين، ما أدى بحسب بيان صدر بالإنجليزية عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى إصابة 3 جنود بجراح خطيرة. حتى الآن لم يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا تفاصيل ما حدث الليلة الماضية، خصوصا أن حزب الله نفى أن يكون قد أطلق طائرة مسيرة أو أن يكون قد نفذ عملية أمس بحسب ما جاء من تصريحات في وقت سابق اليوم. لكن في المقابل يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك عملية وأن هناك مصابين في صفوفه. قبل أسابيع كان قد حدث شيء شبيه، لكن انفجرت قنبلة واتضح لاحقا بحسب تحقيقات أولية إسرائيلية أنها قنبلة إسرائيلية، نيران سريقة. انفجرت هذه القنبلة الإسرائيلية بجنود إسرائيليين، ما أدى إلى مقتل اثنين أحدهما ضابط. هذه المرة لم يتم الإطلاع أو الإعلان بعد عن تفاصيل التحقيقات الإسرائيلية، ولو أن هيئة البث تنقل عن مصادر عسكرية أن ما حدث هو إطلاق طائرة مسيرة انتحارية. إسرائيل طبعا قبل أن تنتظر التحقيقات وقبل أن تفعل أو أن تتأكد من أي شيء، ارتكبت مجزرة الليلة الماضية في أنصار جراء الاستهداف. بعد ذلك قبل نحو ساعة من الآن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا زعم فيه أنه اغتال قائد كتيبة في حزب الله في قوات الرضوان بالأحرى، وهي قوات النخبة التابعة لحزب الله، وكان موجودا مع عائلته في تلك المنطقة المستهدفة في أنصار. يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المكان المستهدف هو غرفة عمليات لحزب الله، لكن من غير الواضح متى جدية أو رصانة هذا الادعاء، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة يتعامل مع وجود المسؤولين في حزب الله مع أماكن وجودهم باعتبارها غرف عمليات حتى لو كان مع أسرته، فهو يعتبر أي لقاء مع أي قائد من هؤلاء النوع حتى لو كان داخل خيمة كما كان يحدث في قطاع غزة يعتبر هذا الأمر غرفة عمليات. إسرائيل يبدو أنها ارتكبت المجزرة وبانتظار ردود الأفعال المحتملة الآن، سواء إن كانت من حزب الله أو من إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو ربما الصمت أمام هذه المجزرة الإسرائيلية.
0: يحيى، شكرا لك. أحمد دراوشي مراسل تلفزيون العربي في القدس. ولمزيد من النقاش حول ما يجري في جنوب لبنان أرحب بضيفي من بيروت قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ قاسم. إذن إسرائيل تتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار، وكذلك تتهم الحزب بوضع مدنيين في موقع عسكري كدروع بشرية، يعني كيف يمكن الرد على هذه الاتهامات الإسرائيلية؟
2: المشاهدين، يعني واضح أن كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم من تدمير للقرى للمدن للمقابر للمدارس، وهي تحتل أراضي لبنانية تحاول أن تبرر ما تقوم به من مجازر بأن حزب الله هو يخترق وقف إطلاق النار، وأن هناك أحد إذا كان هذا المقاتل ينتمي إلى حزب الله وهو مع عائلته قتل هو وزوجته وأربع أطفال، هل يمكن أن يكون هناك مركز عسكري يكون فيه أطفال ونساء رجل؟ طبعا في حزب الله هناك مقاتلون موجودون في كل الأماكن، وهناك منتمون لحزب الله موجودون في كل القرى. إسرائيل من أجل تبرير هذه المجزرة تدعي أنها استهدفت مركزا عسكريا، تم استهداف منزل فيه يعني أحد المنتمين لحزب الله وهذا لا يمكن إنكاره، لكن قتل مع عائلته ومع أربعة من أولاده بدون أي ذنب. يعني إسرائيل هي التي تحتل الأرض، هي التي تدمر البيوت، وعندما يقتل جنودها سواء بعبوة أو بطائرة مسيرة، وحتى الآن حزب الله لم يعلن أي مسؤولية له عن الطائرة، إسرائيل تبرر قتل الأطفال وقتل النساء بأنها تستهدف مراكز عسكرية، وهذا غير صحيح. ما تم استهدافه منزل كان فيه أحد المنتمين لحزب الله، وطبعا في جنوب لبنان هناك آلاف المنتمون لحزب الله، هل هذا يبرر قتل النساء والأطفال وارتكاب المجازر؟
0: طيب، بيان الحزب اليوم يعني حول هذه الاعتداءات قال إنها ستقابل بما يناسبها، وبالأمس أمين عام حزب الله نعيم قاسم قال إن الحزب لن يقبل الاستسلام ولن يقبل بخرق السيادة اللبنانية وانتهاكها. الآن ما الموقف لدى حزب الله وما هي الأوراق التي يملكها الحزب في مواجهة هذا التصعيد الذي لا يتوقف؟
2: يعني منذ وقف إطلاق النار العدو الإسرائيلي مستمر بعدوانه وبتدمير القرى. حزب الله حرص في هذه المرحلة على عدم الرد على هذه الاعتداءات، لكنه أنا حسب تقديراتي ومعلوماتي يعيد ترتيب أوضاعه، لأن هناك احتمال كبير لدى قيادة حزب الله أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية كبرى قبل الانتخابات الإسرائيلية. هناك اليوم تواصل ما بين حزب الله والقيادة الإيرانية، وقد أعلن اليوم بشكل واضح وصريح رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن هناك تواصل. هناك معلومات أن المسؤولين الإيرانيين يدرسون إمكانية يعني إعادة إيجاد ما يسمى يعني معادلة جديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، من خلال اعتبار أن أي استهداف لموقع علي الطاهر أو أي تصعيد إسرائيلي سيتم الرد عليه. لكن حتى الآن لا يوجد قرار حاسم وواضح، خصوصا بعد فشل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما أعلنه السفير الأمريكي في بيروت أمس أنه لا يوجد أي تقدم طالما أن هناك في سلاح لحزب الله، وطالب بنزع السلاح قبل القيام بأي خطوة. يعني كل ما جرى الرهان عليه من مفاوضات فشل حتى الآن، حتى منطقة زوتر الغربية يعني العدو الإسرائيلي يستهدفها، بلدة المنصورة المحررة يستهدفها، واليوم استهدف أماكن في مناطق الجنوب خارج المنطقة الصفراء وخارج محيطها يعني في الزهراني وفي أنصار. أنا تقديري أن هناك الآن بحث ومتابعة لما يجري لاتخاذ القرار المناسب، لكن حتى الآن هناك انتظار هل سيتم وقف العدوان الإسرائيلي. في حال استمر هذا العدوان كل الاحتمالات واردة في كيفية الرد على العدوان، وفي ظل فشل الرهان على المفاوضات ما بين لبنان والكيان الصهيوني.
0: طيب، حزب الله دعا السلطة اللبنانية إلى مراجعة مسار المفاوضات المباشرة، وهذا كان عبر عنه أمين عام حزب الله بالأمس كذلك في انتقاده لاتفاق الإطار، وطالب السلطة اللبنانية بإيجاد بديل للتفاوض. ما هو البديل المتاح أستاذ قاسم؟
2: نعم صحيح، يعني الحد الأدنى هو أن تعلن السلطة اللبنانية تجميد المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي، لأن هذه المفاوضات المباشرة خدمت العدو وقدمت صورة يعني لمصلحة نتنياهو أنه حقق تقدم ما وسمحت للعدو الإسرائيلي بالاستمرار بالاحتلال. أنا تقديري ما نحتاج إليه وهذا ما دعا إليه اليوم نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو عقد مؤتمر وطني للاتفاق على رؤية وطنية مشتركة لمواجهة العدو، ومن ضمن الاقتراحات أن يتم الاستعانة بالقوى الحليفة والصديقة للبنان مثل تركيا والسعودية ومصر وقطر وغيرها من أجل انضمام لبنان إلى التحالفات الجديدة. أنا برأيي هذه أحد الخيارات، طالما أن الرهان على أمريكا فشل، إسرائيل مستمرة، لماذا لا ينتمي لبنان أو لا يدخل لبنان بالتحالفات الجديدة في المنطقة من أجل الاستعانة بالقوى الإقليمية والقوى العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الإسرائيلي؟ هذا خيار. لماذا اليوم لبنان لا يكون جزء من محور العربي والإسلامي الذي يتشكل في المنطقة ويتم الاستعانة بتركيا مثلا أو بالسعودية أو باكستان أو مصر لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وأن يتم يعني إعادة تغيير الرهان على الأمريكيين لأن أمريكا لم تحقق شيء لبنان رغم الصداقة الشخصية التي ربطت.
0: ولكن يعني هناك اتهام أيضا من جانب السلطة اللبنانية على الأقل التي تقول، هذا موقف السلطة اللبنانية، بأن يعني حزب الله لا يعطي هذا الهامش للدولة اللبنانية لتتحرك، لأن الدولة اللبنانية غير قادرة على فرض يعني سيادتها على الأرض بسبب وجود حزب الله. هذا على الأقل موقف السلطة اللبنانية.
2: يعني اليوم أنا أعطيك نموذج زوتر الغربية، حزب الله لا يوجد في زوتر الغربية، إسرائيل تدعي أنها انسحبت وهي لم تكن محتلة، العدو الإسرائيلي الآن لا يسمح للسكان بالعودة وحتى عاد وأقام حواجز داخل زوتر الغربية. بلدة المنصورة لا يوجد فيها حزب الله، كان فيها جيش لبناني وحاجز جيش لبناني، الإسرائيل هددت هذه البلدة وطلبت بخروج الأهالي منها ولم يستطع الجيش اللبناني أو السلطة اللبنانية بقاء الأهالي، رغم أن حزب الله لم يطلق يعني أي رصاصة على الجيش الإسرائيلي خلال هذه الفترة. حزب الله التزم ولو بدون الإعلان بوقف إطلاق النار، لكن العدو هو الذي يقوم بالتدمير وهو الذي يقوم بخرق وقف إطلاق النار بدون أي يعني لم تحقق السلطة أي إنجاز حتى يقدم. طب ما هي ضمانات؟ أنا أود أن أطرح ولو سؤال فرض افتراض جدلي، لو أن حزب الله اليوم وافق على تسليم السلاح مثلاً، ما هي الضمانات التي يمكن أن يعطى لبنان لسحاب الجيش الإسرائيلي أو لوقف العدوان الإسرائيلي؟ حزب الله التزم طيلة سنة وثلاثة أشهر بعد اتفاقية وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024. بقينا سنة وثلاثة أشهر العدو الإسرائيلي مستمر بخلق وقف إطلاق النار، قتل 500 مواطن لبناني ودمر الكثير من القرى. نفس الشيء اليوم، يعني أنا تقديري المطلوب اليوم إعادة تغيير استراتيجية التفاوض إذا صح التعبير. أنت لا يمكن أن تعطي العدو كل ما يريد، حتى بهذا الاتفاق الذي وقعت عليه السلطة اللبنانية ممثلة بسفيرة لبنان، لا يمكن تقديم شكوى. يعني اليوم العدو يرتكب مجزرة بحق المدنيين، لبنان لا يستطيع أن يذهب إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى.
0: ورغم ذلك أستاذ قاسم، اليوم مكتب بنيامين نتنياهو يعني يقول أن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان، يعتبر أن هذه المفاوضات ليست جدية وأن السلطة اللبنانية ليست جدية وغير قادرة على يعني الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالجنوب.
2: أمس وزير الدفاع الإسرائيلي أتى إلى المناطق المحتلة وأعلن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان وأنه لن يتم الانسحاب. وهناك اليوم معلومات أن مجموعات استيطانية بدأت تدخل إلى بعض القرى والمناطق اللبنانية وتقيم بؤر استيطانية في لبنان. أي مفاوضات جدية يريدها؟ وهو يعلن مرارا نتنياهو وكاتس وغيره أنهم لا يريدون الانسحاب من لبنان. وأنا تقديري، هذا رأي شخصي، أن نتنياهو حتى الانتخابات البرلمانية في إسرائيل لن يقوم بأي خطوة إيجابية لمصلحة لبنان، بل سيزيد من تصعيد عدوانه على لبنان.
0: وهذا هو التقدير في إسرائيل كذلك. يعني نعم، وهذا هو التقدير أستاذ قاسم، حتى أستغل ما تبقى من وقت معك.
2: علينا أن نفكر بطريقة أخرى،
0: ولكن ما زالت السلطة اللبنانية متمسكة بمسار التفاوض ولا ترى أي بديل لهذا المسار لإجبار إسرائيل على الأقل للانسحاب من الجنوب. لكن أود أن أسألك عن ما قاله نعيم قاسم أمين عام حزب الله بالأمس، الذي دعا أنصار الحزب إلى اختزان الغضب في صدورهم والتجهيز أو التجهز لاستخدامه في الوقت المناسب ضد من يعملون ضد المقاومة. هل هذا تحذير جدي من انفجار داخلي قادم؟
2: يعني أنا أقول لك، وهذه معلومات دقيقة، أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل بيئة المقاومة وداخل يعني بين خصوصا أبناء الجنوب، سواء بسبب موضوع النزوح أو بسبب الغارات أو بسبب عدم قيام السلطة بأي خطوة. لكن حتى الآن القرار الرسمي لحركة أمل وحزب الله عدم النزول إلى الشارع وعدم تحويل هذا الغضب إلى حركة سياسية ميدانية. لكن تقديري، إذا استمرت الأمور قد نشهد حركة شعبية معارضة حتى بدون قرار مسبق. لذلك أنا تقديري اليوم نحن أمام مفصل مهم جدا. أما إعادة النظر بآلية التفاوض وتجميد التفاوض المباشر والبحث عن خيارات أخرى، أو أنه إذا استمرت الأمور سنشهد نوع من يعني انتقام يعني شعبي لا أحد يعرف مدى يعني حدوده وظروفه، لأن هذا الأمر يحصل دائما في الأوقات الصعبة، كما حصل خلال الحرب الأهلية، كما حصل في الثمانينيات. قد نشهد حركة غير ليدية لمواجهة هذه السلطة. طبعا حتى الآن لا يوجد قرار بالنزول إلى الشارع أو بالعمل لإسقاط السلطة، لكن تراكم الأمور قد يؤدي، كما هو يعني مثل بقول النظرية العلمية الماركسية، أن التراكم الكمي يؤدي إلى تغيير نوعي.
0: شكرا.
2: نحن أمام تراكم كمي بالغضب وبالشعور بالاستياء من أداء السلطة، ممكن ينفجر هذا في أي وقت بدون أن يدرك أحد التوقيت المحدد لذلك.
0: شكرا لك قاسم قصير، الكاتب والباحث السياسي، حدثتنا من بيروت، شكرا لك. كاميرا التلفزيون العربي كانت قد رصدت آثار القصف الإسرائيلي على منزل في بلدة أنصار جنوبية لبنان، نتابع.
3: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار في قضاء النبطي. لأول مرة تستهدف البلدة ولأول مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار. المستهدف هذا المبنى الذي كان عبارة عن طابقين تسكن فيه عائلتان. عند الفجر استهدفته الطائرات الحربية، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه قد اختفت تماما وبقيت بعض الأنقاض لهذا المبنى. الأشلاء تطايرت إلى مسافات بعيدة، والحجارة أيضا وصلت إلى عشرات الأمتار من هذه البقعة. في هذا الشاليه هنا نجت عائلة بعجوبة، كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير، وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا، وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة انصار، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: في قطاع غزة أصيب 3 مواطنين بينهم طفلان جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط القطاع، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في المدينة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي.
4: هنا على شارع صلاح الدين غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى إصابة قائدها. يتم الآن العمل على انتشال هذا المصاب، يبدو أن إصابته خطيرة حتى هذه اللحظة. المكان هو شارع صلاح الدين على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة، ورغم مرور عدة دقائق إلا أن سيارة الإسعاف بالكاد وصلت الآن. محاولات للأهالي لانتشاله لسيارة الإسعاف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة رغم وجود تفاهمات لتقليل وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الغارات متواصلة والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. هذه غارة جديدة تضاف إلى قائمة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل عادت للقصف داخل قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، دير البلح.
0: إلى ذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة جثمين 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل على رؤوس قاطنيهما خلال حرب الإبادة الجماعية، فيما بدأت أعمال البحث عن رفات آخرين تحت ركام منزل ثالث. هذا وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل إن أعمال البحث تحت أنقاض منزلين في مدينة غزة قد انتهت. وذكر بصل أن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفات 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. إلى ذلك أعلنت بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف أبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاد زيوت المولدات. وجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. وأكدت البلدية أن استمرار تشغيل الأبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وإن نفاد الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها. أبقى في غزة، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين استنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. وقالت الوزارة إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد، ويصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين. وأضافت الوزارة أن 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية إتمام تدخلات الصيانة الطارئة. مراسل التلفزيون العربي في غزة أحمد البطة تحدث في مداخلة سابقة عن الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي في القطاع.
5: يحتاجه المرضى في كل مكان، في أقسام الطوارئ، في أقسام الجراحة، في أقسام أيضا غسيل الكلى وفي أقسام العناية المكثفة، وحتى هناك جرحى ومرضى في خيامهم يحتاجون لأنابيب الأكسجين الذي يصنع في محطات الأكسجين الخاصة بالمستشفيات، لكن هذه المحطات مهددة بالتوقف في ظل الواقع الذي يفرض جيش الاحتلال من خلال منع إدخال قطع الصيانة، ومعدات ومستلزمات خاصة بهذه المحطات تعطلت وتهالكت لأنها تعمل منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون أي بديل ودون أي تحسين وصيانة. في ظل هذا الواقع أيضا يفرض إسرائيليا منع إدخال الزيوت كما هو الحال بالوقود، لكن الزيوت الممنوعة من الدخول التي تحتاجها مولدات كهربائية للمستشفيات، تحتاجها أيضا مركبات نزح وشفط المياه العادمة والصرف الصحي الخاصة بالبلديات، وأيضا تحتاجها البلديات في تشغيل آبار المياه الخاصة بالنازحين والمناطق المأهولة بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف من الفلسطينيين في مناطق النزوح. كل هذه التفاصيل المتشابكة تعقد الأزمة وتزيد من تركيباتها على الفلسطينيين مفاقمة. وأيضا الواقع الميداني ليس أفضل حالا، جيش الاحتلال يوميا الخروقات بالقصف الذي يستهدف الفلسطينيين لا يتوقف. صحيح أننا نتحدث عن وتيرة أقل مما كانت عليه الأمور قبل أسبوع ونصف، لكن عاد النسق كما كان ولربما يتصاعد في قادم الأيام في ظل رفض إسرائيلي للمسار الجديد الذي وافقت عليه الفصائل الفلسطينية وقدمت استحقاقا جديدا.
6: راديو الحرية
7: 92.17 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: برنامج نادي إنا كنا.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أضرارا كبيرة بالميناء ومنشآت تابعة له. هذا الميناء طبعا هو ميناء استراتيجي، صحيح أنه يعني كان يعني هامشيا إن صح التعبير طوال السنوات الماضية، هو ميناء تاريخي مشهور وقديم للغاية، ولكنه لفترة طويلة كان هامشيا، لم يعد فيه مزيد من النشاط التجاري، خاصة في ظل مرحلة الاستقرار التي مرت بها اليمن قبل الأحداث. كان هذا الميناء هامشيا إلى درجة كبيرة، بالنظر إلى أن ميناء الحديدة كان هو الميناء الرئيسي الأكبر، بالإضافة إلى موانئ عدن والمكلا وموانئ أخرى. ولكن الآن يبدو أن يعني الميناء عاد إلى الواجهة، ومنطقة المخا باعتبارها بطبيعة الحال منطقة وجود للطرف أيضا موالي للحكومة المعترف بها، وإن كان هذا الطرف يتبع طرف قوات سمى قوات طارق صالح، لكن يبدو هناك الجانب الحكومي يتحدث عن مسألة دمج لكافة الفصائل، حتى الآن يبدو أنها لم تتم تحت قيادة وزارة الدفاع. في المجمل ما يحدث هو يأتي في إطار ما يبدو أنها معركة يعني تحتدم ثم تخفض قليلا وتتزامن مع مواجهات هنا وهناك، وكلها في إطار منطقة الساحل الغربي ومناطق غرب تعز أيضا، بالإشارة إلى اشتباكات حصلت بشكل متقطع في منطقة البرح أيضا إلى الغرب من تعز، ومناطق أخرى أيضا تتبع تعز في الضباب وجبل هان، ومناطق أخرى شهدت اشتباكات متقطعة واستمرت لساعات ثم عادت لتهدأ، على ما يبدو أن كل طرف يحاول أن يحرز تقدما في هذه الجبهة أو تلك، وذلك في سباق مع الزمن لتحرز أي تقدم عسكري ميداني، ولكن يبدو أنه لم يحدث أي شيء من ذلك. ما حدث هو اشتباكات وقصف متبادل لا أكثر، وسط أحاديث عن ضحايا من كل طرف، ولم يتسنن التأكد من هذه النقطة على وجه التحديد، ولكن هذا أيضا يتزامن مع ما أعلن هنا من صنعاء أن الجانب السعودي عاود استهداف محافظة صعدة، عدد من المديريات في محافظة صعدة الحدودية مع المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، وبالتالي تقول الحكومة هنا في صنعاء والقوات التابعة لها بأنها ما يحدث من تنفيذ هجمات في الداخل السعودي يأتي في إطار الرد على مثل هذه الاعتداءات على محافظة صعدة، وفي إطار معادلة التصعيد بالتصعيد. يحيى،
4: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. ننوه بهذا الخبر العاجل، الهلال الأحمر الفلسطيني 3 إصابات جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين في مسافر يطا بالخليل. إذن 3 إصابات جراء اعتداء المستوطنين على مواطنين فلسطينيين في مسافر يطا جنوبي الخليل. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالية ولاية كردفان. سياسياً أكد رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
5: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات، بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
4: ننوه بهذا الخبر العاجل، القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي، انفجار لغم بدبابة إسرائيلية جنوبية قطاع غزة دون تسجيل إصابات. إذن مصدر أمني إسرائيلي يتحدث عن انفجار دبابة إسرائيلية، انفجار لغم في دبابة إسرائيلية جنوبية قطاع غزة دون تسجيل إصابات. مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران، ما يزال مسار المفاوضات غامضا ومتعثرا بين الطرفين وسط تأكيد إيراني على وجود رسائل.
0: راديو الحرية. راديو الحرية. الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية.
2: معتادة من المفاجآت. And after
6: we finish... بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
2: تصريح سرعان ما أشعل موجة من الجدل، وبينما كان العالم يحاول أن يفهم ما إذا كان الكلام إعلانا سياسيا أم تهديدا حقيقيا. رواية تتبنها وول ستريت جورنال مفادها لا داعي للقلق، وأن تصريحات ترامب مجرد مزحة. مزاح ترامب بحسب الصحيفة قابله رد سريع من طهران، أكد فيه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحملة طائرات أو حتى بخطاب انتخابي. وبعيدا عن مزاح الرئيس الأمريكي، مسار إيراني عماني يتقدم في ملف المضيق وتفاهم مع السلطنة بشأن مسارات بحرية مؤقتة على أن تتحول لاحقاً إلى مسار نهائي. حالياً بين واشنطن وطهران مواقف أمريكية تصعد إلى أقصى الحدود ثم تعود أحياناً تحت عنوان المزاح، لكن المحصلة هرمز يتصدر التباحث مقابل طاولة تفاوض تقف عالقة في خانة الانتظار.
4: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف بقايا أنه بالرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين طهران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
7: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
4: قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تقارير تتحدث عن أوضاع العسكريين على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وقال ترامب إن عائلات البحارة ليسوا قلقين بشأن أبنائهم وصحتهم النفسية، موضحا أن حاملة الطائرات ستغادر قريبا منطقة العمليات. أعلنت شركة بترول أبوظبي أدنوك عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز، وأكدت أدنوك تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها المضيق مساء أمس، مضيفة بأنه لم يسفر عن أي إصابات. هذا ودانت دولة الإمارات الهجوم الذي استهدف السفينة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. شددت الإمارات على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. في العاصمة العراقية بغداد تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع نمو السكان، فيما يواجه القطاع الطبي تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير الأدوية وتحديث الأجهزة.
8: بعد تجارب متكررة في مستشفيات بغداد الحكومية، قرر زيد السفر خارج العراق بحثا عن العلاج رغم كلفة الرحلة. نقص بعض الخدمات والأجهزة إلى جانب طول فترات الانتظار دفعه إلى اتخاذ القرار. عاد زيد بنتيجة علاجية إيجابية، لكن تجربته تفتح سؤالاً أوسع إلى أي مدى تلبي الخدمات الصحية في العراق احتياجات السكان.
9: ما عندنا أي شك بالطب العراقي وأطباء العراقيين، لكن قلة خدماتنا وقلة الأجهزة الحديثة اللي عندنا اضطريت أنه أنا أشوف صحتي خارج العراق بكلفة أقل وأحسن وأفضل. هذا اللي خلاني أسافر خارج العراق.
8: قصة زيد تعكس جانبا من تحديات القطاع الصحي في العراق مع تزايد الحاجة إلى المستشفيات والأسرات والأجهزة والمستلزمات الطبية. ولا تقتصر المشكلة على البنية التحتية، بل تشمل أيضا توفر الأدوية والمختبرات والكوادر الطبية وقدرة كليات الطب على تلبية احتياجات السكان. وفي ظل محدودية الموارد يبقى تمويل التوسع والتأهيل وتوفير المستلزمات تحديا مستمر.
10: نحن نعمل بالإمكانات المتاحة المادية والبشرية، وفي نفس الوقت نطالب ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكثر بقطاع الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في القطاع الصحي. ووزارة الصحة بملاكاتها مرت بها مثل هذه الظروف، والحمد لله هناك نوع من البدائل، نعمل يعني البدائل المالية وغيرها من ناحية الجباية، وبالتواصل مع الجهات المعنية موافقات من مجلس الوزراء.
8: وبين ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص ونفقات السفر للعلاج خارج البلاد، يبقى المواطن الأكثر تأثراً بأي نقص في الخدمات. وتطوير القطاع الصحي لا يتعلق ببناء مستشفيات جديدة فقط، بل بقدرة منظومة بأكملها على توفير الدواء والأجهزة والكوادر والأسرة والخدمات الطبية بما يتناسب مع احتياجات السكان. بات العلاج في حاجة إلى علاج، ففي ظل نقص الأدوية وتهالك المستشفيات وغياب بعض الكوادر، يبقى المواطن العراقي أمام خيارين: أما العلاج خارج البلاد لمن استطاع إليه سبيلا، أو الانتظار في المستشفيات الحكومية. ويبقى السؤال: متى تبدأ المعالجات الحقيقية لإنقاذ القطاع الصحي؟ من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
4: تواصل فرق الطوارئ مكافحة حريق غابات قرب منطقة في الولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا. وأضافت السلطات أن الرياح الشمالية قد تؤثر على سير عمليات الإطفاء، في حين أبقت السلطات المنطقة خالية من السكان مؤقتا لدواع أمنية. أفرجت فنزويلا عن 131 سجينا سياسيا في خطوة تشير إلى إحراز تقدم في محادثات المصالحة الوطنية. ذكرت الحكومة المؤقتة في البلاد أن الأشخاص المفرج عنهم منحوا تدابير بديلة عن السجن بموجب برنامج السلام والتعايش الديمقراطي. وتأتي هذه الخطوة عقب انتهاء الجولة الأولى من الحوار بين الحكومة المؤقتة والمعارضة. ركزت الصحف العالمية على المخاوف من اقتراب الهدنة بين إيران والولايات المتحدة من نهايتها مع تعثر المفاوضات بين الجانبين. وتعيد الحرب إلى الواجهة أخطاء التجربة الفيتنامية وتفاقم أزمة الذخائر ضغوطها على الإدارة الأمريكية. بعد هذا التقرير يلتقيكم خالد الغرابلي في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.
8: البداية مع موقع بوليتيكو الأمريكي الذي تناول تقريرا لميغان ميسرلي وسكوت ويلدمان تناول مأزق الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران مع اقتراب انتهائها دون اتفاق، وأن نقاط الخلاف الأساسية تشمل وضع الأصول الإيرانية المجمدة والعملية البحرية في مضيق هرمز والحصار الأمريكي، إلى جانب رفض واشنطن القاطع لفرض أي رسوم عبور. أضاف أن واشنطن تراهن على إنهاك الاقتصاد الإيراني بالكامل لفرض واقع جديد، بينما يرى مراقبون أن مرونة طهران وتحملها للضغوط يجعلان استراتيجية الردع الأمريكية غير فاعلة. ولفت إلى انقسام هيكل الحكم في إيران إلى ثلاثة أجنحة ذات أهداف متباينة، ما يعقد المفاوضات إلى جانب استمرار الهجمات الميدانية كاستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز. وختم بأن استمرار الجمود يضع ترامب أمام ضغوط متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي مع ارتفاع أسعار الوقود، بينما ترفع طهران سقف مطالبها. ونقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريراً لجورجي كانتشوف ولورنس نورمان عن تحول الصراع الاقتصادي حول مضيق هرمز إلى محور المواجهة، وأن واشنطن كثفت الضغط الاقتصادي على طهران واضعة خفض أسعار النفط وإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز في صدارة أهدافها، مع التهديد بعقوبات مالية غير مسبوقة. في المقابل تراهن إيران على أن استمرار اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار سيدفعان واشنطن إلى التراجع أولاً، خاصة أن الحركة عبر المضيق انخفضت بشدة، ما يستنزف مخزونات النفط العالمية ويقلص قدرة الأسواق على امتصاص الصدمات، بينما تحاول دول الخليج إيجاد طرق بديلة لتصدير الخام. وختما بأن واشنطن تراهن على خنق الاقتصاد الإيراني، بينما تعتمد طهران على اقتصاد البقاء وقدرتها على تحمل الصدمات لفترة أطول من قدرة الولايات المتحدة على الصبر. إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية ومقال هوارد فرانش عن تعثر الحرب ضد إيران ومقارنتها بتجربة فيتنام السابقة، خاصة أن النزاعين اشتركا في الأهداف الغامضة والتخطيط السري والإيمان المفرط بالتفوق التكنولوجي، إضافة إلى الاستناد إلى قرارات إيديولوجية تفتقر إلى الخبرة وتجهل طبيعة الخصم. غير أن الفارق اليوم يكمن في ضعف مؤهلات إدارة ترامب مقارنة بالتكنوقراط عهد كينيدي، حيث تقاد الحرب عبر شخصيات تفتقر إلى الخبرة التنفيذية وإدارة المؤسسة الضخمة، كما أن المراهنة على حسم المعركة جويا أثبتت فشلها مع استنزاف مخزون الصواريخ، وهو ما عرض الانتشار العسكري الأمريكي للخطر وأدى إلى تراجع الروح المعنوية للجنود. في المقابل أعلنت طهران اكتسابها خبرة ميدانية جعلتها ترى الجيش الأمريكي أضعف مما كانت تتصور، وأن استمرار الحرب عزز موقفها الميدانية بعكس التقديرات الحسابية المسبقة لواشنطن. في مجلة ناشيونال انترست الأمريكية تناولت الباحثة إيلين ماكوسكر نائبة وزير الدفاع الأمريكية الأسبق تداعيات تأجيل الكونغرس التصويت على طلبات التمويل الدفاعي، خاصة أن دخول الكونغرس في عطلة نيابية دون حسم تمويلات الدفاع الأساسية يهدد الجاهزية العسكرية والقدرة على مواصلة الحرب والأمن القومي على المدى الأبعد، وأن الكونغرس لن يملك عند عودته في سبتمبر سوى أسابيع قليلة لتمرير التمويل الإضافي وميزانية عام 2000.
1: راديو الحرية. زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بلش مشوارك. الساعة الآن 8:00 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
3: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع،

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: طاهر، في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي من بلدة انصار، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
4: اتهم حزب الله إسرائيل بارتكاب مجزرة وحشية بحق المدنيين في الجنوب إثر غارتي أنصار ودير الزهراني. وقال الحزب إن التصعيد الإسرائيلي وتوسيع دائرة الاستهداف يعكسان رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصعيد الحرب، وحمل الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة مسؤولية العدوان. الحزب دعا السلطة اللبنانية إلى مراجعة مسار المفاوضات المباشرة وانتقد التعويل على الوساطة الأمريكية معتبرا أن الرهان عليها خاسر، وحذر من أن الاعتداءات ومحاولات فرض الأمر الواقع على لبنان ستقابل بما يناسبها وفق البيان. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار، وأكد أن استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار يمثل خرقا للقوانين الدولية. وأضاف عون أن هذه الاعتداءات تشكل رسالة إلى المسار التفاوضي والجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيق الاتفاق الإطاري، وحذر من تداعيات استمرار الخروقات على مسار التهدئة. هذا وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان والمجزرة التي ارتكبها في بلدة أنصار هما استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية تواصل شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. بري أضاف أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين وجهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة. وتابع أن العدوان الإسرائيلي دعوة ممزوجة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين جميعا لمقاربة العدوان الإسرائيلي وتداعياته وأبعاده، مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل منطقي أو طائفي أو حزبي. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح خطيرة جراء ما قال إنها عملية لحزب الله اللبناني في تلة علي الطاهر. وفي تعليق على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم، اتهم بيان صادر عن مكتب نتنياهو اتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بمهاجمة جنود إسرائيليين فيما سماها المنطقة الأمنية التي تحمي المستوطنات الإسرائيلية، من ما استوجب ردا من الجيش الإسرائيلي وفق تعبيره. وزعم البيان أن الجيش لم يعلم إلا لاحقا بأن حزب الله تعمد وضع مدنيين داخل ما قال إنه مجمع عسكري. ينضم إلينا من صور جنوب لبنان مراسلنا إدمون ساسين، ومن القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أرحب بكم، أريد أن أبدأ معك أحمد بالمبرر والرواية الإسرائيلية لما حدث.
5: الرواية الإسرائيلية بحسب ما أوردت هيئة البث الرسمية منذ قليل هي أنه بعد منتصف الليلة الماضية أطلق حزب الله طائرة مسيرة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا باتجاه قوات من يهلوم وهي وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي في محيط تلة علي الطاهر، ما أدى إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح بالغة الخطورة. بالمناسبة بحسب هيئة البث الرسمية فإن ما بين 10 إلى 15 مقاتلا من حزب الله لا يزالون محاصرين في شبكة أنفاق تحت هذه التلة، هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن أعداد المقاتلين الذين تعتقد إسرائيل أنهم محاصرون في هذه التلة. تزعم إسرائيل بطبيعة الحال أن هناك شبكة أنفاق تصفها بالضخمة موجودة تحت تلة علي الطاهر، وتزعم أن فيها غرفة عمليات مركزية يقود حزب الله منها الحرب سواء حاليا أو في الفترة السابقة، وأن الطائرة المسيرة على ما يبدو انطلقت من شبكة الأنفاق تلك بحسب مزاعم إسرائيلية. في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان صدر باللغة الإنجليزية فقط إن جيش الاحتلال استهدف ما تزعم أنها غرفة عمليات لقوات الرضوان في حزب الله، أدت إلى اغتيال قائد كتيبة في قوات الرضوان. وبالصدفة بحسب ما تقول الرواية الإسرائيلية كانت هناك شخصيات مدنية لبنانية اتضح أنها عائلة هذا الضابط في حزب الله كما تصفه إسرائيل. وتدعي رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن إسرائيل عرفت بأثر رجعي بأن العائلة كانت موجودة هناك، ثم تبدلت الرواية وأصبحت إسرائيل تدعي أن قيادات حزب الله تستخدم عائلاتها، تستخدم المدنيين باعتبارهم دروعا بشرية ضد إسرائيل. طبعا إسرائيل بطبيعة الحال تعتبر أي مكان يتواجد فيه أي عنصر من حزب الله باعتباره غرفة عمليات. إسرائيل كانت تعتبر المشافي غرف عمليات، مشفى الشفاء أكبر مشافي قطاع غزة اعتبرته إسرائيل كما يذكر الجميع غرفة عمليات، وزعمت أن هناك شبكة أنفاق بطوابق تحت الأرض، وزعمت أن هناك مصاعد تحت الأرض في مشفى الشفاء، وتضح أن هذا الأمر غير موجود. الآن إسرائيل تدعي أن هذه الشقة التي كان موجودا فيها العنصر المستهدف هي غرفة عمليات لحزب الله، وأن العائلة قتلت عن طريق الخطأ. في العموم يبدو أن الحدث على الجبهة اللبنانية انتهى فيما يتعلق باليوم، إلا أن كان هناك رد من حزب الله. لكن بطبيعة الحال مسألة المقاتلين العالقين في تلة علي الطاهر ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي التقدم واحتلال هذه التلة لم تنتهي ولا تزال متواصلة.
4: طيب إدمو ما هي، شكرا لك أحمد من قدس المحتلة، إدمو ما هي رواية الحزب لما حدث وردود الفعل في بيروت؟
3: نعم، بداية لابد من الإشارة أن ما زعمه بيان الاحتلال الإسرائيلي عن صدفة وجود مدنيين وأطفال ونساء داخل النقطة المستهدفة في بلدة أنصار هي تكررت مئات المرات، هي ليست مسألة استثنائية وليست مجرد صدفة، لأنه خلال الحرب السابقة وخلال الحرب التي انطلقت بأكتوبر 2023 لطالما نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات على مبان كان يوجد فيها أحيانا الكثير من الأطفال والنساء من أجل استهداف شخص واحد. يقول ويزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه عنصر أو قيادي من حزب الله، وبالتالي مسألة استهداف المدنيين هي أمر تكررت، أمور تكررت مرارا في هذه الحرب مئات المرات. ربما نستطيع أن نقول بشكل لا نبالغ فيه أن مئات المرات استهدف الاحتلال الإسرائيلي مبان سواء في الجنوب أو في بيروت وكان فيها الكثير من الأطفال والنساء، وهو ما يفسر الحصيلة الكبيرة التي سقطت خلال هذه الحرب والحرب السابقة من الأطفال والنساء في الجنوب اللبناني وفي بيروت والبقاع أيضا. أما على المستوى الميداني كما قال أحمد، منذ غارة دير الزهراني عند منتصف هذا النهار لم تسجل اعتداءات شبيهة بغارة دير الزهراني وبغارة أنصار. كانت الحصيلة الأخيرة 11 شهيدا و19 جريحا، من بعدها لم يقم الاحتلال الإسرائيلي بأي تصعيد آخر، وبالتالي يمكن القول بأن حدة التوتر قد انخفضت في الجنوب اللبناني نتيجة التصعيد الإسرائيلي الأخير. ولكن ما سجلناه خلال الساعات الماضية مجرد انتهاكات شبيهة بتلك التي كان ينفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع القليلة الماضية، سواء من مسيرة على بلدة المنصوري أو التفجيرات التي لا تتوقف في القرى والبلدات المحتلة في المنطقة الأمنية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا حزب الله لم يقدم رواية ميدانية، ولكنه في بيانه يقول بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أراد من هذا التصعيد من أجل أن يستثمر في الواقع السياسي الداخلي وفي الانتخابات الإسرائيلية وإرضاء لليمين المتطرف. وطبعا كانت هناك سلسلة مواقف أبرزها لرئيس الجمهورية الذي اعتبر أن التصعيد هو يعني يؤثر على الجهود الرامية، وهي رسالة للجهود الأمريكية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتطبيق الاتفاق الإطار. وأيضا الرئيس نبيه بري قال لرعاة المفاوضات والاتفاقات بأن يعملوا على وقف حرب الإبادة قبل فوات الأوان. وبالتالي كان هناك سلسلة رسائل حتى للولايات المتحدة الأمريكية في معظم البيانات الحكومية وفي بيان حزب الله بضرورة التدخل لوقف حرب الإبادة. عبادة والمجازر التي حصلت اليوم، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي راعية أساسية، وكان هناك مسؤول أمريكي جوزيف ليلفيرد مسؤول المجموعة التنسيق العسكرية في لبنان، والتقى المسؤولين وكان يعمل على ترتيب موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع بحث بعض الإجراءات العسكرية والنقاط الراشحة عن جولة المفاوضات الأخيرة كالمناطق التجريبية ووقف إطلاق النار والأسرى والحدود. ولكن مع انتهاء الزيارة كان هذا التصعيد. من هنا جاء يعني كلام رئيس الجمهورية على أن ما جرى رسالة للجهود الأمريكية لوقف إطلاق النار.
4: طب إدمو، فقط إن كانت هناك معلومات، طبعا نريد أن نستوضح النقطة المتعلقة بتلة علي الطاهر. واضح تماما أن إسرائيل مهتمة تماما بهذه التلة عسكريا. ما هو الوضع؟ يعني من يسيطر على ماذا؟
3: مرتفع علي الطاهر يحاول الجيش الإسرائيلي منذ ما قبل وقف إطلاق النار السيطرة على هذا المرتفع. هذا المرتفع هو بحسب بعض المراقبين الميدانيين آخر خطوط الدفاع الأساسية لحزب الله في الجنوب اللبناني، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من الدخول بشكل أساس إلى منافذ مرتفعات علي الطاهر. هو يحكم السيطرة بالنار من خلال المسيرات، من خلال القصف المدفعي، ولكنه لم يتمكن من إحكام السيطرة كما حصل في قلعة شقيف ومحيط قلعة شخيف وبعض النقاط الاستراتيجية الأخرى. وبالتالي لا يزال مرتفع علي الطاهر هدفا أساسيا للاحتلال الإسرائيلي. أراد الوصول إليه ميدانيا، لم ينجح، لم يتمكن من السيطرة ميدانيا عليه، إنما يسيطر عليه بالنار. خلال المفاوضات طرحت بالاتصالات الأخيرة وفي المفاوضات أن يتجري عملية السيطرة على مرتفع علي الطاهر من الاحتلال الإسرائيلي أو من أطراف أخرى ويخرج حزب الله منها، ولكن هذه المسألة لم تترجم ميدانيا على الأرض. من هنا لا يزال مرتفع علي الطاهر السبب الأساس لأكبر تصعيد يحصل في الجنوب وللتصعيد الأساسي والجوهري الذي يحصل في الجنوب منذ وقف إطلاق النار. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرغب ويريد أن يحتل ويصل إلى مرتفعات علي الطاهر وما يزعم بأنها شبكة أنفاق وشبكات قيادية داخل مرتفعات علي الطاهر. البعض يريد يقول بأن الاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو يريد أن يوظف هذه المسألة والسيطرة على مرتفعات علي الطاهر في الانتخابات الداخلية والسياسة الداخلية الإسرائيلية. والبعض يقول بأن حزب الله لا يستطيع أن يتخلى عن آخر خطوط دفاعه الأساسية في الجنوب اللبناني.
4: أشكرك المؤسسين مراسل تلفزيون العرب، كنت معنا من صور جنوبي لبنان. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل.
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. هذا وأصيب 3 مواطنين من بينهم طفلان جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة، ونقلت سيارة الإسعاف الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في المدينة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي.
2: هنا على شارع صلاح الدين غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى إصابة قائدها. يتم الآن العمل على انتشال هذا المصاب، يبدو أن إصابته خطيرة حتى هذه اللحظة. المكان هو شارع صلاح الدين على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة، ورغم مرور عدة دقائق إلا أن سيارة الإسعاف بالكاد وصلت الآن. محاولات للأهالي لانتشاله لسيارة الإسعاف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة رغم وجود تفاهمات لتقليل وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الغارات متواصلة والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. هذه غارة جديدة تضاف إلى قائمة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل عادت للقصف داخل قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، دير البلح.
1: انتشل طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفات 21 فلسطينية من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل على رؤوس قاتلهما خلال حرب الإبادة الجماعية، فيما بدأت أعمال البحث عن رفات 40 آخرين تحت ركام منزل ثالث. هذا وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل، قال إن أعمال البحث تحت أنقاض منزلين في مدينة غزة قد انتهت، وذكر أن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغربي في حي زيتون شرقي مدينة غزة بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفات 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تزايد انعدام الأمن المائي بقطاع غزة. يأتي هذا بعد إعلان بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف أبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاذ زيوت المولدات. ووجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. البلدية أكدت أيضا أن استمرار تشغيل الآبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وأن نفاذ الزيوت يحول دون مواصلات تشغيلها. ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. مرحبا بك أحمد. أحمد، بعد تحذير الأوتشا نريد أن نعرف كيف يتعامل الناس مع هذا الوضع، كيف يعيشون بدون ما يكفي من المياه وأيضا جودة هذه المياه.
3: خالد، المياه هي أزمة حقيقية ومركبة حقيقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في كل المناطق، لكن أيضا بعد توقف العدوان وجلاء دخان وغبار هذه الحرب المستمرة بطبيعة الحال بأشكال مختلفة، لكن بعد تدمير البنية التحتية، شبكات المياه، شبكات الصرف الصحي، أصبح الواقع المائي في القطاع يعيش كارثة إنسانية. نحن نتحدث عن شبكات فوق أرضية هي عبارة عن أنابيب تمتد من محطات مياه، عبارة عن آبار حفر بعضها خلال حرب الإبادة وما بعد ذلك بشكل أولي، وهي أصلا آبار استخدام منزل وليست استخدام لمساحات كبيرة ومربعات سكنية أو حتى مخيمات يعني يعيش فيها آلاف من الفلسطينيين. بالتالي هذه الآبار تشغل عبر مولدات كهربائية أو حتى عبر مولدات تعمل على غاز الطهي. هذا الغاز غير موجود بكميات كافية. وجد الغاز، المولدات الكهربائية أصبحت تحتاج إلى صيانة، أصبحت تحتاج إلى زيوت. هذه الزيوت غير موجودة في قطاع غزة، ممنوعة من الدخول من قبل جيش الاحتلال، كما هو الحال مع زيوت أيضا المركبات التي أيضا تعاني توقفا كبيرا في قطاع النقل والمواصلات، وأزمة كبيرة أخرى. لكن زيوت المولدات ليس فقط في محطات المياه وأبار المياه التي يعيش الناس عليها، في بيت لاهيا هذا التحذير الذي كان قبل ساعات، في وسط القطاع، في جنوب القطاع، في مناطق المواصي، كل هذه المناطق تتعرض لأزمات يومية، وأيضا كثير من هذه الأبار تتعطل بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا عدم وجود تيار كهربي منتظم حينما تعمل أيضا هذه المولدات التي تحتاج إلى صيانة، حتى قطع الصيانة غير موجودة وممنوع من الدخول. هذا الواقع أيضا ينعكس على المستشفيات، لأن المولدات الكهربائية تعمل منذ 7 أكتوبر، تحتاج إلى صيانة، تعرضت لإهلاك كبير، وجيش الاحتلال يمنع إدخال أي شيء جديد، سواء مولدات جاهزة أو حتى معدات بديلة. هذا الواقع أيضا ينسحب على خدمات البلديات، وهو قطاع حيوي على السكان، في ظل أيضا وجود وانتشار المياه العادمة وصرف الصحي ما بين خيام النازحين والمربعات السكنية. تحتاج مركبات الشفط لهذه المياه زيوت، هذه الزيوت غير موجودة، بالتالي نتحدث عن أزمة مركبة تتشابك فيها كثير من الجوانب المعيشية والحياتية بالنسبة للفلسطينيين، ليست أزمة المياه فحسب، رغم أنها من أبرز الأزمات، لكن كل مناحي حياة الفلسطيني هي مرتبطة أيضا بوجود الكهرباء ووجود بعض الخدمات الأساسية الغير موجودة إطلاقا، ويعيش الناس واقعا صعبا، أيضا ليس فقط إنساني وإنما ميداني. هذا النهار كان صعبا على الفلسطينيين، خاصة في جنوب القطاع. خالد، الآليات الإسرائيلية أطلقت القذائف المدفعية بشكل مفاجئ دون سابق إنذار على حي سكني، حي محيط مسجد أهل السنة في شارع الميكانيكية، شارع جلال، وسط مدينة خان يونس. لحسن الحظ أن لم يصب أحد، لكن هناك النار شبت في بعض المنازل وأوقعت أضرارا، الناس كانوا قد خرجوا من المربع السكني تحت هول القصف لساعة تقريبا أو ساعتين بعدما هدأت المنطقة، لكن الطيران المروحي عاود إطلاق النار مرة أخرى، وهذا الواقع ينسحب على كل المناطق. قبل قليل قصف مدفعي في حي الزيتون، وقبل ذلك كان قد استشهد مواطن برصاص جيش الاحتلال في مخيم انصارات. هذا هو الواقع باختصار في قطاع غزة، ميدانيا وأمنيا وإنسانيا، يتحكم به جيش الاحتلال ويواصل الحرب بأشكال مختلفة، ويقولون أن هناك وقف إطلاق نار.
1: أشكرك أحمد البطة مراسلنا، كنت معنا من خان يونس. في الضفة الغربية المحتلة، اعتدى مستوطنون مسلحون على عائلة أبو نزهة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. ووصل المستوطنون إلى محيط المنزل واعتدوا على عدد من المسنين الفلسطينيين بالأسلحة قبل تدخل جيش الاحتلال واقتحامه البلدة لحماية المستوطنين. كما أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين على قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبي الخليل بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية. ينضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. مرحبا بك فادي. فادي، اعتداءات المستوطنين ومعهم جيش الاحتلال لا تتوقف، كل يوم وربما كل ساعة هناك اعتداء جديد.
4: صحيح، وأخطرها وأكبرها إيلاما اليوم عندما أعلن أن الممرض محمد لمطور 26 عاما قد أصيب بشلل نصفي بعد إصابته برصاص مستوطنين في ظهره مساء أمس أثناء تواجده في أمام منزله في بلدته السعير شرق محافظة الخليل. تفاجأ عندما وقف هذا الممرض البالغ من العمر 26 عاما والذي كان يستعد للزواج خلال الفترة القليلة المقبلة بتجهيز منزله برصاصة جاء جاءته من المستوطنين وأصابت ظهره لينقل إلى المستشفى، واليوم يعلن الأطباء بشكل رسمي أنه تعرض لشلل نصفي نتيجة هذه الرصاصة التي أصابت ظهره، وأصبح هذا الشاب مقعدا الآن في داخل المستشفى يتلقى العلاج، وهو بحاجة لعمليات كثيرة حتى يتم علاجه. هذه أخطر الحالات نتيجة اعتداءات المستوطنين التي قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنها وصلت إلى أكثر من 2200 اعتداء من قبل الجيش والمستوطنين خلال الشهر الماضي. رئاسة الوزراء الفلسطينية تحدثت أنه خلال الأسبوع الماضي وحده كان هناك نحو 500 هجوم من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة. كما تفضلت في المقدمة خالد، هناك اعتداءات تتشكل أنواعها وتتغير المناطق التي تحدث فيها، ولكن أبرزها كان في منطقة أبو فزاع طريقة غريبة. اليوم هطلت أمطار صيفية يعني يمكن أن نقول أنها غير مسبوقة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، كانت غزيرة. استغل المستوطنون ذلك وأقدموا على فتح بعض مجاري هذه المياه الأمطار الغزيرة تجاه تجمع أبو فزاع البدوي في المنطقة الشرقية من منطقة أو بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. تخيل هذه الطريقة جديدة من المستوطنين حتى يغرقوا مساكن الفلسطينيين بعد هجمات، وهجمات استمرت لأشهر طويلة لم ينجحوا في إخراج المواطنين الفلسطينيين من منازلهم. شكل آخر أيضا كان بهجمات بإدخال الأغنام إلى مساكن وداخل مساكن المواطنين الفلسطينيين، أدى ذلك إلى ردود وكدمات لعدد منهم خاصة في منطقة أم الخير، وكذلك أيضا في خلة الحمص، نتحدث عن مسافر يطا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. كذلك أيضا تطور الحال بهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتوقف، كان أبرزها عمليات المداهمة كما حدث في ساعات مساء أمس عندما داهم جيش الاحتلال صالة أفراح في منطقة العزرية شرق مدينة القدس المحتلة، دخل إلى الصالة.
0: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويترك المحتاجين دون ما يكفي من الخدمات والمساعدات. وفي قرية قصرى جنوب نابلس شمالية الضفة الغربية التي كان يتحدث عنها فهد العصا قبل قليل، قالت أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني والبلدية يواجهون صعوبات في الوصول إلى 3 عائلات فلسطينية محاصرة منذ الثلاثاء. وأضافت أوتشا أن العائلات عالقة بعد إقامة بؤرة استيطانية بجوار منازلها وتجديد القيود على الوصول إلى المنطقة. دانت دولة قطر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وأعمال العنف الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. الخارجية القطرية أكدت أيضا أن الجرائم الوحشية لإسرائيل تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب مزيد من الاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة. في اليمن قالت قناة سباء الحكومية أن الحوثيين قصفوا مدينة مأرب. هذا وقال مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي في مؤتمر صحفي، قال إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء خلال الأيام الماضية أسفر عن مقتل 7 من العاملين في الميناء. وذكر الشرعبي أن الميناء الموجود جنوب غربي اليمن قد علق عملياته التجارية والبحرية بعد أن تعرض للقصف بأكثر من 25 صاروخا، مما تسبب بأضرار واسعة بمنشآت الميناء ومعداته وتسبب أيضا في توقف نشاطه. وأوضح شرعبي أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الاستهدافات تقدر بنحو 16 مليون دولار. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القهري. مرحبا بك خليل. خليل، الجديد هو ما أعلن عن استهداف مأرب الآن. لماذا مأرب؟ ما هي التفاصيل عن استهداف مأرب؟
5: نعم، وفقا لما أورده إعلام الحكومة المعترف بها دوليا، فإن 3 صواريخ باليستية استهدفت مدينة مأرب وأطلقت من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء. لماذا مأرب؟ يعني وفقا أيضا لبيانات حكومة صنعاء والمتحدث العسكري أكثر من مرة خلال العمليات السابقة، فإن هذه الهجمات تستهدف مواقع وتحشيدات لطرف الحكومة المعترف بها بدعم من السعودية، ويقول الطرف الآخر أيضا رواية غير ذلك. ولكن فيما يخص العملية التي نفذت قبل قليل، ليس هناك أي تفاصيل واضحة على الأقل حتى هذه اللحظة، ما نزال بانتظار مزيد من التفاصيل. ولكن عمليات عدة كانت قد استهدفت مأرب خلال الأيام والأسابيع الماضية، ومناطق أيضا بين مأرب وشبوة ومناطق أخرى أيضا في أكثر من اتجاه وفي الساحل الغربي والمخا. هذا فيما يخص الوضع أو العملية التي نفذت في محافظة مأرب قبل قليل. لكن التطورات أيضا بدت يعني متسارعة خلال ساعات الليلة الماضية وساعات صباح اليوم، متمثلة بالعمليات التي استهدفت المخا والتي يعني كانت بسلسلة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وفقا لما أعلن من قبل المتحدث العسكري هنا في صنعاء، والذي قال بأنها استهدفت أيضا تحشيدات لطرف الحكومة المدعومة من السعودية، وأنها ستستمر هذه العمليات بشكل أو بآخر طالما لوحظ أو رصد مثل هذه العمليات وهذه التحشيدات. وإن كان جانب الحكومة المعترف بها يقول بأن ميناء المخا أصيب بأضرار كبيرة جدا أدت إلى توقف نشاطه بشكل كبير وإلحاق أضرار كبيرة في مؤسسات تابعة للميناء جراء هذه العمليات التي نفذت من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء بالتزامن مع معارك استمرت لساعات واشتباكات متقطعة وإن لم تكن كبيرة بالقدر الكبير في مناطق مثل البرح وجبل هان غربي تعز ومناطق أيضا تتبع مديرية مقبنة. وكل هذه العمليات التي تنفذ من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء تقول بأنها تأتي فقط في إطار دفع أو العمليات الاستباقية لإفشال مخططات تنفذ لها طرف الحكومة المعترف بها، وستستمر في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد كما تقول.
4: معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، لأنه الحوثيون يقولون أن القوات أو الحكومة في جنوب اليمن المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية هي تفرض حصار على صنعاء ومطار صنعاء، وبالتالي هي تحاول أن تفرض حصار. الحوثيون يحاولون أن يفرضوا حصار أيضا من خلال استهداف المخا، وستتمكنوا من توقيف العمل في ميناء المخا. السؤال الآن، ما هو تداعيات وقف العمل بميناء المخا؟ يعني أهمية هذا الميناء،
5: يعني ميناء المخا ميناء استراتيجي وتاريخي كبير يقع بالقرب من باب المندب على البحر الأحمر، ولكن هذا الميناء كان يعني قبل مئات السنين يعني ميناء يشار إليه بالبنان كما يقال تاريخيا، وارتبط بتصدير البن اليمني في فترات قديمة جدا، ولكن أيضا ظل هذا الميناء نشطا إلى درجة كبيرة، ثم همش إلى درجة كبيرة خلال الفترة الماضية وظل هامشيا وميناء ظل ميناء ثانويا إلى درجة كبيرة قبل أن يعود إلى واجهة الأحداث مؤخرا في إطار سيطرة قوات طارق صالح التي يعني الآن موالية لجانب الحكومة المعترف بها. عاد النشاط هذا الميناء مجددا، ولكن لم يكن أيضا نشاطا كبيرا مقارنة بما هو عليه الحال مثلا على البحر الأحمر ميناء الحديدة أو مثل ميناء عدن أو ميناء المكلا، وإنما ميناء هامشي إلى درجة كبيرة عاد إلى الواجهة مرة أخرى. وبالتالي يبدو أنه في إطار هذه المعركة المحتدمة إن صح التعبير بين قوسين يعني يراد أن يعني يكون هناك نوع من الموازنة أو الحصار بالحصار في إطار يعني توقف نشاط هذا الميناء. بطبيعة الحال يعني الصراع الذي تشهده المخا إجمالا والساحل الغربي من شأنه أن يؤثر على نشاط هذا الميناء وأيضا على منطقة البحر الأحمر والسواحل بشكل عام.
4: خالد، أشكرك. خليل القهري مراسلنا في صنعاء. أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالي ولاية كردفان. سياسيا، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، وأكد توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
2: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
4: مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران، ما يزال مسار المفاوضات غامضا ومتعثرا بين الطرفين، وسط تأكيد إيراني على وجود رسائل متبادلة بشأن التفاوض مع قطر وباكستان. هذا وتتواصل المباحثات الإيرانية العمانية على تحديد مسار بحري مؤقت في المضيق على أن يتحول لاحقا إلى مسار نهائي.
6: بين واشنطن وطهران لا حرب تفاوضية مكتملة ولا مفاوضات معلنة ولا قطيعة يمكن وصفها بالنهائية مع اقتراب نهاية هدنة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم.
7: تتبادل قطر وباكستان الرسائل وتتواصلان معنا، لكن هذا لا يعني بدء المفاوضات. أود التأكيد أن المفاوضات وفتح مضيق هرمز مسألتان منفصلتان، وعلى واشنطن استيفاء شروط فتح المضيق حتى تستأنف الملاحة فيه.
6: مضيق والآخر يقف عالقا وسط سجالات لا تنتهي بين الطرفين، وبينما تترقب الأسواق تطورات المشهد وتقفز أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف أو تراجعها، لا يفوت الرئيس الأمريكي وكعادته أي فرصة لإضافة جرعته المعتادة من المفاجآت.
8: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
6: تصريح سرعان ما أشعل موجة من الجدل، وبينما كان العالم يحاول أن يفهم ما إذا كان الكلام إعلانا سياسيا أم تهديدا حقيقيا، رواية تتبناها وول ستريت جورنال مفادها لا داعي للقلق وأن تصريحات ترامب مجرد مزحة. مزاح ترامب بحسب الصحيفة قابله رد سريع من طهران، أكد فيه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحملة طائرات أو حتى بخطاب انتخابي. وبعيدا عن مزاح الرئيس الأمريكي، مسار إيراني عماني يتقدم في ملف المضيق وتفاهم مع السلطنة بشأن مسارات بحرية مؤقتة على أن تتحول لاحقا إلى مسار نهائي. حاليا بين واشنطن وطهران مواقف أمريكية تصعد إلى أقصى الحدود ثم تعود أحيانا تحت عنوان المزاح، لكن المحصلة هرمز يتصدر التباحث مقابل طاولة تفاوض تقف عالقة في خانة الانتظار.
4: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خارطة حركة الملاحة في مضيق هرمز. بقائي أضاف أنه بالرغم من عرقلة الولايات المتحدة، فإن المحادثات بين طهران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
9: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة، فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
4: قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية تقارير تحدثت عن أوضاع العسكريين على متن حاملة الطائرات الأمريكية لينكن، وقال ترامب إن عائلات البحارة ليسوا قلقين بشأن أبنائهم وصحتهم النفسية، موضحا أن حاملة الطائرات ستغادر قريبا منطقة العمليات. أعلنت شركة بترول أبوظبي أدنوك عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز، وأكدت أدنوك تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها المضيق مساء أمس، مضيفة أنه لم يسفر هذا الهجوم عن أي إصابات. هذا ودانت الإمارات الهجوم الذي استهدف السفينة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة. وقالت وزارة الخارجية إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت الخارجية الإماراتية على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. تكثف سلطنة عمان جهودها للحد من أثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة من خلال أعمال تنظيف ورصد وتقييم مستمر للوضع البيئي، الوضع البيئي الناتج عن حادثة جنوح سفينة كانت تحمل النفط قبالة جزر الحلنيات في محافظة ظفار. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن التلوث أثر على نحو 12 كيلومترا من الشواطئ عند منطقة رأس مدركة، بينما لم تتأثر سواحل جزيرة مصيرة. وبدأ وصول النفط إلى سواحل عمان الأربعاء الماضي بعد تسربه لأسابيع. وقالت هيئة البيئة العمانية إن عمليات الرصد والاستجابة جارية، وإن البقعة الزيتية في البحر تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحار. إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع نمو السكان، فيما يواجه القطاع الطبي تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير الأدوية وتحديث الأجهزة، تحديات تجعل بعض المرضى يبحثون عن العلاج خارج المنظومة الحكومية، ومن بينهم زيد، فلنتابع قصته.
10: بعد تجارب متكررة في مستشفيات بغداد الحكومية، قرر زيد السفر خارج العراق بحثاً عن العلاج رغم كلفة الرحلة. نقص بعض الخدمات والأجهزة إلى جانب طول فترات الانتظار دفعه إلى اتخاذ القرار. عاد زيد بنتيجة علاجية إيجابية، لكن تجربته تفتح سؤالاً أوسع إلى أي مدى تلبي الخدمات الصحية في العراق احتياجات السكان.
11: ما عندنا أي شك بالطب العراقي وأطباء العراقيين، لكن قلة خدماتنا وقلة الأجهزة الحديثة اللي عندنا، اضطريت أنه أني أشوف صحتي خارج العراق بكلفة أقل وأحسن وأفضل. هذا اللي خلاني أسافر خارج العراق.
10: قصة زيد تعكس جانباً من تحديات القطاع الصحي في العراق مع تزايد الحاجة إلى المستشفيات والأسرات والأجهزة والمستلزمات الطبية. ولا تقتصر المشكلة على البنية التحتية، بل تشمل أيضاً توفر الأدوية والمختبرات والكوادر الطبية وقدرة كليات الطب على تلبية احتياجات السكان. وفي ظل محدودية الموارد، يبقى تمويل التوسع والتأهيل وتوفير المستلزمات تحدياً مستمر.
12: نحن نعمل بالإمكانات المتاحة المادية والبشرية، وفي نفس الوقت نطالب ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكثر بقطاع الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في القطاع الصحي. ووزارة الصحة بملاكاتها مرت بها مثل هذه الظروف.
13: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
14: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: ونسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية

0: عناية وحماية، ولأن راحتكم أولويتنا نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: استشهاد 11 شخصا في بلدتي أنصار ودير الزهراني. حزب الله يطالب الدولة بإيجاد بديل للتفاوض، ومكتب نتنياهو يعلن إصابة 3 جنود بجراح خطيرة في عملية للحزب بتلة علي الطاهر. شهيد وجرحى جراء قصف إسرائيلي على أنصارات ودير البلح وخان يونس. تحذيرات أممية من تزايد انعدام مستويات الأمن المائي في قطاع غزة. الدفاع المدني ينتشل رفاة 21 شهيدا من تحت الركام. جرحى جراء مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على قرى الضفة الغربية، والأمم المتحدة تقول إن مئات الحواجز الإسرائيلية تعرقل عمل المنظمات الإنسانية. قصف بالصواريخ البالستية لجماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة مأرب. الجماعة تهاجم من جديد ميناء المخا، ومدير الميناء يؤكد توقف عمليات التجارة والبحرية.

0: صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان ووسعت نطاق غاراتها بالتزامن مع تحركات أمريكية لإعادة دفع المسار التفاوضي وترتيب جولة جديدة من المفاوضات. وتبرر إسرائيل عملياتها باتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار واستهداف جنودها، بينما يتهمها الحزب بمحاولة فرض واقع جديد، ويحذر من أن استمرار الاعتداءات سيقابل بما يناسبه.
1: لم يعد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منفصلا عن مسار التفاوض، بل بات يواكبه ويضغط عليه ميدانيا. ففي الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته في بيروت لترتيب جولة تفاوضية ثامنة، وسعت إسرائيل عدوانها من مرتفعات علي الطاهر إلى النبطي وأنصار ودير الزهراني، بينما قال متحدث باسم نتنياهو للفرنسية إن الضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات مع لبنان دفعاً قوياً. جولة التصعيد الأخيرة أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، وسط موجة نزوح شهدتها المنطقة. إسرائيل بررت التصعيد بالقول إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار واستهدف جنودها في الجنوب، كما زعم جيش الاحتلال اغتيال سمير الحاج حسن الذي وصفه بقائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة أنصار. أما حزب الله فاتهم إسرائيل بتوسيع الحرب وحذر من أن الاعتداءات ومحاولات فرض أمر واقع جديد على لبنان سيقابله بما يناسبها، داعيا السلطة اللبنانية إلى البحث عن مسار بديل للتفاوض. التصعيد يأتي في لحظة يفترض أن تبحث فيها الاتصالات الأمريكية الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية وجدول انسحاب إسرائيلي جديد، لكن تل أبيب تقول في المقابل إنها تستعد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان وتربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله وإزالة ما تصفه بتهديده. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في هذه المنطقة لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. وهنا تكمن عقدة الجولة المقبلة. التفاوض بالنسبة للبنان يجري على انسحاب إسرائيلي، بينما تفرض إسرائيل على الأرض وقائع وشروطا تجعل هذا الانسحاب أبعد لا أقل.

0: رب بذريعة القضاء على حزب الله.
1: بدوره زعم الجيش الإسرائيلي مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنصار والنبطي ردا على استهداف قواته في مرتفعات علي الطاهر، بينما نفى حزب الله وقوع أي اشتباك في تلك المنطقة.
2: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار في قضاء النبطي. لأول مرة تستهدف البلدة ولأول مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار. المستهدف هذا المبنى الذي كان عبارة عن طابقين تسكن فيه عائلتان. عند الفجر استهدفته الطائرات الحربية، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه قد اختفت تماما وبقيت بعض الأنقاض لهذا المبنى. الأشلاء تطايرت إلى مسافات بعيدة والحجارة أيضا وصلت إلى عشرات الأمتار من هذه البقعة. في هذا الشاليه هنا نجت عائلة بأعجوبة، كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة أنصار، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
1: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار، مؤكدا أن استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار يمثل خرقا للقوانين الدولية. وأضاف عون أن هذه الاعتداءات تشكل رسالة إلى المسار التفاوضي والجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيق الاتفاق الإطاري، محذرا من تداعيات استمرار الخروقات على مسار التهدئة. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أمر بالغ الخطورة ويقوض المساعي لتثبيت الاستقرار. وأكد سلام أن الشهداء 7 بالغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا ليسوا أهدافا عسكرية، مشددا على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش والمؤسسات الشرعية، مضيفا بأن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة، ولا يحق لإسرائيل استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. بدوره قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن التصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان والمجزرة التي ارتكبها في بلدة أنصار هما استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. بري أضاف بأن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات وقوانين وجهود إنهاء الحرب والتوتر في لبنان وكذلك في المنطقة، وتابع بأن العدوان الإسرائيلي دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين جميعا لمقاربة العدوان الإسرائيلي وتداعياته وأبعاده مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبي. الآن ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد درعوش. أهلا بك أحمد، نرصد معك آخر التصريحات الإسرائيلية والمواقف المرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، خاصة مع الحديث الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بجراح خطيرة واتهامات إسرائيل لحزب الله بأنه هو من بدأ بخرق وقف إطلاق النار.
3: بالفعل. والقناة 13 الإسرائيلية تنقل عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي، الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تحديدا، أبلغت سكان شمالي إسرائيل بإمكانية أن يسمعوا هذه الليلة أصوات انفجارات قادمة من الأراضي اللبنانية، نظرا لاحتمال أن توسع إسرائيل أو أن تشن إسرائيل مزيدا من الغارات داخل الأراضي اللبنانية خلال الساعات القليلة المقبلة. الرواية التي تقدمها إسرائيل هي أن حزب الله أطلق طائرة مسيرة باتجاه قوات من وحدة يهلوم، وهي واحدة من قوات النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوات هندسية على ما يبدو كانت تعمل على البحث على أنفاق في منطقة تلة علي الطاهر التي يحاصر فيها بين 10 إلى 15 مقاتلا في حزب الله بحسب المزاعم الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين بجراح خطيرة جراء هذا الاستهداف الذي على ما يبدو كان مباشرا للجنود الإسرائيليين. إسرائيل تزعم بطبيعة الحال أن هناك شبكة أنفاق لحزب الله تحت تلة علي الطاهر وغرفة عمليات أدار منها حزب الله الحرب خلال العامين الماضيين، وأدار منها عمليات بناء قدراته العسكرية خلال العقود الماضية، وهي تحاصرها منذ الحرب الأخيرة عندما فشلت في احتلالها. على العموم إسرائيل مستمرة في محاصرة تلك المنطقة. ردت على هذه العملية المزعومة لحزب الله باستهداف غرفة عمليات مزعومة في منطقة أنصار. إسرائيل تقول إنها استهدفت قياديا في قوات الرضوان في حزب الله كان مسؤولا عن إدارة القتال في تلك المنطقة. تزعم المصادر الإسرائيلية أن عائلة هذا القائد في حزب الله لم تكن إسرائيل تعرف أنها كانت موجودة هناك. تزعم رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن إسرائيل عرفت بأثر رجعي بأن العائلة موجودة في غرفة العمليات هذه، لكن على العموم لا أهمية لهذه الادعاءات الإسرائيلية، لأن إسرائيل أقرت في السابق بأنها تستهدف قيادات في حزب الله، في حركة حماس، وفي أي جبهة أخرى من جبهات القتال، حتى لو كانت تعرف أنه برفقة عائلته. هذا الأمر منذ 7 أكتوبر، حتى قبل 7 أكتوبر، قبل ذلك بعقود إسرائيل تستهدف عائلات القادة العسكريين في محور المقاومة بشكل عام، حتى لو أدى ذلك إلى استشهاد عائلاتهم. أيضا فيما يتعلق بالمزاعم الإسرائيلية بأن هذا القيادي اغتيل في غرفة عمليات، فإسرائيل كانت تدعي في السابق أن مشفى الشفاء هو غرفة عمليات لحركة حماس أو غيرها من المشافي في قطاع غزة. في المحصرة إسرائيل ارتكبت مجزرة اليوم، وتدعي على الرغم من كل ذلك أنها في محل الدفاع عن النفس. يحيى،
1: شكرا لك. أحمد دراوش، مراسل التلفزيون العربي في القدس. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بنقل جثمان شهيد فلسطيني إلى مستشفى العودة عقب استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق شارع 20 في مخيم صيرات وسط القطاع. أظهرت صور مشاهد من لحظة تدخل بعض المواطنين لنقل جثمان الشهيد. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال وسط مدينة خان يونس، وثقت صور نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وأصيب 3 مواطنين بينهم طفلان جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط القطاع، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في المدينة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي.
4: هنا على شارع صلاح الدين غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على دراجة نارية، ما أدى إلى إصابة قائدها. يتم الآن العمل على انتشال هذا المصاب، يبدو أن إصابته خطيرة حتى هذه اللحظة. المكان هو شارع صلاح الدين على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة، ورغم مرور عدة دقائق إلا أن سيارة الإسعاف بالكاد وصلت الآن. محاولات للأهالي لانتشاله لسيارة الإسعاف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة رغم وجود تفاهمات لتقليل وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الغارات متواصلة والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. هذه غارة جديدة تضاف إلى قائمة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل عادت للقصف داخل قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، دير البلح.
1: مراسل التلفزيون العربي في غزة أحمد البطة تحدث في مداخلة سابقة عن مستجدات القصف الإسرائيلي على انصيرات ودير البلح وخان يونس.
5: هذا النهار كان صعبا على الفلسطينيين خاصة في جنوب القطاع خالد. الآليات الإسرائيلية أطلقت القذائف المدفعية بشكل مفاجئ دون سابق إنذار على حي سكني حي محيط مسجد أهل السنة في شارع الميكانيكية شارع جلال وسط مدينة خان يونس. لحسن الحظ أن لم يصب أحد، لكن هناك النار شبت في بعض المنازل وأوقعت أضرارا. الناس كانوا قد خرجوا من المربع السكني تحت هول القصف لساعة تقريبا أو ساعتين بعدما هدأت المنطقة، لكن الطيران المروحي عاود إطلاق النار مرة أخرى، وهذا الواقع ينسحب على كل المناطق. قبل قليل قصف مدفعي في حي الزيتون، وقبل ذلك كان قد استشهد مواطن برصاص جيش الاحتلال في مخيم انصارات. هذا هو الواقع باختصار في قطاع غزة، ميدانيا وأمنيا وإنسانيا يتحكم به جيش الاحتلال ويواصل الحرب بأشكال مختلفة، ويقولون أن هناك وقف إطلاق نار.
1: انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفاة 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل على رؤوس قاطنيهما خلال حرب الإبادة الجماعية، فيما بدأت أعمال البحث عن رفاة 40 آخرين تحت ركام منزل ثالث. هذا وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل إن أعمال البحث تحت أنقاض منزلين في مدينة غزة قد انتهت، وذكر أن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغرب في حي الزيتون شرقي غزة بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفاة 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تزايد انعدام الأمن المائي بقطاع غزة، يأتي هذا بعد إعلان بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف آبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاذ زيوت المولدات. وجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. وأكدت البلدية أن استمرار تشغيل الآبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وأن نفاذ الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين استنزفت بالكامل، وتعمل فرق أو فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. الوزارة قالت إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد، ويصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين. أضافت الوزارة أن 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية إتمام تدخلات الصيانة الطارئة.

0: وفي الضفة الغربية المحتلة اعتدى مستوطنون مسلحون على عائلة أبو نزهة في بلدة عرابة جنوب غربية جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنزل. وصل المستوطنون إلى محيط المنازل واعتدوا على عدد من المسنين الفلسطينيين بالأسلحة قبل تدخل جيش الاحتلال واقتحامه البلدة لحماية المستوطنين. كما أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء آخر للمستوطنين على قرية أم الخير بمسافة يطا جنوبي الخليل بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية.
1: واصل هؤلاء المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي حصار عائلات فلسطينية في 3 منازل هنا في جبل راس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. منذ الأحد الماضي شرع المستوطنون باقتحام المنطقة ومحاصرة المنازل 3، قرابة 10 مواطنين بأطفال ونساء ومواطنين آخرين يعيشون في المنازل 3 المبنية هنا منذ سنوات عديدة. أقدم المستوطنون على وضع خيمة وحاولوا عدة مرات اقتحام المنازل 3 لاحتلالها أسوة بما فعلوه في قرية جالود المجاورة جنوب نابلس بعد حصار عائلة طوباسي 3 أشهر والاستيلاء على منزل العائلة. هنا 3 منازل ومنازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل الذي يقع على مساحة تقترب من 7000 دونم، منطقة مرتفعة تطل على مساحة شاسعة من أراضي المواطنين. تصنف هذه المنطقة على أنها باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية إداريا وتحت سيطرة الاحتلال عسكريا. بعد عدة أيام تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على إبعاد المستوطنين لكنه احتل أحد المنازل وحوله إلى ثكنة عسكرية. كان يسعى المواطنون الفلسطينيون من خلال الاتصالات الدولية التي أجرتها الجهات الرسمية الفلسطينية أن يتم إقامة العديد من النقاط حتى يصل الفلسطينيون إلى منازلهم وأن لا يكون هناك تواجد للمستوطنين ولا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تحول المشهد من حصار من قبل المستوطنين لحصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. ما زلنا نلاحظ بالرغم من مرور عدة أيام أن المستوطنين يصلون إلى هذه المنطقة ولا يستطيع جيش الاحتلال أن يردعهم. المواطنون الفلسطينيون منذ الأحد الماضي وهم يعانون من انقطاع بالتواصل مع المواطنين الآخرين، وكذلك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي والماء. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المصادر المحلية على إغلاق عدة طرق ترابية تؤدي إلى هذا الجبل لقطع تواصل المواطنين الفلسطينيين وأي جهات دولية لنجدة الفلسطينيين المحاصرين منذ أيام في هذه المنازل في بلدة قصرة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرة، جنوب شرق نابلس.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح المكتب في بيان أن تلك العوائق الإسرائيلية تشمل نقاط التفتيش والبوابات والحواجز على الطرق وغيرها من القيود، ما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية ويترك المحتاجين دون ما يكفي من الخدمات والمساعدات. في قرية قصرة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية قالت أوتشا إن العاملين في المجال الإنساني والبلدية يواجهون صعوبات في الوصول إلى 3 عائلات فلسطينية محاصرة منذ الثلاثاء الماضي. وأضاف بأن العائلات عالقة عقب إقامة بؤرة استيطانية بجوار منازلها وتجديد القيود على الوصول إلى المنطقة. دانت دولة قطر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وأعمال العنف الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. الخارجية القطرية أكدت أيضا أن الجرائم الوحشية لإسرائيل تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب مزيد من الاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المروعة. في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن جماعة الحوثيين استهدفت بثلاثة صواريخ باليستية أحياء بمدينة مأرب المكتظة بالنازحين. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بسقوط جرحى جراء الهجوم بالصواريخ الباليستية الذي استهدف أحياء سكنية ومخيمات نازحين، في حين قالت مصادر لمراسل التلفزيون العربي إنه تم إسقاط مسيرتين للحوثيين في المدينة. في الأثناء قال مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي في مؤتمر صحفي أن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء جنوبية غربية اليمن خلال الأيام الماضية أسفر عن مقتل 7 من العاملين في الميناء. وذكر الشرعبي أن الميناء الموجود جنوب غربية اليمن قد علق عملياته التجارية والبحرية بعد أن تعرض للقصف بأكثر من 25 صاروخا، ما تسبب بأضرار واسعة بمنشآت الميناء ومعداته وتسبب في توقف نشاطه، موضحا بأن الخسائر المباشرة الناجمة عن هذه الاستهدافات تقدر بنحو 16 مليون دولار. والآن ينضم لنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل. بعد الهجمات التي طاولت ميناء المخا، هجمات الحوثيين تطاول هذه المرة مدينة مأرب، كيف يتطور المشهد الميداني في اليمن؟
2: يعني يبدو أن هجمات يعني مرتبطة ببعضها وبهدفها استنادا إلى حكومة صنعاء. حتى هذه اللحظة فيما يخص هجوم الساعة الأخيرة ليس هناك أي معلومات ولا تفاصيل ولا إشارة له من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء على الأقل حتى هذه اللحظة، ولكن في المجمل فإن هذه الهجمات التي يعني تقول حكومة صنعاء والقوات التابعة لها بأنها تأتي في إطار الرد الاستباقي وتنفيذ هجمات استباقية إفشالا لمخططات يعتزم مخططات عسكرية يعتزم تنفيذها الطرف المدعوم من السعودية، طرف الحكومة المعترف بها دوليا والمدعوم من السعودية، وهي هجمات مشروعة ستستمر طالما رصدت هناك أي عمليات أو تحشيدات عسكرية، وتعد هذا أو تعتبره يعني تعتبرها هجمات مشروعة بطبيعة الحال، وتقول بأنها ستستمر سواء كان الحال في مأرب كما حدث خلال الأيام الماضية أو أيضا كما هو عليه الحال في المخا أو أيضا في اتجاهات أخرى من الجبهات العسكرية و الجبهات الداخلية بطبيعة الحال. وتقول بأن هذه الهجمات أيضا ستبقى متواصلة ستنفذ المزيد منها، وأنها تأتي في إطار تحقيق معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، في إشارة إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل مكثف خاصة في المخا التي كانت شهدت ربما النصيب الأكبر أو المستوى الأكبر من هذه العمليات العسكرية التي نفذت بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية بشكل مكثف. كما
3: راديو الحرية 97.7 FM.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية 92.7
1: FM. ذلك المواطن اليمني يعني خاصة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء ظل إلى درجة كبيرة وما يزال يعاني حتى هذه اللحظة، وسواء فيما يتعلق بدخول المساعدات التي في الأصل ربما تراجعت إلى درجة كبيرة أو فيما يتعلق بجانب الرحلات الجوية، ولكن بطبيعة الحال هذه العمليات العسكرية سواء المواجهات الميدانية أو العمليات التي تنفذ في مأرب أو في المخا أو في أكثر من اتجاه تلقي بتبعاتها الكبيرة أيضا الإضافية على المواطن اليمني بدرجة كبيرة، ولكن أيضا هذا يشير بشكل أو بآخر إلى أن يعني جهود الاحتواء التي يتحدث عنها البعض والتحذيرات الأممية تقول بأنه يعني في حال استمرار هذه العمليات العسكرية فإن من شأن هذا أدفع بالمشهد اليمني إلى مزيد من التعقيد والعودة به إلى مربعات يعني سابقة للغاية كانت معاناة المواطن اليمني حينها على أشدها، وكانت تحدث بعض الانفراجات يعني المتعلقة في سفر المواطن اليمني عبر مطارات أخرى مثل مطار عدن أو مطار سيئون، ولكنها أيضا لم تكن حلا كافيا وإنما حلا جزئيا وبسيطا للغاية. حكومة صنعاء تطالب بفتح كامل لمطار صنعاء، فتح كامل للموانئ والمطارات التي تقع تحت سيطرتها كشروط أساسية للعودة إلى خفض التصعيد، وبالتالي العودة أيضا إلى هدنة أبريل 2022 التي هي الآن في حكم المنتهية تماما استنادا إلى التطورات العسكرية والميدانية التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
2: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالية ولاية كردفان. سياسيا أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
3: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
2: الآن ينضم لنا من باريس الدكتور محمد ترشين أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور محمد. يعني البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يتحدث عن حوار وطني شامل وتوفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين في هذا الحوار، هل هناك تصور واضح لهذا الحوار المقترح وأين سيعقد هذا المؤتمر والأطراف التي ستشارك فيه، خاصة أنه يدور الحديث عن حوار وطني شامل؟
4: بالبدء التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. يبدو حتى الآن من خلال تصريح السيد رئيس مجلس السيادة بالأمس الرؤية غير واضحة حتى الآن فيما يتعلق بمسار الحوار السوداني، بحيث أنه أشار بأن هذه المبادرة تأتي من بعض القوى السياسية التي التقت به وطلبت منه توفير الضمانات السياسية وكذلك الأمنية للشخصيات التي ربما تشارك من الخارج، لا سيما من تحالف صمود وكذلك تحالف الجبهة الثورية أو التحالف المبدئي الذي يضم الجبهة الثورية ياسر عرمان وكذلك عبد الواحد محمد أحمد النور. فبالتالي أعتقد بأن ما زالت الفكرة لم تتبلور بشكل كامل بعد، لا سيما بأن هنالك بعض الأطراف لديها تحفظات في المشاركة كتحالف صمود باعتبار أن لديهم مواقف مسبقة حول وجود عبد الفتاح البرهان في رئاسة المجلس السيادي، باعتبار أن يتحدثون بأن انقلاب أكتوبر الذي حدث هو قطع الصلات وكذلك قنوات التواصل بينهم وبين عبد الفتاح البرهان، ولا يثقون فيه كثيرا فيما يتعلق بأي مبادرة يتم طرحها أو إعلانها. في الاتجاه الآخر أيضا القوى السياسية التي أشار إليها عبد الفتاح البرهان سواء كان حالف الحراك الوطني أو جبهة الطراد الوطني، فضلا عن الكتلة الديمقراطية. فبالتالي هذه القوى، الكثير من القوى لازم في الخارج تنظر لها بأنها هي الحاضنة والمحرك الأساسي للانقلاب الذي حدث في أكتوبر 2021. فضلا عن ذلك موقفها واضح منذ اندلاع الحرب، فهي تصطف إلى جانب الجيش السوداني وكذلك الحكومة. فبالتالي أعتقد بأن هناك تباين وتناقض كبير في المواقف بين القوى الآن الموجودة في الداخل التي تتبنى وهي تدعم فكرة الحوار السوداني وكذلك القوى في الخارج، لا سيما بأن هناك قوة أخرى استثناء هذا الحوار وهي المطور الوطني، الحزب الذي قامت عليه الثورة، بالإضافة إلى تحالف تأسيس وهو الحاضنة السياسية للدعم السريع وكذلك الحركة الشعبية الحلو. لذا أعتقد بأن هي فكرة ربما لتوحيد الكتل السياسية في الداخل، باعتبار أن الكتلة السياسية الآن المتحمسة لفكرة الحوار هي تضم عدد كبير جدا من الأحزاب، ففكرة إنها تتحد حول رؤى وقضايا، فأنا في تقديري هذه مسألة إيجابية ستسهم في مرحلة ما في توحيد وجهات النظر، لا سيما مع القوى في الخارج التي حتى الآن لم تبدي أي تفاعل أو
2: استجابة لهذه المبادرة. باستثناء ما بين الداخل والخارج، يعني دكتور محمد قلت توحيد القوى الداخلية أمر إيجابي، ولكن هل هذا الحوار المقترح يشمل قوات الدعم السريع؟
4: لا يشمل قوات الدعم السريع ولا حتى الحاضنة السياسية لها، بحيث أن قبل خطاب البرهان الخطاب الذي سبقها خطاب الأمس تحدث بأنهم ماضيون في مسألة الحوار السوداني باستثناء المطور الوطني والدعم السريع. وعندما نتحدث عن الدعم السريع فبلا شك تأسيس هي الحاضنة السياسية التي تم إنشائها من قبل الدعم السريع كواجهة سياسية للحديث وكذلك لتشكيل حكومتهم التي أعلنوها من قبل وكذلك التواصل مع العالم الخارجي. فبالتالي الدعم السريع غير معني بهذه المبادرة، وهنا تكمن الإشكالية. لا يمكن أن نتحدث عن حوار سياسي ويهندس وكذلك يرتب لإجراءات دستورية مهمة في ظل استمرار الحرب، باعتبار أن غياب الدعم السريع يعني بأن الحرب ما زالت مستمرة والمعارك على شدها. صحيح. في ثلاث جبهات في كردفان بالإضافة إلى النيل الأزرق فضلا عن دارفور في تحديدا في غرب دارفور. فبالتالي أنا أعتقد أن هذه الرؤية رؤية ناقصة. فبأي حال من الأحوال أنا وحسب متابعتي اللصيقة بشأن الصراعات الأفريقية أعتقد بأن القضية أو المسار العسكري الأمني هو ينبغي أن يسبق المسار السياسي أو على الأقل أن ينضيان في ذات الوقت، لكن أن يتم تقديم المسار السياسي على المسار الأمني أعتقد بأن هذا تصور ربما يكون ناقصا ويسعى بشكل أو بآخر لمحاولة هندسة الأوضاع السياسية لاستمرارية عبد الفتاح البرهان على رئاسة أجهزة الدولة وبالأخص مجلس السيادة.
2: إذن هذا الحوار المقترح هو لأهداف شخصية حسب ما تقول، لأن الحوار على ما يبدو الحوار الوطني السوداني حتى هذه اللحظة الظروف غير ناضجة يعني قيام أو تأسيس لحوار، خاصة في ظل استثناء الدعم السريع وهو جزء رئيسي في عمليات القتال والحرب الدائرة في السودان.
4: بلا شك أنا أعتقد بأن أطماع ورغبة عبد الفتاح البرهان في الاستمرار على رئاسة مجلس السيادة هذه أطماع وكذلك رغبات لا يخفيها هو كثيرا في مختلف المناسبات. لذا أعتقد بأن أي حوار منطقي، هنالك تجارب شبيهة كتجربة ليبيريا، التجربة التي تشبه إلى حد بعيد التجربة السودانية، ينبغي أن يكون هنالك وقف لإطلاق نار لفترة شهر أو ثلاثة أشهر يتم من خلالها تحييد العناصر، وقف التجنيد، إيقاف خطوط الإمداد الخارجية، حصر عدد المقاتلين والأسلحة وما إلى ذلك، ومن بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي يمكن أن من هنا يتم إطلاق الحوار السياسي باعتبار أن فكرة أن يكون هنالك حضور للقوة العسكرية ممثلة في قيادة المؤسسة العسكرية أو الدعم السريع والفصائل الأخرى في اليوم الثاني للحرب في ظل عملية سياسية، أنا في تقدير هذه مسألة مرفوضة تماما. ينبغي أن تكون هنالك يكون مسارين، مسار مرتبط بالدمج الفصائل والقوات العسكرية هذا في إطار مؤسسة عسكرية واحدة، بالإضافة إلى ذلك أن يتم منحهم فكرة المشاركة السياسية سواء كان المشاركة عن طريق شخصيات أو قوة سياسية، باعتبار أن يتم إبعاد المؤسسة العسكرية أو الفصائل العسكرية عن العملية السياسية، بحيث أن الفكرة بشكل مختصر لا يمكن لقوة سياسية لديها فصائل عسكرية أو قوات عسكرية أن تكون مشاركة في عملية نزيهة في ظل وجود أطراف أخرى ليس لديها قوة عسكرية. فهذه هي المقاربة هكذا. فبالتالي مسألة الترتيبات الأمنية والدمج هي ينبغي أن تسبق مسألة تشكيل الحكومة الانتقالية، ينبغي أن تسبق قضية إجراء انتخابات للجمعية التأسيسية المنوط بها إقرار دستور دائم، ومن بعد الحديث عن انتخابات شعب. فبالتالي أنا في تقدير المسار العسكري هو ينبغي أن يكون هو المسار الأهم، لأن ذلك مربوط بعودة النازحين وعودة اللاجئين وتوفير كذلك الحد الأدنى من الأمن الذي سيسمح بشكل أو بآخر لعمل القوى السياسية. فلا يمكن للقوى السياسية أن تعمل في ظل قوانين الطوارئ، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي دائما ما تفوض الأجهزة العسكرية والأمنية سلطات تتجاوز حتى الدستور.
2: ولكن كيف يمكن الوصول إلى هذه النقطة، خاصة وأن الطرف الآخر يرى أن الدعم السريع ارتكب مجازر كبيرة بحق المدنيين والأبرياء في السودان، وبالتالي لا يمكن الحوار مع هؤلاء القتلة حسب ما يتم وصفهم؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، كيف يمكن يعني الوصول إلى نقطة التقاء في ظل استثناء الدعم السريع من الحوار؟ بالتالي الأمور معقدة، ما هي الخيارات المتاحة؟
4: أنا في تقدير الخيارات للوصول فيما ذكرته آنفا يأتي في إطار المبادرة التي يطلقها الاتحاد الإفريقي على الطريق الخماسية التي تضم الاتحاد الإفريقي والإيجاد والجامعة العربية فضلا عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، باعتبار أنها ستشكل الضامن الأكبر للضغط وكذلك إلزام الأطراف في المضي قدما لتنفيذ هذا الاتفاق الذي سيتم تشكيله بحضور كل الأطراف، والذي سيؤسس إلى مؤسسة عسكرية واحدة. فيما يتعلق بالجرائم التي تم ارتكابها في حق المدنيين، هذا في كل اتفاقية السلام هنالك بنود أو بند رئيسي يسمى بالعدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية هي عبر مراحل عدة وكذلك عبر التدابير وإجراءات مختلفة، منها مسألة المحاكمة للذين ارتكبوا جرائم، فضلا عن ذلك مسألة جبر الضرر وتقديم الامتيازات للذين تأثروا وتضرروا من الحرب وتعويضهم، فضلا عن ذلك مسألة العفو، هذا حق يمكن أن يتم النظر فيه، وكذلك صلاحيات تمنح بشكل أو بآخر. فبالتالي مسألة العدالة الانتقالية ينبغي أن تكون حاضرة في أي اتفاق سلام قادم أو في أي تسوية قادمة، باعتبار أنه هو الذي يضمن لكل المدنيين الذين ارتكبت في حقهم جرائم وانتهاكات أن ينالوا حقوقهم بشكل أو بآخر. فبالتالي مسألة أن العفو أو التجاهل تلك الحقوق أنا في تقديري مسألة مرفوضة تماما. لذا أعتقد بأن العملية السياسية في السودان أو التسوية الشاملة في السودان الوصول إليها مرتبط ارتباط وثيق بتوفر الإرادة والرغبة من قبل كل الأطراف، باعتبار أن دائما ما نرى في الأزمة السودانية على مر التاريخ بأن هنالك قوى سياسية بمختلف المسميات تسعى بشكل أو بآخر في مثل هذه المبادرة، مبادرة الحوار السوداني أن تتصدى للمشهد وأن تضع أجندة الحوار بشكل أو بآخر حتى يتسنى لها أن تحصل على أكبر قدر ممكن من المكاتب السياسية والحزبية في إطار تشكيل الحكومة. فبالتالي أنا أعتقد مسألة الرهانات على الوصول للسلطة عن طريق هذه المبادرات أو التسويات المنقوصة مسألة مرفوضة تماما، وينبغي أن تكون هنالك حكومات من الكفاءات الوطنية هي المنوط بها أن تدير الفترة الانتقالية سواء كان 3 أعوام أو أقل أو أكثر، ومن بعد القوى السياسية أن تجهز حالها لخوض الانتخابات. فبالتالي ينبغي أن نتحرر من القاعدة التي أسهمت بشكل أو بآخر في استمرارية الأزمة السودانية وهي مسألة المحافظات الحزبية إبان الفترة الانتقالية.
2: شكرا لك دكتور محمد تورشين أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من باريس. مع اقتراب مهلة الستين وانتهاء مهلة الستين يوما بين واشنطن وطهران، ما يزال مسار المفاوضات غامضا ومتعثرا بين الطرفين، وسط تأكيد إيراني على وجود ورسائل متبادلة بشأن التفاوض مع قطر وباكستان. وفي السياق تتواصل المباحثات الإيرانية العمانية على تحديد مسار بحري مؤقت في المضيق على أن يتحول لاحقا إلى مسار نهائي.
5: بين واشنطن وطهران لا حرب تفاوضية مكتملة ولا مفاوضات معلنة ولا قطيعة يمكن وصفها بالنهائية مع اقتراب نهاية هدنة الستين يوما التي حددتها مذكرة التفاهم.
6: تتبادل قطر وباكستان الرسائل وتتواصلان معنا، لكن هذا لا يعني بدء المفاوضات. أود التأكيد أن المفاوضات وفتح مضيق هرمز مسألتان منفصلتان، وعلى واشنطن استيفاء شروط فتح المضيق حتى تستأنف الملاحة فيه.
5: مضيق والآخر يقف عالقاً وسط سجالات لا تنتهي بين الطرفين، وبينما تترقب الأسواق تطورات المشهد وتقفز أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف أو تراجعها، لا يفوت الرئيس الأمريكي وكعادته أي فرصة لإضافة جرعته المعتادة من المفاجآت.
7: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جدا، سأعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
5: تصريح سرعان ما أشعل موجة من الجدل، وبينما كان العالم يحاول أن يفهم ما إذا كان الكلام إعلانا سياسيا أم تهديدا حقيقيا، رواية تتبناها وول ستريت جورنال مفادها لا داعي للقلق وأن تصريحات ترامب مجرد مزحة. مزاح ترامب بحسب الصحيفة قابله رد سريع من طهران، أكد فيه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات أو حتى بخطاب انتخابي. وبعيدا عن مزاح الرئيس الأمريكي، مسار إيراني عماني يتقدم في ملف المضيق وتفاهم مع السلطنة بشأن مسارات بحرية مؤقتة على أن تتحول لاحقاً إلى مسار نهائي. حالياً بين واشنطن وطهران مواقف أمريكية تصعد إلى أقصى الحدود ثم تعود أحياناً تحت عنوان المزاح، لكن المحصلة هرمز يتصدر التباحث مقابل طاولة تفاوض تقف عالقة في خانة الانتظار.
2: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف بقائي أنه بالرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين طهران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
8: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
2: ننوه بهذه الأخبار العاجلة إذن المتحدث باسم الخارجية القطرية. فرقنا قامت إذن نستغرب بشكل قاطع وننفي بشكل قاطع الادعاءات التي يتم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين. إذن المتحدث باسم الخارجية القطرية ينفي الأخبار المضللة والتصريحات المضللة التي اعتبرها أنها تأتي في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة والتي يتم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين. إذن المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي يتم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، ونستغرب من هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. ويضيف المتحدث باسم الخارجية القطرية نؤكد أنه تم التوصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم للأجواء القطرية والتأكيد أو التأكد من مسار الاستهداف وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضينا وفقا لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية. نشير في هذا السياق يقول المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن فرق البحث والإنقاذ القطرية التي تتمتع بكفاءة وخبرات عالمية قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين، وأن دولة قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن. هذا إذن ما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية الذي نفى بشكل قاطع الادعاءات التي يتم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أهمية تقارير تتحدث عن أوضاع العسكريين على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إذن قلل من أهميتها، وقال إن عائلات البحارة ليسوا قلقين بشأن أبنائهم وصحتهم النفسية، موضحا أن حاملة الطائرات ستغادر قريبا منطقة العمليات. أعلنت شركة بترول أبوظبي أدنوك عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز، وأكدت أدنوك تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها المضيق مساء أمس، مضيفة أنه لم يسفر عن أي إصابات.

0: هذا ودانت الإمارات الهجوم الذي استهدف السفينة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة، رفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. كشف تيار القسم الوطني العراقي المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر في محافظة بابل ستبدأ عملها غدا الأحد بزيارة ميدانية إلى المنطقة. أوضح القيادي في التيار عبد الرحمن الجزائري أن اللجنة ستبدأ بجمع وتدقيق عقود زراعية، مبينا أن أراضي جرف الصخر تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة مقابل أجور سنوية على أن تخضع للتجديد عند انتهاء مدتها. ونفى الجزائري أن يكون عمل اللجنة مرتبطا حتى الآن بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، قائلا إنه لا يوجد تغيير في الخطط أو الوجود الأمني في المنطقة بما في ذلك كتائب حزب الله. بغداد ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام، كيف يتفاعل موضوع معالجة ملف منطقة جرف الصخر، وهل يأتي في سياق خطة الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة؟
1: يحيى، ملف جرف الصخر عاد للواجهة من جديد بعد إطلاق الحكومة العراقية مشروعها لحصر السلاح بيد الدولة، خاصة وأن من يتواجد في هذه المنطقة هي فصائل عراقية تقول أنها ترفض الخروج من هذه المنطقة لدواعي أمنية، وكذلك يؤيدها مجلس محافظة بابل. هذا الملف تفاعل مؤخرا منذ أيام قليلة، تفاعل من جديد بعد تصريحات لشيخ عشيرة الجنابين. شيخ عشيرة الجنابين هي من أكبر العشائر في منطقة جرف الصخر التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن مركز محافظة بغداد، وتقع إلى الجنوب الغربي وتحد حدودها أربعة محافظات هي بغداد وبابل وكربلاء والأنبار. الجنابي أشار إلى أن هناك معوقات تعيق عودة الأهالي إلى هناك في ظل حالات تفجير لمنازلهم وأيضا حصول تغييرات ديموغرافية، الأمر الذي اعتبره مجلس محافظة بابل وكذلك محافظة بابل مرفوضا ويهدف إلى إثارة النعرات الطائفية. بحسب مجلس محافظة بابل وكذلك محافظة بابل التي أكدت رفع دعوى قضائية ضد الجنابي لإثارته هذا الموضوع، وهي تقول أن السبب الأساسي الذي يمنع عودة العوائل إلى هذه المنطقة هي أسباب أمنية. بالمقابل الحكومة العراقية شكلت لجنة بعضوية عدة وزارات هي الداخلية والزراعة والعدل وكذلك هيئة الحشد الشعبي لبحث هذا الملف، لكن حتى الآن لا توجد أي مؤشرات إلى بحث هذا الملف، ملف جرف الصخر، أمنيا. هناك فقط إشارة إلى أن العقود الزراعية الموجودة في المنطقة والتي يستغلها مواطنون انتهت ويجب أن يعاد النظر فيها وتمديدها أو تحويلها إلى مزارعين آخرين. أيضا جرف الصخر تعرف أنها من بين أكثر المناطق خصوبة في العراق وتشتهر بأراضيها الزراعية، وكان تنظيم الدولة قد دخلها في حزيران عام 2014 قبل تحرير المدينة في تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه، لكن حتى الآن تقول الحكومة العراقية وكذلك المصادر الأمنية العراقية من بينها مصادر هيئة الحشد الشعبي أن هناك معوقات تعيق إعادة مواطني هذه المنطقة رغم تحريرها منذ نحو 6 أعوام، وأن عودتهم تشترط وجود مبررات أو دواع تساعد على عودتهم، لكن عشيرة الجنابين بشيخها وكذلك مواطني بعض من مواطني جرف الصخر يشيرون إلى أن ما يمنع عودتهم هو الفصائل العراقية المسلحة المتواجدة في هذه المنطقة وليس دواعي أمنية. وبالمقابل تشير المصادر الأمنية إلى أن وكذلك مجلس محافظة بابل أن المبررات المستمرة منذ أعوام هي نفسها حاليا ولا يمكن إعادة الأهالي في الفترة الحالية. واللجنة الحكومية بحسب المصادر الحكومية تريد بحث هذا الملف وحسمه، لكن على عدة خطوات، تبدأ بملف الأراضي الزراعية ثم تنتقل إلى الملفات الأخرى ومن بينها الإدارية وكذلك الأمنية. يحيى،
0: شكرا لك حسام محمد علي، مراسل التلفزيون العربي في بغداد. وفي العاصمة العراقية بغداد أيضا تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع نمو السكان، فيما يواجه القطاع الطبي تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير الأدوية وتحديث الأجهزة، تحديات تجعل بعض المرضى يبحثون عن العلاج خارج المنظومة الحكومية، ومن بينهم زيد، فلنتابع قصته.
2: بعد تجارب متكررة في مستشفيات بغداد الحكومية، قرر زيد السفر خارج العراق بحثاً عن العلاج رغم كلفة الرحلة. نقص بعض الخدمات والأجهزة إلى جانب طول فترات الانتظار دفعه إلى اتخاذ القرار. عاد زيد بنتيجة علاجية إيجابية، لكن تجربته تفتح سؤالاً أوسع، إلى أي مدى تلبي الخدمات الصحية في العراق احتياجات السكان؟
3: ما عندنا أي شك بالطب العراقي والأطباء العراقيين، لكن قلة خدماتنا وقلة الأجهزة الحديثة اللي عندنا، اضطريت أنه أني أشوف صحتي خارج العراق بكلفة أقل وأحسن وأفضل. هذا اللي خلاني أسافر خارج العراق.
2: قصة زيد تعكس جانباً من تحديات القطاع الصحي في العراق مع تزايد الحاجة إلى المستشفيات والأسرات والأجهزة والمستلزمات الطبية. ولا تقتصر المشكلة على البنية التحتية، بل تشمل أيضاً توفر الأدوية والمختبرات والكوادر الطبية وقدرة كليات الطب على تلبية احتياجات السكان. وفي ظل محدودية الموارد، يبقى تمويل التوسع والتأهيل وتوفير المستلزمات تحدياً مستمر.
4: نحن نعمل بالإمكانات المتاحة المادية والبشرية، وفي نفس الوقت نطالب ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكثر بقطاع الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في القطاع الصحي. ووزارة الصحة بملاكاتها مرت بها مثل هذه الظروف، والحمد لله هناك نوع من البدائل، نعمل يعني البدائل المالية وغيرها من ناحية الجباية، وبالتواصل مع الجهات المعنية موافقات من مجلس الوزراء.
2: وبين ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص ونفقات السفر للعلاج خارج البلاد، يبقى المواطن الأكثر تأثراً بأي نقص في الخدمات. وتطوير القطاع الصحي لا يتعلق ببناء مستشفيات جديدة فقط، بل بقدرة منظومة بأكملها على توفير الدواء والأجهزة والكوادر والأسرة والخدمات الطبية بما يتناسب مع احتياجات السكان. بات العلاج في حاجة إلى علاج، ففي ظل نقص الأدوية وتهالك المستشفيات وغياب بعض الكوادر، يبقى المواطن العراقي أمام خيارين: أما العلاج خارج البلاد لمن استطاع إليه سبيلا، أو الانتظار في المستشفيات الحكومية. ويبقى السؤال: متى تبدأ المعالجات الحقيقية لإنقاذ القطاع الصحي؟ من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلاً عن مصدر أمني مغربي بأن القوات العمومية أحبطت محاولة عبور جماعي نحو سبتة بعد تجمع نحو 300 مهاجر غالبيتهم من دول إفريقيا جنوبية الصحراء وفي المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة. هذا أوضح المصدر أن السلطات أوقفت أغلب المهاجرين ومنعت الباقين من الاقتراب من الحدود دون تسجيل مواجهات عنيفة أو خسائر مادية. وأعلنت السلطات ارتفاع عدد الموقوفين إلى 294 مهاجرا. دعت حكومة طالبان في أفغانستان المسؤولين إلى الاهتمام بأوضاع الشعب وتحسين الأمن، مؤكدة أن كابول تريد علاقات سلمية مع جميع الدول ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد أي دولة أخرى.

0: قتيلا على الأقل إثر زلزال ضرب سواحل شرقي البلاد بقوة 7.7 درجة، أعقبه بساعات زلزال آخر أقل حدة هز جزيرة سومطرة غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية ومادية حتى اللحظة.
1: مع اقتراب عقارب الساعة نحو 5 صباحا في إندونيسيا، ضرب الزلزال الأول مناطق شرقي البلاد. الشدة كانت عالية جداً مع بلوغها 7.7 درجات على مقياس ريختر. المركز كان في البحر الشمال جزيرة فلوريس في إقليم نوسا تنغارا الشرقية على عمق 15 كيلومتراً. أما المناطق الأشد تأثراً فكانت مقاطعات سيكا ومانغاري وواناجيكيو الأقرب للمركز وغيرها. الزلزال وبحسب الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث خلف عشرات القتلى وآلاف نازحين، ضرب البنية التحتية وتسبب بانقطاعات في الكهرباء، وعقبت عشرات الهزات الارتدادية متجاوزة الإقليم المنكوب إلى إقليم نوسا تنغارا الغربي وأجزاء من جنوب سولاويزي. وكنتيجة مباشرة أصدرت السلطات التحذيرات من حدوث تسونامي، لكنها سرعان ما رفعت بعد حوالي 3 ساعات من وقوع الكارثة. وعلى بعد نحو 2800 كيلومتر إلى الغرب من البلاد الواقعة ضمن حلقة النار، زلزال آخر هز جزيرة سومطرة بقوة 6.9 درجات بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ومركزه هذه المرة كان في بيما تينغسيانتار على بعد حوالي 126 كيلومتراً جنوب شرقي عاصمة الجزيرة ميدان على عمق نحو 183 كيلومتراً تحت سطح الأرض للبحر على عكس الزلزال الأول.
0: وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة غرناطة جنوبية إسبانيا، أظهرت مقاطع مصورة انهيار منازل وتضرر مركبات، فيما هرع السكان والسياح إلى الشوارع خشية حدوث هزات ارتدادية. يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق هائل اندلع في جنوب غرب فرنسا والتهم أكثر من 1500 هكتار وأجبر مئات السكان على إخلاء قراهم. هذا وأعلنت إدارة مقاطعة لاند أن عدد النازحين بلغ 650 شخصا من قريتي لوغلون وجارين، وأن مئات من رجال الإطفاء شاركوا في محاولات احتواء الحريق. شهد جنوب غرب فرنسا حريقين هائلين دمر أكثر من 50,000 هكتار، ما دفع إلى إجلاء ما يصل إلى 220,000 شخص في أواخر يوليو.

هذا واتت حرائق غابات واسعة على نحو 15 ألف هكتار من الأراضي في منطقة أراغون شمال شرقية إسبانيا، وأجبرت أكثر من 1000 شخص على مغادرة منازلهم، فيما توصل فرق الإطفاء مكافحة النيران. وشهد عناصر وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية وهم يكافحون ألسنة اللهب في بلدة سانتا كروز دي لا سيروس باستخدام آليات الإطفاء والمعدات الثقيلة، كما التقطت طائرات الحرس المدني مشاهد جوية للحريق وهو يلتهم مساحات واسعة من الغابات قرب بلدة ريغلوس. قالت السلطات المحلية في ألمانيا إن حريق غابات في غرب البلاد أجبر آلاف الأشخاص على الإجلاء.

أمس توقف عن التوسع على الرغم من استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم. أجلي أكثر من 2000 شخص من قرية جيل قريبة من الحدود البلجيكية بعد اقتراب الحريق لمسافة قريبة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العرب، تأتيكم من العاصمة الليبية طرابلس. بينما تتصارع المبادرات السياسية حول ليبيا، تبدو البلاد على الأرض أمام مشهد أكثر تعقيدا. استهداف منشآت حيوية في الغرب، وتوترات أمنية في الجنوب، واغتيال شخصية عسكرية في الشرق، كلها مؤشرات تعيد الأمن إلى صدارة الأزمة، في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية والأمنية موزعة بين مراكز نفوذ متنافسة، فيما تبقى مهمة توحيدها واحدة من أعقد استحقاقات بناء الدولة. في موازاة ذلك، تتقدم ملفات تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإجراء انتخابات وسط مبادرات أممية وأمريكية وتحركات إقليمية تتقاطع فيها حسابات الأمن مع المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي. في ظل هذا الحديث، يزداد التساؤل بشأن قدرة هذه المبادرات على الوصول إلى تسوية تستند إلى شرعية شعبية ومؤسسات قابلة للمساءلة. حوارات العربي من العاصمة الليبية طرابلس، أصحابكم فيها أنا عبد الناصر خالد. أهلاً

0: أهلا بكم، أهلا بكم من جديد. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الوزير السابق ورئيس حزب تجمع الصف الوطني سلمى الغويل، والكاتب الصحفي عز الدين عقيل، كما سيلتحق بنا بعد لحظات الخبير العسكري أحمد هدية. أهلا وسهلا بكما ضيفاي. أبدأ معك أستاذ الغويل. يعني استهداف منشآت نفطية في الغرب، توترات أمنية في الجنوب، اغتيال شخصية عسكرية في الشرق، يعني هل نحن أمام محاولات لإعادة رسم قواعد الاشتباك يعني في ليبيا، أم ربما نحن أمام تغيير معادلة على الأرض، وهذا نتيجة طبعا غياب الحلول وأيضا نتيجة حالة الانسداد السياسي في ليبيا؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أخي العزيز ولي الضيف الكريم المهندس عز الدين والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هو حدث استثنائي في معادلة الصراع، وبالتأكيد أن كل الأطراف تحاول أن تصنع مركز تفاوضي كبير لتخبر العالم من خلال ذلك أن هي لديها مركز نفوذ ومركز تأثير، وأن الطرف المنافس الآخر لا يتمتع بحالة استقرار وبحالة نفوذ في جغرافيا ما، وكذلك الأطراف المتنازعة لأسباب لاعتبارات اقتصادية ولاعتبارات أمنية ولاعتبارات حيازة مواقع ومواقف هي تترجم هذه الحالة، والضحية بالتأكيد هو الشعب الليبي، هو رزق الشعب الليبي، هو مقوماته، هو انعدام ثقته في نفسه، الضحية في نهاية الأمر غياب الدولة الليبية. ولا يخفي كل الحال ولا يخفي على المشاهدين أن نحن نتعرض إلى انهيار دولة بكل المواصفات إذا ما كنا ننظر إلى أي بقعة من جغرافيا هامنة، بإذا بينا إحنا نتفاجئ بأن الأمن ينعدم. وعندما ينعدم الأمن وينعدم الأمن الاقتصادي وعندما ينعدم الأمن السياسي وعندما ينعدم أمن ثقة المواطن في بلده وفي وفي وفي وجوده، هنا يسود حالة من التوتر، حالة عقل جمعي. لا المسؤول يستمتع بمسؤوليته وبإرادته وبكرامته كمسؤول يدير الشأن العام، لأن تنازعه ألا توافق مع مع مع روح ما يجب أن يكون من أجله، ولا المواطن يعيش مرتاح في كل مناحيه، في خدماته، في في في تخته، في في بلده، في قدرة البناء، قدرة التنمية الاقتصادية، بالتالي انعدمت. ويسجل هنا يتكالب أصحاب النفوذ ويتكالب من امتلكوا الأموال بغير وجه حق ليترجموها لحيازة وحيازة مراكز ومواقع جغرافية ليعبروا للعالم نحن فاعلين. وللأسف العالم يعبث بينا، يعني لأول مرة أني أرى دولة تكاد تكون الوحيدة تتدخل فيها 9 دول بمستويات إقليمية وبمستويات مصلحية وبمستويات، يعني وين الحالة اللي يجب أن ننظر إليها لإخواننا نتطلعونهم؟ وين الحالة الإنسانية من العالم؟ وين العالم اللي منان إحنا بأنه يكون راعي لنا ومحافظ على توازننا؟ نحن عجزنا عن يكون لنا لغة حوار مشتركة لننتج حالة إيجابية أو حالة إدارة بلدنا أو الشراكة في حالة بلدنا. ليبيا ولا فيها الزمن اللي أن يحكمها الفرد، ولا فيها الزمن اللي أن يمكن أن تحكم بصيغ معين، بالتالي لن تكون هناك حالة استقرار ولن يكون هناك رابح إلا من يجيد فن إشراك كل الليبيين، يجيد فن قبول الشعب الليبي ليه، يجيد فن توفير الموارد الاقتصادية وحالة الاستقرار الليبي. وبالتالي مخطي جدا من يعتقد أنه سينتزع مواقع أو سينتزع مواقف بالقوة أو بالخراب أو بالكولس أو بالاستعانة بالخارج. نحن نبعث برسالة لكل هذه الدول، لكل دولة ترى أن القيم الإنسانية وقيم احترامها لنفسها أن تتدخل في ليبيا بالشان الإيجابي.
0: لا سيد الغويل، دعنا في في في صلب الموضوع، يعني نتحدث عن استهدافات في الغرب، أيضا توترات أمنية في الجنوب، اغتيال شخصية بارزة في الشرق، يعني إلى متى تؤشر هذه كل هذه الأحداث؟
1: تؤشر إلى أن الصراع ما عندهش حدود، تؤشر إلى أن كل طرف يحاول أن ينتزع من الآخر حالة الاستقرار الذي لديه. كل طرف له خصم سياسي يجتهد أي مجتهد بدخول معركة، أتون معركة غير تقليدية ويستخدم فيها كل الأدوات الشرعي والغير شرعي، المبرر والغير مبرر، الأموال، الخارج، جميع أنواعه. بالتالي ما عادش قعدت في حدود في محاولة الكسب السياسي، قعدت الدخول بطريقة غير شرعية، قعدت استخدام الخارج، قعدت الاستقواء بالخارج، قعدت استخدام الأموال، استخدام المعوزين من الناس. فكل ما تراه من تدافعات سواء في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب والاعتداء على الموارد، لدرجة أن حرب ما عادش فيها أخلاق. لما تجي تعتدي على أموال الليبيين بقصد سياسي، هل ما زال هناك قيمة لأخلاق الإنسان؟ وبالتالي بدي كل شيء مباح، كل شيء يمكن استخدامه. وبالتالي احنا لابد تكون لدينا صرخه، لابد تكون لدينا لومه، لابد تكون لدينا عتب في من هو في مواجهه العتب، لابد يكون لدينا نوع من التضحيات حتى ك ك ك كمكونات سياسيه ان نتنازل لبعضنا بحيث ان ما يزيدش الانهيار، لان ستخرب البلد على رؤوس الجميع، السياسي واللي عنده طموح واللي عايش والمواطن. عندما يستهدف قوه الليبيين، عندما استهدف رمزيه اقتصاديه ليخشى الجميع استمرار وجودهم من الشركات الاجنبيه زي مصفات الزاوية، هاني يعني ان احنا نتحسس رؤوسنا، يعني نتحسس اقتصادنا، نتحسس قيمه وجودنا وهو البترول.
0: طيب، لنشرك السيد عز الدين العقيل في هذه النقطه، كيف تقرا استهداف منشات حيويه في الغرب في هذا التوقيت بالذات؟
2: بدايه تحيه لك اخي ناصر، تحيه موصوله للدكتور سلامه الغويل وكذلك للساده المشاهدين. الحقيقة تمت كتاب جميل جدا اسمه المرأة والحرب. هذا الكتاب ضمن الأدب الفكري النسوي المتعلق بدراسة حالات النزاع المسلح والحروب الأهلية، كتبته حوالي 8 خبيرات في نماذج النزاعات المسلحة والحروب الأهلية. في البحث الأول تقدمت به باحثة اسمها سيسيليا، لاحظت هذه السيدة أنه على أبواب اتخاذ المجتمع الدولي وتحديدا الدول الغربية لقرارات بإنهاء نزاعات مسلحة معينة يتم تصعيد العنف إلى أعلى مستوى. لوحظ هذا في رواندا قبل مؤتمر أبوجا، لوحظ هذا في لبنان قبل الطائف، لوحظ هذا في البوسنة والهرسك قبل دايتون، لوحظ هذا في كولومبيا قبل الحل الذي جاء في هافانا ما بين حركة فارك وما بين النظام اليميني. يرتفع العنف إلى مستويات غاية في الرعب، وبالتالي في ظني أن هذا التصعيد هو إنما يعود للمبادرة الأمريكية. إذا ما أخذنا بهذا الإسقاط، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمهد الأمور فعلا من خلال هذا الارتفاع العنفي، ليس فقط على اتحال في الزاوية ولا في في في شرق البلاد أو في فزان، هناك أيضا ارتفاع حتى عنف حيال معيشة المواطن نفسها من خلال هذا الضرر الكبير الذي تتعرض له العملة المحلية، هذا التشويش الكبير الذي حصل في البنك المركزي. وأعتقد أن هذه الاستقالة في ظني أنها مسرحية تم من خلالها محاولة تبرئة المحافظ أنه لم يكن جزء من هذا الذي يتعرض هذا الضغط الذي تعرض له الدينار الليبي. أيضا ما جرى في في في في بني غازي وما يجري في الجنوب أعتقد أن له صلة. الرجمة على اتحال تتهم حكومة طرابلس بأنها هي التي تمول العدوان الذي يجري ضد قواتها في فزان، وهناك
0: يعني هل هي مسألة ضغط سياسي لأجل أهداف معينة
2: لتوسيع القدرة على التفاوض؟ يعني هناك طرفين الآن يتحضران وفقا للمبادرة الأمريكية لكي يتفاوض فيما بينهما لتشكيل سلطة سياسية تنفيذية ورئاسية، وأن هذه السلطة التنفيذية لابد أن يتوزع بينها المناصب المختلفة سواء على المستوى الوزاري أو غيره.
0: يعني ليست مجرد صراع ما بين تشكيلات أو المجموعات المسلحة على الموارد.
2: ما الذي الحقيقة يبعد هذا الافتراض؟ أجهزة المخابرات الغربية تقريبا موجودة برمتها فوق الأرض الليبية. أكثر الجماعات اختراقا من جانب أجهزة المخابرات هي تلك الجماعات التي في غرب البلاد، لأنها تتقاطع بشكل كبير مع الإرهاب ومع الجريمة المنظمة. وبالتالي أعتقد أن السماح لهذه الجماعات بامتلاك طائرات مسيرة وامتلاك خبراء يمكنهم تحريك هذه المسيرات من خلال غرف عمليات معقدة، أعتقد أن هذا أمر مستبعد. وعلى الأقل المخابرات الإيطالية باعتبارها هي التي تخوض هذا الاختراق الكبير للجماعات المسلحة في غرب البلاد، لا أعتقد أنها ستسمح بهذا.
0: طيب، لنشرك ضيفنا الذي التحق بنا الآن السيد أحمد هدية الخبير العسكري، أهلا وسهلا بك. شهدت المنطقة الشرقية حالة اختيال، في الجنوب توترات أمنية متزايدة، يعني كيف تنعكس هذه المؤشرات على استقرار تلك المناطق؟
3: نعم، بداية تحية طيبة لك وللضيوف الكرام ولكل المشاهدين. بداية يجب أن نفرق بين السيطرة العسكرية وبين الاستقرار الأمني المؤسساتي. ما يوجد في الشرق أو الجنوب اللي تعرض ربما لمحاولة اغتيال في أو مش لاغتيال كامل يعني، وما حدث في الجنوب من تحركات عسكرية يعكس بأن يعني إطباق السيطرة لا يعني أن سيكون هناك استقرار. فبالتالي خلط الأوراق سواء كان في الجنوب أو من أو كان عبر عملية الاغتيال هذا يؤكد أن هناك أحد أمرين لا ثالث لهما، إما وجود اختراق داخلي وإما أن هناك قوة أخرى أو أطراف أخرى تحاول النيل من القوة العسكرية التي تسيطر على الشرق وعلى الجنوب اللي هي متمثلة في مؤسسة خليفة حفتر وأولاده. فبالتالي هذا الأمر يعني سيزيد من المشاكل وسيبعد الاتفاق المزعوم الذي يشتغل عليه الآن الأمريكيين. فلا أعتقد أن هذا الأمر هو ضربة للاتفاق أو لمحاولة الاتفاق التي حدثت بين يعني برعاية أمريكية.
0: لكن سيد هدية، هل ترجح يعني من خلال حديثك أن ما حصل يعود إلى تدهور السيطرة الأمنية، وأشرت كذلك إلى تدخلات ربما داخلية وخارجية؟
3: لا لا، أنا لم أشير إلى تدهور للسيطرة العسكرية. أنا قلت أن هناك فرق بين أن يكون هناك سيطرة وبين أن يكون هناك استقرار أمني مؤسساتي. الاستقرار الأمني يأتي عبر المؤسسات والشفافية، لا يأتي عبر قوة تفرض في وقت ما. هذه القوة لابد أن تحدث فيها بعض الاختراقات وهناك من ينال منها في فترة ما، لكن لما يكون هناك استقرار مؤسساتي لا، سيكون على الأمد الطويل. التدخل الخارجي أنا لا أستبعده ولا أحد في ليبيا يستبعده، لأن نحن يعني التدخلات الخارجية كثيرة وعبر دول كثيرة، لا أستطيع أن أحدد أن التدخل عبر الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية.
0: طيب أستاذ الغويل، تتصاعد دعوات من أجل توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك حتى الأجهزة الأمنية بحيث تكون موحدة وتحت يعني قيادة واحدة، لكن كيف يمكن إنجاح مثل هذه الترتيبات؟
1: شوف، في تقديري أن تنجح هذه الترتيبات بـ بـ بـ بالابتعاد الأطراف اللي لديها طموح سياسي عن المؤسسات العسكرية والأمنية، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن أن تكون حامل لطرف ما لتحقيق هدف سياسي. عقيدة المؤسسة العسكرية يجب أن تبنى بكوادرها. ليبيا لا تخلو من الرجال العسكريين الذين لديهم تاريخ طويل في بناء المؤسسة العسكرية، ولا تخلو كذلك من لديهم انتماء وطني ولديهم حرص، وبدليل وجود لجنة المشتركة، هذه لجنة 5+5 دائما هي ما فيش بين يوم وليلة نعتقد أننا سنحقق المستحيل، ولكن مع دعم الليبيين لهم، مع دعم إرادة الشارع الليبي المواطن الليبي، مع وجود الخبراء وابتعاد الأطراف السياسية كائن من كان، وحتى اللي عندها طموح سياسي حتى وإن تدخلت يجب أن تعلن أن ليس لديها طموح سياسي للوصول للسلطة. عندما يكون هناك تكنوقراط في المؤسسة العسكرية، وعندما يكون هناك مبنيين بناء عسكري وطني حقيقي وأهدافهم بناء المؤسسة العسكرية، لتكون عقيدة الجيش وعقيدة المؤسسات الأمنية يعني حماية وتحقيق أهدافها بعيدا عن تحقيق أهداف سياسية لشخوص. إذا نجحنا في هذا الموضوع هناك أول لبنة أو أول حاضنة يمكن أن تكون هي المتك الحقيقي، بدليل أن الأشخاص الليبيين الآن يترقبوا لجنة 5+5، يباركوا حركة 5+5، يطمئنوا. كل الأطراف أصبحت تتنازل نتيجة وجود ممثلين لكلا الطرفين. يعني في النهاية الجيش راهو عندهم عقيدة حقيقية، يعرفوا من هو اللي عنده ارتباط وعنده انتماء وعنده موقف. من خلال الموقف يمكن للليبيين الآن يحددوا لك من هم اللي قادرين على بناء المؤسسة العسكرية وان هم اللي قادرين على بناء المؤسسة الأمنية. لا يمكن خلط الأوراق بإدخال أجسام أو شخوص غريبين عن المؤسسة العسكرية ونطلب منهم أنهم ينجحوا. إذا أردنا أن تنجح المؤسسة العسكرية وإذا أردنا أن تنجح المؤسسة الأمنية يجب أن توكل الأمور إلى أهلها.
0: لكن أليست مبادرة بوليس يعني تتحدث هذا الجانب؟
1: نعم، هي تتحدث وهي إيجابية في مضمونها، وأنا سبق وأن تكلم في مضمونها في موضوع توحيد المؤسسة العسكرية، لكن لا يجب أن تكون هناك وراها أهداف سياسية. مبادرة بوليس باركها أغلب الليبيين في شق المالي اللي بتنقذ معيشة الليبيين،
0: وأيضا في توحيد المؤسسة العسكرية
1: بالضبط، وبرعاية دولة عظمى زي أمريكا. شو المطلوب؟ مطلوب المصداقية ومطلوب الوضوح. مبادرة بوليس ما يعاب عليها من هو، وهي غير واضحة معالمها ملامحها رؤيتها. أرى إذا لم يخاطب الشعب الليبي لخلق حالة اطمئنان واستقرار وامل، أراه لن تكون هناك الا الاطراف المختصرة او المختزلة للمبادرة او لديها مكنة للتواصل. هنا يخطي بولس ويخطي كل الاطراف اذا كانوا جادين انهم هم ينقذوا ليبيا، عليهم ان يكونوا شفافين، عليهم ان يطرحوا امالك بكامل الشفافية، ومن حقهم ان يطالبوا بمصالحهم، ولكن وفق مبدا الرابح الربح، لتنتقد ليبيا من خلال مبادراتهم، لتستخدم النفوذ الامريكي لصالح انقاذ ليبيا وليس لصالح تمرير صفقة قد يجهل الليبيين عنها الكثير. إذا كان الأمريكان يبوا علاقة استراتيجية مع ليبيا وعلاقة تكامل وعلاقة مصلحة، عليهم أن يرعوا كل الأطراف.
0: صفقة ماذا تعني بصفقة طيب؟ ماذا تعني بصفقة؟
1: الصفقة اللي هي تقاسم فيها الطرفين المعادلة السلطة فيما بينهم دون إشراك باقي الليبيين. أنت تعرف لو أعلن عن إشراك كل الليبيين، ليبيا تسعى الكثير، تسعى الجميع، تسعى للأطراف الفاعلة أن يمارسوا عملهم السياسي، يشركوا آخرين، أي واحد أخطأ في مرحلة من المراحل زمن إدارته يتحمل مسؤوليته ويمكن له أن يعالج، تكون هناك حالة ودية من الشراكة. ليبيا لا هي لا كنت ولا المهندس عز الدين ولا الأستاذ هدية ولا ليبيا الجميع. احنا في وضع اهتزت فيه اركان الدولة، بالتالي محتاجين الى خلق مناخ ايجابي نتنفس فيه جميعا. المكونات الاجتماعية الليبية، كل الثقافات، كل الانتماءات السياسية، ليبيا فيها 4-5 انتماءات سياسية وفكرية، يجب ان تتمثل، يجب ان تمثل تكنوقراط، يجب ان تكون ليبيا نتعرض الى مرحلة تقسيم الليبيين الى درجات. لما تقسم الليبيين الى درجات من خلال السلطه ومن خلال المال ويتراجع واحد اخر، هل ما زلت انت تطالب بالانتماء للوطن؟ لكن كيف تحس بوطنك لما تكون ممثل فيه، لما يكون عندك فيه راي، لما السلطه هي تهدف؟ اهم نجاح للسياسي واهم نجاح للحاكم هو ان يحب الناس ويحب شعبه. كيف يحب شعبه؟ من خلال خدماتهم، من خلال شراكتهم، من خلال كرامتهم، من خلال احترام قدسيه هذه الدوله، من خلال ليبيا جغرافيا 1,760,000 كيلومتر، فيها كثير من الاموال، فيها القدره على اداره، وكيف تديرها لما تطمن الجميع. وبالتالي هذه الصفقة أو هذه المبادرة إنجاز التعبير، عليهم أن يوسعوا دائرة المشاركة لكل الليبيين، عليهم أن تكون هناك معايير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما تنضبط معايير، من يستحق أن يصل السلطة يصل إليه، لكن بمقياس معين. صدقني حتى كان نجحت 5 شهور ولا 6 شهور لن تنجح عام، لن تنال رضا الليبيين. وأي مشروع سياسي ما ينالش رضا الليبيين أضربه في السفر، لا طيب. يربح صاحبه ولا يربحوه ولا تنتقد البلد.
0: طيب سيد عقيل، هل هناك أمل فعلا حقيقي في توحيد المؤسسة العسكرية من كلا الطرفين؟ نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب والقيادة العامة في الشرق، أم ربما هناك أزمة تدخلات خارجية قد تنسف هذه الجهود؟
2: في الجولة الأولى أخي ناصر كنت بخيلا جدا معي في الوقت، هذه المرة أرجو أن يتحسن
0: طيب.
2: الوضع. شوف، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تسعى جاهدة من أجل توحيد هذه المؤسسة العسكرية، حتى أنها جاءت بخطوة هي غير تقليدية بالنسبة لكل نماذج النزاعات المسلحة السابقة، وهي إقامة مناورة في سرت وجمع الطرفين حول هذه المناورة. هذا التكنيك لم يكن موجود في رواندا، في بوريندي، في ساحل العاج، في البلقان، في كولومبيا، في كل النماذج السابقة لم توحد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة. كان يجمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض من أجل الوصول إلى ما يسمى بسلام شجعان، وبعد ذلك تشكل حكومة انتقالية، يسلم كل هؤلاء، يحدث برنامج كبير اسمه DDR يتخصص بنزع السلاح، تفكيك الميليشيات، تسريح المقاتلين، ويبدأ من هنا بناء المؤسسات. الولايات المتحدة الأمريكية ربما كانت تساير ما يسمى بالمجتمع الدولي، كانت في مرحلة القيادة من الخلف، الآن هي تقدمت في 5+5. نرى أن رؤساء أركان الطرفين يلتقيان، قائد أفريكم كل مرة هو جايب الشباب هذول الاثنين، مرة معاه في قمة أفريقية، ومرة معاه في شتوتغارت، ومرة معاه في سرت، ومرة يزور الرجمة ثم يزور طرابلس فيلتقي برؤساء الأركان، بوكيل وزارة الدفاع. هم يقولون بأن هذه الخطوات هي الخطوات التي يقومون بها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية. إلى أي مدى لديهم هم فعلا نية حقيقية بتوحيد هذه المؤسسة ويفكرون في آليات حقيقية لهذا التوحيد، هذا ما نرجوه، إنما إلى الآن ليس هناك شيء واضح. لبالغ الأسف ربما ما يقلق أن الولايات المتحدة الأمريكية تعودت على تفكيك الجيوش وليس على تجميعها. الولايات المتحدة فككت الجيش الألماني، فككت الجيش الياباني، فككت الجيش العراقي، فككت الجيش الليبي، كانت وراء تفكيك الجيش السوري والجيش اليمني وإن عن بعد، يعني كان لها أدوار كبيرة في تفكيك الجيوش. حتى الجيش الأفغاني الذي بنته على علاته فككته قبل ساعات من هروبها الكبير من أفغانستان، وعادت حركة طالبان من جديد وراح ذلك الجيش
0: يعني
2: الأفغاني.
0: هل الآن نحن أمام عدم ثقة في هذه المسألة، في مسألة توحيد المؤسسة العسكرية؟
2: من حقنا العسكري. أن يكون ألا يكون، لأن هذا الطرف نحن نرى سياساته في إيران، سياساته في غزة، سياساته في في في في فنزويلا. هذا نظام عنيف، نظام ينظر إلى مصالحه بشكل براغماتي بحت، لا يعطي ذلك البال الكبير لمصالح الشعوب الأخرى. بالتالي من حقنا أن نقلق، ومن حقنا أن نحذر وأن نتحفظ، ولكن هل لدينا خيار آخر؟ ليس لدينا خيار آخر. نحن نرى العالم كله يصمت أمام ترامب وهو يجرجر مادورو كالقروف، نراه وهو يهاجم إيران دون العودة حتى إلى سلطات بلاده التشريعية، دون مجلس الأمن، نراه يبيد غزة، نراه يقول بأن هرمز سيتحول إلى مكان أمريكي، يريد غرينلاند، يريد الخليج المكسيك. نحن نراه طايح في العالم يمينا ويسارا، وبالتالي من حقنا أن نقلق، ولكن هل لدينا قدرة على رفض أي مشروع أمريكي في هذا الخصوص أو غيره باتجاه ليبيا؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الكبير، والجواب للأسف بيج زيرو، ليس لدينا القدرة على مواجهة أي مشاريع أمريكية في ليبيا.
0: طيب سيد هدية، ما هي العقبة طيب الحقيقية التي تقف أمام توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا؟ هل هي عقدة الولاءات وموازين القوة على الأرض، أم هناك تعنت من مسألة إخضاع القيادة العسكرية تحت سلطة مدنية؟
3: يعني أولا احنا خلينا نتفاهم على تعريف المؤسسة العسكرية ولا الجيش شنو. هل احنا نبو الجيش اللي بيحملنا الدستور وبيكون تحت سلطة مدنية منتخبة، ولا نبو سلطة سياسية تفصل حسب قيادة الجيش؟ احنا لعند الآن ما تفهمناش عليها، ومستحيل تفهموا عليها في ظل الشخوص الموجودة حاليا، سواء شرقا سواء غربا، راني لا استثني، ولا إن كان في الشرق بي بي بي بي بنسبة أكبر. في السابق كل الاتفاقات السياسية اللي حدثت سواء كان في صخيرات أو في جنيف كانت مفصولة، بمعنى اجتماعات في مع جماعة اللي موجودين في الغرب سواء كانت قوة عسكرية أو سياسية، واللي موجودة في الشرق، وبعدها يوصلوا لاتفاق معين وما يتمش الاتفاق في كل الأحوال. المرة هذه مختلف، المرة هذه ابتعدوا وجابوا أشخاص ثم قرروا أن يجيبوهم وحطوهم باش يقرروا التوحيد سواء كان في المؤسسة العسكرية أو كان في الجانب الاقتصادي والميزانية الموحدة. وإلى الآن رأوا الاتفاق السياسي أو السلطة السياسية إلى حد الآن ما خاضوش فيها، الكلام كله على توحيد المؤسسة العسكرية واتفاق التنموي الموحد. من أكبر أو من أهم العقبات التي تواجه توحيد المؤسسة العسكرية إذا اتفقنا على تعريف المؤسسة العسكرية هي تعنت بعض الأشخاص، بمعنى أن تأتي لأتفق أنا وأنت وتضع شرطا، هذا بكل تأكيد سيحبط الاتفاق ولن يصل بنا إلى بر الأمان أو إلى اتفاق. يعني إنك لما تجيني إني وتشرف علي تقول إني راو بنحط صدام حفتر ولا بنحط أحمد هدية ولا بنحط كذا، هذا تشرطة بيكون قائد أو بتكون القيادة عنده، هو هذا ما تجينيش به الشرط. تعالي إذا كانك أنت عندك النية الفعلية أنك أنت توحد ليبيا تحت جيش موحد ويكون تحط سلطة مدنية، تعال ما تفرضش أسماء. لكن اللي صاير حاليا لا، اللي صاير حاليا أنك أنت بتمشي للاتفاق وأنت قدامك مجموعة من الأشخاص، فلان الفلاني بيكون قائد، يعني قبل لا تمشي يعني هذا يدور في الكواليس وبعدين يجي يقول لك اجتمعوا واتفقوا على انه يكون كذا وكذا وكذا.
0: لكن سيد هدي، هل في المقابل تظل المؤسسة العسكرية منقسمة بدون توحيد؟ الى متى كل هذه الامور يعني ادت ايضا الى عدم استقرار البلاد؟
3: لان احنا اصلا ما عندناش مؤسسة عسكرية، احنا ما عندناش معسكرية، احنا في الغرب الليبي نعترفوا بها ونقولوا احنا عندنا ما عندناش مؤسسة عسكرية، ولكن عندنا ناس تحاول انها هي تدير مؤسسة عسكرية، قاعدة تحاول، ياخذوا سنة ياخذوا عشرة ما نعرفش. في الشرق يقول لك احنا عندنا مؤسسة عسكرية، يا اخي مؤسسة عسكرية
4: معسكر عسكرية، الأب هو القائد والابن نائب للقائد والابن الآخر رئيس للأركان والصهر مدير. هذه ليست مؤسسة عسكرية، هذه مؤسسة عائلية. لذلك يعني تشخيص، يعني لما بتشخص عينك شيء لابد قبل تعالج عينك شيء لابد أنك تشخص تشخيص جيد، والاعتراف بأنك أنت مريض هذا هو اللي بيرفعك للمستشفى وبيخليك تداوى. إحنا مش معترفين.
0: طيب يعني سيد عقيل قال السيد هديب أنه لا وجود لمؤسسة عسكرية فعلية في ليبيا، هل تتفق مع هذا الكلام؟
2: لا، ويتحدث عن غرب البلاد، يتحدث اليوم، لا أعتقد أنه يتحدث قبل 2011، وإلا من كان يحمي الدولة. نعرف حتى على مستوى أصدقائي، أنا خريج مدرسة ثانوية، أكثر من 60% من أصدقائي الذين كانوا مميزين جدا أصبحوا ضباطا مهمين في القوات البحرية وفي القوات الجوية وفي القوات البرية. من كان يحمي الدولة؟ هل كانت الهجرة الغير الشرعية تستطيع أن تخترق الحدود بهذه الصورة؟ كيف كانت تتحرك سيارات تحمل الأموال تخوض الصحراء أو تجوب الصحراء إلى أن تصل إلى البنوك التي كانت تسلم إليها الأموال؟ كيف كان ما يتحقق من استقرار للاستثمارات النفطية الكبيرة والاستثمارات النفطية الأخيرة، التدفقات التي صارت على الدولة؟ كان الأمن محقق بشكل كبير، كانت هناك مؤسسة عسكرية، ربما نتيجة بعض الرؤى الفلسفية للقذافي حول المؤسسة العسكرية، مؤسسة الشعب المسلح وغيرها، ربما هذه المفردات.
0: لكن نحن نتحدث الآن في الوقت الحالي.
2: لا، الآن هناك في شرق البلاد، أنا أختلف تماما مع كون البو هو القائد العام ولاده موجودين. المؤسسة العسكرية لا تقيمها كذا فقط، أنا ممكن غدوة نجوب ربطة المعلم هؤلاء نشيلوهم ونجيبوا غيرهم، ولكن في الأسفل هناك بنى عسكرية حقيقية، هناك أكثر من 200,000 عسكري مدربين على أعلى درجات تدريب، هناك قوات خاصة يتحدث اليوم عن دورها الكبير في الدخول إلى مالي وإنقاذ رهينة أمريكية، وإن كنا لم نطلع على التفاصيل بعد، هناك سلاح جو عاد بشكل كبير، هناك سلاح قوات بحرية موجودة، هناك منطقة كبرى تحرس بشكل دقيق سواء في فزان أو في برقة، وفي جزء من طرابلس للعلم هي تقريبا لديها أكثر من ثلثي الوطن الآن، من قوس فليني أو من منطقة راس دانوف إلى المكان الذي يتحدد عنده خط الهدنة اليوم اللي هو تابع ولاية طرابلس، إذا ما نريد أن نتحدث بلغة الولايات، هذا كله الآن تحت الرجمة وليس تحت الطرف الآخر. بالتالي البنى التحتية الكبيرة، الانضباط العسكري الصارم، الانضباط داخل المعسكرات، الآن بإمكانك أن المناورة الأخيرة التي كانت قبل بضعة شهور مناورة تحدث عليها مجلة الدفاع السويدية وتحدث عليها بتقدير عالي، يعني كانت فعلا قدرات عسكرية هائلة وكانت مناورة من المناورات المميزة. أعطي أيضا لقوات الرجمة تصنيفا على مستوى أفريقيا أعتقد أنه التاسع. بالتالي القصة أوكي، موجود أب، ما هو موجود حتى دبيبة جايب عائلته، وما هو حتى المنفي جايب خو سامي، وما هو حتى جويري جايب جماعته، وما هو فلان، الله غالب هذا السياق القبلي، كما كان القذافي معه أبنائه، يعني وزير الآن جايب عائلته في جنبه، هذا سياقنا الله غالب، هذه تربية خطأ فينا، هذا تصور غالط عندنا لنظرية الدولة. هذه حالة من الإفلات من العقاب وضعف الجهات الرقابية وضعف الجهات القضائية، ضعف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، ضعف الشعب في أن يجعل شقيق الرئيس هو الذي يدير السياسات على مستوى الرئاسة العليا، أو أن رئيس الوزراء يأتي بأسرته من حوله ويوزع عليهم الثروات والمناصب.
0: لكن سيد عقيل لنشرك السيد الغويل في هذه النقطة،
2: مشكلة لكن عامة في ليبيا،
0: لكن هناك من يقول أن الظروف فرضت نفسها.
2: نعم سيد، نعم نعم نعم
0: سلامة، وبالتالي أدت إلى ما نحن فيه الآن.
1: شوف، إحنا في هذه المرحلة يوجد شيء نموذجي، لا يمكن أن تطلب من دولة سقطت في كل مناحيها وتم الاعتداء عليها في كامل أمورها السياسية والعسكرية والاجتماعية والأمنية ومستعمرة ومحتلة تطلب منها النموذج. وزي ما قال لك المهندس عز الدين وزي ما قال الأستاذ هدية، فيه مطالب حقيقية ومشكلة، لكن المنسار على الدرب وصل، أن تبدأ بنواة صح. علينا أن نعترف أن هناك نواة حقيقية لمؤسسة عسكرية في شرق ليبيا، علينا أن نعترف هناك ضباط محترمون جدا ويناغموا هناك السلطة في الشرق وموجودين، يعني بأسماء شباب رائعين إيجابيين في غرب ليبيا عسكريين يرتادوا التواصل مع شرق ليبيا. يعني أنت ما تقدرش تحرم ليبيا الآن في هالظروف تقول تعال نبي نموذج زي ما قال لك الأستاذ، لا، كلنا نحن في الهوى سواء في الهم سواء، يعني اللي جاي مرة أمنين أنا ما نقدرش إلا يكون أخي أو ابني أو قريب مني نطمن عليه، نهار نصل إلى دولة ونهار نصل إلى شرعية رئيس ويمتلك الأمر وينتخب الشعب، ذلك سيتم زي ما قال إزاحة الجميع ما لم يكون الشخص. كيف نطالبك؟ أن نطالبك بسلوكك، سلوكك مع الناس، سلوكك مع الوطن، سلوكك مع المؤسسة اللي أنت تمتها في كل ربع ليبيا. الخطأ بالكامل نحن واقعين فيه بالكامل، كل مسؤول وقع في خطأ، اللي ما وقعش أدنى بشكل كبير أدنى بشكل صغير، سواء على مستوى أسرته، على مستوى تقديم القرار، تقديم المنفعة، اللي حد الآن لم ناتوا بالنموذج. ليش؟ لأن إحنا البلد سقطت وكل واحد منا يحاول أن ينتزع جغرافيا، يحاول أن ينتزع قرار، يحاول أن ينتزع مصلحة. هنا الفيصل في أخلاقياتنا كيف تدار.
5: طيب ما هي الأدوات؟ طيب الأدوات ما هي الأدوات
6: الأمريكية على أساس تدعي أنها جاءت لإصلاح كل هذا؟
1: الأدوات
6: هذا ما يقوله بورس.
1: الأدوات اتباع القانون والاستفتاء من الليبيين. الليبيين أذكياء والليبيين يعرفوا الحقيقة، وأنت تعرف لما أي واحد ينزلق خطأ في أي قرار ولا في أي مؤسسة ستنال تضاله اللعنات.
5: يعني إسناد مثل هذه الأمور إلى الشعب؟
1: نعم.
5: هل تقصد إسناد
1: طبعاً هو في النهاية المحصلة سيكون للورقة الشعب للانتخابات. شوف أي واحد اشتغل في مهمة سواء كانت مدنية قرار
5: نحن سياسة. نتحدث في توحيد المؤسسة العسكرية،
1: توحيد المؤسسة ربما العسكرية لن يتم توحيدها إلا باستخدام القوة الأمريكية الحقيقية صحيح. لتكون مصلحة أمريكا، ومن ثم الشاطر الشاطر والعاقل اللي يسمح المجال دون أن يسقط الجميع. يجب أن تبعث برسالة تطمين للجميع، أنت أنجزت هذا الخيار وأنجزته، مبارك عليك واستمر فيه، ولكن شركائك في الوطن مش أنت الأب الأوحد الرب الأوحد لليبيا. لا، ليبيا لن تقاد بطريقة أن أنت لها، ليبيا للجميع، العاقل من يعترف بإرادته، وإلا سيكون مصيره خارج اللعبة. لكن أنت ممكن تحفظ لك ما وجهك أنك أنت بأمام الليبيين، والله إحنا جون الأمريكان والأمريكان هم اللي يطلبوا منه، وبالتالي هي عمبوك أنا رمس.
5: طيب في زيارة الجانب التركي قبل نعم. أيام إلى الشرق ماذا حمل في شعبته؟
1: والله أنا مانيش مطلع حقيقة، ولكن بتحليلي هنا للواقع نعم. حمل تأكيد على المبادرة الأمريكية، ولكن أنت لن تأخذ كل شيء ولن تحرم من أي شيء. لابد ما فيش منطقة الرابع الأتراك والدول الإقليمية سيحافظون على مركز وجود كل الأطراف. نحن ماذا نطالب؟ نطالب أن تكون السلطة المدنية اللي هيش مدعومة بميليشيات أو قوى عسكرية أن تدخل للقرار.
5: يعني نفهم من الجميع بأن الاعتراض على المبادرة فقط في الأسماء وليست في
1: لا في عدم إشراك الليبيين. اختصار المبادرة على قوة فاعلة نافذة على الأرض فقط غلط. وين المطلوب؟ مطلوب تطعيمها بكفاءات وطنية من كامل الجغرافيا الليبية ومتنوعة، التكنوقراط، الأطراف اللي خارج، الأطراف اللي ما عندهاش سلاح وما عندهاش أموال الآن خارج اللعب.
5: طيب سيد هدية، على أي قاعدة يتم إشراك الليبيين في هذه المسائل؟
4: يعني بداية لابد أن أعلق قليلا.
5: تفضل.
4: كانت بيبة ولا المنفي ولا إنك واحد جاب خوه ولا أبوه ولا نسيبه، هذه مش معناها يخليك في إحنا مدام نتكلم على المؤسسة العسكرية خلاص معناها ما عادي الإدارة حفتر عادي ونمشوا معاه، لأنه لا خوي راو خليفة حفتر اللي جاي أنت تتكلم لي بدي لك مؤسسة عسكرية ولا نوالي مؤسسة عسكرية، راو في 2019 جاي بجيوشة هدية ما لطرابلس يبي يحتلها، ومش يبي يحتلها يبي ياخدها تحتها زي ما واخد المنطقة الشرقية. يعني أنا لما بنتكلمك من المنطقة الغربية لازم تاخدها بعين الاعتبار، هدي كانك تبي توصل فعلا، يعني جيت قامز تقول ليه فعلا إحنا غلطنا ونعتذروا وهدي ما كانت شكي، وبعدها نتفاهموا بعدها نجول الغالط. راي أخوي إحنا مش مفروض على ليبيا زي ما قال الأستاذ سلامة، يعني مش مفروض على ليبيا خليفة عفتر ولا عبد الحميد بيبة ولا عز الدين ولا أحمد، مش مفروض ليبيا فيها الكثيرين، لكن تجيني بالشروط دي لا ما تمشيش، والله ما يصير منها. هنقول لك الحاجة الأخرى اللي نتكلموا عليها مبادرة، شنو مبادرة بولس؟ هل في شيء مكتوب؟ هل في حد تكلم على شيء؟ كل مكان في الأول من البداية وندويني بكل صراحة تكلموا عليه أسماء، أول ما بدوا قالوا راهو تفاهموا أو المبادرة بورس تتكلم على وجود صدام حفتر كرئيس للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تستمر في أعمالها. بورس لما جاء قال لي ما يدش الكلام ده، ولا أعتقد ولا وممكن الإخوة شايفين قبل مبادرات، ولا أعتقد أن كان هناك مبادرة عرضت أو مررت وكان فيها أسماء. الأسماء تبدأ في الجيوب لعند آخر لحظة، كلا بيش تقترح أسماء ويصير عليها جدل، لا كانش بيحرقوهم غيرها ما ما ما ما فيش. لذلك مبادرة بولس غير واضحة المعالم أصلا، إحنا ما لناش منها إلا حاجتين فقط،
5: طيب.
4: مناورة وبعدها جلسة وبعدها كلام على توحيد مؤسسة عسكرية، بعدين جو جماعة أخرين جي خالد حفتر والسيد النمروش وداروا اجتماع آخر وبدت أسماء أخرى تتردد ويعني وكأنهم يقولوا لك رأي المؤسسة العسكرية ما يش حكر عليه السيد عبد السلام زوبي أو السيد صدام حفتر، لا عندنا ناس ثانيين. فلذلك الموضوع يحتاج إلى الكثير والكثير والكثير. وبعدين أي لا يمكن أن يكون هناك توحيد للمؤسسة العسكرية وإحنا كل اتفاق نديروه نشكله من لجنة، لجنة 6+6، لجنة 5+5، لجنة في الأخير 1+1، ومش حيصير شيء.
5: طيب سيد عز الدين عقيل، فيما يتعلق بمبادرة أيضا لتوحيد المؤسسة العسكرية أيضا تم مبادرة عدة لتوحيد السلطة التنفيذية، هل فعلا القوى الفاعلة على الأرض قاد يعني قادرة على أن تتبنى مبادرة لتوحيد السلطة التنفيذية، أم أن هناك أزمة عدم ثقة تجهض مثل هذه المبادرات سواء المحلية أو الخارجية في كل مرة؟
2: شوف أخي ناصر، بداية نحن عندما نتحدث عن العائلية المسيطرة على كل مؤسسات الدولة لا نبرر لما يجري في الرجمة ولا غيرها، وفي نفس الوقت أنا أعتقد أن ما يجري في مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي هو أخطر كثيرا مما يجري في قيادة عسكرية ربما ينظر إليها أغلب الليبيين وربما بينهم أخونا محمد هدية أنها ميليشيا. إذا النقطة من أول السطر، ما دامك تنظر لها ميليشيا لا تحاسبها إلا إذا كان أنت تعتقد في قرارات نفسك أنها مؤسسة عسكرية ولهذا أنت تلومها وتحاسبها، إنما إذا تنظر إليها كميليشيا فهي ميليشيا مثل أي ميليشيا، على رأسها غنيوة جايب الكابوس وجايب صغارة وجايب سيف وجايب عيط وجايب زعيط، يعني إذا كان هذه نظرتك لها. أما إذا كان تنظر إليها كمؤسسة عسكرية وهذه نظرة جد متطورة ولا أدري إذا كانت حقيقية أم لا، فتلك مسألة أخرى. يعني
4: أعتقد أنكم تحاسبوا في الميليشيات، أنتم في كل جلسة أنتم في كل جلسة تتكلموا عن الميليشيات.
2: لا أنا نحكي لك
4: المنطقة الغربية معناها أنت معترف.
2: أنا نحكي لك لا أنا نحكي لك على أنت تنتقد في العائلية في الرجمة، هل لأنك تعتقد أن هذا جيش يجب ألا يكون لديه حكم عائلي؟
4: وأنت لما تنتقد في غنيوة والكابوس هل تعتقد أنه هو مؤسس؟
2: لا لا مش مؤسس، ولهذا السبب أنتقدهم أنا لأنها تكوينات ميليشيوية. لكن أنت انتقادك للرجمة على أنها تحكم عائليا، ما أنت تشوف لها حسب ما فهمت منك تشوف لها كمؤسسة عسكرية.
4: لا لا نفس
2: الحقيقة تطور.
5: طيب ننتقل للجانب السياسي، لم تجبني على السؤال سيد عقيل فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، توحيد السلطة التنفيذية، المبادرات المحلية والدولية وايضا فيما يتعلق بثقه القوى الفاعله على الارض.
2: انا سمعت مرارا وتكرارا قصه صفقه صفقه صفقه. للاسف الشديد من مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي وانت نازل في كل النخب الذين نستمع اليهم نادرا جدا ممن درسوا نموذج دوله النزاع المسلح والحرب الاهليه وطالعوا فعلا وبعمق ما جرى في اكثر من 60 نموذج لهذه الدوله جرى في العالم، جزء منه انهى المشاكل بشكل تقريبا كامل وجزء منه لازال يعاني من بعض الاضطرابات. خونا هدية وقال لك ما يبدوش بالأسماء، لا أستاذ محمد يبدو بالأسماء في الطائف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وكل أولئك الذين وقفوا خلف الحل في لبنان حددوا من الذي سيأتي للطائف وحددوا أن سمير جعجع بيمشي للحبس.
4: أنا أتكلم عليه بأستاذ زدين.
2: لا ما هو أنا أحكي لك ما هذه المنهجية الدولية، ما هو ليبيا لن تكون استثناء، نفس اللي صار في البوسنة والهرسك واللي صار في كوسوفو واللي صار في كولومبيا واللي
4: صار مقاطعات الكثيرة. لا لكن بحكم عندك اتفاقين قبل صارن ما كانش،
2: لا لا كل هذا سيلغى. لا أعتقد أنه
4: لا ما كانش في بداية بالأسماء، هذا المقصود من كلامي.
2: فبالتالي كل النزاعات المسلحة حلت بصفقة جيء بأسماء بعينهم. اشكون رئيس مجلس النواب الآن؟ نبيه بري أمير حرب، جنبلاط وزير ورجل مهم اللي هو زعيم الطائفة الدرزية أيضا أمير حرب، آل جميل، آل شمعون، حزب الله
5: في الواقع الليبي. دعنا في الواقع الليبي،
2: لا لا الإسقاطات هذه مهمة لأنه هو حيجيب لك نفس المنهجية الدولية. في رواندا مثلا بول كاغامي اللي حقق أعلى معدل نمو في القارة الأفريقية هذا أمير حرب، شرب من دماء الرواندين حتى ارتوى. سنكوح في سيراليون وغيره وغيره، هم مش حيجيبوا لك وجوه جديدة. الحقيقة حتى تحسس أهل فزان شوية أن مثلا والله إحنا ما أشركوناش، لو كان دبيبة فزاني ولديه هذه المواصفات مواصفات القوة التي تعتبرها الولايات المتحدة والدول العظمى أنها مسبب لكي تكون طرف في صفقة حل نزاع مسلح لكانوا جاءوا به لأنه فزاني.
5: طيب فيما يتعلق بالمبادرات السياسية الجديدة الآن
2: شوف
5: لتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام،
6: بولس الآن أنا على يقين أن المبادرة مكتوبة الآن، ولكن في نقطة صحيحة لن نراها الآن. الولايات المتحدة قادمة لليبيا ولديها الكثير من المصالح التي تريد أن ترسخها، وحتمرر أوراق من تحت لليبيا ولديها الكثير من المصالح التي تريد أن ترسخها وحتمرر أوراق من تحت الطاولة. لكن ما الذي يقوله بولس أو ما الذي قالوه في لبنان وفي سيراليون وفي أنغولا وفي ساحل العاج؟ يقولون دائما أن الذي يملك الحل هو الناس المحليين. الليبيون هم الذين يملكون الحل، ولما يجوا يسكروا عليك الدار بعدين يبدوا يطلعوا لك في الورق ملوطة. ولكن إلى الآن لا يستطيعوا أن يعلنوا ما يجري إلا بصورة جذابة. ما الذي قاله بولس؟ بولس قال واحدة من أكثر الأشياء التي يتمنى كل ليبي أن تتحقق اليوم قبل غدا. ماذا قال؟ قال الوحدة الليبية خط أحمر، ليبيا لابد أن تظل واحدة. قال لابد من توحيد المؤسسة العسكرية، قال لابد من توحيد المؤسسة السياسية، قال لابد من إنهاء انقسام الانقسام.
5: لكن ماذا عن عدم قبول مبادرات من الليبيين أنفسهم؟ هل هي عدم ثقة؟
6: من هم هؤلاء الليبيين؟ من هم اللي مش قابلينها؟ هو أصلاً شنو هو اللي مش قابليننا؟ ما زال مرنا شيء إحنا. وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية تستنى فيهم بمصير تشارلز تايلور في ليبيريا كركرات الجنايات الدولية ومعه عشرات القادة، تستنى فيهم بمصير ميلاديتش ميلوسوفيتش وكاراديتش كركرتهم من صربيا وحطتهم في الجنايات الدولية في عدد من الخمير الحمر، عددا من من من من نمور التميل في سريلانكا، وهذوك في كمبوديا. الولايات المتحده جاهزه، وخاصه ان هؤلاء ربما الذين اراهم يعارضون اليوم من اصحاب المصالح اللي خايفين لو جاء هم. المشكله لا يعارضون المبادره، هم يعارضون لان صدام ذكر ان يكون رئيس المجلس الرئاسي. لانك انت لو بتعارض سياسات الولايات المتحده كان المفروض عرضت لما جت شركه الكيتون تيجريتي وسيطرت لك على البنك المركزي بدفع من الفيدرال ديزيرف او الاحتياطي الاستراتيجي الامريكي. وينك انت هذيك؟ وينك لما الولايات المتحده مقعمزه في لوطيا ومقعمزه تبني في اسوار حول معتيقة؟ انت وين؟ وين لما جاء نائب رئيس افريكوم وقف على الحدود بتاع سرت وقال هنا سنقيم قاعده لتمرين فلينتلوك؟ هو يقول لتمرين فلينتلوك، لكن كيف تستخدم الولايات المتحده هذه القاعده لاحقا انت لا تدري. ما سمعناش مظاهرات، ما رناش هؤلاء الناس يلطمون خدودهم في الشوارع. كيف الولايات المتحده تقرر من طرف واحد انها ستقيم قاعده على الساحل السرتاوي؟ لا احد تكلم. زي ما قلت لك، السيطرة على البنك المركزي سواء من خلال ممثل الخزانة الأمريكية طيب. إذن أنت مشكلتك مش في الولايات المتحدة، أنت مشكلتك طيب. أنه ذكر اسم وأن هذا الاسم لديك تجاهه حساسيات كبيرة فأقمت الدنيا ولم تقعدها. ليت النقد هو فعل المبادرة، المبادرة مش واضحة إلى الآن. هم يقولون طيب. بأن الليبيون هم الذين يملكون التفاوض وهم من طبعا
5: طيب. لنستوضح ذلك من السيد الغويل، يعني مبادرة محلية لم
6: مازال وقتي قليل يا نصر.
5: طيب لم يثق الجميع أرجو. بقدرة القوى الفاعلة على الأرض والثقة ما بينهم في تنفيذها. أيضا عدم قبول مبادرات دولية، اختلاف على أسماء، اختلاف على جوهر. ما هي الصيغة التي ترضي الشارع الآن؟
1: أولا يجب أن نأكد على أن الثقة مفقودة بين كل الأطراف الفاعلة، والجميع يعد العدة لإسقاط الطرف الآخر، والجميع يقبل حتى الكثير اللي لم تتحقق له مبادرة بولس مصالحه ويعرف أن المرحلة القادمة ما هيش عنده ويشتغل ضد المبادرة، وإن كان يبدو أمام الأمريكان باعتبارهم دولة عظمى وعصا غليظة يعمل بكل أطرافها. من يعتقد في مبادرة بولس أنه صاحب مصلحة، الليبيين أدهلوا العالم في حتى في القدرة على السيطرة على الطموح السياسي حتى لأمريكا. أنا أختلف مع الأستاذ عز الدين في أن أمريكا تخيف العناصر السياسية الليبية، بالعكس الليبيين عندهم من القدرة على العبث واللعب بأوتار الدولة بأوتار الطموح الأمريكي. أول إحنا ما نشروا رقم مهم لأمريكا، نجو في ترتيبنا في العالم أن نتوقع رقم بعيد جدا جدا. يجي بدليل أنك أنت حتى لم كلفولك شخص عنده أصول عربية قد يتناغم معك وقد يشتغل الوقت. هذا جانب. الجانب الثاني اللي همهم ما ينتظروش فيك ياخذوا موافقتك، الموضوع الأفريكوم والجانب الأمني، وزي ما قال لك الأستاذ عز الدين وضع القواعد الأمنية وتغذية الأطراف، لما يبوا حاجة ياخذوا فيها منك وانت ماكش موجود. شنو يظل؟ يظل العمل السياسي اللي عانوا من الليبيين وما يعني همش هم واجد. القنوات اللي تهمهم شركات النفط بالكامل تدار بشكل كويس وماشي النفط، الأموال مصرف ليبيا المركزي زي ما قال الأستاذ عز الدين وضعوا عليه هداك. بالتالي روا احنا نبدو واهمين إذا اعتقدنا أن احنا نشكل كثيرا في الإخراج السياسي. هم يراقبوا طبعا، لكن كذلك الليبيين مسألة مفاوضات، نخلق حرب هنا ونخلق مشكلة هنا، لأن المبادرة هذه ما تحقق ليش طموحي وما تحقق ليش أهدافي، ونعرف أن المرحلة الثانية سيتم القضاء عليه. بالتالي نحن شو نحتاج لكي تنجح المبادرة؟ نعم. نحتاج إلى طرف وسط يفك الاشتباك بين هذه الأطراف ويطمن الجميع. الأطراف الآن المتنفذة الموجودة بالقوة وبالمال وبالسلطة السياسية الآن لا يمكن أن يقبل طرفها. شن نحتاج؟ نحتاج إلى طرف يفك الاشتباك، ليبي يفك الاشتباك ليقود البلد.
5: طيب من هو الطرف الذي يثق فيه الجميع وبالتالي يمكن إخراج ليبيا من حالة الانقسام، توحيد مؤسسات الدولة
1: التي لا تمتلك إلا فكرها وأخلاقها وانتمائها، ولا تملك قوة عسكرية ولا قوة مالية؟
5: لكن من هي الشخصية التي تتحدث عنها سيدي؟
1: الشخصية تتمثل في من هو غير مرتبط بعناصر القوة، غير منحاز لأي طرف. لا هو منحاز للقوة الحقيقية الشرقية الموجودة اللي تملك القرار المطلق، ولا هو المنحاز للقوة الغربية اللي تملك القرار شبه بالمطلق، لأن خلينا نقول يتتنازع كثير من الأطراف. لابد أن يدخل طرف وسطي يخرجوا الليبيين بطريقة نطالب فيها الدول المؤثر والدول اللي عندها دراساتها في ليبيا واللي عندها مصالح في ليبيا واللي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الوطنية ومسؤولية مصالح مصر، تركيا، الدول المتدخلة، قطر، الإمارات، السعودية بما لها من رمزية حقيقية يجب أن تتدخل، الأمريكان، الأوروبيين إذا كان يهمهم أمن الإقليم وأمن الإرهاب. نحن نحتاج إلى شخصية تفك الاشتباك بين كل هذه الأطراف. فعلا اللي يقولك على سياسة العنف موجودة، لكن نحن نميل على تهدئة كل الأطراف. لابد أن نطمن الطرف بمكاسبه ونطمن الطرف الآخر بمكاسبه لندخل لكي نفرغ الشحنات التوتر بين الأطراف. ليش؟ لأن المرحلة اللي بعدها دمار ليبيا. صدقني.
5: طيب في هذا الجانب
1: اليوم ما يتم تأجيل اليوم سيتم عمل به غدا.
5: طيب في هذا الجانب لنشرك سعود إليك سيد عقيل، في هذا الجانب أشرك سيد هدية فيما يتعلق باستهداف المنشآت الحيوية في البلاد، تكرر إغلاق الحقول النفطية، كيف يمكن إبعاد المورد الوحيد للشعب الليبي النفط عن التجاذبات السياسية؟
4: سأتي إلى هذا، ولكن لدي تعليق بسيط. يعني قبل أن نتكلم يعني على ندير إسقاط على الوضع اللبناني، لبنان تختلف عنا، إحنا ما عندناش لا عندنا طوائف دينية لا عندنا ما عندناش، لذلك مسألة الأسماء غادي كل اسم محدد لطائفة دينية معينة أو تيار معين، صحيح؟
7: صحيح.
4: هنا في ليبيا ما عندناش، احنا نتعاركوا عليش، احنا ما عندناش شيء.
7: هذا يختلف في أن الميليشيا هناك حاضنة لطائفة أو إثنية، لكن أنت الميليشيا نفس المشكلة عندك، الدويلة موجودة.
4: مش مختلفين،
7: إذن هي مشكلة كيف تنزع الميليشيا؟
4: مش مختلفين.
5: طيب ليكمل الفكرة يا سيد عقيل، ليكمل سيد عقيل الفكرة.
7: نعم نعم نعم، لا ما هو اسألني، هو أنا لازم نوضح لك.
4: تمام. أيوه. في ليبيا احنا نتعاركوا على حاجتين، نتعاركوا على السلطة والفلوس، عندنا حاجة تانية ما عندناش، يعني مش لأن أنا طائفت نبيها تمشي ولا لو أنا ما خديت شكي
7: حتى على الفلوس والنفوذ.
4: في ليبيا هنايا توا الكهرباء ليش ولا تقطع وليش؟ لأن اللي يشكر فيهم الأستاذ عز الدين والله الأستاذ سلام قال عندهم نواة وكذا كذا، هم بالاشتراك مع أطراف أخرى في الغرب هم اللي ياخذوا في النفط ويبيعوا فيه، وحتى المخصصات مع شركة الكهرباء ما توصل لهمش.
5: طيب سؤال واضح، كيف يمكن
4: جايك
5: نعم
4: لما نجيب تتكلم لي على استهداف، ليش تتكلم على قوة الليبيين في في في ضربة درون في الزاوية وما تتكلمش على سنوات من من من من إغلاق النفط على الجدران، وبعدها إنك أنت تشد حقول النفط وتفرض بين شروط تقول أنا ينسكر يعني كل طرف سياسي في كذا وكذا، راهو ما فيش مقارنة راهو بين اللي داروه في الشرق وبين اللي ندار هنا في الغرب، وراهو هذا مش معناه هذيما كويسين، لا هذيما مفروض يتعلقوا في الشارع هيك قدام الله وخلقه. لكن سياسة الكيل بمكيالين هذه ما تجيش. لذلك عود نقطة أخيرة بس، قصة إن احنا ماشيين بهذه ما كلهم ماشيين
5: باختصار حتى ننتقل للجواب فيما يتعلق بالمورد الأساسي ضروري للشعب الليبي، كيف يمكن إبعاده عن تجربة السياسية؟
4: سيف الإسلام القذافي مطلوب الجنايات الدولية قدش ليه قاعد في ليبيا، وعر عليهم الأمريكان ياخدوه، كانوا وعر عليهم مديروا إنك حاجة تانية، وكانوا مش وعر عليهم ما وقعد هنا وما خدوا الشيء زي التانين. نعود لقصة
5: مسألة إبعاد النفط عن التجاذبات السياسية، كيف يمكن حماية هذا المورد
4: في ظل الموجود حاليا؟ لا تملك أنت الآن عندك شخص تحت فارض سيطرته العسكرية على حقول النفط، يا إما بتخش أنت وياه في حرب يا إما هو بيفرض شروطه اللي بها تحت هذا الأساس. ما يعني ما عندكش حل آخر، حل من هذين الاثنين، يا بتضربه عسكريا يا بياخذ ربي امانته يا يما هو قاعد مفاوض يفاوض تحت شروط النفط. ولا تقدر تبعده راهو كلا بالكلام وبالسياسه وبالاتفاقات. لا ليش نوى شارط روحها؟ أنا عينك اتفاق لازم نكون فيه، فبالتالي هي بتعطيه اللي يبيه.
5: سيد عقيل كيف ترد على ما تحدث به سيد هدية؟
2: لا وبالتأكيد للسيد هدية رأيه، لكن بالنسبة لي أنا فقط أرى أن سيف القدافي جي خان وقعمز مع مالي وأهله وناسه وقال لهم راهو ما يتوفر عن سيف القدافي في ملف الجنايات الدولية ما يجيبلاش حتى جنحة مرور، بروا اجروا جيبوا ما يمكن أن يتهمه. الولايات المتحدة أبقت سيف.
4: ما أسقطوش الاتهام.
2: لا هم لازم، ما هذا سياسي.
5: لكن نحن نتحدث في صلب موضوع الاقتصاد.
2: ما هذا طرح الموضوع. لماذا هو قصد باختصار. هو قصد السيد هدية يدير إسقاط على سيف أن الولايات المتحدة تبصر حتى تحولهم للجنايات الدولية مش حتكركرهم. لا المرة هدية تقرر أنه لابد أن تستقر الدولة. المرة هذه الولايات المتحدة تحصلت على مصالح جد مهمة وتريد أن تصنع لها رأسا سياسي ليرسخ هذه المصالح. المرة يعني هذه المرة هذه الموضوع كبير. لا انت المفروض توثق عليه مش دار ولا ما دارش.
4: لا لا هو دار.
2: اذا كان عليه ما دارش شيء.
4: تمام هذه اللي بنوصل يعني هذه اللي
2: بنوصل. لم يفعل شيء اطلاقا مقارنه بما فعلوه من جاء بعده.
4: لا مش مقارنه. طيب. ماش تقارن.
5: لكن فيما يتعلق بالمساله المورد الاساسي للشعب الليبي وايضا حتى الاطار التنموي الموحد كيف يمكن الاتفاق عليه؟ طيب في كل ما يحصل الآن مع الاستقرار
2: هو ربما الإطار التنموي الموحد للولايات المتحدة الأمريكية ذهبت بقوة بعد مبادرة بولس لأنها فعلا رأت أن هذه خطوة هشة جدا. طالما أن هناك كيانين متنافسين بشكل كبير فمن المستحيل أنك أنت تجي لبند التنمية اللي هو الأهم واللي تتركز حول الثروة وتحاول أن تقسمها بين الطرفين. حيحصل نفس ما حصل ما بين كردستان العراق

0: قوة على الأرض، توازن قوة تكتيك، يلعب دور من يجيد اللعبة بشكل آخر يعكس قوة الدعم
1: طيب
0: الدولي.
1: أشكرك.
0: نلاحظ فقط
1: بسيطة. الوقت. شكراً لنقطة الوقت.
0: الآن في أطراف تنجح لأنها بدأت تجذب في دول تدعم فيها. طيب. وهنا الفيصل. وهنا
1: اللعبة. الوزير السابق ورئيس حزب تجمع الصف الوطني سلامة الغويل، وأيضاً الكاتب الصحفي
2: أنا لست صحفياً، أنا كاتب.
1: الكاتب طيب عز الدين عقيل، وايضا الكاتب والصحفي وايضا حتى المهتم بالشؤون العسكريه احمد هدي، اشكركم جزيل الشكر، كما اشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه. نلتقي باذن الله في موعد قادم.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. تصعيد في لبنان، إسرائيل تصر على معركة مرتفعات علي الطاهر، نناقش احتمالات عودة الحرب ودور الدولة اللبنانية في منع التصعيد. في العراق، الزيدي يفتح ملف جرف الصخر في بابل، نسأل هل يستطيع رئيس الوزراء الجديد إخراج الميليشيات منها وإعادة النازحين إليها. وفي الأخيرة أيضا، المغرب يعلن إحباط عبور جماعي جديد نحو مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني. هل تنهي إجراءات الرباط قلق مدريد؟ كيف تؤثر أزمة المهاجرين على العلاقات الأوروبية المغربية؟

اسم واحد يتقدم اليوم في خريطة العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، مرتفعات علي الطاهر، سلسلة تلال عند أطراف النبطي تقصفها إسرائيل وتلوح بعملية عسكرية للسيطرة عليها باعتبارها من أبرز المواقع العسكرية في المنطقة. فالقضية هنا لا تتعلق بمرتفع جغرافي فقط. علي الطاهر عقدة عسكرية وسياسية، إسرائيل تريد تغيير الوضع القائم فيها، وحزب الله يرفض التخلي عنها، بينما تتحرك واشنطن لمنع انفجار مواجهة أوسع وفق حسابات ترجح لصالح تل أبيب. لفهم عقدة علي الطاهر نبدأ من الجغرافيا. تقع التلال عند أطراف النبطية الفوقة شمال نهر الليطاني، وتشرف على النبطية وعلى إقليم التفاح ووادي الليطاني ومحور الخردلي، ما يمنحها موقعا مهما للرصد ومراقبة محاور الحركة. لكن أهمية علي الطاهر لا تأتي من ارتفاعها فقط، فوفق تقديرات عسكرية تشكل التلال جزءا من البنية الدفاعية التي بناها حزب الله في المنطقة منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2000. في المقابل يطرح ملف التلال على طاولة التفاوض، وتتحدث المعطيات عن مقترح أمريكي يقضي بتسليم المنطقة للجيش اللبناني وانسحاب حزب الله منها مقابل وقف إطلاق النار، وهو ما يعتبره الحزب شأنا داخليا. المخاوف لا تتوقف عند حدود التفاوض، فتقديرات عسكرية تشير إلى أن عملية السيطرة على علي الطاهر قد تكون طويلة ومعقدة في ظل الحديث عن استعداد حزب الله لمنع سقوطها. وبالتوازي اتسعت رقعة التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان لتشمل قرى ومناطق جديدة في قضاء النبطي بالتزامن مع تفجير منازل ومبان. مؤشرات التصعيد تتنامى، الجيش الإسرائيلي يبرر هجماته بالرد على عملية لحزب الله استهدفت قواته في المنطقة الأمنية، كما يزعم اغتيال سمير الحاج حسن الذي كان قائد قطاع بقوة الرضوان بحزب الله ومسلحين في منطقة أنصار، بينما أعلن مكتب نتنياهو إصابة 3 جنود بجروح خطيرة جراء عملية للحزب في تلة علي الطاهر. إسرائيل استهدفت بغاراتها بلدتي أنصار ودير الزهراني في هجوم أسفر وفق المعطيات الأخيرة عن سقوط 11 شهيدا و19 جريحا بينهم أطفال ونساء وفق وزارة الصحة اللبنانية. الرئيس

زفعون أدانا هذه الخروقات الإسرائيلية، وذلك اعتبره خرقا لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن التعامل مع أي بنى عسكرية على الأراضي اللبنانية هو مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فأكد أن المجزرتين في بلدتي أنصار ودير الزهراني تندرجان في سياق استكمال حرب الإبادة الإسرائيلية. أما حزب الله فاتهم إسرائيل بتوسيع دائرة الاستهداف والسعي إلى تصعيد الحرب، محذرا من أن محاولات فرض أمر واقع على لبنان ستقابل بما يناسبها. وهنا تكتمل عقدة علي الطاهر، موقع استراتيجي تريد إسرائيل السيطرة عليه أو تغيير وضعه، وحزب الله يرفض تحقيق المطالب الإسرائيلية تحت وطأة العدوان والاحتلال، لذلك قد يكون مصير هذه التلال أحد أصعب اختبارات المسار الحالي، خصوصا مع اقتراب جولة المفاوضات الثامنة التي لم يحدد موعدها بعد في روما.

0: وللحديث أكثر عن هذا الملف رحب بضيفي من بيروت أسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي وخليل نصر الله الكاتب السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك أستاذ أسعد بشارة. إسرائيل تخرق مجددا وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ترتكب مجازر بحق المدنيين اللبنانيين، وكالعادة تتذرع بذرائع كثيرة منها اتهام حزب الله بأنه هو من خرق أولا وقف إطلاق النار. لبنان الرسمي الذي يتمسك بمسار التفاوض وبالاتفاق الإطاري، ما موقفه من هذا التصعيد ومن هذا المسار؟
1: السؤال، وما هو الحل أمام لبنان الرسمي إلا التفاوض؟ وما هو الحل إلا أن يذهب لبنان إلى التفاوض وهو يمتلك أدوات التفاوض التي يتعمد حزب الله أن يمنعه عنها، وهي ورقة السلاح التي إن وضعت جنبا إلى جنب مع الانسحاب الكامل فإن هدف التفاوض يتحقق بخروج الاحتلال الإسرائيلي وعودة الجنوبيين إلى قراهم وبدء الأعمار. لبنان الرسمي عالق بين إيران وإسرائيل، إيران عبر حزب الله في لبنان، وإسرائيل التي تتعنت والتي إلى الآن هي تلجم بفعل الرعاية الأمريكية للمفاوضات، ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يدوم. إسرائيل تعلن أن هناك عملية نفذها حزب الله وأدت إلى جرح 3 جنود في حالة حرجة، وبناء على ذلك تتذرع بالقيام بعملية قصف لإنصار ودير الزهراني، وتعلن أنها اغتالت أحد القادة الميدانيين في حزب الله في قوات الرضوان. ونحن بالتالي عالقون ما بين تعثر المفاوضات وما بين انفتاح الوضع على تصعيد غير مسبوق يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحرب. هل هذا في مصلحة لبنان؟ هل هذا في مصلحة حزب الله؟ في مصلحة لبنان على الأكيد لا، في مصلحة حزب الله على الأكيد لا، ولكن حزب الله يبدو أنه يتعمد أن يسير وفق أجندة إيرانية، وأن يعتبر أن الدولة اللبنانية هي دولة ورقية لا يمكن أن تعطى أي أداة للتفاوض، في حين أن الكلام المعلن من الحزب هو أن الملف اللبناني هو على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أي منطق هذا؟ إنه المنطق الذي يؤدي بكل وضوح إلى الانتحار الذاتي.
0: طيب أستاذ خليل نصر الله، إسرائيل تركز على مرتفعات علي الطاهر بدعوى أنها جزء من البنية الدفاعية لحزب الله، وهناك مقترح أمريكي يقضي بتسليم المنطقة للجيش اللبناني وانسحاب حزب الله منها مقابل وقف إطلاق النار. لماذا لا يقبل الحزب بهذه المقاربة؟ هل يتعمد السير فعلا وفق الأجندة الإيرانية كما يقول الأستاذ بشارة؟
2: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. أولا، إذا سلمنا بفرضية أنه أتى حزب الله الآن وقبل بأنه أن يسلم ما تقول إسرائيل أنه منشأة استراتيجية وقد يكون كذلك في منطقة علي الطاهر للجيش اللبناني ويترك هذه المنشأة، هل هذا يحل المشكلة؟ يعني هذا يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هل تقبل إسرائيل أصلا بأنه الجيش اللبناني يستلم كما تدعي؟ هي ستذهب وهناك معطيات توفرت لدى الكثر في لبنان، حتى لو تسلمها جيش ستدخل إليها. بالمناسبة هؤلاء الذين استهدفوا ليلا وحدة يهلوم هؤلاء مرتبطين بموضوع الأنفاق ومرتبطين بموضوع الاشتباك بالأنفاق، يعني كان هناك مهام يقوم بها الإسرائيليون وتعرضوا لهذه الضرب. نعطي نموذج يعني كي لا يكون أنا كلامي فقط أنه من موقع التحليل أو المعطى. منشأة مجدل زون أو نفق مجدل زون، يعني تختلف المسألة، رفض الإسرائيليون أن يتعامل معه الجيش اللبناني ورفضوا تسليمه للجيش اللبناني وأصروا على أنهم يدخلوا ويفجروه بأيديهم. هذا نموذج. لذلك ما يطرح هو محاولة القول بأنه الآن يقولون له علي الطاهر، غدا يقولون له مثلا منطقة دير الزهراني، والله فيها شيء ما نريد أن يسلمه حزب الله، وبالتالي إسرائيل تقفز إلى الأمام. الموضوع التلة أو موضوع ما هو داخل التلة، أنا أعتقد هو الآن دخل ضمن الحسابات الانتخابية لبنيامين نتنياهو. هذه النقطة الأساس. لدي عدة نقاط. النقطة الأولى بأنه كل ما جرى اليوم ولا له علاقة بالموضوع اتفاق التفاوض اللبناني الإسرائيلي، ما له أي علاقة يعني، ما أصلا إسرائيل ليست بحاجة للضغط على الحكومة في لبنان أو السلطة في لبنان أو فريق الإطاريين في لبنان، لا لا لا حاجة أبدا. هم يعرضون ليل نهار المزيد من التفاوض ويتمسكون به ويعلنون ذلك صراحة. الدليل على ذلك بأن نتنياهو اليوم يعني بكلامه اللي كان يتحدث به بعد ما قدم المشهد وحاول يعطي صورة، قال صراحة، قال نريد اتفاق، نريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان. شوف صحيح. رغم كل التنازلات هو يعتبر هذه مفاوضات غير جدية وليس بحاجة لا أن يقوم بغاراته أو يوسع، ده لأنه يريد أن يضغط على السلطة في لبنان اللي قبلت بإعلان واشنطن الأول بالنوايا، ليقول في روبيو هم موقعوا على هذا الأمر، حزب الله مشكلة مشتركة لحكومتي لبنان وإسرائيل، لأنهم ليسوا بحاجة. اللي حصل اليوم هو شيء يؤخذ إلى مكان مختلف، يرتبط بالتفاوض وإطار، لا ليست كذلك المسألة. مع العلم نلاحظ اليوم لم يتمكن أحد في لبنان من هضم ما حصل، يعني لا حزب الله ولا حلفاء ولا رئيس الجمهورية، يعني كل التناقضات اتفقت أنه في شيء إسرائيلي غير عادي تقوم به إسرائيل. لذلك اللي حصل اليوم أنه الإسرائيلي منذ مدة يحصل احتكاكات، قبل أسبوعين أصيب جندي أو ضابط من كتيبة إيغوز، تخبت نخبة في لواء جولاني، أصيب في تلك المنطقة بجراح خطيرة، كانوا بمهام هم يعني إيغوز يعني في مهام، وبعدها أتت مسألة الجرافة ويحصل احتكاك بشكل يومي. بالأمس أيضا حصل هذا الأمر، حصل في منطقة لبنانية في عمق لبنان، في عمق جنوب لبنان، لم يحصل في قرب كريات شمونة. لنأتي ونقول أنه في مشكلة اسمها علي الطاهر، في مشكلة اسمها الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان وتجريف الكرة وتدمير المنازل طيب. والكهرباء والمياه، هذه المشكلة الأساسية. لذلك عندما ينطلق حزب الله بنظرته ويضع هذا المسار أمامه، يرى أنه هذا المسار في لبنان نهج خاطئ، ورغم ذلك هو يمد اليد من أجل موقف لبناني موحد. المشكلة بمن يعتبر بأنه هو مفوض ومفوض نفسه أنه أنا أستطيع أن أتصرف وكأن الأمر لي أو أنا ملك على لبنان وأذهب بهذه الخيارات. ما يدعو إليه حزب الله هو موقف موحد، ما يدعو إليه منذ البداية أن تكون هناك طيب. محددات لما يجب أن يتم التفاوض حوله، وهو يتحدث عن تفاوض غير مباشر، هذا هو الواقعية الموجودة. أما موضوع أجندة إيران وما إيران، إذا كانت أجندة إيران تحرير الأراضي اللبنانية أهلا وسهلا بها، تبقى أفضل من أجندة السفير الأمريكي وضحت الفكرة على باب عين الدين طيب. وتحدث بشيء من الاستهزاء، قولوا لحزب الله يسلم سلاحه وينتهي كل شيء
0: طيب. يعني أستاذ أسعد، إسرائيل تراوغ وتبحث عن ذرائع، وحزب الله أعطى فرصة للمفاوض اللبناني، ولكن لا جدوى من هذه المفاوضات، الخروقات الإسرائيلية مستمرة. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالأمس يعني دعا السلطة اللبنانية إلى الاستفادة من المقاومة باعتبارها عنصر قوة أساسي ليذهب المفاوض اللبناني إلى طاولة المفاوضات من موقف قوة. لماذا لا تستفيد الدولة اللبنانية من ذلك؟
1: أولا أعطى فرصة، أين هي هذه الفرصة؟ لقد خونوا جوزيف عون رئيس الجمهورية،
0: أعطى فرصة بأنه أوقف إطلاق النار، التزم بوقف إطلاق النار، هذا المقصود.
1: الدولة اللبنانية هي التي فرضت وقف الحرب عبر الاتفاق مع الأمريكيين الذين ضغطوا على نتنياهو ولجموه، هذا هو الواقع.
0: ولكن الدولة اللبنانية، لكن حزب الله يقول إن وقف إطلاق النار جاء بناء على المفاوضات الإيرانية الأمريكية في باكستان.
1: نعم، وأن باكستان هي من أتت بهذه المفاوضات أو إيران، هذا هراء بهراء. إسرائيل بعد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإسرائيل وإيران استمرت 9 أيام وقصفت بيروت بعنف شديد. من أوقف وقف إطلاق النار ولجم الحرب هو اتصال جوزيف عون بدونالد ترامب، هذه الحقيقة. والمفاوضات التي هي مصلحة أمريكية أتت وأثمرت وقف التمدد الإسرائيلي، ورأينا أن، وأنا أعطيك عن هنا معلومات، بعد عملية مجدل زون التي قتل فيها جنديان إسرائيليين كانت إسرائيل تريد قصف الضاحية الجنوبية وبعلبك، ومن أوقفها هو الأمريكيون لأنهم حريصون على موضوع استمرار المفاوضات ولكي لا توضع الدولة اللبنانية في زاوية صعبة. أين هي الفرصة التي أعطاها حزب الله؟ بالتخوين. حزب الله الفرصة الوحيدة التي يعطيها هي أن لا يتكلم لغة إيرانية، أن يقول لهذه الدولة إذا أمنتم انسحابا إسرائيليا هذا السلاح جاهز لكي يكون بتصرف الدولة. هذا ما لم يفعله ولن يفعله، وهذا هو الاشتباك الإيراني الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. هذا هو الاستعمال الإيراني للبنان كمسرح وكأداة لتعزيز النفوذ الإقليمي. وحزب الله لا يملك قراره في هذا الموضوع، حزب الله ينفذ ما يطلبه الحرس الثوري الإيراني. الدولة اللبنانية التي يتم الضغط عليها ومحاسبتها، محاسبتها ممن؟ من أتى بالاحتلال الإسرائيلي بعد عام 2023؟ حرب الإسناد. من أتى بكل هذه الاعتداءات؟ كان بإمكان لبنان أن يكون محيدا عن كل هذه الحرب، لكن إيران أعطت التوجيه لحزب الله بأن يفتح حرب الإسناد، وهكذا فعل، وهكذا كانت هي النتائج. اليوم اختصارا ماذا يمكن أن يحصل؟ اليوم حزب الله قام بعملية في علي الطاهر، إسرائيل مصممة على احتلال علي الطاهر. هذه العملية قد تبدو وكأنها تلقى في يعني في الفراغ، لكنها ليست كذلك. إسرائيل ستستغل هذا الموضوع. إسرائيل لا تريد المفاوضات مع لبنان، إسرائيل لا تريد هذه المفاوضات. يعني نحن نفاوض إسرائيل بضغط أمريكي لكي نقول لإسرائيل كفى تمددا على الأرض، لأن المعادلة العسكرية مختلة كليا. ونحن نقول كلبنانيين يعني عبر لبنان الرسمي،
0: ولكن مستوى عالي من الثقة بالوسيط، ليس فقط الوسيط الأمريكي، يعني بين قوسين الوسيط، يعني هناك اتهامات بأن الوسيط الأمريكي بين قوسين منحاز تماما للجانب الإسرائيلي.
1: غير صحيح. الوسيط الأمريكي له مصلحة، هذه ليست محبة ولا كره ولا عواطف. الوسيط الأمريكي له مصلحة بإعادة الوضع على الخط الأزرق إلى ما كان عليه قبل العام 2023، لأنه يريد أن ينزع عن طاولته ملف لبنان، ويقول انتشار الجيش، سحب سلاح حزب الله، انسحاب إسرائيل، هذه هي المصلحة الأمريكية. هذه مصلحة.
0: وضحت فكرتك أستاذ أسعد، دعنا نعطي الفرصة للأستاذ خليل. يعني من الواضح أن السلطة اللبنانية تثق بالوسيط الأمريكي الذي يرغب على حسب ما يقول أستاذ أسعد بالوصول إلى حل ولو أن إسرائيل لا تريد المفاوضات. بالتالي الآن ما هو موقف حزب الله في ظل هذا التصعيد الذي يعني يرى فيه البعض في إسرائيل بأن نتنياهو سيستمر في هذا التصعيد حتى الانتخابات الإسرائيلية القادمة في نهاية أكتوبر؟
2: شوف نحكي شوي البعد استراتيجي، يعني بعيدا عن هذه المسائل التفصيليه اللي لها علاقه بانه مين اوقف وما اوقف، يعني بعد الذاكره اوقف الحرب بعد الذاكره نشطه، يعني معروف ما حصل، ومذكره التفاهم عندما وقعت كيف كانت الوجوه صفراء وشاحبه في تل ابيب. واليوم اذا في ضغط امريكا على إسرائيل بموضوع لبنان هو بسبب عدم، لا تريد واشنطن استفزاز طهران، لأنها تعرف بأن المعركة ستفتح من أجل لبنان، يعني هم يعرفون ذلك، ويعرفون أن الصواريخ ستتساقط على إسرائيل من إيران لأجل لبنان، كما حصل بموضوع الضاحية في المرة الأولى، رميت الصواريخ، وفي المرة الثانية ونذكر الاشتباك، وفي المرة الثانية كانت دافعا لتعجيل توقيع مذكرة التفاهم، لأن كادت الأمور أن تنفلت في المنطقة. إذن هناك تقييد لليد الإسرائيلية. انطلاقا من هنا عندما نتحدث عن تقييد باليد الإسرائيلية بسبب هذا الواقع الموجود في المنطقة، إذن الأمريكيون قادرون على لجم إسرائيل لو كانوا فعلا يحبون لبنان وسماء لبنان وأطفال لبنان وشمس لبنان وبحر لبنان، لما كانوا فعلوا، تركوا إسرائيل تحتل ويطرحون حلولا كسلموا سلاحكم مثلا، أو يطرحون حلول ليست حلولا، يعني يطرحون مسائل تسويية مرتبطة بمرحلة. أنا من وجهة نظري أنه نحن أمام واقع إقليمي، شاء البعض أم لم يشاء، في واقع، في أمر واقع. أحيانا نقول والله في مثلا باللغة الأدبية والله الدولة، وهذا باللغة الأدبية، هذا يريده الجميع،
0: ولكن يا أستاذ خليل يعني هناك أيضا من يقول أن هذا الواقع الإقليمي
2: واقع في المنطقة،
0: هناك اختلال في التوازن، هناك اختلال في موازين القوى، وبالتالي المقاومة اللبنانية غير قادرة أيضا على حماية لبنان وحماية اللبنانيين وحماية الأراضي اللبنانية التي تحتل الآن من إسرائيل.
2: طرح جميل جدا، أنا أشكرك عليه. بالمرحلة الماضية يعني قبل 23 أكتوبر، اللي بالمناسبة يعني أيزنكوت يقول كنا وقعنا على ضربة للبنان ب10 أكتوبر، يعني بعد 3 أيام من عملية طوفان الأقصى، وهون كانوا يناورون مركبات النار وغيرها يعدون لعدوان على لبنان، يعني ليست حرب الإسناد التي أتت بما أتى به أبدا، واللي اتخذ قرارها في الضاحية وليس في طهران. قبل 23 أكتوبر كان في واقع بالمنطقة موجود، حزب الله لديه حضور قوي في لبنان في سوريا وجزء من منظومة مقاومة موجودة على امتداد المنطقة، وكان في يفرض توازن مع الإسرائيلي، توازن ردع، توازن رحب، توازن قوى أو موازين قوى ليسمي البعض ما يشاء، وبنتيجته كانت وكان ناجعا وناجحا، وإسرائيل تعمل ليل نهار على الوصول لمرحلة الإخلال به، وهذا ما نجحت فيه في يعني ضمن نسب معينة، طبعا أكثر من 50% وصلت حدود 60 و70% بالمراحل الماضية. طيب اليوم عندنا حزب الله جديد موجود أمامنا اليوم، أشوف من غير المنطق إذا بتسألني أنا هلأ بقول لك أنا غير من غير المنطق أن نقول بأنه حزب الله وإسرائيل يمكن الآن حزب الله بهذا الواقع اللي هو عليه أن يفرض موازين تشبه المرحلة الماضية، أكيد لا، لأنه كل شيء تبدل، لكن بالبعد الإقليمي، ولأنا كنت أريد أن أقدمه في البداية في بداية هذه الطرح، بالبعد الإقليمي عندما تحدث أنه أمريكا وإسرائيل في مواجهة إيران وحلفاء إيران وشركاء إيران في المنطقة، نعم هنا نبدأ الحديث عن موازين في القوى أو موازين قوى أو توازنات أو قواعد في المنطقة تفرض توازن يسمح لحزب الله في لبنان كجزء من هذا الأمر،
0: وضحت
2: تحصيل
0: الفكرة.
2: نقاط أكثر تقدم يسميها البعض ما يشاء توازن ردع، توازن رعب إلى آخره. إذا نحن اليوم أنا ما أريد أن أقوله أنه نقدم المشهد من المنظور الإقليمي،
0: نتنياهو
2: يرى من المنظور الإقليمي، ترامب يرى من المنظور الإقليمي، ولذلك يجب أن نرى كذلك لأنه هو كذلك، هذا أمر واقع، ونحن لا أتحدث الآن عن أمور موجودة في المخيلة، في وقائع موجودة أمامنا.
0: وضحت فكرتك أستاذ خليل نصر الله الكاتب والسياسي من بيروت، شكرا لك. الشكر موصول أيضا للأستاذ أسعد بشار الكاتب والباحث السياسي من بيروت، شكرا لكما. في خضم تزاحم الملفات الأمنية والسياسية في العراق، تعود منطقة جرف الصخر إلى الواجهة من جديد بعد أكثر من 12 عاما على إخلائها من سكانها. قضية ظلت عالقة بين مقتضيات الأمن من جهة ومطالبة الأهالي في العودة من جهة أخرى، فيما بقيت البلدة تحت نفوذ فصائل مسلحة خارج سلطة الدولة. اليوم تفتح الحكومة العراقية هذا الملف مجددا ضمن مساعيها الهادفة لبسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيد السلطات. في التفاصيل، عاد إلى الواجهة من جديد في العراق ملف بلدة جرف الصخر التي تقع شمالية محافظة بابل على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب غربي العاصمة بغداد. جرف الصخر منطقة زراعية تقع على نهر الفرات وتتمتع بموقع استراتيجي يربط وسط البلاد بمحافظاتها الغربية والجنوبية، وكان معظم سكانها من عشيرة الجنبيين السنية العاملة بشكل أساسي في قطاع الزراعة. لكن ما هي قصة هذه البلدة؟ عام 2014 سيطر تنظيم الدولة على المنطقة ودارت معارك عنيفة بينه وبين القوات العراقية والفصائل المسلحة التي تمكنت في شهر أكتوبر من العام نفسه من طرد عناصر التنظيم قبل أن تبسط سيطرتها على جرف الصخر وتجلي سكانها بالكامل، ولم تسمح لهم منذ ذلك اليوم بالعودة تحت ذرائع أمنية. منذ ذلك الحين من فك أهالي البلدة الذين تبلغ أعدادهم نحو 180 ألفا يطالبون الحكومات العراقية المتعاقبة والسلطات بالسماح لهم بالعودة دون أن تجد مطالبهم آذانا صاغية. في شهر يونيو الماضي رفض محافظ بابل والقيادي في جماعة عصائب أهل الحق علي تركي الإجمالي عودة نازحي المنطقة بحجة أن أراضيهم عبارة عن عقود زراعية انتهى وضعها القانوني، وأنهم موجودون حاليا في مناطق أو في مناطق المسيب والحصوة والإسكندرية ويملكون منازل هناك، ولم يتم إبعادهم إلى مخيمات ومعسكرات نزوح. جديد هذه القضية ما كشف عنه مصدر سياسي عراقي لصحيفة العرب الجديد بأن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بدراسة الأوضاع الأمنية واللوجستية لمنطقة جرف الصخر إلى جانب إيجاد آليات لانتشار القوات الأمنية النظامية في محيطها وعلى مداخلها قبيل الشروع في عملية استرجاعها، والتي قد تتزامن مع انتهاء المهلة الممنوحة للفصائل العراقية لتسليم السلاح وهي المحددة بنهاية سبتمبر المقبل. الزيدي وجه كذلك وفق المصادر إلى فتح المنطقة والسماح لسكانها بالعودة وإنهاء ملف نزوحهم وبدء عمل المؤسسات الرسمية فيها وصولا إلى فرض سيطرة الدولة عليها بشكل كامل. المصادر أوضحت التلفزيون العربي أن الحكومة لا تفكر باقتحام المنطقة بل بإخلائها تدريجيا من الفصائل المسلحة سواء تلك التابعة للحشد الشعبي أو التي تقع تحت مظلة الحشد. في سياق متصل، كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر ستبدأ عملها غدا الأحد بزيارة ميدانية إلى المنطقة. أضاف التيار بأن اللجنة ستبدأ بجمع وتدقيق العقود الزراعية المعروفة بعقود 17 مبينا أن هذه الأراضي تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة تتراوح بين 5 إلى 30 سنة وفق قوله. قبل أيام عقد شيخ عشيرة الجنابيين في محافظة بابل عدنان الجنابي مؤتمرا صحفيا وصف خلاله منطقة جرف الصخر بأنها ما زالت محتلة، كما أشار إلى أن الفصائل أصرت قبل 12 عاما على تولي الملف الأمني رغم الاتفاق مع القيادات العسكرية والأمنية على تسلمه، وأن الأهالي يطالبون بمحاسبة المسؤولين عما وصفه بالتهجير القسري وجرائم الخطف والتعذيب والتغييب والتصفية الجسدية. كما نفى الجنابي أن تكون أراضي جرف الصخر عقودا زراعية مؤكدا أنها مملوكة لأصحابها. على خلفية هذه التصريحات، أعلن مجلس محافظة بابل وديوان المحافظة إقامة دعوى قضائية ضد الجنابي لاتهامه بالإساءة إلى المجلس وعرض وقائع غير صحيحة من شأنها إثارة الفتنة وتأليب الرأي العام وفق هذه القضية. كما ذكرت الشكوى أن تصريحات الجنابي تضمنت وصف عمليات التحرير بالاحتلال. ملف جرف الصخر لا يعدو هذه الأيام كونه صفحة واحدة فقط ضمن ملف كبير تتعامل معه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، عنوانه العريض فرض سيادة الدولة بما في ذلك نزع سلاح الفصائل ومنع أي هجمات ضد الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية. فهل تنجح الحكومة العراقية في هذا التحدي الكبير الذي تتداخل فيه الأوراق الأمنية والسياسية والإقليمية؟

0: ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من بغداد وائل حازم السياسي والباحث العراقي. أهلا بك أستاذ وائل. الحكومة العراقية إذن تفتح ملف منطقة جرف الصخر، هل هي رسائل أو رسالة إلى الفصائل العراقية المسلحة بأن مرحلة المناطق المغلقة أو المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية انتهت؟ أم أننا أمام محاولة لاختبار مدى قدرة الحكومة العراقية على ترجمة قرارها بحصر السلاح بيد الدولة؟
1: بداية مساء الخير عليك وعلى جمهوركم الكريم والأخوة العاملين بالقناة. بالتأكيد هي عملية إذا نقرأها من زاوية أخرى وفق الأحداث اللي جرت منذ تولي السيد الزيدي إلى اليوم، نرى بأنها عملية تعافي للدولة العراقية مقابل ضعف للدولة العميقة التي كانت تتحكم بمفاصل عديدة حزبيا وسياسيا بعيدا عن الدولة وبعيدا عن إرادة الدولة الحقيقية. اليوم الجيش العراقي والقوات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب بالتأكيد اليوم هي قادرة، هي اليوم تمتلك قوة، تمتلك قيادة أفضل، قيادة حكيمة، وبالتالي حينما تكتمل أركان الدولة من قضاء قوي وسلطة تنفيذية وتفاهم مع السلطة التشريعية إضافة إلى أدوات تنفيذ القانون، يجب أن تكون هنالك إرادة لهذه الدولة بأن تبسط نفوذها على كل شبر داخل الأراضي العراقية. ما معقولة اليوم احنا نجي نريد نقول عندنا دولة قوية واحنا عندنا مناطق ما نقدر ندخلها، يعني هذه صفات الحكومات السابقة، انه كانت واحدة من صفات رؤساء الوزراء السابقين انهم لا يستطيعون ان يدخلون الى مناطق معينة داخل العراق ويطلعون كانوا بالتلفزيون ويتحدثون عن السيادة العراقية، والسيادة العراقية ورئيس وزراء ما يقدر يدخل في منطقة مثلا مثل جرف الصخر او مثلا العوجة أو العويسات أو عزيز بلد أو يعني
0: طيب. ولكن الحكومة العراقية أستاذ وائل تقول إنها
1: كثير من المناطق اليوم أهلها ما ممكن يرجع.
0: بعض التقارير تشير إلى أن الحكومة العراقية تريد استعادة جرف الصخر من دون أي مواجهة عسكرية. ما هي الأدوات التي يمكن أن تستخدمها الحكومة للدخول إلى هذه المناطق والسيطرة عليها؟ التفاوض، الضغط السياسي، التفاهمات الإقليمية، ما هي الأدوات؟
1: يعني أكيد كل اللي ذكرتهن جنابك هن واردات على طاولة الحوار. وهم أنا بالحقيقة اليوم على قدر ما الشعب العراقي يتمنى أن لا يجد سلاحا بغير إيد الدولة ولا يجد سلاحا منفلتا، واليوم العراقي بدأ يطمح بأنه بدولة قوية ويكون حصل السلاح بيدها، ولكن بنفس الوقت احنا ايضا تعبنا من المواجهات ومن الدم ومن الحلول العسكرية بالأراضي. فبالتأكيد اليوم بالحوار، بالضغط السياسي، بالتفاهمات، بتغليب القانون ممكن تنحل مثل هذه المسائل. ولكن اذا وصلنا، وهذا طبعا وفقا ل تصريحات سيد رئيس الوزراء وتصريحات سيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه إذا وصلنا إلى مرحلة مسدودة، مرحلة ما ممكن بعد التفاوض بها، فبالتأكيد القانون سيقول كلمته، وبالتأكيد أدوات تنفيذ القانون الحكومية لن تقف عاجزة. فلذلك نقول على الفصائل وعلى من يحمل السلاح في العراق أن يعي خطورة الموقف اللي هم به واللي ممكن يضعون به الشعب العراقي والبلد كليته، وأن يذهبون إلى حل وضعهم. يعني هم اليوم عندهم حجج للبقاء، إذا انتفت هذه الحجج هل من المعقول أن يستحدثون حجج جديدة؟ يعني هم اليوم يتحدثون عن وجوب السلاح بيدهم لأجل وجود القوات الأمريكية. طيب القوات الأمريكية راح تغادر قبل 30/9، ليش متمسكين بالسلاح؟ بالتأكيد الدولة حينما تراك أنه أنت متمسك بالسلاح وتستحدث الحجج حتى يبقى السلاح بيدك، بالتأكيد راح تعتبرك خارج عن القانون، وبالتالي
0: طيب وإذا يعني
1: يجب عليها
0: طيب إذا وصلنا إلى اليوم الأول من أكتوبر أستاذ وائل، إذا وصلنا إلى اليوم الأول من أكتوبر ولم تستجب هذه الفصائل للمهلة المحددة من الحكومة العراقية، ماذا تتوقع؟ ما هو الموقف من الحكومة؟ وإلى أي حد بالفعل قادرة حكومة الزيدي على فرض ذلك وحصر السلاح بيد الدولة العراقية؟ هل تملك الأدوات فعلا؟
1: يعني الأدوات هي موجودة بالقوات الأمنية. قواتنا الأمنية اليوم هي قوات متكاملة، قوات قوية، قوات شجاعة، قوات هي أساسا تريد أن تنهي هذا الملف. يعني لأنه احنا هذه العملية العبثية هي ضرت بكل العراق. وجود السلاح بيد يعني بهذه الكثرة خارج نطاق الدولة، بيد ناس يدعون المقاومة وهم يعني مقاومين، وبيد جهة أخرى تدعي المقاومة ولكن هي بالحقيقة هي خارج إرادة الدولة وخارج سلطتها، وذهبت بهذا السلاح بدل أن تقاوم المحتل هي ذهبت. ولو أنا أعترض على فكرة المحتل، لأنه الوجود الأمريكي اليوم هو جاي بطلب من الحكومة العراقية أيام احتلال داعش، ولكن أقصد أردد ما يقولون. يعني هذا السلاح ليس كله استخدم ضد المحتل، أكو جزء من السلاح استخدم لسلب الأراضي، سلب أراضي الناس. وإحنا عندنا مشكلة قبل فترة صارت في واحدة من مديريات دائرة الزراعة في بغداد، واحد من الفصيل المسلح حتى تواجه مع القوات الأمنية وأصاب أحد القوات الأمنية، أحد المنتسبين، ودخل وخطف مدير عام. وهذه العبثية في استخدام هذا السلاح يجب أن تنتهي. قواتنا الأمنية راغبة في أن تنهي هذا الملف. الحكومة إذا وصلت إلى مرحلة 30/9 أو إلى تاريخ 30/9 ولم تستجب هذه الفصائل اللي معظمها استجاب ولكن باقي جزء بسيط، إذا لم تستجب فبالتأكيد مثل ما وعدنا القضاء أنه راح يصدر أوامره بالتعامل معهم على أنهم خارجين عن القانون، وبالتأكيد الحكومة العراقية واجب عليها أن تنفذ الأوامر القضائية. لأنه المرحلة هي ليست مرحلة داخلية فقط. يعني في مقابل ذلك عزيزي، احنا دا نتكلم عن أزمة ممكن تصير لنا مع دول الخليج، أزمة مع أمريكا اللي مهددتنا بشكل واضح بالحصار الاقتصادي، فهي
0: وهذا حاصل أستاذ وائل، يعني خاصة بعد داخلية استهداف وأن دول الجوار بهجمات من داخل العراق. لكن هنا السؤال، أين تقف إيران من هذا المسار، خاصة وأن زيارة قاآن الأخيرة إلى العراق يقال أنه طلب من الفصائل عدم تسليم سلاحها، بالتالي يعني هل يمكن للحكومة العراقية أن تنجح في إعادة جرف الصخر إلى سيطرة الدولة الكاملة، وأن تنجح في إقناع الفصائل العراقية في حصر السلاح بيد الدولة دون تفاهمات مع إيران تحديدا؟
1: احنا اللي وصلنا من الأخبار أنه لم يكن اللقاء ودي ما بين قاآني وما بين سيد رئيس الوزراء، وكان موضوع جرف الصخر وكان موضوع تسليم السلاح، وصفق قاآني على أنه طعنة لإيران. حقيقة هذا أمر غريب، تدخل واضح جدا، أبدا انزعاج السيد الزيدي وأبدا انزعاج العراقيين جميعا. يعني تعرف جنابك اليوم احنا من نتحدث على انه العراق يجب ان يصبح دولة قوية وان ياخذ دوره وان يعود الى دور الاقليمي، تجي ايران تقول هذا نعتبره طعنة. اذا ايران متقصدة بان يكون العراق بهذه الطريقة. لكن ارجع واقول اليوم القضية هي ليست قضية داخلية. نعم ايران لن تتنازل بسهولة عن العراق، وهو الكارت الاخير اللي بقى بايدها. وقضية الفصائل وحتى قضية جرف الصخر هي نفسها، هي أساسا جرف الصخر موقعها الاستراتيجي الجغرافي هو مهم بالنسبة لإيران، وهذا لذلك استصعب علينا أن نرجع هالهم على مدار السنوات اللي راحت. يعني إذا جنابك سامع بأحد تصريحات رئيس وزراء أسبق دكتور أياد علاوي، قال بصريح العبارة أنه ملف جرف الصخر هو قرار إيراني، وحينما ذهبنا لنتحدث مع الجانب الإيراني حول جرف الصخر اتضح أن ارتباطه أيضا في لبنان. يعني القضية اللبنانية إيرانية على أرض عراقية. هذا التعقيد يجب أن يفكك سياسيا، لأنه بالتالي العراق يجب أن يبحث عن مصلحته. أنا ما معقول اليوم حتى إيران تحتفظ ببقعة جغرافية داخل أرضي بطريقة غير شرعية، بطريقة غير قانونية، صحيح، بطريقة غير دستورية، خارج إرادتي وإرادة دولتي وإرادة قانوني. أنا أتعرض إلى عقوبات اقتصادية. طيب أنا اليوم
0: أتعرض إلى عقوبات اقتصادية،
1: معاني بشنو ممكن أواجه
0: منطقة
1: هذه؟
0: جرف الصخر؟ إذا ستكون منطقة جرف الصخر هي الاختبار الحقيقي لحكومة الزيدي. أشكرك جزيلا وائل حازم، السياسي والباحث العراقي من بغداد، شكرا لك. إذا في ملفنا الثالث، السلطات المغربية تحبط محاولة جديدة للوصول بشكل غير نظامي إلى مدينة سبت الخاضعة للإدارة الإسبانية، بعدما تجمع نحو 300 مهاجر معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المناطق الجبلية المحيطة بمدينة الفنادق قرب الحدود. بحسب التلفزيون الرسمي المغربي، منعت قوات الأمن المهاجرين من الاقتراب من سبت أو التسلل إليها من دون تسجيل مواجهات عنيفة أو خسائر مادية. يأتي ذلك في سياق تجدد طرح ملف الهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي. السلطات استخدمت طائرات مسيرة لمراقبة المنطقة إلى جانب آليات للتدخل وشاحنات لضخ المياه ضمن انتشار أمني واسع هدفه منع عمليات العبور وتقليل الاحتكاك المباشر مع المهاجرين. وكالة الأنباء الإسبانية نقلت بدورها عن مصادر أمنية بأن مجموعة من المهاجرين كانت تختبئ في منطقة جبلية قرب الفنادق، وأن المغرب نشر آلاف العناصر لمنع محاولات دخول جماعي جديدة بعد دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت 15 من أغسطس موعدا للتوجه نحو الحدود. الاستنفار لم يقتصر على محيط سبتة، إذ امتدت الإجراءات المغربية إلى محاور وطرق ومحطات نقل باتجاه شمال البلاد، بينما عززت السلطات الإسبانية انتشار الشرطة والحرس المدني داخل المدينة. التحركات الميدانية سبقتها إجراءات أمنية استباقية، فوزارة الداخلية المغربية أعلنت الأربعاء توقيف مشتبه بهم على خلفية ما وصفته بأعمال تحريضية، بعد رصد منشورات ورسائل مجهولة المصدر تدعو إلى تنظيم محاولات جديدة للعبور نحو سبتة ومليليا. وحذرت الوزارة من الاستجابة لما وصفته الدعوات المشبوهة والمضللة، مؤكدة اتخاذ إجراءات لمنع محاولات العبور غير النظامي وتجنب تعريض حياة المشاركين فيها للخطر. هذه الإجراءات تأتي بعد موجة العبور غير المسبوقة التي شهدتها الحدود يومي 30 و31 من يوليو الماضي. سلطات سبتة تقول إن ما بين 3000 و5000 مهاجر ما زالوا داخل المدينة بعدما عاد أكثر من 69,000 إلى المغرب، بينما يواصل ناشطون مدنيون تقديم المساعدة والمأوى لمئات القاصرين والأطفال الموجودين في الشوارع. لكن تداعيات الأزمة تتجاوز الجانب الأمني إلى ملف القاصرين والتعاون بين الرباط ومدريد، فالداخلية المغربية طالبت السلطات الإسبانية بتسريع إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم من سبتة إلى أسرهم في المغرب، وتجاوز العقبات الإدارية والقضائية التي تؤخر هذه العملية. في المقابل تواجه سبتة ضغوطا متزايدة على قدراتها الاستيعابية والخدمات المخصصة للمهاجرين والقاصرين بعد الأعداد الكبيرة التي وصلت إليها خلال موجة يوليو، وبذلك لا تتعامل الرباط ومدريد مع محاولة عبور منفردة، وإنما مع تداعيات أزمة كشفت قدرة الدعوات المنشورة على مواقع التواصل إلى حشد أعداد كبيرة في فترة زمنية قصيرة، وفرضت استنفارا أمنيا على جانبي الحدود. في الوقت نفسه تعيد الأزمة طرح ملف الهجرة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، وسط تجديد الرباط على أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة، ولا يمكن اختزال دور المغرب في منع المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأوروبية. وبعد منع محاولة 15 من أغسطس، يبقى السؤال حول ما إذا كان الانتشار الأمني المكثف قادرا على منع موجات جديدة، أم أن الأسباب التي أنتجت أزمة يوليو ستعيد محاولات العبور الجماعي إلى حدود سبتة مجدداً.

0: ولنقاش هذا الملف أرحب بضيفي من الرباط دكتور محمد العربان أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، ومن باريس دكتور طارق وهبي الباحث السياسي والاستراتيجي في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور محمد عربان. الدعوات الجديدة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وحثت الآلاف على عبور جماعي جديد نحو مدينة سبتة المغربية التي تخضع للإدارة الإسبانية، من يقف خلفها؟ وهل تتعامل معها الرباط باعتبارها تحركا عفويا للمهاجرين أم أنها محاولة منظمة بالفعل؟
1: مساء الخير سيدي، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناتكم المحترمة. أعتقد بأن خلفيات هذه الموجة الثانية التي عقبت الموجة الأولى أيام 30 و 31 يوليوز لا يمكن أن نفصلها عن الخلفيات الرئيسية التي حددتها أو وجهتها بشكل أو بآخر. وأعتقد بأننا مقتنعون هنا في المغرب بأن المسألة تتجاوز ظرفية أو شروطا ذاتية أنتجها وطننا المغرب، بل هي تتجاوز ذلك لتدخل في إطار تحديات أخرى تتجاوز ما هو وطني إلى ما هو جيوسياسي. ونعتقد بأنه ما حدث داخليا في إسبانيا من قرار سيادي لحكومة بيدرو شانسيز بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا، والتي تجاوزت مئات الآلاف من المقيمين غير الشرعيين، بالإضافة إلى قرار المحكمة العليا والذي يمنع إعادة كل متسلل أو مهاجر غير نظامي دخل إلى سبتة أو مليليا عبر البحر، منع قيادة أو سلطة المدينتين المحتلتين من إعادته مباشرة، شجع بشكل أو بآخر على تغذية هذا الحلم، حلم عدد من الشباب سواء كان من الجزائر أو من المغرب أو من دول إفريقيا جنوب الصحراء أو من مناطق قد تشهد أو تشهد نزاعات أو حروب. وهذه تغذية هذا الحلم استغلته بعض الدول أو بعض الكيانات من أجل دفع الأمور نحو التوتر ونحو التصعيد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، عبر نشر عدد من الأخبار الزائفة التي تقول بأن هناك توجه حكومي رسمي إسباني لإزالة كل الحواجز الحدودية وإلغاء التأشيرة، وبأن هناك طلبا متزايدا على اليد العاملة داخل إسبانيا. كل هذا غدا هذه الأحلام ودفع بالشباب نحو المناطق المحادية للثغرين المحتلين سبتة ومليليا.
0: طيب دكتور طارق، إسبانيا عززت الوجود الأمني واتخذت إجراءات بحرية وحدودية إضافية، هل تعتبر مدريد محاولات العبور الجماعي لهؤلاء المهاجرين تهديدا أمنيا حقيقيا بالفعل؟ وهل الإجراءات المغربية التي تتخذها السلطات الأمنية في المغرب تعد كافية وتنهي القلق الإسباني من هذه الموجات؟
2: مساء الخير أستاذ يحيى، شكرا للاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهور قناة العربي. أنا أعتقد أن هناك توافق مهم جدا ما بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وتنسيق أمني ويعني بأعلى مستويات، وخصوصا أن الذي حدث في شهر يوليو لن يعاد، وهذا كان يعني آخر التباحثات ما بين وزراء الداخلية في كلا الطرفين، أن كلا الطرفين لا يريدان أن يصلا إلى موضوع قد يكون هناك ما يسمى عراك بمفهوم الدبلوماسي جراء ما يحصل. ولكن المهم بالقضية وضيفك ركز عليه جيدا، أن هناك ما يسمى تدابير دستورية لها علاقة بإسبانيا، وهذه تدابير سيادية لها علاقة بموضوع يعني السماح للذين كانوا مهاجرين أن يستحصلوا على أوراق للحصول على الإقامة في إسبانيا. وأيضا المحكمة الدستورية رفعت من ما يسمى دفع بعض الذين يحلمون أو يطمحون أن يصلوا إلى أوروبا أن يذهبوا، جراء ما قالت أن لا يمكن إرجاع أي لاجئ وصل إلا يعني أن يكون حالته الصحية يعني بمعنى أن يكون هناك طرح إنساني قبل أن يكون هناك معالجة إدارية. لذلك أنا أعتقد وحتى الاتحاد الأوروبي هو راض جدا على ما تقوم به إسبانيا في هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن التعاون المغربي الإسباني هو في أوجه، لأنه لا يمكن أن نرجع إلى المشهد الذي رأيناه في يوليو، لأنه هذا المشهد كان فعلا مخيفا، ولذلك
0: ولكن يعني
2: ردة فعل قوية.
0: دكتور طارق، لماذا تحاول يعني بعض دول الاتحاد الأوروبي تحميل المسؤولية، مسؤولية منع المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأوروبية للمغرب، رغم أن هذه الجهود ومكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر هي مسؤولية جماعية من المفترض؟
2: صحيح، ولكن هناك مسؤولية كبرى لها علاقة، وضيفك بالمغرب ذكر أنه الشرطة المغربية تسعى لإيقاف ما يسمى هذه الشبكات التي تشغل أكثر عدد كبير من الشباب المغاربة وغير المغاربة لاستقطاب عدد كبير من الأفارقة بعض الصحراء، يعني أفارقة السمر الذين يحلمون ويطمحون أن يصلوا إلى أوروبا وأن يروا عملا وأن يغيروا في حياتهم. لذلك أنا باعتقادي النقطة الرئيسية هي مفهوم ما يسمى شبكات الإتجار بالناس، وهذه الشبكات يعني ليست فقط يعني موجودة في المغرب، هي موجودة أيضا في تونس، هي موجودة في عدد من دول الساحل الجنوبي للمتوسط وفي ليبيا. هي الكل يسعى يا سيد العزيز أن يعني يرى إلى أي مدى أو الوقت المناسب للذهاب باتجاه أوروبا. لذلك إيطاليا مثلا قامت البارحة واليوم يعني برفع السقف كليا في أوروبا، ودعت إلى ما يسمى نوع من أماكن احتجاز لإعادة النازحين والمهاجرين عفوا الأفارقة، وكانت أيضا طلبت من بعض الدول العربية على رأسها تونس، ليبيا، مصر وحتى موريتانيا لكي يكون فيها مراكز احتجاز. ولكن حتى اللحظة هناك دول رفضت كموريتانيا، ولكن بالنفس القضية الأساسية الآن أن الاتحاد الأوروبي هو راض عما تقوم به المغرب، ولكن بنفس الوقت لا يستطيع أحد أن يتكهن إلى أي مدى تستطيع هذه الشبكات أن تخرب وأن يعني بنفس الوقت أن يكون هناك نوع من فساد داخل المؤسسة العسكرية أو الإدارية إن كان في إسبانيا أو حتى في المغرب للسماح لبعض المهاجرين بالعبور.
0: طيب دكتور محمد، ثمة من يرى أن المغرب في واقع الأمر يحاول استخدام ورقة المهاجرين لابتزاز إسبانيا ودول أوروبا، كيف يمكن الرد على ذلك؟
1: أعتقد بأن هذه المستوى من القراءة لا يرقى إلى أن يكون تحليلا أو قراءة نقدية عميقة موضوعية تستند إلى معطيات موضوعية. لا يمكن للمغرب أن يطلق النار على حدائه. ما حدث في 31 يوليو كان مخجلا ومؤسفا لنا جميعا، والكل شاهد مظاهر تدفقي واجتياح عدد من الشباب إلى اجتياحهم تغري سبتة ومديليا المحتلتين. لا يمكن للمغرب أن يغامر بصورته وبسمعته وبمجهودات التي يقوم بها بجراء أو بغاية استغلال ورقة إنسانية بها. لا، المغرب لا يتصرف هكذا. المغرب ليس دولة فاشلة، ليس كيانا وظيفيا يمكن أن يقدم على هكذا أفعال، بل هو كيان دولة ملتزمة تتعاون مع شركائها، ولكن تطلب بالمقابل أن يكون هذا الالتزام وهذا التعاون من الجانبين. وأحيي ضيفك الكريم الذي تناول هذه النقطة بشكل دقيق، ودعنا نتكلم بشكل صريح وبأرقام، ونتحدث هنا عن المجهودات الكبرى التي يبذلها المغرب لحراسة ولحماية حدوده أولا، ولحماية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، انطلاقا من دوره كدولة ملتزمة بما تتفق عليه مع شركائها. المغرب ينفق أكثر من 500 إلى 600 مليون دولار سنويا من أجل القيام وبالأجل الالتزام بهذه الأدوار السيادية. المغرب لها يبذل المجهودات لوجستية وأمنية وتعبئة للموارد البشرية من قوات الأمن بشكل دائم في المنطقة، ويعزز ذلك بالإمكانيات وبالمراقبة التكنولوجية، يساهم بشكل أخص في تفكيك شبكة الاتجار في البشر، لأن هؤلاء لا يمكن اعتبارهم مجرمون، هم ضحايا لشبكات ولدول تقتات على مأساة الآخرين من أجل خلق الأزمات ومن أجل توتير الأوضاع في الدول المجاورة. بالمقابل الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب على الأقل على المستوى المالي 500 مليون يورو مقسمة ما بين 2021 و2027، أي بمعدل حوالي 80 مليون يورو سنويا. نحن لا نتحدث هنا عن المغرب أن المغرب يقوم بدور مقابل أجر، لكن نتحدث عن غياب توازن، غياب التزام حقيقي من طرف شركائنا الشماليين في مواجهة هذا التحدي. هذا التحدي يمشي على رجلين، الآن يمشي فقط على رجل واحدة هي الرجل المغربية، لكن ليتقدم وليحصن ويحدد ويحقق الأهداف المتوخاة يجب أن يتمشى ويمشي على رجلين. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الالتزام بهذا الخصوص وتجاوز عقباته الإدارية والقضائية والسياسية، وعدم استغلال هذه الأحداث، هذه المآسي، من أجل صراعات أو حسابات سياسية وانتخابية.
0: وهنا سوجه السؤال دكتور محمد، سوجه السؤال إلى
1: تكرار هذا الكلام خاصة من طرف اليمين المتطرف إسبانيا وفي غيرها من
0: الاتحاد الأوروبي مطالب بالمزيد.
1: وأعتقد
0: وضحت فكرتك دكتور محمد
1: في حل هذا المشكل.
0: طيب دكتور طارق، يعني هل المقاربة الأمنية وحدها قادرة على وقف هذه الظاهرة، أم أن ما يجري يحتاج من الاتحاد الأوروبي تحديدا إلى معالجات اقتصادية واجتماعية تتجاوز الحدود المغربية والإسبانية؟ سريعا لو تكرمت.
2: نعم، المقاربة الأمنية هي أولى المقاربات التي تحل المشكلة الآنية، ولكن المشكلة هي مشكلة معقدة. ويسمح لي الدكتور من المغرب، تصنيف المغرب هو دولة عبور للأسف الشديد، وفق لتقارير لها علاقة بالاتحاد الأوروبي بمفهوم المهاجرين، المغرب كتونس كليبيا هي دول عبور.
1: أعتذر من ضيفي، المغرب كان دولة عبور في السنوات الماضية، لكن تحول إلى دولة عبور وإقامة كذلك.
2: هذا هو التصنيف دكتور، أنا لا أتجنى عن الموضوع، أقول لك هذا التصنيف في تقارير الأوروبية، ولكن أثبت المغرب في عدة أماكن أنه أصبح دولة تحترم ما تقوله، والمقاربة الأمنية هي مقاربة حتى اللحظة.
0: هذا ما سمح به الوقت، أشكركما جزيلا هي. الدكتور طارق وهبي الباحث في الشؤون الأوروبية ومن باريس، والشكر للدكتور محمد عربان المحلل السياسي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، شكرا جزيلا لكما. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأخيرة، بعد قليل ساعة جديدة مع خالد الغرابي.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في بروسيل، والبداية بأبرز الأعلام. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 11 شخصا في بلدتي أنصار ودير الزهران. حزب الله يطالب الدولة بإيجاد بديل للتفاوض، ومكتب نتنياهو يعلن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في عملية الحزب بتلة علي الطاهر. شهيد وجرحى جراء قصف إسرائيلي على المسيرات ودير البلح وخان يونس. تحذيرات أممية

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان ووسعت نطاق غاراتها بالتزامن مع تحركات أمريكية لإعادة دفع المسار التفاوضي وترتيب جولة جديدة من المفاوضات. إسرائيل تبرر عملياتها باتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار واستهداف جنودها، بينما يتهمها حزب الله بمحاولة فرض واقع جديد، ويحذر من أن استمرار الاعتداءات سيقابل بما يناسبه.
1: لم يعد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منفصلا عن مسار التفاوض، بل بات يواكبه ويضغط عليه ميدانيا. ففي الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته في بيروت لترتيب جولة تفاوضية ثامنة، وسعت إسرائيل عدوانها من مرتفعات علي الطاهر إلى النبطي وأنصار ودير الزهراني، بينما قال متحدث باسم نتنياهو للفرنسية إن الضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات مع لبنان دفعاً قوياً. جولة التصعيد الأخيرة أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، وسط موجة نزوح شهدتها المنطقة. إسرائيل بررت التصعيد بالقول إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار واستهدف جنودها في الجنوب، كما زعم جيش الاحتلال اغتيال سمير الحاج حسن الذي وصفه بقائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة أنصار. أما حزب الله فاتهم إسرائيل بتوسيع الحرب، وحذر من أن الاعتداءات ومحاولات فرض أمر واقع جديد على لبنان سيقابله بما يناسبها، داعيا السلطة اللبنانية إلى البحث عن مسار بديل للتفاوض. التصعيد يأتي في لحظة يفترض أن تبحث فيها الاتصالات الأمريكية الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية وجدول انسحاب إسرائيلي جديد، لكن تل أبيب تقول في المقابل إنها تستعد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان، وتربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله وإزالة ما تصفه بتهديده. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في هذه المنطقة لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. وهنا تكمن عقدة الجولة المقبلة. التفاوض بالنسبة للبنان يجري على انسحاب إسرائيلي، بينما تفرض إسرائيل على الأرض وقائع وشروطا تجعل هذا الانسحاب أبعد لا أقرب بذريعة القضاء على حزب الله.
0: ونشير مشاهدينا الكرام لهذه الأخبار العاجلة، مصادر خاصة للتلفزيون العربي تؤكد أن وفد حماس برئاسة خليل الحية سيجتمع صباح الغد مع رئيس المخابرات المصرية. هذه المصادر أكدت للتلفزيون العربي إذن أن وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية يتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية. إذن مصادر خاصة بالتلفزيون العربي تؤكد أن وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية. وتشير هذه المصادر إذن إلى أن هذه الاجتماعات ستكون صباح الغد مع رئيس المخابرات المصرية. بالعودة إلى تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في أنصار والنبطية ردا على استهداف قواته في مرتفعات علي الطاهر كما يقول، بينما نفى حزب الله وقوع أي اشتباك في المنطقة.
2: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار في قضاء النبطية. لأول مرة تستهدف البلدة ولأول مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار. المستهدف هذا المبنى الذي كان عبارة عن طابقين تسكن فيه عائلتان،

0: عند الفجر استهدفته الطائرات الحربية، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه، قد اختفت تماما وبقيت بعض الأنقاض لهذا المبنى. الأشلاء تطايرت إلى مسافات بعيدة، والحجارة أيضا وصلت إلى عشرات الأمتار من هذه البقعة. في هذا الشاليه هنا نجت عائلة بأعجوبة، كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير، وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا، وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة انصار، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون دان الاعتداءات الإسرائيلية وخرقات إسرائيل المتكررة لاتفاق الإطار، مؤكدا أن استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار يمثل خرقا للقوانين الدولية. وأضاف عون أن هذه الاعتداءات تشكل رسالة إلى المسار التفاوضي والجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيق الاتفاق الإطاري، وحذر من تداعيات استمرار الخروقات على مسار التهدئة. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أمر بالأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان والمجزرة التي ارتكبها في بلدة أنصار هما استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. بري أضاف بأن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات أو لقوانين أو لجهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان وفي المنطقة. وكان مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة قد استعرض في مداخلة سابقة المواقف الإسرائيلية من التصعيد في لبنان.
2: الرواية الإسرائيلية بحسب ما أوردت هيئة البث الرسمية منذ قليل هي أنه بعد منتصف الليلة الماضية أطلق حزب الله طائرة مسيرة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا باتجاه قوات من يهلوم وهي وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي في محيط تلة علي الطاهر، ما أدى إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح بالغة الخطورة. بالمناسبة بحسب هيئة البث الرسمية فإن ما بين 10 إلى 15 مقاتلا من حزب الله لا يزالون محاصرين في شبكة أنفاق تحت هذه التلة. هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن أعداد المقاتلين الذين تعتقد إسرائيل أنهم محاصرون في هذه التلة. تزعم إسرائيل بطبيعة الحال أن هناك شبكة أنفاق تصفها بالضخمة موجودة تحت تلة علي الطاهر، وتزعم أن فيها غرفة عمليات مركزية يقود حزب الله منها الحرب سواء حاليا أو في الفترة السابقة، وأن الطائرة المسيرة على ما يبدو انطلقت من شبكة الأنفاق تلك بحسب مزاعم إسرائيلية. في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان صدر باللغة الإنجليزية فقط إن جيش الاحتلال استهدف ما تزعم أنها غرفة عمليات لقوات الرضوان في حزب الله، أدت إلى اغتيال قائد كتيبة في قوات الرضوان. وبالصدفة بحسب ما تقول الرواية الإسرائيلية كانت هناك شخصيات مدنية لبنانية اتضح أنها عائلة هذا الضابط في حزب الله كما تصفه إسرائيل، وتدعي رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن إسرائيل عرفت بأثر رجعي بأن العائلة كانت موجودة هناك، ثم تبدلت الرواية وأصبحت إسرائيل تدعي أن قيادات حزب الله تستخدم عائلاتها، تستخدم المدنيين باعتبارهم دروعا بشرية ضد إسرائيل. طبعا إسرائيل بطبيعة الحال تعتبر أي مكان يتواجد فيه أي عنصر من حزب الله باعتباره غرفة عمليات. إسرائيل كانت تعتبر المشافي غرف عمليات، مشفى الشفاء، أكبر مشافي قطاع غزة اعتبرته إسرائيل كما يذكر الجميع غرفة عمليات، وزعمت أن هناك شبكة أنفاق بطوابق تحت الأرض، وزعمت أن هناك مصاعد تحت الأرض في مشفى الشفاء، وتضحى أن هذا الأمر غير موجود. الآن إسرائيل تدعي أن هذه الشقة التي كان موجودا فيها العنصر المستهرف هي غرفة عمليات لحزب الله، وأن العائلة قتلت عن طريق الخطأ. في العموم يبدو أن الحدث على الجبهة اللبنانية انتهى فيما يتعلق باليوم، إلا أن كان هناك رد من حزب الله، لكن بطبيعة الحال مسألة المقاتلين العالقين في تلة علي الطاهر ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي التقدم واحتلال هذه التلة لم تنتهي ولا تزال متواصلة.
1: في قطاع غزة المحتلة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بنقل جثمان شهيد فلسطيني إلى مستشفى العودة بعد استهدافه بمسيرة إسرائيلية قرب مفترق شارع 20 في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأظهرت مشاهد لحظة تدخل بعض المواطنين لنقل جثمان الشهيد. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال وسط مدينة خان يونس، ووثقت صور نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في المدينة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي.
3: هنا على شارع صلاح الدين غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى إصابة قائدها. يتم الآن العمل على انتشال هذا المصاب، يبدو أن إصابته خطيرة حتى هذه اللحظة. المكان هو شارع صلاح الدين على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة، ورغم مرور عدة دقائق إلا أن سيارة الإسعاف بالكاد وصلت الآن. محاولات للأهالي لانتشاله لسيارة الإسعاف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة رغم وجود تفاهمات لتقليل وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الغارات متواصلة والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. هذه غارة جديدة تضاف إلى قائمة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل عادت للقصف داخل قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، دير البلح.
1: مراسل التلفزيون العربي في غزة أحمد البطة تحدث في مداخلة سابقة عن مستجدات القصف الإسرائيلي على النصيرات ودير البلح وخان يونس.
4: هذا النهار كان صعبا على الفلسطينيين خاصة في جنوب القطاع. خالد، الآليات الإسرائيلية أطلقت القذائف المدفعية بشكل مفاجئ دون سابق إنذار على حي سكني، حي محيط مسجد أهل السنة في شارع الميكانيكية شارع جلال وسط مدينة خان يونس. لحسن الحظ أن لم يصب أحد، لكن هناك النار شبت في بعض المنازل وأوقعت أضرارا. الناس كانوا قد خرجوا من المربع السكني تحت هول القصف لساعة تقريبا أو ساعتين بعدما هدأت المنطقة، لكن الطيران المروحي عاود إطلاق النار مرة أخرى، وهذا الواقع ينسحب على كل المناطق. قبل قليل قصف مدفعي في حي الزيتون، وقبل ذلك كان قد استشهد مواطن برصاص جيش الاحتلال في مخيم انصارات. هذا هو الواقع باختصار في قطاع غزة، ميدانيا وأمنيا وإنسانيا يتحكم به جيش الاحتلال ويواصل الحرب بأشكال مختلفة، ويقولون أن هناك وقف إطلاق نار.
1: انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفاة 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل على رؤوس سكانهما خلال حرب الإبادة الجماعية، فيما بدأت أعمال البحث عن رفاة 40 آخرين تحت ركام منزل ثالث. المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل قال إن أعمال البحث تحت أنقاض منزلين في مدينة غزة قد انتهت، وذكر أن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغربي في حي زيتون شرقي مدينة غزة بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفات 40 فلسطينيا تحت أنقاضه. قالت مصادر خاصة بالتلفزيون العربي إن وفدا من حركة حماس برئاسة خليل الحية يتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية. هذه المصادر أضافت أن وفد حماس سيجتمع صباح الأحد مع رئيس المخابرات المصرية. طبعا هذه الأخبار تأتي في وقت تستعد فيه القاهرة لاستقبال المبعوث الخاص جاريد كوشنر، المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومعهم ملادينوف هو الممثل الأعلى لشؤون غزة بمجلس السلام. ملادينوف وكوشنر سيتوجهان إلى إسرائيل وأيضا إلى مصر لبحث خطة ترامب لفرض وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة بموضوع تسليم السلاح وفكرة انسحاب إسرائيل، مع العلم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان رفض تنفيذ مقترحات مجلس السلام الذي يترأسه ترامب. هذا وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تزايد انعدام الأمن المائي بقطاع غزة. يأتي هذا بعد إعلان بلدية بيت لاهيا شمالي قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف آبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفاد زيوت المولدات. ووجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. وأكدت البلدية أن استمرار تشغيل الآبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات وأن نفاد الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات الأكسجين استنفذت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. الوزارة قالت إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية غاية في التعقيد ويصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمات من الأكسجين. الوزارة أضافت أيضا أن 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقفوا في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية لإتمام تدخلات الصيانة الطارئة. إلى الضفة الغربية المحتلة، هناك اعتدى مستوطنون مسلحون على عائلة أبو نزهة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل، محيط منازل الفلسطينيين. ووصل المستوطنون إلى محيط المنازل واعتدوا على المسنين الفلسطينيين بالأسلحة قبل تدخل جيش الاحتلال واقتحام البلدة لحماية المستوطنين. هذا وأصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين على قرية أم الخير بمسافة يطا جنوبي الخليل بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية.
5: يواصل هؤلاء المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي حصار عائلات فلسطينية في 3 منازل هنا في جبل راس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. منذ الأحد الماضي شرع المستوطنون باقتحام المنطقة ومحاصرة المنازل الثلاثة، قرابة 10 مواطنين بأطفال ونساء ومواطنين آخرين يعيشون في المنازل الثلاثة المبنية هنا منذ سنوات عديدة. أقدم المستوطنون على وضع خيمة وحاولوا عدة مرات اقتحام المنازل الثلاثة لاحتلالها أسوة بما فعلوه في قرية جالود المجاورة جنوب نابلس بعد حصار عائلة طوباسي لثلاثة أشهر والاستيلاء على منزل العائلة. هنا 3 منازل ومنازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل الذي يقع على مساحة تقترب من 7000 دونم، منطقة مرتفعة تطل على مساحة شاسعة من أراضي المواطنين. تصنف هذه المنطقة على أنها باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية إداريا وتحت سيطرة الاحتلال عسكريا. بعد عدة أيام تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على إبعاد المستوطنين، لكنه احتل أحد المنازل وحوله إلى ثكنة عسكرية. كان يسعى المواطنون الفلسطينيون من خلال الاتصالات الدولية التي أجرتها الجهات الرسمية الفلسطينية أن يتم إقامة العديد من النقاط حتى يصل الفلسطينيون إلى منازلهم، وأن لا يكون هناك تواجد للمستوطنين ولا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تحول المشهد من حصار من قبل المستوطنين لحصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. ما زلنا نلاحظ بالرغم من مرور عدة أيام أن المستوطنين يصلون إلى هذه المنطقة ولا يستطيع جيش الاحتلال أن يردعهم. المواطنون الفلسطينيون منذ الأحد الماضي وهم يعانون من انقطاع بالتواصل مع المواطنين الآخرين، وكذلك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي والماء. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المصادر المحلية على إغلاق عدة طرق ترابية تؤدي إلى هذا الجبل لقطع تواصل المواطنين الفلسطينيين وأي جهات دولية لنجدة الفلسطينيين المحاصرين منذ أيام في هذه المنازل في بلدة قصرى. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، قال إن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنساني وتعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في وقت وثق فيه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، وثق تصعيدا لحكومة الاحتلال في إجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي بالضفة.
6: في الضفة الغربية تتسع اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع تسارع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، في مشهد تضع أرقامه علامات استفهام بشأن ادعاءات حكومة الاحتلال التعامل مع عنف المستوطنين والحد منه. أرقام مركز معلومات فلسطين تكشف حجم التصعيد خلال أسبوع واحد فقط، إذ وثق المركز أكثر من 850 انتهاكا لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها 140 اقتحاما و111 مداهمة ومصادرة للممتلكات و27 حالة هدم وتدمير. كما سجل المركز 95 اعتداء للمستوطنين و24 نشاطا استيطانيا، فضلا عن 183 إجراء مرتبطا بالحواجز والقيود على حركة الفلسطينيين. أرقام أسبوع واحد تتقاطع مع صورة أوسع. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، شهد شهر يوليو أكثر من 2250 اعتداء نفذ المستوطنون نحو 800 منها. لكن الاعتداءات تتزامن أيضاً مع توسع استيطاني تدفع به قرارات رسمية إسرائيلية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صدرت منذ 7 أكتوبر عام 2023 114 أمراً عسكرياً لتوسيع المستوطنات، استولت بموجبها على أكثر من 25,000 دونم. ووفق التقرير مهدت هذه الإجراءات لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة ومزرعة رعوية جديدة. أما على الأرض فتضيق مساحة الحركة أمام الفلسطينيين، حيث أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي في الضفة، قال إنها تعرقل حركة السكان والعمل الإنساني ووصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
1: قال مراسل التلفزيون العربي إن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفت بالصواريخ الباليستية مدينة مأرب. وقالت السلطات المحلية بمحافظة مأرب إن جماعة الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في المدينة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما أسفر عن جرحى وأضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. في حين قالت مصادر لمراسل التلفزيون العربي إنه تم إسقاط مسيرتين للحوثيين في المدينة. أعلن الجيش اليمني سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات عبر طيران مسير استهدفهم في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن مصدر عسكري في الجيش نقلت عنه أن القوات الحكومية استهدفت بطيران مسير طاقما للحوثيين في جبل الزهيب غربي محافظة تعز. أوضح المصدر أن الضربة الثانية استهدفت نقطة تابعة للحوثيين في المنطقة ذاتها وأسفرت عن سقوط قتلى. قال مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي في مؤتمر صحفي قال إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء جنوب غربي اليمن خلال الأيام الماضية أسفر عن مقتل 7 من العاملين في الميناء. وذكر الشرعبي أن الميناء الموجود جنوب غربي البلاد قد علق عملياته التجارية والبحرية بعد أن تعرض للقصف بأكثر من 25 صاروخا مما تسبب بأضرار واسعة بمنشآت الميناء ومعداته وتسبب أيضا في توقف نشاطه. وأوضح المسؤول اليمني أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الاستهدافات تقدر بنحو 16 مليون دولار. ينضم إلينا من إسطنبول السيد ياسين التميمي الباحث السياسي اليمني. مرحبا بك سيد ياسين. سيد ياسين، الحوثيون يتهمون السعودية بأنها هي التي تفرض حصار على مطار صنعاء ويقولون سنفرض معادلة الحصار بالحصار، ومن هنا هم يضربون ميناء المخا ليمنعوا وصول ما يصل إلى الميناء، حصار مقابل حصار. في تقديرك هل من الممكن أن تتراجع الحكومة المعترف بها دوليا ومن ورائها السعودية عن حصار مطار صنعاء؟
7: أولا تحية لك وللمشاهدين. طبيعة الحال هذه أكاذيب لم تعد تنطلي على أحد وغير مقبولة وغير منطقية. الحوثيون أعلنوا الحصار البحري على المملكة العربية السعودية، لكنهم يضربوا ميناء يمنيا يقدم خدمات لكتلة سكانية كبيرة جدا تضم وسط غرب اليمن، وهذه الخدمات أصلا موجهة للشعب اليمني. وفي الوقت الذي يدعي فيه الحوثيون أن هناك حصار مفروض على اليمن، الموانئ التي يسيطرون عليها مفتوحة وتستقبل السفن والواردات التي تصل إلى اليمن، وهذا الأمر مستمر منذ سنوات، ولكنهم لأهداف جيوسياسية وعسكرية وسياسية اختاروا هذا التصعيد من أجل أن يربطوا ما يحدث في اليمن بما يحدث في المنطقة، ويخرجون بالتالي من التزاماتهم تجاه مسار سياسي مستقل وهو مسار الأزمة والحرب في اليمن الذي يرتبط بمرجعيات وقرارات صادرة عن مجلس الأمن والتزامات يفترض أن يفي بها الحوثيون وبقية الأطراف. هذه الادعاءات تحاول أن تخلط الأوراق وتقدم معلومات مغلوطة للناس. اليوم الصواريخ التي وجهها الحوثيون لضرب ميناء المخا يعني عشرات الصواريخ، هذه الصواريخ استهدفت منشآت مدنية يمنية، وبالتالي اليوم الحوثيون يعيدون يعني رسم صورة ذهنية عن دورهم التخريبي كجماعة بالفعل هي التي قادت اليمن إلى هذه الكارثة.
1: لكن فهمنا
7: جماعة
1: السبب.
7: جماعة الحوثي كانت جزء من مؤتمر الحوار الوطني.
1: سيد ياسين، يعني حتى لا يضيع الناس في التفاصيل، أمور سياسية هي وضع معقد جدا في اليمن. الفكرة الآن
7: ليس هناك حصارا سعوديا، ليس هناك حصارا سعوديا على اليمن.
1: لكن هم لا يقولون
7: معروفة.
1: هم لا يقولون
7: الآلية معروفة. هناك آلية.
1: سيد ياسين، هم لا يقولون حصار على اليمن، هم يتحدثون عن منع دخول الطائرات إلى مطار صنعاء تحديدا. هذا موجود، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ترفض أن تدخل طائرات إلى مطار صنعاء بدون أن توافق عليها.
7: هي ترفض استحداث خطوط ملاحة جوية بين طهران وصنعاء، وهو خط عسكري في المقام الأول، وهناك تفاهمات أصلا منذ 2022، وكان هناك 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية تقوم برحلات من مطار صنعاء إلى مطار عمان وإلى وجهات أخرى أيضا، ولكن بطبيعة الحال هذه الطائرات لم يعني تعمد الحوثيون إبقاها في مطار صنعاء رغم وجود تهديدات عسكرية من جانب إسرائيل، فتم تدمير هذه الطائرات. وهناك آلية أخرى، الحوثيون لا يريدون أن يعني خدمة الملاحة الجوية عبر مطار صنعاء إلا أن تكون تحت أيديهم وتحت سيطرتهم المطلقة. بطبيعة الحال عندما يسمح لمهان آير، وهي طائرة تابعة للحرس الثوري، بأن تسير رحلات بين طهران وصنعاء، فهذا يعني أن استعادة المشهد العسكري الذي شهدناه في 2014 عندما كانت هذه الرحلات عبارة عن رحلات عسكرية ورحلات شحن عسكري،
1: وهذا ما تقوله
7: بنقل الخبراء والأسلحة إلى مطار صنعاء.
1: هذا ما تخشاه الحكومة
7: منفصلة تماماً، منفصلة تماماً.
1: لكن يعني
7: نعم، هذا ما تخشاه،
1: هذا ما تخشى الحكومة المعترف بها. لكن أنا
7: البديل كان، البديل كان أنه هناك الخطوط البديل الجوية الملكية الأردنية.
1: ليس هذا هو، ليس هذا هو محور الحديث الآن. محور الحديث الآن هم يقولون بما أنه يمنع علينا أن نتحكم في مطار صنعاء سنفرض حصار إذا كان على السعودية ويضربون المخا. السؤال الآن، هل من الممكن أن تتراجع الحكومة المعترف؟
7: من هم؟
1: بس اسمح لي، خلينا في المفيد. هل من الممكن؟
7: أنت تتحدث عن جماعة،
1: هل من الممكن أن تتراجع الحكومة المعترف بها دوليا عن منع ودخول الطائرات إلى مطار صنعاء وتكون تحت سلطة الحوثيين؟
7: لا، هذا غير ممكن الآن. اليوم الحوثيون أعلنوا الحصار على السعودية، نفذوا عملية عسكرية وضربوا مدن وقتلوا مدنيين واختاروا طريقة التصعيد والحرب. هذا الأمر لن يورثهم المزيد من التنازلات والهدن التي خدمتهم طيلة السنوات الماضية وأنتجت هذه المرحلة العنيفة جدا التي أعادت دورة الحرب إلى اليمن بكاملها وشموليتها. أنا في تقديري أن الأمور الآن ينبغي أن تمضي في الاتجاه الصحيح، وهو أن السلطة الشرعية هي صاحبة الحق القانوني والدستوري في تقرير ما تراه مناسبا لمصلحة الشعب اليمني. هذه الجماعة التي تسمى جماعة الحوثي جماعة انقلابية متمردة، وهي في نظر المجتمع الدولي يعني منظمة ما دون دولة، وهي تحدث كل هذا الخراب على مستوى اليمن وعلى مستوى المنطقة.
1: لكن واقع موجود
7: ولا يمكن لها أن تساوم.
1: واقع موجود وتسيطر على الشمال
7: موجودة وتسيطر. وهذه السيطرة، هذه السيطرة نحن نعرف كيف تمت هذه السيطرة، وهذه السيطرة مثل ما تمت عبر سلسلة من التنازلات ستنتهي من خلال عملية شرعية ينبغي أن تقوم به السلطة الشرعية عبر
1: الشرعية
7: عملية.
1: الشرعية تأتي من المواطن اليمني، هي التي تمنح لأي طرف من الطرفين، وللأسف لم نشهد في السنوات الأخيرة أي طبعا انتخابات نتيجة الظروف التي نراها الآن. لكن نريد أن نعرف إلى مآلات ما يحدث الآن. يعني أنت ترى الآن الوضع موجود، صحيح هناك تبادل لعمليات القصف، هناك اشتباكات محدودة، يبدو الوضع كما لو كان أن كل طرف لا يريد التصعيد وإنما عمليات الضرب تتم بحسابات محدودة.
7: ليس هناك مساواة. جماعة الحوثي هي التي اختارت إنهاء عملية الهدنة التي كانت سارية من 2022 إلى اليوم، وهي التي اليوم تقود اليمن إلى مرحلة الصراع. ثانيا، فيما يتعلق بالانتخابات، لا يمكن لك أن تصفر العملية السياسية في اليمن من خلال الادعاء بأنه ليس هناك انتخابات، وبالتالي ليس لأي طرف الحق في الادعاء بأنه شرعية. الحقيقة أن هناك سلطة شرعية.
1: أنا لا أتحدث عن شرعية أي طرف،
7: يقف خلفها الشعب اليمني بكامله. اليوم الحوثيون
1: لا تدخلني في
7: يفقدون شرعيتهم على مستوى اليمن.
1: سيد ياسين، نحن لا نتحدث عن شرعية لا الحوثي ولا الحكومة المعترف بها دوليا. أنا أتحدث عن واقع، لست أنا من أمنح شرعية لأحد. من يمنح الشرعية هو المواطن اليمني. أنا أصف واقع موجود. الواقع الموجود أن هناك جماعة تسيطر على الشمال، هناك سلسلة من الإجراءات التي أدت في النهاية لحكومة موجودة فيها الجنوب مدعومة من السعودية، لكن هذه الحكومة معترف بها دوليا والعالم يتعامل معها لأن هي التي تمثل اليمن. أنا سؤالي الآن، هناك اشتباكات بين هذين الطرفين الآن، هل في تقديرك ستصل الأمور إلى حرب مفتوحة ليحسم طرف من الطرفين الوضع ويفرض إرادته على الأرض؟ هل هناك طرف قادر على فعل ذلك الآن؟
7: هناك مؤشرات بطبيعة الحال، لأن هذه المعركة سوف تتدحرج. طبعا الحوثيون هم من بدأوا، يعني هم اختاروا توقيت بدء الحرب، لكن لن يستطيعوا إنهاء هذه الحرب. وأنا أعتقد أن الطرف الذي بوسعه اليوم أن ينهي هذه الحرب هو السلطة الشرعية، وربما من خلفها المملكة العربية السعودية، لأن ما أقدم عليه الحوثيون خلال الأسابيع الماضية يتجاوز بكثير ما كانوا يقومون به من أعمال ابتزاز ضد المملكة العربية السعودية بهدف الحصول على تنازلات. هذه المرة أعتقد أنه ما من فرصة للحوثيين للحصول على تنازلات من جانب الشرعية، وهذا الخطاب كان واضحا من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي الذي قال ما من تنازلات، وهذا يعني أن الأمور تتجه نحو الحرب ونحو الحسم. لكن وفق حسابات استراتيجية واضحة، اليوم العالم كله يعرف أنه الذي يقود اليمن إلى دورة عنف جديدة هو من الحوثيون، وبالتالي نحن نتوقع أن هذه العملية ستنتهي، يفترض أن تنتهي بعملية عسكرية تحسم هذا الأمر. القوى الأمر الواقع التي تفرض نفسها بقوة السلاح ستنتهي بقوة السلاح أيضا. ملابسات وجود الحوثيين في صنعاء نحن نعرفها وكيف تم ومن الذي دعمهم ومن الذي أوصلهم إلى صنعاء، وأعتقد أن اليوم الشروط الدولية التي أوصلتهم إلى صنعاء تعمل على إعادة إنهاء وجودهم في صنعاء، وهذا الأمر ملاحظ ومعروف على للجميع تقريبا. السلطة الشرعية التي حوصرت خلال السنوات الماضية على المستوى الإقليمي والدولي اليوم تحظى بفرص كبيرة. التطور التسليحي الذي تحظى به قوات الحكومة اليوم يحدث فارقا في الميدان. جماعة الحوثي أفرغت طاقتها القصوى تقريبا من الناحية العسكرية، لكنها لم تحصل على أهداف عسكرية واضحة، وهذا يعني أنها في مأزق أكثر من أي طرف آخر. ولهذا تقديري أن المعركة تتجه اليوم إلى الحسم ولكنها تتدحرج.
1: سننتظر لنرى، لأنه عمليا حتى الآن الأمور لم تصل إلى حد الحرب المفتوحة، وإن لم تصل إلى حد الحرب المفتوحة واضح أن هناك قرار من الطرفين بعدم الوصول في هذه المرحلة إلى هذه الحرب المفتوحة. سننتظر لنرى تطورات الأمور. أشكرك السيد ياسين التميمي الباحث السياسي اليمني، كنت معنا من اسطنبول. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خارطة حركة الملاحة في مضيق هرمز. بقائي أضاف أنه وبالرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
8: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
1: تستعد الولايات المتحدة لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران قالت إنها لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين الطرفين. وقد رجحت مصادر إعلامية أن تتجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى توسيع قاعدة ما يعرف بالعقوبات الثانوية ضد طهران في خضم المساعي الهادفة لخنقها اقتصاديا.
9: ضربات عسكرية ومحاولات لإسقاط النظام وتهديدات بمحو الحضارة الإيرانية وصولا إلى حصار مضيق هرمز وخنق الاقتصاد، هكذا تدرجت مستويات التصعيد الأمريكي ضد إيران. آخر تهديدات الإدارة الأمريكية تمثلت في إعلان قرب تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وفق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. لم يفصح الوزير عن ماهية الإجراءات المؤثرة التي تستطيع واشنطن اتخاذها ضد طهران إلى جانب العقوبات المفروضة عليها أساساً منذ سنوات، لكن التوقعات أشارت إلى احتمالية توسيع ما تعرف بالعقوبات الثانوية. تستهدف العقوبات الثانوية الدول والشركات والبنوك والأطراف الأجنبية التي تواصل التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للقيود الأمريكية حتى إذا كانت تلك الأطراف تعمل خارج الولايات المتحدة. تعتمد هذه العقوبات على حرمان الجهات المستهدفة من الوصول إلى السوق الأمريكية أو استخدام الدولار والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التابعة للولايات المتحدة، كما أنها تضع الشركات الأجنبية أمام خيارين، إما مواصلة التعامل مع إيران أو الاحتفاظ بعلاقاتها مع النظام المالي الأمريكي. يمكن أن تحد هذه الإجراءات من قدرة إيران على بيع النفط وتحصيل عائداته أو تدفعها إلى تقديم خصومات إضافية للمشترين مقابل تحمل مخاطر العقوبات وتكاليف النقل والتأمين، لكنها مقابل ذلك قد تحمل نتائج عكسية. فتقليص الصادرات النفطية الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإمدادات المتاحة في الأسواق وارتفاع الأسعار إذا لم يعوض منتجون آخرون الكميات المتراجعة أصلاً منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين قبل نحو 6 أشهر. رغم أن احتمال توسيع العقوبات الثانوية مطروح بقوة، إلا أن هناك بدائل أخرى موضوعة على طاولة ترامب، أبرزها تكثيف عمليات ملاحقة أسطول الذل الإيراني وتوسيع استهداف القطاعات غير النفطية. أسئلة عدة تبرز بشأن كيفية التعامل مع العقوبات المقبلة من قبل طهران، التي قالت إنها راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية وطورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات.
1: نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الأخبار التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين أسقطت طائراتهم بعد خرقها الأجواء القطرية خلال الحرب الأمريكية الإيرانية. الأنصاري قال في منشور على حسابه في إكس، قال إن دولة قطر تستغرب التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكد الأنصاري أنه جرى التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم الأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، مضيفا أنه وبعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة اتخذت الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأراضي القطرية وفقا لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية. وتابع الأنصاري أن فرق البحث والإنقاذ القطرية قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفات الطيارين، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذين تم العثور عليه وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للإطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في إبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن. أعلنت شركة بترول أبو ظبي أدنوك عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز، وأكدت تعرض السفينة لهجوم أثناء عبورها المضيق مساء أمس، مضيفة أنه لم يسفر هذا الهجوم عن إصابات. هذا ودانت الإمارات الهجوم الذي استهدف سفينة تابعة لشركة بترول أبو ظبي أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإماراتية إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت الخارجية الإماراتية على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. تكثف سلطنة عمان جهودها للحد من أثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة من خلال أعمال تنظيف ورصد وتقييم مستمر للوضع البيئي الناتج عن حادثة جنوح سفينة قبالة جزر الحلانيات في محافظة ديفار. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن التلوث أثر على نحو 12 كيلومترا من الشواطئ عند منطقة رأس مدركة، بينما لم تتأثر سواحل جزيرة مصيرة. وبدأ وصول النفط إلى سواحل عمان الأربعاء الماضي بعد تسربه لأسابيع. وقالت هيئة البيئة العمانية إن عمليات الرصد والاستجابة جارية، وإن البقعة الزيتية في البحر تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحار. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالي ولاية كردفان. الله أكبر. سياسيا، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، وأكد توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
10: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات، بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
1: في العراق، كشف تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون، كشف عن أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر في محافظة بابل ستبدأ عملها الأحد بزيارة ميدانية إلى المنطقة. وأوضح القيادي في التيار عبد الرحمن الجزائري، أوضح أن اللجنة ستبدأ بجمع وتدقيق عقود زراعية، مبينا أن أراضي جرف الصخر تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة مقابل أجور سنوية على أن تخضع للتجديد عند انتهاء مدتها. ونفى الجزائري أن يكون عمل اللجنة مرتبطا حتى الآن بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، قائلا إنه لا يوجد تغيير في الخطط أو الوجود الأمني في المنطقة بما في ذلك كتائب حزب الله. وفي العاصمة بغداد تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع نمو السكان، فيما يواجه القطاع الطبي تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير الأدوية وتحديث الأجهزة، تحديات تجعل بعض المرضى يبحثون عن العلاج خارج المنظومة الحكومية وأيضا خارج العراق في بعض الحالات، ومن بينهم زيد. نتابع قصته.
11: بعد تجارب متكررة في مستشفيات بغداد الحكومية، قرر زيد السفر خارج العراق بحثا عن العلاج رغم كلفة الرحلة. نقص بعض الخدمات والأجهزة إلى جانب طول فترات الانتظار دفعه إلى اتخاذ القرار. عاد زيد بنتيجة علاجية إيجابية، لكن تجربته تفتح سؤالا أوسع إلى أي مدى تلبي الخدمات الصحية في العراق احتياجات السكان.
12: ما عندنا أي شك بالطب العراقي والأطباء العراقيين، لكن قلة خدماتنا وقلة الأجهزة الحديثة اللي عندنا اضطريت أنه أني أشوف صحتي خارج العراق بكلفة أقل وأحسن وأفضل. هذا اللي خلاني أسافر خارج العراق.
11: قصة زيد تعكس جانبا من تحديات القطاع الصحي في العراق مع تزايد الحاجة إلى المستشفيات والأسرات والأجهزة والمستلزمات الطبية. ولا تقتصر المشكلة على البنية التحتية، بل تشمل أيضا توفر الأدوية والمختبرات والكوادر الطبية وقدرة كليات الطب على تلبية احتياجات السكان. وفي ظل محدودية الموارد يبقى تمويل التوسع والتأهيل وتوفير المستلزمات تحديا مستمر.
13: نحن نعمل بالإمكانات المتاحة المادية والبشرية، وفي نفس الوقت نطالب ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكثر بقطاع الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في القطاع الصحي. ووزارة الصحة بملاكاتها مرت بها مثل هذه الظروف، والحمد لله هناك نوع من البدائل، نعمل يعني البدائل المالية وغيرها من ناحية الجباية، وبالتواصل مع الجهات المعنية موافقات من مجلس الوزراء.
11: وبين ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص ونفقات السفر للعلاج خارج البلاد، يبقى المواطن الأكثر تأثراً بأي نقص في الخدمات. وتطوير القطاع الصحي لا يتعلق ببناء مستشفيات جديدة فقط، بل بقدرة منظومة بأكملها على توفير الدواء والأجهزة والكوادر والأسرة والخدمات الطبية بما يتناسب مع احتياجات السكان. بات العلاج في حاجة إلى علاج، ففي ظل نقص الأدوية وتهالك المستشفيات وغياب بعض الكوادر، يبقى المواطن العراقي أمام خيارين: أما العلاج خارج البلاد لمن استطاع إليه سبيلا، أو الانتظار في المستشفيات الحكومية. ويبقى السؤال: متى تبدأ المعالجات الحقيقية لإنقاذ القطاع الصحي؟ من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصدر أمني مغربي بأن القوات العمومية أحبطت محاولة عبور جماعي نحو سبتة الواقعة تحت الحكم الأسباني بعد تجمع نحو 300 مهاجر غالبيتهم من دول أفريقيا أو دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تجمعوا في المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة. وأوضح المصدر أن السلطات أوقفت أغلب المهاجرين ومنعت الباقين من الاقتراب من الحدود دون تسجيل مواجهات عنيفة أو خسائر مادية. وأعلنت السلطات المغربية ارتفاع عدد الموقوفين إلى 294 مهاجرا. وكان مراسل التلفزيون العربي قد رصد في مداخلة سابقة الأوضاع عند الحدود في مدينة الفنادق.
14: مع اقتراب مغيب شمس هذا اليوم يمكن القول بأن السلطات المغربية نجحت إلى حد كبير في إيقاف هذه الموجة. الخطة الاستباقية يبدو أنها نجحت كما أشرت، تم تسجيل فقط محاولة عبور جماعية واحدة، أزيد من 300 مرشح للهجرة، تم توقيف 294 أغلبهم طبعا من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. بشكل عام الأوضاع هنا في مدينة الفنيدق هادئة، الحالة المعزولة التي سجلت هي التي أشرنا إليها، ما دون ذلك المدينة هادئة كما أشرت، الأوضاع هنا طبيعية، قوى الأمن ما تزال مستنفرة منتشرة على طول الخط الساحلي وأيضا في الشريط الغابوي، طبعا مسيرات طائرات مسيرة تراقب وترصد محيط المدينة، أيضا مداخل المدينة تعرف طبعا حضور أمني مكثف عبر سدود أمنية تتأكد من حركة العابرين والداخلين يعني الزائرين المدينة، وطبعا نيتهم للزيارة، خاصة أن هذه الدعوات دعوات العبور الجماعي تتزامن مع موسم الصيف أو ذروة موسم الصيف الذي تعرف فيه مدينة الفنيدق ومنطقة الشمال عموما إقبال سياحي كبير، الآلاف من المغاربة وأيضا من الأجانب يفضلون قضاء عطلهم الصيفية هنا، ربما هذا ما زاد من تعقيد هذه المهمة الأمنية، لكن بشكل عام كما أشرت المهمة تمت بنجاح إلى حدود هذه اللحظة، السلطات مسيطرة على الأوضاع هنا، الأمن مستتب ولم تسجل إلى حدود اللحظة أي نجاح لتسلل أو لأي محاولة هجرة جماعية نحو سبتة.
1: شنت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على مدينة سمارا الروسية، وأطلقت أوكرانيا صواريخ مترس فلامينغو بعيدة المدى تجاه المدينة، فيما قال عمدة المدينة أن الهجوم استهدف إحدى المنشآت الصناعية. أعلن رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده هاجمت منشأة صناعية تابعة لوكالة الفضاء الروسية وقاعدة جوية ومنشأة نفطية داخل روسيا. زيلينسكي قال في منشور على منصة إكس أن القوات الأوكرانية استهدفت بصواريخ مترس فلامينغو منشأة بروغريس الصناعية في مقاطعة سمارا الروسية، مشيرا إلى أن المنشأة تنتج أيضا مكونات إلكترونية وتقع على بعد نحو 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية هاجمت كذلك قاعدة سيفاستيكا الجوية في مقاطعة نوفغرود التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن أوكرانيا، كما أعلن استهداف منشأة نفطية في أوستلوغا بمقاطعة لينينغراد على بعد أكثر من 800 كيلومتر من الأراضي الأوكرانية. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو طلبت من واشنطن وأنقرة توضيحا لتقارير تشير إلى وجود خطط محتملة لنقل ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخيرة الأمريكية الموجودة لدى تركيا إلى كييف. وأضافت زاخاروفا في بيان أن مثل هذا النقل من شأنه أن يسبب ضررا كبيرا للعلاقات الثنائية مع واشنطن ومع أنقرة. ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة غرناطة جنوبي أسبانيا، وأظهرت مقاطع مصورة انهيار منازل وتضرر مركبات، فيما هرع السكان والسياح إلى الشوارع خشية حدوث هزات ارتدادية. يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق هائل اندلع في جنوب غرب فرنسا والتهم أكثر من 1500 هكتار وأجبر مئات السكان على إخلاء قراهم. وأعلنت إدارة مقاطعة لوند أن عدد النازحين بلغ 650 شخصا من قريتي لوغلون وغريون، وأن مئات من رجال الإطفاء شاركوا في محاولات احتواء الحريق. وشهد جنوب غرب فرنسا حريقين هائلين دمرا أكثر من 50,000 هكتار، مما دفع على إجلاء ما يصل إلى 220,000 شخص في أواخر الشهر الماضي. أتت حرائق غابات واسعة على نحو 15,000 هكتار من الأراضي في منطقة أراغون شمال شرق أسبانيا، وأجبرت أكثر من 1,000 شخص على مغادرة منازلهم، فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة النيران. وشهد عناصر وحدة الطوارئ العسكرية الأسبانية وهم يكافحون ألسنة اللهب في بلدة سانتا كروز دي لا سيروس باستخدام آليات الإطفاء والمعدات الثقيلة، كما التقطت طائرات الحرس المدني مشاهد جوية للحريق وهو يلتهم مساحات واسعة من الغابات قرب بلدة ريغلوس. مشاهدينا الكرام، الآن نتابع أهم ما جاء في الصحف العالمية، وبعدها مباشرة تشاهدون إعادة لحوارات العرب.
15: في صحيفة التايمز البريطانية رأى الاقتصادي والمستشار التجاري إيروين ستالزر أن الحرب مع إيران بدأت تدخل مرحلة تصبح فيها الكلفة الاقتصادية والاستراتيجية لمواصلة القتال أكبر من المكاسب الإضافية التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة. وقال إن الحرب رفعت أسعار البنزين وكلفت المستهلكين الأمريكيين نحو 70 مليار دولار إضافية خلال 6 أشهر، فيما تقترب طلبات الإدارة لتمويل تكاليف الحرب السابقة والمقبلة من 100 مليار دولار، ما يعني مزيدا من العجز والدين العام، كما أن استنزاف المخزونات العسكرية يفرض كلفة استراتيجية. وقال ستالزر إن بإمكان ترامب القول إن الولايات المتحدة حققت أهدافها الأساسية، ولم يعد من مصلحة الأمن القومي الأمريكي دفع كلفة عسكرية ضخمة لإعادة فتح مضيق هرمز، خصوصا أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة. ولفت إلى أن هذا الوضع يوفر لترامب مخرجا اقتصاديا وسياسيا، لأنه ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي قد يصبح الرئيس الأمريكي في النهاية أمام خيارين صعبين، إما تحمل كلفة حرب برية لإسقاط النظام أو قبول تسوية جزئية. إلى صحيفة نيويورك تايمز ونقاش تحليلي شارك فيه الصحفي روبرت سيجل وكاتب الرأي إي جي ديون والمحللة السياسية كريستين سولتس أندرسون، رأوا فيه أن الرئيس ترامب يواجه وضعا سياسيا يذكر بانتخابات عام 2006 حين تحولت تداعيات حرب العراق المتعثرة إلى جانب تدهور الوضع الداخلي إلى عبء انتخابي على إدارة جورج بوش، وتسببت بخسارة الجمهوريين للكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. لكن المشكلة الأعمق وفقا للمشاركين تبدو في انشغال ترامب بإقناع الأمريكيين بأنه رئيس أفضل مما يعتقدون، بدل التركيز على المشكلات التي تؤثر مباشرة على حياتهم، لا سيما أن المؤشرات الاقتصادية ليست جيدة، بينما لا تسير محاولاته للخروج من الحرب كما يشتهي. وختم النقاش بأن هذه الأوضاع قد تحول انتخابات التجديد النصفي إلى استفتاء على أداء ترامب، بما يمنح الديمقراطيين فرصة لاستعادة الكونغرس، رغم أن الحزب يواجه تحديات داخلية في ملفات الهجرة وقواعد النظام السياسي والاقتصاد، فيما كشفت الانتخابات الأخيرة ضعف استطلاعات الرأي أمام ارتفاع أعداد الناخبين المترددين. نبقى مع نيويورك تايمز، حيث سلط إدوارد وانغ الضوء على المعادلة المعقدة والحرجة التي تواجهها الإدارة الأمريكية في الموازنة بين انخراطها العسكري في الشرق الأوسط وبين التزاماتها الأمنية والاستراتيجية تجاه حلفائها في الإندوباسيفيك لمواجهة التمدد الصيني المتزايد. ولفت الكاتب إلى أن بكين تواصل تصعيد ضغوطها على الفلبين في بحر الصين الجنوبي وتختبر قدراتها العسكرية والنووية، بينما تتراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة حيوية على وقع الحرب على إيران، خصوصاً صواريخ الاعتراض. في المقابل فإن إدارة ترامب تؤكد تمسكها بسياسة الردع وتطالب حلفائها بزيادة إنفاقهم الدفاعي ودمج قدراتهم العسكرية مع الولايات المتحدة،

مجلة أتلانتيك الأمريكية، وفيها ترى الكاتبة أن نيمسوفا أن الرهان على أن الضربات الأوكرانية العميقة وما تسببه من نقص في الوقود وضغوط معيشية ستدفع الروس إلى انتفاضة شعبية ضد الحرب يبدو بعيدا عن الواقع، إذ أظهرت التجربة التاريخية والمناخ السياسي الحالي قدرة المجتمع الروسي على التكيف مع الحرمان والخطر. الكاتبة أوضحت أن المجتمع ورث من الحقبة السوفيتية ثقافة طويلة من التعايش مع النقص والانتظار، فيما جعل القمع السياسي تكلفة الاعتراض العلني مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحرب التي كانت واسعة نسبيا في عام 2022 اختفت تقريبا، ورأت أن الكريملين لا يتعامل مع احتمال الاضطرابات باستخفاف، إذ رفع الإنفاق على الحرس الوطني وأجهزة إنفاذ القانون إلى أكثر من 47 مليار دولار. ومع ذلك لا ترى استطلاعات الرأي المستقلة أو مظاهر الحياة اليومية في موسكو مؤشرات على انتفاضة وشيكة، فحتى مع تراجع شعبية بوتين ما زال جزء كبير من الروس يحمل الغرب وواشنطن مسؤولية مشكلاتهم، فيما يواصل المجتمع التكيف مع الحرب.

أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العرب، تأتيكم من العاصمة الليبية طرابلس. بينما تتسارع المبادرات السياسية حول ليبيا، تبدو البلاد على الأرض أمام مشهد أكثر تعقيدا. استهداف منشآت حيوية في الغرب، وتوترات أمنية في الجنوب، واغتيال شخصية عسكرية في الشرق، كلها مؤشرات تعيد الأمن إلى صدارة الأزمة في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية والأمنية موزعة بين مراكز نفوذ متنافسة، فيما تبقى مهمة توحيدها واحدة من أعقد استحقاقات بناء الدولة. في موازاة ذلك تتقدم ملفات تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإجراء انتخابات وسط مبادرات أممية وأمريكية وتحركات إقليمية تتقاطع فيها حسابات الأمن مع المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي. في ظل هذا الحديث يزداد التساؤل بشأن قدرة هذه المبادرات على الوصول إلى تسوية تستند إلى شرعية شعبية ومؤسسات قابلة للمساءلة. حوارات العربي من العاصمة الليبية طرابلس، أصحابكم فيها أنا عبد الناصر خالد، أهلا بكم.

أهلا بكم من جديد. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الوزير السابق ورئيس حزب تجمع الصف الوطني سلمى الغويل، والكاتب الصحفي عز الدين عقيل، كما سيلتحق بنا بعد لحظات الخبير العسكري أحمد هدية. أهلا وسهلا بكما ضيفاي. أبدأ معك أستاذ الغويل. يعني استهداف منشآت نفطية في الغرب، توترات أمنية في الجنوب، اغتيال شخصية عسكرية في الشرق، يعني هل نحن أمام محاولات لإعادة رسم قواعد الاشتباك يعني في ليبيا، أم ربما نحن أمام تغيير معادلة على الأرض؟

0: وهذا نتيجة طبعا غياب الحلول وأيضا نتيجة حالة الانسداد السياسي في ليبيا.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك أخي العزيز ولضيف الكريم المهندس عز الدين والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هو حدث استثنائي في معادلة الصراع، وبالتأكيد أن كل الأطراف تحاول أن تصنع مركز تفاوضي كبير لتخبر العالم من خلال ذلك أن هي لديها مركز نفوذ ومركز تأثير، وأن الطرف المنافس الآخر لا يتمتع بحالة استقرار وبحالة نفوذ في جغرافي ما، وكذلك الأطراف المتنازعة لأسباب لاعتبارات اقتصادية ولاعتبارات أمنية ولاعتبارات حيازة مواقع ومواقف هي تترجم هذه الحالة، والضحية بالتأكيد هو الشعب الليبي، هو رزق الشعب الليبي، هو مقوماته، هو انعدام ثقته في نفسه، الضحية في نهاية الأمر غياب الدولة الليبية. وما لا يخفي الحال ولا يخفي عن المشاهدين أن نحن نتعرض إلى انهيار دولة بكل المواصفات إذا ما كنا ننظر إلى أي بقعة من جغرافيا هامنة، بإذا بينا إحنا نتفاجئ بأن الأمن ينعدم، وعندما ينعدم الأمن وينعدم الأمن الاقتصادي وعندما ينعدم الأمن السياسي وعندما ينعدم أمن ثقة المواطن في بلده وفي وجوده، هنا يسود حالة من التوتر، حالة عقل جمعي. لا المسؤول يستمتع بمسؤوليته وبإرادته وبكرامته كمسؤول يدير الشأن العام، لأن تنازعه ألا توافق مع مع مع روح ما يجب أن يكون من أجله، ولا المواطن يعيش مرتاح في كل مناحيه، في خدماته، في في في ثقته في بلده، في قدرة البناء، قدرة التنمية الاقتصادية، بالتالي انعدمت. ويسجل هنا يتكالب أصحاب النفوذ ويتكالب من امتلكوا الأموال بغير وجه حق ليترجموها لحيازة وحيازة مراكز ومواقع جغرافية ليعبروا للعالم نحن فاعلين. وللأسف العالم يعبث بينا، يعني لأول مرة أني أرى دولة تكاد تكون الوحيدة تتدخل فيها 9 دول بمستويات إقليمية وبمستويات مصلحية وبمستويات، يعني وين الحالة اللي يجب أن ننظر إليها لإخواننا نتطلعونهم؟ وين الحالة الإنسانية من العالم؟ وين العالم اللي منان إحنا بأن يكون راعي لنا ومحافظ على توازننا؟ نحن عجزنا أن يكون لنا لغة حوار مشتركة لننتج حالة إيجابية أو حالة إدارة بلدنا أو الشراكة في حالة بلدنا. ليبيا ولا فيها الزمن اللي أن يحكمها الفرد، ولا فيها الزمن اللي أن يمكن أن تحكم بصيغة معينة، بالتالي لن تكون هناك حالة استقرار، ولن يكون هناك رابح إلا من يجيد فن إشراك كل الليبيين، يجيد فن قبول الشعب الليبي ليه، يجيد فن توفير الموارد الاقتصادية وحالة الاستقرار الليبي. وبالتالي مخطئ جدا من يعتقد أنه سينتزع مواقع أو سينتزع مواقف بالقوة أو بالخراب أو بالكولس أو بالاستعانة بالخارج. نحن نبعث برسالة لكل هذه الدول، لكل دولة ترى أن القيم الإنسانية وقيم احترامها لنفسها أن تتدخل في ليبيا بالشان الإيجابي.
0: لا سيد الغوير، دعنا في في في صلب الموضوع، يعني نتحدث عن استهدافات في الغرب، أيضا توترات أمنية في الجنوب، اغتيال شخصية بارزة في الشرق، يعني إلى متى تؤشر كل هذه الأحداث؟
1: تؤشر إلى أن الصراع ما عندهش حدود، تؤشر إلى أن كل طرف يحاول أن ينتزع من الآخر حالة الاستقرار الذي لديه. كل طرف له خصم سياسي يجهد أي مجهد بدخول معركة أتون معركة غير تقليدية ويستخدم فيها كل الأدوات الشرعي والغير شرعي، المبرر والغير مبرر، الأموال، الخارج، جميع أنواعه. بالتالي ما عادش قعدت في حدود في محاولة الكسب السياسي، قعدت الدخول بطريقة غير شرعية، قعدت استخدام الخارج، قعدت الاستقواء بالخارج، قعدت استخدام الأموال، استخدام المعوزين من الناس. فكل ما تراه من تدافعات سواء في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب والاعتداء على الموارد، لدرجة أن حرب ما عادش فيها أخلاق. لما تجي تعتدي على أموال الليبيين بقصد سياسي، هل ما زال هناك قيمة لأخلاق الإنسان؟ وبالتالي دي كل شيء مباح، كل شيء يمكن استخدامه. وبالتالي احنا لابد تكون لدينا صرخة، لابد تكون لدينا لومة، لابد تكون لدينا عتب في من هو في مواجهة العتب، لابد يكون لدينا نوع من التضحيات حتى كمكونات سياسية أن نتنازل لبعض بحيث أن ما يزيدش الانهيار، لأن ستخرب البلد على رؤوس الجميع، السياسي واللي عنده طموح واللي عايش والمواطن. عندما يستهدف قوة الليبيين، عندما استهدف رمزية اقتصادية ليخشى الجميع استمرار وجودهم من الشركات الأجنبية زي مصفات الزاوية، هنا يعني أن احنا نتحسس رؤوسنا، يعني نتحسس اقتصادنا، نتحسس قيمة وجودنا وهو البترول.
0: طيب لنشرك السيد عز الدين العقيل في هذه النقطة، كيف تقرأ استهداف منشآت حيوية في الغرب في هذا التوقيت بالذات؟
2: بداية تحية لك أخي ناصر، تحية موصولة للدكتور سلام الغويل وكذلك للسادة المشاهدين. الحقيقة تمت كتاب جميل جدا اسمه المرأة والحرب. هذا الكتاب ضمن الأدب الفكري النسوي المتعلق بدراسة حالات النزاع المسلح والحروب الأهلية، كتبته حوالي 8 خبيرات في نماذج النزاعات المسلحة والحروب الأهلية. في البحث الأول تقدمت به باحثة اسمها سيسيليا، لاحظت هذه السيدة أنه على أبواب اتخاذ المجتمع الدولي وتحديدا الدول الغربية لقرارات بإنهاء نزاعات مسلحة معينة يتم تصعيد العنف إلى أعلى مستوى. لوحظ هذا في رواندا قبل مؤتمر أبوجا، لوحظ هذا في لبنان قبل الطائف، لوحظ هذا في البوسنة والهرسك قبل دايتون، لوحظ هذا في كولومبيا قبل الحل الذي جاء في هافانا ما بين حركة فارك وما بين النظام اليميني. يرتفع العنف إلى مستويات غاية في الرعب، وبالتالي في ظني أن هذا التصعيد هو إنما يعود للمبادرة الأمريكية. إذا ما أخذنا بهذا الإسقاط، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمهد الأمور فعلا من خلال هذا الارتفاع العنفي، ليس فقط على اتحال في الزاوية ولا في في في شرق البلاد أو في فزان، هناك أيضا ارتفاع حتى عنف حيال معيشة المواطن نفسها من خلال هذا الضرر الكبير الذي تتعرض له العملة المحلية، هذا التشويش الكبير الذي حصل في البنك المركزي. وأعتقد أن هذه الاستقالة في ظني أنها مسرحية تم من خلالها محاولة تبرئة المحافظ أنه لم يكن جزء من هذا الذي يتعرض، هذا الضغط الذي تعرض له الدينار الليبي. أيضا ما جرى في في في في بني غازي وما يجري في الجنوب أعتقد أن له صلة. الرجمة على اتحال تتهم حكومة طرابلس بأنها هي التي تمول العدوان الذي يجري ضد قواتها في فزان، وهناك
0: يعني هل هي مسألة ضغط سياسي لأجل أهداف معينة
2: لتوسيع القدرة على التفاوض؟ يعني هناك طرفين الآن يتحضران وفقا للمبادرة الأمريكية لكي يتفاوض فيما بينهما لتشكيل سلطة سياسية تنفيذية ورئاسية، وأن هذه السلطة التنفيذية لابد أن يتوزع بينها المناصب المختلفة سواء على المستوى الوزاري أو غيره.
0: يعني ليست مجرد صراع ما بين تشكيلات أو المجموعات المسلحة على الموارد.
2: ما الذي الحقيقة يبعد هذا الافتراض؟ أجهزة المخابرات الغربية تقريبا موجودة برمتها فوق الأرض الليبية. أكثر الجماعات اختراقا من جانب أجهزة المخابرات هي تلك الجماعات التي في غرب البلاد، لأنها تتقاطع بشكل كبير مع الإرهاب ومع الجريمة المنظمة. وبالتالي أعتقد أن السماح لهذه الجماعات بامتلاك طائرات مسيرة وامتلاك خبراء يمكنهم تحريك هذه المسيرات من خلال غرف عمليات معقدة، أعتقد أن هذا أمر مستبعد. وعلى الأقل المخابرات الإيطالية باعتبارها هي التي تقود هذا الاختراق الكبير للجماعات المسلحة في غرب البلاد، لا أعتقد أنها ستسمح بهذا.
0: طيب لنشرك ضيفنا الذي التحق بنا الآن السيد أحمد هدية الخبير العسكري، أهلا وسهلا بك. شهدت المنطقة الشرقية حالة اختيال، في الجنوب توترات أمنية متزايدة، يعني كيف تنعكس هذه المؤشرات على استقرار تلك المناطق؟
3: نعم، بداية تحية طيبة لك وللضيوف الكرام ولكل المشاهدين. بداية يجب أن نفرق بين السيطرة العسكرية وبين الاستقرار الأمني المؤسساتي. ما يوجد في الشرق أو الجنوب اللي تعرض ربما لمحاولة اغتيال في أو مش لاغتيال كامل يعني، وما حدث في الجنوب من تحركات عسكرية يعكس بأن يعني إطباق السيطرة لا يعني أن سيكون هناك استقرار. فبالتالي خلط الأوراق سواء كان في الجنوب أو من أو كان عبر عملية الاغتيال، هذا يؤكد أن هناك أحد أمرين لا ثالث لهما، إما وجود اختراق داخلي، وإما أن هناك قوى أخرى أو أطراف أخرى تحاول النيل من القوى العسكرية التي تسيطر على الشرق وعلى الجنوب اللي هي متمثلة في مؤسسة خليفة حفتر وأولاده. فبالتالي هذا الأمر يعني سيزيد من المشاكل وسيبعد الاتفاق المزعوم الذي يشتغل عليه الآن الأمريكيين. فلا أعتقد أن هذا الأمر هو ضربة للاتفاق أو لمحاولة الاتفاق التي حدثت بين يعني برعاية أمريكية.
0: لكن سيد هدية، هل ترجح يعني من خلال حديثك أن ما حصل يعود إلى تدهور السيطرة الأمنية، وأشرت كذلك إلى تدخلات ربما داخلية وخارجية؟
3: لا أنا لم أشير إلى تدهور للسيطرة الكريم. أنا قلت أن هناك فرق بين أن يكون هناك سيطرة وبين أن يكون هناك استقرار أمني مؤسساتي. الاستقرار الأمني يأتي عبر المؤسسات والشفافية، لا يأتي عبر قوة تفرض في وقت ما. هذه القوة لابد أن تحدث فيها بعض الاختراقات وهناك من ينال منها في فترة ما، لكن لما يكون هناك استقرار مؤسساتي لا، سيكون على الأمد الطويل. التدخل الخارجي أنا لا أستبعده ولا أحد في ليبيا يستبعده، لأن نحن يعني التدخلات الخارجية كثيرة وعبر دول كثيرة. لا أستطيع أن أحدد أن التدخل عبر الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية.
0: طيب أستاذ الغويل، تتصاعد دعوات من أجل توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك حتى الأجهزة الأمنية بحيث تكون موحدة وتحت يعني قيادة واحدة، لكن كيف يمكن إنجاح مثل هذه الترتيبات؟
1: شوف، في تقديري أن تنجح هذه الترتيبات بالابتعاد الأطراف اللي لديها طموح سياسي عن المؤسسات العسكرية والأمنية، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن أن تكون حامل لطرف ما لتحقيق هدف سياسي. عقيدة المؤسسة العسكرية يجب أن تبنى بكوادر. ليبيا لا تخلو من الرجال العسكريين الذين لديهم تاريخ طويل في بناء المؤسسة العسكرية، ولا تخلو كذلك من لديهم انتماء وطني ولديهم حرص، وبدليل وجود لجنة المشتركة، هذه لجنة 5+5 دائما هي ما فيش بين يوم وليلة نعتقد أن احنا سنحقق المستحيل، ولكن مع دعم الليبيين لهم، مع دعم إرادة الشارع الليبي المواطن الليبي، مع وجود الخبراء وابتعاد الأطراف السياسية كائن من كان، وحتى اللي عندها طموح سياسي، حتى وإن تدخلت يجب أن تعلن ليس لديها طموح سياسي للوصول للصمت. عندما يكون هناك تكنوقراط في المؤسسة العسكرية، وعندما يكون هناك مبنيين بناء عسكري وطني حقيقي وأهدافهم بناء المؤسسة العسكرية، لتكون عقيدة الجيش وعقيدة المؤسسات الأمنية يعني حماية وتحقيق أهدافها بعيدا عن تحقيق أهداف سياسية لشخوص. إذا نجحنا في هذا الموضوع هناك أول لبنة أو أول حاضنة يمكن أن تكون هي المتك الحقيقي، بدليل أن الأشخاص الليبيين الآن يترقبوا لجنة 5+5، يباركوا حركة 5+5، يطمئنوا. كل الأطراف أصبحت تتنازل نتيجة وجود ممثلين لكل الطرفين. يعني في النهاية الجيش رأوا عندهم عقيدة حقيقية، يعرفوا من هو اللي عنده ارتباط وعنده انتماء وعنده موقف. من خلال الموقف يمكن للليبيين الآن يحددوا لك من هم اللي قادرين على بناء المؤسسة العسكرية ومن هم اللي قادرين على بناء المؤسسة الأمنية. لا يمكن خلط الأوراق بإدخال أجسام أو شخوص غريبين عن المؤسسة العسكرية ونطلب منهم أنهم ينجحوا. إذا أردنا أن تنجح المؤسسة العسكرية وإذا أردنا أن تنجح المؤسسة الأمنية يجب أن توكل الأمور إلى أهلها.
0: لكن أليست مبادرة بوليس يعني تتحدث في هذا الجانب؟
1: نعم، هي تتحدث وهي إيجابية في مضمونها، ولا سبق وأن تكلم في مضمونها في موضوع توحيد المؤسسة العسكرية، لكن لا يجب أن تكون هناك وراها أهداف سياسية. مبادرة بوليس باركها أغلب الليبيين في شق المالي اللي بتنقد معيشة الليبيين،
0: وأيضا في توحيد المؤسسة العسكرية
1: بالضبط، وبرعاية دولة عظمى زي أمريكا. شو المطلوب؟ مطلوب المصداقية ومطلوب الوضوح. مبادرة بوليس ما يعاب عليها من هو، وهي غير واضحة معالمها ملامحها رؤيتها. أرى إذا لم يخاطب الشعب الليبي لخلق حالة اطمئنان واستقرار وامل، ارى لن تكون هناك الاطراف المختصرة او المختزلة للمبادرة او لديها مكنة للتواصل. هنا يخطي بولس ويخطي كل الاطراف اذا كانوا جادين انهم هم ينقذوا ليبيا. عليهم ان يكونوا شفافين، عليهم ان يطرحوا اماء بكامل الشفافية، ومن حقهم ان يطالبوا بمصالحهم، ولكن وفق مبدا الرابح لتنتقد ليبيا من خلال مبادراتهم، لتستخدم النفوذ الامريكي لصالح انقاذ ليبيا وليس لصالح تمرير صفقة قد يجهل الليبيين عنها الكثير. إذا كان الأمريكان يبوا علاقة استراتيجية مع ليبيا وعلاقة تكامل وعلاقة مصلحة، عليهم أن يراعوا كل الأطراف.
0: صفقة ماذا تعني بصفقة طيب؟ ماذا تعني بصفقة؟
1: الصفقة اللي هي تقاسم فيها الطرفين المعادلة السلطة فيما بينهم دون إشراك باقي الليبيين. أنت تعرف لو أعلن عن إشراك كل الليبيين، ليبيا تسعى الكثير، تسعى الجميع، تسعى للأطراف الفاعلة أن يمارسوا عملهم السياسي، يشركوا آخرين، أي واحد أخطأ في مرحلة من المراحل زمن إدارته يتحمل مسؤوليته ويمكن له أن يعالج، تكون هناك حالة ودية من الشراكة. ليبيا لا هي لا كنت ولا المهندس عز الدين ولا الأستاذ هدية ولا ليبيا الجميع. احنا في وضع اهتزت فيه اركان الدولة، بالتالي محتاجين الى خلق مناخ ايجابي نتنفس فيه جميعا. المكونات الاجتماعية الليبية، كل الثقافات، كل الانتماءات السياسية، ليبيا فيها 4-5 انتماءات سياسية وفكرية، يجب ان تتمثل، يجب ان تمثل تكنوقراط، يجب ان تكون ليبيا نتعرض الى مرحلة تقسيم الليبيين الى درجات. لما تقسم الليبيين الى درجات من خلال السلطة ومن خلال المال ويتراجع واحد اخر، هل ما زلت انت طالب بالانتماء للوطن؟ لكن كيف تحس بوطنك لما تكون ممثل فيه، لما يكون عندك فيه راي، لما السلطة هي تهدف؟ اهم نجاح للسياسي واهم نجاح للحاكم هو ان يحب الناس ويحب شعبه. كيف يحب شعبه؟ من خلال خدماتهم، من خلال شراكتهم، من خلال كرامتهم، من خلال احترام قدسية هذه الدولة، من خلال ليبيا جغرافيا 1,760,000 كيلومتر، فيها كثير من الاموال، فيها القدرة على إدارة، وكيف تديرها لما تطمن الجميع. وبالتالي هذه الصفقة أو هذه المبادرة إنجاز التعبير، عليهم أن يوسعوا دائرة المشاركة لكل الليبيين، عليهم أن تكون هناك معايير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما تنضبط معايير من يستحق أن يصل السلطة يصل إليه، لكن بمقياس معين. صدقني حتى كان نجح حتى 5 شهور ولا 6 شهور لن تنجح عام، لن تنال رضا الليبيين. وأي مشروع سياسي ما ينالش رضا الليبيين أضربه في السفر، لا طيب. يربح صاحبه ولا يربحوه ولا تنتقد البلد.
0: طيب سيد عقيل، هل هناك أمل فعلا حقيقي في توحيد المؤسسة العسكرية من كلا الطرفين؟ نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب والقيادة العامة في الشرق، أم ربما هناك أزمة تدخلات خارجية قد تنسف هذه الجهود؟
2: في الجولة الأولى أخي ناصر كنت بخيلا جدا معي في الوقت، هذه المرة أرجو أن يتحسن.
0: طيب
2: الوضع. شوف، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها تسعى جاهدة من أجل توحيد هذه المؤسسة العسكرية، حتى أنها جاءت بخطوة هي غير تقليدية بالنسبة لكل نماذج النزاعات المسلحة السابقة، وهي إقامة مناورة في سرت وجمع الطرفين حول هذه المناورة. هذا التكنيك لم يكن موجود في رواندا، في بوريندي، في ساحل العاج، في البلقان، في كولومبيا، في كل النماذج السابقة لم توحد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة. كان يجمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض من أجل الوصول إلى ما يسمى بسلام شجعان، وبعد ذلك تشكل حكومة انتقالية، يسلم كل هؤلاء، يحدث برنامج كبير اسمه DDR يتخصص بنزع السلاح، تفكيك الميليشيات، تسريح المقاتلين، ويبدأ من هنا بناء المؤسسات. الولايات المتحدة الأمريكية ربما كانت تساير ما يسمى بالمجتمع الدولي، كانت في مرحلة القيادة من الخلف، الآن هي تقدمت في 5+5. نرى أن رؤساء أركان الطرفين يلتقيان، قائد أفريكم كل مرة هو جايب الشباب هذول الاثنين، مرة معاه في قمة أفريقية، ومرة معاه في شتوتغارت، ومرة معاه في سرت، ومرة يزور الرجمة ثم يزور طرابلس فيلتقي برؤساء الأركان، بوكيل وزارة الدفاع. هم يقولون بأن هذه الخطوات هي الخطوات التي يقومون بها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية. إلى أي مدى لديهم هم فعلا نية حقيقية بتوحيد هذه المؤسسة ويفكرون في آليات حقيقية لهذا التوحيد، هذا ما نرجوه، إنما إلى الآن ليس هناك شيء واضح. لبالغ الأسف ربما ما يقلق أن الولايات المتحدة الأمريكية تعودت على تفكيك الجيوش وليس على تجميعها. الولايات المتحدة فككت الجيش الألماني، فككت الجيش الياباني، فككت الجيش العراقي، فككت الجيش الليبي، كانت وراء تفكيك الجيش السوري والجيش اليمني وإن عن بعد، يعني كان لها أدوار كبيرة في تفكيك الجيوش. حتى الجيش الأفغاني الذي بنته على علاته فككته قبل ساعات من هروبها الكبير من أفغانستان، وعادت حركة طالبان من جديد وراح ذلك الجيش
0: يعني
2: الأفغاني.
0: هل الآن نحن أمام عدم ثقة في هذه المسألة، في مسألة توحيد المؤسسة العسكرية؟
2: من حقنا أن يكون ألا يكون، لأن هذا الطرف نحن نرى سياساته في إيران، سياساته في غزة، سياساته في فنزويلا. هذا نظام عنيف، نظام ينظر إلى مصالحه بشكل براغماتي بحت، لا يعطي ذلك البال الكبير لمصالح الشعوب الأخرى. بالتالي من حقنا أن نقلق، ومن حقنا أن نحذر وأن نتحفظ،
4: ولكن هل لدينا خيار آخر؟ ليس لدينا خيار آخر. نحن نرى العالم كله يصمت أمام ترامب وهو يجرجر مدوره كالخروف، نراه وهو يهاجم إيران دون العودة حتى إلى سلطات بلاده التشريعية، دون مجلس الأمن، نراه يبيد غزة، نراه يقول بأن هرمز سيتحول إلى مكان أمريكي، يريد غرينلاند، يريد الخليج المكسيك. نحن نرى طايح في العالم يمينا ويسارا، وبالتالي من حقنا أن نقلق. ولكن هل لدينا قدرة على رفض أي مشروع أمريكي في هذا الخصوص أو غيره باتجاه ليبيا؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الكبير، والجواب للأسف بيج زيرو، ليس لدينا القدرة على مواجهة أي مشاريع أمريكية في ليبيا.
0: طيب سيد هدية، ما هي العقبة طيب الحقيقية التي تقف أمام توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا؟ هل هي عقدة الولاءات وموازين القوة على الأرض، أم هناك تعنت من مسألة إخضاع القيادة العسكرية تحت سلطة مدنية؟
3: يعني أولاً احنا خلينا نتفاهموا على تعريف المؤسسة العسكرية ولا الجيش شنو. هل احنا نبو الجيش اللي بيحملنا الدستور وبيكون تحت سلطة مدنية منتخبة، ولا نبو سلطة سياسية تفصل حسب قيادة الجيش؟ احنا لعند الآن ما تفهمناش عليها، ومستحيل تفهموا عليها في ظل الشخوص الموجودة حالياً، سواء شرقا سواء غربا، راني لا استثني، ولان كان في الشرق بي بي بي بي بنسبه اكبر. في السابق كل الاتفاقات السياسيه اللي حدثت سواء كان في صخيرات او في جنيف كانت مفصوله، بمعنى اجتماعات في مع جماعه اللي موجودين في الغرب سواء كانت قوه عسكريه او سياسيه، و اللي موجودة في الشرق، وبعدها يوصلوا لاتفاق معين وما يتمش الاتفاق في كل الأحوال. المرة هذه مختلف، المرة هذه ابتعدوا وجابوا أشخاص ثم قرروا أن يجيبوهم وحطوهم باش يقرروا التوحيد سواء كان في المؤسسة العسكرية أو كان في الجانب الاقتصادي والميزانية الموحدة. وإلى الآن راوا الاتفاق السياسي أو السلطة السياسية إلى حد الآن ما خاضوش فيها، الكلام كله على توحيد المؤسسة العسكرية واتفاق التنموي الموحد. من أكبر أو من أهم العقبات التي تواجه توحيد المؤسسة العسكرية إذا اتفقنا على تعريف المؤسسة العسكرية هي تعنت بعض الأشخاص، بمعنى أن تأتي لأتفق أنا وأنت وتضع شرطا، هذا بكل تأكيد سيحبط الاتفاق ولن يصل بنا إلى بر الأمان أو إلى اتفاق. يعني إنك لما تجيني هنا وتشرف علي تقول هنا راو بنحط صدام حفتر ولا بنحط أحمد هدية ولا بنحط كذا، هذا تشرطه بيكون قائد أو بتكون القيادة عنده، هو هذا ما تجينيش به الشرط. تعالي إذا كانك أنت عندك النية الفعلية إنك أنت توحد ليبيا تحت جيش موحد ويكون تحت سلطة مدنية، تعال ما تفرضش أسماء. لكن اللي صاير حاليا لا، اللي صاير حاليا إنك أنت بتمشي للاتفاق وأنت قدامك مجموعة من الأشخاص، فلان الفلاني بيكون قائد، يعني قبل لا تمشي يعني هذا يدور في الكواليس وبعدين يجي يقول لك اجتمعوا واتفقوا على انه يكون كذا وكذا وكذا.
0: لكن سيد هدي، هل في المقابل تظل المؤسسه العسكريه منقسمه بدون توحيد؟ الى متى كل هذه الامور يعني ادت ايضا الى عدم استقرار البلاد؟
3: لان احنا اصلا ما عندناش مؤسسه عسكريه. احنا ما عندناش مؤسسه عسكريه، احنا في الغرب الليبي نعترفوا بها ونقولوا احنا عندنا، ما عندناش مؤسسه عسكريه، ولكن عندنا ناس تحاول انها هي تدير مؤسسه عسكريه. قاعدة تحاول، ياخذوا سنة ياخذوا عشرة ما نعرفش. في الشرق يقول لك احنا عندنا مؤسسة عسكرية، يا اخي مؤسسة عسكرية؟ مؤسسة عسكرية الاب هو القائد والابن نائب للقائد والابن الاخر رئيس للاركان والصهر مدير، هذه ليست مؤسسة عسكرية، هذه مؤسسة عائلية. لذلك يعني يعني لما بتشخص عينك شيء لابد قبل تعالج عينك شيء لابد انك تشخص تشخيص جيد، والاعتراف بانك انت مريض هذا هو اللي بيرفعك للمستشفى وبيخليك تداوى. احنا مش معترفين،
0: طيب يعني استاذ عقيل قال السيد هديه بانه لا وجود لمؤسسه عسكريه فعليه في ليبيا، هل تتفق مع هذا الكلام؟
4: لا، هو يتحدث عن غرب البلاد، يتحدث اليوم، لا اعتقد انه يتحدث قبل 2011، والا من كان يحمي الدوله؟ نعرف حتى على مستوى اصدقائي، انا خريج مدرسه ثانويه، اكثر من 60% من أصدقائي الذين كانوا مميزين جدا أصبحوا ضباطا مهمين في القوات البحرية وفي القوات الجوية وفي القوات البرية. من كان يحمي الدولة؟ هل كانت الهجرة الغير الشرعية تستطيع أن تخترق الحدود بهذه الصورة؟ كيف كانت تتحرك سيارات تحمل الأموال تخوض الصحراء أو تجوب الصحراء إلى أن تصل إلى البنوك التي كانت تسلم إليها الأموال؟ كيف كان ما يتحقق من استقرار للاستثمارات النفطية الكبيرة والاستثمارات النفطية الأخيرة، التدفقات التي صارت على الدولة؟ كان الأمن محقق بشكل كبير، كانت هناك مؤسسة عسكرية، ربما نتيجة بعض الرؤى الفلسفية للقذافي حول المؤسسة العسكرية، مؤسسة الشعب المسلح وغيرها، ربما هذه المفردات.
0: لكن نحن نتحدث الآن في الوقت الحالي.
4: لا، الآن هناك في شرق البلاد، أنا أختلف تماما مع كون البو هو القائد العام ولاده موجودين. المؤسسة العسكرية لا تقيمها كذا فقط، يعني ممكن غدوة نجوب ربطة المعلم هؤلاء نشيلوهم ونجيبوا غيرهم، ولكن في الأسفل هناك بنى عسكرية حقيقية، هناك أكثر من 200,000 عسكري مدربين على أعلى درجات تدريب، هناك قوات خاصة يتحدث اليوم عن دورها الكبير في الدخول إلى مالي وإنقاذ رهينة أمريكية، وإن كنا لم نطلع على التفاصيل بعد، هناك سلاح جو عاد بشكل كبير، هناك سلاح قوات بحرية موجودة، هناك منطقة كبرى تحرس بشكل دقيق سواء في فزان أو في برقة، وفي جزء من طرابلس للعلم هي تقريبا لديها أكثر من ثلثي الوطن الآن، من قوس فليني أو من منطقة راس دانوف إلى المكان الذي يتحدد عنده خط الهدنة اليوم اللي هو تابع ولاية طرابلس، إذا ما نريد أن نتحدث بلغة الولايات، هذا كله الآن تحت الرجمة وليس تحت الطرف الآخر. بالتالي البنى التحتية الكبيرة، الانضباط العسكري الصارم، الانضباط داخل المعسكرات، الآن بإمكانك أن المناورة الأخيرة التي كانت قبل بضعة شهور مناورة تحدث عليها مجلة الدفاع السويدية وتحدث عليها بتقدير عالي، يعني كانت فعلا قدرات عسكرية هائلة وكانت مناورة من المناورات المميزة، أعطي أيضا لقوات الرجمة تصنيفا على مستوى أفريقيا أعتقد أنه التاسع. بالتالي القصة أوكي، موجود أب، ما هو موجود حتى دبيبة جايب عائلته، وما هو حتى المنفي جايب خو سامي، وما هو حتى جويلي جايب جماعته، وما هو فلان، الله غالب هذا السياق القبلي، كما كان القذافي معه أبنائه، يعني وزير الآن جايب عائلته في جنبه، هذا سياقنا الله غالب، هذه تربية خطأ فينا، هذا تصور غالط عندنا لنظرية الدولة. هذه حالة من الإفلات من العقاب وضعف الجهات الرقابية وضعف الجهات القضائية، ضعف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، ضعف الشعب في أن يجعل شقيق الرئيس هو الذي يدير السياسات على مستوى الرئاسة العليا، أو أن رئيس الوزراء يأتي بأسرته من حوله ويوزع عليهم الثروات والمناصب.
0: لكن سيد عقيل لنشرك السيد الغويل في هذه النقطة،
4: مشكلة عامة في ليبيا،
0: لكن هناك من يقول بأن الظروف فرضت نفسها.
4: نعم سيد، نعم
0: سلامة، وبالتالي أدت إلى ما نحن فيه الآن.
1: شوف، إحنا في هذه المرحلة لا يوجد شيء نموذجي، لا يمكن أن تطلب من دولة سقطت في كل مناحيها وتم الاعتداء عليها في كامل أمورها السياسية والعسكرية والاجتماعية والأمنية ومستعمرة ومحتلة تطلب منها النموذج. وزي ما قال لك المهندس عز الدين وزي ما قال الأستاذ هدية، فيه مطالب حقيقية ومشكلة، لكن المنسار على الدرب وصل، أن تبدأ بنواة صح. علينا أن نعترف أن هناك نواة حقيقية لمؤسسة عسكرية في شرق ليبيا، علينا أن نعترف هناك ضباط محترمون جدا ويناغموا هناك السلطة في الشرق وموجودين، يعني بأسماء شباب رائعين إيجابيين في غرب ليبيا عسكريين يرتادوا التواصل مع شرق ليبيا. يعني أنت ما تقدرش تحرم ليبيا الآن في هالظروف تقول تعال نبي نموذج زي ما قال لك الأستاذ، لا، كلنا نحن في الهوى سواء، في الهم سواء، يعني اللي جاي مرة أمنين أنا ما نقدرش إلا يكون أخي أو ابني أو قريب مني نطمن عليه. نهار نصل إلى دولة ونهار نصل إلى شرعية رئيس ويمتلك الأمر وينتخب الشعب، ذلك سيتم زي ما قال إزاحة الجميع ما لم يكون الشخص. كيف نطالبك؟ أنا نطالبك بسلوكك، سلوكك مع الناس، سلوكك مع الوطن، سلوكك مع المؤسسة اللي أنت تمتها في كل ربع ليبيا، الخطأ بالكامل نحن واقعين فيه بالكامل، كل مسؤول وقع في خطأ، اللي ما وقعش أدنى بشكل كبير أدنى بشكل صغير، سواء على مستوى أسرته، على مستوى تقديم القرار، تقديم المنفعة، اللي حد الآن لم نأتوا بالنموذج. ليش؟ لأن إحنا البلد سقطت وكل واحد منا يحاول أن ينتزع جغرافيا، يحاول أن ينتزع قرار، يحاول أن ينتزع مصلحة. هنا الفيصل في أخلاقياتنا كيف تدار.
0: من طيب ما هي الأدوات؟ طيب الأدوات ما هي الأدوات؟
4: الأمريكية على أساس تدعي أنها جاءت لإصلاح كل هذا.
1: الأدوات.
4: هذا ما يقوله. بوكس.
1: الأدوات اتباع القانون والاستفتاء من الليبيين. الليبيين أذكياء. والليبيين يعرف الحقيقة، وانت تعرف لما اي واحد ينزلق انزلاق خطأ في اي قرار ولا في اي مؤسسة ستنال تضاله اللعنات.
0: يعني اسناد مثل هذه الامور الى الشعب؟
1: نعم نعم.
0: هل تقصد اسناد
1: طبعا مثل؟ هو في النهاية المحصلة سيكون للورقة الشعب للانتخابات. شوف اي واحد اشتغل في مهمة سواء كانت مدنية قرار
0: نحن سياسي. نتحدث في توحيد المؤسسة العسكرية.
1: توحيد المؤسسة العسكرية لن يتم توحيدها إلا باستخدام القوة الأمريكية الحقيقية. صحيح. لتكون مصلحة أمريكا، ومن ثم الشاطر والعاقل اللي يسمح المجال دون أن يسقط الجميع. يجب أن تبعث برسالة تطمين للجميع. أنت أنجزت هذا الخيار وأنجزته، مبارك عليك واستمر فيه، ولكن شركائك في الوطن مش أنت الأب الأوحد الرب الأوحد لليبيا. لا، ليبيا لن تقاد بطريقة أنت لها، ليبيا للجميع. العاقل من يعترف بإرادته، وإلا سيكون مصير خارج اللعب. لكن أنت ممكن تحفظ لك مواجهك أنك أنت بأمام الليبيين، والله إحنا جون الأمريكان والأمريكان هم اللي يطلبوا منه، وبالتالي هي عن بوكا إنها رمس.
0: طيب في زيارة الجانب التركي قبل. نعم. أيام إلى الشرق، ماذا حمل في شعبته؟
1: والله أنا مانيش مطلع حقيقة، ولكن بتحليلي للواقع. نعم. حمل تأكيد على المبادرة الأمريكية، ولكن انت لن تاخذ كل شيء ولن تحرم من اي شيء. لابد ما فيش منطقه الرابع الاتراك والدول الاقليميه سيحافظون على مركز وجود كل الاطراف. نحن ماذا نطالب؟ نطالب ان تكون السلطه المدنيه اللي هيش مدعومه بميليشيات او قوى عسكريه ان تدخل للقرار.
0: يعني نفهم من الجميع بان الاعتراض على المبادره فقط في الاسماء وليست في
1: لا في عدم اشراك الليبيين. اختصار المبادره على قوه فاعله نافذه على الارض فقط غلط. وين المطلوب؟ مطلوب تطعيمها بكفاءات وطنية من كامل الجغرافيا الليبية ومتنوعة. التكنوقراط، الأطراف اللي خارج، الأطراف اللي ما عندهاش سلاح وما عندهاش أموال الآن خارج اللعب.
0: طيب سيد هدية، على أي قاعدة يتم إشراك الليبيين في هذه المسائل؟
3: يعني بداية لابد أن أعلق قليلا.
0: تفضل.
3: كون دبيبة ولا المنفي ولا إنك واحد جاب خوه ولا أبوه ولا نسيبة، هذه مش معناها يخليك في احنا ما دام نتكلم على المؤسسه العسكريه خلاص معناها ما عادي الاداره حفتر عادي ونمشوا معاه. لانه لا لا خوي راهو خليفه حفتر اللي جاي انت تتكلم لي بدي لك مؤسسه عسكريه ولا نوالي مؤسسه عسكريه، راهو في 2019 جاي بجيوشه هذه ما لطرابلس يبي يحتلها، ومش يبي يحتلها يبي ياخذها تحتها زي ما واخذ المنطقه الشرقيه. يعني انا لما بنكلمك من المنطقه الغربيه لازم تاخذها بعين الاعتبار، هذه كانك تبي توصل فعلا يعني تجيت قامز تقول ليه فعلا احنا غلطنا ونعتذروا وهدي ما كانت شك، وبعدها نتفاهموا بعدها نجول الغالط. راه يا اخوي احنا مش مفروض على ليبيا زي ما قال الاستاذ سلامه، يعني مش مفروض على ليبيا خليفه حفتر ولا عبد الحميد بيبه ولا عز الدين ولا احمد، مش مفروض ليبيا فيها الكثيرين، لكن تجيني بالشروط دي لا ما تمشيش والله ما يصير منها. هنقول لك الحاجة الأخرى اللي نتكلموا عليها.
0: نعم.
3: مبادرة شنو مبادرة بولس؟ هل في شيء مكتوب؟ هل في حد تكلم على شيء؟ كل مكان في الأول من البداية وندوي لي بكل صراحة تكلموا عليه أسماء أول ما بدوا قالوا راهو تفاهموا أو المبادرة بولس تتكلم على وجود صدام حفتر كرئيس للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تستمر في أعمالها. بولس لما جاء قال لي ما يدش الكلام ده، ولا اعتقد ولا وممكن الاخوه شايفين قبل المبادرات، ولا اعتقد ان كان هناك مبادره عرضت او مررت وكان فيها اسماء. الاسماء تبدا في الجيوب لعند اخر لحظه. كان لبش تقترح اسماء ويصير عليها جدل لا كانش بيحرقوهم غيرها ما ما ما, ما فيش. لذلك مبادره بولس غير واضحه المعالم اصلا، احنا ما لناش منها الا حاجتين فقط.
0: طيب.
3: مناوره وبعدها جلسه وبعدها كلام على توحيد مؤسسه عسكريه، بعدين جو جماعة أخرين جي خالد حفتر والسيد النمروش وداروا اجتماع آخر وبدت أسماء أخرى تتردد، ويعني وكأنهم يقولوا لك رأي المؤسسة العسكرية ما يشحكر على السيد عبد السلام زوبي أو السيد صدام حفتر، لا عندنا ناس ثانيين. فلذلك الموضوع يحتاج إلى الكثير والكثير والكثير. وبعدين أي لا يمكن أن يكون هناك توحيد للمؤسسة العسكرية، وإحنا كل
5: اتفاق نديروه نشكله من لجنة، لجنة 6+6، لجنة 5+5، لجنة في الأخير تو 1+1، ومش حيصير شيء.
0: طيب سيد عز الدين عقيل، فيما يتعلق بمبادرة أيضا لتوحيد المؤسسة العسكرية، أيضا تمت مبادرة عدة لتوحيد السلطة التنفيذية، هل فعلا القوى الفاعلة على الأرض قادرة على أن تتبنى مبادرة لتوحيد السلطة التنفيذية، أم أن هناك أزمة عدم ثقة تجهض مثل هذه المبادرات سواء المحلية أو الخارجية في كل مرة؟
4: شوف أخي ناصر، بداية نحن عندما نتحدث عن العائلية المسيطرة على كل مؤسسات الدولة لن نبرر لما يجري في الرجمة ولا غيرها، وفي نفس الوقت أنا أعتقد أن ما يجري في مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي هو أخطر كثيرا مما يجري في قيادة عسكرية ربما ينظر إليها أغلب الليبيين وربما بينهم أخونا محمد هدية أنها ميليشيا. إذا نقطة من أول السطر، ما دامك تنظر لها ميليشيا لا تحاسبها إلا إذا كان أنت تعتقد في قرارة نفسك أنها مؤسسة عسكرية ولهذا أنت تلومها وتحاسبها، إنما إذا تنظر إليها كميليشيا فهي ميليشيا مثل أي ميليشيا، على رأسها غنيوة جايب الكابوس وجايب صغارة وجايب سيف وجايب عيط وجايب زعيط، يعني إذا كان هذه نظرتك لها. أما إذا كان تنظر إليها كمؤسسة عسكرية وهذه نظرة جد متطورة ولا أدري إذا كانت حقيقية أم لا، فتلك مسألة أخرى. يعني
5: أعتقد أنكم تحاسبوا في الميليشيات، أنتم في كل جلسة.
4: نعم
5: أنتم في كل جلسة تتكلموا عن الميليشيات.
4: لا أنا نحكي لك
5: المنطقة الغربية، معناها أنت ما اعترف.
4: أنا نحكي لك لا أنا نحكي لك على أنت تنتقد في العائلية في الرجمة، هل لأنك تعتقد أن هذا جيش يجب ألا يكون لديه حكم عائلي؟
5: وأنت لما تنتقد في غنيوة والكابوس هل تعتقد أنه هو مؤسس؟
4: لا مش مؤسس، ولهذا السبب أنتقدهم أنا، لأنها تكوينات ميليشيوية. لكن أنت انتقادك للرجمة على أنها تحكم عائليا، ما أنت تشوف لها حسب ما فهمت منك تشوف لها كمؤسسة عسكرية.
5: لا نفس
4: الحقيقة تطور.
0: طيب ننتقل للجانب السياسي، لم تجبني على السؤال سيد عقيل فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، توحيد السلطة التنفيذية، المبادرات المحلية والدولية، وايضا فيما يتعلق بثقه القوى الفاعله على الارض.
4: انا سمعت مرارا وتكرارا قصه صفقه صفقه صفقه. للاسف الشديد من مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي وانت نازل في كل النخب الذين نستمع اليهم، نادرا جدا ممن درسوا نموذج دوله النزاع المسلح والحرب الاهليه وطالعوا فعلا وبعمق ما جرى في اكثر من 60 نموذج لهذه الدوله جرى في العالم، جزء منه انهى المشاكل بشكل تقريبا كامل وجزء منه لازال يعاني من بعض الاضطرابات. خونا هدية وقال لك ما يبدوش بالأسماء. لا أستاذ محمد، يبدو بالأسماء في الطائف، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وكل أولئك الذين وقفوا خلف الحل في لبنان حددوا من الذي سيأتي للطائف، وحددوا أن سمير جعجع بيمشي للحبس.
5: أنا أتكلم على ليبيا أستاذ زين.
4: لا ما هو أنا أحكي لك، ما هذه المنهجية الدولية، ما هو ليبيا لن تكون استثناء. نفس اللي صار في البوسنة والهرسك واللي صار في كوسوفو واللي صار في كولومبيا واللي صار
5: مقاطعات الكثيرة، لكن بحكم عندك اتفاقين قبل صارن ما كانش.
4: لا كل هذا سيلغى، لا أعتقد أن الولاية
5: لا ما كانش في بداية بالأسماء، هذا المقصود من كلامي.
4: فبالتالي كل النزاعات المسلحة حلت بصفقة جيئة بأسماء بعينهم. اشكون رئيس مجلس النواب الآن؟ نبيه بري أمير حرب، جنبلاط وزير ورجل مهم اللي هو زعيم الطائفة الدرزية أيضا أمير حرب، آل جميل، آل شمعون، حزب الله
0: في الواقع الليبي. دعنا في الواقع الليبي،
4: لا إسقاطات هذه مهمة لأنه هو حيجيب لك نفس المنهجية الدولية. في رواندا مثلا بول كاغامي اللي حقق أعلى معدل نمو في القارة الأفريقية هذا أمير حرب، شرب من دماء الرواندين حتى ارتوى. سنكوح في سيراليون وغيره وغيره، هم مش حيجيبوا لك وجوه جديدة. الحقيقة حتى تحسس أهل فزان شوية أن مثلا والله إحنا ما أشركوناش، لو كان دبيبة فزاني ولديه هذه المواصفات، مواصفات القوة التي تعتبرها الولايات المتحدة والدول العظمى أنها مسبب لكي تكون طرف في صفقة حل نزاع مسلح لكانوا جاءوا به لأنه فزاني.
0: طيب فيما يتعلق بالمبادرات السياسية الجديدة الآن،
4: شوف
0: لتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام،
4: بولس الآن أنا على يقين أن المبادرة مكتوبة الآن، ولكن في نقطة صحيحة لن نراها الآن. الولايات المتحدة قادمة لليبيا ولديها الكثير من المصالح التي تريد أن ترسخها، وحتمرر أوراق من تحت الطاولة، لكن ما الذي يقوله بولس أو ما الذي قالوه في لبنان وفي سيراليون وفي أنغولا وفي ساحل العاج؟ يقولون دائما أن الذي يملك الحل هو الناس المحليين، الليبيون هم الذين يملكون الحل، ولما يجوا يسكروا عليك الدار بعدين يبدوا يطلعوا لك في الورق من لوطة. ولكن إلى الآن لا يستطيعوا أن يعلنوا ما يجري إلا بصورة جذابة. ما الذي قاله بولس؟ بولس قال واحدة من أكثر الأشياء التي يتمنى كل ليبي أن تتحقق اليوم قبل غدا. ماذا قال؟ قال الوحدة الليبية خط أحمر، ليبيا لابد أن تظل واحدة. قال لابد من توحيد المؤسسة العسكرية، قال لابد من توحيد المؤسسة السياسية، قال لابد من إنهاء انقسام
0: الانقسام. لكن ماذا عن عدم قبول مبادرات من الليبيين أنفسهم؟ هل هي عدم ثقة؟
4: من هم هؤلاء الليبيين؟ من هم اللي مش قابلينها؟ هو أصلاً شنو هو اللي مش قابليننا؟ ما زال مرنا شيء إحنا. وبعدين الولايات المتحدة الأمريكية تستنى فيهم بمصير تشارلز تايلور في ليبيريا كركرات الجنايات الدولية ومعه عشرات القادة، تستنى فيهم بمصير ميلاديتش، ميلوسوفيتش وكاراديتش كركرتهم من صربيا وحطتهم في الجنايات الدولية في عدد من الخمير الحمر، عددا من من من من نمور التميل في سريلانكا، وهذوك في كمبوديا. الولايات المتحده جاهزه، وخاصه ان هؤلاء ربما الذين اراهم يعارضون اليوم من اصحاب المصالح اللي خايفين ان لو جاء هم. المشكله لا يعارضون المبادره، هم يعارضون لان صدام ذكر ان يكون رئيس المجلس الرئاسي. لانك انت لو بتعارض سياسات الولايات المتحده كان المفروض عرضت لما جت شركه الكيتون تيجريتي وسيطرت لك على البنك المركزي بدفع من الفيدرال ديزيرف او الاحتياطي الاستراتيجي الامريكي. وينك انت هذيك؟ وينك لما الولايات المتحده مقعمزه فلوطيا ومقعمزه تبني في اسوار حول معيتيقا؟ انت وين؟ وين لما جاء نائب رئيس افريكوم وقف على الحدود بتاع سرت وقال هنا سنقيم قاعده لتمرين فلينتلوك؟ هو يقول لتمرين فلينتلوك، لكن كيف تستخدم الولايات المتحده هذه القاعده لاحقا؟ انت لا تدري. ما سمعناش مظاهرات، ما رناش هؤلاء الناس يلطمون خدودهم في الشوارع. كيف الولايات المتحده تقرر من طرف واحد انها ستقيم قاعده على الساحل السرتاوي؟ لا احد تكلم. زي ما قلت لك السيطرة على البنك المركزي سواء ما كان الممثل الخزانة الأمريكية طيب. أو إذن أنت مشكلتك مش في الولايات المتحدة، أنت مشكلتك طيب. أنه ذكر اسم وأن هذا الاسم لديك تجاهه حساسيات كبيرة فأقمت الدنيا ولم تقعدها. ليت النقد هو فعل المبادرة، المبادرة مش واضحة إلى الآن. هم يقولون طيب. بأن الليبيون هم الذين يملكون التفاوض وهم من طبعا
0: نستوضح ذلك من السيد الغويل. يعني مبادرة محلية لم
4: ما زال وقتي قليل يا نصر.
0: طيب لم يثق الجميع بقدرة القوى الفاعلة على الأرض والثقة ما بينهم في تنفيذها، أيضا عدم قبول مبادرات دولية، اختلاف على أسماء، اختلاف على جوهر. ما هي الصيغة التي ترضي الشارع الآن؟
1: أولا يجب أن نأكد على أن الثقة مفقودة بين كل الأطراف الفاعلة، والجميع يعد العدة لإسقاط الطرف الآخر، والجميع يقبل حتى الكثير اللي لم تتحقق له مبادرة بولس مصالحه ويعرف أن المرحلة القادمة ما هيش عنده ويشتغل ضد المبادرة، وإن كان يبدو أمام الأمريكان باعتبارهم دولة عظمى وعصا غليظة يعمل بكل طرفه. من يعتقد في مبادرة بولس أنه صاحب مصلحة؟ الليبيين أدهلوا العالم في حتى في القدرة على السيطرة على الطموح السياسي حتى لأمريكا. أنا أختلف مع الأستاذ عز الدين في أن أمريكا تخيف العناصر السياسية الليبية، بالعكس الليبيين عندهم من القدرة على العبث واللعب بأوتار الطموح الأمريكي. أول إحنا ما نشروا رقم مهم لأمريكا، نجو في ترتيبنا في العالم أن نتوقع رقم بعيد جدا جدا يجي بدليل أنك أنت حتى لم كلفولك شخص عنده أصول عربية قد يتناغم معك وقد يشتغل الوقت. هذا جانب. الجانب الثاني اللي همهم ما ينتظروش فيك ياخذوا موافقتك، الموضوع الأفريكوم والجانب الأمني، وزي ما قال لك الأستاذ عز الدين وضع القواعد الأمنية وتغذية الأطراف لما يبوا حاجة ياخذوا فيها منك وانت ماكش موجود. شنو يظل؟ يظل العمل السياسي اللي عانوا منه الليبيين وما يعني همش هم واجواج. القنوات اللي تهمهم شركات النفط بالكامل تدار بشكل كويس وماشي النفط. الأموال مصرف ليبيا المركزي زي ما قال الأستاذ عز الدين وضعوا عليه هداك. بالتالي راهو احنا نبدو واهمين إذا اعتقدنا أن احنا نشكل كثيرا في الإخراج السياسي. هم يراقبوا طبعا نعم. لكن كذلك الليبيين مسألة مفاوضات، نخلق حرب هنا ونخلق مشكلة هنا لأن المبادرة هذه ما تحقق ليش طموحي وما تحقق ليش أهدافي، ونعرف أن المرحلة الثانية سيتم القضاء عليه. بالتالي نحن شو نحتاج لكي تنجح المبادرة؟ نعم. نحتاج إلى طرف وسطي يفك الاشتباك بين هذه الأطراف ويطمن الجميع. الأطراف الآن المتنفذة الموجودة بالقوة وبالمال وبالسلطة السياسية الآن لا يمكن أن يقبل طرفها. شن نحتاج؟ نحتاج إلى طرف يفك الاشتباك ليبي يفك الاشتباك ليقود البلد.
0: طيب من هو الطرف الذي يثق فيه الجميع وبالتالي يمكن اخراج ليبيا من حاله الانقسام، توحيد مؤسسات الدوله
1: التي لا تمتلك الا فكرها واخلاقها وانتمائها، ولا تملك قوه عسكريه ولا قوه ماليه؟
0: لكن من هي الشخصيه التي تتحدث عنها سيدي؟
1: الشخصيه تتمثل في من هو غير مرتبط بعناصر القوه، غير منحاز لاي طرف. لا هو منحاز للقوه الحقيقيه الشرقيه الموجوده اللي تملك القرار المطلق، ولا هو المنحاز للقوه الغربيه اللي تملك القرار شبه بالمطلق، لان خلينا نقول يتتنازع كثير من الاطراف. لابد ان يدخل طرف وسطي يخرجوا الليبيين بطريقه نطالب فيها الدول المؤثر والدول اللي عندها دراساتها في ليبيا واللي عندها مصالح في ليبيا واللي تتحمل المسؤوليه الاخلاقيه والمسؤوليه الوطنيه ومسؤوليه مصالح مصر، تركيا، الدول المتدخله، قطر، الامارات، السعوديه بما لها من رمزيه حقيقيه يجب ان تتدخل، الامريكان، الاوروبيين اذا كان يهمهم امن الاقليم وامن الارهاب. نحن نحتاج الى شخصيه تفك الاشتباك بين كل هذه الاطراف. فعلا اللي يقول لك عليها سياسه العنف موجوده، لكن نحن نميل على تهدئه كل الاطراف. لابد ان نطمن الطرف بمكاسبه ونطمن الطرف الاخر بمكاسبه لندخل لكي نفرغ الشحنات التوتر بين الاطراف. ليش؟ لان المرحله اللي بعدها دمار ليبيا. صدقني
0: طيب في هذا الجانب
1: اليوم ما يتم تاجيل اليوم سيتم عمل به غدا.
0: طيب في هذا الجانب لنشرك سعود اليك سيد عقيل، في هذا الجانب اشرك سيد هديه فيما يتعلق باستهداف المنشات الحيويه في البلاد. تكرر اغلاق الحقول النفطيه، كيف يمكن إبعاد المورد الوحيد للشعب الليبي النفط عن التجاذبات السياسية؟
5: سأأتي إلى هذا، ولكن لدي تعليق بسيط. يعني قبل أن نتكلم أنا على ندير إسقاط على الوضع اللبناني، لبنان تختلف عنا. إحنا ما عندناش، لا عندنا طوائف دينية، لا عندنا، ما عندناش. لذلك مسألة الأسماء غادي، كل اسم محدد لطائفة دينية معينة أو تيار معين، صحيح؟
4: صحيح.
5: هنا في ليبيا ما عندناش، احنا نتعاركوا عليش، احنا ما عندناش.
4: هذا يختلف في أن الميليشيا هناك حاضنة لطائفة أو إثنية، لكن أنت الميليشيا نفس المشكلة عندك، الدويلة موجودة.
5: مش مختلفين،
4: إذن هي مشكلة كيف تنزع الميليشيا.
5: مش
0: طيب ليكمل الفكرة يا سيد عقيل، ليكمل سيد عقيل الفكرة.
4: نعم نعم نعم، لا ما هو اسألني، هو أنا لازم نوضح لك.
5: تمام. أيوه. في ليبيا احنا نتعاركوا على حاجتين، نتعاركوا على السلطه والفلوس. عندنا حاجه ثانيه ما عندناش، يعني مش لان انا طائفتي نبيها تمشي ولا لو انا ما خذيت شكي.
4: المهم على الفلوس والنفوذ
5: في ليبيا. هنايا توا الكهرباء ليش ولا تقطع وليش؟ لان اللي يشكر فيهم الاستاذ عز الدين والله الاستاذ سلام، قال عندهم نواه وكذا كذا، هم بالاشتراك مع اطراف اخرى في الغرب هم اللي ياخذوا في النفط ويبيعوا فيه، وحتى المخصصات مع شركه الكهرباء ما توصل لهمش.
0: طيب سؤال واضح، كيف يمكن
5: جاي؟
0: نعم،
5: لما تجيب تتكلم لي على استهداف، ليش تتكلم على قوت الليبيين في في في ضربه درون في الزاويه، وما تتكلمش على سنوات من من من من اغلاق النفط على الجدران، وبعدها انك انت تشد حقول النفط وتفرض بين شروط، تقول انا ينسكر يعني كل طرف سياسي في كذا وكذا. راهو ما فيش مقارنة راهو بين اللي داروه في الشرق وبين اللي ندار هنا في الغرب، وراهو هذا مش معناه هذيما كويسين، لا هذيما المفروض يتعلقوا في الشارع هيك قدام الله وخلقه. لكن سياسة الكيل بمكيالين هذه ما تجيش. لذلك عود نقطة أخيرة بس، قصة ان احنا ماشيين بهذه ما كلهم
0: ماشيين باختصار حتى ننتقل للجواب.
5: ضروري
0: فيما يتعلق بالمورد الاساسي للشعب الليبي النفط، كيف يمكن ابعاده عن التجاذبات السياسيه؟
5: القذافي مطلوب الجنايات الدوليه قديش ليه قاعد في ليبيا، وعر عليهم الامريكان ياخذوه، كانوا وعر عليهم، وعر عليهم يديروا انك حاجه
0: ثانيه،
5: وكانوا مش وعر عليهم هو قعد هنا وما خدوا شيء زي الثانيين. نعود لقصه
0: مساله ابعاد النفط عن التجاذبات السياسيه، كيف يمكن حمايه هذا المورد
5: في ظل الموجود حاليا؟ لا تملك انت الان عندك شخص تحت فارض سيطرته العسكريه على حقول النفط، يا اما بتخش انت وياه في حرب، يا اما هو بيفرض شروط اللي بها تحت هذا الاساس. يعني ما عندكش حل اخر، حل من هذين اثنين، يا بتضربه عسكريا، يا بياخذ ربي امانته، يا اما هو قاعد مفاوض يفاوض تحت شروط النفط. ولا تقدر تبعد راهو كلا بالكلام وبالسياسه وبالاتفاقات، لا. ليش؟ نوى شرط روحها، يعني عينك اتفاق لازم نكون فيه، فبالتالي هي بتعطيه اللي يبيه.
0: سيد عقيل كيف ترد على ما تحدث به سيد هدية؟
4: لا وبالتأكيد للسيد هدية رأيه، لكن بالنسبة لي أنا فقط أرى أن سيف القدافي جي خان وقعمز مع مالي وأهله وناسه وقال لهم راهو ما يتوفر عن سيف القدافي في ملف الجنايات الدولية ما يجيبلاش حتى جنحة مرور، بروا اجروا جيبوا ما يمكن أن يتهمه. الولايات المتحدة أبقت سيف،
5: ما سقطوش الاتهام،
4: لا هم لازم، ما هذا سياسي،
0: لكن نحن نتحدث في صلب موضوع الاقتصاد.
4: ما هذا طرح الموضوع، لماذا هو قصد باختصار. هو قصد السيد هدية يدير إسقاط على سيف أن الولايات المتحدة تبصر حتى توا حتى تحولهم للجنايات الدولية مش حتكركرهم. لا، المرة هدية تقرر أنه لابد أن تستقر الدولة. المرة هذه الولايات المتحدة تحصلت على مصالح جد مهمة وتريد أن تصنع لها رأسا سياسي ليرسخ هذه المصالح. المرة هذه يعني المرة هذه الموضوع كبير. لا أنت مفروض توثق عليه، مش دار ولا مدارش.
5: لا لا هو دار.
4: إذا كان عليه أنا ما دار شيء.
5: خلاص تمام، هذه اللي نوصل لها يعني، هذه
4: لم يفعل شيء إطلاقا مقارنة بما فعلوه من جاء بعد.
5: لا مش مقارنة. طيب. ماش تقارن.
0: لكن فيما يتعلق بالمسألة المورد الأساسي للشعب الليبي وأيضا حتى الإطار التنموي الموحد، كيف يمكن الاتفاق عليه؟ طيب في كل ما يحصل الآن من عدم استقرار،
4: هو ربما الإطار التنموي الموحد الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت بقوة بعد مبادرة بولس، لأنها فعلا رأت أن هذه خطوة هشة جدا. طالما أن هناك كيانين متنافسين بشكل كبير، فمن المستحيل أنك أنت تجي لبند التنمية اللي هو الأهم واللي تتركز حول الثروة وتحاول أن تقسمها بين الطرفين. حيحصل نفس ما حصل ما بين كردستان العراق وما بين بغداد. طيب. تحصل صدامات مستمرة، صراعات مستمرة
0: باختصار بالنسبة للسيد الغويل فيما يتعلق بتعليق الضيفين،
4: وبالتالي حيوتر الوضع أكثر ما يصلح.
0: بخصوص المسألة حماية المورد الأساسي الليبيين، دعم الإطار التنموي،
1: هو الواقع باختصار. فرض نفسه، هو الواقع فرض نفسه، فيه طرف يملك شرعية تشريعية تدعمه اللي هو سلطة الشرق وما لها وما عليها وسلطة الأمر الواقع على الأرض، وفيه طرف يملك الاعتراف الدولي والموارد وصلاحية التسيير، وهم في توازن قوة، وليبيا في ظل ضعف وظل سقوط ما تمشيش إلا بتوازن القوة، توازن قوة قرار، توازن قوة على الأرض، توازن قوة تكتيك، يلعب دور من يجيد اللعبة بشكل آخر يعكس قوة الدعم.
0: طيب
1: الدولي.
0: أشكرك.
1: نلاحظ فقط
0: لقيت الوقت. شكرا
1: لقيت الوقت. الآن في أطراف تنجح لأن بدأت تجذب في دول تدعم فيها. طيب. وأنا الفيصل وأنا
0: أهل اللعبة. الوزير السابق ورئيس حزب تجمع الصف الوطني سلامة الغويل، وأيضا الكاتب الصحفي
4: أنا لست صحفيا أنا كاتب.
0: الكاتب طيب عز الدين عقيل، وأيضا الكاتب والصحفي وأيضا حتى المهتم بالشؤون العسكرية أحمد هدي، أشكركم جزيل الشكر، كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلتقي بإذن الله في موعد قادم.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات إسرائيلية جديدة على تلة علي الطاهر جنوبي لبنان بعد يوم دام سقط فيه 11 شهيدا في غارات للاحتلال على بلدتي أنصار ودير الزهراني. حزب الله يطالب الدولة بإيجاد بديل للتفاوض، ومكتب نتنياهو يعلن إصابة 3 جنود بجراح خطرة في عملية للحزب. شهيد وجرحى جراء قصف إسرائيلي على النصيرات ودير البلح وخان يونس. تحذيرات أممية من تزايد انعدام مستويات الأمن المائي في قطاع غزة. والدفاع المدني ينتشل رفات 21 شهيدا من تحت الركام. جرحى جراء مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على قرى الضفة الغربية. والأمم المتحدة تقول إن مئات الحواجز الإسرائيلية تعرقل عمل المنظمات الإنسانية. جرحى في قصف للحوثيين بالصواريخ البالستية على مدينة مأرب وميناء المخا. والقوات الحكومية تستهدف عناصر وآليات للجماعة في تعز.

أهلا بكم. تجددت الغارات الإسرائيلية العنيفة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة التي شهدت إصابة 3 جنود إسرائيليين منهم ضابط في هجوم بمسيرة أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلقها عليهم. صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوبي لبنان، ووسعت نطاق غاراتها بالتزامن مع تحركات أمريكية لإعادة دفع المسار التفاوضي وترتيب جولة جديدة من المفاوضات. وتبرر إسرائيل عملياتها باتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار واستهداف جنودها،

0: أنصار ودير الزهراني، بينما قال متحدث باسم نتنياهو للفرنسية إن الضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات مع لبنان دفعاً قوياً. جولة التصعيد الأخيرة أسفرت عن استشهاد مدنيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، وسط موجة نزوح شهدتها المنطقة. إسرائيل بررت التصعيد بالقول إن حزب الله خرق وقف إطلاق النار واستهدف جنودها في الجنوب، كما زعم جيش الاحتلال اغتيال سمير الحاج حسن الذي وصفه بقائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة أنصار. أما حزب الله فاتهم إسرائيل بتوسيع الحرب، وحذر من أن الاعتداءات ومحاولات فرض أمر واقع جديد على لبنان سيقابله بما يناسبها، داعيا السلطة اللبنانية إلى البحث عن مسار بديل للتفاوض. التصعيد يأتي في لحظة يفترض أن تبحث فيها الاتصالات الأمريكية الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية وجدول انسحاب إسرائيلي جديد، لكن تل أبيب تقول في المقابل إنها تستعد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان، وتربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله وإزالة ما تصفه بتهديده. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في هذه المنطقة لا ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية. وهنا تكمن عقدة الجولة المقبلة. التفاوض بالنسبة للبنان يجري على انسحاب إسرائيلي، بينما تفرض إسرائيل على الأرض وقائع وشروطا تجعل هذا الانسحاب أبعد لا أقرب بذريعة القضاء على حزب الله.
1: ورصدت كاميرا التلفزيون العربي أثار القصف الإسرائيلي على بلدة أنصار جنوبية لبنان.
2: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يوسع الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بعمق جغرافي كبير. المقصود هنا بلدة أنصار في قضاء النبطية. لأول مرة تستهدف البلدة ولأول مرة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي هذا العمق الجغرافي منذ وقف إطلاق النار. المستهدف هذا المبنى الذي كان عبارة عن طابقين تسكن فيه عائلتان. عند الفجر استهدفته الطائرات الحربية، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه قد اختفت تماما وبقيت بعض الأنقاض لهذا المبنى. الأشلاء تطايرت إلى مسافات بعيدة والحجارة أيضا وصلت إلى عشرات الأمتار من هذه البقعة. في هذا الشاليه هنا نجت عائلة بعجوبة، كانت تستأجر هذه النقطة السياحية وكانت تمضي فترة راحة مبدئيا، ولكن عند الفجر أتت الأضرار على هذا الشاليه بشكل كبير وخرجت العائلة من الداخل مع بعض الجروح كما يؤكد صاحب الشاليه. طبعا هذا الاستهداف هنا أدى إلى دمار كبير جدا وتزامن مع غارات عنيفة على نبطي الفوقة وعلى مرتفعات علي الطاهر في ليلة عنيفة عاشتها مناطق قضاء النبطي. من بلدة أنصار، إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
1: أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار، مؤكدا أن استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار يمثل خرقا للقوانين الدولية. وأضاف عون أن هذه الاعتداءات تشكل رسالة إلى المسار التفاوضي والجهود التي تبذلها واشنطن لتطبيق الاتفاق الإطاري، محذرا من تداعيات استمرار الخروقات على مسار التهدئة. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب أمر بالغ الخطورة ويقوض المساعي لتثبيت الاستقرار. وأكد سلام أن الشهداء السبعة بالغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليسوا بنية تحتية عسكرية، وأن الأطفال والنساء الذين قتلوا ليسوا أهدافا عسكرية، وشدد على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش والمؤسسات الشرعية، مضيفا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة ولا يحق لإسرائيل

0: إسرائيل استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن التصعيد الإسرائيلي في جنوبي لبنان والمجزرة التي ارتكبها في بلدة أنصار هما استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. وأضاف بري أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقات أو قوانين أو جهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة. وكان مراسل التلفزيون العربي في القدس قد استعرض في مداخلة سابقة المواقف الإسرائيلية من التصعيد في لبنان.
1: الرواية الإسرائيلية بحسب ما أوردت هيئة البث الرسمية منذ قليل هي أنه بعد منتصف الليلة الماضية أطلق حزب الله طائرة مسيرة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا باتجاه قوات من يهلوم وهي وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي في محيط تلة علي الطاهر، ما أدى إلى إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح بالغة الخطورة. بالمناسبة بحسب هيئة البث الرسمية فإن ما بين 10 إلى 15 مقاتلا من حزب الله لا يزالون محاصرين في شبكة أنفاق تحت هذه التلة، هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن أعداد المقاتلين الذين تعتقد إسرائيل أنهم محاصرون في هذه التلة. تزعم إسرائيل بطبيعة الحال أن هناك شبكة أنفاق تصفها بالضخمة موجودة تحت تلة علي الطاهر، وتزعم أن فيها غرفة عمليات مركزية يقود حزب الله منها الحرب سواء حاليا أو في الفترة السابقة، وأن الطائرة المسيرة على ما يبدو انطلقت من شبكة الأنفاق تلك بحسب مزاعم إسرائيلية. في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان صدر باللغة الإنجليزية فقط أن جيش الاحتلال استهدف ما تزعم أنها غرفة عمليات لقوات الرضوان في حزب الله، أدت إلى اغتيال قائد كتيبة في قوات الرضوان. وبالصدفة بحسب ما تقول الرواية الإسرائيلية كانت هناك شخصيات مدنية لبنانية اتضح أنها عائلة هذا الضابط في حزب الله كما تصفه إسرائيل، وتدعي رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن إسرائيل عرفت بأثر رجعي بأن العائلة كانت موجودة هناك، ثم تبدلت الرواية وأصبحت إسرائيل تدعي أن قيادات حزب الله تستخدم عائلاتها، تستخدم المدنيين باعتبارهم دروعا بشرية ضد إسرائيل. طبعا إسرائيل بطبيعة الحال تعتبر أي مكان يتواجد فيه أي عنصر من حزب الله باعتباره غرفة عمليات. إسرائيل كانت تعتبر المشافي غرف عمليات، مشفى الشفاء أكبر مشافي قطاع غزة اعتبرته إسرائيل كما يذكر الجميع غرفة عمليات، وزعمت أن هناك شبكة أنفاق بطوابق تحت الأرض، وزعمت أن هناك مصاعد تحت الأرض في مشفى الشفاء، وتضح أن هذا الأمر غير موجود. الآن إسرائيل تدعي أن هذه الشقة التي كان موجودا فيها العنصر المستهدف هي غرفة عمليات لحزب الله، وأن العائلة قتلت عن طريق الخطأ. في العموم يبدو أن الحدث على الجبهة اللبنانية انتهى فيما يتعلق باليوم، إلا أن كان هناك رد من حزب الله، لكن بطبيعة الحال مسألة المقاتلين العالقين في تلة علي الطاهر ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم واحتلال هذه التلة لم تنتهي ولا تزال متواصلة.
0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بنقل جثمان شهيد فلسطيني إلى مستشفى العودة عقب استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق شارع 20 في مخيم النصارات وسط قطاع غزة. وأظهرت مشاهد لحظة تدخل مواطنين لنقل جثمان الشهيد. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال وسط مدينة خان يونس، ووثقت صور نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وأصيب 3 مواطنين منهم طفلان جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على شارع صلاح الدين بدير البلح وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي في المدينة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي.
2: هنا على شارع صلاح الدين غارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على دراجة نارية ما أدى إلى إصابة قائدها. يتم الآن العمل على انتشال هذا المصاب، يبدو أن إصابته خطيرة حتى هذه اللحظة. المكان هو شارع صلاح الدين على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة، ورغم مرور عدة دقائق إلا أن سيارة الإسعاف بالكاد وصلت الآن. محاولات للأهالي لانتشاله لسيارة الإسعاف. الخروقات الإسرائيلية متواصلة رغم وجود تفاهمات لتقليل وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. الغارات متواصلة والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. هذه غارة جديدة تضاف إلى قائمة من الاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل عادت للقصف داخل قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، دير البلح.
0: انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة رفات 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرتهما إسرائيل على رؤوس قاطنيهما خلال حرب الإبادة الجماعية، فيما بدأت أعمال البحث عن رفات 40 آخرين تحت ركام منزل ثالث. وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل إن أعمال البحث تحت أنقاض منزلين في مدينة غزة قد انتهت، وذكر أن طواقم الجهاز تحركت لاحقا إلى موقع منزل عائلة المغربي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعدما تلقت بلاغا يفيد بوجود رفات 40 فلسطينيا تحت أنقاضه.
3: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: قالت مصادر للتلفزيون العربي إن وفدا من حماس برئاسة خليل الحية يتوجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية. وقالت المصادر إن وفد حماس سيجتمع صباح الأحد مع رئيس المخابرات المصرية. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تزايد انعدام الأمن المائي بقطاع غزة. يأتي هذا بعد إعلان بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة حالة الطوارئ القصوى بعد توقف آبار المياه بشكل شبه كامل بسبب نفادي زيوت المولدات، ووجهت البلدية نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري وإنقاذ خدمات المياه وتجنب وقوع كارثة إنسانية. وأكدت البلدية أن استمرار تشغيل الآبار ومحطات التحلية يعتمد بشكل كامل على المولدات، وأن نفاد الزيوت يحول دون مواصلة تشغيلها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين استنزفت بالكامل، وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. وقالت الوزارة إن 12 محطة من أصل 34 تعمل في ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد، ويصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين. وأضافت الوزارة أن 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا قد تتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية إتمام تدخلات الصيانة الطارئة.

0: في الضفة الغربية المحتلة اعتدى مستوطنون مسلحون على عائلة أبو نزهة في بلدة عرابة جنوب غرب جنين بعد محاولتهم إدخال أغنامهم إلى محيط المنازل. ووصل المستوطنون إلى محيط المنازل واعتدوا على عدد من المسنين الفلسطينيين بالأسلحة قبل تدخل جيش الاحتلال واقتحامه البلدة لحماية المستوطنين. وأصيب 3 فلسطينيين في اعتداء للمستوطنين على قرية أم الخير بمسافر يطة جنوبي الخليل بعدما أدخلوا أغنامهم إلى محيط مساكن الفلسطينيين في القرية.
1: يواصل هؤلاء المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي حصار عائلات فلسطينية في 3 منازل هنا في جبل راس العين ببلدة قصرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. منذ الأحد الماضي شرع المستوطنون باقتحام المنطقة ومحاصرة المنازل الثلاثة، قرابة 10 مواطنين بأطفال ونساء ومواطنين آخرين يعيشون في المنازل الثلاثة المبنية هنا منذ سنوات عديدة. أقدم المستوطنون على وضع خيمة وحاولوا عدة مرات اقتحام المنازل الثلاثة لاحتلالها أسوة بما فعلوه في قرية جالود المجاورة جنوب نابلس بعد حصار عائلة طوباسي لثلاثة أشهر والاستيلاء على منزل العائلة. هنا 3 منازل ومنازل أخرى قيد الإنشاء في هذا الجبل الذي يقع على مساحة تقترب من 7000 دونم، منطقة مرتفعة تطل على مساحة شاسعة من أراضي المواطنين. تصنف هذه المنطقة على أنها باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية إداريا وتحت سيطرة الاحتلال عسكريا. بعد عدة أيام تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقدم على إبعاد المستوطنين لكنه احتل أحد المنازل وحوله إلى ثكنة عسكرية. كان يسعى المواطنون الفلسطينيون من خلال الاتصالات الدولية التي أجرتها الجهات الرسمية الفلسطينية أن يتم إقامة العديد من النقاط حتى يصل الفلسطينيون إلى منازلهم وأن لا يكون هناك تواجد للمستوطنين ولا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تحول المشهد من حصار من قبل المستوطنين لحصار من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. ما زلنا نلاحظ بالرغم من مرور عدة أيام أن المستوطنين يصلون إلى هذه المنطقة ولا يستطيع جيش الاحتلال أن يردعهم. المواطنون الفلسطينيون منذ الأحد الماضي وهم يعانون من انقطاع بالتواصل مع المواطنين الآخرين، وكذلك أيضا انقطاع للتيار الكهربائي والماء. أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المصادر المحلية على إغلاق عدة طرق ترابية تؤدي إلى هذا الجبل لقطع تواصل المواطنين الفلسطينيين وأي جهات دولية لنجدة الفلسطينيين المحاصرين منذ أيام في هذه المنازل في بلدة قصرة. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرة، جنوب شرق نابلس.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنسانية ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك في وقت وثق فيه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير تصعيدا لحكومة الاحتلال في إجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي بالضفة.
2: في الضفة الغربية تتسع اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع تسارع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في مشهد تضع أرقامه علامات استفهام بشأن ادعاءات حكومة الاحتلال التعامل مع عنف المستوطنين والحد منه. أرقام مركز معلومات فلسطين تكشف حجم التصعيد خلال أسبوع واحد فقط، إذ وثق المركز أكثر من 850 انتهاكا لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها 140 اقتحاما و111 مداهمة ومصادرة للممتلكات و27 حالة هدم وتدمير. كما سجل المركز 95 اعتداء للمستوطنين و24 نشاطا استيطانيا، فضلا عن 183 إجراء مرتبطا بالحواجز والقيود على حركة الفلسطينيين. أرقام أسبوع واحد تتقاطع مع صورة أوسع بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، شهد شهر يوليو أكثر من 2250 اعتداء نفذ المستوطنون نحو 800 منها. لكن الاعتداءات تتزامن أيضا مع توسع استيطاني تدفع به قرارات رسمية إسرائيلية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صدرت منذ 7 من أكتوبر عام 2023 114 أمرا عسكريا لتوسيع المستوطنات، استولت بموجبها على أكثر من 25 ألف دنم. ووفق التقرير مهدت هذه الإجراءات لإقامة 53 مستوطنة وبؤرة ومزرعة رعوية جديدة. أما على الأرض فتضيق مساحة الحركة أمام الفلسطينيين، حيث أحصى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي في الضفة، قال إنها تعرقل حركة السكان والعمل الإنساني ووصول المساعدات إلى الفلسطينيين.
0: شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تندد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين الأبرياء في القطاع. وانطلقت المسيرة من إحدى محطات المترو، حيث طالب المشاركون بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. تظاهر مئات الأشخاص في مدينة مانشستر البريطانية في مسيرة تضامنية مع فلسطين، رافعين أصواتهم ومطالبين بالعدالة والسلام والحرية للشعب الفلسطيني ومنددين بجرائم الحرب في قطاع غزة. وطالب المشاركون الحكومة البريطانية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، منتقدين ما وصفوه بتواطؤ المؤسسات البريطانية في دعم إسرائيل. قال مراسل التلفزيون العربي إن جماعة أنصار الله الحوثيين قصفت مدينة مأرب بالصواريخ البالستية. وقالت السلطات المحلية بمحافظة مأرب إن جماعة الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في المدينة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن جرحى وأضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات للمواطنين، في حين قالت مصادر لمراسل التلفزيون العربي إنه تم إسقاط مسيرتين للحوثيين في المدينة. أعلن الجيش اليمني سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين في ضربات عبر طيران مسير استهدفهم في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ عن مصدر عسكري في الجيش أن القوات الحكومية استهدفت بطيران مسير طاقما للحوثيين في جبل الزهيب بمديرية مقبنة غربية محافظة تعز. وأوضح المصدر أن الضربة الثانية استهدفت نقطة تابعة للحوثيين في ذات المنطقة وأسفرت عن سقوط قتلى. قال مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي في مؤتمر صحفي إن قصف جماعة الحوثي الذي استهدف الميناء جنوب غربي اليمن خلال الأيام الماضية أسفر عن مقتل 7 من العاملين في الميناء. وذكر الشرعبي أن الميناء الموجود في جنوب غربي اليمن قد علق عملياته التجارية والبحرية بعد أن تعرض للقصف بأكثر من 25 صاروخا، ما تسبب بأضرار واسعة بمنشآت الميناء ومعداته وتسبب في توقف نشاطه، موضحا أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الاستهدافات تقدر بنحو 16 مليون دولار. مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران ما يزال مسار المفاوضات غامضا ومتعثرا بين الطرفين، وسط تأكيد إيراني على وجود رسائل متبادلة بشأن التفاوض مع قطر وباكستان. في السياق تتواصل المباحثات الإيرانية العمانية على تحديد مسار بحري مؤقت في المضيق على أن يتحول لاحقا إلى مسار نهائي.
3: بين واشنطن وطهران لا حرب تفاوضية مكتملة ولا مفاوضات معلنة ولا قطيعة يمكن وصفها بالنهائية مع اقتراب نهاية هدة الستين يوماً التي حددتها مذكرة التفاهم.
4: تتبادل قطر وباكستان الرسائل وتتواصلان معنا، لكن هذا لا يعني بدء المفاوضات. أود التأكيد أن المفاوضات وفتح مضيق هرمز مسألتان منفصلتان، وعلى واشنطن استيفاء شروط فتح المضيق حتى تستأنف الملاحة فيه.
3: مضيق والآخر يقف عالقاً وسط سجالات لا تنتهي بين الطرفين، وبينما تترقب الأسواق تطورات المشهد وتقفز أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف أو تراجعها، لا يفوت الرئيس الأمريكي وكعادته أي فرصة لإضافة جرعته المعتادة من المفاجآت.
5: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً أن مضيق هرمز أصبح أرضاً تابعة للولايات المتحدة، فنحن نفرض الحصار ولا تمر أي سفينة إلا إذا أردنا لها أن تمر.
3: تصريح سرعان ما أشعل موجة من الجدل، وبينما كان العالم يحاول أن يفهم ما إذا كان الكلام إعلانا سياسيا أم تهديدا حقيقيا، رواية تتبنها وول ستريت جورنال مفادها لا داعي للقلق وأن تصريحات ترامب مجرد مزحة. مزاح ترامب بحسب الصحيفة قابله رد سريع من طهران، أكد فيه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحملة طائرات أو حتى بخطاب انتخابي. وبعيدا عن مزاح الرئيس الأمريكي، مسار إيراني عماني يتقدم في ملف المضيق وتفاهم مع السلطنة بشأن مسارات بحرية مؤقتة على أن تتحول لاحقاً إلى مسار نهائي. حالياً بين واشنطن وطهران مواقف أمريكية تصعد إلى أقصى الحدود ثم تعود أحياناً تحت عنوان المزاح، لكن المحصلة هرمز يتصدر التباحث مقابل طاولة تفاوض تقف عالقة في خانة الانتظار.
0: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف بقائي أنه وبالرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين طهران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية.
6: على الرغم من عرقلة الولايات المتحدة فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، وقد توصلنا إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة. هذا الإجراء ثمرة لتعاون جماعي بين مختلف الجهات بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة فعالة من قطاعات الدفاع والأمن والبيئة في البلاد.
0: نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصار الأخبار التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين أسقطت طائراتهم خلال خرقها الأجواء القطرية خلال الحرب الأمريكية الإيرانية. وقال الأنصار في منشور على حسابه على موقع إكس إن دولة قطر تستغرب التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأكد الأنصاري أنه جرى التواصل مع الطيارين المعنيين بعد خرقهم الأجواء القطرية والتأكد من مسار الاستهداف، مضيفا أنه بعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهم دون إجابة اتخذت الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأراضي القطرية وفقا لمقتضيات القانون الدولي، وهو ما تم إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية. وتابع الأنصاري أن فرق البحث والإنقاذ القطرية قامت بواجبها على أكمل وجه للبحث عن رفاة الطيارين، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني للتنسيق لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي تم العثور عليه وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما وجهت دعوة لزيارة فريق للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في أبريل الماضي، ولم يستجب لها الطرف الإيراني حتى الآن. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعلان إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران، قالت إنها لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين الطرفين. وقد رجحت مصادر إعلامية أن تتجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى توسيع قاعدة ما يعرف بالعقوبات الثانوية على طهران في خضم المساعي الهادفة لخنقها اقتصاديا.
7: ضربات عسكرية ومحاولات لإسقاط النظام وتهديدات بمحو الحضارة الإيرانية وصولا إلى حصار مضيق هرمز وخنق الاقتصاد، هكذا تدرجت مستويات التصعيد الأمريكي ضد إيران. آخر تهديدات الإدارة الأمريكية تمثلت في إعلان قرب تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد إيران لم تستخدم من قبل في عزل أي دولة، وفق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. لم يفصح الوزير عن ماهية الإجراءات المؤثرة التي تستطيع واشنطن اتخاذها ضد طهران إلى جانب العقوبات المفروضة عليها أساساً منذ سنوات، لكن التوقعات أشارت إلى احتمالية توسيع ما تعرف بالعقوبات الثانوية. تستهدف العقوبات الثانوية الدول والشركات والبنوك والأطراف الأجنبية التي تواصل التعامل مع المؤسسات الإيرانية الخاضعة للقيود الأمريكية، حتى إذا كانت تلك الأطراف تعمل خارج الولايات المتحدة. تعتمد هذه العقوبات على حرمان الجهات المستهدفة من الوصول إلى السوق الأمريكية أو استخدام الدولار والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية التابعة للولايات المتحدة، كما أنها تضع الشركات الأجنبية أمام خيارين، إما مواصلة التعامل مع إيران أو الاحتفاظ بعلاقاتها مع النظام المالي الأمريكي. يمكن أن تحد هذه الإجراءات من قدرة إيران على بيع النفط وتحصيل عائداته، أو تدفعها إلى تقديم خصومات إضافية للمشترين مقابل تحمل مخاطر العقوبات وتكاليف النقل والتأمين، لكنها مقابل ذلك قد تحمل نتائج عكسية. فتقليص الصادرات النفطية الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإمدادات المتاحة في الأسواق وارتفاع الأسعار، إذا لم يعوض منتجون آخرون الكميات المتراجعة أصلاً منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين قبل نحو 6 أشهر. رغم أن احتمال توسيع العقوبات الثانوية مطروح بقوة، إلا أن هناك بدائل أخرى موضوعة على طاولة ترامب، أبرزها تكثيف عمليات ملاحقة أسطول الذل الإيراني وتوسيع استهداف القطاعات غير النفطية. أسئلة عدة تبرز بشأن كيفية التعامل مع العقوبات المقبلة من قبل طهران، التي قالت إنها راكمت خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات الأمريكية وطورت آليات للتكيف معها والالتفاف على آثارها، بما يجعلها أقل قدرة على شل الاقتصاد أو دفع القيادة إلى تقديم تنازلات.
0: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. إذن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إيران لم تستخدم من قبل ضد أي دولة، ما هي هذه الإجراءات وماذا عن العقوبات الثانوية؟
8: نعم، يعني هذه العقوبات هي عقوبات ربما لا تستهدف إيران بشكل مباشر، بل تستهدف من يتعاون مع إيران، بمعنى أن إيران نفسها تعرضت إلى عقوبات، وصلت إلى آلاف العقوبات منذ السبعينات حتى الآن، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في إما رفع تكلفة على الإيرانيين في بيع النفط الخاص بهم، بحيث يضطروا إلى وضع الكثير من الخصومات نتيجة المخاطر المتحملة من الشركات التي قد تغامر، لأن هذه العقوبات قد تنال التعامل بالدولار الأمريكي، التعامل بنظام السويفت، التعامل داخل السوق الأمريكية، أو التعاون أو عقد أي صفقات مع شركات أمريكية بمعنى أنها تحيط إيران بحزام أو حصار فولاذي كما يسميه دونالد ترامب، لكن في هذه الحالة حصار العقوبات الخاصة بالتعامل المالي والتعامل الاقتصادي والتعامل في كل ما يتعلق بالشركات والبزنس والبيع والشراء وفق المنظومة الأمريكية المالية أو حتى داخل السوق الأمريكية. وبالتالي هي تسمى ثانوية لأنها ليست مباشرة على إيران مثل تجميد الأصول أو مسألة عدم منح إيران رخصة بيع للنفط الخاص بها في بعض الأسواق العالمية وما إلى ذلك من أمور توجه مباشرة للنظام الإيراني، أو تحديد السلع التي تخرج أو تدخل. نحن نعرف الحصار البحري الذي قالت عنه القيادة الوسطى حتى أمس أنه أعاد توجيهه، والحصار الثاني. هذه الأرقام هي حينما بدأ الحصار البحري للمرة الثانية، المرة الأولى كان قد بدأ في إبريل، هذه المرة قالت أنه تم إعادة توجيه 62 سفينة وتعطيل 3 سفن وإعتلاء سفينتين لعدم الامتثال للحصار البحري. هذا الحصار هو جزء من هذه المنظومة الخاصة بالعقوبات، لكن كما تعلم هذه عقوبات مؤقتة تتعلق بحصار مباشر فيزيائي على الموانئ الإيرانية، عقوبات تتعلق بالاقتصاد الإيراني تراكمية منذ السبعينات، وهناك عقوبات ثانوية تطبق على من يتعامل مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بما تحدده الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك قالت أيضا القيادة الوسطى سابقا أنها سمحت بمرور 35 سفينة المساعدات الإنسانية. وبالتالي هذه هي الخطة حتى الآن في ملامحها العامة. بطبيعة الحال سكوت بيسنت حينما أعلن أنه سينفذ هذه الخطة وأنه عقوبات تقوم بعزل إيران بطريقة لم تعزل بها دولة من قبل، فنحن هنا لا نعرف هل سيصل الأمر إلى مستوى كوريا الشمالية. بطبيعة الحال كوريا الشمالية ليس لها حلفاء إلا ربما روسيا والصين بالمعنى المباشر، لكن إيران دولة يتم التعامل معها عالميا بطريقة طبيعية جدا بأكثر من الجانب الكوري الشمالي، وبالتالي لا نعرف المقياس الخاص بمعنى أفعل تفضيل التي هي الأقوى أو الأقصى أو لم يحدث من قبل. هل هو مقصود به تطوير عقوبات تصل إلى مستوى كوريا الشمالية، أم أنه في سياق العقوبات عامة التي طالت دول في أمريكا الجنوبية سابقا مثل فنزويلا أو كولومبيا أو كوبا وغيرها؟ وبالتالي نحن ننتظر التفاصيل الدقيقة، لكن حتى الآن ما نشر هو ما شرحته الآن، وهذا هو مفهوم العقوبات الثانوية الذي يتزامن مع الحصار البحري الممتد. ونحن نعرف أن القيادة الوسطى تفخر بذلك، حتى أن الجنرال براد كوبر كما نشرت القيادة الوسطى منذ ما يقرب من ساعة زار خلال 10 أيام 6 دول في الشرق الأوسط، هي الإمارات والبحرين والعراق والأردن وإسرائيل، 6 دول زارها براد كوبر. وبالتالي نحن نرى إلحاح من الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الحصار، وبالتالي يبدو أن العقوبات الاقتصادية والمالية في تصاعد، نظرا لأن استخدام القوى العسكرية حتى الآن نتيجة ما جرى في مع حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وما نشر عنها من مسائل سوء أوضاع داخلية أو عدم رضا الجنود وإقرار انسحابها بعدما جلست مدة طويلة جدا منذ نوفمبر الماضي حتى الآن خارج مقرها في سان دييغو، واستبدالها بحاملة طائرات أخرى قادمة من شرق آسيا. نحن نرى أن هذا يعني أن مسألة الخيار العسكري يحتاج إلى تطوير أو يحتاج إلى ضبط اللوجستيات وضبط مستوى الذخائر وما إلى ذلك، وكل ما يعرفه المشاهد مما نشر الأيام الماضية وتناولناه فيما يتعلق بنقص الذخائر أو يعني نوع من أنواع ضعف اللوجستيات حتى يتم استبدال حملة الطائرات. وبالتالي التركيز على مسألة الحصار الاقتصادي، حصار الموانئ، العقوبات الاقتصادية، العقوبات المالية، هذا كله يصب في بوتقة واحدة يرى دونالد ترامب أنها ربما تكون فاعلة جدا وفاعلة بقوة، وقال أن على المواطن الأمريكي أن يتحمل قليلا نظير عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وهذا طبعا نحن نعرف لأن هذا بطبيعة الحال فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي يحتاج وقتا أطول بكثير من أي نتائج عسكرية كبيرة على المدى البعيد. الضربات العسكرية كما نعرف قد تحقق نتائج تدميرية سريعة، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى إحداث نوع من أنواع الألم في النظام السياسي، وتحملتها إيران فترة طويلة. لكن العقوبات الاقتصادية تحدث ألما، لكن على مدى بعيد لا نعرف إذا كان سيتحمله المواطن الأمريكي. وبالتالي كما نرى الخطاب الأمريكي، السياق الأمريكي، الأدوات الأمريكية إلى الآن كلها تصب في خانة الاقتصاد، المال، الحصار، حتى إشعار آخر. ولا نعرف ما إذا كان سيعود دونالد ترامب إلى العمليات العسكرية قبل انتخابات بات التجديد النصفي في نوفمبر القادم، أم أنه سيستخدم هذه الأداة المالية والعسكرية وأداة العقوبات حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي وإعادة بناء مخزون الذخائر. وهذا ما سيتبين لنا خلال الأيام القادمة.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. اختتم قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر جولة استمرت 10 أيام في منطقة الشرق الأوسط، شملت زيارات لست دول ولحملة طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في بحر العرب. والتقى كوبر بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في كل من البحرين والعراق وإسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما قضى وقتا مع أفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة. وكرم كوبر العناصر المتميزة وجنودا جددوا عقود خدمتهم العسكرية خلال تواجده في البر. أما في عرض البحر فقد التقى كوبر بالبحارة ومشاة البحرية على متن حاملة الطائرات USS أبرام لينكولن للمرة الثانية هذا العام، بحسب بيان نشرته القيادة الوسطى للجيش الأمريكي. أعلنت شركة بترول أبو ظبي أدنوك عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز. وأكدت أدنوك تعرض السفينة لهجوم في أثناء عبورها المضيق مساء أمس، مضيفة أنه لم يسفر عن أي إصابات. ودانت الإمارات الهجوم الذي استهدف السفينة التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك في أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2 رقم 2817 الذي يشدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني. تكثف سلطنة عمان جهودها للحد من آثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة من خلال أعمال تنظيف ورصد وتقييم مستمر للوضع البيئي الناتج عن حادثة سفينة جانحة قبالة جزر الحلانيات في محافظة ظفار. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن التلوث أثر على نحو 12 كيلومترا من الشواطئ عند منطقة رأس مدركة، بينما لم تتأثر سواحل جزيرة مصيرة. وبدأ وصول النفط إلى سواحل عمان الأربعاء الماضي بعد تسريبه لأسابيع. وقالت هيئة البيئة العمانية إن عمليات الرصد والاستجابة جارية، وإن البقعة الزيتية في البحر تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجيش السوداني أسقط مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة جبرة الشيخ شمالية ولاية كردفان. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار الدولة في مواجهة الدعم السريع بالتزامن مع المضي في إطلاق حوار وطني شامل، مؤكدا توفير حماية قانونية مؤقتة للمشاركين.
9: إن رياح الحوار لا يتوقف على توفير الضمانات للمشاركين فيه فحسب، وإنما يقتضي كذلك تهيئة مناخ عام يسوده الحريات، بما يتيح للمواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمن فيهم غير المشاركين مباشرة في جلسات الحوار التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
0: كشف تيار القسم الوطني العراقي المنضوي في ائتلاف دولة القانون أن اللجنة التي أوعز رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيلها لمتابعة ملف جرف الصخر في محافظة بابل ستبدأ عملها الأحد بزيارة ميدانية إلى المنطقة. وأوضح القيادي في التيار عبد الرحمن الجزائري أن اللجنة ستبدأ بجمع وتدقيق عقود زراعية مبينا أن أراضي جرف الصخر تعود إلى الدولة ويجري استئجارها من قبل المزارعين بعقود محددة المدة مقابل أجور سنوية على أن تخضع للتجديد عند انتهاء مدتها. ونفى الجزائري أن يكون عمل اللجنة مرتبطا حتى الآن بإعادة رسم الخريطة الأمنية في جرف الصخر، قائلا إنه لا يوجد تغيير في الخطط أو الوجود الأمني في المنطقة بما في ذلك كتائب حزب الله. وفي العاصمة العراقية بغداد تتزايد الحاجة إلى الخدمات الصحية مع نمو السكان، فيما يواجه القطاع الطبي تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير الأدوية وتحديث الأجهزة، تحديات تجعل بعض المرضى يبحثون عن العلاج خارج المنظومة الحكومية ومنهم زيد. فلنتابع قصته.
10: بعد تجارب متكررة في مستشفيات بغداد الحكومية قرر زيد السفر خارج العراق بحثا عن العلاج رغم كلفة الرحلة. نقص بعض الخدمات والأجهزة إلى جانب طول فترات الانتظار دفعه إلى اتخاذ القرار. عاد زيد بنتيجة علاجية إيجابية، لكن تجربته تفتح سؤالا أوسع إلى أي مدى تلبي الخدمات الصحية في العراق احتياجات السكان.
11: ما عندنا أي شك بالطب العراقي وأطباء العراقيين، لكن قلة خدماتنا وقلة الأجهزة الحديثة اللي عندنا اضطريت أنه أنا أشوف صحتي خارج العراق بكلفة أقل وأحسن وأفضل، هذا اللي خلاني أسافر خارج العراق.
10: قصة زيد تعكس جانبا من تحديات القطاع الصحي في العراق مع تزايد الحاجة إلى المستشفيات والأسرات والأجهزة والمستلزمات الطبية. ولا تقتصر المشكلة على البنية التحتية، بل تشمل أيضا توفر الأدوية والمختبرات والكوادر الطبية وقدرة كليات الطب على تلبية احتياجات السكان. وفي ظل محدودية الموارد يبقى تمويل التوسع والتأهيل وتوفير المستلزمات تحديا مستمر.
12: نحن نعمل بالإمكانات المتاحة المادية والبشرية، وفي نفس الوقت نطالب ونأمل أن يكون هناك اهتمام أكثر بقطاع الصحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في القطاع الصحي، ووزارة الصحة بملاكاتها مرت بها مثل هذه الظروف، والحمد لله هناك نوع من البدائل، نعمل يعني البدائل المالية وغيرها من ناحية الجباية، وبالتواصل مع الجهات المعنية موافقات من مجلس الوزراء.
10: وبين ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص ونفقات السفر للعلاج خارج البلاد، يبقى المواطن الأكثر تأثراً بأي نقص في الخدمات. وتطوير القطاع الصحي لا يتعلق ببناء مستشفيات جديدة فقط، بل بقدرة منظومة بأكملها على توفير الدواء والأجهزة والكوادر والأسرة والخدمات الطبية بما يتناسب مع احتياجات السكان.
13: بات العلاج في حاجة إلى علاج، ففي ظل نقص الأدوية وتهالك المستشفيات وغياب بعض الكوادر، يبقى المواطن العراقي أمام خيارين، أما العلاج خارج البلاد لمن استطاع إليه سبيلا أو الانتظار في المستشفيات الحكومية. ويبقى السؤال، متى تبدأ المعالجات الحقيقية لإنقاذ القطاع الصحي؟ من بغداد من نظاهر، التلفزيون العربي.
0: شنت القوات الأوكرانية هجوما صاروخيا على مدينة سامارا الروسية، وأطلقت أوكرانيا صواريخ من طراز فلامينغو بعيدة المدى تجاه المدينة، فيما قال عمدة المدينة إن الهجوم استهدف إحدى المنشآت الصناعية. وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان عقب اندلاع حريق في مركز تجاري بمدينة يانيكيفو الخاضعة لسيطرة الروسية في مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا. أعلنت السلطات الإندونيسية سقوط 38 قتيلاً على الأقل إثر زلزال ضرب سواحل شرقي البلاد بقوة 7.7، أعقبه بساعات زلزال آخر أقل حدة هز جزيرة سومطرة غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية ومادية. حتى اللحظة.
14: مع اقتراب عقارب الساعة نحو 5 صباحا في إندونيسيا، ضرب الزلزال الأول مناطق شرقي البلاد. الشدة كانت عالية جدا مع بلوغها 7.7 درجات على مقياس ريختر. المركز كان في البحر الشمال جزيرة فلوريس في إقليم نوسا تنغارا الشرقية على عمق 15 كيلومترا. أما المناطق الأشد تأثرا فكانت مقاطعات سيكا ومانغاري ووناغيكيو الأقرب للمركز وغيرها. الزلزال وبحسب الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث خلف عشرات القتلى وآلاف نازحين، ضرب البنية التحتية وتسبب بانقطاعات في الكهرباء، وعقبت عشرات الهزات الارتدادية متجاوزة الإقليم المنكوب إلى إقليم نوسا تنغارا الغربي وأجزاء من جنوب سولاويزي. وكنتيجة مباشرة أصدرت السلطات التحذيرات من حدوث تسونامي، لكنها سرعان ما رفعت بعد حوالي 3 ساعات من وقوع الكارثة. وعلى بعد نحو 2800 كيلومتر إلى الغرب من البلاد الواقعة ضمن حلقة النار، زلزال آخر هز جزيرة سومطرة بقوة 6.9 درجات بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ومركزه هذه المرة كان في بيما تينغ سيانتار على بعد حوالي 126 كيلومترا جنوب شرقي عاصمة الجزيرة ميدان، على عمق نحو 183 كيلومترا تحت سطح الأرض للبحر على عكس الزلزال الأول.
0: الصحف العالمية تناولت خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخروج من حرب إيران، وتوقفت عند انعكاس الاستياء الداخلي على انتخابات التجديد النصفي، كما بحثت في شكوك حلفاء واشنطن في آسيا، وتساءلت عن غياب الاحتجاجات الروسية على الحرب مع أوكرانيا. نلتقي على رأس الساعة.
15: في صحيفة التايمز البريطانية رأى الاقتصادي والمستشار التجاري إيروين ستالزر أن الحرب مع إيران بدأت تدخل مرحلة تصبح فيها الكلفة الاقتصادية والاستراتيجية لمواصلة القتال أكبر من المكاسب الإضافية التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة. وقال إن الحرب رفعت أسعار البنزين وكلفت المستهلكين الأمريكيين نحو 70 مليار دولار إضافية خلال 6 أشهر، فيما تقترب طلبات الإدارة لتمويل تكاليف الحرب السابقة والمقبلة من 100 مليار دولار، ما يعني مزيدا من العجز والدين العام، كما أن استنزاف المخزونات العسكرية يفرض كلفة استراتيجية. وقال ستالزر إن بإمكان ترامب القول إن الولايات المتحدة حققت أهدافها الأساسية، ولم يعد من مصلحة الأمن القومي الأمريكي دفع كلفة عسكرية ضخمة لإعادة فتح مضيق هرمز، خصوصا أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة. ولفت إلى أن هذا الوضع يوفر لترامب مخرجاً اقتصادياً وسياسياً، لأنه ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي قد يصبح الرئيس الأمريكي في النهاية أمام خيارين صعبين، إما تحمل كلفة حرب برية لإسقاط النظام أو قبول تسوية جزئية. إلى صحيفة نيويورك تايمز ونقاش تحليلي شارك فيه الصحفي روبرت سيجل وكاتب الرأي إي جي ديون والمحللة السياسية كريستين سولتس أندرسون، رأوا فيه أن الرئيس ترامب يواجه وضعا سياسيا يذكر بانتخابات عام 2006 حين تحولت تداعيات حرب العراق المتعثرة إلى جانب تدهور الوضع الداخلي إلى عبء انتخابي على إدارة جورج بوش، وتسببت بخسارة الجمهوريين للكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. لكن المشكلة الأعمق وفقا للمشاركين تبدو في انشغال ترامب بإقناع الأمريكيين بأنه رئيس أفضل مما يعتقدون، بدل التركيز على المشكلات التي تؤثر مباشرة على حياتهم، لا سيما أن المؤشرات الاقتصادية ليست جيدة، بينما لا تسير محاولاته للخروج من الحرب كما يشتهي. وختم النقاش بأن هذه الأوضاع قد تحول انتخابات التجديد النصفي إلى استفتاء على أداء ترامب، بما يمنح الديمقراطيين فرصة لاستعادة الكونغرس، رغم أن الحزب يواجه تحديات داخلية في ملفات الهجرة وقواعد النظام السياسي والاقتصاد، فيما كشفت الانتخابات الأخيرة ضعف استطلاعات الرأي أمام ارتفاع أعداد الناخبين المترددين. نبقى مع نيويورك تايمز، حيث سلط إدوارد وانغ الضوء على المعادلة المعقدة والحرجة التي تواجهها الإدارة الأمريكية في الموازنة بين انخراطها العسكري في الشرق الأوسط وبين التزاماتها الأمنية والاستراتيجية تجاه حلفائها في الإندوباسيفيك لمواجهة التمدد الصيني المتزايد. ولفت الكاتب إلى أن بكين تواصل تصعيد ضغوطها على الفلبين في بحر الصين الجنوبي وتختبر قدراتها العسكرية والنووية، بينما تتراجع المخزونات الأمريكية من أسلحة حيوية على وقع الحرب على إيران، خصوصا صواريخ الاعتراض. في المقابل فإن إدارة ترامب تؤكد تمسكها بسياسة الردع وتطالب حلفائها بزيادة إنفاقهم الدفاعي ودمج قدراتهم العسكرية مع الولايات المتحدة، كما تستمر في التعاون العسكري مع الفلبين واليابان بما في ذلك تدريبات وصواريخ يمكن استخدامها في مواجهة الصين. وختم الكاتب بأن المشكلة لا تقتصر على القدرات العسكرية، فالحرب مع إيران إلى جانب الحرب التجارية وتقارب ترامب المتزايد مع نظيره الصيني يدفعان دول جنوب شرق آسيا إلى التشكيك في موثوقية الولايات المتحدة كقوة موازية للصين، ويدفعان بعض هذه الدول إلى توسيع علاقاتها مع بكين تحسباً لتحول الأولويات الأمريكية. ختاماً مع مجلة أتلانتيك الأمريكية، وفيها ترى الكاتبة أن نيمسوفا أن الرهان على أن الضربات الأوكرانية العميقة وما تسببه من نقص في الوقود وضغوط معيشية ستدفع الروس إلى انتفاضة شعبية ضد الحرب يبدو بعيداً عن الواقع، إذ أظهرت التجربة التاريخية والمناخ السياسي الحالي قدرة المجتمع الروسي على التكيف مع الحرمان والخطر. الكاتبة أوضحت أن المجتمع ورث من الحقبة السوفيتية ثقافة طويلة من التعايش مع النقص والانتظار، فيما جعل القمع السياسي تكلفة الاعتراض العلني مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحرب التي كانت واسعة نسبيا في عام 2022 اختفت تقريبا، ورأت أن الكريملين لا يتعامل مع احتمال الاضطرابات باستخفاف، إذ رفع الإنفاق على الحرس الوطني وأجهزة إنفاذ القانون إلى أكثر من 47 مليار دولار، ومع ذلك لا ترى استطلاعات الرأي المستقلة أو مظاهر الحياة اليومية في موسكو مؤشرات على انتفاضة وشيكة، فحتى مع تراجع شعبية بوتين ما زال جزء كبير من الروس يحمل الغرب وواشنطن مسؤولية مشكلاتهم، فيما يواصل المجتمع التكيف مع الحرب.
0: هذه نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات إسرائيلية جديدة على تلة علي الطاهر وكفر رمان جنوبي لبنان بعد يوم دام سقط فيه 11 شهيدا في غارات للاحتلال على بلدتي أنصار ودير الزهراني. ومكتب نتنياهو يعلن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة في عمليات لحزب الله. شهيد وجرحى جراء قصف إسرائيلي على النصيرات ودير البلح وخان يونس. تحذيرات أممية من تزايد انعدام مستويات الأمن المائي في قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل رفات 21 شهيدا من تحت الركام. جرحى جراء مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على قرى الضفة الغربية، والأمم المتحدة تقول إن مئات الحواجز الإسرائيلية تعرقل عمل المنظمات الإنسانية. جرحى في قصف للحوثيين بالصواريخ الباليستية على مدينة مأرب وميناء المخا، والقوات الحكومية تستهدف عناصر وآليات للجماعة في تعز.

0: أهلا بكم مجددا. تجددت الغارات الإسرائيلية العنيفة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة التي شهدت إصابة 3 جنود إسرائيليين منهم ضابط في هجوم بمسيرة أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلقها عليهم. كما استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، حيث أطلقت المقاتلات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء المنطقة. صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوبي لبنان، ووسعت نطاق غاراتها بالتزامن مع تحركات أمريكية لإعادة دفع المسار التفاوضي وترتيب جولة جديدة من المفاوضات. وتبرر إسرائيل عملياتها باتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار واستهداف جنودها، بينما يتهمها الحزب بمحاولة فرض واقع جديد، ويحذر من أن استمرار الاعتداءات سيقابل بما يناسبه.
1: لم يعد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منفصلاً عن مسار التفاوض، بل بات يواكبه ويضغط عليه ميدانياً. ففي الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته في بيروت لترتيب جولة تفاوضية ثامنة،